إذن يبدو أن الانتصار لا يمحو على الأغلب الذاكرة، فذاكرة أبناء إدلب مع صوت الطائرات الحربية هي ذاكرة مؤلمة بطبيعة الحال. هنا في هذا المقطع الذي قيل إنه التقط في مدينة إدلب، أظهر ورشة أو موقع عمل وكان هناك رجلان وطفلان يعملان حتى ظهر صوت الطائرات الحربية، ما دفع الجميع إلى القفز فوق مستلزمات العمل بحثا عن مكان للاحتماء، معتقدين أن الطائرات الحربية ستقصف مكانا ما. نتابع. هذا الخوف الذي عاشه السوريون مشاهدينا على مدى 14 عاما، حينما تسمع صوت الطائرة تخاف في كل مرة بأن تكون القذيفة أو البرميل الذي سوف يسقط منها سيكون نهاية لأجلك في أي مكان كنت. لكن لم يكن الترند كله سلبيا، إذ انتشر مقطع مصور ثان للطيار عبد الله العبيدو، وهو طيار منشق عن صفوف النظام المخلوع بعد هبوطه في طائرته الميج 23 عقب قيامه بجولة في الأجواء السورية، واستقبله زملاؤه من الضباط بالاحتفال المتعارف عليه عبر سكب الماء على رأسه. نتابع. إذن مشاهدين، هذه القضية تصدرت الترند السوري اليوم وتفاعل معها سوريون مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات. مصطفى العاصي كتب: مشهد مؤلم اليوم في مدينة إدلب لأطفال دب الخوف في قلوبهم لحظة سماع أصوات طائرات تابعة لوزارة الدفاع كانت تنفذ بعض التدريبات. سنوات ارتبط فيها صوت الطائرات بالخوف والقصف والموت لا تنسى بسهولة. تعليق من حسن: للأمانة وقت سمعت الصوت صار الخوف ودقات القلب ألف، اللهم لك الحمد أن بدل خوفنا أمنا وأمانا. همام: الحالة النفسية لليوم متأثرة منها الصوت وأصوات البراميل والقذائف اللي كان النظام يفزع فيها على الشعب سابقا، اللي ما سمع الصوت وشاف تأثير ما بعد الصوت من جرائم ما رح يقدر يفهم هي الحالة أو يعيش الأجواء. تعليق أخير من حساب باسل يقول: كنت في محافظة إدلب، فجأة صارت العالم بالأرض، طلع طيران صديق القلب قوي بس الركب ما له حيل، رجعتنا لأيام قبل التحرير. على مدار عام كامل ظهر بين الحين والآخر أسماء لأشخاص في مناصب حكومية، تبين لاحقا أنهم متورطون بالعمل لصالح النظام المخلوع. منهم من كان مواليا للنظام ويروج للبروباغاندا الخاصة به، ومنهم من كان متورطا فعلا بالعمل المباشر في قمع تظاهرات السوريين وقمع السوريين أنفسهم واعتقالهم أو حتى قتلهم. وبين الحين والآخر تتصدر هذه القضية الترند بوصفها واحدة من القضايا العالقة التي استعصى حلها على الجهات الحكومية أو حتى المنظمات والهيئات العاملة في المجال الحقوقي ومجال العدالة الانتقالية بطبيعة الحال، في حين أن ناشطين سوريين يقفون لرصد هذه الحالات بين الحين والآخر. ولم يغب هذا النوع من القضايا عن قائمة الترند السوري منذ نحو عامين، رغم أن بعض الحالات تكون في الكثير من الأحيان مغمورة لا يعرفها السوريون على نطاق واسع، لكن أحد الأشخاص دائما ما يلتقط جانبا يعرفه من القصة ويسهم أيضا في نشره. مؤخرا تصدر اسم رئيس بلدية القدموس أمين أحمد جمول، احفظوا هذا الاسم لأنه سيمر معنا كثيرا في هذه القصة. الأخبار المشابهة إذ تحدث ناشطون عن أنه كان يعمل مخبر لصالح النظام المخلوع، لكنه مع ذلك عين في منصبه رئيسا للبلدية بشكل مؤقت.

مؤقت، وأعيد تجديد هذا التعيين مؤخرا بالتوصيف نفسه كرئيس مؤقت. هذا التعيين مشاهدين أثار حفيظة البعض، خصوصا أنه تسبب بتوقيف ناشط قبل عدة أشهر بعد أن انتقد تعيينه على وسائل التواصل الاجتماعي. عديد من الصور المتعلقة برئيس بلدية القدموس انتشرت على السوشيال ميديا، انتقد على إثرها رواد وسائل التواصل الاجتماعي استمرار تعيينه في منصبه. هذه الصور كما تظهر هنا خلفي على الشاشة تظهر إحداها اسم أمين جمبول باعتباره مخبرا للنظام في الوسط. في الصورة على اليسار طبعا موجود اسمه أحمد أمين جمبول، وأيضا حتى هناك تقييم، يعني نتصور بأن المخبرين لدى النظام المخلوع كان يتم تقييمهم برتبة جيد أو ليس جيد أو جيد جدا حسب نشاط كل شخص وعدد التقارير التي يرصدها في نهاية الشهر. طيب، باعتباره إذن مخبرا للنظام في الوسط الإسماعيلي، وضعوه مخبرا في الوسط الإسماعيلي كما تظهر هذه الوثيقة، وبتقييم جيد اسم رئيس البلدية نفسه مقترحا للاطلاع عليه موجها لرئيس الفرع 345 بهدف توظيف هذه الأسماء الواردة في القائمة. كما تداول ناشطون صورا أخرى لمنشورات كتبها أمين جمبول نفسه قبل سقوط نظام الأسد وغيرها من الصور. طبعا في هذا البوست أو المنشور بمكرمة عظيمة يقول أمين جمبول، هذا كان في 8 أكتوبر 2023 على ما يبدو، بمكرمة عظيمة من سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد حماه الله وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تخصص سيارة نيسان، يحتفل بأنه حصل على سيارة نيسان بمكرمة من يعني الرئيس كما يقول الدكتور بشار حافظ الأسد. طبعا دبل كابين، دبل كابين، ليست كابين واحد، كابينين لصالح مجلس مدينة القدموس. حماك الله وأدامك سيادة الرئيس المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد. من مجرد سيارة يا جماعة كل هذا البوست، كل هذا البوست وهو مخبر، إلى أين تريد أن تصل؟ يعني ماذا تريد أن تصبح، كبير المخبرين مثلا؟ لا لا لا. لم يتمكن فريق البوست طبعا من الوصول سريعا لرئيس البلدية نفسه لسؤاله عن هذه التفاصيل المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هذا القرار كان قرار تعيينه، الموجود بين الصورتين الذي في الوسط هو قرار تعيين هذا الرجل كرئيس بلدية القدموس. طيب، الناشط صهيب عبدو وهو من أبناء مدينة القدموس بريف طرطوس كتب منشور طويل جدا حصد مئات من التعليقات ومشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث في هذا البوست عن جوانب تعيين جمبول أمين جمبول في منصبه، علما أنه تسبب باعتقاله سابقا، كان هو السبب وراء اعتقاله. ووفق المنشور الذي كتبه عبدو على حسابه الشخصي في فيسبوك وبعد سرد كثير من التفاصيل مشاهدينا في هذا البوست الطويل الذي لن أستطيع بصراحة، يعني ستنتهي ريبوست حلقة ريبوست ولن أستطيع ختام هذا البوست لأنه كثير طويل. بعد سرد الكثير من التفاصيل عن جمبول قال عبدو، طيب معقول اعتقل أنا بسبب هالبوست ويتم التغاضي عنه؟ بصراحة ما بيستبعد شيء، في حين أن المنشور لقي رواجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وسط حملة تضامن كبيرة كانت مع الناشط صهيب عبدو الذي سبق أن تعرض للتوقيف بعد سقوط نظام الأسد بسبب الشخص نفسه. وكم يعني من شخص مخبر كان موجودا في سوريا لا نعلم من هم ولا أسماءهم ولا هوياتهم، كانوا يعني يكتبون تقارير بالشعب السوري وكثير من السوريين تضرروا منهم، أين هم؟ لا أحد يعلم. القضية إذن مشاهدينا حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتكم عن هذا الموضوع. أحمد مثلا كتب، صراحة ما عم أفهم حاجة الدولة لهيك أشخاص، ما في أي سبب مقنع خطر ببالي لأنهم مو مهمين أبدا، فليش هيك متمسكين فيهم؟ ما عم أفهم. صبحي كتب، متضامنين كل التضامن مع صهيب أولا، وسنطالب بمحاسبته ومحاكمته، وهذا حق مشروع أصيل بحق كل مجرم وحق كل ولي دم. تعليق من محمد نور أيضا يقول فيه، كنت أشوف الحياة وردية لأني عايش بالمحور بعد سن عفوا بالمحرر بعد سنتين من التحرير. الأسبوع الماضي كان عندي لأول مرة كم معاملة مؤسسات النظام، للأسف واقع المؤسسات مزري ولا يبشر بخير، عن جد شيء لا يطاق. تعليق من تالية تقول، عوجة وعمي عوجوها أكثر، تعبنا كلنا وصرنا نحن أولاد الثورة يلي ضحينا مسخرة للفلول.

0: والانفصالية. الآن ينضم إلينا ناشط صهيب عبده معي من القدموس. صهيب أهلا بك معنا في ريبوست.
1: مساء الخير، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا
1: بداية
0: فيك. تفضل.
1: بداية بدي أشكركم أستاذ فرات على الاستضافة. نحن أنا شخصيا كنت سابقا أطلع معكم من بيروت لأحكي عن انتهاكات حزب الله وتدخل حزب الله في سوريا، عن العنصرية تجاه اللاجئين السوريين، وأنا كنت واحد منهم. للأسف اليوم بعد التحرير، بدل ما نكون عم نحكي عن مشاريع واستثمارات وقانون أحزاب وحياة سياسية وديمقراطية وإلى آخره، عم نشوف حالنا اليوم عم ندخل بمناكفات وبديهيات، عم بتكون عم نحكي عن توظيف، لا بل عن استئثار شبيحة بمراكز ومفاصل، بعض مفاصل الدولة كثير ما بكون عم بعمل.
0: طيب
1: بخصوص اللي صار،
0: أنا خليني
1: سابقا قبل
0: خليني أسألك
1: تفضل.
0: خليني أسألك البوست اللي كتبته بداية انتشر بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في هناك ردود أفعال كتير حوله. شو اللي بيعني لك أول شيء هذا الموضوع؟
1: بيعني لي أهل الثورة وأهل الثورة، خليني أسميهم هيك، وأهل التحرير بما فيهم اللي بالحكومة قائمين على الدولة اليوم، ما راح ينسوا دم الشهداء وعزاءات والتهجير. دائما نحن بنقول في امل، ونحن مع سياسه الدوله بصراحه، يعني انا هذا شيء ما مخبي، وهذه سياسه اللي انا بتبناها، لكن نحن دائما عم نصوب على الاخطاء، والاخطاء كثيره ما انا قليله، ونحن دائما عم نصوب على الاخطاء. ما في حكومه بتكون على مسار جيد اذا ما كان في تصويب على الاخطاء. لما بيكون عم بيشتغلوا شيء ايجابي، وكمان الايجابيات كثير، عم نكون عم نطبل لهذا الشيء. فاللي ردود اللي شفته انا في تفاعل، في ناس عن جد ما عندها رضا عن سياسه الدوله. دائما كمان هدول الناس هن من الدوله يعني ومن الشعب، ففي امل.
0: يعمل
1: انا
0: أثر
1: دائما بقول في امل.
0: سيد صهيب، هذا البوست اللي انت كتبته اثرت يعني هاي الزوبعه حول هويه رئيس بلديه القدموس، انه هو كان مخبر سابق في عهد النظام وتقريبا صار حاليا مكشوف الامر قدام كل السوريين. هل تعتقد اليوم الدولة سوف يعني تعيد النظر في هذا التعيين؟ وهذا الشخص أصلاً هو متورط، يعني أنت كنت أحد المتورطين، أو اللي يعني كنت يعني أحد اللي تأزوا من أنه هو كان مخبر لدى النظام.
1: تمام. ليك صديقي، عموماً وللأسف أنا عم سميها حكومة ترندات، يعني لما بيكون في ترند عم بيطلع بيكون في آذان صاغية من المسؤولين، لكن كل ما علت المرتبة للمسؤولين عم بيكونوا على قدر من المسؤولية أكثر. وللأسف حكومتنا عم تنطر الترند لحتى تعالج المسألة. لازم يكون في قانون واضح وصريح، أي مواطن سواء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك عم بجيب 10 لايكات أو 100 ألف لايك، يكون في قانون واضح وصريح ليحصل حقه من خلاله. هي بشكل عام عم يكون في استجابة. شفنا بوزارة الإعلام مشكورين شو عملوا، شفنا بوزارة الثقافة، الأمثلة كثيرة. بمسألتي أنا شخصيا، وهي ما مسألة شخصية كمان، هي تنسحب على كثير من الناشطين والمحافظات والقرى، ما بعرف إذا بلاقي استجابة. الاستجابة الوحيدة هي أني ما أعتقل. يكون نحن ببلد عن جد يحترم حرية التعبير، بيحترم آراء الناشطين، بيحترم آراء أبناء الثورة وغير أبناء الثورة، بيحترم جميع المواطنين بشكل متساوي. يبدو يعني شوي الأمر شائك بهذا الموضوع، بهي القضية تحديدا.
0: طيب أنا بدي
1: أحكيها على
0: ولكن قبل ذلك بس خليني أسألك، يعني اليوم هذا الشخص جمول، أمين جمول، شو اللي نعم. شو اللي متورط فيه من الشيء اللي بتعرفه أنت كونك من أبناء القدموس؟
1: تماما. نحن لأنه كنا مع سياسة الدولة ونحن مع الدولة، تغاضينا عن تاريخ أي شخص ما بعد التحرير، قلنا عفى الله عما مضى واذهبوا أنتم طلقاء. كنا عم نساعده لهذا الشخص، هذا الشخص على ما أعتقد استلم رئيس بلدية بعد سقوط النظام وبعد التحرير بحوالي 5 أو 6 أشهر. كنا عم نحاول ندعمه، ندفع باتجاه الفكرة أنه رجع على النهج السابق. يعني هو الشخص كان بعثي تاريخه حافل بالوصولية والتملق، وللأسف اليوم في مين عم يفتح له هذا الباب؟ يعني اليوم لما بيلاقي أبواب مسكرة للتملق بيعتكف، ما كان له محل. للأسف في مين عم يفتح له هذا الباب للتملق والوصولية والمحاباة؟ إذا بس بترجع، معلش أنا آسف، تعدلي السؤال بشكل مباشر.

0: يعني هذا الشخص اليوم هو كان مخبر أنت بحسب معلوماتك عنه؟ هو أدى يعني
1: هو بشهادات كثيره من ابناء المنطقه، من ابناء منطقه القدموس، معروف تاريخه يعني، يعني بتعرف مش ما بيقولوا بالعامي حاره نظيفه وبتعرف.
0: انت اعتقلت بسببه؟
1: اضف الى ذلك في وثيقه، في وثيقه يعني اضف الى ذلك في وثيقه يوم التحرير شباب القدموس دخلوا على مفرز احد المفارز الامنيه على ما اعتقد مفرز امن الدوله، طلعوا هي الوثيقه اللي بتثبت انه كان مخبر لدى هي المفرزه وموجود الورقه، يعني انا مو بس مستعد ارسلها لحضرتكم. ومخبر
0: هلا نحن عرضنا
1: للاسف بيعرفوا انه مخبر.
0: نحن عرضنا بعض هاي الوثائق، سيد صهيب، ولكن كونك انت يعني انت كان هو السبب باعتقالك، كونك انت من ابناء المنطقه فاكيد بيكون في عندك معلومات عن هذا الموضوع بشكل اوسع، والوثيقه ايضا تعزز ما ذكرته حضرتك. طيب
1: تمام،
0: هل قمتم بالتواصل مع يعني احد من الدوله او من الحكومه بانه هذا الشخص يا جماعه كان مخبر في عهد النظام، كيف يمكن له ان يكون رئيس بلديه اليوم في عهد النظام الجديد؟
1: طبعا تم التواصل من خلال انا قبل بالشهر الاول يناير تم اعتقالي او توقيفي، توقيف تعسفي هو ليومين، توقيف غير قانوني. انا كتبت بوست عنه غير انه مخبر، كان عم بعد ما استلم كنت عم بحكي انه حاولنا ندعمه ونمشي باتجاه انه اوكي عفى الله، اما مضى اليوم احنا مع خيارات الدوله اختارتك امر الله، فرجع نفس الامور الفساد والمخالفات. كتبت بوست انا عن بشهر واحد عن مخالفات عم بيقوم فيها اعتداء على املاك الدوله، قطع اشجار، قطع اشجار لاعطاء تراخيص لاشخاص يبدو متنفذين بدون اعلان مزاد، ما بنشوف غير انه هذا الشخص اخذ هذه الزاويه وباطون وغير قابل لازاله. على اي حال لما كتبت هذا البوست، بعد ما كتبت هذا البوست صار عندهم خبر، يعني يطول الحديث يمكن وقت البرنامج ما بيسمح، انا توقفت يومين بجرم التشهير. للاسف توقفت على قانون بشار الاسد للجريمه الالكترونيه. انا حدا واي حدا بيقوم بيشتغل بحقل الاعلام بيفهم تماما شو عم بحكي، او حدا باي حدا بيكتب بالشان العام. انا كتبت بوست وعملته بمثابه اخواني لمحافظه طرطوس، يعني تعالوا يا جماعه تفضلوا، نحن ما في قنوات تواصل دائمه بيناتنا، تفضلوا شوفوا شو عم بيصير بالقدموس. كتبت هذا البوست على اثره توقفت يومين بدعوى قدح والذم والتشهير. طيب لا باس، بعد ما توقفت هل تم من تشكيل لجنه من المحافظه لمتابعه الامر؟ هل انه هذا الناشط اللي كتب هذا البوست وتوقف في متابعه للموضوع؟ صفر متابعه. لا بل زادت المخالفات، وانا لحد هي اللحظه بدعي السيد المحافظ، انا بناشده لانه انا ما يمكن اليوم لحتى وصلوا خبر، اخذت القصه صارت ترند، اذا السيد المحافظ احمد الشامي وصلوا خبر انا بعرف انه رح ياخذ اجراء، بدعيه شخصيا يشكل لجنه بعدها، ما بدي رقابه وتفتيش ولا الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش، السيد المحافظ يبعث لجنه من قبله لاعطيه لفرجيه هي المخالفه اللي توقفت انا بسببها بالشهر واحد بالشهر الاول. اضف الى ذلك ثلاث او اربع مخالفات بنفس على نفس المنوال.
0: طيب
1: على لسان رئيس البلديه، بس نقطه مهمه اذا
0: تفضل،
1: يعني على لسان رئيس البلديه على لسانه عم بيقول انه هي المخالفات انا عبد مامور، انا تم اعطاء التراخيص للاشخاص من قبل المحافظه، من قبل عفوا مسؤول في المحافظه. يتفضل حضره السيد رئيس البلديه الموقر يفهمنا ويخبرنا مين هو المسؤول من المحافظه.
0: طيب جميل،
1: يعني مين
0: هذا السؤال هلا راح يكون وصل، ولكن انا بدي اسالك سؤال. البوست اللي كتبته، المنشور اللي كتبته ايضا طويل اللي عرضته قبل قليل، هذا المنشور انت كتبت فيه انك انت خايف انك تعتقل بعد ما كتبت هذا المنشور، هل هناك حدا معين عم يهددك انه بده يعتقلك اذا حكيت؟ في حدا معين؟
1: لا.
0: ليش
1: لا
0: ليش كتبت انك خايف تعتقل؟
1: لا خبرك ايش للامانه، ما حدا تواصل معي من امبارح لليوم، كنت انا عم بكتب هذا البوست، ما بعرف اذا في دعوه عم تتحضر مثل الدعوه اللي صارت قبل 6 7 اشهر، ما بعرف حقيقه. ليش خايف؟ لانه في عده حالات، يعني من 3 4 ايام شفنا صديقنا مو حاضر اسمه بذاكرتي توقف، طلع مع ببرنامج وتوقف، في كثير نشطاء يطول الحديث يعني. وللاسف اكثر انا لما سميتها حكومه الترند ما عم بهاجم الحكومه، انا ابن هي الحكومه وعم قاتل معها بالكلمه وبالسلاح وبحكي على راس السطح علنا، ولكن هي حكومه الترندات. ما بدي اذكر اسماء، شفنا عده اصدقاء من المؤثرين صار

0: هون مشكله صغيره، دخلت وزاره الاعلام، دخلت وزاره الداخليه، دخلوا اشخاص بيمثلوا هي الوزارات، اعتذروا منه، حبسوا وسجنوا هدول الاشخاص اللي غلطوا معه. فانا خايف لانه انا ما بجيب لايكات كثير ببساطه.
1: طيب رح ارجع اسالك سؤال سالتك اياه قبل شوي، هل تعتقد انه الشيء اللي عملته انت وهي القصه اللي صارت ترند، هل ممكن تؤدي انه بيستغنوا عن رئيس بلديه القدموس؟
0: بديه والمفروض. اللهم اذا ما بدي كثير، انا يعني انا عم بحكي عن اهلي، عم بحكي عن دولتي للامانه، بس ما بدي، بتمنى من المسؤولين. انا بناشد السيد محافظ وبعده بناشد السيد وزير الاداره المحليه ووزير العدل، لانه انا توقفت تعسفيا، توقفت على قانون بشار الاسد، عدلوا القانون الجرائم الالكترونيه، ان شاء الله ما اتوقف، ان شاء الله ما يكون هذا القرار حبر على ورق ورجع اتوقف. بظني ان شاء الله، ما بعرف نحن عم نقول انه ينشال هذا الزلمه، وايضا نرجع ل 8/12 عفى الله عما مضى. انا ما كثير يعني هي المناكفات انا ما كثير بنحبها، بالنهايه نحن بدنا نبني دوله، نحن اولاد هي الدوله، وانتم مسؤولين بهي الدوله، يعني هي المناكفات عم تاخذ من وقتكم ومن وقت.
1: صحيح،
0: في شيء
1: بدي
0: أهم.
1: بدي اتشكرك بعد، في عندي وقت كثير. الناشط صهيب عبدو كنت معي من القدموس، شكرا جزيلا لك. بعمر 51 عاما شكل أحد الأشخاص مثالا عن الإصرار في مخيمات الشمال السوري، إذ حصل مؤخرا على شهادته الثانوية وبدرجات جيدة، وظهر في مقطع مصور نشره ناشط كان موجودا في المنطقة يتحدث فيه عن دوافعه لتحقيق هذا الإنجاز الفردي، ولقي هذا المقطع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع لما قاله له.
2: لا مستحيل.
3: اليوم قديش عمرك البركي؟
2: 51.
3: العمر كله إن شاء الله.
2: وسلمك.
3: بعد هذا العمر شو اللي خلاك تقدم بكالوريا وتاخذها بهاي العلامات الكويسه ما شاء الله؟
2: والله اللي خلاني هو تحقيق حلم يعني انسلب مني سابقا، وثانيا اثبات تحقيق يعني تحدي ذات. انا تحديت ذاتي وتحديت نفسي انه انا قادر على انه اصنع شيء لنفسي ولذاتي. اعتمدت على الفهم، يعني انا ما بحب الحفظ الببغائي.
3: قديش جمعت بالضبط؟
2: 171.6 وبالفلسفة 32. والجيل الجديد لازم يسعى يعني ويشد ويسابر ويحقق أحلامه ويحقق طموحه، ما في شيء.
1: وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعمة المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجنب.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: لك أز الله يعطيك العافية راسب، رسبت رسبت بعد كل هالجهد وهالدورات اللي حطينا لك ياها. ابن خالتك مش هو أحسن منك ولك؟ الله لا يوجه لك الخير.
1: شو ناجح؟ مبروك عزيز الطالب، بنعتذر عن الخطأ التقني بتطبيق العلامات، تحياتنا وزارة التربية.
0: لك الله لا يوفقك، لك انتو رح تجيبوا لي جلطة انت والوزارة تبعتك. ما تقطع تحكي انك ناجح.
2: يا اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اخذ ورد. سلامتك يا جرمانة وسلامة اهلك يا سوريا. كلنا بنعرف انه اللي عم يعمل هاي التفجيرات هو عدونا إلنا كلنا كسوريين، عدو نجاحنا، عدو استقرارنا. أمنياتنا بالسلامة للمصابين بأسرع وقت. يلا هاتوا خلونا نبلش بالحلقة. بنك النقد الدولي يصرح بأن الاقتصاد السوري نما خلال العام الماضي بأكثر من 10%. وعبودة يعلقوا لي، يعني إذا الأسعار هيك بعد 10% نمو، كيف لو يصير النمو 20%؟ والله نصير سويسرا والله. لأول مرة من 15 عام سوريا تعود الاكتفاء الذاتي من القمح. وصالح السمان يعلق، يعني هلأ ما عاد نقدر نرفع سعر الربطة ونتلاعب فيها؟ أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم يصرح نحن مستعدون للجلوس مع القيادة السورية. وسعاد ترد، إيه ليش، مين قال لك القيادة السورية بدهم يقعدوا معك؟ روح احكي مع حكومتك حبيبي. فريق الوحدة بطلاً لدوري السوري لكرة السلة والاتحاد الرياضي، أقسم بالله إذا بسمع واحد من الجمهور عم يسب لأحرمكم الجائزة. وزارة المالية تحيل 34 موظف بقضايا فساد للتحقيق وتقوم بكف يدهم عن العمل. إيه هيك ها، حكوا لنا حالكم من الأول. انطلاق عمليات اكتتاب مشروع أبيات هيلز بأسعار تبدأ بال 120 ألف دولار للشقة. ومسؤول أممي يسأل، أخيو هدول الدراويش تبع المخيمات والطبقة الوسطى ما بتكون تعمروا لنا بيوت يكتتبوا عليها؟ يلا هاتوا خلونا نبلش أول فقراتنا هالأسبوع عن جبهة المحور. عندي كلمة ورجاء للرئيس ترامب، يا ابن الحلال، نحن بقاب صيف وإجازات، مدارس مسكرة، أولاد عم تنق بدها بحر وسباحة ومشاوير، فأرجوك يعني فكر بهالرعاية. وإذا عندك نية لضربة محتملة قريبة لإيران، أجلها شوي لتخلص الإجازة. الرعاية جنابك مصيفة، قصدي عم تصيف.
3: على الأمريكيين في الشرق الأوسط الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر.
0: هو على هالقصة هلأ خود بقى على ضبشناتي وشحطة طولاد، وشلون بدك تطلع ابنك من المسبح وتقوله لازم نرجع على البيت لأنه إيران عم تماطل بالمفاوضات وترامب معصب لهيك بده يضربها. شو رح يقلك فكرك يعني؟ رح يقلك بابا فينا نطلب بيتزا بعد ما نطلع من البول؟
4: كنا نخطط لتنفيذ أكبر هجوم على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن بعض الدول قد تواصلوا مع

0: أنا ولهم لا يريدون منا أن نقوم بتنفيذ هذا الهجوم الآن، نحن على وشك توقيع الاتفاق.
1: ونحن حياتنا بدها تضل هيك؟ بين على وشك شن هجوم وعلى وشك توقيع اتفاق وخدني جيتك؟ أخي يا وقع يا شن، لأنه إذا بدك تضل وراء الإيرانيين رح تشن رسمي.
2: سنقوم بضربهم بطريقة قوية ولا يمكننا تحمل الأمر أكثر من هذا.
3: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق آخر بشأن ما يمكن أن نسميه نزع السلاح النووي الإيراني.
2: سيتم إضعافهم في نهاية المطاف، يجب أن نكون حذرين. هم يقومون بخرق وعودهم غالباً.
4: نحن الذين يمكن أن نفرض رسوماً، نحن لدينا مراقبة كاملة.
1: أوف، ليش هيك يا سيادة الرئيس؟ لهي الدرجة أملك خاب الدبلوماسية الإيرانية؟ بدك تطول بالك مستر بريزيدنت وتحاول تفهم كيف يفكر الإيراني. الجماعة ما عندهم شيء يخسروا. أمي علي خسروا كتير. كبر مخك يا رجل، مو كل حدا بيقول لك شيء على لسان الإيرانيين تروح تصدق.
5: لكن يبدو من أجل كسب ود ترامب والقضاء أو إيقاف الضربة التي كانت وشيكة، قالوا له أي كلام في سبيل يقف. وهذا هو اللي حصل، وهو يصدق أو أراد أن يصدق بالحقيقة، ولم يصدق، أراد أن يصدق.
1: يعني هو يصدق ولم يصدق، لكنه أراد أن يصدق. إيش هو هاد يا الله؟ شو هاد؟ تحليل سياسي ولا حزيرة؟

0: ماهر محاميد. اسمع مني مستر بريزيدنت، خليك على الستايل السوري. نحن ما نفكر وما نحس وما منوقف بالنص، نحن أول لهيك بتشوف عايشين بالنعيم بالقاسم.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت.
0: جد سماحتك؟ إيه والله ما بعرف غير منك. يعني إذا انتصرت إيران معناها أزرعها كمان انتصرت. يا الله أنت هالمنطقة رح ترتاح.
2: نداء نداء للرعايا، شكله ما في إجازة صيفية وشكله في مواجهة قريبة. طلعوا أولادكم من المسبح وإلغوا طلب البيتزا.
1: أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين؟
0: رجعوا لي هالرعاية لألكون، شكله ما في مواجهة. رجع عمو رجع، البيتزا على الطريق حبيبي. بس سمحتك لحتى ينكرع معي السمر درينك، فيني أسألك سؤال علقان بحلقي هالسؤال من زمان؟ شو عدا ما بدا؟
3: بالنسبة ل يعني تصريحات الشيخ نعيم، يعني استحوا ماتوا مثل ما بيقول المثل، للوهلة الأولى يعني لما نسمع التصريح نتفكر الشيخ نعيم يا أما مكوع يا أما اللي كتب له التصريح هو مكوع.
0: لو مكوع طلع ليكون كمان الحزب كمان مجبور، أو يمكن ما بيعرف
4: فعلا. كنت ما بتعرف؟
5: لا.
0: يمكن لأنه الحزب عم يقاتل على أكثر من جبهة، مفاوضات إيرانية، إسرائيل، جبهة داخلية. ما بده يفتح جبهة كمان مع سوريا؟ تهداية لعب يعني. ما عندك مصاري تشتري سلاح؟ عادي اشتري وقت، سهلة
6: هذه العلاقة. يعني هل يريدها حزب الله بهذا الشكل؟ هل يريدها بالفعل عن طريق الحكومة؟
7: أولاً هل تريدها سوريا؟ حزب الله بأضعف أوقاته، حزب الله لا يستطيع أن يفرض شروط اليوم. يعرف حزب الله أنه في حال أرادت سوريا لسبب ما بضغط أمريكي، بإرادة عربية، بإرادة إقليمية أن تتدخل في لبنان، فيمكن أن تتدخل في لبنان وأن يعني تزيد من مأساة حزب الله وكارثته.
0: أيوة، شكل وحدة الساحات أفلست المحور. قام وحدوا العملة، عملة ما فيك تشتري فيها إلا الوقت، والوقت غال، الوقت عزيز، خاصة لحدا ما عنده صبر.
8: To me, I think it's over.
0: شرف سماحتك، it's over. إيه معه حق بصراحة، أنتو so much so much.
9: بدي أقول إنه فلنتعامل مع الواقع اليوم، أصار ما صار وقتل من قتل، الله يرحم الشهداء من الجانبين. اليوم فلنتعامل
10: لا أي جانبين، لا أي جانبين، هؤلاء قتلة في سوريا وقتلناهم.
0: والله أنا مدينة باعتذار إليك ست نادين، بالفعل هاي أعراض تكويع رسمي، اختلاجات كنا مجبورين وحمى ما كنا منعرف، لكن شهداء ما ضل بقى غير نلتقي بالحزب ونوقع اتفاقية عودة طوعية لمحور المقاومة والممانعة.
1: سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا.
0: عيشوا بهالنعيم القاسم يا سوريين. ضرب ترامب ولا ما ضرب، وقع مع إيرانيين ولا ما وقع، المهم إنه الحزب رضي علينا، يعني صار فينا نصيف ونفعل وضعية أبو ماهر محاميد. سند سند راجعين. والله يا جماعة شو بدكم بالحكي، هذا الأسبوع مليء بالكرمانجي هرقولة، خصوصا بعد الزيارة التاريخية لدمشق.
6: انتهى اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبد اليوم في دمشق بدون إعلان رسمي عن نتائج الاجتماع، إلا أن ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر كان قد أوضح لتلفزيون سوريا أن اللقاء مخصص لبحث الملفات والمسائل المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني.
0: لك لا يا شباب لا، ما قصدي على هي الزيارة. بعدين سيد مظلوم مو زعيم، كنا بنعرف انه الزلمة جنرال والزيارات تبعه مو تاريخية، لانه ما شاء الله كل اسبوعين ثلاثة هرا ورا على الشام هو والسيدة إلهام. نحن عم نحكي عن زيارة الزعيم لجرفان برزاني لدمشق،
11: زيارة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية، يجريها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى دمشق. هي الأولى له منذ سقوط نظام الأسد، وسط مساع لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
0: إيها؟ هاي اسمها زيارة تاريخية، استقبال حافل، إعلام عملاقة، رسائل سياسية لكتير أطراف، ما رح تعجبون هيك زيارة. بصراحة الزيارة كانت إيجابية كتير، ونحكى فيها عن ثقة وتعاون وفرص اقتصادية وشغلات كتيرة. بس كان في سبب أكثر أهمية لنا كسوريين.
10: هي ليلة قاسية على

0: رأس الشبيبة الثوري يبي نعم أم لا؟
1: هي ليلة قاسية على رأس هؤلاء الأشخاص الذين يضخون عبر الإعلام لتشويه الكرد.
0: يعني أنا قلت لك ليلة قاسية على رأس الشبيبة الثورية، قلت لي هؤلاء البعثيين الذين يقولون شمال العراق وإقليم كردستان العراق.
2: أنا بجاوب عنه.
1: كمان؟
2: أنا بجاوب عنه.
0: جاوب.
2: يعني شيفان عزيز علي وما رح أحرجه. نعم هي ليلة قاسية على الشبيبة الثورية وعلى صقور ميليشيا قسد.
3: إيه بدها تكون ليلة قاسية، ولما كنا شفنا إلهام ومظلوم ركضوا دغري على الشام واجتمعوا مع الحكومة. الواضح من التختلات اللي عم تصير إنه موضوع قسد خلاص رايح على الحل. عاشت بقى
4: حاج باخي.
3: ولك أخ بس لو حتى أعرف مين اللي فوتنا بهي المعمعة تبع شمال شرق.
5: أكثر من 30 سنة من عمري أنا ضمن معارك بهالشكل وهالشكل يعني، ولكن آخر فترة طبعاً أنا مع الأزمة السورية دخلت على سوريا وشكلت وحدات حماية الشعب. أنا اللي شكلت وحدات حماية الشعب.
3: إله يا أستاذ سمير، لكن ضلوا مثلكم مثل هالشعب، مين جاي يصوبكم؟ ضروري تأسسوا لحالكم وهلأ نقعد نلاقي حل كيف ندمجكم بالوطن. أنت أسست الوحدات من هون وهروا علينا كل قناديل الجبل من هونيك، شو كان بدك بهالقصة؟ مين اللي أوحالك بهي الفكرة؟ خبرني.
5: أنا اللي دلني على أنه في قضية للكرد كمان، واحد كان ساكن هون مخيم فلسطين يعني بدمشق اسمه أبو عليك، يعني يمكن من جبهة التحرر الشعبية. يعني هو اللي قال لي أنت أصلك كردي وأنت عندك قضية مثل قضيتنا، يعني يحق أنه أنت أول شيء تهتم بقضيتك يعني.
3: يعني يا أستاذ سمير مو كل حدا بيقول لك شغلة تصدقه. أهلنا الكرد كانوا عم يعانوا على دور النظام البائد مثلهم مثل أي سوري، لهيك طلع الشعب السوري ثورة.
5: اسمه أبو عليك يعني.
3: ولك أخ خلها من أبو علي تبع المخيم. سكوت منيح اللي ما دلك على شبيبة البعث بدل الشبيبة الثورية أو على بشار الأسد بفرد مرة.
6: هل التقيت ببشار الأسد في تلك المرحلة؟
5: يعني خليني أقول لك إيه مرة أنت التقيت فيها.
6: مرة واحدة. إيه. كيف كان اللقاء؟
5: يعني بداية الأزمة. بداية الأزمة نحن حطينا الشروط طبعاً.
6: يعني. لا عم تسميها أزمة.
3: لا هيك كتير ما فيني أتحمل أكتر. وينو باسبوري؟ عطوني باسبوري. أستاذ سمير ليه عم تسميها أزمة؟
5: خليني أقول إنه ثورة.
6: ثورة.
5: ثورة.
6: أحلى.
3: لا هي أزدق مو أحلى يا زميلة ديما. اللي آمن بالثورة ما رح يكون عنده لبس لا بالتسمية ولا بالتوصيف. على العموم نحن بنعرف إنه الأستاذ سمير أصر يكون وراء العلم السوري بالمقابلة، وهي بادرة وطنية. ها أي حدا بده يسند ظهره بالعلم السوري يا مرحبا فيه بين أهله السوريين. وخلص بدنا نلاقي وصف للمجتمع السوري غير اللوحة الفسفسائية والفسيفسائية، بدنا وصف جديد.
5: شايفين حالنا نحن جزء من سوريا لا يتجزأ، وبعتبر سوريا مثل حديقة جميلة جدا يعني مليئة بالزهور، والكرد أحد الأزهار اللي موجودين ضمن الحديقة. لا من حقي ولا من حق هذا يخلع الجمال أو الزهر أو يرميها من الحديقة يعني، وهذا مو من حقي أنا كمان طبعا يعني. فأنا طبعا موضوع العلم وإصراري على وجود العلم بالبرنامج أو باللقاء يعني إنه اللي نحن بنؤمن فيه واللي بيشملنا وبيجمعنا هو العلم هذا.
3: عجبتني هاي حديقة زهور، ميت وردة أستاذ سمير. يا مرحبا فيك بحديقتنا المتواضعة، ويلا بلكي هيك منتعاون ونشيل بقية الأعشاب الضارة اللي بالحديقة، هيك بيكون التقليل أكثر فائدة من الإقليم. ويا كرمان جهارة قوله فاصل.
2: مرحبا.
3: أهلين. ما معك فراطة كمان؟ شو مشكلتك؟ شو سبب الاعتراض؟
2: التطبيق طلع لي نتيجتين، واحدة ناجح وواحدة راسب.
3: خد هالحبتين، هي حبة مرخي عضلي والتانية حبة تحت لسان إلى كل الست الوالدة، يعني لبين ما تعرف المشحرة إذا بدها تلطم عليك ولا تزلغط لك. اللي بعده.
7: بونسوار، تفضلي.
3: ما معك فراطة كمان؟ طيب شو سبب الاعتراض؟
7: طالع لي مجموعة البشري مع أني ما درست، وكان المفروض أرسب وأتجوز وما كمل دراسة.
3: جاية تعترضي كرمال ترسبي مشان السترة؟ تفضلي عيوني، هاي مشان السترة. ريتو إن شاء الله ألف مبروك حبيبتي. اللي بعده.
8: مرحبا.
3: عم شو هدول؟ هدول خمسات وعشرات وخمسة وعشرينات ملغيين هدول؟
4: العمى هدول بيطلعوا شي 100,000 إذا انباعوا خردة ونحاس. شو بتشتغل يا ابني؟
9: معاون شفير باص والله.
4: إيه الله يعطيك العافية. تفضل. اللي بعده. العمى شو عم بيصير؟
10: مدام الطلاب اقتحموا المبنى.
3: إذا فكر حالك إنك شخص صبور، بحب خبرك إنك ما جربت تكون طالب بكالوريا أو أبعى من ينتظر نتيجة ابنه أو بنته بسوريا. ضغط الدم يوصل للمريخ. مو من الخوف من النتائج، لا لا، الخوف من السيستم التقني تبع وزارة التربية اللي قرر يرسب قبل الطلاب كلياتها.
11: أول حدا رسب بكالوريا هاي السنة هو التطبيق تبع نتائج بكالوريا. أول حدا رسب، مو الأدمنز المبرمجين اللي عاملينه.
12: يعني شوفوا هذا ساتو عندي عم يبرم مدري شو، وهون تجي لتختار انت. هي ليه ما فيك تحط المحافظه اخي، ولا الشهاده فيك تحط اخي.
13: وبعدين ايه كبوا بقى عزابه.
14: تعطل الموقع الذي من المفترض ان يستكشف الطلاب نتائج دراستهم منه لعام كامل، وظهرت رساله عطل على الشاشه للمستخدمين. الرساله كما تظهر هنا في هذه الصوره تحوي تحذيراً أحمر يدل على وجود عطل، إلى جانب كود برمجي غير مفهوم محتواه.
3: يعني التطبيق أخذ أول صفر بالدورة الأولى وبدون حق إعادة أو تكميلي. هذا التطبيق لازمه تطبيق تاني حمله، أو خلص يسكروه كله ويشمعوه بالشمع الأحمر.
14: تحذيراً أحمر.
3: العمى أحمر من هيك موضل. الطلاب عم تكبس على الموبايل وما عم يطلع لها غير كود العطل التقني باللون الأحمر، ولأنه الشغلة صارت تقنية بامتياز. شو عملوا الطلاب؟ أخذوا لكم هالكود البرمجي الأحمر وسألوا تشات جي بي تي ليحلل العطل، لبين ما ترد الوزارة وتبرر السبب.
14: ما حدث يشير إلى أكثر من مجرد توقف خدمة، فهو يكشف ضعفاً في تصميم التطبيق وبنيته التشغيل. يعني بالمختصر هناك عطل لا يستطيع التطبيق حله.
15: والوزارة يعني وضحت أنه كان في ضغط على التطبيق أول ساعة 75 مليون طلب.
16: ده أيضا كان هناك خلل في التطبيق بما يخص صدور نتائج التاسع. يعني التربية لم تعلن عن صدور نتائج التاسع، ولكن يعني نتيجة الخلل هناك بعض الطلاب الذين حاولوا أن يقومون بمعرفة نتيجتهم من الصف التاسع ونجحت معهم. وبعدها يعني التربية نزلت تقرير بشأن هذا الموضوع بأن كان هناك خلل في التطبيق وسيتم إيقاف التطبيق لحين إصلاح هذا الخلل.
3: العمى كنا بالبكالوريا صرنا بالتواسع، شايفين الجاهزية التقنية كيف خارقة لدرجة أنه العالم هنن وعم يحاولوا يفتحوا نتائج البكالوريا، تسربت نتائج التاسع بالخطأ واضطروا الوزارة يطفوا سيرفرات كلياتها ليغطوا على القصة. إن شاء الله بس ما تكون تخربطت النتائج ببعضها، لأنه الظاهر عدوى الخربطة نطت من سيرفر الوزارة لقلب البيوت. يعني تخيل الأهل نازين يشتروا حلول ليحتفلوا بنجاح ابنهم وميفوتوا بفحص ألوان وحسابات عملة جديدة. المشكلة إنه خربطة السيرفر بتطير علامات، بس خربطة العملة الجديدة بتطير عائلات.
17: أي والله بالبيت يعني أنا والمرأة على طول نصل خلافات طويلة عريضة، تخربط بالألوان العملة الجديدة بشوي وطلقها.
3: طول بالك يا حجي، ما صدقنا من الله الولد نجح مرتين، مرة بالبكالوريا ومرة من تطبيق الوزارة. فمعقول يا حجي تجي هيك على البارد المستريح بدك تطلق المرأة وتروح نجاح ابنك فراطة؟ لك حتى الفراطة هالأيام مفقودة يا حجي.
18: تفضل. شو هاي؟ هاي بسكوتين بدل الفراطة. ما معيك قلب؟ والله ما معاي.
19: أيام نحط حمص، بنزود مسبحة، كيس مخلل،
20: بطيء رغيف بدله، كبجي،
21: جعلوا رص فلافل.
22: أحيانا بطيء الداحة، علكة مسكي.
23: يعني والله اليوم مي زابطة، اليوم أنا أخذ كيلو بندور ورد أخذ معاج الداحة مي زابطة خالص.
24: تفضل يعني بيعطيك لازم تروح.
25: مدبر في الله شيء مع حياة 500.
26: تفضل أستاذي، إن شاء الله صحياتي وإن شاء الله أنا يا رب عوافي.
27: يشتغل بيت كثير طيبة.
26: صار هاي استاذي مو ضيافه، هاي بدل 500.
3: هذا مو بس نقص فراطه، هذا نظام اقتصادي جديد قوامه الثوم والبصل والمحايات وقرص الفلافل. يعني المواطن النازل يتسوق مو بحاجه محفظه مصاري، بحاجه سله خضره ليضب فيها بدائل الفراطه. جد شعبنا بيقدر يحول اعتى الازمات لمهارات تعايش وفكاهه سوداء، بس الخوف كل الخوف انه المصرف المركزي يعجبه السيستم ويصير يصدر النشره الرسميه لسعر صرف البيضه وقرص الفلافل وشرحه الشاورما مقابل الليره الجديده. بالنهاية شو ما راحت وإجت عملات وطارت أصفار ونزلت أصفار، بتبقى العملة الصعبة الحقيقية بالبلد هي هالطلاب وهالشباب. بس حبابين بالامتحانات الجاية درسوا منيح وركزوا مشان ما نطلع نحن وياكم فرق عملة بين السيرفرات والقرارات. بتكون تعرفوا قديش كبرنا بالعمر من دون ما نحس؟ جربوا تحضروا برامج حوارية هالأيام، طلعنا مو بس منورس كراسي بالحكم، لا وباستديوهات التحليل السياسي كمان.
0: المتخصص بشؤون الشرق الأوسط الدكتور هادي وهاب، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك معنا.
3: فستك فستك فستك أنتي، أنتي كبرتي يا زارة، أنتي صرتي تحللي سياسية، دخيل الله صرتي خبيرة استراتيجية. لا معلش، بس هادي كبير وواعي وعنده شخصية مستقلة عن أبوه. هو أبوه أساسا ما عنده شخصية، بس ماشي. هادي غير، هادي مختلف. هادي يا هادي، سمعنا وعلمنا من معرفتك.
1: شو عرفنا؟ بس ما بعرف ما بعرف صراحة. بعد الشغلات اللي عم شوفها هالسنتين ما بعرف. لا ما بعرف. ما بعرف.
3: كل هالقد ما بتعرف؟ لا كل هالما بعرف بمقابلة وحدة، يعني ليش جاية يا عيني؟ أنا زعلانة على الناس يلي ما حضرتك لأنها ما بتعرف شو روحت عليها. أنت متخيل قديش ظهورك على الشاشة أغنى معرفتنا؟
1: ما بعرف.
3: أنت هذا عن جد عن جد تعلمته لحالك؟
1: ما بعرف سأليهم. ما بعرف الله يخليك. ما بعرف كمان. ما بعرف شو المناسبة. ما بعرف والله. متري ما بعرف أنا هالموضوع. روقوا شوي.
3: يا عليك يا هادي، إذا هي طلعت غاششة من أبوك شو تركت للقضايا الكبيرة؟ والمذيعين كمان أنتوا التانيين ساعدوه شوي، أول مرة بيجي على الاستوديو بدون أبوه، لا تصعبوا الأسئلة، أعطوه شيء واضح هيك يعني يقدر يحلله بسهولة.
2: ماذا عن السيناريو اللي يحكى عنه بتدخل سوري في لبنان، يعني لمحاصرة حزب الله أكتر؟
15: حرب هاي إذا صارت حرب 100 سنة.
3: إيه هو هو هو عهالسيرة. صار عندكم وسواس بسوريا؟ عمي والله رح تجيبوا تدخل على قد ما نقيتوا عليه. بعدين حبيبي تعال هون انت، ليش حرب 100 سنة؟ آخر مرة عملنا حرب ما أخذت معنا 11 يوم.
15: لأنه رح يتدخل الحشد الشعبي
2: من العراق.
15: من العراق
3: حجي، ما هو الحزب والحشد كانوا بسوريا مع بعض وما أخذت معنا المعركة 11 يوم. ما حدا مقرب عليكم، تركونا بحالنا وحاش تخيلات. حرب 100 سنة شو داحس والغبراء هي؟ شو في؟
15: وحرب عراقية سورية لبنانية بكل هيدي المنطقة لا ما بنعود نخلص منها 50 سنة.
3: أنت كأنك نزلت الحرب نصف قرن بنفس الجملة. شو هالدقة الاستراتيجية هاي؟ عن جد فرخ البط عوام.
2: شو رح يكون مصير قوات الشرع بحال دخلت على لبنان؟
3: حبيبتي أنت بنت مين أنت؟ أنا رفقة السوق هاي ما بحبها، وأنت الثاني أبوك بيعرف مع مين عم تطلع مقابلات يا هاجي؟ خلص تركي أم السيرة حاجة توزي براسه رح تورطي.
15: أهل بقاع رح يقاتل، والحزب رح يقاتل، والعلويين رح يقاتل.
3: عجبك هيك؟ بسطتي؟ ارتحتي إن شاء الله؟ ورط لبنان كله. بعدين الناس ناقصة وصاية يعني؟ ما تحكي عن حالك، شو بدك بغيرك؟
2: أنت رح تقاتلوا؟
1: إيه أخي رح قاتل.
3: شو؟ علي صوتك ما سمعت؟
1: إيه أخي رح قاتل.
3: هاجي لا تحيجني نادي لأبوك، جاوب بصوت عالي لشوف.
15: هاي عم تربطيها بمصير كمان ال...
3: يا علي نشف ريقه من الأسئلة. شراب مي شراب حبيبي، وبلاها هالتهيؤات. حتى لو مقطوعين من الكونتنت تعمل كوابيس بالليل. الرئيس السوري قال إنه ما رح يتدخل بلبنان فخلص.
5: بس ألا تحيي الرئيس شرع على عدم التدخل بالشأن اللبناني؟
15: بعتقد أنقذ منها خوفا كمان. الشرع لم يدخل لبنان خوفا من الفوضى بالمنطقة.
3: وهذا الثاني ابن مين هاد كمان؟ حبيبي هادي انت ورفقاتك عندكم ترومات من الطفولة، انا متأكدة. يعني دولة عم تقلكم نحن محترمين سيادتكم، هلأ صارت خايفة منكم؟ يعني مبين كأنه مو مصدقين انه في حدا ممكن يحترمكم. بس شو بده يحكي الواحد؟ حلفاء ترباية بيت الأسد مستحيل يستوعبوا انه وطنهم يستحق الاحترام.
15: لو عمل الديل بشار الأسد مع الإسرائيلي ما كان فات التركي أخذ هذا النفوذ بسوريا.
5: كان بقي عم بتقول لي
15: كان بقي. أكيد كان بقي وكان في حديث شغال وما صار في ما مشي بالشروط.
3: ما هو بشار الأسد كان بده يعمل ديل إيه، بس ما ضل شيء يبيعه، ما ضل غيركم. بعدين أنتوا أزمتكم إنه في ميليشيا مسلحة تابعة لإيران عم تورطكم بحروب مع إسرائيل. نحن شو دخلنا؟ إذا حابين تحكوا عن السيرة احكوا عن حزب الله.
15: أنا طرحت
4: امامي وطلب بمطرح معين وبعتقد انه توصل للحزب. هذا حديث قديم انه اصحاب السلاح كن من الجنوب حطوه بالبقاع اذا

0: خايفين من سوريا و تاخده بالتسويه.
1: ولكن انه ينقل سلاحه من الجنوب الى البقاع انه امر جيد؟
0: لا لهم ايه يعني بيحافظوا عليه،
1: ولكن مش جيد للبنان. طبعا بحكي من منطقه مبدا الدوله
0: اختلفنا، انا بحكي هن شو اجاهم فرصه.
2: ايه ما مهم مصلحه لبنان، ما مهم مواجهه اسرائيل حتى. مشكلتكم سلاح؟ ما مندايق في اسرائيل، بس مندايق في سوريا عادي. حتى لو فاتت علينا اسرائيل مو شرط نقاومها، هي خص نص. يعني نحن المهم نقاوم، بس مو مهمين.
0: مزحنا من شي سنه ونص، قلنا بكره بلكي الاستاذ وائل ابو فاعور بحصبيه بده يترشح على الكنيسه الاسرائيليه. شو بعرف شو بيصير؟ اذا تغيرت الخريطه شو
2: ها يعني اذا فاتت اسرائيل بتترشحوا لها على الكنيسه، بس اذا فاتت سوريا منقاتل.
0: مزحنا من
2: والله ما في غيركم مزحه، يعني هاي صفقة من الخساسة بحيث ما لكم غير بشار الأسد يعملها. حاكو
3: بتعرف شي عنه ولا بشار الأسد؟
0: لا
3: أبدا
0: ولا يعرف.
3: ما عندكم تواصل معه؟
0: أنا ما ما بعرف بين بلا
3: عنده تواصل معه؟
0: شي طبعا مع ماهر يعني بظن بظن ما بعرف ما بسأل يعني بس أنا بسمعهم. ما حكي هو إنه
3: قال
2: إيه رعبته؟ شكلك خبصت يا هادي. أبوك سامح لك تحكي بهالمواضيع مع ناس غريبة؟ تذكرته هلأ؟ كان أبوك ياخدك معه لعنده ويقوله ليكو طويل مثلك عمل لنا يا رئيس. ما ما ما ما, ما. خلاص هلأ غيرنا لعمه، فلا كتير تركز على الطول، ركز على أنك بيبي بيبي وهاب على البيت. يلا وصلنا لآخر حلقتنا، تفجيرات وبكالوريا وشهادات وقطع مي ودرجات حرارة للمليون، كله هذا والمواطن السوري لسه صامد مثل ما صمد بسنين الثورة والحرب. تحية منا كفريق عمل لكل مواطن سوري لسه مآمن بهالبلد وبقدرتنا أن نتوقف على رجلي من جديد. تصبحوا على خير.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل وتقول أن الهضبة ذات أهمية استراتيجية لأمن تل أبيب. قائد الأمن الداخلي في حلب يصل إلى مدينة عين العرب كوباني ويقول أنه ستتم ملاحقة كل من اعتدى على مؤسسات الدولة السورية وفق القانون. مديرية إعلام الحسكة تقول أن مجموعة خارجة عن القانون هاجمت مقر الأمن الداخلي بالحسكة والقامشلي واعتدت على العلم السوري. وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز الأطراف الصناعية في المشفى الوطني بالمحافظة. أعلنت كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لتصبح بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل منذ عام 1967. وقالت الخارجية الكولومبية في بيان إنه بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة، ويحق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وفق زعمها. بدوره رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر بالقرار الكولومبي، وقال أنه يشكر كولومبيا ورئيسها الجديد على قراره التاريخي بعد الاجتماع به في مدينة بارنيكيا الكولومبية يوم الخميس الماضي. وأضاف سعر أنه سيواصل العمل لضمان انضمام مزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. هذا ومر الجولان السوري المحتل بسلسلة من المحطات منذ احتلاله عام 1967 حتى اليوم. نتابع.

في ملف عين العرب مشاهدينا، وصلنا هذا الخبر العاجل. الأمن الداخلي بمحافظة حلب يعلن انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد السيطرة الأمنية وعودة الهدوء. أيضا تم الحديث عن إصابة 19 من أفراد قواتنا واعتقال 7 أشخاص من المتسببين بالأحداث في عين العرب كوباني. إذن هذا ما أعلنه الأمن الداخلي بمحافظة

0: حلب يعلن انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد السيطرة الأمنية وعودة الهدوء، أيضا إصابة 19 من أفراد قواتنا واعتقال 7 أشخاص من المتسببين بالأحداث الأخيرة في أحداث عين العرب كوباني. وصل قائد الأمن الداخلي لمحافظة حلب العقيد محمد عبد الغني إلى مدينة عين العرب كوباني بالتزامن مع انتشار أمني في كامل المنطقة بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها في الساعات الماضية. وقال العقيد عبد الغني إن علم الدولة السورية ومؤسساتها خط أحمر ولن يتم السماح لأحد بالمساس بهما، مشيرا أن قوات الأمن تعمل على نشر الأمن والأمان في مدينة عين العرب كوباني وستلاحق كل من اعتدى على مؤسسات الدولة السورية وفق القانون. هذا وفرضت قيادة الأمن الداخلي حظرا مؤقتا للتجوال في مدينة عين العرب كوباني. وقالت مديرية إعلام حلب إن عددا من الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب كوباني، في حين عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في المنطقة لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. جاءت هذه التوترات بالتزامن مع توترات أخرى في الحسكة والقامشلي على خلفية الاعتداء على عائلات مهجرة عادت إلى ريف رأس العين. أيضا قالت مديرية إعلام الحسكة إن مجموعة خارجة عن القانون اعتدت على مقر الأمن الداخلي وأثارت التوتر في الحسكة والقامشلي. وأوضحت أن هذه المجموعات اعتدت على العلم السوري في الحسكة وهجمت عناصر للأمن في القامشلي وتسببت بتكسير عدد من آليات الأمن الداخلي في القامشلي، وعلى أثر ذلك عززت قوات الأمن انتشارها في المدينتين. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إنه تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بالحسكة. ودان الهلالي ما شهدته المنطقة من أعمال شغب وتكسير واعتداءات، وقال إنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس وخلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات ومؤسسات الدولة ورموزها وعلمها، وأشار إلى أنه تم إيقاف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا أنه لم يتم التساهل مع من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. من جانبه أعلن نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل القبض على عدد من المتورطين بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي استهدفت الأهالي العائدين إلى مدينة رأس العين. وقال خليل إن عمليات الملاحقة والتحقيق مستمرة مع متورطين آخرين لمحاسبتهم وفق القانون. وأكد خليل على عدم التهاون مع أي جهة تحاول استغلال الظروف الراهنة لنشر الفوضى، كما لفت إلى تعليق رحلات العودة إلى المدينة مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الأهالي، على أن تستأنف فور استتباب الأوضاع وتوفير الحماية الكاملة للعائدين على حد تعبيره. هذا ووصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم واشكواني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. أرحب بضيفي الخبير في الشؤون الأمنية رشيد حوراني من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد رشيد. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذه التطورات الأمنية في شمال شرق سوريا بعد هذه التطورات مجتمعة.
1: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني أبدأ من الاجتماع الأخير الذي جمع الرئيس الشرع مع كل من مظلوم عبدي والهام أحمد في دمشق، وكانت أحد المطالب الرئيسية لمظلوم عبدي من الرئيس الشرع أن يتم إتمام عملية إعادة المهجرين الكرد بشكل خاص في المناطق الكردية على أكملها، بتقديم التسهيلات والمعونات وأعمال التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة. وكان هذا يعني محط ترحيب وتعاون.

0: من قبل الرئيس الشرعي، ولكن هناك أمر، يعني هذا الاعتداء شخصيا كنت أنا أتوقعه منذ أن أعلن معاون وزير الدفاع في المنطقة الشرقية سيبان حمو اقتراب حل تنظيم قسد قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، لأن قوات سوريا الديمقراطية على الرغم من عدم اعترافها أو الاعتراف المتأخر بكل من تنظيم الشبيبة الثورية في صفوفها واتحاد المرأة الشبابية أيضا في صفوفها، وكلا التنظيمين تابعين بشكل مطلق لحزب العمال الكردستاني الذي يعني يعيش النزع الأخير في حياته، خاصة بعد اتفاق السلم الأهلي الذي صدر اليوم في تركيا. لذلك يحاول تأجيج وإرباك المشهد بين الحكومة السورية والسكان الكرد ونقل العلاقة بين المؤسسات المعنية في كلا الطرفين والتنسيق بينهما وعرقلة عمليات الدمج. أضف إلى ذلك أن الشبيبة الثورية، يعني هناك علاقة تحالف قد تكون غير معلنة ولكن معروفة لأبناء المنطقة ومعروفة للناشطين والمتابعين، علاقة تحالف بين الشبيبة الثورية التي تعتبر يعني تيار من حزب العمال الكردستاني ولها قدرة على الحركة في شمال شرق سوريا، مع الحشد الشعبي. ونعلم أيضا أن الحشد الشعبي يعني أبلغت الحكومة السورية فيما يتعلق بخصوصه أو عند إطلاق التهديدات للحكومة السورية، أبلغت الحكومة العراقية أنها سترد عليه، وبذلك يكون هناك تعاون أو التعاون قائم فيما جرى في مدينة عين العرب والحسكة بين الحشد الشعبي والشبيبة الثورية، لأنهما اجتمعا على عدو واحد من وجهة نظرهما وهو الدولة السورية وعرقلة كافة مسائل التقدم
1: لكن اليوم سيد رشيد، ما الذي يجعل من حادثة محلية اليوم عموما في رأس العين تتحول سريعا إلى تطورات متسارعة في مناطق أخرى؟
0: نعم، هذه يعني سؤال جدا مهم. تحولت إلى أحداث أمنية، السبب الأول يعني بتقديري هو نقص بعض التجهيزات الخاصة بعودة وترتيب العائدين إلى منازلهم، ووجود بعض أملاك البعض لا يزال شاغلا لها بعض الأشخاص من غير المالكين الحقيقيين لها، وهذا الأمر أدى بالتدريج إلى الاحتقان ويعني عدم المسارعة في حل هذا الأمر، وعودة اللاجئ أو نعم اللاجئ وعدم وجوده المكان أو البيت أو أملاكه بشكل عام فارغة لاستثمارها، أدى هذا الأمر إلى الاحتقان بشكل سريع وتطور حتى وصل إلى الانفجار واستثماره من قبل تنظيم الشبيبة الثورية. أما فيما يتعلق في الحسكة، هناك يعني كان اعتداء منظم لبعض على بعض العرب العائدين إلى مناطقهم في الحسكة، وكانوا خارج مدينة الحسكة بسبب ملاحقة القوى الأمنية التابعة لقسد لهم، وما إن يعني تطور الموضوع أو وصل إلى مدينة الحسكة تم الاعتداء عليهم بشكل خاص، لأنهم كانوا من سكان عين العرب أو رأس العين، يعني كان يعني الشبيبة الثورية متعقبة لهؤلاء وقامت بالاعتداء عليهم، وبالتالي أججت المجتمع وأماكن سكنهم والحاضنة الشعبية لهم حتى صار ما يقارب يعني صدام كردي عربي، وهو ما تريده الشبيبة الثورية من جراء ذلك.
1: نعم، اليوم إلى أي مدى يمكن أن تهدد هذه التطورات مسار دمج المؤسسات الأمنية بشكل كامل، يعني ضمن مسار الاندماج بين يعني الدولة السورية وقسد، إذا استمرت هذه الاعتداءات على مقر الحكومة؟
0: نعم، هي ليست المرة الأولى كما ذكرت، والشبيبة الثورية لم تقتصر يعني على باعتداءاتها على مقرات الحكومة السورية أو على الجانب العربي، لنكون يعني نقرأ الصورة بشكل أشمل، هي اعتدت على قوات كردية سياسية وكررت اعتداءها على مقرات المجلس الوطني الكردي في السنوات السابقة. أما مدى التأثير، لا أعتقد أنه يؤثر كثيرا، هي تحاول استغلال يعني النزعة الانفعالية والعاطفية لدى الشارع العربي والكردي، ولكن هناك تيار عريض وواسع في قوات سوريا الديمقراطية يتعاون مع الحكومة السورية سواء المحافظ أو

0: الأسير مظلوم عبدي أو حسام أحمد أو معاون وزير الدفاع سيبان حمو، ولكن هذه التحركات من الشبيبة الثورية ومن يناصرها بشكل يعني مؤقت بسبب الهيجان الانفعالي والعاطفي هي تحدث شرخ يعني مؤقت على يعني منظمات المجتمع المدني تداركه، وعلى الحكومة السورية أيضا تداركه بشكل يعني بترتيب أفضل لعودة اللاجئين، خاصة كما ذكرت في بداية الكلام أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد عند اجتماعهم مع الرئيس الشرع أكدا على هذا الأمر، وأكدا على ضرورة إعادة أي كردي من خارج مناطقه إلى مناطقه الأصلية في المناطق الكردية سواء في عفرين أو في عين العرب أو في رأس.
1: طيب اليوم هل تكرار استهداف مؤسسات الدولة يشير إلى يعني نمط أمني ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة نوعا ما؟
0: نعم، يعني تعامل مؤسسات الدولة يعني مع هذا الأمر مع المجتمع كمواطن واحد، ولكن الثغرة التي تحدث أو ما هيج بشكل عام الحسكة وأدى إلى انتقال الأمر من عين العرب إلى الحسكة هو التعامل الإقصائي والتهميش والإبعاد الذي يعاني منه العرب في مدينة الحسكة. لذلك يعني لاحظنا انتشار سريع وانتقال سريع لهذه التوترات في الحسكة، ولذلك أقول يعني على الحكومة السورية
1: هو اليوم كيف يجب أن تتعامل الحكومة والدولة السورية عموما مع هذه الأحداث والتطورات بشكل عام في شمال شرق سوريا؟
0: أن تكون خطواتها مدروسة بشكل أكبر، وأن تكون المتابعة والمراقبة والتنفيذ يعني دقيقة بشكل أكبر مما حدث حاليا، لكي لا تسمح يعني لأي جهة من الجهات يعني سواء العرب أو الكرد استثمار أي فراغ من فراغات عمل المؤسسات واستثماره لتأجيج الفتنة أو لتأجيج الاضطراب بين المكونات الموجودة في شمال الشرق.
1: كل الشكر لك رشيد حوراني الخبير في الشؤون الأمنية، كنت معي من دمشق. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم امرأة متورطين بسرقة 25 منزلا و4 محال تجارية في مناطق متفرقة من المدينة. وبحسب قوى الأمن الداخلي جاءت عملية التوقيف بعد تحريات ومتابعة مكثفة مكنت من كشف أفراد العصابة، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بارتكاب عمليات السرقة، وتمكن فرع المباحث الجنائية من استرداد جزء من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها، وحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين متورطين بتجارة المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين غربي حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون، إضافة إلى 20 صندوقا من الذخيرة المتنوعة. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف

0: للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإنا الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا إسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة. الأطفال النسوان والله ارتعبت، فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف انه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعه ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير، وهذا الامور بشكل يومي بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل انسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الامم المتحده، نناشد كل انسان شريف بيخاف الله، بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الاسرائيليه. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه، مو طالب ايدينا شيء.
0: استطلع تلفزيون سوريا رأى مواطنين في مدينة درعا عن توقعاتهم للحكم المرتقب صدوره بحق المتهم عاطف نجيب.
2: إن شاء الله إعدام، مثل ما هجر ودمر وقتل أطفال درعا وقتل ناس كثير ونكل بالناس، إن شاء الله بإذن الله إعدام.
3: يا خوف قلبي بكرة يحكموا شهر شهرين ويطلعوه، العدالة عندنا، لانه مبين من مطاله المحاكمه حاسده مطلعوه براءه. والله العظيم، لانه وينك؟ هذا لازم بدون دغري اعدام هون وبساحه السرايا.
4: اتوقع او اتمنى انه يعدم، لانه حتى يعني ناخذ حق الناس اللي راحوا تاي ظلم بالظلم اللي صار بالبلد هون، يعني حتى ناخذ حق الناس الشهداء اللي راحوا.
5: يعني طلع عند الدمار اللي مدمره كل من عاطف نجيب، قتل اولادنا وشنطه كل درعا، لازم يعدموه هذا هو واتباعه كلهم، كرشن لطف يديه بالدم.
3: والله يعني لازم يا مؤبد يا اعدام فقط لا غير، غير هيك يعني بيصير ظلم بحق الشعب السوري.
0: وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى مشفى تدمور الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى، وبحسب وزارة الصحة يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز الأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
6: هذا المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. إحنا الإحصائيات اللي وردتنا المبدئية من مديرية الصحة في المنطقة الشرقية تظهر ارتفاع في معدل الإصابة بالأورام في هذه المنطقة زيادة عن مناطق الأخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى إحنا نضع حجر الأساس. اليوم يتم بدء إنهاء الدراسات الفنية دفاتر الشروط خلال فترة 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات، سيكون هناك إتاحة. الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة للعمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

0: إنهاء معاناة، يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب، لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
1: وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد اتهامهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين خلال تعاون المتهمين مع أجهزة النظام المخلوع.
2: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع تحت هذا البند، أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية، سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة، وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصدا ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع، سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضا أن قرار الشطب نهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائيا ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخما لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
1: أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأولي في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعدادا لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتفرض طقسا صيفيا حارا على مناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة نوعية وطنية سادفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات

0: الوقاية ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي، كما شملت الخطة رفض الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية، مع زيادة ساعة العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن إنتاج قرابة 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1,000,000 طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات، إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
1: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200,000 هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل، ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا الموسم، في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
2: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع. كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع، لانه الاسعار غاليه، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا طاقه غاليه وبدين.
1: وتضاف الى ارتفاع التكاليف تحديات اخرى ابرزها تراجع الموارد المائيه وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
3: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات، البذور القطن، وعدم وجود رقابة على المبيدات.
1: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع، لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكانة اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
0: أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينابير في القنيطرة أثارت مخاوف الأهالي بشأن جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.
4: في قرية عين التينابير في القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
5: والله سابق يعني يا أستاذي الكريم، نحن كانت مية عين التينة من يبدو أقول لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجينا مية معكرة، يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على القرية بالصهاريج. والله صهاريج المي أنا من يومين عبيته 150,000 ليرة سوري، هذا يثقل كاهل المواطن بشكل كامل، يعني مو بس أني عم أعبي مي، كل القرية عم تعاني مشكلة المياه. مشكلة المي بقرية عين مشكلة قوية جدا يعني.

0: ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
1: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفادياً لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
2: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة.

0: عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
1: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية بانتظار استعادة المياه لنقائها وصفائها لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
2: نعم مشاهدينا، ورد هذا الخبر العاجل الوارد على الشاشة الآن. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تعلن رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني عقب انتشار دورياتنا وإعادة الهدوء إلى المدينة بحسب ما تحدثت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب. إذن تم رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني عقب انتشار الدوريات وإعادة الهدوء إلى المدينة. استكمالا لنشرتنا مشاهدينا، يعيد مهرجان حمال المسرحي الفرعي الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة حضور الخشبة إلى المشهد الثقافي بعد سنوات من الانقطاع عبر عروض تفتح مساحة جديدة للحوار الحي بين الفنانين والجمهور.
3: عادت الخشبة وعاد معها نبض المسرح ليفرض حضوره مجددا على المشهد الثقافي من بوابة مهرجان حمال المسرحي عبر عروض تعيد الألقة إلى هذا الفن العريق بعد سنوات طويلة من الغياب.
4: أنت القائد العظيم. هذا شيء إيجابي وجميل، عودة المسرح، عودة الألق المحبي إلى هذه المدينة العريقة. نحن غايبين أكثر من 18 عام، من 2008 قدمنا على هذه الخشبة وتوقف مع الأسف. عادت اليوم إلى كل سوريا في إقامة مهرجان سوريا اللي أكثر من 30 إلى 35 عرض مسرحي سيقدم في سوريا، وهذا شيء رائع وجميل.
3: خلال سنوات الانقطاع ابتعد المسرح عن جمهوره، إلا أن عودته اليوم تستعيد تلك المساحة الفريدة التي افتقدها الناس، مساحة الحوار الحي واللقاء الذي لا يشبهه أي فن آخر.
5: أنا من بداية الطفولة زوجي وأولادي من مهتمين بالمسرح، وفترة انقطاع المسرح لفترات طويلة كان هذا كتير للأسف شيء مزعج لأنه بسوريا، وهلأ إعادة المسرح كتير أعادتنا الطاقة الإيجابية والأشياء اللي إنه عم تنعاد لسوريا. حسيت بقيمة المسرح والممثلين على المسرح.
3: عودة المسرح لا تقتصر على فتح القاعات بل تتعداها إلى إعادة إحياء منظومة كاملة كانت متوقفة، بدءا من تدريب الفرق وتجهيز النصوص ووصولا إلى بناء بيئة عمل تسهم في إنتاج مستمر
6: يحكم سير الحياة.
7: المسرح له جذور كبيرة بمدينة حماة، والناس كانت تحضر كتير المسرح، والممثلين ما يوم وقفوا عن خشبة المسرح، بس مرت فترة طويلة هي فترة النظام البائد اللي كان مقيد المسرح والمسرحيين، مقيد النصوص. هلأ صار في ولادة جديدة للمسرح، المسرح الحر اللي عم يقدر فيه نقدم النصوص اللي بدنا إياها ونقدم الفكرة بكل صدق وإيمان.
3: بين نصوص تسترد رونقها وجمهور يملأ المدرجات شغفاً وفرق تجدد عهدها مع الخشبة، ينهض المسرح اليوم بروح فتية ليستعيد مكانته الراسخة ودوره الجوهري الذي لا يغيب.
8: من مهرجان حماة المسرحي تتجلى عودة المسرح بكل تفاصيلها، عودة الجمهور وتجدد النصوص وعودة الخشبة إلى مكانها الطبيعي في صدارة المشهد الثقافي. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
2: يواصل العم حسيب سرديني ممارسة مهنة صناعة الزجاج اليدوي في مدينة أرمنازبري في إدلب منذ أكثر من 40 عاما، محافظا على واحدة من أقدم الحرف التقليدية التي اشتهرت بها المدينة والتي تناقلها الحرفيون جيلا بعد جيل.
9: اشتغل بهالمهنه من حوالي ما يقارب 35 سنه او 40 سنه. المهنه هي مهنه حرفيه يدويه، تعتمد على العمل اليدوي خالص بدون اي تدخل اي مكنات او اي قوالب، او مهنه يدويه. مجال الشغل اللي بنشتغله فيها هي عبارة عن شرقيات أو إيش بيطلب منا من العمل اليدوي، الحرف اليدوية كاملة، يعني أباريق الزيت، المزهريات، الفازات، بريز اللومة، كل شيء بتضمن بالأعمال اليدوية.

0: بداية المهنة يعني المراحل اللي بتعدي فيها القطعة اللي بنشتغلها لبين ما ننتجها. أولا الفرن هو عبارة عن آجر ناري، درجة حرارة ما يقارب 900 ل 1100 درجة مئوية، نصهر فيها الزجاج. طبعا الزجاج اللي بنستخدمه نحن حاليا هو زجاج مكسر، يعني إعادة تدوير، بمعنى أصح إعادة تدوير الزجاج أو مخلفات الزجاج. نصهر الزجاج هذا بقلب الفرن هذا، ونبرك لما نشتغل نقعد نطلع مثلا عبارة عن ماسورتين حديد أو بوريتين فاضيات مفرغات، بحيث إنه نقدر ننفخ فيهم. هاي بالنسبة للعدة وماشي وأشياء تاعي، مقص وماشي وملقط والأمور هاي، يعني عدة بدائية بسيطة جدا. بنطلع الزجاج الكمية حسب القطعة، يعني بنقعد بنلف على البورية هذه كمية اللي منا اياها، نحن صغيرة أو كبيرة كذا نحن بنحددها. يعني الحرفي الفني اللي قاعد عم يشتغل هالقطعة هي هو بيحدد الكمية وبيقدرها تقديريا، وطبعا التقدير هذا بده يطلع كله قريب لبعضه، يعني ما راح تكون مثلا في فروقات في الوزن أو بالحجم. ومن بعدها للتغليف وللتسويق، يعني حسب الزبون اللي مصينا أو التاجر أو كذا المستهلك. طبعا الشغل اللي نشتغله يعني لجميع الدول العربية، الدول المجاورة، الدول الأوروبية، أحيانا في كان عندنا كذا دولة تستهلك منتجنا كونه منتج يدوي وشرقي وحرفة يدوية.
1: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة، وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
2: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
3: اضطرينا نطلع على طفص نجيب مي من طفص، والتكلفة غالية تقريبا يوصل للعشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشي هذا، وتأمن لنا مي او تحفرنا ابار ضمن منطقة الشاب او ضمن منطقة المزريب.
2: 3 أعوام منذ ان جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
4: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب من هالماء. يعني جيبوا لنا الحلول، هي طبعا خط الأشعري، بيجيبوا لنا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا إنه خط الأشعري خط أحمر وكذا لا يجوز. يعني إذا أخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكلة؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوا ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكلة كبيرة جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي، مهما حكيت لا أستطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
2: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش، مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران، وبقيت القرية تنتظر حلا ينهي معاناتها.
5: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات في جنوبي لبنان في إطار خروقاته المتواصلة. وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجراً رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي وقصفت ليلاً بلدة المنصوري بقذائف مدفعية. وفي محافظة النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة كفر التبنين بتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال أطراف النبطية الفوق. كما أحرق الجيش منازل في بلدة الخيام مع مواصلة عملياته داخل البلدة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الاعتداءات. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. وتأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولا مالدينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وأوضح مالدينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة طريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات مالدينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حركة حماس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أرجاء مختلفة من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة. أذكر مكتب إعلام الأسرى أن الحملة أسفرت عن اعتقال 25 شخصا بينهم صحفي وأسرى محررون، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين والخليل وقلقيلية، إضافة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وقال ترامب إنه سيطالب إيران بدفع تعويضات عن أشخاص قال إن طهران تسببت في مقتلهم خلال السنوات الخمس الماضية، ردا على مطالبتها بتعويضات الحرب. وأشار ترامب إلى أن قوات كان يقودها الجنرال الإيراني قاسم سليماني قتلت أعدادا كبيرة من الأشخاص في مناطق مختلفة. كما قال إنه يرى ضرورة دفع تعويضات لعائلات أشخاص قتلوا على متن المدمرة الأمريكية USS Cole، وكذلك لعائلات متظاهرين قتلوا خلال احتجاجات في إيران. وذكر ترامب أن بلاده ستتابع ملف التعويضات بحزم خلال مراحل المفاوضات المقبلة.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. أهلا ومرحبا بك شعبان. تضعنا في آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بما يتعلق بإعلانه السيطرة على مضيق هرمز بشكل كامل.
1: نعم، مرحبا جمال. يعني الرئيس دونالد ترامب غالبا ما يذكر أو يتحدث عن السيطرة على مضيق هرمز، ربما يقصد الحصار الأمريكي المفروض على المضيق. وترامب يقول أن يتحدث عن عبور سفن، لكن بنفس الوقت الجانب الإيراني يتحدث عن أنه ما زال يتحكم بالمضيق. بعموم الأحوال، يعني تصريحات لافتة اليوم كانت للرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يخص موضوع التعويضات. يعني من الواضح أن فتح هذا الملف التعويضات أو مطالبة الولايات المتحدة لإيران بدفع التعويضات يأتي على رد على الشروط التي وضعتها إيران أو المطالب الإيرانية، وهي 6 مطالب قالت أنها شرط أساسي من أجل فتح المضيق. يعني تحدثت إيران عن ضرورة إنهاء الحصار ورفع العقوبات و بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى تدفيع الولايات المتحدة تعويضات عن ما وصفته بالاعتداءات أو نتائج الاعتداءات الأمريكية والضربات الإسرائيلية على إيران. طبعا الرئيس دونالد ترامب يريد يعني أن يسحب موضوع دفع التعويضات من التداول في المفاوضات، بمعنى أنه مثلما أنتم تطالبون بتعويضات أيضا نحن نطالبكم بتعويضات على مبدأ المعاملة بالمثل. الرئيس دونالد ترامب يعني تحدث عن ليس فقط عن يعني قتلى وضحايا أمريكيين سقطوا جراء ألغام إيرانية أو بسبب استهدافات إيرانية، إنما تحدث أيضا يعني عن تعويضات للأضرار والقتلى والضحايا في كل من سوريا ولبنان واليمن وغزة، وإضافة إلى نحو 52 ألف حسب ترامب قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية خلال التظاهرات. إذن يعني مروحة واسعة من المطالب لها علاقة بالتعويضات. طبعا يعني من المعروف أن هذه هي المرة الأولى التي يعني تحدث فيها ترامب عن مطالب لها علاقة بالتعويضات، وقال أنه سيطلب من الفريق المفاوض أن يضيف هذا البند أو هذه المسألة إلى جدول أي مفاوضات قادمة مع الإيرانيين. طبعا الرئيس دونالد ترامب كان في وقت سابق تحدث أيضاً عن أنه سيتم تدفيع إيران يعني تكاليف الأضرار التي ألحقتها جراء استهدافاتها لبعض الدول الخليجية، وكذلك تحدث في وقت سابق أيضاً ربما الشهر الماضي عن ضرورة أن تدفع إيران ثمن الأضرار التي ألحقتها بالسفن التي هاجمتها في مضيق هرمز. إذن يعني هو طبعا الحديث ليس له علاقة جمال بآلية قضائية أو مالية، المسألة هو فيها هو نوع من التصعيد السياسي في موضوع المفاوضات أو رفع سقف المطالب الأمريكية، ومحاولة يعني سحب المطلب الإيراني بالتعويضات من التداول. هذا كل ما في الأمر. لكن أيضا في هناك مسألة يعني لافتة فيما يخص الحديث عن مطالبته بتعويضات للضحايا والأضرار في كل من سوريا ولبنان واليمن وغزة. يرب هذه المسألة يعني مسألة سيادية لها علاقة بهذه الدول، بمعنى أن هذه الحكومات هي يعني من المفترض أن تطالب بتعويضات، ولا يمكن لرئيس دولة أجنبية أن يعني يتحدث باسمها. بعموم الأحوال كما ذكرنا ليس لهذه المطالب يعني تبعات قضائية أو يعني شرعية يعني قضائية إنجاز التعبير. المسألة وفيها يعني حسب التحليلات هي نوع من رفع سقف المطالب السياسية، وتأتي في إطار يعني المفاوضات ورفع سقف المطالب. هذا كل ما في الأمر. نعم، إليك جمال.
0: كل الشكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا، وذكر موقع ديب ستيت الأوكراني المتخصص برصد الجبهة أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرقية أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا إن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات الساحل الغربي لكولومبيا مخلفا 111 قتيلا و87 مصابا وسط أضرار مادية كبيرة وانهيار لمبانٍ. وقال رئيس بلدية كالي في كولومبيا إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار من جراء الزلزال مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وأضاف أن السلطات طلبت فرق إنقاذ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع تعطل الملاحة في عدد من المطارات. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

قد تنتهي الحروب حين تصمت البنادق، لكن السلم الأهلي يبدأ حين يتوقف الخوف ويستعيد الناس ثقتهم ببعضهم. بعد سنوات طويلة خلفت جراحا عميقة وذاكرة مثقلة بالدم والظلم والانقسام، تواجه سوريا مهمة

صعبة عنوانها إعادة بناء ما تهدم بين السوريين. فالمصالحة ليست أن ننسى ما حدث، والعدالة ليست أن يتحول الماضي إلى باب جديد للانتقام. وبين الاثنتين تبحث سوريا عن طريق يحفظ حقوق الضحايا ويحاسب المجرمين ويفتح في الوقت نفسه باباً للعيش المشترك. فهل تكفي المصالحة لبناء السلام؟ وكيف نوازن بين العدالة والعفو؟ وما دور الدولة والمجتمع في حماية السلم الأهلي؟ وما الذي يمكن أن تتعلمه سوريا من تجارب الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: واجهت سوريا مع بداية المرحلة الانتقالية وما تزال تحديات كبيرة كان على رأسها ملف السلم الأهلي، فما أهميته؟ تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ النقاش.
1: بعد سقوط نظام الأسد برز السلم الأهلي بوصفه أحد أكثر الملفات إلحاحاً في المرحلة الانتقالية السورية، إذ لا يقتصر مفهومه على وقف أعمال العنف، بل يشمل حماية النسيج الاجتماعي ومنع الانتقام وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، بما يضمن معالجة آثار سنوات طويلة من الصراع والانتهاكات. وتشير الأدبيات المتخصصة إلى أن السلم الأهلي المستدام لا ينفصل عن العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ومع بداية المرحلة الانتقالية واجهت سوريا تحديات كبيرة تمثلت في التوترات المحلية وخطاب الكراهية ومطالب الضحايا بالمحاسبة، مقابل الدعوات إلى تجنب أعمال الثأر والانتقام حفاظاً على الاستقرار المجتمعي. وقد أثار هذا الواقع نقاشاً واسعاً حول كيفية تحقيق التوازن بين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، في ظل تحذيرات حقوقية من أن تجاهل حقوق الضحايا أو تأجيل المساءلة قد يهدد استقرار المجتمع على المدى البعيد. وفي هذا السياق اتخذت السلطات عدة خطوات مؤسساتية، من أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب إنشاء لجنة معنية بالسلم الأهلي بهدف احتواء التوترات وتعزيز الحوار المجتمعي. غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والباحثين شددوا على أن نجاح هذه المبادرات مرهون بالتنسيق بين مؤسسات العدالة والسلم الأهلي وإشراك الضحايا والمجتمع المدني في رسم السياسات، بما يضمن تحقيق المصالحة على أسس العدالة وسيادة القانون لا على مجرد التهدئة المؤقتة.
0: السلم الأهلي، نناقش هذا الموضوع مع السيدة جمانة سيف المديرة التنفيذية لمؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عزام القصير دكتور في العلوم السياسية من لندن، مرحبا بك أيضا. اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء أن أبدأ مع السيدة جمانة. السيدات أولا، سيدة جمانة، كلمة السلم الأهلي هي مصطلح نسمعه كثيرا، لكن التطبيق، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن سوريا قادرة أن تحقق السلم الأهلي بعد أن توقف الحرب أو توقفت الحرب؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ وما هي معايير السلم الأهلي الحقيقية في حالة مشابهة لسوريا؟
2: أولاً مساء الخير لك والضيوف والمشاهدين. بالتأكيد أنه السلم الأهلي هي عملية يعني طويلة المدى، اللي يجب أن يوضع لها أسس واضحة، استراتيجية واضحة، ويجب أن يوضع لها مبادئ أساسية، وأيضاً الإرادة السياسية. يعني أنا أعتقد أنه هنا عدة عوامل بتلعب دور، بالإضافة أنه يعني العدالة هي ضرورة وهي باب للسلم الأهلي. العدالة اللي عم نحكي عليها ونحن اليوم بمرحلة انتقالية هي العدالة الانتقالية اللي بكل تدابيرها، يعني من معرفة الحقيقة، من جبر الضرر، من
0: إصلاح المؤسسي، المحاسبة
2: والمحاسبة، وبالتأكيد المحاسبة الجنائية. وهون يجب أن نؤكد أنه المحاسبة الجنائية هي محاسبة فردية، يعني لا يجوز أن يكون هناك عقوبات جماعية أو انتقام. بداية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون رؤية واضحة للعدالة الانتقالية، للمحاسبة. والحقيقة يمكن نحن ما نشغل عليها كفاية، ما تطورت، لأنه ما في نقاش عام مفتوح للحوار حول السلم الأهلي. السلم الأهلي اللي بده يشترك بهذا الحوار المجتمعات، الناس، النساء، الشباب، القيادات. وهذا الحقيقة حوار يعني وطني على مستوى واسع لسه ما صار في سوريا.
0: نعم. طيب دكتور عمر، مرحبا بك. هل نستطيع أن نقول بأن لدى الحكومة السورية، لأن السلم الأهلي مسؤولية الدولة بالإضافة للمجتمع في هذه المراحل الانتقالية. لديها رؤية واضحة للسلم الأهلي محددة بمعايير منها العدالة الانتقالية. هل تستطيع أن يعني تفند لنا الأسس التي تعمل بها الدولة الآن من وجهة نظرك من أجل السلم الأهلي، خاصة في الفترة الماضية وارتفاع حدة يعني الطائفية، وهذا مثبت في عدة دراسات، منها جاءت من دراسة لمركز عمران تتحدث عن ارتفاع الطائفية.
3: تحية لك سيدة ربا، لضيفيك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. نعم، يعني أعتقد أن الدولة السورية قدمت رؤية وإن كانت غير مكتملة، بمعنى أنه ليس هناك اتفاق مجتمعي ومن القوى السياسية الأساسية وممثلي المجتمع المدني على هذه الرؤية، ولكن الدولة يعني قدمت تصوراتها حول السلم الأهلي تحديدا مقرونا بالعدالة الانتقالية، بوصفها بوابة أساسية وعتبة ضرورية في الحقيقة لاستقرار الأوضاع الأمنية وإشاعة السلم الأهلي في المجتمع. البلاد تعيش حالة استقطاب طائفي وعرقي وديني مؤخرا، بعد أن يعني عاشت هذا الاستقطاب على مدى 14 عاما قبل سقوط نظام بشار الأسد.
0: نعم.
3: وهو ليس استقطاب بمعنى استقطاب سياسي قائم على حوار وعلى جدل، وإنما هناك دم سفك نتيجة هذا الاستقطاب.
0: نعم.
3: مدعوما بعنف النظام السابق تجاه معارضيه. هذه يعني الاقتران ما بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يمكن في الحقيقة تأمين استقرار للمجتمع بناء على تجاوز استحقاق العدالة الانتقالية، لأنه سيؤدي إلى بروز نوع من الاستقرار الهش.
0: نعم.
3: الذي ينفتح لاحقا على صراعات.
0: هو كما يقال لا سلام
3: ربما
0: مستلام
3: يعني
0: دون عدالة، لكن تحدثت أن الدولة لديها رؤية بموضوع ربما العدالة الانتقالية حتى وإن لم تكن واضحة إلى الآن بشكل كبير، وهو مسار متعثر رغم المحاولات، لكن هناك خطوات أخرى. هل برأيك يعني قامت بها الدولة متعلقة بالحوار الاجتماعي، متعلقة يعني العزل السياسي؟ هذه كلها نقاط تؤدي إلى نوع من بدايات يعني خطوات واضحة وحقيقية للسلم الأهلي. هل قامت بهكذا شيء الدولة من وجهة نظرك؟
3: يعني نحن في بدايات هذا المسار، وأنا أريد يعني أن أكون يعني دقيقا وواضحا مع السوريين.
0: نعم.
3: ليس هناك مسار عدالة انتقالية سريع ومبتسر.
0: نعم، هو مسار
3: يعني
0: طويل
3: على
0: وصعب
3: الشكل الذي أجد عليه توقعات السوريين الحقيقة في الفترة الماضية.
0: نعم.
3: مسار العدالة الانتقالية الذي يمكن أن يؤسس للسلم الأهلي هو مسار بطيء وشاق ودقيق للغاية. يبدأ يعني بملاحقة المجرمين وربما تأسيس الملفات الخاصة بالمحاسبة، ولكن الوصول إلى مرحلة المحاسبة لاحقا القضائية، وبالتالي تأسيس مسار سلم اجتماعي وحوار اجتماعي وإنشاء لجان وطنية للحوار والمصالحة والعفو القائم على الاعتراف، كلها الحقيقة هي مسارات بطيئة ودقيقة.
0: نعم.
3: وتحتاج موارد وتحتاج بنية
0: سنوات
3: مؤسساتية بعد إصلاح هيكل لهذه المؤسسات. يستغرق سنوات طويلة الحقيقة. سقف التوقعات عند السوريين فيما يتعلق بالمدة الزمنية لعملية العدالة الانتقالية هو سقف مرتفع للغاية وغير واقعي أبدا.
0: طيب، يعني فعلا هو مسار العدالة الانتقالية في الدول المشابهة لسوريا هو مسار طويل ومعقد وصعب، ويحتاج لتمويل ويحتاج

0: الكثير من العمل، لكن نحن نبحث عن خطوات ملموسة حقيقية. دكتور عزام، خطوات ملموسة وحقيقية، كيف تستطيع الدولة الآن يعني أن تحقق استقرارا حقيقيا وسلما أهليا؟ ولنكون منصفين، أنه كان متوقع لسوريا أن تدخل بعد سقوط النظام والتحرير بحرب طائفية كبيرة، لكن على ما يبدو أن يعني وعي الشعب السوري لم يسمح بذلك، رغم ما حدث هنا وهناك من بعض الأمور. لكن دور الدولة هنا ودور المجتمع ودور القوى السياسية الموجودة، إلى أي مدى وضع سوريا في سكة السلم الأهلي إلى الآن؟ كيف تقيم السلم الأهلي في سوريا الآن؟
1: شكرا هبة، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للضيوف الجميع. يعني مجموعة من الأسئلة طرحتيها كلها أسئلة مهمة. أول شيء بس بدي أشوف أنه الضيوف ركزوا على الجانب القانوني. أنا بتفهم أنه هن من زاوية قانونية عم يشوفوا موضوع السلم الأهلي، اللي هو زاوية مهمة جدا لإحقاق السلم الأهلي. ولكن إذا نحن عم ننظر يعني الوصول لحالة السلم الأهلي كهدف بعيد المدى، هذا بيحتاج إلى عملية متكاملة، شق منها هو القانوني، وإنما بالمقابل أيضا في جوانب أخرى بحاجة معالجة. الجانب السياسي، القرار السياسي عند الدولة، الجانب المجتمعي، محاولة يعني معالجة الأسئلة المزمنة اللي بالحالة السورية. يعني السلم الأهلي ما تهدد فقط بآخر سنوات، أو إذا حكينا من بعد الثورة أنه صار في عنا مجموعة من الأزمات المجتمعية. نحن في أسباب يعني اللي بتزعزع السلم الأهلي كانت موجودة من زمان بالحالة السورية. هي الأسباب كلها بتخلي معالجة السلم الأهلي بحاجة استراتيجية شاملة. جزء منها مثل ما حكينا هي القوانين، جزء الثاني هو تفعيل هذه القوانين بحيث أن يكون على صعيد الممارسة، مو بس فقط على مستوى صياغة القوانين أو الدساتير أو يعني اللوائح التنظيمية، أيضا على مستوى الممارسة من ناحية القضاء، من ناحية الشرطة، من ناحية الأمن. كل هي الجوانب هي اللي بتعكس هل حقيقة في مسار عم نمشي فيه نحن باتجاه السلم الأهلي أو لا. الجانب الثاني هو جانب الخطاب العام، يعني نحن كيف ممكن نتعامل مع الخطاب اللي بيعزز الاستقطاب، اللي بيعزز يعني اللي بيشوه حالة السلم الأهلي. كيف نحن ممكن نعالج هي الأمور من ناحية معالجة، ثاني مرة معالجة قانونية، وأيضا معالجة على صعيد السلم الأهلي على المستوى يعني مستوى الأرض. يعني تقريبا الناس من بعضها، السوريين يتعرفوا على بعضهم، يكون في مبادرات مجتمعية أهلية، يكون في دور لمنظمات المجتمع المدني لتقريب الناس. هدول فقط جوانب صغيرة من جوانب الاستراتيجية اللي نحن عم نطمح لها للسلم الأهلي. أنا ممكن أحكي كثير على الجانب السياسي بالتحديد، اللي هو اختصاصي. يعني المفروض يكون في إرادة سياسية تظهر للجمهور بحيث أنه تطمن الناس، سواء الخائفين من الدولة أو الخائفين على الدولة. هدول الأطراف اللي نحن شايفينهم على الأرض هن دائما عم يتصادموا، ودائما نحن على مستوى الفكر عم نشوف أنه في آراء متعددة، إما أشخاص مؤيدين 100% للحكومة الحالية، أو أشخاص
0: دكتور عزام، يعني فعلا هذه نقطة، يعني بالذات الإجراءات السياسية إلى أي مدى هي تساهم، والتعددية السياسية بالسلم الأهلي، لو تعدد لنا يعني أهمية هذه الأمور، خاصة عندما يكون في بلد مثل سوريا عانى مما عاناه ولا يستطيع أن يربط بين التعددية السياسية والحريات السياسية والسلم الأهلي.
1: أكيد. هلأ كمان ما في فصل ما بين القانوني والسياسي. أنت إذا بدنا نحكي على حرية التعبير، حرية التنظيم، هي بدها بيئة قانونية تحمي هذا الشيء، يكون في المواطنين بيعرفوا أنه هن محمية حقوقهم وواجباتهم أيضا كلها يعني واضحة ومعروفة بالنسبة لهم. إذا هن تعدوا بيعرفوا أنه في قانون راح يحاسبهم مثل ما راح يحاسب أي شخص ثاني من المواطنين السوريين، وبنفس الوقت إذا في أي شخص تعدى على حقوقهم كمان بيعرفوا أنه القانون عم يحمي الجميع. من الناحية السياسية سألتيني على الإجراءات، أنا يعني بضرب مثال موضوع المركز السياسي. اليوم ربط القرار كله بمؤسسة الرئاسة والعودة إلى المركزية الشديدة، هي بتعيدنا إلى حلقات سابقة بأنه عم يكون في ارتباط بأشخاص، بمعنى أنه أنا اليوم مؤيد للسلطة، بمعنى أنه أنا مؤيد للأشخاص القائمين على السلطة، وهذا الشيء عم يعزز الانقسام. عم نرجع نحن لنفس الدورات، يعني الالتفاف حول أشخاص، حول إجراءات مركزية معينة، وهذا من الإجراءات السياسية اللي ممكن التطرق إلى معالجتها بحيث أنه يكون في تطمين للناس أنه حقيقة في مسار سياسي مختلف، في تشميل، في تعددية عم تنعكس على صعيد الممارسة السياسية أيضا.
0: مشاهدينا، ذهبنا إلى مدينة اللاذقية حيث سألنا عددا من السوريين ما الذي يجعل السوريين يعيشون معا بسلام وأمان. جاءتنا إجابات متعددة، نسمعها ونعود.

0: برأي السوريين لحتى يعيشوا بأمان وسلام مع بعض لازم نكون متقبلين بعض، لازم نكون عندنا حس المواطنة عالي، نعرف حقوقنا وواجباتنا، لازم نحترم حريات بعض لحتى نقدر نعيش بأمان وسلام مع بعضنا.
1: هلا بداية بتوقع إذا بنبعد عن السوشيال ميديا، كونه كل مرة نحن بنشوف على الفيسبوك وغيره خطابات كراهية وخطابات تثير نعرات، بننزل على أرض الواقع لا بنشوف إنه أنا ورفيقي من كل الطوائف وياك نازلين عم نلعب شدة، نتسلى بأماكن تطوعية مثل الجمعيات وغيره. فبتوقع أول شيء نحن نبعد عن القصص السلبية، ما بقى نسمع للقصص السلبية، السوشيال ميديا كله.
2: أنا بشوف إنه السلام بيتحقق لما يكون في ذاكرة جمعية مشتركة، يعني على مدى سنين المحافظات كانت منفصلة عن بعضها، ما كانت بتعرف شيء عن بعضها، كل محافظة في عندها تجربة وذاكرة مختلفة عن المحافظة الثانية. هذا الشيء أدى لأنه كل حدا يكون عايش بس بتجربته وما عنده أي فكرة عن المحافظة الثانية شو عم بتعيش.
3: أهم شيء هي المحبة بين بعض، والمحبة بتولد من طريقة أنه التعايش والتسامح بين بعضهم. يعني أنا لحتى أقدر أشتغل صح أنا لازم أكون عم سامحك وأنت تسامحني لحتى نقدر نتعايش مع بعض ونسوي شيء جديد.
4: حاليا حتى نعيش بسلام لازم نآمن بفكرة ولدت عنا منذ فطرتنا، وهي أن سوريا تتسع للجميع ولجميع الطوائف ولجميع الأديان.
5: هلأ نحن بحاجة لجلسات ودية، جلسات حوار، خلينا نتعرف على بعض أكثر، أنشطة صيفية لحتى مثل هالمهرجانات اللي عم تصير لحتى تخلينا نتعرف أكثر لحتى تعزيز التماسك المجتمع.
6: أنا شايفة أن السوريين بلشوا يحسوا أنه هيدي حكومة حقيقية وهيدي دولة حقيقية عم تنبنى على أسس حقيقية. من يوم اللي تغير النظام ولهلأ ما حسينا إلا أنه في عدالة حقيقية عم تتطبق.
7: هلا أنا برأيي إذا السوريين حابين يعيشوا ويستمروا ويبنوا سوريا أول شغلة لازم يطبقوا مبدأ العدالة الانتقالية.
8: وبعد أن سمعنا آراء متنوعة، سيدة جمانة، ما الذي يعيد الثقة بين السوريين دون أن يضيع الحقوق مع إنصاف الضحايا؟ مسؤولية من؟ هل تكفي الدولة للقيام بذلك؟ أم من الجهات التي يجب أن تتعاون معها لتعيد الثقة للسوريين بين بعضهم؟
9: يعني بعتقد إذا نحن عم نحكي عن مؤسسات الدولة وهذا يعني كتير ضروري إنه مؤسسات الدولة يجب أن يعني تبذل جهود لاستعادة الثقة، لأنه هي المفروض اللي تكون ضامن للأمن، ضامن ل وقت بنحكي عم نقول نحكي عن الأمن، نحن ما عم نقول فقط وقف العمليات العسكرية، بده يحس كل إنسان كل مواطن بسوريا إنه هو آمن، إنه هو ما نو خايف من اعتقال، ما نو خايف من انتقام، ما نو خايف من تمييز ضده حسب خلفيته، إنه في قانون وفي مؤسسات بتحميه بتتعامل بال يعني ب مساواة تامة بين جميع المواطنين والمواطنات على خلفيتهم. يعني برأيي هذا الثقة من هون تكسب، وهي مراكمة. يعني الثقة مو قرار ممكن يتخذ انه اليوم بنقدر ان يعني خلص انه بل استعدنا الثقة.
8: هناك اجراءات عادة حتى بين الدول التي تقوم بينها حروب، يعني يكون هناك إجراءات لبناء الثقة، فربما بين السوريين ربما إجراءات تترتب على الدولة القيام بها بمؤسساتها وعلى المجتمع وعلى المنظمات وعلى التيارات السياسية.
9: بالتأكيد بالتأكيد، بس يعني أنه مسؤولية كمان مسؤولية الدولة عم نقول كضامن لاستمرار الأهلي. القضاء هو مؤسسة كتير مهمة، نزاهة القضاء، المساواة، أنه لا ما يكون في أحد فوق القانون، المساواة أمام القانون، أنه كل هاي المؤسسات يعني كل هاي الإجراءات وهي الخطوات وهي الممارسات إنه هي اللي بتبني الثقة واللي بتراكم في محاربة خطاب الكراهية مثل ما ذكروا الزملاء كمان، يعني خطوة مهمة. وفي نقطة بس إذا بتسمحي لي، وقت يعني أنا بوافق الدكتور عزام إنه وقت عم نحكي نحن عن رؤية للعدالة الانتقالية عم نحكي عن رؤية شاملة متكاملة، يعني بما فيها كل يعني كل ما يجري بسوريا حتى من إعادة الإعمار من الصحة، يعني رؤية تطبقها كل تاخذها بعين الاعتبارات كل الوزارات وكل مؤسسات الدولة. يعني إعادة الإعمار يا يجب أن يكون كمان مركزية الضحايا وحقوق الضحايا والمتضررين في المركز. فنحن يعني وقت عم نحكي عن الرؤية الشاملة بقصد هي على كل الأصعدة وكل الاتجاهات اللي عم نشغل فيها، وهي اللي بدها حوار حقيقي يعني واللي مفتوح، وهذا كمان بيأخذ سنوات. على هذا هون بتصير في وضوح وفي يعني خطة استراتيجية مشتركة يلي كل مين عم بيأدي دوره فيها، المجتمع المدني، المجتمعات المحلية، القادة المحليين، وما ننسى دور النساء كمان. نعم. اللي بالتأكيد اللي هن قادة كمان، بالإضافة إلى مسؤوليات مؤسسات الدولة.
8: نعم دكتور عمر، موضوع العدالة الانتقالية كما ذكرت هو مسار طويل، لكن هناك خطوات في السلم الأهلي البعض يقول بأنها أصبحت ذريعة للعفو عن بعض المجرمين أو للمصالحة معهم أو إلى آخره. إلى أي مدى هكذا مسار من الممكن أن ليس فقط يزعزع السلم الأهلي بل أن يخلق انقسامات جديدة في المجتمع، خاصة من الذين ضحوا خلال 14 عاما بالكثير وخسروا أحباء، خسروا حياتهم؟ يعني إلى أي مدى الدولة واعية لهذه النقطة الحساسة؟ في كل يوم نرى شخص متورط بجرائم ضد السوريين موجود في موقع معين، تخرج يعني على مواقع التواصل الاجتماعي حملات كبيرة يتم التراجع عن هذا الأمر. هل هذا يراعي السلم الأهلي؟ هكذا تصرفات تراعي السلم الأهلي؟ البعض يعتبره يعني استفزاز يعني للضحايا وذويهم.
10: نعم، يعني من المفيد بداية أن نؤكد أن السلم الأهلي في سوريا حاليا ليس مهددا بخطر حال ومحدق. هناك بالتأكيد تجاوزات. نعم. وهناك بالتأكيد مخاوف، وهناك قلق لدينا جميعا من أن تتحول بعض هذه يعني الانفعالات أو الانتهاكات التي تحصل أو التجاوزات إلى نطاق أوسع ويمكن أن يهدد السلم.
8: لا قدر الله.
10: ولكن هو بطبيعة الحال لا يمثل، هذه التجاوزات لا تمثل نهجا تتبعه الدولة في التعامل مع المجتمعات بصرف النظر عن يعني انتماءاتها، ولا يمثل أيضا سمة عامة في المجتمع، بمعنى أن المجتمع لا يتجه إلى التعامل العنفي مع تكويناته، التشكيلات الاجتماعية لا تتعامل عنفيا مع نظيراتها من التشكيلات الاجتماعية الأخرى. ولكن بطبيعة الأحوال هذه التجاوزات التي تحصل حتى وإن كانت فردية بطبيعة يعني بطبيعة الأحوال هي تشكل قلقا في مجتمع خارج للتو من الصراع ويعيش حالة انفلات فيما يتعلق بانتشار السلاح في معظم مناطقه. هذه من ناحية. من ناحية السؤال الذي أشرت إليه هو سؤال في غاية الأهمية، بمعنى التوازن ما بين متطلبات العدالة الانتقالية وبين ضرورات السلم الأهلي، وهي بالحقيقة مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والمجتمع عموما بأن يجد هذه التوليفة الضرورية التي تراعي تراتبية الزمنية وتراتبية الأولويات في تناول هذه المعطيات، بمعنى أن لنا نقدم تنازلات.
8: نعم.
10: فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الأمني، يعني لا نعود إلى المقايضات التي كان تجريها نظام بشار الأسد ومعظم الأنظمة الاستبدادية فيما يتعلق ما بين الحرية وما بين الاستقرار الأمني.
8: نعم.
10: هذه المسألة يمكن إيجاد يعني توليفة مناسبة
8: يعني
10: تحقق بموضوع العدالة لذوي الضحايا
8: العفو بالذات. سيد عمر، يعني دكتور عمر، بموضوع العفو بالذات عن الجرائم، يعني هل هو هذا من حق الدولة أم من حق الضحية؟ يعني في مسار السلم الأهلي هناك الاعتراف وهناك العفو، لكن من يملك هذا الحق بالعفو؟
10: نعم، هذه مسألة الحقيقة تتعلق بتصنيف هذه الجرائم وتحديد مستوى المسؤوليات عن الأشخاص الذين يعني اتهموا بارتكابها، سواء كانوا قادة ومصدري أوامر أم صغار منفذين أو حتى يعني مشاركين ومساهمين في مثل هذه الجرائم. العفو لا يصح بأي حال من الأحوال عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما تلك المصنفة في إطار جرائم الحرب أو
8: نعم.
10: جرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم الحقيقة لا يملك أي أحد على الإطلاق يعني إصدار العفو فيها، حتى السلطات السيادية في الدولة لا تستطيع إصدار العفو فيها. من ناحية ثانية يعني الجرائم التي يمكن أو التجاوزات أو الانتهاكات التي يمكن أن تصنف أنها أقل خطورة يمكن النقاش فيما يتعلق بالعفو فيها، فيما لو يعني وجدت هناك لجان عداء يعني اعتراف ومصالحة اجتماعية، وبالتالي يمكن يعني تقديم العفو المشروط فيها، وهي يعني مسألة تساهم حقيقة في تخفيف العبء عن السلطات القضائية التقليدية أو الأشكال القضائية التقليدية، وتساهم أيضا في تعزيز اندماج بعض المشاركين في هذه التجاوزات او الانتهاكات، وتحقق شيء من يعني متطلبات السلم الاهلي. لذلك المساله في الحقيقه مساله يعني مسار العداله الانتقالي هو مسار هجين ومركب، ويحتاج دقه عاليه بالتعاطي معه، وبطء وحذر وصبر من الجميع.
11: نعم دكتور عزام، موضوع كلمه السلم الاهلي اصبح البعض ياخذها يعني بالمزاح واحيانا الاستهزاء من هذا المصطلح، لانه ليس هناك معرفة حقيقية بماذا يعني السلم الأهلي. البعض يربطه بالعدالة الانتقالية، البعض يقول أنه أصبح مصطلحا للأسف، البعض يقول أنه ممجوج لا يملك شيء غير من يعني حماية بعض المجرمين أو حماية طائفة معينة أو حماية أشخاص متورطين، يعني بعقلية أنه يجب أن يكون العقاب جماعيا. كيف يجب أن نميز بأن فعلا في السلم الأهلي لا يوجد عقوبة جماعية والمسؤولية فردية، وأن يكون هذا المصطلح له ثقل وأهمية حقيقية في بناء سوريا الجديدة؟
12: يعني أتفهم أن يكون مصطلح مثل السلم الأهلي أنه يكون فضفاض، وبالحالة السورية مثل ما حكيت صار ممجوج، يعني لأنه هو من جزء من أي نقاش عام أو حتى بالمجالس الخاصة عم يكون السلم الأهلي حاضر، ولكن ما في توصيف دقيق للمقصود
11: تماماً
12: بالسلم الأهلي. ما هو كمان بنفس الوقت ما في يعني مصطلح مثل السلم الأهلي، ما بإمكانك أنت توضعي تعريف جامع ومانع لهذا الشيء، لأنه هو توصيف لحالة أنت بتعرفي بحالة غياب السلم الأهلي، ولكن أنك تحددي أنه بهذا المجتمع أو بهذا الزمن في حالة سلم أهلي، هذا الموضوع إشكالي وبيعتمد كثير على الزاوية اللي نحن عم ننظر إلها. لذلك الأفضل عند الحديث عن السلم الأهلي يكون يتوجه النقاش تجاه الإجراءات أو الاستراتيجيات اللي بتأمن البيئة المناسبة ليوصل لحالة السلم الأهلي، إنما توصيف السلم الأهلي ممكن يكون ببساطة هو فقط غياب العنف عن المجتمع، يعني عدم لجوء الأفراد أو الجماعات أو الدولة لممارسة العنف بهذا المجتمع، هذا ببساطة ممكن يكون هو حالة السلم الأهلي، ولكن ما بيعنينا نحن بنفس الدرجة قضية التعريف بمقدار يعني اهتمامنا ب السياسات والاستراتيجيات ومدى وجود خارطة الطريق للوصول لهذه الحالة المنشودة، هي حالة غياب العنف وغياب الاحتقان بالمجتمع وبالعلاقة مع السلطة السياسية. فأنا بشوف أنه من الأفضل هو الحديث عن الاستراتيجية باتجاه يعني الأمور الإجرائية التنفيذية اللي متعلقة بإجراءات الوصول للسلم الأهلي. هاي الزاوية بتخلينا نفوت بنقاش عملي وجدي حول أمور محددة،
11: بدل يعني هذه الاستراتيجية أطلع. أو خارطة الطريق تحدثت عنها أو تحدث عنها أيضا الضيوف في هذه الحلقة المتعلقة بالعدالة الانتقالية بكل ما تعني الكلمة من المعادلة الانتقالية، من بناء المؤسسات، من جبر الضرر إلى آخره. ماذا أيضا من الممكن أن يستفيد يعني السوريون من موضوع السلم الأهلي بتجربة المجتمع المدني، والمجتمع المدني بمنظماته كان قبل التحرير لسنوات كثيرة يجري يعني ورشات عمل ولقاءات حول هذا الأمر، ما الذي من الممكن أن نتحدث عنه في السلم الأهلي؟
12: سؤال جيد جدا، وأنا كنت بدي أتطرق لهي النقطة لأنه هي نقطة كثير مهمة. حكينا نحن سابقا عن الإجراءات المتعلقة بأنه السلم الأهلي مسؤولية جماعية وهو عملية شاملة وكل هذا الكلام اللي هو الدقيق وأنا أصر عليه، ولكن بنفس الوقت القول بأنه الوصول لحالة السلم الأهلي هي مسؤولية جماعية، هذا ما بيعني بأنه المسؤولية تتوزع بالتساوي على جميع الأطراف، وهون أنا عم بحكي جميع الأطراف بمعنى الفرد والمجتمع المدني والدولة.
11: كيف نوزع المسؤولية إذن؟ يعني
12: توزيع للمسؤوليات بقدر الاستطاعة والقدرات والموارد اللي موجودة عند كل واحد من هاي الأطراف. بحالتنا السورية اللي هي ما بالإمكان التعميم النماذج الأخرى علينا بهذا الشيء، يعني بكل مجتمع عندك توزيع للسلطة والصلاحية والقدرة والموارد على هالفاعلين السياسيين الموجودين ضمن هذا المجتمع. عندنا بالحالة السورية اليوم المواطن وحتى التنظيمات الأهلية الصغيرة ما عندها أي سلطة وقدرة على أن هي تتجاوز،
11: يعني كم من مئة تتحمل الدولة مسؤولية هذا المسار؟ وكم تتحمل المجتمع المدني وكم يتحول التيارات السياسية والمثقفين وإلى آخره والنخب.
12: ما في حط أرقام أو نسب، ولكن نعم. المسؤولية الأكبر هي بالطبع على الدولة اليوم. نعم. اللي ممسك اللي عنده وصول للموارد والقوانين والسلاح والعنف بهذا المجتمع هي الدولة. وهذا بيعني أنه المسؤولية الدولة هي مسؤولية أكبر.

0: خاصة بحالة مثل الحالة الانتقالية اللي نحن فيها، يعني ما عم حكي على وضع طبيعي موجود في هذا المجتمع. هذا المجتمع خارج من 15 سنة من حالة الانقسام المجتمعي، حالة الفقر، حالة الحرب. هذا المجتمع ما نجهز لحتى يلعب الدور اللي هو ممكن نتوقعه بمجتمعات مستقرة بحالات مختلفة عن حالتنا نحن. اليوم الوضع السوري بحاجة قرار سياسي، بحاجة قرار سيادي
1: نعم
0: يوجه العملية، وهذا ما بيخلي الأفراد والمؤسسات والمنظمات من مسؤوليتهم. أنت حكيتي عن التجربة، أنا بلوم المجتمع المدني اللي قدر أنه يخرج من عباءة الأسد، من تحت الحكم المباشر للأسد، واللي التنظيمات اللي تشكلت بالمهجر اللي هي ما قدرت عمليا، إن ما بدي أحكي أنه هي تكون رؤية، لأنه بالفعل تكونت
1: نعم
0: رؤية وكتب الكثير في كثير من الوثائق اللي جهزت للمرحلة الانتقالية، ولكن ما
1: صحيح،
0: استطاعت تحفر لنفسها مكان باللعبة
1: يعني
0: السياسية
1: صحيح، هذه
0: والمجتمعية
1: نقطة
0: السورية.
1: مهمة. كل هذه الوثائق والأوراق ونتائج الورشات يعني لم تجد مكانا فعليا لها، وخاصة الأمر المتعلق بالسلم الأهلي. بكل الأحوال مشاهدينا، تعد تجربة رواندا من بين أكثر التجارب الملهمة حول العالم للتعافي بعد الحروب، فكيف تعاملت مع ملف السلم الأهلي؟ نتابع التفاصيل مع الزميل بهاء ونعود.
2: هل يتحقق السلم الأهلي بمجرد وقف القتال أم يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك؟ قدمت رواندا واحدة من أكثر التجارب إثارة للاهتمام في بناء السلم الأهلي بعد الإبادة الجماعية التي حدثت فيها عام 1994. ومع وجود عشرات آلاف المتهمين، أدركت الحكومة أن القضاء وحده لن يتمكن من تحقيق العدالة في وقت معقول، وأن تأخير المحاسبة قد يهدد الاستقرار ويغذي نزعات الانتقام. لذلك تبنت مقاربة جمعت بين العدالة والمصالحة وإعادة بناء المجتمع. كما أعادت رواندا إحياء المحاكم التقليدية التي عقدت جلساتها داخل المجتمعات المحلية، وشارك فيها الضحايا والجناة والشهود، وشجعت المتهمين على الاعتراف بجرائمهم وكشف مصير المفقودين وأماكن دفن الضحايا مقابل تخفيف العقوبات في بعض الحالات. ولم تقتصر التجربة على المحاكم، بل شملت إنشاء برامج للمصالحة المجتمعية وإحياء ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمتاحف، وإصلاح المؤسسات، وإدراج مناهج تعليمية تعزز الهوية الوطنية وتناهض خطاب الكراهية. وبين عامي 2002 و2012 نظرت هذه المحاكم في نحو 2 مليون قضية، وأسهمت في كشف آلاف الوقائع وتسريع عملية المحاسبة مقارنة بالقضاء التقليدي. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى التجربة بسبب محدودية بعض ضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تعد مثالاً على أن السلم الأهلي لا يتحقق بوقف العنف وحده، بل يحتاج إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والسلطة.
1: وبعد أن تابعنا هذه المادة عن تجربة رواندا، سيدة جمانة، هل من الممكن أن نأخذ بتجربة رواندا في سوريا، علما أن ما حدث في رواندا هو حرب أهلية بشكل كامل، لكن ربما الاستفادة من بعض التجارب ومنها رواندا بموضوع السلم الأهلي؟
3: يعني أكيد، بالتأكيد، يعني في بعض الجوانب اللي الواحد ممكن يستلهم منها برواندا، بس يعني أنا بشوف لي كمان تجارب تانية ممكن يعني.
1: نعم بالتأكيد، نحن أخذنا رواندا نموذجا، هناك الكثير من النماذج، والبعض يقول أن سوريا
3: يعني
1: يجب أن تصنع نموذجها الخاص أصلا.
3: نعم 100% بالتأكيد. يعني أنا من الأشخاص اللي يعني صارت فرصة وزرت رواندا بوفد مع هيئة العدالة الانتقالية كمان، وقابلنا وزير العدل برواندا، فلهلأ كلماته محفورة يعني بذهني، إنه بذاكرتي، إنه العدالة الانتقالية تريد إرادة سياسية قوية وواضحة. بالحرف هيك قال، إنه نحن لدينا الإرادة السياسية للعدالة الانتقالية. يعني قال إنه بدأنا حوار لمدة أسبوع، كان في جلسات محددة وفتح الحوار ولم ينتهي الحوار إلا خلال سنتين، ما قدرنا ننهي الحوار حول العدالة الانتقالية وحول مستقبل رواندا. يعني إذا هذا يعني الحكي صحيح مثل ما قال، فبعتقد إنه نحن ممكن يعني ناخذ هاي الأقوال

0: نموذجا. أنا برد بأكد إنه يعني العدالة الانتقالية والسلم الأهلي لن يتحقق إلا بالانفتاح والمصارحة والحقيقة وكشف الحقيقة
1: والإرادة السياسية.

0: إنه ما في تمييز ضده، هناك قانون.
1: طب هل الاعتراف والاعتذار فعلا يكون جزء من هذا المسار أيضا؟ لأنه إلى الآن من قبل يعني من قام بجرائم ضد السوريين من عهد النظام المخلوع ليس هناك اعتراف حقيقي، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يساهم في السلم الأهلي؟
0: الاعتراف يعني هو يمكن نص الانصاف، يعني نعم. اذا بدنا نقول يعني الضحايا، ويمكن بتعرفي انه كل المحاكمات اللي صارت باوروبا واللي هي الحقيقه صح فيها شيء منه عقاب، ولكن بالنسبه للضحايا هي ما كان انتقام او بدافع الانتقام او يعني التشفي من المجرم، وهذا اللي ذكروه مرارا وتكرارا انه نحن تم الاعتراف فينا، ومن هون انتقلنا من مجرد ضحايا إلى يعني مواطنين دافعوا وطالبوا بحقوقهم، وإنه صاروا معنيين بكل هاي العملية، بعملية العدالة بشكل عام. وأنا أتمنى إنه هذا اللي يحصل بسوريا. الاعتراف والمعرفة الحقيقة هو ركن أساسي من السلم الأهلي. ما لم يتم الاعتراف بما حصل للضحايا يعني، وهي للأسف إنه حيبقى الإحساس بالظلم، يبقى الإحساس بالغبن، وهذا براكم، والخوف إنه لا سمح الله من يعني الانتقامات المستقبلية.
1: طيب هل المصالحة دكتور عمر، هل المصالحة تعني العفو وغض النظر عن الجرائم وبالتالي نذهب إلى السلم الأهلي؟ يعني في رواندا كان نموذج واضح موضوع المصالحة الذي جرى، لكن في سوريا هل تجوز هذه الحالة؟ وبرأيك ما هي التجارب التي من الممكن أن نستفيد منها في سوريا ونبني يعني نموذجنا الخاص بالسلم الأهلي؟
2: يعني بقراءة مقارنة قانونية للحالات يعني العدالة الانتقالية في الدول التي شهدت نزاعات، تعتبر تجربة رواندا هي الأكثر تميزا نعم. في الحقيقة، ولكنها بطبيعة الأحوال لا تشبه الحالة السورية في كثير من الأشياء.
1: صحيح.
2: بكل الأحوال مسألة المصالحات يعني التي حصلت في رواندا الحقيقة جرت على خلفية الاعتراف، يعني هناك
1: تماماً.
2: اعتراف قامت على أساسه شروط العفو المقيد الذي قدمته السلطات في حالات سواء المحاكمات التقليدية من قبل المحاكم أو من قبل المحاكمات الشعبية التي اعتمدها رواندا كحل لأزمة الأعداد الكبيرة من المتهمين بارتكاب انتهاكات. هذه من ناحية. من ناحية ثانية سيدة ربا، يعني مسألة انطلاق مسار العدالة في رواندا، دعيني بس أذكر بالتسلسل الزمني لكي أقارن بالحالة السورية. الحرب الأهلية في رواندا توقفت في العام 1994. أول تحرك جدي باتجاه العدالة الانتقالية كان إقرار قرار قانون الإبادة وتصنيف الجرائم في العام 1996، أي بعد عامين. تشكيل أول هيئة للعدالة تقريبا يعني المصالحة الوطنية كان بعد 5 سنوات من توقف هذه الحرب. الحالة السورية هي أسرع بكثير وأكثر يعني استجابة لمطالب ذوي الضحايا. هذه مسألة. مسألة ثانية وهي أيضا في غاية الأهمية في الحالة السورية. الحالة السورية تشهد حالة من الوقاحة فيما يتعلق بإنكار الجرائم غير مسبوقة في كل الحالات التي جرت فيها مسارات نعم. عدالة الانتقالية. يعني أنت تتحدثين عن الاعتراف مقابل العفو، نحن الآن أمام مجرمين، عتات المجرمين، لم نسمع منهم اعتراف على
1: نعم.
2: على الإطلاق فيما يتعلق بهذه
1: ينكرون ويتنصلون من
2: ولم يطلب
1: الجريمة.
2: أحد منهم نعم. الصفح أو العفو
1: نعم
2: صحيح. وهم أيضا يعني يستنكرون فكرة العزل السياسي، يستنكرون فكرة المحاسبة عن هذه الجرائم، يطالبون بعفو غير مشروط. في الحقيقة هذه الوقاحة هي الأكثر استفزازا من مسألة يعني ترك بعض المجرمين أو التعاطي يعني السلبي مع بعض المجرمين
1: نعم.
2: أو عدم محاسبتهم، رغم أن كل هذه الحالات تستفز ذوي الضحايا وربما تؤدي
1: الدولة.
2: إلى حالات انتقام فردية تهدد السلم الأهلي.
1: نعم، بهذه النقطة بالذات فعلا الوقاحة، وفي الفترة الأخيرة تعاظمت يعني هذه الأصوات الوقحة التي تنكر الجرائم وتطالب بعفو غير مشروط. هل هناك ربما دور لمؤسسات الدولة، دور لمؤسسات المجتمع المدني، دور لرجال الدين، للوجهاء، للنخب، بأن يروجوا لفكرة أن الاعتراف هو جزء أساسي من السلم الأهلي الذي ربما يؤدي إلى نوع من المصالحة الوطنية؟ طبعا مع عدم

0: العفو كما ذكرت عن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ممنهجة ضد السوريين؟
1: يعني أنا أعتقد
0: يعني مثلا العزل السياسي قبل قليل مثلا العزل السياسي ألا يكون واحدة من هذه النقاط التي من الممكن أن تشجع هذا المسار؟ تجريم الأسدية؟
1: نحن بحاجة مقاربة يعني شاملة من مختلف يعني المجالات، سواء مقاربة إعلامية لهذا الخطاب الإعلامي الذي يتعاطى مع الحالة السورية ككل، ليس فقط مع العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، مع الاستقطاب الطائفي، مع التحريض على الكراهية، مع التحريض في حالات كثيرة على العنف ذو الطابع الطائفي أو الديني. هذه يعني بحاجة مقاربة سياسية ومقاربة إعلامية ومقاربة قانونية من الدولة بشكل يعني مباشر. هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة قبل أي طرف آخر. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، على الوجهاء وعلى الشخصيات الاجتماعية، وهي بالحقيقة فئة تم استهدافها بشكل مباشر من السلطة، يعني من السلطات السورية الأمنية خلال العقود الماضية، وتم إقصائها وتهميش دورها حتى تحطيمها في الحقيقة بشكل مباشر عن أن تلعب دورا، وهذا وقتها في الحقيقة. وكنت تتحدثين قبل قليل سيدة ربا عن دور المجتمع المدني فيما يتعلق بإشاعة ثقافة السلم الأهلي في المجتمع. هذه يعني المنظمات هي مطالبة الآن بالدفع نحو تفعيل دور يعني الشخصيات الاجتماعية الدينية لكي تلعب دورا إيجابيا على هذا الصعيد، لتقديم ثقافة المصالحة من ناحية، وثقافة الاعتذار. يعني ثقافة الاعتذار تسبق ثقافة الاعتذار والاعتراف أيضا تسبق فكرة العفو والمصالحة، لأنها تهيئ الناس فعليا لتقبل هذه المصالحة.
0: نعم دكتور عزام، يعني الاعتذار الاعتراف هو جزء من مسار العدالة الانتقالية الذي يؤدي إلى السلم الأهلي، إلى المصالحة الوطنية. ما الذي من الممكن أن أيضا يعني إجراءات بهذه المرحلة أن يتم العمل عليها؟ مسؤولية ليس فقط المجتمع المدني ورجال الدين، مسؤولية الجميع وعلى رأسهم الدولة. وهل يكفي موضوع التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وبالتالي يضيع مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي يكون هناك سلم أهلي يعني آني وليس مستدام؟
2: يعني إسكات الناس ما لازم يكون هو هدف من أهداف أي مسار أو أي شيء. المفروض يكون في يعني مسار المصالحة مختلف تماما، بحاجة الغوص بالتفاصيل. يعني نحن هلأ إذا بدي شوي فكر بالنقطة اللي حكيتيها على أو حكاها كمان في عمر على موضوع وقاحة الأشخاص هدول، شخوص النظام اللي عم يتحاكموا أو كبار القادة، أنا بشوف أنه هي أصغر خطايا هذول المجرمين. يعني أن جريمتهم أكبر من هيك بكثير، ونحن بنعرف مع مين عم نتعامل. مو هون الموضوع، الموضوع نحن المسار تبعنا كيف بده يكون مفصل، بحيث أنه الحق الفردي لا يسقط مهما كان الإرادة السياسية ولا هيئة العدالة الانتقالية أو غيرها من الهيئات، شو ما كانت الاستراتيجية أو الخطة اللي رح تمشي فيها. ما في شيء بيخلي الحق الفردي لأي شخص تضرر بشكل مباشر من شخص ثاني أنه هذا الشخص يتم إسقاط حقه بأنه يكون يطالب بهذا الشيء. هذا أظن أنه هو المفروض قانونيا يكون مفروغ منه هذا الشيء. إنما نحن عم نحكي على مسار العدالة الانتقالية بمعنى المصالحة اللي عم
0: لكن عدم تحويل الموضوع فقط لحق فردي، لانه اذا تحول الامر فقط لحقوق فردية
2: انا ما عم بحكي انه يتم اختصار هذا او التركيز على الجانب الفردي، انا عم بحكي يكون عم نحكي على مسار شامل. فاحد جوانبه هو الحق الفردي، هذا المفروض يكون حق مكفول لكل الاشخاص اللي تضرروا سابقا، هذا شيء اساسي. اذا بدنا نحكي على المستوى الاكبر، المفروض هون نستفيد من تجارب المجتمعات الثانية اللي خاضت تجارب نوعا ما مشابهة، لأنه ما في أي تجربة ممكن تنطبق تماما. نحن نحكي أنه هذا هو المسار اللي لازم نمشي فيه، أو أنه هي الخطة اللي فيها 10 نقاط لازم نمشي فيها. لا، نحن بحاجة إلى تجربة سورية، ولكن الحديث عن يعني محاسبة الأشخاص اللي كان لهم قرار جماعي، قرار مؤثر على القرارات الكبيرة بما يتعلق باستهداف المدنيين، بتضييق على المعارضة، بتضييق على المواطنين، هي المواضيع بحاجة جزء من المصالحة، أنه الناس تشعر بأنه في أشخاص معينين خضعوا للمساءلة وتمت محاسبتهم. ولكن
0: أمم
2: هذا ما بيعني بأنه رح ننزل لكل المستويات القرار، إذا عم نحكي على الجيش ولا الأمن. أنت
0: أمم
2: مستحيل يعني هذا النظام اللي هو عمره عقود تيجي اليوم تحاسبي جميع الأشخاص اللي كانوا جزء منه. المسار اللي عم بحكي التفصيلي بده يميز بين درجات المسؤولية، يعني الشخص المؤيد غير الشخص الشبيح، غير الشخص اللي كان متورط بشكل مباشر بتنفيذ القرارات، غير الشخص اللي كان مسؤول عن اتخاذ القرار واللي كان هو عنده يعني نوعا ما رفاهية انه يفكر بشكل منطقي بالخيارات اللي
0: مم.
2: كانت موجودة عنده. بالنهاية
0: نعم
2: قرر انه هو يلجأ للعنف او يعطي اوامر بتنفيذ هذا العنف. التمييز بين هي المسؤوليات كثير مهم بالنسبة لنا، ومشاركتها مع الناس، يعني هي المصارحة جزء من المصالحة، انه الناس تعرف بانه نحن ماشيين بهذا المسار، ما حنفتح كل الدفاتر اللي كانت موجودة واي شخص كان مخبر صغير او كان شخص قائد باحدى الافرع الامنيه يكون
0: طيب
2: عنده نفس الدرجه من المحاسبه. هذا نظره مثاليه نحن ما عم نطمح لها، يعني انه نحن مباشره نوصل لها،
0: نعم
2: ولكن يكون في مصارحه مع الناس انه نحن هي هي الخطه اللي عم نمشي فيها.
0: نعم شكرا جزيلا لكم في نهاية هذه الحلقة من الجمهورية الثالثة. ضيوفي السيدة جمانة سيف المديرة التنفيذية لمؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق. الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. الدكتور عزام القصير الدكتور في العلوم السياسية، كنت معنا من لندن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم.

0: شهادة للتاريخ.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
8: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
9: نعم المرافع.
8: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
9: أجمل بيت لم تقرأه.
8: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
9: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
8: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
9: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
8: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
9: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
8: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
9: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
8: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
9: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
8: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
9: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
8: لأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
9: وتركت أجمل بيت.
8: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
9: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
8: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب وحكم 3 مرات.

بالإعدام. كان القوتلي عنصرا فاعلا في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيرا عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيسا للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

اهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يعلن انتهاء العملية الأمنية في عين العرب كوباني ورفع حظر التجوال عنها، ويتحدث عن إصابة 19 عنصرا من قوات الأمن فيها. مديرية إعلام الحسكة تقول إن مجموعات خارجة عن القانون هاجمت مقر الأمن الداخلي بالحسكة والقامشلي، ونائب المحافظ يتوعد مثيري الفتنة. كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتقول إن الهضبة ذات أهمية استراتيجية لأمن تل أبيب. تفاهمات أمريكية مع سوريا لإزالة مواد نووية من موقع سري، وموقع إكسيوس يقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتولى المهمة.

في التفاصيل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد عودة الهدوء إليها، مشيرا إلى إصابة 19 عنصرا من أفراد الأمن واعتقال 7 أشخاص تسببوا بتلك الأحداث. هذا ووصل قائد الأمن الداخلي لمحافظة حلب العقيد محمد عبد الغني إلى مدينة عين العرب كوباني بالتزامن مع انتشار أمني في كامل المنطقة بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها في الساعات الماضية. وقال العقيد عبد الغني إن علم الدولة السورية ومؤسساتها خط أحمر ولن يتم السماح لأحد بالمساس بهما، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعمل على نشر الأمن والأمان في مدينة عين العرب كوباني وستلاحق كل من اعتدى على مؤسسات الدولة السورية وفق القانون. هذا وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني عقب انتشار دوريات قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وقالت مديرية إعلام حلب إن عددا من الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب كوباني، في حين عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في المنطقة لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. وجاءت هذه التوترات بالتزامن مع توترات أخرى في الحسكة والقامشلي على خلفية الاعتداء على عائلات مهجرة عادت إلى ريف رأس العين. قالت مديرية إعلام الحسكة إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقر الأمن الداخلي وأثارت التوتر في الحسكة والقامشلي، وأوضحت أن هذه المجموعات اعتدت على العلم السوري في الحسكة وهاجمت عناصر للأمن في القامشلي وتسببت بتكسير عدد من الآليات للأمن الداخلي في القامشلي، وعلى أثر ذلك عززت قوات الأمن انتشارها في المدينتين. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إنه تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بالحسكة. ودان الهلالي ما شهدته المنطقة من أعمال شغب وتكسير واعتداءات، وقال إنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس وخلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات ومؤسسات الدولة ورموزها وعلمها. أشار إلى أنه تم إيقاف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. من جانبه، أعلن نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل القبض على عدد من المتورطين بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي استهدفت الأهالي العائدين إلى مدينة رأس العين. وقال خليل إن عملية الملاحقة والتحقيق مستمرة مع متورطين آخرين لمحاسبتهم وفق القانون. وأكد خليل على عدم التهاون مع أي جهة تحاول استغلال الظروف الراهنة لنشر الفوضى، كما لفت إلى تعليق رحلات العودة إلى المدينة مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الأهالي، على أن تستأنف فور استتباب الأوضاع وتوفير الحماية الكاملة للعائدين على حد تعبيره. هذا ووصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم واشكواني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم امرأة متورطين بسرقة 25 منزلا وأربعة محال تجارية في مناطق متفرقة من المدينة. وبحسب قوى الأمن الداخلي، جاءت عملية التوقيف بعد تحريات ومتابعة مكثفة مكنت من كشف أفراد العصابة، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بارتكاب عمليات السرقة. وتمكن فرع المباحث الجنائية من استرداد جزء من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. ألقت إدارة مكافحة المخدرات

0: القبض على شخصين متورطين بتجارة المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين غربي حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون، إضافة إلى 20 صندوقا من الذخيرة المتنوعة. أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإنا الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا إسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة. الأطفال النسوان والله ارتعبت، فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف انه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعه ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير، وهذا الامور بشكل يومي بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل انسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الامم المتحده، نناشد كل انسان شريف بيخاف الله، بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الاسرائيليه. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه، مو طالب ايدينا شيء.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة درعا عن توقعاتهم للحكم المرتقب صدوره بحق المتهم عاطف نجيب.
2: إن شاء الله إعدام، مثل ما هجر ودمر وقتل أطفال درعا وقتل ناس كثير ونكل بالناس، إن شاء الله بإذن الله إعدام.
3: يا خوف قلبي بكرة يحكموا شهر شهرين ويطلعوه، العدالة عندنا، لأنه مبين من مطالة المحاكمة حاسده مطلعوه براءة. والله العظيم، لأنه وينك؟ هذا لازم بدون دغري إعدام هون وبساحة السرايا.
4: أتوقع أو أتمنى أنه يعدم، لأنه حتى يعني ناخذ حق الناس اللي راحت تاي ظلم، وبالظلم اللي صار بالبلد هون، يعني حتى ناخذ حق الناس الشهداء اللي راحوا.
5: يعني طلع عند الدمار اللي مدمره، كل من عاطف نجيب قتلوا لنا وشنطت كل درعة، لازم يعدموه هذا، هو وأتباعه كلهم، كرشن لطف يديه بالدم.
3: والله يعني لازم يا مؤبد يا إعدام فقط لا غير، غير هيك يعني بيصير ظلم بحق الشعب السوري.
0: أعلنت كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل منذ عام 1967. وقالت الخارجية الكولومبية في بيان إنه بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل

لهذه المنطقة، وبحق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وفق زعمها. بدوره رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعير بالقرار الكولومبي، وقال أنه يشكر كولومبيا ورئيسها الجديد على قراره التاريخي بعد الاجتماع به في مدينة بارناكيا الكولومبية يوم الخميس الماضي. وأضاف سعير أنه سيواصل العمل لضمان انضمام مزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. هذا ومر الجولان السوري المحتل بسلسلة من المحطات منذ احتلاله عام 1967 حتى هذا اليوم. دعونا نتابع.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن المنظومة الأمنية ترصد تسارعا في إعادة تأهيل سلاح الجو السوري. وأضافت الهيئة أن إسرائيل تخشى تمركزا تركيا مستقبليا في سوريا، بما في ذلك نشر أنظمة دفاع جوي. كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تتابع التطورات التي يمكن أن تضر بحرية العمل الإسرائيلية في سماء سوريا. وقال المصدر الأمني للهيئة إن إسرائيل تواكب التطورات في سوريا وتتشارك مخاوفها مع واشنطن. توصلت إدارة ترامب إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع إكسيوس. وقال الموقع إن الموقع المعروف باسم الموقع 99 يخضع لمراقبة إسرائيلية منذ أكثر من عامين، وأن إدارة ترامب والوكالة الدولية للطاقة الذرية عملتا بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن تأمين المواد النووية وإزالتها. وبحسب التقرير فإن المواد النووية لم تزل من الموقع حتى الآن. أشار إكسيوس إلى أن الموقع يرتبط بالبرنامج النووي السري الذي طوره نظام بشار الأسد، والذي تمحور حول مفاعل الكبر النووي السري.

0: ارحب بضيف الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسيه معي من واشنطن. اهلا ومرحبا بكم دكتور سامر. اليوم ما الذي يعنيه عوده الملف النووي السوري الى الواجهه في هذا التوقيت؟ هل نحن امام ملف قديم يجري اغلاقه؟
1: ببداية تحياتي لك للسادة المشاهدين. الحقيقة نحن اليوم عم نشوف أن الحكومة السورية الحالية تعمل على تصفية العديد من الملفات الشائكة. الحقيقة اللي هي كانت يعني موروثة عن النظام البائد السابق، وخصوصا ملف السلاح النووي والكيماوي، طبعا لتجنب أي شيء ممكن يعرقل عودة سوريا لمكان الطبيعي بين دول العالم. فنحن اليوم عم نشوف الحقيقة اتفاق بين هيئة الطاقة الذرية السورية وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA لإزالة مواد قديمة كانت موجودة يعني في موقع معين هو له علاقة بموضوع مفاعل الكبر اللي هو موجود في دير الزور، وتم الحقيقة يعني قصفه من قبل إسرائيل في عهد النظام البائد بعام 2007. واليوم عم نشوف هناك بعض النفايات المتبقية في بعض المواقع المتعلقة في هذا المفاعل، وهي من تركات الحقيقة النظام البائد اللي هو وضع سوريا الحقيقة في وقت صعب. طبعا هذه النفايات أو المواد المتبقية هي لا تصلح لأي شيء، وهي يعني الحقيقة لا داعي لوجودها، وممكن تشكل ذريعة لدول معينة تحاول يعني أن تقوم ب يعني كما رأينا ما فعلت إسرائيل، تحاول إيجاد ذريعة لقصف سوريا. والآن عم نشوف هناك اتفاق يعني بين الحكومة السورية وتعاون إيجابي من الحكومة السورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة هذه النفايات المتبقية، ومثل ما حكينا هي من تركات النظام البائد. ويعني كان هناك اتفاق للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع الكبر وبعض المواقع المتعلقة بالنظام البائد يعني للتأكد من وجود هذه النفايات وإزالتها بشكل كامل من هذه المواقع.
0: طيب اليوم ما مصلحة تل أبيب عموما في إخراج يعني هذه المواد عبر وكالة الطاقة الذرية بشكل أو بآخر، بدلا من يعني دعنا نقول التعامل معها بشكل منفرد؟
1: يعني الحقيقة يعني كما قلت وجود هذه النفايات أو ما تبقى هي الحقيقة لا تصلح لأي شيء، يعني فوجودها هي قد تشكل يعني ذريعة للحكومة الإسرائيلية الحالية وبنجامين نتنياهو. كما نعلم هو يحاول أن يصطاد دائما في الماء العكر، فيحاول إيجاد ذريعة يعني لقصف سوريا. وطبعا نحن كما قلنا يعني هالملفات هي ملفات متعلقة بالنظام البائد، إن كان ملف السلاح الكيماوي أو ما تبقى مفاعل الكبر اللي هو الحقيقة لا يعني لا يوجد داعي لوجوده، وما تبقى من هذه النفايات.
0: لكن اليوم ما الحاجة لوجود تفاهمات بطبيعة الحال في حال كان هذا الأمر بحسب ما أشرت إليه؟ ما الداعي لوجود تفاهمات اليوم دخول واشنطن على الخط؟ يعني تفاهمات أمريكية إسرائيلية سورية بما يتعلق بهذا الموقع السري كما تم الحديث عنه؟
1: يعني بكل وضوح حياة التفاهمات هي موجودة بين الحكومة السورية الحالية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بغض النظر عن ما تريده إسرائيل. يعني احنا اليوم عم نشوف سوريا تعود لمكان الطبيعي بين دول العالم، وسوريا ينطبق عليها ما ينطبق على باقي دول العالم في موضوع ما تبقى من هذه الأمور المتعلقة بالنظام البائد. فالحكومة السورية الحالية وهيئة الطاقة الذرية السورية تتعامل بشكل طبيعي مع الـ IAEA الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتفاهم معهم. وطبعا يعني سوريا الآن تعود بعد ما كانت معزولة لعقود من الزمان بسبب هذه التصرفات تحديدا من قبل النظام البائد، موضوع مفاعل الكبر وموضوع تخزين الأسلحة الكيماوية وتخبئة هذا الموضوع. بالأخير نحن رأينا ما فعل النظام البائد، حول هذه الأسلحة لم يحولها لمساعدة الشعب السوري، بل عكس استعمل السلاح النووي على الشعب السوري، ويعني الشعب السوري لم يستفيد أي شيء من هذه الملفات الشائكة. فاليوم نحن عم نشوف يعني بغض النظر عن ما تريده إسرائيل أو يعني حكومة بنجامين نتنياهو، اليوم سوريا تتعامل مع الـ IAEA كدولة من دول العالم اللي هي الحقيقة يعني لا تحتاج لهذه النفايات، يعني على العكس تماما. يعني الحكومة السورية الحقيقة هي ما كانت يعني حتى يعني تواصلوا مع ما كان عندها دراية بوجود هذه النفايات. يعني نحن نعلم إسرائيل استخدمت هذه ما تبقى من هذه النفايات مؤخرا بعد سقوط النظام البائد بقصف هذه المواقع بحجة أن هناك مواد متبقية إلى آخره. فالآن أعتقد الحكومة السورية الحالية تعمل بشكل إيجابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة ما تبقى من هذه النفايات، إن كان كعكة صفراء أو مسحوق اليورانيوم المركز أو ما شابه. نحن لا نعلم نحن تماما، ولا أعتقد حدا يعلم ما تبقى من هذه النفايات المتعلقة من هذا المفاعل، اللي هو الحقيقة يعني دمر بشكل كامل بعام 2007. لكن الحكومة السورية تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغض النظر عن ما تريده إسرائيل في هذا الملف. لكن نعود الآن، تعود سوريا لمكانها الطبيعي بين دول العالم، وأعتقد يعني هو من مصلحة الجميع أن لا يوجد ذريعة لتوقف التقدم الاقتصادي في سوريا بوجود بعض هذه الملفات،
0: يعني
1: اللي هي
0: اليوم
1: بصراحة
0: إلى أي حد يمكن لإسرائيل أن تستخدم هذا الملف؟ يعني بعد تدمير هذا الموقع بشكل كامل، إلى أي حد يمكن لإسرائيل أن تستخدم هذا الملف كذريعة للتدخل بشكل عام، أو حتى يعني التدخل في سوريا بطبيعة الحال، أو حتى استمرار مراقبة

0: فيها لبعض الأمور والشؤون الأمنية في سوريا.
1: يعني نحن نعلم الحكومة الإسرائيلية الحالية وبنجامين نتنياهو يعني دائما كما قلت يصطادون بالماء العكر، لكن من ناحية الحكومة السورية هي فتحت أبوابها للـ IAEA، والحقيقة يعني هناك اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدخول. الحقيقة عملوا زيارات لموقع الكبر في دير الزور ما تبقى منه طبعا، واي موقع يريدون ان يزورونه. فالحقيقه يعني لا يوجد ذريعه للحكومه الاسرائيليه لجلب هذا الملف، لانه الحقيقه هناك تعاون كامل وصريح مع الاي اي اي مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه والمجتمع الدولي في هذا الملف. يعني اليوم سوريا تخطي بعكس ما كان يعمل عليه النظام البائد من طبعا تخبيه هذه الامور والعمل في السر على بناء اسلحه نوويه واسلحه كيماويه اللي هي بالنهايه وجهها ضد شعبه. فاليوم لا اعتقد هناك ذريعه لاسرائيل باي شكل، لانه بالنهايه سوريا تتعاون بشكل واضح وصريح، ما لا يوجد هناك اي شيء تحاول ان يعني سوريا تخبيه عن المجتمع الدولي، بالعكس تماما هي تفتح ابوابها. واليوم يعني نرى ان سوريا تفتح ابوابها للاي اي اي اي، وهي الحقيقه الوكاله الدوليه المسؤوله عن ازاله هذه النفايات. فسوريا يعني ما عندها مشكله دخول الاي اي اي اي لهذه المواقع لازاله بعض ما تبقى من هذا المفاعل القديم، اللي هو بحقيقة مثل ما حكينا يعني لا يوجد أي فائدة لوجودها، بالعكس تماما يفضل أن تنقل إلى خارج سوريا وإلى أي مكان تريده هذه الوكالة الدولية، لأنه بالأخير هي طبعا يعني نفايات لا يوجد لمصلحة أحد وجودها، لأن طبعا إذا وقعت بأي الأيدي الغلط ممكن تعمل مشاكل يعني داخل البلد. فبالعكس تماما، فأعتقد هذه هي خطوة بالاتجاه الصحيح.
0: طيب اليوم دكتور سامر، هل يمكن أن تكون هذه التفاهمات ربما جزء ربما أوسع، دعنا نقول، من مسار أمني واسع يتم الحديث عنه اليوم بين يعني دمشق وتل أبيب؟
1: يعني نحن نعلم هناك يعني نية
0: اليوم، يعني أنا أتحدث في ظل الحديث عن مفاوضات أمنية اليوم برعاية أمريكية بين سوريا وإسرائيل.
1: يعني اعتقد يعني هناك موضوع الاتفاقات الامنيه اللي هي كما راينا اسرائيل توغلت داخل الاراضي السوريه، والحكومه السوريه الان يعني بالتاكيد تريد ان تعود اسرائيل خط العام 1974 او حتى خط يعني ما قبل سقوط النظام البائد، لانه اسرائيل توغلت في الاراضي السوريه ويجب ان تعود الى ما وراء خط يعني 8 ديسمبر 2024. فطبعا يعني هناك يعني نيه للوصول لاتفاقات امنيه فقط لا غير، لكن اعتقد هذا الملف هو ملف مختلف، يعني انه هو بالنهايه موضوع نفايات متبقيه من مفاعل الكبر. ومن البدايه يعني سوريا كانت واضحه في هذا المجال مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، لانه سوريا تفتح ابوابها لموضوع انهاء هذا الملف. مع طبعا لقينا بالاضافه الى ملف الاسلحه الكيماويه، يعني سوريا عملت على انهاء جميع هذه الملفات. فاعتقد هذا الموضوع هو موضوع مستقل، لكن اعتقد يعني الوصول الى اتفاق
0: هو بطبيعه الحال نتحدث يعني في ظل الحديث عن هذا الاتفاق الامني اليوم وما يتم الحديث عنه بطبيعه الحال بين دمشق وتل أبيب، لكن إلى أي مدى يمكن أن يصبح هذا الملف النووي كورقة ضغط يعني جديدة في التفاوض الأمني بين الطرفين في حال كان له أي دور؟
1: يعني لا أعتقد أن احنا سمعنا أنه يعني هذا الملف بالذات سيستعمل كورقة ضغط. أعتقد هذا الملف هو ملف منفصل، ويعني بالعكس سوريا أعتقد تود أن تنهي هذا الملف بالإضافة لجميع الملفات الأخرى اللي هي متعلقة بالنظام البائد، مثل ما بحد يعني تكلمنا عن مواضيع الصواريخ البالستية. يعني ادعى النظام البائد أن يعني هذا الموقع في دير الزور كان لصناعة أسلحة باليستية، بعدين تبين أنه كان هناك نية في التعاون مع كوريا الشمالية في هداك الوقت لبناء مفاعل الكبر النووي إلى آخره. فأعتقد يعني سوريا تنوي إنهاء هذه الملفات بشكل يعني عام، يعني بغض النظر طبعا اعتقد ملف الاتفاقات الامنيه وعوده اسرائيل الى يعني خط ما قبل 8 ديسمبر 2024، اعتقد هذا الملف ستستمر سوريا على العمل عليه لاخراج اسرائيل من جميع الاراضي المحتله داخل سوريا. اما بالنسبه للملف طبعا الملف الكيماوي او الملف النووي، اعتقد هو من مصلحه سوريا ان تنهي هذه الملفات يعني بشكل كامل، لانه لا يوجد مصلحه

0: سوري بوجود هذه الملفات اللي هي الحقيقة كما قلت هي تركت النظام البائد، والنظام البائد كان يعني هو عامل بعدم استقرار المنطقة بالدخول في هذه الملفات اللي هي الحقيقة لا تخدم مصلحة أي سوري يعني. وما تبقى من هذه النفايات المتبقية من مفاعل الكبر هي الحقيقة هي فقط نفايات يعني، لا يوجد داعي لوجودها. فنحن يعني
1: نعم
0: نتمنى إنهاء هذا الملف. وأما موضوع الملف الأمني والاتفاقات الأمنية مع إسرائيل، قد يعني يستمر هذا الملف، لا، والهدف منه هو خروج إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
1: كل الشكر لك دكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنت معي من واشنطن. وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي إلى مشفى تدمر الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى. وبحسب وزارة الصحة يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز الأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. أضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
2: هذا المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. احنا الاحصائيات اللي وردتنا المبدئية من مديرية الصحة من مديريات الصحة في المنطقة الشرقية تظهر ارتفاع في معدل الإصابة بالأورام في هذه المنطقة زيادة عن المناطق الأخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى إحنا نضع حجر الأساس. اليوم سيتم بدء إنهاء الدراسات الفنية دفاتر الشروط خلال فترة 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة، الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة للعمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
1: وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد اتهامهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين خلال تعاون المتهمين مع أجهزة النظام المخلوع.
3: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع تحت هذا البند أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه

0: مستندة لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصدا ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضا أن قرار الشطب نهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائيا ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخما لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
1: أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى يوم الغد، في حين يبدأ التسجيل الأولي في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعدادا لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطط استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة نوعية وطنية صادفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية، مع زيادة ساعة العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن إنتاج قرابة 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1 مليون طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
2: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200 ألف هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا الموسم في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
3: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع، كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع لأنه الأسعار غالية، السماد غالي.

0: مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
1: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات البذور القطن وعدم وجود رقابة على المبيدات.
0: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع، لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكان اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
2: أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينة بريف القنيطرة أثارت مخاوف الأهل بشأن جودتها وصلاحياتها للاستهلاك.
3: في قرية عين التينة بريف القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
4: والله سابق يعني يا أستاذي الكريم، نحن كانت مية عين التينة من يبدو أقول لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجينا مية معكرة يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على القرية بالصهاريج. والله صهاريج المي أنا من يومين عبيته 150 ألف ليرة سوري، هذا يثقل كاهل المواطن بشكل كامل. يعني مو بس أنا عم أعبي مي، كل القرية عم تعاني مشكلة المياه. مشكلة المي بقرية عين مشكلة قوية جدا يعني، ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
3: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفاديا لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
5: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة منها. تم الاتصال بالجهات الوصائية في المحافظة من مديرية ري، من جهات أمنية شرطية، تم إيقاف الحفارات المخالفة ومنع الحفر المخالف. كذلك قمنا بتحاليل دورية لهذا البئر والآبار المجاورة، وكانت التحاليل المخبرية ما فيها شيء، في عكارة ببعض الأحيان، أما كتحاليل مخبرية لا يوجد أي تلوث في هذه المياه.
3: لضمان عدم انقطاع المياه عن الأهالي حولت الشركة عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
6: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية بانتظار استعادة المياه لنقائها وصفائها، لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
2: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي تعاني من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
7: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
8: اضطرينا نطلع على طفس نجيب مي من طفس،

0: والتكلفة غالية تقريبا يوصل للعشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفر لنا ابار ضمن منطقة اللشاب او ضمن منطقة المزريب.
1: ثلاثة أعوام منذ أن جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
2: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب منها الماء. يعني يجيبون الحلول، هي طبعا خط الأشعري، يجيبوننا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا إنه خط الأشعري خط أحمر وكذا لا يجوز. يعني إذا أخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكلة؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوا ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكلة كبيرة جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي، مهما حكيت لا أستطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
1: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش، مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران، وبقيت القرية تنتظر حلا ينهي معاناتها.
3: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
4: يعيد مهرجان حمال مسرحي الفرعي الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة حضورا الخشبتي للمشهد الثقافي بعد سنوات من الانقطاع، عبر عروض تفتح مساحة جديدة للحوار الحي بين الفنانين والجمهور.
5: عادت الخشبة وعاد معها نبض المسرح ليفرض حضوره مجددا على المشهد الثقافي من بوابة مهرجان حمال المسرحي، عبر عروض تعيد الألقة إلى هذا الفن العريق بعد سنوات طويلة من الغياب.
6: هذا شيء إيجابي وجميل، عودة المسرح، عودة الألق المحبي إلى هذه المدينة العريقة. نحن غايبين أكثر من 18 عام، من 2008 قدمنا على هذه الخشبة وتوقف مع الأسف. عادت اليوم إلى كل سوريا في إقامة مهرجان سوريا اللي أكثر من 30 إلى 35 عرض مسرحي سيقدم في سوريا، وهذا شيء رائع وجميل.
5: خلال سنوات الانقطاع ابتعد المسرح عن جمهوره، إلا أن عودته اليوم تستعيد تلك المساحة الفريدة التي افتقدها الناس، مساحة الحوار الحي واللقاء الذي لا يشبهه أي فن آخر.
7: أنا من بداية الطفولة زوجي وأولادي من مهتمين بالمسرح، وفترة انقطاع المسرح لفترات طويلة كان هذا كتير للأسف شيء مزعج لأن بسوريا، وهلأ إعادة المسرح كتير أعادتنا الطاقة الإيجابية والأشياء اللي إنه عم تنعاد لسوريا. حسيت بقيمة المسرح والممثلين على المسرح.
5: عودة المسرح لا تقتصر على فتح القاعات، بل تتعداها إلى إعادة إحياء منظومة كاملة كانت متوقفة، بدءا من تدريب الفرق وتجهيز النصوص، ووصولا إلى بناء بيئة عمل تسهم في إنتاج مستمر
8: يحكم سير الحياة.
9: المسرح له جذور كبيرة بمدينة حماة، والناس كانت تحضر كثير المسرح، والممثلين ما يوم وقفوا عن خشبة المسرح. بس مرت فترة طويلة، هي فترة النظام البائد اللي كان مقيد المسرح والمسرحيين، مقيد النصوص. هلأ صار في ولادة جديدة للمسرح، المسرح الحر اللي عم يقدر فيه نقدم النصوص اللي بدنا إياها ونقدم الفكرة بكل صدق وإيمان.
5: بين نصوص تسترد رونقها وجمهور يملأ المدرجات شغفاً وفرق تجدد عهدها مع الخشبة، ينهض المسرح اليوم بروح فتية ليستعيد مكانته الراسخة ودوره الجوهري الذي لا يغيب.
10: من مهرجان حماة المسرحي تتجلى عودة المسرح بكل تفاصيلها، عودة الجمهور وتجدد النصوص وعودة الخشبة إلى

0: مكانها الطبيعي في صدارة المشهد الثقافي. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: يواصل العم حسيب سرديني ممارسة مهنة صناعة الزجاج اليدوي في مدينة أرمناز بريف إدلب منذ أكثر من 40 عاما، محافظا على واحدة من أقدم الحرف التقليدية التي اشتهرت بها المدينة والتي تنقلها الحرفيون جيلا بعد جيل. إلى شأن دولي مشاهدينا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وقال ترامب إنه سيطالب إيران بدفع تعويضات عن أشخاص قال إن طهران تسببت في مقتلهم خلال السنوات الخمسين الماضية، ردا على مطالبتها بتعويضات الحرب. وأشار ترامب إلى أن قوات كان يقودها الجنرال الإيراني قاسم سليماني قتلت أعدادا كبيرة من الأشخاص في مناطق مختلفة، كما قال إنه يرى ضرورة دفع تعويضات لعائلات أشخاص قتلوا على متن المدمرة الأمريكية USS Cole، وكذلك لعائلات متظاهرين قتلوا خلال احتجاجات في إيران. وذكر الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتابع ملف التعويضات بحزم خلال مراحل المفاوضات المقبلة. هذا ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات حاليا مع واشنطن، مؤكدا استمرار تبادل الرسائل معها عبر وسطاء. وأضاف بقائي أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري، مشيرا إلى مفاوضات إيجابية مع سلطنة عمان لتحديد مسار الملاحة فيه من دون بحث فرض رسوم على السفن العابرة. كما كشف بقائي عن اتفاق مع مسقط على خريطة العبور في المضيق، في حين ما تزال بعض النقاط الفنية قيد البحث، بينها إزالة الألغام بوصف البلدين دولتين مشاطئتين للمضيق. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا. وذكر موقع ديبستيت الأوكراني المتخصص برصد الجبهة أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرقية أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا إن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأرض.

أقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات الساحل الغربي لكولومبيا، مخلفا 111 قتيلا و87 مصابا، وسط أضرار مادية كبيرة وانهيار لعدد من المباني. وقال رئيس بلدية كالي في كولومبيا إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار من جراء الزلزال، مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن السلطات طلبت فرق إنقاذ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع تعطل الملاحة في عدد من المطارات. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

ضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في المحور الأول عودة أول قافلة من نازحي رأس العين بريف الحسكة إلى منازلهم، واندلاع مشاجرة في المدينة عقب وصول القافلة. ونسأل ما أسباب المشاجرة ومن المسؤول عن تأمين قوافل العائدين؟ في المحور الثاني نناقش افتتاح مشاريع صحية جديدة في دير الزور، فما سقف التوقعات لإنعاش المنطقة الشرقية؟ أما في المحور الثالث فنناقش قرار نقابة أطباء أسنان سوريا شطب 5 أطباء من سجلاتها بعد ثبوت تعاملهم مع أجهزة النظام المخلوع. نسأل ما دور النقابات في ملاحقة أعضائها المتورطين بارتكاب انتهاكات سابقة؟ أما في المحور الأخير نناقش تراجع إنتاج القطن إلى 79,000 طن خلال الموسم الحالي، بعد تجاوز 1,000,000 طن أو بعد أن كان 1,000,000 طن قبل عام 2011. فما أسباب هذا التراجع وكيف يؤثر على الصناعة المحلية؟ أهلا بكم.

0: اندلعت مشاجرات في مدينة رأس العين عقب عودة القافلة الأولى من نازحي المدينة من مخيم وشوكاني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة إن قواتها تدخلت لفض مشاجرة نشبت في رأس العين إثر عودة عدد من العائلات إلى المدينة من دون تنسيق مسبق. ونفت الأنباء المتداولة تدخل عائلات مهجرة من غويران والحسكة لمنع العائدين إلى رأس العين من دخول منازلهم، مضيفة أن الجهات المختصة تولت معالجة الحادثة وفق الأطر القانونية التي تضمن حقوق العائدين وتحافظ على سلامة جميع المواطنين. للنقاش معي فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة من دمشق، أهلا بك. ومعي دكتور جواد عبيد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، أهلا بكما. أبدأ مع دكتور جواد. دكتور جواد، لنبدأ من المشهد اليوم، ما الذي جرى أثناء وصول القافلة الأولى لنازحي رأس العين؟
1: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين والأستاذ أبو الليث فواز المفلح، ونؤكد أن العودة الطوعية الآمنة لجميع السوريين على كامل التراب السوري هي حق فرضته الشرائع السماوية ومنظمات الدولية والأمم المتحدة، وهي عودة طوعية غير مشروطة. أما إذا ذهبنا إلى ما حصل في رأس العين، فإن الخطة كانت بمجملها سيدة آلاء كالتالي. هناك في محافظة الحسكة، في محافظة الحسكة بعد معارك 2019 يوجد حوالي 12500 نازح ولاجئ من مناطق رأس العين وريفها، أغلبهم، أنا لا أحب التكلم بطريقة طائفية أو كذا، لكن أغلبهم من المكون العربي، هؤلاء موجودون في الحسكة. وبالإضافة لدينا حوالي 800 إلى 900 عائلة من أبناء الحسكة في رأس العين. الحسكة بما غويران، العزيزية، كذا، أبناء الثورة من الحسكة هم موجودين في رأس العين.
0: طيب.
1: ويتم التفاوض عليهم منذ أسبوع على من أجل عودتهم. وزرنا في الأسبوع الماضي هؤلاء العوائل في غويران والعزيزية من أجل التنسيق، من أجل عودتهم. وهناك الآن يتم طباعة قوائم بأسماء تلك العوائل ومقارنتها بما يجري من العوائل الكردية أو عوائل رأس العين العائدة من الحسكة باتجاه رأس العين، وكل الأمور كانت تجري على ما يرام. ما حدث اليوم، هناك 410 عائلات تم التوافق مع إحدى المنظمات أن تدفع لها بدل نقدي وأن تعود، وكل الأمر على ما يرام بتنسيق من الأمن العام، وعادت هذه العوائل عادت إلى ريف رأس العين وليس إلى مركز مدينة رأس العين، إلى ريف رأس العين، ولم تواجه أي مشاكل وعادت برفقة الأمن العام. هناك 3 حافلات أو 3 سيارات شحن أو كما يسمى أنتر، بمرافقة سيارات خاصة عادت إلى رأس العين، مركز مدينة رأس العين، دون التنسيق مع أي جهة من الجهات. وبعضها هي تتبع لفصيل مسلح هو بالأساس، أنا سأكون واضحا، بالأساس هو غير موافق على الاندماج مع الدولة السورية. فوجئ الطرفان ببعضهما أمام المنازل، المستقبل رفض أن يدخل هذا الشخص إلى بيته دون تنسيق. تدخلت قوى الأمن لدينا هناك وتم اعتقال 11 شخص من المهاجمين. هناك سيارات تم تكسيرها، هناك سائقي السيارات.
0: دكتور جواد، حتى فقط نؤكد معلومات الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عنها مرة أخرى، دكتور جواد، تم اعتقال كم شخص؟
1: 11 شخصا في مدينة رأس العين.
0: وتم الاعتداء على السيارات أيضا؟
1: تم الاعتداء على السيارات، تكسير السيارات، جرح الشوفيرية، هذا تم من بعض الغوغاء التي أيضا ربما لا تريد العودة، حتى نكون واضحين. في كلا الطرفين هناك أطراف لا تريد لهذا البلد أن يرتاح، هناك البعض من أجل مصالح خاصة، هناك لأهداف سياسية، كل حسب ليله يغني.
0: من هو الفصيل الذي تقصده طيب دكتور جواد عندما تقول أن من افتعل هذا الإشكال هو أحد الفصائل؟
1: بقايا الفصائل، لا، ليس أحد الفصائل، لا تقوليني ما لم أقوله، أنسى، لا، الله يبارك
0: فصيل
1: فيك.
0: عفوا، قلت فصيل صحيح؟
1: أم أنني بعض بقايا تلك الفصائل.

0: الموجودة التي ما زالت في رأس العين ولم تعد إلى ديارها. أنا لم أقل فصيل.
1: بعض بقايا. إذن بعض بقايا الفصائل الموجودة في المنطقة.
0: نعم، والتي لم تعد، وهذه كانت الفصائل التي كانت في رأس العين، كانت هي من كل الجغرافيا السورية حتى لا نحدد. أما ما يقال عن أبناء العزيزية أو أبناء الحسكة أو أبناء رأس العين، لا، هم التزموا بالاتفاق مع الدولة السورية، والآن يتم إجراء قوائم من أجل العودة بنفس الشروط التي عادت فيها هذه العوائل. أما ما حدث من هذه الغوغاء في في في مدينة الحسكة، فأيضا معروفة الجهة التي قامت بهذه الاعتداءات على الأمن العام أو العلم الوطني السوري. هذه الجهات أيضا معروفة لدينا، وتم التعامل معها من قوى الأمن السورية، والآن الوضع في الحسكة ذاهب إلى الهدوء والسيطرة.
1: طيب، حتى أستأنس أيضا برأي أستاذ فواز، هل تؤكد أستاذ فواز من مشاهداتك ومما سمعته أيضا وقوع اعتداءات أو صدمات بين بعض الموجودين في رأس العين والعائدين؟ ويقول ضيفي أنه يعني الاعتداءات معروفة من جهات معروفة، إن كنت تود التفصيل لنا أكثر أستاذ فواز نسمعك.
2: السلام عليكم وللسادة المشاهدين وللأخ ثائر الأستاذ الدكتور جواد عبيد، حياه الله. الحقيقة نعم، حدث الصدام، والصدام المسؤول عنه هو من دفع بهؤلاء العوائل إلى رأس العين دون تنسيق ودون أن يكون هناك، يعني على الأقل على قاعدة 1+1، يعني على الأقل يجب أن يكون العمل بهذه الطريقة. يعني الحقيقة ما يجري الآن هو عملية استرضاء لتنظيم البوايدي من أجل الاندماج في الدولة السورية. عملية الاسترضاء هذه تدفع، هي لمن تدفع بهذه المشاكل. يعني أنت لما تسترضي طرف إرهابي من أجل أن يندمج في الدولة السورية ويقبل بأن يكون مواطن سوري صالح على حساب كرامة أهلنا وعلى حساب كرامة المهجرين، هذا الأمر طبعا غير مقبول إطلاقا. يعني كلام الدكتور جواد يعني فيه الكثير من الصح، ولكن لا يشكل حقيقة كل جانب، لا يغطي كل جانب المشكلة. المشكلة يجب أن الحل أن يكون على قاعدة 1+1 أو 1:1. يجب أن تعود عائلة إلى منطقة رأس العين بأمن وأمان وتأخذ تعويض نقدي مقابل عودتها. يجب أن يحصل أيضا المهجر من الأخوة الثوار في رأس العين عندما يعود إلى مدينة الحسكة أو إلى القامشلي، ليست اختصار المشكلة بحي أو حيين فقط في مدينة الحسكة، هذا بوحده هو مشكلة. هناك الكثير من الناس جرفت قرى. هناك اليوم في عندنا في جبل عبد العزيز قرية الغيبش تم تجريفها، أراد بعض الأهالي العودة إليها وعادت بناء مساكنهم، فطردهم تنظيم عصابات قنديل، طردتهم ومنعتهم من العودة إلى هذه القرية وبناء منازلهم التي دمرتها هذه العصابة قبل حوالي 10 سنوات أو 11 عاما. الآن ما يحدث سيدتي آنسة آلاء، ما يحدث هو يعني إيهام الناس بأن هناك عمل يجري وعمل منظم، وهذا ليس بعيدا عن التنظيم. هي عملية استرضاء لعصابة من أجل أن تندمج في الدولة السورية على حسابهن. كان عليهم أن يعودوا.
1: ما علاقة مبلغ $1,000؟ لأنه أيضا أنا سمعت العديد من الآراء حول هذا المبلغ التعويضي لبعض العائدين. هل التوتر بسببه أستاذ فواز؟
2: لا، هو واحد من الأسباب البسيطة وليس كل السبب. السبب أن أنت عندما تطلبين العودة ويأخذون برافقة الأمن العام ويعملون زيطة وزنبليطة وطبل وزمر ويكأنهم منتصرين في عودتهم إلى رأس العين، ويعود إخواننا تحت حراب العشايش وحراسة العشايش ويلتقوا بالمحافظ أو يلتقوا ببعض الأخوة أو يدوروا في شوارع غويران ومن ثم يخرجوا من غويران على أمل العودة مستقبلا، هذا هو لحاله إهانة للثوار. هذا أمر غير مقبول. يجب أن تكون العودة 1+1. يجب أن تكون العائلات تعود أيضا بأمن وكرامة. أنا كما تعود
1: مرة أخرى أوضح لنا ماذا تقصد من أنه يجب أن تكون العودة 1+1؟
2: تماما، هذا ما يجب أن يكون. هم أرادوا كذلك. كما ترضي عصابات قنديل، عليك أن ترضي الثوار، أخوتك الثوار، يا وفد الرئاسي، يا أخوانا، يا أخونا أحمد الهلالي، يا أخونا مروان العلي، عليك أن ترضي الثوار أيضا، عليك أن تقدم لهم الحماية. عندما يأتون إلى غويران يجب أن تكون غويران العزيزية النشوة، كل الأحياء العربية تعود إلى الثوار خالية من أي عصابة مسلحة، شيبة الثورية، الأسايش، قوات حماية.

0: المرأة، قوات حماية
1: طب
0: الشعب
1: يا أستاذ
0: وكل هذه
1: فواز، قد
0: التسميات.
1: يقول من يسمعنا بأن هؤلاء من النازحين وعادوا ومن الطبيعي أن يعودوا إلى أماكنهم، لماذا نقول بأن الأمر استرضاء لحزب العمال الكردستاني؟
0: احنا نقول من الطبيعي، احنا لسنا ضد عودة اي سوري الى بيته اطلاقا، هذا لا لا لا نقول هذا اطلاقا، نحن مع عودة كل السوري الى بيوتهم. هؤلاء الذين نزحوا من رأس العين لم ينزحوا لانهم كانوا مظلومين، هم كانوا ضمن هم عوائل أو نفسهم كانوا عصابات تحمل السلاح وتقاتلنا في رأس العين وفي تل أبيض وفي كل مكان. هؤلاء الذين نزحوا الآن والتجوا، لماذا لم ينزح كثير؟ هناك آلاف العائلات بقيت في رأس العين من الأخوة العرب والكرد ولم يتعرض لها أحد لأنهم مدنيين وأبرياء. هؤلاء عوائل العسكر، هؤلاء الذين يرجعون معظمهم من أبناء العسكر الذين كانوا يحاربون الثورة السورية. ومع ذلك نقول عفى الله عما مضى، لكن يجب أن تكون العودة كريمة وآمنة للجميع، يجب أن يكون التعويض مواثق
1: يعني
0: للجميع
1: قليل
0: أيضا.
1: قبل قليل, كنت توجه الحديث للفريق الرئاسي، لكن ألم يعقد أعضاء الفريق الرئاسي سلسلة اجتماعات مع الأهالي ومع المتواجدين المهجرين النازحين الممثلين عنهم؟ هل بالتالي من المفترض أن يكون هناك ما نجم عن هذه الاجتماعات وأخبر الأهالي ما تتفضل به للفريق الرئاسي؟ أستاذ فواز،
0: الوفد الرئاسي عندما يحضر رأس العين يحاول باعتباره أنه يمثل شريحة ثورية وكانوا من الثوار، يلعب على عواطف الثوار ويحاول أن يسترضيهم ويحاول أن يقنعهم بما هو يعني غير قادر على تنفيذه حقيقة. يعني الآن أنت الثوار يحترمون، لأنه عندما يأتي أحمد الهلالي كان رجل ثائر، فليس من المعقول أن يتم مهاجمته من قبل الثوار. عندما يأتي مروان العلي أيضا كان رجل ثائر، ليس من المعقول أن يهاجمه.
1: يعني أنا لا أقصد مهاجمة، أنا أقصد هذه الأسئلة التي تسألها، عودة أهالي غويران، أهالي النشوة، وخروج وضرورة خروج الشبيبة الثورية، لماذا لا تصل هذه الرسائل إلى الفريق الرئاسي خصوصا وأنه يعقد اجتماعات؟
0: هنا المشكلة، نحن الآن نتوجه إلى السيد الرئيس يا سيادة الرئيس، الرئيس أحمد الشرع، نحن نتوجه إليك ونضع هذه المعضلة التي أنشأها الوفد الرئاسي، نضعها على طاولة الرئاسة ونطالب بأن يتم الحل على الشكل التالي. عودة هؤلاء إلى أحيائهم في الحسكة وفي القرى وفي المدن الأخرى، في القامشلي، في الجوادية، في قرى الجوادية، في قرى القامشلي، وليست في احنا اختزال المشكلة في حي غويران هو أصلا سبب المشكلة. يجب أن يعود كل الثوار بأمن وأمان. حتى هناك نازحين من دير الزور لا زالوا يعودون لأنه دير الزور مدمرة بالكامل. عندما يعودون، هل من المعقول واحد ساكن في بيت تقول له اطلع من البيت وروح اسكن بخيبة أو روح اسكن بالصحراء أو اسكن على ضفاف الفرات وبالعراء ومن أجل أن يعود شخص آخر ليسكن هنا؟ يعني نحن مع عودة هؤلاء، هؤلاء نعم أصحاب بيوت، نحن مع حقوقهم في العودة، نحن نقول عفى الله عما مضى، نريد أن نلتئم الجراح، نريد أن لا يكون هناك، أن ننسى الماضي ولكن لا ننسى على حساب كرامة أهلنا. لا نشرد طائفة، نشرد فئة ثورية من أجل استرضاء طائفة باغية. نحن نقول هذا الكلام ونحن مصرين على هذا الكلام. يجب أن يعود الثوار بكرامة تامة، يجب أن يعودوا إلى بيوتهم بدون وجود أي أثر لعصابات حزب العمال الكردستاني في مناطق الثوار، سواء
1: دكتور
0: في القرى أو في مدينة
1: الحسكة. الفكرة. دكتور جواد، لماذا لا يتم عودة الجميع ولماذا يتم استرضاء، إذا كنت توافق أستاذ فواز، شريحة على حساب شريحة أخرى في المنطقة، وهو يقول حزب العمال الكردستاني بشكل واضح وقصد أيضا؟
2: أنا بداية بدي أقول لأخوي أبو الليث بلهجة شاوية واضحة، الله يلعن كل زلمة يبدل شهوته على خوته، ونحن الثوار وابناء ثورة.
1: الله يلعن ماذا قلت؟
2: الله يلعن كل واحد يبدل شهوته على نخوته، شهوته على نخوته. نحن الثوار وندافع عن الثوار وابناء ثورة وما بنتنازل عن ثورتنا، هذا واحد. ثانيا، يبدو السيد فواز لديه لغط او غير فهم لفكرة ذهابنا بيومه الى رأس العين. نحن ذهبنا من اجل مفاوضة عودة طوعية آمنة كريمة تحقق جميع شروط العودة الآمنة أسوة بالذين عادوا، وبناء على المفاوضات التي جرت لمدة 5 ساعات معهم تمخض عنهم فريقين لمدة فريقين، من العزيزية فريق ومن غويران فريق، لدراسة الوضع كخطوات آمنة لكي يضعوا أهلهم في حقيقة الوضع. ودخلوا هؤلاء معنا ودخلوا إلى بيوتهم وزاروا أحياءهم حتى يطلع

0: يطمئنوا ثم يخبروا العوائل عن الوضع الحقيقي، وهذا ما تم. هذا ما تم، زاروا وعادوا وقرروا أن يعودوا بشكل جماعي، والآن الأسماء عم تكتب في شروط لا يحق لي أن أذكرها، لكن من ضمنها هي البدل النقدي مثلهم مثل الآخرين. بالإضافة
1: نفس المبلغ، نفس المبلغ دكتور جو.
0: نعم نفس،
1: لأنه كمان في جدل حول هذه المسألة.
0: نفس المبلغ اللي أخذوه العائدين من الحسكة إلى رأس العين هو نفسه سيعطى إلى العوائل العائدة من رأس العين إلى الحسكة. اللغط أين حدث؟ اللغط حدث أنه اليوم اللي عادوا، عدم المؤاخذة مع احترامي لأخونا فواز، اللي عادوا هم عرب اليوم إلى قراهم، الأربعمية والعشرة أغلبهم عرب إلى قراهم، ما عاد أحد من حزب العمال الكردستاني مثل ما تفضلت، عاد هؤلاء العناصر إلى مركز مدينة الحسكة، إلى مركز مدينة رأس العين، فلا يعني، وعادوا دون تنسيق مسبق، لكن العرب اللي عادوا من الأربعمية وعشرة سكنوا باطمئنان وأمان. يعني حتى لا نتهم أنه نحن نهاجم الثوار ونحن ضد كذا ونرضي طرف.
1: هو أليس من المفترض أنه هناك آلية واضحة لا تسمح بالعودة إلا مع التنسيق؟ يعني كيف يمكن أن يحصل ذلك حتى نتجنب الصدامات أستاذ جوال؟
0: أنا أجيبك. التوافق كان على أن يعود أهالي ريف رأس العين وليس مدينة رأس العين. كيف لي أن أعيد أهالي مدينة رأس العين وما زال فيها الثوار؟ أكيد لن يقبل الثائر بعودة هذا، لذلك قلنا يعود أبناء ريف رأس العين، ومن ثم عندما نخلي رأس العين من نازحين أو من ثوارنا، لأنه معظم العوائل الموجودة هناك على عوائل ثائرة تعود إلى مسقط رأسها الأساسي، بعدها يتم عودة النازحين الموجودين في الحسكة باتجاه رأس العين. هذه كانت الخطة وكانت على ثلاث مراحل، لكن هذا التسلسل من قبل ست عائلات أنتج ما نراه اليوم، ليس استرضاء لطرف، الدولة السورية ليست بهذا الضعف سيد فواز، والله تحفظاتك على الدولة السورية، عندنا ملايين التحفظات قدها، لكن هذا بلدنا وهي أرضنا، يعني كمان ناسنا لما بدأت ترجع أبناء الثورة كمان بدنا إياها ترجع على مسقط روسها، تطمن أهاليها، تطمن هي، تطمن أطفالها، يعني عدم المؤاخذة، نظل نحن ما بنرجع، أنا لما ما برجع عائلتي أنا عم بعطي للآخر فرصة يستحوذ على الأرض، طالما نحن الثوار وابناء أرض وخرجنا منذ 14 عاما في مقارعة النظام الباد وأسقطناه، اليوم حقنا أن نعود كائنا من
1: طيب.
0: تكون السلطات.
1: دكتور جواد يعني أشرت إلى أنه هناك آلية، وقبل قليل سأضيف يعني الاجتماعات التي أجراها الوفد الرئاسي، لكن هل تعتقد بأنه هذه الآلية تحتاج إلى تطوير من أجل تجنب سيناريوهات مشابهة في الفترة المقبلة، وأن الاجتماعات يمكن أيضا أن يزيد عددها، ربما الاجتماعات التي حصلت لم تكن كافية؟
0: أنا بداية شكرا، أنا لست عضو بالوفد الرئاسي ولا أمثل.
1: لا أنا أسألك حسب اعتقادك دكتور جواد.
0: حسب اعتقادي هناك ضعف في التنسيق وفي آليات التنسيق، وفي ضعف في العمل الإنساني، على الفريق الرئاسي أن يعيد قراراته بما يخص مسألة العودة، ويزيد من فريقه الخبرة والتقنية. شخص واحد غير حيادي لا يكفي، يتطلب أشخاص مهنيين تقنيين ينسقوا بين جميع الأطراف، وهذا أحد المشاكل التي ظهرنا اليوم هو ضعف التنسيق. القضية ليست قضية أمنية، يعني ربما الأمن يتوقف دوره عند المرافق، لكن التنسيق هم للعمال المدنيين العاملين في الشأن المدني، في الشأن الإنساني، العاملين الموظفين. هنا تكمن ضعف الفريق الرئاسي في هذه الأمور، وما حدث اليوم ما هو إلا نتاج سوء إدارة الملف حقيقة.
1: طب اليوم يعني ما الذي يمكن قوله دكتور جواد للسكان الموجودين في رأس العين، يعني إثر هذه التوترات هناك من أصبح لديه توجس، أيضا هناك من يشعر بأنه الثقة يعني بين الأطياف المختلفة في المجتمع ثم تزعزع بها، ما الذي يمكن قوله لهذه الشريحة؟
0: الزعزعة ليست عند المجتمع، الزعزعة من المتضررين من العودة، هناك من جميع الأطراف أناس متضررين من العودة، كل واحد حسب مصلحته وحسب خدمته. هناك أطراف لدى قسد هي حتما قولا واحدا هي ضد العودة، وهناك أيضا بعض الأطراف أيضا ضد العودة، كل واحد حسب رؤيته. حتى سياسيا نختلف بيننا أبناء الثورة بين عودة والغير عودة. أنا كشخص أعود بالله من كلمة أنا لاعتقاد أنه العمل على الأرض أفضل من العمل من الخارج. اليوم هلأ

0: خلاص انا خائن بالنسبه لكثير من الثوار، او الرؤى متباينه، حقيقه الرؤى متباينه لدينا، لكن على الجميع ان يعي ان نثق ببعضنا البعض كابناء ثوره، ان نثق بدولتنا، ان نعطيها الفرصه. اذ لم نجد اجابات لدى دولتنا على بعض الاسئله، علينا ان نتفهم هذه الحاله طالما نحن نبحث عن وحده التراب السوري
1: حقيقه. استاذ مفلح، لكن يعني هذه الحادثه باعتقادك هي فرديه، يعني ليست مؤشر على وجود حاله عامه في المنطقه، لانه كما قال ضيفي انه تم عوده بعض النازحين ولم تحصل مشاكل ايضا.
2: استاذ جواد، حقيقه الان تتوافق معي في امور كثيره من خلال طرحه هذا، يعني ونحن مع ان نكون مع دولتنا من اجل تهيئه كل الظروف من اجل ان تسيطر الدوله السوريه الى كامل التراب السوري. يعني نحن بالتاكيد نحن من ضمن مطالباتنا ان تسيطر الدوله السوريه على كل شبر في محافظه الحسكه، وان لا تكون هناك اي فصائل غير منضبطه او اي عناصر تحمل سلاح غير منضبط خارج سيطره الدوله السوريه. نحن مع هذا الطرح، نعرف انه 80% من النازحين من راس العين هم من ابناء العشائر العربيه، هذا مؤكد ومعروف بالنسبه لدينا، ولكنهم كانوا في يوم من الايام البارود التي تحمل وتدافع عن حزب العمال الكردستاني، يعني وهاجروا لهذا السبب، ولو بقوا لتم ايضا تصحيح اوضاعهم وبقوا في قراهم وعاشوا في بيوتهم امنين مطمئنين، لو انهم القوا السلاح وسلموا انفسهم لقوات التي حررت راس العين وتل ابيض، لما اصلا تعرضنا لهذه المناشدات والمطالبات اليوم؟ لكن سؤالي اليوم الى الوفد الرئاسي، وارجو ان يقوله الاستاذ جواد باعتباره متواصل معهم بشكل مباشر، لماذا دفعتم او تم الدفع من الدفع؟ لا طبعا بالتاكيد ليس الوفد الرئاسي الذي دفع بست عوائل لم تكن مسجله بالعوده او سجلت بالعوده بشكل متعمد من اجل ان تدخل راس العين وتكون سبب لهذه الشراره او لهذه الفتنه، ونسال الله ان تخمد وان تطفئ هذه النار باسرع وقت ممكن. هو المسؤول، يجب أن يبحثوا من الذي وضع هذه العوائل، من قال لهم اذهبوا إلى رأس العين، يجب أن يحاسب من كائنا من يكون. إذا كانت سيامند علي أو مروان العلي لديهم السلطة على ولديهم القدرة على محاسبة من دفع بهذه العوائل، فعليهم أن يحاسبوهم مباشرة، لأنهم هم كانوا شرارة الفتنة عندما دخلوا إلى مدينة رأس العين. نحن لازلنا نؤكد، ولكن نؤكد لأن أستاذ جواد يتحدث دائما بغويران والعزيزي. يا أستاذ جواد يا أخي، وأنت ابن الثورة وأنت أخي وأنت أول من رأيته قبل الثورة بأنني سأراك في غرفة، ولما جاء للحديث عن هذا الموضوع يعني وسأحدثك به على الخاص. يعني الآن كان يجب يطرح فقط العزية غويران. يا أستاذ جواد، الأمر لا يتعلق فقط بالعزية غويران والنشوة، ليس في الموضوع موضوع أحياء، الموضوع موضوع محافظة بالكامل. هناك ملاجئين مهجرين في رأس العين من كل أنحاء محافظة الحسكة، هناك ناس بيوتهم في القامشلي يسكنون في تل أبيض وفي رأس العين، بيوتهم في القامشلي، بيوتهم في المالكية، في الجوادية، في قرى لا زالت تحت الاحتلال من قبل عصابات البي واي دي أو ما يسمى قسد بين قوسين، رغم أني نعترف بهذا المسمى منذ أن تأسس ولغاية اليوم. اليوم لا، يجب على الحديث أن يكون شاملا، أن تذهب وتأتي بأربع خمس شخصيات من أبناء غويران وأبناء العزيزية ويتجولون في أحيائهم، ثم يخرجون قبل ساعات المساء ليعودوا إلى رأس العين تحت حراسة الأسايش وتحت حراسة الأمن العام، لنقل الأمن العام، يعني خلاص بدنا ننسى الأسايش، مال عيون الدكتور جواد فقط يعني، ولأنه عزيز علي جدا يعني يخرجون. هذا ليس لا يعطي الاطمئنان لكل الناس، لا يعطي الاطمئنان لكل الناس، يجب أن تكون العودة على زاوية واحد مقابل واحد، أنا زلت مصرا على ذلك. عندما تريد أن تخلي رأس العين من المهجرين دون أن تؤمن لهم العودة، أنت تصنع الشرارة، أنت تصنع الفتنة.
1: ألا يجب على الجميع أن ينتظر يعني الخطوات التي يقوم بها الفريق الرئاسي والخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل عودة الجميع وتعويض الجميع واسترضاء الجميع؟ لماذا نعتبر إذا قامت الدولة بهذه الخطوة تجاه طرف معين أو جماعة معينة بأنها لن تقوم بها في الجهة المقابلة؟ لماذا نستعجل الخطوات؟ ربما يسأل أيضا أحد هذا السؤال.
2: أنا سألة الوفد الرئاسي حتى ما عندما اخذ بعض الناس على سبيل انهم مستشارين له او انهم معاونين له ووظفهم في الوفد الرئاسي وصرف لهم مستحقات ماليه، هؤلاء لم يكونوا على خبره وعلى كفايه ودرايه تامه بالمساله ولا بالشكل ولا يملكون الخبره.

0: بدأ على تعيينهم وجلبهم على سبيل على طريقة الولاء والبراء فقط. لو أنه أخذ أناس أصحاب خبرة منذ أن تم تكليف الوفد الرئاسي بمعالجة مشكلة الحسكة.
1: يعني دائما هناك ملاحظات على الفريق الرئاسي، يعني
0: طبعا
1: يعني
0: طبعاً.
1: هذه هي المشكلة أستاذ فواز؟
0: نعم، هناك ملاحظات وملاحظات كثيرة. طريقة المعالجة دائما تتم بطريقة منقوصة وبطريقة خاطئة، وهي التي ستأتي ثم وعندما تحدث المشكلة نبدأ بالاتهام واتهام أخواننا. طبعا لا زلت أنا أؤكد، نعم هناك أشخاص موجودين في رأس العين ربما ليس من مصلحتهم أن يتم التسويات وعودة المهاجرين.
1: طبعا اليوم التوترات،
0: لكن هناك حزب كامل، حزب كامل هو صاحب القرار، ليس مظلوم عبدي ولا نور الدين عيسى.
1: واضح
0: ولا
1: أنه هناك عدم رضا وغضب شعبي كما يتبين في حديثك. دعني أنقل ذلك إلى دكتور جواد. هذه التوترات لم تكن الوحيدة اليوم، أيضا حصلت توترات في الحسكة والقامشلي، هل لها علاقة بما جرى برأس العين؟ أتحدث تحديدا عن إنزال العلم السوري من فوق مركز للأمن العام، وهناك اتهامات من قبل عضو مجلس الشعب بأن الشبيبة الثورية هي من فعلت ذلك. ما رأيك بما بهذا
2: الأمر؟ نعم، السيد بشار حكيم عضو مجلس الشعب أشار إلى ذلك وتوافق معه 100%. نعم، لا دخل للعلم السوري، ومن قام بإنزال العلم السوري يجب أن يعاقب ويسجن. هذا علم ضحى أمامه السوريين، وتم حوالي مليون شهيد لف بهذا العلم، وحاربنا 14 عاما النظام البائد حتى يرفرف هذا العلم عاليا. اليوم أي مشكلة تصير يذهب الآخر باتجاه العلم، هذه الأيادي على الحكومة أن تعالجها حقيقة، وأنا متأكد وواثق بأن دولتنا سوف تعالج.
1: يعني تعتقد أن الأمر مرتبط بما حدث برأس العين؟
2: نعم، لا تماما مرتبط، لا أعتقد، أنا متأكد أنه مرتبط. أنا متأكد الطرف الذي لا يريد للدولة أن تفرض سيطرتها هو من يشعل النيران الصغيرة هنا وهناك حتى تلب في المركز، هذا واضح لدينا يعني. لكن الدولة تتعامل برؤى غير الرؤى، طالما أن السيد المحافظ هو الآن في الاندماج ذاهب، السيد سيامنت كانت تصريحاته واضحة في هذا الصدد، فهناك طرف ما هم يعرفونه جيدا أنه لا يريد.
1: لكن هذا
2: والمشهد عفوا سيدة آلاء، أنا وأنت حتى لا نطيل كثيرا، أنا وأنت نعلم أن المشهد معقد، المشهد مرتبط بالإقليم، مرتبط دوليا، حتى لا نلف حول القضية. يعني من أقام هذا الحزب 10 سنوات هو ارتكازه على شيء دولي، على ركيزة دولية. اليوم هذا المشهد معقد ليس فقط،
1: لكن
2: داخل.
1: هذا يعيدنا لتصريح الرئيس الشرع في المقابلة الإعلامية التي أجراها عندما سئل عن الاندماج بين قسد
2: نعم
1: وبين الدولة، قال بأنه يسير ببطء. يعني هذا أيضا يطرح تساؤلات حول جدوى ونجاعة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وحول جدية أن نطلق على ذلك بأنه اندماج فعلا. دكتور جواد،
2: السيد الرئيس عندما أدلى بهذا التصريح لقناة الجزيرة هو يعلم بماذا يقول، هذا يعني أنه هو مطلع بشكل جيد على حقيقة ما يجري على الأرض، هذا يعني أن الدول أيضا تعرف ماذا يجري على الأرض. لكن هناك التزامات دولية، التزامات إقليمية ملتزمة فيها الدولة. الدولة السورية لا تبحث عن الدم، لا تبحث عن إراقة الدماء، تعطي فرص أخرى للسلام. عسى وعلى أن الله يهدئ أمر هذا البلد وتبسط الدولة السورية سيطرتها سلميا على الأرض السورية وعلى أرض الحسكة بالتحديد. هذه رؤية الدولة، قد لا يتفق معها العديد، قد لا تتفق معها بعض دول الإقليم، قد لا يتفق معها كثير من
1: وهي ماضية بها هذه الرؤية رغم العراقيل،
2: وهي ماضية ونحن ماضون مع، طالما أنها هي مقتنعة بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية. حقيقة هذه دولتنا ويجب أن نذهب خلف قراراتها.
1: دكتور جواد
2: عليها،
1: شكرا جزيلا. طبعاً. دكتور جواد عبيد، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة. أشكر كذلك أستاذ فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة، كان معنا من دمشق.
2: شكرا لكم.
1: فاصل ونعود لنناقش افتتاح مشاريع صحية جديدة في دير الزور.
3: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
4: نعمة المرافع،
3: نصحتك.

0: فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلا عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور، وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا أن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، وأشار إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
3: المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. احنا الاحصائيات اللي وردتنا المبدئيه من مديريه الصحه من مديريات الصحه في المنطقه الشرقيه تظهر ارتفاع في معدل الاصابه بالاورام في هذه المنطقه زياده عن المناطق الاخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى احنا نضع حجر الاساس. اليوم سيتم بدء انهاء الدراسات الفنيه دفاتر الشروط خلال فتره 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها، تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة، الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة العمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة، يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب

0: دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب، لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
1: معنا الآن للنقاش خالد جمال الخلف، عضو مجلس الشعب من دير الزور، أهلا بك. ومعي بدري مصلوخ، نائب محافظ

0: اليوم، ومتى يتوقع أن يدخل المشفى حيز الخدمة؟
1: حياك الله سيدتي الكريمة، وحيا جميع السادة المستمعين المشاهدين. طبعا مشفى الأورام الذي وضع الحجر الأساس له اليوم هو بأهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة دير الزور، وأيضا المحافظات الشرقية الحاسكة والرقة ودير الزور. ذكر الحاسكة والرقة ودير الزور، ذكر السيد الوزير بأن هذا المشفى يخدم بحدود 9 مليون مواطن، وهم أبناء المنطقة الشرقية. حقيقة خلال السنوات الماضية كان أهالي المنطقة الشرقية ودير الزور بالخصوص يعانون ويكابدون عناء السفر إلى دمشق التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر، وكما شاهدنا هناك كثير من الحوادث التي وقعت على الطريق بين دمشق ودير الزور. هذا المشفى أو هذا الصرح الطبي سوف يخفف العناء عن أهلنا في المحافظات الثلاثة، سيقدم خدمات تتعلق بالذين من خدمات الذين يعانون من هذا المرض العضال. بالإضافة لأن هذه الخدمات ستكون متطورة جدا بسبب المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لهذا المشفى.
0: طب هو تم تحديد أنه يعني طاقة استيعابية للمشفى بستة ملايين شخص، كيف طبعا هذا رقم كبير جدا، كيف تم تحديد هذه الطاقة الاستيعابية أستاذ بدري؟
1: هي ليست الطاقة الاستيعابية سيدتي الكريمة، إنما هي التخديم المقصود فيها أنه يخدم أو يقدم الخدمة لمواطنين يقعون بالحيز الجغرافي لهذا المشفى، والمقصود فيها ثلاث محافظات: الحسكة، دير الزور، الرقة، التي يبلغ عدد سكانها بحدود 6 مليون مواطن. أما الطاقة الاستيعابية للمشفى كما ذكر مدير الصحة اليوم أثناء المؤتمر الصحفي، الذي ذكر بأن المشفى تستوعب بحدود 280 سرير، وهنا نتكلم عن 280 سرير يتلقون العلاج والمكوث في المشفى. أما المشافي، إحنا كما نعلم أن المشافي التي تقدم الخدمات بما يتعلق بأمراض السرطان هي تتعلق بإعطاء جرعات، فهو يخدم أعداد كبيرة جدا، ربما تصل إلى المئات، أكثر من هذا الرقم تحديدا.
0: طيب بالانتقال إلى أستاذ خالد، أستاذ خالد، أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام وافتتاح أيضا مركز للأطراف الصناعية. أنت عضو مجلس الشعب وأنت ابن هذه المدينة، برأيك هل هذه المشاريع يعني تمثل الخطوات الأولى من أجل الالتفات إلى المناطق الشرقية التي عانت كثيرا من الإهمال في عهد الأسد البائد؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مشكورين على الاستضافة، وأشكر أيضا وأرحب بأستاذ بدر المصبوخ. المنطقة الشرقية
0: عموما. أستاذ خالد، يبدو ثمة مشكلة بالصوت، سنحاول إصلاح هذه المشكلة ونعود لك. بالعودة إلى أستاذ بدري، أستاذ بدري، هل تم تأمين التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع سواء مشفى الأورام أو حتى مركز للأطراف الصناعية؟ وكيف تتم وضع استراتيجية التمويل بهذا الخصوص أيضا؟
1: ذكر طبعا أي مشروع يتم إطلاقه ووضع الحجر الأساس له سيكون هناك تمويل، طبعا التمويل سيكون من مانحين وأيضا تمويل من وزارة الصحة. طبعا ذكر السيد الوزير بأن تكلفة هذا المشروع تتجاوز ال 40 مليون دولار، 40 مليون دولار سيتم إنجازه على مدة بحدود ال 30 شهرا، يعني بحدود سنتين ونصف. سيتم خلال هذه الفترة دراسة الموقع، دراسة البناء، ثم بعد ذلك يبدأ بطرح مناقصة من أجل تقديم عروض من قبل الشركات المختصة بإقامة مثل هذه المشاريع.
0: يعني هذه العروض حتى الآن ليست جاهزة؟
1: حقيقة الوضع اليوم وضع حجر الأساس، ثم عملية دراسة المبنى أو دراسة المشروع التفصيلية تحتاج إلى 4 أشهر، بعد ذلك ستباشر الشركة التي سيقع عليها الاختيار أو يقع عليها سيكون عرضها مناسب، سوف تباشر بالأعمال بحيث انه بعد سنتين ونصف سوف يكون هذا المشفى في الخدمه. نحن نتكلم عن
0: بعد
1: مشفى
0: عام
1: ضخم
0: يونس.
1: جدا، ولا نتكلم عن مشفى عادي او مشفى بسيط، هو مشفى ضخم يحتاج بعض الوقت من اجل وضعه في الخدمه.

0: لكن أيضا تم الإعلان عن تشغيل 65 مركز صحي في مختلف مناطق المحافظة حسب ما أعلنه المحافظ. هل هذه مراكز جديدة أم أنه سيتم تطوير وإعادة تأهيل مراكز قديمة موجودة في المحافظة أستاذ بدري؟
1: حقيقة كان اليوم في المؤتمر الصحفي كما شاهدنا أنه تم إطلاق مجموعة حزم من المشاريع التي تتعلق بالقطاع الصحي في محافظة دير الزور، ونحن نعلم أن القطاع الصحي في محافظة دير الزور عانى كثيرا خلال 15 عاما الماضية من تدهور البنى التحتية. حقيقة نحن عندما أتينا إلى محافظة دير الزور بعد التحرير مباشرة وجدنا أن معظم المشافي خارج الخدمة ولا نستطيع أن نطلق عليها حتى اسم مشافي يعني. هذه وأيضا المستوصفات كانت خارج الخدمة. خلال هذه الفترة منذ تحرير محافظة دير الزور إلى هذا اليوم، مديرية الصحة بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين وأيضا بعض المساهمات من المتبرعين من الأهالي، تمكنت مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة من تفعيل مشفى الوطني الذي الآن أصبح يقدم خدمات بمستوى جيد. مشفى أيضا المشفى العسكري سابقا الآن أصبح مشفى يقدم خدمات للأطفال والنساء. مشفى الميادين الذي تم إعادة تأهيله والآن أيضا في الخدمة. اليوم تم أيضا وضع افتتاح مشفى البو كمال. أيضا هناك الكثير من المستوصفات والمراكز الصحية التي تقدم الإسعافات الأولية أيضا تم إعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة.
0: بالعودة الآن إلى أستاذ خالد، أصبح الصوت جاهزا، كيف تنظرون إلى هذه الخطوات الحكومية أستاذ خالد، إلى هذه المشاريع التي تود وزارة الصحة أن تقوم بها في دير الزور والتي أعلنت عنها أيضا هي والمحافظة؟
2: تمام حياكم الله جميعا. اليوم حقيقة بالنسبة لوجود مشفى الأورام السرطانية ووضع حجر الأساس له، هو حقيقة إنجاز وهو حق لأبناء المنطقة الشرقية بشكل عام وحق لأهالي محافظة دير الزور بشكل خاص. عانوا أبناء المنطقة من كثير من السموم بسبب الحراقات اللي كانت موجودة، استخراج النفط بطرق غير شرعية وبطرق غير قانونية. أيضا على مدار السنوات الماضية، اليوم الشيء اللي نحتاجه إحنا كأبناء منطقة شرقية ومحافظة دير الزور إنه إلزام الشركات اللي راح تقوم بالتعدين أو استخراج النفط إلزامها بأعلى معايير التنقية والتصفية للانبعاثات اللي تخرج عنها. أيضا نطالب أهالي المحافظة بشكل عام بتوظيف أبنائهم بالثروات اللي موجودة عندهم واستخراجها. في أيضا أمر آخر بالغ الأهمية ألا وهو توجيه كوادر جامعة الفرات اللي تخرج كثير من الكوادر بشكل سنوي لإدراجها ضمن هاي المشاريع إن كان الصحية وإن كان مسألة استخراج أو تعدين النفط، من أجل حقيقة إغناء هاي الجامعة وتعزيز مكانتها بين باقي المحافظات وعلى المستوى العالمي. تفضل.
0: هل تلمسون بأن يعني الدولة تود إشراك جميع فئات المجتمع في دير الزور في هذه المشاريع، تود يعني تطوير البنية الخدمية من خلال كوادر أبناء المحافظة نفسهم أستاذ خالد؟
2: والله هذا الشيء إن شاء الله نكون لمسناه عند أخونا الأستاذ زياد العايش محافظ دير الزور. سمعنا عنه ولكن ما التقينا وتكلمنا بأمور المحافظة إلى الآن. سمعنا عنه أنه هو رجل حقيقة يجذب الكوادر ويحب التعامل مع الكوادر والكوادر العلمية أقصد هون. سيتم إشراكنا أعتقد يعني إنه بالمرحلة القادمة نعم سيتم إشراك أهالي دير الزور والمناطق الشرقية بالعمل واستخراج الثروات الموجودة.
0: طيب. هو واضح إنه هذه المشاريع بدأت على الأقل من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المحافظ ومن قبل وزير الصحة بخصوص تأسيس مشفى للأورام، من بخصوص أيضا تأهيل وتطوير أكثر من 65 مركز صحي في المنطقة. هل يلبي ذلك احتياجات الناس أستاذ خالد؟ كيف تقيم هذه الخطوات؟
2: والله امبارح بدعوة كريمة من أخوتنا الموجودين بمدينة القورية اللي في منها تقريبا 3 نواب يمثلونهم في مجلس الشعب، تكلم الأهالي عن عدة نقاط من ضمنها مسألة الطبابة والمسألة الصحية، بعد المسافة. اليوم لما تم الإعلان عن وجود مركز لغسيل الكلى بمدينة الميادين، حقيقة هذا الأمر راح يخفف معاناة كثير من أبناء المنطقة المتواجدين، وبعد السفر طول المسافة، التكاليف اللي راح يتكلفونها من أجل علاج أهاليهم. نعود ممكن لمسألة إشراك أبناء المنطقة، وممكن إحنا كأعضاء مجلس الشعب اليوم مسألة وجود مشفى الأورام السرطانية بدير الزور، وهي راح تكون هاي المشفى عقدة للمحافظات الثلاثة. حقيقة إحنا كممثلين المنطقة الشرقية بمجلس الشعب خفف علينا نقطة كنا راح نطرحها على سيادة الوزير لما يحضر عندنا بمجلس الشعب، انه هذا المطلب هو حقيقة مطلب شعبي، بالإضافة لأنه احنا بحاجة لمركز لفحص الملوثات اللي موجودة عندنا بالمنطقة، هذا المركز غير موجود. أيضا هذا ممكن نربطه أو يتم ربطه عن طريق وزارة الصحة بجامعة الفرات من أجل البحث عن هاي الملوثات، أي شيء ملوث من طعام، من تربة، من زراعة، اليوم استغرق ساعات وأيام حتى توصل هاي العينة لمدينة دمشق، لأنه المركز موجود بمدينة دمشق ويتم تحليله وإعادته أو إعادة النتيجة للمسؤولين الكشف عن هاي الملوثات. الملوثات حقيقة خلال الفترة الماضية كثرت بسبب ذكرتها منذ قليل عن طريقة استخراج النفط الغير قانونية والغير شرعية والغير صحيحة، بالإضافة لآثار الحرب اللي سببها النظام من قصف بجميع
0: والله
2: أنواع
0: هذه نقاط
2: الأسلحة.
0: مهمة جدا، حرية بالانتباه، دعني أنقلها إلى أستاذ بدري. هل هناك مشاريع جديدة تنوي الدولة أن تقوم بها بالمحافظات الشرقية يمكن أن نسمع عن الإعلان عنها قريبا ما عدا المشاريع الصحية؟ أشار أستاذ خالد وهو عضو مجلس الشعب إلى بعض النقاط التي يجب معالجتها في دير الزور، ما رأيك؟
1: بالتأكيد الدولة خلال الفترة الماضية وضعت خطة من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة، في محافظة دير الزور، وأنا أتكلم هنا عن محافظة دير الزور كوننا معنيين في هذه المحافظة، كذلك الأمر ينطبق على الحسكة والرقة. في محافظة دير الزور هناك خطة من أجل إعادة البنى التحتية المتعلقة بشبكة الطرق، كما شاهدنا في الأيام الماضية تم افتتاح مطار دير الزور الذي ذو أهمية كبيرة. أيضا هناك حزمة من المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الطرق، كما ذكر فخامة الرئيس في الفيديو المصور أو في اللقاء المباشر مع المحتفلين بمناسبة افتتاح المطار، نوه إلى أن هناك مشروع لإعادة تأهيل طريق دير الزور دمشق، وأيضا افتتاح طريق ثاني موازي له لكي يصبح ذهابا وإياب. أيضا هناك مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل الطرق الداخلية ضمن محافظة دير الزور، والتي تربط الحسكة بدير الزور، الرقة بدير الزور، دير الزور ضمن مدن دير الزور، بوكمان دير الزور. أيضا هناك مجموعة من المشاريع التي تتعلق بإعادة تأهيل عدد من المدارس. أعلنت المحافظة منذ أسبوع عن طرح للمناقصة بحدود 70 مدرسة في خط الشامية، سيكون أيضا هناك مجموعة من المدارس في خط الجزيرة. أيضا هناك مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل محطات المياه التي تأثرت بسبب الفيضان خلال الفترة الماضية. أيضا هناك مجموعة مشاريع من أجل إصلاح البنى التحتية المتعلقة
0: يعني
1: بالصرف الصحي.
0: هذا ما نتحدث عنه مشاريع يتم العمل عليها أستاذ بدري، أم أنها استراتيجية يعني المحافظة من أجل تطوير دير الزور؟
1: حقيقة المحافظة تفكر بمشاريع استراتيجية ومشاريع طارئة. المحافظة الآن تعمل على خطة مدتها 90 يوماً من أجل معالجة بعض الإشكاليات ضمن هذه القطاعات التي ذكرتها بشكل طارئ، بالمقابل تضع خطة استراتيجية لمدة أطول من ذلك من أجل وضع مشاريع مستدامة بهذه القطاعات. عندنا كثير من القطاعات، نحن نعلم أن محافظة دير الزور تعتبر من أكثر، وخصوصا مركز المدينة يعتبر من أكثر المدن التي تعرضت للدمار كنسبة بيوت ضمن هذه المدينة. هناك أيضا مشاريع تتعلق بالتخطيط العمراني، وأيضا مشاريع تتعلق بالتخطيط العمراني والتخطيط الحضري لمدينة دير
0: هذا
1: الزور.
0: متى كله، يعني متى كله حتى لا يشعر المواطن بأن كل ما يتم الحديث عنه من استثمارات أو مشاريع في دير الزور أو غير دير الزور مجرد حبر على ورق أستاذ بدري،
1: حقيقة
0: أو مجرد
1: سيدتي
0: وعود
1: الكريمة
0: يتأمل بها المواطن؟
1: نعم، نحن نتكلم عن مشاريع تحتاج كثير من الوقت. اليوم المشفى الذي تم وضع الحجر الأساس له، الأهالي لن يروا النتائج إلا بعد عامين. يعني هذه المشاريع تحتاج وقت طويل، وخصوصا نحن الآن لدينا بنية تحتية متهالكة في جميع القطاعات التي ذكرتها. المحافظة وضعت كما ذكرت لك هناك خطة طارئة تعمل عليها المحافظة من أجل رفع معاناة الناس. هذه الخطة مدتها 90 يوما تقريبا، وهناك خطة استراتيجية تتعلق بمشاريع مستدامة طويلة الأمد. نحن نتكلم قبل قليل، كنت أتكلم عن موضوع الطرق بدأنا فيها منذ أول أمس عندما عرضنا مناقصة لأكثر من طريق في ريف دير الزور، وأيضا في مدينة دير الزور. نتكلم عن محطات المياه، الآن وزارة الطاقة متمثلة في مؤسسة المياه تبدأ بإعادة إصلاح. يوم أمس ذكر مدير مؤسسة المياه في دير الزور بأنه تمكن من إيصال المياه إلى قرية لم يصلها المياه منذ أكثر من 13 يوما، 13 فعاما. فنحن نتكلم حقيقة عن بنية تحتية متهالكة تحتاج مزيدا من الوقت، تحتاج جهد كبير، تحتاج ميزانيات كبيرة. نحن الآن خلال الفترة الماضية كان هناك توجيه دعم حكومي باتجاه هذه المحافظة المنكوبة.
0: طيب،
1: نحن الآن
0: إذا
1: كمحافظة
0: دعم
1: دير الزور
0: حكومي باتجاه هذه المحافظة المنكوبة، لكن هل ستشكل محافظة دير الزور نواة أو نقطة ارتكاز تنطلق منها المشاريع الخدمية أيضا لباقي المحافظات الشرقية؟ لأنه ليس فقط دير الزور التي تعاني، وإنما كل المحافظات الشرقية عانت في سنوات الحرب، وعانت أيضا في عهد الأسدين، ودائما هناك شكاوى يعني شعبية أنه لا يتم الالتفات إلى المحافظات الشرقية.
1: صحيح، هذا شيء متوارث من النظام البائد. نحن الآن بدأنا بالعمل في محافظتنا، في مدينتنا، في بلدنا، وجدنا بالفعل أن هذه المحافظة كانت محافظة مهمشة في عهد النظام البائد. أما في عهد الحكومة الحالية لا يوجد شيء اسمه تهميش. الحكومة الحالية معطية دير الزور أهمية كبيرة نتيجة للتهميش السابق. الآن الحكومة تحاول قدر الإمكان معالجة ما خلفه النظام من تدمير للبنى التحتية من خلال توجيه المشاريع التي تكلمنا عنها آنفا،
0: ليس فقط في دير الزور وإنما في كافة المحافظات الشرقية.
1: نعم نعم
0: طيب.
1: وقد ذكر السيد الرئيس أثناء المقابلة التي ألقاها، أو الكلمة التي ألقاها في افتتاح مطار دير الزور، بأن هذا الدعم موجه إلى المحافظات الشرقية الثلاث التي تعاني من تهالك في البنى التحتية.
0: طيب أستاذ خالد، سؤالي الأخير، هل تشعر كعضو مجلس الشعب كمواطن سوري ابن المنطقة بأنه يعني زمن الحديث أو الوصمة التي وصمت بها المحافظات الشرقية بأنها فقط محافظات غارقة بالنفط، بأنها السلة الغذائية لسوريا دون تطوير البنى الخدمية والتحتية في هذه المحافظات، بأن هذا الزمن قد ولى، وأن المرحلة الجديدة كما أشار ضيفي نائب المحافظ وأيضا كما يتحدث الرئيس السوري أحمد الشرع؟
2: نعم، حياكم الله. والله بالنسبة لهذا الكلام أعتقد أنه لسه بكير عليه. إذا ما شفنا الحقيقة وشاف الشعب المواطنين بالمنطقة الشرقية الخدمات بأم أعينهم، الاهتمام بدير الزور، بمحافظة دير الزور، المناطق الشرقية بشكل جيد. يا سيدتي، اليوم أعلى درجات الحرارة موجودة في منطقة دير الزور، في مدينة دير الزور وريفها، في محافظة الحسكة، في محافظة الرقة. الكهرباء بالشام تشتغل 20 ساعة. أنا من كم يوم كنت بالشام، كان عندنا لقاء مع فخامة الرئيس، كنت قاعد بالقدسية، الكهرباء تيجي بحدود 20 ساعة. اليوم إحنا بدير الزور المدينة 8 ساعات خلال 24 ساعة. درجات الحرارة المنقولة تمام اللي تظهر على الشاشات هي بين 45 و 46، حقيقة وفعليا هي أكثر من ذلك بكثير. لازم يكون في اعتناء بالناس اللي موجودين هون، في ظروف خاصة الناس يعيشون بها بهاي المنطقة. تكلفة الكهرباء اللي موجودة، حتى إذا تحسنت الكهرباء، الناس المواطنين اللي يعيشون في مناطق غير المنطقة الشرقية مروحة تكفي، بينما احنا هون بدير الزور، بالرقة، بالحسكة، ما يمشي الحال بدون استهلاك.
0: طب هو لماذا تأتي الكهرباء إلى هذه الدرجة، يعني بشكل لمدة قصيرة، يعني تتحدث عن 3 ساعات مقابل 20 ساعة في العاصمة؟
2: لا، أتحدث عن 8 ساعات.
0: 8 ساعات
2: بأفضل أحوالها. تمام، يعني تقريبا ساعة أو ساعتين وصل مقابل 4 أو 5 ساعات قطع. التقيت مع الأستاذ ياسر
0: بسرعة لو
2: مدير
0: سمحت،
2: الكهرباء
0: لأنه انتهى
2: بدير
0: الوقت،
2: الزور،
0: تفضل.
2: قال إنه الأمر يعود للشبكة المتهالكة.

0: كاليوم عم يركبوا محاولة جديدة. هاي المحاولة من المؤمل عليها أنه تضاعف كمية الكهرباء بدير الزور، ولكن الأمر حقيقة يعتمد على وزارة الطاقة وما ستعطيه لمحافظة دير الزور.
1: نتمنى أن تصل هذه الرسالة
0: نعم
1: للمعنيين. إذا ثمة خطوات حكومية، لكن ثمة مطالب بالمزيد. شكرا جزيلا خالد جمال الخلف، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دير الزور، وشكري
0: شكرا لك،
1: لنائب محافظ دير الزور بدري مصلوخ، كان معنا من دير الزور. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود لنناقش قرار نقابة أطباء أسنان سوريا شطب 5 أطباء من سجلاتها بعد ثبوت تعاملهم مع أجهزة النظام المخلوع.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أعلن مجلس نقابة أطباء سوريا في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد ثبوت تورطهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين، وذلك خلال تعاون الأطباء المشطوبين مع أجهزة النظام المخلوع.
1: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع تحت هذا البند أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصدا ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضا أن قرار الشطب نهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائيا ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخما لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.

0: آخرين.
1: للنقاش معي دكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي عبد الرحمن العبد الله، المحامي والمستشار القانوني، مباشرة من دمشق، أهلا بك. وأبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، تفاصيل أكثر عن هذا القرار من نقابة أطباء الأسنان والآلية التي تم اتخاذها من أجل شطب عضوية 5 أطباء أسنان في سوريا.
2: بداية مرحبا بكم وأحييكم من تلفزيون سوريا على هذه الفرصة للبيان حول هذا القرار الصادر عن نقابة أطباء أسنان سوريا. طبعا هذا القرار لم يأتي صنيعة يوم ولا يومين، إنما هو صنيعة دراسة معمقة من لجان مختلفة قانونية في نقابة أطباء الأسنان في فرع دمشق وفي اللجنة العدالة والإنصاف في منطقة القطاع الجنوبي. هذه اللجنة هي التي قامت بدراسة الملفات حول هؤلاء الأطباء الذين تورطوا بشكل قاطع ومن دون أي شك في تورطهم في الجرائم وفي مساهمة مباشرة في أعمال إجرام للنظام البائد، طبعا من خلال الشهادات الموثقة من قبل الأطباء ومن قبل مواطنين قدمت إلى نقابة أطباء أسنان دمشق. مجلس أطباء دمشق رفع هذه التقارير وهذه الشهادات إلى لجنة العدالة وإلى مجلس نقابة أطباء أسنان سوريا، قاموا بجمع هذه الأدلة وعرضها على لجنة العدالة والإنصاف، ومن خلال استدعاء هؤلاء الأطباء من خلال مذكرات استدعاء إلى هذه اللجنة. وبعدها وصلنا إلى قرار في إدانتهم وتجريمهم، وكانت التوصية في هذه اللجنة إلى شطب هؤلاء المجرمين والمتورطين من سجل نقابة أطباء أسنان دمشق. وعرضت هذا القرار عرض على مجلس العدالة والإنصاف العام لكل سوريا طبعا، وتم التصويت عليه، ثم حول إلى النقابة المركزية ليصار إلى التصويت عليه، ومن ثم تم عرضه على اللجنة الاستشارية في نقابة أطباء أسنان سوريا المكون من أعضاء مجلس نقابة أطباء سوريا ورؤساء الأفرع 14 في كل سوريا، وتم التصويت عليه بالإجماع باتخاذ قرار قطعي بشطبهم من سجلات نقابة أطباء أسنان سوريا.
1: دكتور محمد، فقط يعني حتى نفهم، يعني هناك معيار واضح للقول بأن هؤلاء كانوا يتعاملون مع أجهزة النظام المخلوع، ما معنى التعاون أو العمل مع أجهزة النظام المخلوع بشكل دقيق؟
2: نعم،
1: يعني حتى أنت وصفتهم بالمجرمين أيضا.
2: تماما سيدتي الكريمة، عندما أقول مجرم أو أقول متورط لا تنقل هذه الكلمة إلا بعد أدلة علنية وقطعية. هالأدلة يعني عندما أقول أنا سأضرب أمثلة من هؤلاء، الدكتور عمار ديب هو سجان ويعمل في سجن صيدنايا، سجان في سجن صيدنايا، والدكتور اسكندر معلى علي هو أيضا سجان في سجن صيدنايا، فهو كان متورطا في اعمال اجرام وسجن صيدنايا، لم يكن
1: يعني هو يقدم
2: الهدايا للمعتقلين،
1: وكل عنصر امني نعلم.
2: هو طبيب وهو في سجن صيدنايا ضابط متطوع، ونحن رجعنا الى السجلات وهو طبيب، وهو حتى تاريخ سقوط النظام كان يمارس اعمال اجرام في سجن صيدنايا. والدكتور خليل حسين علي هو كان ممن يقوم ويرافق الدوريات الأمنية في منطقة السيدة عائشة أو نهر عيشة في دمشق وفي منطقة الميدان، يرافقهم في اعتقال الناس، وكان بسبب في اعتقال وذهاب أسر كاملة. وهؤلاء قدموا شهاداتهم وقدموا صور أولادهم الذين قتلوا بسبب هذا الدكتور وهو طبيب. الدكتور بشر الصبان هو عضو في نقابة دمشق، وكلنا نعلم ماذا فعل بشر الصبان خلال فترة الثورة، ومن خلال تقديم كل الدعم اللوجستي والدعم المادي في قمع المظاهرات، من خلال تسخير موظفين المحافظة، خلال إرسالهم إلى أبواب المساجد وضرب المعتقلين بقرارات منه وبإشراف مباشر منه. هؤلاء ليس لدينا أي شك في اسمحوا لي أن أقول إجرام، لأنهم سبب في قتل وضحايا من أبناء شعبنا واختفاء قسم كبير من هؤلاء الشباب.
1: ولا يوجد شك بأن هذا التعاون كان تعاونا قسريا مثلا، اضطروا للتعاون، لأنه أيضا يعني يقال من كان يقول أو من كان يجرؤ على قول لا بالنسبة لأجهزة النظام وأمام أجهزة النظام دكتور محمد؟
2: هلا هناك فرق كبير بين ان يكون مجبرا مجبر على تصريح، مجبر على قرار، اما ان يكون هو اداه. عندما اقول سجان في سجن صيدنايا هو اداه الاجرام، يعني هو كان من هذا الطبيب، اسمحي لي سيدي ان اقول لك، هو كان يعطي الحقن المميته للمعتقلين، هو من كان يضربهم، هو من كان يساهم في قتلهم، فكيف نقول انه مجرم مجبر؟
1: هذه الحالة التي تشير لها هي بحق الطبيب عمار ديب الذي كان سجانا في سجن صيدنايا.
2: عمار ديب في سجن صيدنايا وسجلاته، وهو له صور، وهو في داخل سجن صيدنايا. طيب. اسكندر معلا علي هو سجان في سجن صيدنايا، وهو في لباسه العسكري وفي رتبته العسكرية، وهو كان خلال فترة الثورة في هذا السجن. ومعلوم أطباء سجن صيدنايا هم ليسوا أطباء، هم سجانون، هم من كانوا يقومون في قتل المعتقلين كأي سجان آخر، فلا نقول عنهم مجبرون.
1: صحيح.
2: طب دكتور خليل حسين علي هو نعم عفوا
1: تفضل أكمل عفوا أنا آسف،
2: كان يرافق الدوريات الأمنية في منطقة الميدان، وهو من كان يداهم البيوت ويرافق الدوريات في الاقتحام، وهو من كان يعني يساهم في اعتقال الشباب في منطقة الميدان وفي منطقة نهر عيشة. وأتتنا شهادات ومن أهل ومن ذوي الضحايا.
1: طيب دعني أخذ رأي أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هو قال ضيفي بأنه هذه القرارات عرضت على مجلس العدالة والإنصاف العام، هل هذا يزيد من مشروعية هذه القرارات؟ وما هو الحد الذي تنتهي عنده القرارات التأديبية للنقابة ويبدأ عندها عمل القضاء؟ وربما يسأل لماذا هؤلاء تحديدا الحالة التي أشار لها أستاذ أو دكتور محمد، التورط في حقن مسجونين في سجن صيدنايا من قبل طبيب أسنان، يعني يسأل لماذا هو حتى الآن مطلق السراح أيضا؟
0: نعم، الله يعطيك العافية وشكرا للاستضافة وللدكتور حمزة. طبعا نحن نثمن ونؤيد هذا القرار، وإن كان قد جاء متأخرا كثيرا، اليوم قد مر على التحرير أكثر من سنة وثمانية أشهر، وهؤلاء يعني يجرون ويلعبون وينعتون بأنهم أطباء الأسنان وأطباء الرحمة ودكاترة، وهم قد ارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم وموبقات. الحقيقة وإن كان هذا القرار يعني لا يتصف بالمشروعية القانونية الكافية، لكن هو يتصف بالمشروعية الثورية، يعني اتخذه مجلس ثوري بامتياز بحق يعني أشخاص مجرمون ارتكبوا الموبقات. ونحن كان يجب صراحة كما تحدثت أنه يحال منذ زمن إلى النيابة العامة لتحيلهم إلى القضاء المختص. القرار نوه إلى حالتهم إلى وزارة العدل، وأنا طبعا كمصطلح قانوني كان يجب اتخاذ القرار بحالتهم إلى النيابة العامة مع كافة التحقيقات من أجل يعني محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري. نعم.
1: طب يعني عندما تقول بأنه يعني هذا لا يجعل القرارات يعني هذه ليست قرارات قانونية، وإنما يعني مشروعيتها من من من من جانب ثوري، ما الذي يجب أن يفعل حتى تصبح قانونية أو تكتسب المشروعية أستاذ عبد الرحمن؟
0: نعم طبعا اليوم بالنسبة للمجلس التأديبي في نقابة الأطباء يبدأ من المجلس الفرعي في الفرع إلى مرورا إلى المجلس المركزي، وفي قرارات الشطب يطعن به أمام محكمة النقض. طبعا يمكن الاستناد إلى القانون بارتكابهم لأعمال تنافي المهنة وتنافي يعني آداب المهنة، لكن الطريق الذي سلك طريق يعني إداري له

0: هو مشروعية ثورية أكثر من ما هي مشروعية قانونية، كما أرى حسب القانون 6 لعام 2013 الناظم لمهنة طب الأسنان. فالتدرج يعني باتخاذ العقوبة كان يجب أن يبدأ من مجلس المسلكي الفرعي، مرورا بالمجلس المركزي، وانتهاءا بالمحكمة. نعم.
1: طب اليوم متى ستقوم المحكمة بدورها بخصوص أيضا محاسبة هؤلاء الأطباء، بعيدا عن مجرد فصلهم من نقابة أطباء الأسنان؟
0: أنا أعتقد من اليوم الواجب على نقابة الأطباء بما أنها قد قامت بإجراء التحقيقات الموسعة أن تحيل نسخة من هذه التحقيقات إلى النيابة العامة المختصة، وخاصة الآن يوجد لدينا نيابة عامة للعدالة الانتقالية قد فتحت في كافة العدليات، أن تحيل نسخة من هذه التحقيقات مع يعني الإخبار بحق هؤلاء بما ارتكبوه من جرائم خلال الثورة وقاموا به، يعني وخاصة أنهم يعني أطباء أسنان قد حلفوا القسم وعلى أداء المهنة وعلى أداء يعني، وهم بخلاف ذلك قاموا بإعانة النظام البائد على جرائمه وأخفوا جرائمه، بل زاولوها ومارسوها وانتهكوا حقوق المعتقلين وحقوق المواطنين. نعم.
1: ننتقل إلى ملف أو إلى نقطة أكبر دكتور محمد، مسألة دور النقابات في التعامل مع الشخصيات التي كانت مرتبطة بالنظام السابق والتي ترغب بالعودة اليوم إلى العمل، ما الذي ستقومون به في نقابة الأطباء في هذا الإطار؟
2: سيدتي، النقابة هي ليست خصم وليست هي أداة لترفع العصا على أبنائها. نحن الآن أمام عدد وليست هي ظاهرة، يعني نحن عندما نقول الآن تم فصل أو شطب 5 أطباء، عدد أطباء أسنان دمشق 7000 طبيب. الذين لديهم يعني جرائم أو اشتراك أو مساهمة أو كتابة تقارير أو إعانة النظام على جرائمه هم لا يتجاوزون 30 شخص، 30 طبيب. هذا رقم ليس كبير، لا يعتبر رقم كبيرا، والدليل أن الطبيب السوري يبقى طبيب له قيمه وأخلاقه ولم يتخلى عن آداب مهنته ولم يتخلى عن قسمه الذي أقسم به. ولكن يجب أن نفرق في محاسبتنا بين من كان متورطا ومن انغمست يده في الدم، يعني كل من كان تورط بشكل مباشر أو أدى إلى أن إزهاق روح، يعني من كتب تقرير وأدى بهذا الطبيب بزميله إلى السجن وبالتالي إلى اختفائه أو استشهاده، هذا حكمه حكم من قتل بشكل مباشر. هؤلاء ستكون أحكامهم أحكام قاسية، وهو نحن كنقابة لسنا جهة قضائية، يعني نصدر أحكام كما يصدر القضاء. نحن أقصى حقوبة عندنا هي الشطب، وهذا الطبيب أكيد يعني إنسانيا وفي كل نقابات العالم لا يحق له أن يكون خلف كرسي طبيب أسنان ويمسك بالأدوات ويعالج، يعني من يقتل لا يعالج. يعني إنه هي مهنة إنسانية لإحياء الروح وليس لقتلها. عندما خرج من نطاقه هذا الإنساني وأصبح مجرما، وفي القانون أيضا عندما يتهم أحد وتثبت عليه جريمة ويجرم يسحب منه ويجرد من الحقوق المدنية، الحقوق المدنية التي تتعلق بالآخرين، يعني من أفعال من التدريس والمهن العامة والشهادات مثلا التي تتعلق في قيام بمجتمع لا تتعلق في نفسه، فتسحب منه هذه التراخيص. ومن باب أولى الطب، هذا الطبيب الذي مارس الإجرام إن كان في سجن أو في فرع أمني أو في التحقيق أو في مكان هو ليس مكانه هنا، فبالتالي ستكون هنا أقصى عقوبة هي الشطب.
1: طيب.
2: أما من كانت
1: محمد.
2: له جرائم أو عفوا جنح نسميها مساهمات، ممكن نحن أن تكون له شطب جزئي أو نعطيه إنذار أو غرامات ويستطيع أن يرجع ويعود إلى مجتمعه ويعتذر من هذا الشعب الذي أساء إليه. نحن لا نتعامل كما يتعامل النظام البائد في الحقد والمعاملة بالمثل، ولكن نحن نتعامل بإحقاق الحق وأن يعود هذا الطبيب.

0: الطبيب الذي أخطأ إلى جادة الصواب بعد أن يصلح ما أفسده.
1: طيب الإصلاح تقول نعم. الاعتذار يقتضي الاعتذار، لكن دكتور محمد أشرت إلى 30 حالة، يعني اليوم نحن نتحدث عن شطب 5 أطباء، من المتوقع أن يتخذ هذا القرار في المزيد من الأطباء أيضا بما أنك ذكرت الرقم 30.
0: نعم طبعا هالثلاثين هم هناك منهم من قد يثبت براءته. نحن الآن اللجنة، يعني نحن الأستاذ عبد الرحمن قال لقد تأخرنا، نحن منذ أن بدأنا في مجلس نقابة دمشق من الشهر الثالث 2025 بدأنا في جمع الأدلة والتحقيقات، ولم يصدر هذا القرار إلا بعد التثبت القطعي، لأنه الإدانة والتجريم ليس أمر سهل. فهؤلاء الثلاثين قد يبرأ قسم كبير منهم، ليسوا حتى الآن مدانين، لا يعتبروا مدانين إلا بعد صدور قرار قطعي من اللجنة الفرعية اللي هي لجنة العدالة والإنصاف لدمشق، ومن ثم اللجنة العدالة والإنصاف المركزية لسوريا، وبعدها النقابة المركزية، وبعدها الهيئة الاستشارية. فإذا نحن لا نصل إلى هذا القرار إلا بعد يعني مراحل تراتبية. وبالأخير كما تفضل الأستاذ، نحن هذه الملفات سنحيلها إلى القضاء،
1: هذا ما كنت أود السؤال حوله،
0: وزارة العدل لتتخذ يعني الإجراءات.
1: هل تم إحالة نعم. أو نقل الملفات، على الأقل هذه الملفات الخمسة التي نتحدث عنها، نقلها إلى القضاء من أجل أيضا أن يقوم بعمله في هذا الإطار، خصوصا إذا كانوا فعلا مجرمين كما أشرت دكتور محمد؟
0: نعم، القرار صدر البارحة، يعني 8/8 تمام. فنحن الآن سيحال يعني قرار يوم السبت، اللجنة الهيئة الاستشارية اتخذت هذا القرار ونشر على صفحة النقابة يوم الأحد امبارح 9 الشهر. فنحن الآن كل من يتعلق في هذا له صلة بهذا القرار من وزارة العدل لها صلة بهذا القرار للاطلاع عليه والاتخاذ الإجراءات اللازمة في تجريم ومحاكمة هؤلاء الناس. لا يكتفي إن كان هو مجرما، لا يكفي أن يشطب من النقابة، يجب أن يحاسب كمجرم عن قتله. أما الجزء الآخر، هناك صلة بوزارة الصحة، نحن الآن شطبنا قيده من النقابة، سيشطب ترخيصه من وزارة الصحة. إن كان في وزارة التعليم العالي هو يدرس كمدرس أستاذ جامعي، سيشطب من وزارة التعليم ولا يحق له أن يدرس، لأن مهنة طب الأسنان مهنة عملية تتعلق في المرضى، فأيضا سيتوقف عن التدريس. فإذا نحن كنقابة بدأنا الخطوة الأولى، ولنا صلات لا نستطيع أن ننسلخ عن الدولة في وزارات، يجب أن نكون بيننا وبينهم تنسيق وتواصل، لأن الطبيب من غير ترخيص لا يستطيع.
1: عفوا قبل الانتقال إلى أستاذ عبد الرحمن، دكتور محمد، حصرا إذا تم فصل الطبيب من النقابة هو ستتم أيضا تنحيته من وزارة الصحة، سيتم شطبه من وزارة الصحة، يعني لا يمكن أن تتخذ الوزارة قرارا مختلفا، مفترض صحيح؟
0: لا أبدا، إنها تعتمد على قرار النقابة، لأننا نحن دائما أي طبيب سيقوم بفتح عيادة أو مزاولة المهنة في أي مركز، إن كان في جامعة أو في المشافي العامة أو المشافي الخاصة، يجب أن يحصل على ترخيص، وهذا الترخيص مرهون بتسجيله بنقابة من نقابات سوريا. إذا لم يكن منتسب إلى نقابة لا يستطيع أن يمارس المهنة، وهذا قانون عالمي في كل دول العالم، لا يستطيع أن يمارس الطبيب مهنة إلا بعد انتسابه النقابة للمدينة التي هو يقيم بها.
1: طيب جيد أستاذ عبد الرحمن، يعني بهذا المعنى النقابة اليوم لا تقوم فقط بدور مهني، وإنما هي تؤدي دورا في المشهد الكبير بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، ما رأيك بذلك؟
2: لا شك كل النقابات، كل مؤسسات المجتمع المدني، وكل الوزارات، وكل الهيئات الوطنية يجب أن تعمل في مسار العدالة الانتقالية وتدعم هذا المسار وتدفع به هذا المسار. لا شك لا يجب أن تبقى يعني متشاهد هؤلاء يعني الذين ارتكبوا الموبقات وأيدوا النظام البائد وارتكبوا جرائمه وحرضوا عليها أو دعموها أو ساندوها، أو مجدوا بالنظام البائد أن نراهم الآن متصدرين في المشهد في النقابات أو في كأطباء أو مهندسين أو محامين أو تجار أو في مجالس الأعمال. هؤلاء يجب أن يعني إن كانوا قد ارتكبوا الجرائم يجب أن يحالوا إلى النيابة العامة والقضاء المختص. إن كانوا

0: قد ارتكبوا فقط عمليات يعني التحريض والنفاق التي لا تصل إلى جرائم كبرى، هؤلاء يجب أن يعتزلوا المشهد العام ولا يجب أن يتصدروا الساحات ولا أن يتصدروا المشهد. يعني ممكن بعضهم الذين لم يرتكبوا الجرائم أن يبقوا يعني يمارسوا مزاولة المهنة، ولكن دون أن يعني يتصدروا أن للمناصب النقابية أو يعني تصدروا في المجتمع، منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأمور، أو يتصدروا الإعلام أو المجالس المحلية، لأن هؤلاء يعني وجودهم وظهورهم يستفز جمهور الثورة وأهالي الضحايا الذين كانوا يرونهم مع الشبيحة ويرونهم مع المجرمين ومع القتلة في السهرات وفي الحفلات وفي الدبكات وفي يعني الاحتفالات. إذن اليوم عليهم أن يخجلوا على أنفسهم وأن يعتزلوا المشهد العام ويعني يبتعدوا عن إثارة الضحايا وأهالي الضحايا، وأن يمارسوا يعني حياتهم بهدوء بعيدا عن المشهد العام. نعم.
1: دكتور محمد، سؤالي الأخير معك، كيف يمكن ضمان ألا تتم عملية المساءلة أو ألا تتحول عملية المساءلة إلى عملية إقصاء سياسي جماعي، وحتى ألا تتحول عملية المصالحة التي أشرت لها، الاعتذار مثلا، إلى مساحة من أجل عودة من تورطوا في مساعدة أجهزة النظام المخلوع؟
2: سيدتي الكريمة، يعني نحن الآن لا تكون ظاهرة. عندما أقول نسبة 30 أو أقل، يعني لن نتجاوز الرقم 30 في دمشق، فهذا لن يكون ظاهرة أمام 70 أو أمام 7000 طبيب. 30 عدد يعتبر قليل جدا ونسبة قليلة جدا، ونحن الآن لا نمارس سياسة الانتقام. كما ذكرت أنا، اللجنة صراحة حتى نصل إلى الإدانة أو تجريم هذا الشخص أو إثبات عليه التهمة، نعم نستغرق وقت كثير وكبير جدا، ونسمع إلى شهادات كثيرة ومختلفة ومن أطراف مختلفة، ويجب أن نكون كذلك، أن نكون حياديين في هذا الأمر، لأنه التجريم هو ليس أمر سهل، أنه هذا الإنسان سيشطب قيده أو سينزل في سجله، يكتب في سجله أنه سيء السمعة، وبالتالي لن يحصل على وثيقة حسن سيرة وسلوك في النقابة، وهذا هذا سيعطل عمله. فبالتالي نحن لا تكون هذه ظاهرة، ولن تكون ظاهرة هي فعلا ظاهرة إقصاء، ولكن نحن نأخذ المتورطين. يعني اسمحي لي أن أقول، يعني هؤلاء الخمسة إن صح التعبير عنهم أكابر مجرميها، يعني أكثر ناس، يعني من هو مجرم أكثر من سجان سيد نايا؟ هل يوجد أكثر منه؟ أم هو كمحقق في فرع أمني؟ أم للأسف يعني اسم محافظ، يعني هو المحافظ الذي يجب أن يحافظ على دمشق، بينما كان في عهده الخوف والذعر كان بإدارته وبتشجيعه وبمساهمته. هؤلاء الناس نحن لن تكون هذه ظاهرة على الجميع، بالعكس تماما، نحن نحاول أن نكون دقيقين لأبعد حد. أما بالنسبة للي كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن، يعني نحن هؤلاء الناس اللي هن ارتكبوا أخطاء، ولا نقول جرائم، كانوا جزء من التمجيد وكانوا جزء من بقاء هذا النظام 14 سنة، كان هم مساهمين في بقائه، لولا وجود هؤلاء الناس الداعمين ما استمر هذا النظام إلى يومنا، إلى يوم التحرير 2024، يعني 14 سنة، لولا لم يكن موجود هؤلاء الداعمين. ولكن نحن لن نعاملهم كما عملنا النظام السابق، كان كل من عليه شبهة أو حتى من غير شبهة كان يقصيه ويقتله ويبعده. نحن الآن نقول لهم ابقوا في مكانكم. نعم
1: دكتور محمد،
2: ابقوا في مكانكم ولكن لا تتصدروا المشهد.
1: طب دكتور محمد، تفضل. هل من المتوقع أن تحدوا نقابات أخرى، يعني بقية النقابات المتعلقة بالطب، الطب البشري مثلا، أن تحدوا مثل هذه الخطوات التي قامت بها نقابة أطباء الأسنان؟
2: سيدتي هذا هو الطبيعي، نحن لم نخرج على النظام الداخلي نقابة أطباء الأسنان، نحن عندنا المادة 28 المادة 29 في اللجنة المسلكية في تجريم الطبيب الذي يمارس ما شيء الجرائم التي تخل في المهنة.
1: يعني لم أقول أنه ليس طبيعيا، لكن أنا أسأل حسب ما يصل لسمعك. نعم. وحسب ما يتناهى لسمعك، هل هذا العمل يمكن أن يعمم مثلا على النقابات الأخرى؟
2: طبعا هذا كما نحن جزء من نقابات سوريا، نقابة أطباء هي جزء، والمهندسين جزء، والمحامين هم سبقونا بكثير منذ أشهر

0: قاموا بفصل ونقابة الفنانين قامت بفصل وشطب بعض الفنانين من النقابة يعني باعتماد على دلائل قطعية. وبالتالي يعني هذا الأمر يرجع لكل نقابة، هل هي تريد أن تقوم وتمارس العدالة الانتقالية أم تبقى تنأى بنفسها بعيدة عن هذا المشهد؟ يعني هذا الأمر واجب، لأننا نحن كنقابات نحن نمثل المجتمع المدني. المجتمع المدني هم من أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين وصحفيين. هؤلاء الناس هم كان جزء بكل مجتمع، كان منهم في ناس كانت تساهم في إجرام هذا النظام، وبالتالي يجب أن تقوم بهذا الأمر ضمن أصول القانون كما تفضل الأستاذ الضيف، أنه يجب أن نخضع لتحقيقات دقيقة ومجالس مسلكية دقيقة وترفع هذا الأمر إلى النيابة العامة والقضاء المدني.
1: دكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، مباشرة من دمشق، شكرا. وأشكر كذلك عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني، كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش في المحور الأخير أسباب تراجع إنتاج القطن في سوريا وتأثيره على الصناعة المحلية.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
4: نعم المرافع.
3: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
4: أجمل بيت لم تقرأه.
3: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
4: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
3: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
4: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
3: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
4: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
3: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
4: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
3: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
4: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
3: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
3: لأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
4: وتركت أجمل بيت.
3: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
4: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
3: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن إنتاج قرابة 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1 مليون طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات، إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
1: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200 ألف هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج.

0: مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل، ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا الموسم في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
1: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع. كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع، لأنه الأسعار غالية، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا الطاقة غالية وبدين.
0: وتضاف إلى ارتفاع التكاليف تحديات أخرى أبرزها تراجع الموارد المائية وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
2: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات، البذور القطن، وعدم وجود رقابة على المبيدات.
0: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع، لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكان اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
3: للنقاش معي دكتور محمد المعري مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي دكتور محمود إيبش أخصائي في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية مباشرة من حلب، أهلا بك. أبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، صحيح أنه في هذا العام ثمة تحسن في إنتاج القطن مقارنة بالعام الماضي، لكن بشكل عام إذا ما قارنا الإنتاج في السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه قبل عقد مثلا من الزمان ثم تتراجع كبير، ما السبب؟
4: السلام عليكم، حياكم الله.
3: أهلا بك.
4: إنتاج القطن هذا العام المتوقع للعام الحالي حوالي 80,000 طن. المساحات المزروعة تقدر ب 26,500 هكتار إن شاء الله. المساحات المزروعة في هذا العام أفضل من العام السابق والأعوام السابقة في ما مضى، نتجه نحو التحسن إن شاء الله. بالنسبة للعوامل التي أدت إلى تراجع القطن سابقا في هذا النظام البيض بسبب العمليات العسكرية، بسبب الألغام، بسبب عدم توفر قنوات ري حكومية لري المحاصيل وبالأخص محصول القطن، مما أدى إلى تراجع هذه الزراعة، وبالإضافة إلى حاجتها للعمالة الشديدة. محصول القطن يحتاج إلى العمالة، وبسبب التهجير الممنهج وبسبب خروج الأهالي من أراضيهم ومن قراهم، فتراجع محصول القطن وتراجع إنتاجه والمساحات المزروعة. حاليا نخطط لزيادة المساحات المزروعة عن طريق خطة إن شاء الله مرسومة بالتعاون مع إخوتنا في وزارة الاقتصاد والصناعة وإخوتنا في وزارة الطاقة من أجل تأمين الموارد المائية لمحصول القطن لتوسيع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج إن شاء الله.
3: إن شاء الله. دكتور محمود، إذا أردنا أيضا أن نقف على أسباب تراجع إنتاج القطن بشكل عام في سوريا، ما الأسباب الاقتصادية والزراعية وربما أيضا السياسية التي أدت إلى الأمر، خصوصا وأنه هذا الأمر يعني معنية به

0: الإنتاج، وأيضا لدينا مشكلة هامة جدا هي مشكلة السعر ومشكلة التسويق، وأيضا مشاكل تتعلق بالمكنة الزراعية والتغير المناخي. كما قال ضيفك الكريم زميلنا، أن العامل المائي في انخفاض الموارد المائية وحالة الجفاف، وأيضا تراجع شبكات الري بسبب الحرب التي حدثت في سوريا، تراجع شبكات الري وارتفعت تكاليف أيضا ضخ المياه. كمان ايضا لدينا تكاليف الانتاج من البذار ومن الاسمده وايضا من البيدات وايضا من عمليات الحراثه والزراعه. ايضا مشكله التسعير هي المشكله الهامه والتي تقلق ايضا للفلاح، وهذا يتعلق بسياسه التسعير على مستوى البلاد وايضا على مستوى المزارع. فالمزارع يحتاج الى سعر مضمون ايضا، ويحتاج الى ربح عادل، ويحتاج الى مساله ثالثه وهامه جدا هي الدفع السريع. في السنوات الماضيه كانت هذه المعادله غير محققه، الحقيقه لا يوجد سعر مضمون في السنوات الماضيه، لا يوجد ايضا ربح عادل، ولا يوجد ايضا دفع سريع، فهذا ادى الى ابتعاد وتراجع ابتعاد المزارع عن عمليات الزراعه، وتراجع العمل بهذا الفطن وايضا زراعه محصول الفطن. ايضا مشكله التسويق والاستلام، ايضا زياده جذور النخل، ايضا لدينا زياده في مخاطر التخزين، ايضا المكنه الزراعيه، محصول القطن يحتاج الى كثير من عمليات الزراعيه، من عمليات تكاليف ترقيع وتفريد وعزيق وتسميد، فهذا الامر يجعل على كاهل الفلاح ايضا تكاليف اضافيه ترهقه، وادت الى تراجع انتاج هذا المحصول. التغير المناخي وارتفاع درجات الحراره ايضا له دور كبير ادى الى تراجع محصول القطن، حيث هذا التغير المناخي ادى الى ايضا ارتفاع في تكاليف المكافحات الحيويه. ايضا سبب هام، واعتقد انه يجب ان تقوم المحطات البحثيه والمؤسسات البحثيه على العمل عليه، هو استنباط اصناف جديده تتوافق مع الظروف البيئيه المناخيه الجديده، وايضا لا نعتمد على الاصناف التقليديه الموجوده متوفره مثل رقم 5 وحلب والى اخره. فمجمل هذه العوامل ادت الى تراجع انتاج محصول القطن في البلاد، وايضا كما اؤكد ايضا ان هذه المشكله لم تكن وليده سنه سابقه او سنتين، ولكن هي مشكله تراكميه.
1: دكتور محمد في كتابه حنا بطاطو فلاحو سوريا تحدث عن المنهجيه التي قام بها حافظ الاسد والتي زاد عليها ابنه بشار الاسد في مساله هندسه الطبقات في المجتمع السوري، كان تحديدا يعني يهتم بمساله الفلاحين في سوريا، قطاع الزراعه، كيف هندسه بطريقته الخاصه على حساب مصالح المزارعين. اليوم ما هي السياسات الواجب فعلها من قبل الحكومه من اجل تجنيب المزارعين هذه الامور؟ يعني نتحدث عن الأسعار، ارتفاع التكاليف، عن قلة الدعم، ونتحدث عن قلة الربحية. هل هناك سياسات معينة يجب أن تقوم بها وزارة الزراعة في هذا الإطار دكتور محمد؟
2: حياكم الله. بالنسبة للسياسات المتبعة في وزارة الزراعة، إن شاء الله في دراسة من أجل رفع مستوى دخل المزارع عن طريق الاستثمارات الزراعية، بحيث يكون هناك عقود واتفاقيات بين المستثمر وبين المزارع، يقدم له مستلزمات الإنتاج والمدخلات، ويقوم المزارع بزراعة أرضه وتقديم المنتج للمستثمر. وإذا كنا في حال قطن، يعني نحكي على القطن نحن بالذات، فالقطن هو محصول صناعي، فالمستثمر لما بيستثمر في مجال القطن رح يتعاون مع المزارع، يقدم له مستلزمات الإنتاج من أسمدة، بزار، أدوات ري وأنظمة ري حديثة، ويقوم المزارع بتقديم الإنتاج للصناعي أو المستثمر من أجل إدخال القطن في سلسلة الإنتاج من حلج وغزل وصناعات نسيجية، والوصول بالنهاية إلى المنتج الجاهز، إما إدخاله للسوق أو التصدير. فهذه حلقة متكاملة من أجل الاستفادة، تبدأ من المزارع وتنتهي بالصناعي. فموضوع الطبقات إن شاء الله سوف يكون مختلف في عهد سوريا الجديدة
1: إن شاء الله. دكتور محمد، أشرت إلى أن القطن يعني منتج صناعي لأنه يستخدم في صناعة النسيج تحديدا في حلب وغيرها من المحافظات السورية، كيف انعكس تراجع القطن بشكل عام على الصناعة في سوريا؟ وما المؤمل عليه في الفترة المقبلة في هذا الإطار؟
2: نعم، هلا بالنسبة

0: تراجع القطن، التراجع الأكبر كان في محافظة حلب.
1: صحيح.
0: محافظة حلب كانت منتجات من المحافظات الكبرى المنتجة للقطن، تراجعت بشكل كبير يعني. فعندنا هذا الموسم عندنا 40 هكتار فقط مزروعة في حلب، بينما تتركز زراعة القطن أكثر في المحافظات الشرقية. عندنا محافظة الرقة حوالي 11,000 هكتار، دير الزور 7,000 هكتار، والحسكة أيضا 7,000 هكتار. فصار في خلل، أو خلينا نقول في تراجع بالمساحات المزروعة في حلب، مما اضطر الصناعيين إلى استجراء القطن من المحافظات الشرقية لتشغيل الصناعة في مدينة حلب.
1: وهو لماذا هو كان ثمة خطة من أجل رفع المساحات إلى 50,000 هكتار، صحيح دكتور محمد؟ لماذا لم ننجح في الوصول إلى هذا الرقم؟
0: صحيح، كخطة هي 50,000 هكتار، ولكن تحتاج إلى عمل مع المزارع، مع الصناعي، عمل يعني حتى عنا داخل وزارتنا. ففي خطوات وتحتاج إلى صبر. عم نحاول نحن بجولاتنا بالإرشادات اللي عم نقوم فيها بالتعاون مع الأخوة بوزارة الصناعة، بوزارة الطاقة، من أجل أيضا قنوات الري الحكومية. يعني بدون مي ما يكون في زراعة قطن، وبالأخص في مدينة حلب قنوات الري الحكومية كانت تقريبا 50% مدمرة، فتحتاج إلى عمل وصبر، وإن شاء الله
1: ترميم
0: نوصل
1: وتأهيل
0: للمتأمل
1: يعني.
0: بإذن الله. أكيد أكيد.
1: دكتور محمود، يعني كما أشرنا أنه تراجع القطن لا يؤثر على المزارع فقط، كيف انعكس نقص القطن المحلي على صناعة الغزل والنسيج في سوريا تحديدا في حلب دكتور محمود؟
2: لا شك أن محصول القطن هو محصول اقتصادي ومحصول أيضا صناعي لا شك، لكن تراجع هذا المحصول كزراعة أدى إلى تراجع سلسلة اقتصادية كاملة من المزارع والمحارج أيضا. لا شك أن نقص هذا إنتاج هذا المحصول أدى إلى انخفاض تشغيل المحارج وانخفاض إنتاج الغزل والنسيج وارتفاع تكاليف المادة الأولية وتراجع فرص العمل وانخفاض القيمة المضافة المحلية أيضا وضعف القدرة التنافسية وزيادة الحاجة إلى ايضا المواد الاوليه من الخارج، والتي تستدعي ان تكون ايضا هذه المواد ان ايصالها او تامينها بالعمله الصعبه. فاذا تراجع هذا المحصول ادى الى
1: نعم دكتور
2: الغزل
1: محمود،
2: والنسيج، تكاليف المواد الاوليه.
1: يبدو ثمة خلل بالصوت، أنتقل إلى دكتور محمد في ذات النقطة أيضا، يعني إذا استمر تراجع إنتاج القطن كيف يمكن تعويض هذه المسألة حتى لا يؤثر ذلك بشكل أكبر على الصناعة النسيجية في حلب؟
0: حاليا لا يوجد تراجع، نحن في تطور ان شاء الله.
1: صحيح،
0: كان 20,000
1: لكن
0: هكتار
1: أقصد
0: راح تتراجع.
1: إذا لم تلبي المساحات المزروعة يعني الحاجة المطلوبة من أجل صناعة النسيج.
0: هل حاليا الحاجه بالنسبه للقطاع العام في اكتفاء، بس بالنسبه للقطاع الخاص احيانا عم بصير في استيراد للخيط حسب متطلبات الاخوه الصناعيين بالقطاع الخاص، فبكون مثلا عندهم مواصفات معينه بيحتاجوا انه يستوردوها غير موجوده عندنا بالخيط، فممكن انه يكون في استيراد. ولكن ان شاء الله
1: يعني القطاع العام
0: في
1: ثمة
0: المستقبل
1: اكتفاء بالقطاع العام.
0: ان شاء الله في اكتفاء. نحن تواصلنا مع الصناعات النسيجيه في حال لديهم نقص او حاجه او حتى نغطيها، فاخبرونا انه في اكتفاء بالنسبه لهم،
1: طيب
0: ولكن
1: جيد.
0: في القطاع الخاص هناك استيراد.
1: عودة إلى دكتور محمود، دكتور محمود عاد صوتك لنا، تفضل. كنا نتحدث عن تأثير ذلك على يعني على صناعة النسيج في حلب.
2: لا شك ان استاذه آلاء، لا شك ان تراجع انتاج القطن ادى الى تراجع في سلسله اقتصاديه كامله، ليست مرتبطه فقط بالمزارع، ولكن ايضا هي مرتبطه بالمحالج والغزل والنسيج، فادى هذا الموضوع الى نقص في ايضا في المحالج، في تشغيل المحالج.
1: ثمة مشكلة بالصوت للأسف. دكتور محمد، ربما أسألك عن أنه أيضا العديد من ملاك مصانع النسيج في حلب أصحاب الأعمال أيضا انتقلوا خلال سنوات الثورة إلى مصر مثلا إلى تركيا، إذا حصل المؤمل من قبل الخطط التي تضعها وزارة الزراعة بخصوص زيادة مساحات القطن في سوريا، هل يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على عودة رؤوس الأموال إلى سوريا
0: صحيح
1: بهذا الموضوع تحديدا؟
0: صحيح، قمنا بعدة جولات على منطقة الشيخ نجار، المنطقة الصناعية في حلب، ولاحظنا عودة عديد من الأخوة الصناعي

0: من مصر ومن تركيا، وراجعنا أكثر من شخص بخصوص إقامة معالج خاصة وتشغيل معامل الغزل والنسيج. وإن شاء الله في بوادر أمل إن شاء الله قريبا بخصوص القطاع النسيج، وأيضا من قبلنا بموضوع القطن إن شاء الله وزيادة المساحات لتغطية الإنتاج كاملا.
1: ما الذي تبقى يعني تعتقد أنه من الواجب فعله حكوميا ولم يفعل حتى الآن في هذا الإطار دكتور محمد؟
0: بالنسبة لنا كوزارة الزراعة ممكن أنه نحن ندعم المزارع بسعر شراء القطن. طبعا هو السعر بيكون بيننا وبين وزارة الاقتصاد، فنحن ندفع جزء من الدعم، وزارة الاقتصاد والصناعة
1: يعني يمكن
0: بيدفعوا
1: أن تزيدوا الدعم
0: قيمة الشراء.
1: للمزارع.
0: ممكن نرفع سعر الشراء لتحفيز المزارع على زراعة القطن.
1: دكتور محمد، هذا أصعب التحديات بالنسبة لكم؟
0: تحديات أخرى مثل قنوات الري، موضوع الجفاف، موضوعات أخرى ممكن نحن نسعى أنه تتحسن مع وزارات أخرى.
1: طيب دكتور محمد، تعرف يعني أنه دائما ما يشار إلى القطن السوري، إلى القطن في حلب وأيضا في المحافظات الشرقية، متى يمكن أن يستعيد القطن كمحصول مكانته في سوريا؟
0: بيستعيد مكانته لما بصير في توسع بالمساحه، لما بصير المزارع بيرجع مثل قبل، بيحب انه يزرع القطن، يعني القطن كان هو مزروع محبب بالنسبه للمزارعين، بيستفيد منه، سلسله قيمته طويله من البذره للحصاد وما بعد الحصاد، حتى موضوع بذر القطن وزيت القطن، حتى العلف والكسبه اللي الناتجه عن بذر القطن، فهو حلقه كامله، يعني سلسله
1: صحيح.
0: قيمه بالنسبة لمحصول القطن، فالمزارع بيستفيد منها. إن شاء الله لما يصير في مساحات واسعة، لما يصير في دعم أكبر، إن شاء الله بيرجع القطن مثل الأول
1: هو
0: وأحسن.
1: فقط يعني في الختام لتذكير دائما ما كان يشار أيضا إلى القطن السوري حتى في دول الجوار في بلاد الشام، أنه هذا قطن سوري، دائما كان يشار إلى جودته وإلى النخبة العالية به. شكرا جزيلا دكتور محمد المعري، مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، وأشكر كذلك دكتور محمود إيبش الأخصائي في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية من حلب. شكرا جزيلا. أشكر كذلك مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعم المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
3: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
2: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
3: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
2: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
3: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
2: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
3: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
2: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجنب.
3: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
3: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
2: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
3: وتركت أجمل بيت.
2: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
3: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا، حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي، رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.

صباح الخير وأهلا بكم في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. عودة الهدوء إلى عين العرب كوباني بعد انتهاء العمليات الأمنية، والأمن الداخلي يعلن إصابة 19 من عناصره واعتقال 7 أشخاص على خلفية الأحداث. اعتداءات تطول مقر الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي، والقوات تعزز انتشارها في المدينتين لضبط الوضع الأمني. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تعقد الجلسة 9 من محاكمة عاطف نجيب اليوم، وترقب للنطق بالحكم. كولومبيا تعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، وتبرر القرار باعتبارات أمنية واستراتيجية في المنطقة.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة حلب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة عين العرب كوباني بعد عودة الهدوء إليها، مشيرة إلى إصابة 19 عنصرا من أفراد الأمن واعتقال 7 أشخاص تسببوا بتلك الأحداث. وقالت قيادة الأمن الداخلي إن دخول قواتها إلى مدينة عين العرب كوباني يهدف إلى منع وقوع أي حالة من الفوضى والحفاظ على الأمن والاستقرار، في حين يأتي الانتشار لحماية الأهالي وتأمين المؤسسات. وقال قائد الأمن الداخلي لمحافظة حلب العقيد محمد عبد الغني إن علم الدولة السورية ومؤسساتها خط أحمر ولن يتم السماح لأحد بالمساس بها، مشيرا إلى أن قوات الأمن تعمل على نشر الأمن والأمان في عين العرب كوباني وستلاحق كل من اعتدى على مؤسسات الدولة وفق القانون. هذا وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب رفع حظر التجوال في مدينة عين العرب كوباني عقب انتشار دوريات قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وإعادة الهدوء إلى المدينة. وقالت مديرية إعلام حلب إن عددا من الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب كوباني، في حين عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في المنطقة لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. ومن عين العرب كوباني تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطاها. أهلا بك معنا نبيها. نبيها، بالبداية لو تحدثين عن تفاصيل ما حدث في عين العرب.
1: نعم كاترين، يعني بالفعل شهدت منطقة عين العرب كوباني توتر أمني، يعني ليلة الأمس بدأ على خلفية احتجاجات بالبداية انخرجت تضامنا مع مهاجري رأس العين. قبل يعني هذه الاحتجاجات بعدها تطورت لأحداث شغب من الشوارع إلى محيط عدد من المقار الإدارية والأمنية. يعني أيضا تخلل صراحة كاترين التوتر استهداف أحد المراكز الأمنية ومقر إدارة المنطقة إلى جانب إنزال علم الجمهورية العربية السورية. يعني هنالك صراحة كانت ليلة الأمس حالة من الفوضى هذه التي دفعت قوى الأمن الداخلي إلى التدخل لاحتواء هذه يعني هذه الفوضى واحتواء الأحداث. بحسب قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أسفرت المواجهات عن إصابة 19 شخصا من قوى الأمن الداخلي، وأيضا تم إلقاء القبض على يعني 7 أشخاص كانوا مشاركين في هذه الأحداث، وتم إحالتهم يعني استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. يعني هذا التوتر صراحة كاترين وصلت يعني خلاله تعزيزات من قوى الأمن الداخلي إلى المدينة بشكل كثيف جدا. انتشرت هذه القوات في عدة يعني في عدة من الشوارع والنقاط الحيوية في المنطقة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية. قبل أن تعلن قيادة يعني أيضا خلال فترات الليل أعلنت قيادة الأمن الداخلي عن حظر تجوال مؤقت، وفيما بعد تم رفع هذا الحظر وبدأت حاليا يعني الحياة تعود لمنطقة عين العرب كوباني تعود تدريجيا. يعني الأمن الداخلي يعني ما لا يزال منتشر في أحياء المدينة، يعني هنالك عدة أحياء ومداخل لضمان الاستقرار، والوضع يعني حاليا هو مستتب صراحة، وقوى الأمن الداخلي تحافظ على يعني تحاول الحفاظ على أمن المنطقة وأمن الأهالي المتواجدين في المنطقة واحتواء هذه الأحداث وعدم تطورها. طبعا يعني كثير هذه التطورات جاءت مع يعني مع تفعيل المؤسسات الحكومية في منطقة عين العرب كوباني، كانت آخرها تسليم إدارة المنطقة بشكل كامل إلى مدير المنطقة وبدء الأعمال، وأيضا قبلها كانت البلدية وناحية ما منطقة كوباني. طبعا هذه الأعمال لم تؤثر نهائيا على الاتفاق المعقد بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ما تزال يعني هنالك انتشار أمني في المنطقة. الأمن الداخلي متواجد حاليا، أنا متواجدة في أحد المراكز الأمنية في يعني مديرية الأمن الداخلي التابعة لعين العرب كوباني. يعني هنالك مركز من المراكز تعرض لاعتداء من قبل أشخاص خارجين عن القانون، وكما ذكرت كاترين تم احتواء المشهد. حاليا تبدأ صراحة الشوارع ويعني تبدأ الحياة بالعودة تدريجيا في المنطقة، لكن هنالك ما يزال انتشار لقوى الأمن الداخلي في أحياء المنطقة بشكل كامل.
0: نبيها، كيف انعكس هذا التوتر على السياسة، على الحكومة؟ هل هناك أي ردود فعل سياسية؟
1: صراحة يعني كانت هنالك عدة يعني استنكارات، سواء من شخصيات في قوات سوريا الديمقراطية وأيضا في الحكومة السورية. يعني كان يعني لابد من تصريحات قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، يعني كان أهم الموضوع وهو المس في علم الدولة، يعني الدولة السورية. يعني كان هذا الموضوع جدا صراحة يعني جعل توتر في محافظات أخرى. يعني صراحة هذه الحالة التي كانت خلال ساعات المساء في منطقة عين عرب كوباني لن تؤثر سياسيا على المنطقة، ما تزال يعني قوى الأمن الداخلي تتابع عملها بشكل كامل. هنا حاليا في يعني مديرية الأمن الداخلي في المنطقة متواجدون جميع رؤساء الأفرع في هذه المنطقة، بالإضافة لمدير الأمن في هذه المنطقة.
0: نبيها، نحن في ساعات الصباح الأولى اليوم، صفي لنا المشهد في عين العرب الآن.
1: نعم كاترين، صراحة يعني أنا توجهت خلال طريق هنالك، كان عدة عناصر من قوى الأمن الداخلي منتشرة على طول الطريق، من يعني طول طريق دخولي في عين العرب كوباني، بالإضافة إلى يعني هنالك صراحة حركة سير. بعد قليل سوف ندخل إلى داخل المنطقة بشكل كامل ونراصد الوضع، ويعني نرى كيف يعني الأهالي، هل بدأوا بالعودة لافتتاح المحال، وهل بدأت فعلا الحركة التجارية يعني بشكل طبيعي في المنطقة، خاصة يعني ساعات الليل والفوضى التي حدثت. يعني كان هنالك قلق ورعب وخوف بالنسبة للأهالي المتواجدين في منطقة عين العرب كوباني، يعني بعد وخاصة عند يعني فرض حظر التجوال. يعني كان هنالك صراحة حالة خوف جدا من أن يكون يعني يكون هنالك أي معارك بين الحكومة السورية والقوات الخارجة، يعني الأشخاص الخارجين عن القانون الذين اعتدوا على المقار الأمنية وأيضا المؤسسات الحكومية التي تم تفعيلها مؤقتا، يعني التي تم تفعيلها في الماضي في المنطقة. لكن بعد قليل يعني صراحة كثير سوف نرى حركة الناس، هل هي فعلا طبيعية أم ما يزال هنالك خوف بعض التوتر والقلق بين السكان في هذه المنطقة.
0: نبيها، وهل لديك معلومات حول الحالة الصحية للجرحى؟
1: صراحة كاترين لم استطيع الوصول الى يعني لم استطيع مقابلة مدير الامن الداخلي في المنطقة لنوضح هذه النقاط. بعد قليل يعني يمكن ان تتوفر جامع جميع يعني جميع المعلومات والمعطيات القادمة خلال الساعات القادمة.
0: سنتابع التفاصيل معك، شكرا جزيلا لك نبيها الطه، كنت معنا من عين العرب كوباني. وفي السياق، قالت مديرية إعلام الحسكة إن مجموعات خارجة عن القانون اعتدت على مقر الأمن الداخلي وأثارت التوتر في الحسكة والقامشلي، وأوضحت أن هذه المجموعات اعتدت على العلم السوري في الحسكة وهاجمت عناصر للأمن في القامشلي وتسببت بتكسير عدد من آليات الأمن الداخلي في القامشلي، وعلى إثر ذلك عززت قوات الأمن انتشارها في المدينتين. قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إنه تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بالحسكة. وأدان الهلالي ما شهدته المنطقة من أعمال شغب وتكسير واعتداءات، وقال إنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس وخلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات ومؤسسات الدولة ورموزها وعلمها، وأشار إلى أنه تم إيقاف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. من جانبه، أعلن نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل القبض على عدد من المتورطين بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي استهدفت الأهالي العائدين إلى مدينة رأس العين. وقال خليل إن عمليات الملاحقة والتحقيق مستمرة مع متورطين آخرين لمحاسبتهم وفق القانون. وأكد خليل على عدم التهاون مع أي جهة تحاول استغلال الظروف الراهنة لنشر الفوضى، كما لفت إلى تعليق رحلات العودة إلى المدينة مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الأهالي على أن تستأنف فور استتباب الأوضاع وتوفير الحماية الكاملة للعائدين. وحول الموضوع ينضم إلينا دكتور زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي من حلب. أهلا بك معنا دكتور زكريا، برأيك ما دلالة ما حدث في عين العرب كوباني والحسكة؟
2: أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا بالنسبة لما حدث، يعني إذا جينا يعني نظرنا لماذا حدث ذلك، يعني هذا يعني أن هناك بعض المجموعات في المنطقة لم يرق لها أو غير موافقة على مسألة الاندماج والخطوات التي حصلت فيها مع قيادات قسد. لهيك كل فترة وفترة هناك محاولة تخريبية، طبعا يعني أعتقد حتى الفاعل بيعرف أنه يعني هي محاولة تخريبية، أضف إلى أن هناك بعض المجموعات الشبيبة الثورية وبعض المجموعات لا تزال رافضة حالة الاندماج، لا تزال مرتبطة ربما بحزب العمال الكردستاني التركي، يعني لا تزال هناك يعني ايادي واوراق كثيره يمكن ان تحرك في المنطقه. لم يرق لها التوجه العام الموجود، لانه موضوع الاندماج حقيقه يعني قطع خطوات بشكل او باخر، قطع خطوات مهمه بهذه المسائل. بقي بعض القضايا التي تتعلق بحل قسد ربما وبعض المسائل الاخرى، لكن بالعموم هناك خطوات. لهيك هناك من يرفض هذا الموضوع، يريد أن يثير شغب. عين العرب كوباني تعتبر لها رمزية بالنسبة للمناطق الكردية في الشمال السوري، لها رمزية في يعني الجانب العمل العسكري وغير ذلك. لهيك هناك محاولة لخلق يعني فتنة وإشكال ما بين سواء عين العرب، سواء أحيانا الأحداث التي تحصل في الحسكة والقامشلي، يعني المنطقة اللي فيها وجود كردي وفيها مجموعات لا تزال تحاول العبث، لا تزال تحاول ضرب الموضوع الاندماج بأي فرصة، بأي قضية يذهب إلى إنزال لافتات، حرق علم، اعتداء على المجموعات الأمنية الموجودة للحراسة أو حتى بعض المباني الأمنية. هذه المسألة يعني تحتاج حقيقة حسم، وأعتقد حسم هذه المسألة يعني يتوقف على الطرفين، يتوقف على الحكومة السورية اللي هي بذلت جهد واضح يعني بذهاب قائد الشرطة في قائد الأمن العام بحلب، وأيضا حسم من قبل قيادات قسد اللي هن يعني بشكل أو بآخر يعني حيتضرروا من هذا الأمر، وهذا حيفتح بوابات لتكهنات ربما فتحتاج حسم كلي حتى لا تتكرر هذه.
0: طيب دكتور، قبل الانتقال لهذا الحديث، هل هناك أي ربط من ناحية ما حدث من توترات وأيضا عودة نازحين لعين العرب؟
2: شوفي، اللي عم يقوم بهي الأعمال هو يحتاج حجة أو ذريعة، يعني هي ليست مرتبطة، لأنه قبل عادة يعني نازحين إلى منطقة عفرين وجرت الأمور بسلاسة، مرة من المرات حصل إشكالات، مرة من المرات جرت الأمور بكل سهولة. فهم يحتاجون ذريعة ليخلقوا إشكال ما، وكلياتنا بنعرف أنه بعض المجموعات ربما اللي هي غير منضبطة، هذه المجموعات بشكل أو بآخر ممكن تكون مرتبطة بجهة من الجهات الإقليمية في المنطقة، واللي تحاول يعني زعزعة أمن المنطقة، إرسال رسائل تريد أن تكون عبر هذه الأعمال. كلياتنا بنعرف أنه هن يبحثون عن ذريعة. هذه الأعمال يعني تحتاج وقت بسيط، يعني حيتم ضبطها وإنهائها، لكن هناك من يريد خلق هذه الزعزعة، ضرب هذا الاندماج، إرسال رسائل في سوريا. يعني لهيك هذه تتكرر الأحداث كل فترة وأخرى تحت أي ذريعة كانت، يعني قبل في الحسكة والقامشلي ومبنى القضاء، يعني إنزال اللافتة والعلم وغير ذلك، كانت تبحث عن ذريعة أخرى ليست ذات الذريعة. لهيك يعني هم يحاولون خلق مشاكل، خلق فجوة أمنية، خلق تهديد، ضرب الاندماج وهو الأهم لخلق إشكالات في سوريا لا تهدأ. وكما ذكرت يعني هناك أطراف لا تريد لهذه المسألة، تريد خلق إشكال مستمر ما بين المكونات السورية ربما والحكومة أو المكون العربي، يعني يريد خلق إشكالات سواء في الجنوب أو حتى في الشمال، وهناك من يدفع باتجاه ذلك يعني بشكل
0: طيب،
2: أو
0: وماذا
2: بآخر.
0: يترتب على الحكومة وأيضا على قيادات قسد؟
2: هذا المهم حقيقة، يعني بالنسبة للحكومة وقيادات قسد، لأن المنطقة أيضا يعني العدد من الشخصيات اللي تم تعيينه سواء في الحسكة بشكل يعني رئيسي أو حتى ببعض المناطق الكردية، كان شخصيات تم اختيارهم من قبل الحكومة، وآخرين ربما نواب لهم أو معهم من قبل قسد، وتم التفاهم على صيغة. إلى هيك يعني هناك مسؤولية رئيسية لبسط الأمن، انتشار القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع، وإنهاء أي حالة من التهديد أو التمرد أو ضرب الاندماج. وإذا كانت هذه المجموعات فعلا يعني كما يتردد من الشبيبة الثورية التي كانت موجودة مع قسد، فهذه مسؤولية قسد حقيقة أن يعني تجد حل لهذه المجموعة التي كانت ملتحقة بها، ويعني حل يكون جذري لا تتكرر هذه الأفعال، يعني لأنه هذا يعني أول من ما سيضرب هو سيضرب الاندماج وعمليته وآليته حقيقة. فهذه تحتاج حسم، وحسم سريع بحيث هذه الأفعال لا تتكرر مرة أخرى، ولا تكون أيضا ذريعة لأي جهة خارجية تريد العبث فتحرك بعض المجموعات اللي يعني بيسموها خارج عن القانون. فهذه مسألة تحتاج حسم كلي لئلا يتكرر ما حصل.
0: شكرا جزيلا لك دكتور زكريا ملاحفجي، الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من حلب. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توقيف 3 مستوطنين إسرائيليين بعد عبورهم من منطقة جبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية، قبل أن ترصدهم قوة تابعة له وتعيدهم إلى الجانب الإسرائيلي. وقال جيش الاحتلال إن المحتجزين تم نقلهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. هذا وتتكرر محاولات المستوطنين الإسرائيليين عبور الحدود إلى الأراضي السورية، وكان آخرها في 27 تموز الماضي، حين أعلن جيش الاحتلال إعادة عدد منهم بعد اجتيازهم الحدود وتسللهم إلى داخل سوريا قبل توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية. أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا ضبط شبكة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية، وذلك بعد متابعة دقيقة وتحقيقات موسعة قادت إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة أن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الوثائق المزورة، شملت وكالات وإجازات سوق ورخص سير ولوحات مركبات ومصدقات جامعية وجوازات سفر، إضافة إلى أختام وأدوات تستخدم في عمليات التزوير، في حين تتواصل التحقيقات بالتنسيق مع النيابة العامة لاستكمال كشف جميع المتورطين. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين متورطين بتجارة المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين غرب حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون، إضافة إلى 20 صندوقا من الذخيرة المتنوعة. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين أو الموقوفين تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. تعقد محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الجلسة التاسعة من محاكمة عاطف نجيب وسط ترقب للنطق بالحكم على المتهم. وكانت أولى جلسات محاكمة نجيب انطلقت في 26 من نيسان الماضي، حيث عقدت محكمة الجنايات 8 جلسات متتالية كان آخرها في 4 من الشهر الجاري. ويواجه نجيب تهما تتعلق بالقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، إلى جانب المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري في درعا. وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بإدانته وإنزال أقصى عقوبة بحقه وهي الإعدام.

0: ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا عن توقيت انعقاد هذه المحاكمة وماذا من المتوقع أن يحدث بها؟
1: نعم كاترين، يعني حقيقة المحكمة ستعقد جلستها 9 اليوم في الساعة 11 من صباح هذا اليوم 11 من آب. طبعا هذه الجلسة هي الجلسة 9 حقيقة ضمن جلسات محاكمة عاطف نجيب، يعني وتعتبر هي الجلسة الخاصة بالتدقيق والنطق بالحكم كما أعلنت المحكمة خلال الجلسة الماضية، والتي كانت هي مخصصة حقيقة لمرافعات النيابة العامة والدفاع، وأيضا كان هناك يعني وقت مخصص لعاطف نجيب حتى يعني يقدم إفادته الأخيرة. طبعا كاترين، يعني هذه الجلسة بحسب ما ذكرت المحكمة خلال جلستها الماضية في أنها يعني تكون هذه الجلسة فقط جلسة تدقيق لما تم رفعه من قبل المرافعة العامة للنيابة العامة، وأيضا ما تم تقديمه من إفادات، ويعني أيضا ما كان هنا خلال الفترة الماضية عدد كبير من الشهود حقيقة الذين حضروا الجلسات. سيتم أيضا تدقيق حديث الشهود وكلامهم ومطابقته أيضا مع كلام المتهم. جميع هذه الأمور ستتم ضمن هذه الجلسة التي ستخصص وسيكون هناك وقت في نهايتها للنطق بالحكم. طبعا كاترين، يعني على مدار تقريبا 6 أشهر كانت الجلسات تعقد بشكل دوري، بدأت في 21 من نيسان وهي مستمرة حقيقة إلى هذا اليوم، كانت عبارة عن 8 جلسات. الوقت الأكبر حقيقة الذي كان ضمن الجلسات الخاصة بعاطف نجيب هي الجلسات التي استمع فيها للشهود، لأن عاطف نجيب يعتبر من أكثر الشخصيات التي تقدم الأهالي ب يعني رفع دعاوى بحقه تحديدا في فترة يعني الفترة التي كان متواجد فيها ك يعني رئيس فرع الأمن السياسي في درعا. طبعا ننتظر حقيقة اليوم النطق بالحكم الذي سيصدر عن محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق. التوقيت الذي يعني علمناه هو الساعة 11، يعني بعد حوالي ساعة ونصف من الآن ستعقد الجلسة هذه أو ستعقد المحكمة هذه الجلسة، ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة أيضا هي جلسة علنية، يعني سيتم نقلها بشكل مباشر من ضمن القاعة، و يعني سيتم يعني ستكون لحظة إعلان النطق بالحكم هي لحظة مباشرة يستمع إليها جميع الناس.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة درعا عن توقعاتهم للحكم المرتقب صدوره بحق المتهم عاطف نجيب.
2: إن شاء الله إعدام، مثل ما هجر ودمر وقتل أطفال درعا وقتل ناس كثير ونكل بالناس، إن شاء الله بإذن الله إعدام.
3: يا خوف قلبي بكرة يحكموا شهر شهرين ويطلعوه، العدالة عندنا، لأنه مبين من مطالة المحاكمة حاسده مطلعوه براءة. والله العظيم، لأنه وينك؟ هذا لازم بدون دغري اعدام هون وبساحة السرايا.
4: اتوقع او اتمنى انه يعدم، لانه حتى يعني ناخذ حق الناس اللي راح حتى يظلم بالظلم اللي صار بالبلد هون، يعني حتى ناخذ حق الناس الشهداء اللي راحوا.
5: يعني طلع عند الدمار اللي مدمره كل من عاطف نجيب، قتل اولادنا وشنطت كل درعا، لازم يعدموه هذا هو واتباعه كلهم، كل شنط لطف ايديه بالدم.
3: والله يعني لازم يا مؤبد يا اعدام فقط لا غير هيك، يعني بيصير ظلم بحق الشعب السوري.

أعلنت كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لتصبح بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل منذ عام 1967. وقالت الخارجية الكولومبية إنه بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة وبحق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وفق زعمها. بدوره رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار الكولومبي، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل لضمان انضمام مزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. هذا ومر الجولان السوري المحتل بسلسلة من المحطات منذ احتلاله عام 1967 حتى اليوم.

0: حول الموضوع ينضم إلينا توفيق طعمة، الباحث في شأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط من لوس أنجلوس. أهلا بك معنا أستاذ توفيق. بالبداية، ما تأثير هذا الاعتراف، وهو الثاني اعتراف سيادة الاحتلال على الجولان المحتل؟
1: صباح الخير أستاذة كاترين، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. طبعا تأثير ذلك أن هذا القرار باطل ولاغي، وهذا القرار ليس شرعيا، لأن لا يجوز لدولة أن تعترف بهضبة الجولان أنها أرض محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأنها يعني كولومبيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي اعترفت بضم الجولان للكيان الصهيوني. فبالتالي هذا الضم وهذا القرار من الطرف الكولومبي هذا ملغي، ولا قيمة لهذا القرار، وأيضا لا قيمة أيضا حتى للقرار الإسرائيلي بضم الجولان في عام 1981، لأن القرارات الدولية هي التي تقرر وليست إسرائيل، خاصة أن هذه أراضي محتلة ولا يحق لإسرائيل التصرف بها أو ضمها أو فعل أي شيء بها.
0: طيب، هو قرار ملغي ولكنه صدر عن كولومبيا وعن الولايات المتحدة. دوليا، هل من الممكن أن نشهد دول أخرى ستصدر مثل هذا القرار؟
1: محتمل، احتمال، هذا احتمال كبير جدا، لأنه الآن خاصة في قارة جنوب أمريكا فيها تحول حقيقة، أن هناك الدول الحكومات اليسارية بدأت تفقد يعني شعبيتها لحساب اليمين المتطرف الداعم من الرئيس الأمريكي ترامب والداعم لإسرائيل. فإذا حصل ذلك في دول أخرى في اليمين وبدأ اليسار خسارة الحكومة والانتخابات، من الطبيعي أن يكون هناك دول يمينية متطرفة، رؤساء دول يتم انتخابهم مدعومين من الطرف الأمريكي، متوقع أن يقوموا بخدمة إسرائيل، خاصة الاعتراف بهضبة الجولان كجزء من دولة الكيان الصهيوني، وأيضا الاعتراف

0: بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني. فبتقديري حتى هذه القرارات أي دولة يعني تقوم بهذا القرار، هذا قرار باطل. و
1: طيب إذا هو باطل، لماذا يتم اتخاذ مثل هذه المواقف إذن أستاذ توفيق؟
0: هي فقط لإرضاء إسرائيل والتقرب من إسرائيل، لا أكثر من ذلك. والحجة والسبب التي قالها يعني الحكومة الكولومبية أنه هذا يعني من أجل أمن إسرائيل، وأن حرب الجولان هي أصبحت ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الكيان الصهيوني، ويدعمون هذا التوجه الصهيوني بضم الجولان. ولكن هذا أيضا لا يعني أن الجولان تم ضمها للكيان الصهيوني، وأن اعتراف كولومبيا أو غير كولومبيا أنه يكون هذا قرار متوافق مع القرارات الدولية. القرار الدولي واضح، القرار رقم 497 واضح، اللي صدر في كانون الأول عام 1981
1: وبرأيك
0: بعدم.
1: هل تكترث إسرائيل بالقرارات الدولية؟
0: طبعا لا تكترث، ومتى اكترثت إسرائيل؟ يعني هناك من يدعم إسرائيل خلف إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرقت الاتفاقيات وخرقت القوانين الدولية، حتى القرارات الدولية بشأن الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية والأراضي السورية اللي احتلت عام 67، حتى الآن القرارات لم تنفذ في مجلس الأمن، يعني قرارات من سنين طويلة، وإسرائيل لم تلتزم، لأن هناك من يدعم إسرائيل يعني، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، مع أيضا تواطؤ دولي، تواطؤ غربي خاصة الأوروبيين. يعني المفروض أن يكون لهم دور، إذا أرادوا فعلا سلام في المنطقة يجب على إسرائيل الانسحاب، أولا الانسحاب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا، وأيضا الانسحاب من هضبة الجولان، هذه أراضي سورية وليست إسرائيلية. فبالتالي أي ضم غير شرعي غير قانوني ويعتبر لاغي بحسب القوانين الدولية.
1: طب برأيك أستاذ توفيق، ماذا سيكون موقف الحكومة السورية أمام مثل هذه الاعترافات؟
0: يعني طبعا الحكومة السورية سترفض هذا القرار من هذه الدولة، وأنا بتقديري على المندوب السوري في مجلس الأمن أن يطالب بجلسة لإدانة دولة كولومبيا، ومطالبة من مجلس الأمن يطالب من دولة كولومبيا للمراجعة، وأيضا لسحب الاعتراف بهضبة الجولان. الآن هي معركة دبلوماسية في المحافل الدولية، وخاصة في يعني في الأمم المتحدة، هذا أقل يعني أن تبدأ من الأمم المتحدة يطالب بجلسة سريعة، وأيضا لإدانة هذا القرار. قد يكون هناك الولايات المتحدة الأمريكية قد ترفض، قد تستخدم حق الفيتو لأنها داعمة لإسرائيل، حتى لو استخدمت حق نقض الفيتو، على الأقل أن معظم الدول صاحبة الحق النقد أنها ترفض ذلك. أيضا الجلسة العامة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر القادم، من المتوقع أيضا أن تدين دول يعني دول 190 دولة أو 192 دولة، أنا بتقديري معظم هذه الدول 95% منها سترفض هذا القرار، وستدين دولة كولومبيا باتخاذ هذه الخطوة، اللي هي المعركة الآن في المجلس الأمن تبدأ من هناك.
1: شكرا جزيلا لك توفيق طعمة، الباحث في شأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من لوس أنجلوس.
0: شكرا لك.
1: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن المنظومة الأمنية ترصد تسارعا في إعادة تأهيل سلاح الجو السوري، وأضافت الهيئة أن إسرائيل تخشى تمركزا تركيا مستقبليا في سوريا، بما في ذلك نشر أنظمة دفاع جوي. كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تتابع التطورات التي يمكن أن تضر بحرية العمل الإسرائيلية في سماء سوريا. وقال المصدر الأمني للهيئة إن إسرائيل تواكب التطورات في سوريا وتتشارك مخاوفها مع

واشنطن. توصلت إدارة ترامب إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا.

0: بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن تأمين المواد النووية وإزالتها. وبحسب التقرير فإن المواد النووية لم تزل من الموقع حتى الآن، وأشار موقع أكسيوس إلى أن الموقع يرتبط بالبرنامج النووي السري الذي طوره نظام بشار الأسد والذي تمحور حول مفاعل الكبر النووي السري. وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي إلى مشفى تدمر الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى. وبحسب وزارة الصحة يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العالي لتلفزيون سوريا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
1: المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. احنا الاحصائيات اللي وردتنا المبدئيه من مديريه الصحه من مديريات الصحه في المنطقه الشرقيه تظهر ارتفاع في معدل الاصابه بالاورام في هذه المنطقه زياده عن المناطق الاخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى احنا نضع حجر الاساس. اليوم سيتم بدء انهاء الدراسات الفنيه دفاتر الشروط خلال فتره 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة، الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة للعمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة، يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب لحد الحصول على هذه الخدمات، إنهاء هذه المعاناة.
0: أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد اتهامهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين خلال تعاون المتهمين مع أجهزة النظام المخلوع.
2: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع، تحت هذا البند أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصد ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع، سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك

0: الممارسات. النقيب أوضح أيضاً أن قرار الشطب نهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائياً ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخماً لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
1: توقع وزير المالية محمد يسر برنية أن يبلغ نمو الاقتصاد السوري هذا العام نسبة 11.3%، وتوقع برنية كذلك في تصريحات لسانة أن يستمر زخم النمو في السنوات المقبلة وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030. وأضاف برنية أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار في عام 2026، مشيرا إلى أن الإيرادات الاستثنائية توجه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة وإلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تعمل على تحويل معادلة الشهادات إلى خدمة رقمية متكاملة. وأوضح الحلبي في منشور له عبر منصة إكس أن التطبيق سينطلق عقب الانتهاء من معالجة نحو 4000 شهادة مقدمة حاليا لأغراض مهنية، مبينا أن الوزارة اعتمدت المواقع الحكومية الرسمية في السعودية وتركيا للتحقق من صحة الشهادات بدلا من المراسلات التقليدية، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد رقمنة عملية المعادلة بالكامل بهدف توفير خدمة أسرع وأكثر كفاءة. نفت الشركة السورية للاتصالات صحة ما يتم تداوله حول إصدارها أي قرار يتعلق بإيقاف خدمات الإنترنت الهوائي أو مطالبة الشركات العاملة في هذا المجال بإزالة تجهيزاتها قبل تاريخ 12 آب الجاري. وأوضحت الشركة أن تنظيم خدمات الإنترنت اللاسلكية ومنح التراخيص ومتابعة الجهات المقدمة لهذه الخدمات يندرج ضمن اختصاص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات الاتصال وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن توقعات بإنتاج قرابة 79,000 طن من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1,000,000 طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات.
2: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200,000 هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا الموسم في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
3: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع، كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع لأنه الأسعار غالية، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا طاقة غالية وبدين.

0: وتضاف إلى ارتفاع التكاليف تحديات أخرى أبرزها تراجع الموارد المائية وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
1: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات البذور القطن وعدم وجود رقابة على المبيدات.
0: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكان اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
2: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحصر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينة بريف القنيطرة مخاوف الأهالي بشأن جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.
3: في قرية عين التينة بريف القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
4: والله سابق يعني يا أستاذي الكريم، نحن كانت مية عين التينة من يبدو لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجينا مية معكرة، يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على القرية بالصهاريج. والله صهاريج المي أنا من يومين عبيته 150,000 ليرة سوري، هذا يثقل كاهل المواطن بشكل كامل. يعني مو بس أنا عم أعبي مي، كل القرية عم تعاني مشكلة المياه. مشكلة المي بقرية عيني مشكلة قوية جدا يعني، ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
3: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفادياً لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
5: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة منها. تم الاتصال بالجهات الوصائية في المحافظة من مديرية ري، من جهات أمنية شرطية، تم إيقاف الحفارات المخالفة ومنع الحفر المخالف. كذلك قمنا بتحاليل دورية لهذا البئر والآبار المجاورة، وكانت التحاليل المخبرية ما فيها شيء، في عكارة ببعض الأحيان، أما كتحاليل مخبرية لا يوجد أي تلوث في هذه المياه.
3: لضمان عدم انقطاع المياه عن الأهالي حولت الشركة عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
6: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية بانتظار استعادة المياه لنقائها وصفائها لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
2: تعاني قرية تل الشهاب والقرى

0: محيطة بها في ريف درعا الغربي من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
1: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
2: اضطرينا نطلع على طفص نجيب ماء من طفص، والتكلفة غالية تقريبا يوصل لعشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفر لنا ابار ضمن منطقة الشاب او ضمن منطقة المزريب.
1: ثلاثة اعوام منذ ان جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب. نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
3: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل الشاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب من هالماء. يعني يجيبونا الحلول، هي طبعا خط الأشعري، يجيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا انه خط الأشعري خط احمر وكذا لا يجوز. يعني اذا اخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكله؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوى ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكله كبيره جدا. يعني منطقه ميته من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي، مهما حكيت لا استطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقه من مياه الشرب.
1: جفت شلالات قريه تل شهاب وضرب اهلها موعدا مع العطش مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حمله ابشري حوران، وبقيت القريه تنتظر حلا ينهي معاناتها.
4: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير لك المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا، بنتمنى يكون يومكم حلو ومليان اخبار وطاقه ايجابيه. يسعد صباحكم، صباحك منى.
1: وصباحك يا ايهم، صباح الخير لكل اهلنا ومشاهدينا، ونحن كالعاده رح نرافقكم خلال الساعتين الجايتين باجواء صباحيه خفيفه ومجموعه من المواضيع واللقاءات المميزه. خلينا نشوف ابرزها.
0: بفقرة عيشة صح اليوم رح نحكي كيف فينا نصير أشخاص يسمع كلامهم ونوصل أفكارنا بطريقة أكثر تأثيراً.
1: وبفقرة يلا موف لليوم رح نحكي ليش التمرين الأكثر مو دائماً بيعطي نتائج أفضل، وكيف ممكن التمارين الزائدة تأخر النتائج بدل ما تسرعها.
0: بفقرة دينتست، شو هي التغييرات الطبيعية بالأسنان واللثة أثناء الحمل ومتى تستدعي مراجعة طبيب الأسنان.
1: وبفقرتنا المنوعة لليوم منواكب أبرز الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، وبفقرة شوفي ما في من سلط الضوء على الملتقى السوري لفن الخط العربي والزغرفة. أما بختام حلقتنا فموعدنا مع المهندس زنونو وفقرة الاي، خليكم معنا.
0: مشاهدينا، أغلبنا وقت كنا صغار نطلع على السماء، نطلع على النجوم والقمر، وبنحب نكتشف هذا العالم المذهل. وكم مرة قعدنا على السطح صرنا نتأمل النجوم ونعدها.
1: فعلا أيهم، يعني عن جد هيك كثير رجعتني بالزمن لورا، وذكرتني كمان وقت هيك نكون راكبين السيارة ونقعد نفكر إنه القمر لاحقنا.
0: تماما.
1: عرفت؟ وأنا هيك يعني مجرد يعني قديش هيك الأطفال بيكونوا بسيطين وبريئين،
0: عندهم هذا الفضول،
1: عندهم الفضول. إيه فعلا. فكنت فكر هيك مجرد ما أطلع شوي لجبل عالي ممكن أنا ألقط النجمة، عرفت؟
0: هيك كثير هلا. الحلو إنه اليوم صار في طرق بتخلي الأطفال يعيشوا هذا الفضول، يكتشفوا أسرار الكون بطريقة ممتعة وتفاعلية. حتى الكبار اللي عندهم هذا الفضول، فضول إنه يعرفوا أكثر عن هذا العالم الكبير، صار فينهم.
1: لهيك زميلتنا هديل أخذتنا بجولة من قلب مهرجان صيف سوريا العائلي مع فريق قبة المعرفة، مشان نشوف كيف عم يتحول الفضاء من فكرة بعيدة لتجربة تعليمية ممتعة للأطفال والعائلات كمان. لهيك خلونا نشوف التقرير.
2: من قلب مهرجان صيف سوريا العائلي رح آخذكم برحلة مختلفة شوي، رحلة ما بدها لا طيارة ولا صاروخ، بدها شوية خيال وفضول. ومن قلب قبة المعرفة رح نتعرف أكثر على عالم النجوم وأسرار الفضاء والكواكب، فتعالوا مع بعض لنتعرف شو في جوا هالقبة.
3: نحن أول شركة بسوريا مندخل هاي الفكرة على البلد وبنقدم هاي الخدمة، عبارة عن قبة بتعرض 360 درجة. حالياً عروضنا عم تكون عن الفضاء والفلك والكون، طبعاً

0: عروض متنوعة بتقبل جميع الأعمار، عندنا شيء للأطفال ترفيهي وتعليمي، يعني فينا نقول تعليم تفاعلي بالنسبة للأطفال. في عندي عروض للفئات الأكبر كمان، عم تحكي عن الكواكب.
1: حالياً عنا نحن، خليني أقول لك، غير القبة موجود عندي شاشة تفاعلية، الأطفال بيقدروا يعني هي تاتش بيلعبوا فيها، بيشوفوا الكواكب الأقمار تبع كل كوكب. في عنا التلسكوب كمان إذا كان القمر ظاهر، نحن منورجيهم على القمر. في عنا مشهر كمان موجود، مشهر كمان منورجي أيام خلايا ويعني عينات كمان للطلاب أو للأطفال.
2: مشاهدينا، في ناس بمجرد ما يبلشوا يحكوا الكل بينتبه وبيسمع، مو لأنه صوتهم عالي ولا لأنه كلامهم معقد، ولكن لأنه عندهم قدرة يوصلوا فكرتهم بطريقة مؤثرة.
3: مزبوط أيهم، بس بالمقابل أحيانا بيكون عندنا أفكار مهمة لكن بنشعر إنه يلي قدامنا ما عم يتفاعل أو فقد اهتمامه بسرعة.
2: هلا السؤال هون، هل التأثير بالكلام موهبة ولا مهارة ممكن نتعلمها ونطورها مع الوقت، خصوصا بوقت صار في جذب اهتمام الناس أصعب؟
3: صح، أكيد. ووفق مراجعة علمية حديثة نشرتها منصة ناتشر إندكس عام 2025 حول مهارات الاستماع والتواصل، تبين أن الأشخاص اللي بيشعر الآخرون أنهم يجيدون الاستماع، يعني هيك من عند الصباح هيك، والتواصل بحققوا علاقات أقوى وتأثير أكبر ببيئة العمل والحياة اليومية كمان.
2: حلوة كتير هالدراسة. هلأ لنتعرف أكثر على هذا الموضوع بدنا نرحب بضيفنا ياسر البيطار، مدرب تنمية بشرية. صباح الخير.
3: صباح الخير. نورت صباح سوريا.
4: الواضحة والرسالة والتأثير.
2: حلو كتير الموضوع.
4: أكيد كتير.
3: فعلا.
2: كيف بيكون الإنسان مسموع؟ يعني في ناس بتقلك أنا بحكي بحكي بحكي بس كلامي ما مسموع. ليش؟
4: اللي كلامه مو مسموع يمكن يكون أسلوبه غير لطيف، ممكن يكون في عنده سرعة بالكلام، كلمات مبعثرة، كلمات غير مفهومة، الناس اللي عم يسمعوا له غير مهتمين بالموضوع كله، فيراجع حاله شو الشيء الخطأ اللي عم يغلط فيه أو مجموعة الأخطاء، لحتى يسأل الناس الآخرين ليه ما عم تسمعوني شو الغلط، ممكن يقول له 1 2 3 ويصلح خطأه.
3: كوتش ياسر، يعني كمان أنا بحس إنه لغة الجسد والتواصل البصري كمان بيلعبوا دور بهذا الموضوع.
4: أكيد أكيد، نحن بنعرف بدوراتنا بنقول إنه نحن عملية التواصل تعتمد على 3 محددات. المحدد الأول هو الكلمة وتأثيرها فقط 7%. قد ما كانت الكلمة حلوة، صباح الخير صباح الخير،
2: فقط 7%.
4: 7% من قوة التأثير. لما بنحكي بنبرة الصوت ضفنا عليها 38%، فلما بقول أنا صباح الخير شيء، بقول صباح الخير شيء تاني. ولسه لهلأ الفيسبوكر فيس ما عمل شيء. تجي لغة الجسد بنسبة 55% من قوة التأثير على كل ما يتعلق بالرسالة اللي وصلها. صباح الخير تفرق كتير، وهلأ أنتوا ابتسمتوا بشكل تلقائي لأنه كانت في إلها تأثير.
2: شوف قديش 55% يعني
4: قوة جدا. صحيح، كتير قوية. في كتير ناس بيحكوا أنه مثلا ممكن زملاء بالبيت صباح الخير، شو الصباح هذا؟ أنا ما أنه صباح الخير.
3: طب قلت لكم لا تقول أحسن.
4: طب أنا قلت لكم صباح الخير،
2: هذا بنرد عليه أهلي.
4: أهلي.
3: تمام. طب شو الأخطاء يلي عادة الأشخاص بيعملوها لحتى يخلوا العالم انه ما يسمعون؟
4: ممكن يكونوا عم يحكوا عن حالهم كثير، ممكن يكونوا عم يحكوا عن مواضيع مو من اهتمامات الطرف الاخر، ممكن يكونوا عم يحكوا بسرعه شديده جدا جدا ما تخلي الطرف الاخر يفهم شو الرساله اللي وصلها للطرف الاخر. الشيء الثاني ممكن ما يراعي بحديثه الناس الموجودين، ممكن يكون في اطفال اندر ايج عم يحكي مواضيع حساسه او علميه او شيء يتعلق بمشاكل بالبلد او مثلا باشياء لازم ما يسمعها اطفال. هذا كله بياثر انه الناس الثانيين يقولوا انه نحن كفى ما بقى بدنا نسمعك لانه في عندك مشكله كثير كبيره بالحديث معنا.
2: ياسر، في ناس بتحكي بسرعه
4: اكيد
2: لحتى انه توصل فكرتها قبل ما الشخص الثاني يمل. بتعرف هلا نحن بزمن السوشيال ميديا وكله بدنا سريع سريع سريع، فهل الحكي بسرعة ممكن وصلنا فكرتنا أسرع أفضل؟
4: سؤالك كتير حلو. هلأ اللي بيحكوا بسرعة عندي نمطين. النمط الأول هو نمط شخصيته، ممكن نسميه نحن شخص بصري، شخص انفعالي، شخص بيحكي بسرعة، شخص أبو عجوة ما بيقدر يحكي غير هيك، ما فيني له يحكي شوي شوي. هذا اسمه نمط شخصية. طبعا يدرب، طبعا يدرب، بيتغير طبعا بيتغير لما هو بده. في نمط تاني هو الشخص المتردد، هو الشخص الخايف، هو الشخص اللي بيعتبر حاله مهضوم حقه، هو الشخص اللي بيعتبر حاله دائما مظلوم، وبالتالي هو بيضطر يحكي بسرعة بسرعة بسرعة مشان ما يخلي حدا يقطعه ليحاول يوصل فكرته. لاحظوا ليحاول، لأنه إذا هو بيعتبر حاله ما عم بيحكي بسرعة بسرعة بسرعة معناته ما خلي حدا يقاطعني لحتى أوصل فكرتي بطريقة أفضل، وهذا خطأ كتير كبير بيساوي. اللي بيسرع بالكلام عنده مشكلة إنه الطرف

0: الثاني ما حيسمع الرسالة الكاملة. ما حدا منا كلياتنا بيحب يسمع حدا عم يحكي بسرعة.
1: صح.
0: ما حدا منا بيسمع.
1: صح.
0: الشيء الثاني بيعمل أثر سلبي على الطرف الآخر. إنه شوفي اللي عم تحكي بسرعة. تعال نتحاور، تعال نفهم منا. طب أنا بدي أعقب، طب أنا بدي أعطي فكرة، طب اسمح لي أحكي. وين الحوار؟ هون ما بيكون في حوار. هذا بيكون في خطأ أو ضعف منه بإيصال الرسالة.
2: في أمثلة على السوشيال ميديا لناس مؤثرين بيعملوا محتوى بيحكوا بسرعة مشان تقصر مدة الريلز ومشان يوصلوا كل المعلومات.
1: صح.
0: خلينا نقارن.
2: هذا شيء منيح
0: ولا خلينا نقارن؟
2: أنا بحسه ما منيح، بحس ما بفهم يعني
1: على السرعة
2: يعني بصير بشرد والله لما بيكون الحكي بسرعة كتير.
0: نقارنه مع مؤثر آخر كلامه لطيف، كلامه مهذب، كلامه هادئ، كلامه رسالته عم تصل فمتابعينه أكتر.
1: صح.
0: بيحكي بسرعة بسرعة هو نوع من الشو، فكر حاله عم يعمل شيء حلو. ومين قال إنه المؤثر عنده مهارة؟ ما حدا قال.
1: صح.
0: وبالتالي نحن اللي بنقوله إنه كل ما كان أنا كلامي واضح دقيق، رسالتي عم تصل، عم باخد ريسبونس من الطرف الآخر، عم يلي أوكي والله أنا فهمتك معقول، بيكون جيد. كل ما بكون أنا عم بحكي مع الطرف الآخر مبتسم متشوق وتواصل بصري كامل ملتهى عني وبلش أنا أفتح لشي تاني، معناتها أنا موصل صح والعكس بالعكس.
1: 100% تعقيبا على كلامك أيهم، بتحس أنه الأشخاص اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بيحكوا بسرعة هن ما بيأثروا فينا، وحتى يعني بننساهم بسرعة. أما الأشخاص اللي لا بيحكوا ببطء بيحطوا حالهم محلك وهنن عم يحكوا لا بيأثروا فينا أكثر.
0: صحيح. صحيح.
1: طيب إذا بدنا نحكي إنه نحن عم نقابل شخص لأول مرة، فنحن كتير مهتمين إنه نحن ناخد الانتباه تبعه أو نجذب الانتباه تبعه، شو الطرق أو التكنيكس البسيطة يلي نحن ممكن نستعملها؟
0: شكرا على السؤال اللطيف. بداية لما أنا بدي شد انتباه الطرف الآخر لألي لأنه أنا مهتم فيه، أول شيء بفتح حديث معه بما يتعلق باهتماماته. طب أنا ما بعرفه مسبقاً، بحكي بشي يتعلق بالشي اللي هو بدأ الافتتاح فيه. طب أنا ما صار معي هذا الشيء، على القليل خليه هو يبلش يحكي. مرحبا أستاذ فلان، مرحبا دوموزيل، مرحبا أستاذة، شو نحن اللقاء تبعنا، بدي أفهم من حضرتك شو اللقاء تبعنا. فلما هو بيحكي الطرف الآخر بلش بعرف كيف عم يحكي، شو طبقة الصوت، شو طبيعة الكلمات المستخدمة، شو المواضيع المهتم فيها، فبقول له ممتاز هذه النقطة اللي أنت عم تحكي فيها، كمان أنا بهتم فيها، كمان أنا بحب هالأشياء هاي، أو ممكن أنا أكون فكر بأشياء أخرى تكون بتناسبه. فالفكرة الأولى أنه أحكي باهتمام الطرف الآخر. اثنين، والشيء السري نحن بنعمله بالتدريب، أنه بحاول قدر الإمكان طابق مع نبرة صوته كارتفاع وانخفاض طبيعة الكلمات ولغة الجسد. كيف يعني هذا الكلام؟ يعني عم يحكي مثلا نص إنجليزي نص عربي، إذا بدي أحكي معه عامي شعبي اللي شو هاد؟
1: تماما.
0: طب هو عم يحكي بطريقة كتير عادية وبسيطة، أنا أحكي معه كلمة إنجليزي، كلمة عربي، كلمة فرنسي، في ناس
2: بيحكوا،
0: في ناس طبعا في ناس هيك بتحكي. طبقة الصوت كل ما كانت متوافقة بيحس إنه هذا الشخص عم بسمعه بسمعني. لغة الجسد مثل ما بكون الطرف الثاني قاعد ممكن يكون قارب معه، ما ضروري مطابقة كاملة، قارب معه، فبيشعر إنه أنا فعلا هذا الشخص المقابل اللي هو أنا شخص محترف جدا وشخص حلو إنه أكمل حديث معه، وبالتالي بلفت نظره جدا للكلام اللي أنا عم بحكي.
2: يعني بدك تروح على نفس أسلوبه، كيف طريقة كلامه بالحديث للشخص اللي انت بيهمك وينتبه لكلامك، فبتصير على نفس مستوى نبرة الصوت وطريقة الكلام حسب ما فهمت.
0: يعني الكلام تقريبا عشان دق الأكثر طابق نبرة الصوت مع طبيعة الكلمات.
2: تمام.
0: كانت علمية أو عامية أو كتير أكاديمية. أكثر من أسلوبه، إذا هو بينقد أنا ما بنقد، إذا هو عنده مثلا ردة فعل سلبية على شيء معين بالبلد مثلا ما ضروري روح معه يعني.
1: أي.
0: أما الفكرة أنه نحن نكون إذا أجوا اثنين من برا حسوا أنه في اثنين عم يتحاوروا،
1: في تواصل،
0: في تواصل حلو، في لغة جسد، في تواصل بصري بيناتنا. أي.
2: حلو.
0: ابتسامة دائمة، الابتسامة بتسحر
2: 100%.
0: نعم.
2: هلأ يقال كمان أنه إذا بدك شخص يسمعك لازم أنت تسمعه.
0: أكيد.
2: يعني مهارة الاستماع كمان بدها مهارة القصة.
0: أكيد.
2: قديش مهم أنه نحن نتعلم نسمع للآخرين لحتى نقدر بعدين نحاور ونسمع صوتنا.
0: كلياتنا بنعرف انه اغلب الناس صعب تسمع للاخر على القليله للاخير. فمجرد ما حكى في الغالب يعني وين ما قعدنا وهي الغالب لسه ما بيحكي الواحد كلمتين إيه بس هو القصه لانه طب انا لسه ما كملت.
2: او اذا شخص عم يشكي إيه
1: والله
2: وانا
1: كمان
0: شوف
1: انا شو صاير
0: شوف انا تعينا بيطلع صاحب الموضوع نفسه برا يعني ممكن يروح يعمل عشاء ويرجع ولساته ما عملش القصة تماما. وبالتالي كتير صعب على الإنسان العادي انه يمرن حاله على الاستماع، لانه هي بصراحه نوع من شيء من الداخلي من الغريزه، انه انا بدي ادافع عن حالي، انا بدي احكي وانا بدي اوصل صوتي كمان. انا حاعطيك عم بحكي عن الطرف الاخر، حاعطيه فرصه لحتى

0: احكي، بس خليني احكي اول شيء. الفكره بالاستماع انه انا اكون عندي صبر كامل، واللي قبل منه انا عندي فرصه جوهريه وثمينه جدا انه الطرف الثاني لما عم يحكي عم بفهم شو بده مشان اقدر احاوره بعد شوي، بفهم كيف بيفكر، بفهم لوين بده يوصل. وبالتالي بعد ما فهمت القصه كله بقول له فيني هلا اجاوبك؟ بتحب هلا انا اعطيك رايي؟ صار دوري بالكلام؟ اوكي انا برايي 1 2 3 4 5. فبيحب انه معناتها قدر ياخذ كل الموضوع كله وجاوبني عليه بطريقه سلسه. ابدا مو سهله انه الانسان يستمع صحيح. لحتى يخلي الطرف الثاني
1: يسمع.
0: مو سهله ابدا.
1: جميل جدا. طيب ياسر، نحن عندنا ببرنامجنا فقره اسمها مفاتيح الشغل.
0: حلو.
1: نحكي عن مقابلات العمل وكيف بتصير وشو الاتش ار بحب انه يسمع وشو بحبوا كمان الموظفين.
0: حلو.
1: إن يسمعوا. بس نحن بدنا نحكي على هذا الشق من الناحيه النفسيه اكثر والتنميه البشريه. بما أنه كتير بمقابلات الشغل أحياناً بيروح موظف بيكون هو كتير شاطر، عنده كفاءة عالية، ولكن للأسف أسلوبه وطريقة حواره بيخليه أنه يخسر هذا الشغل.
0: أكيد.
1: فأنا بدي تقلي بمقابلة الشغل وقت الشخص يروح لأول مرة شو الطريقة وشو طريقة الحوار يلي هو لازم يحكي فيها حتى يلفت انتباه الشخص الآخر.
0: كتير حلو. أذكر أحد الأساتذة الكبار الأمريكان اللي دربوني نصحني مرة نصيحة بال2000، اللي ياسر be yourself or you're not to be. هاي بلهجته نفسها بنبرته. be yourself or you're not to be. خليه هيك ريلاكس. انت قلتي شغلة كثير
2: مهمة. نفسك يعني.
0: ايه انت قلتي شغلة كثير مهمة انه عنده كفاءات. مو بده يورجي انه عنده كفاءات.
1: تمام.
0: فما حنفوت في الجانب التمثيلي انه عمل حالك انك انت هيك.
1: ايه.
0: لا. كل بساطة نحن جاي انا اليوم بيسعدني جدا اكون معكم، يهيئ سيناريو مبدئي لما بيقول له تفضل عرفني عن حالك. بتعرفي الاتش ار كل حدا له اسلوبه وطريقته، بس في شيء اساسيات، عرفني عن حالك، احكي لنا عنك، احكي لي كيف شو تجاربك السابقة، هي اسئلة اساسية. فيعمل سيناريو ذهني مسبقا انه انا شو بدي احكي مع الاتش ار الياباني. اثنين، لما بيكون واثق بكفاءاته فما يروح يقول انه بركي ما قبلوني. بالعكس هن فرصة لقلهم ياخدوني، لأنه عم نحكي عن شخص عنده كفاءة. اكتفقنا. ثلاثة، أي سؤال بيجي مباغت سريع ما يعمل رياكشن أنه أنا خفت أو ليش هالسؤال أو عفواً شو قصدك. كل هدوء. إذا هذا السؤال شخصي جداً فبقول له بعتذر، هذا سؤال شخصي. أما إذا سؤال يتعلق فيه مثلاً يتعلق بحياته، بخبرته، بمجال هذا العمل تبعه، فبيجاوب بهدوء. فالأساس، المفتاح الأساسي أنه أنت تكون نفسك، ما تمثل دور مش دورك. اثنين، الشخص اللي أمامك أنت مثلك مثله بعد شوي في حال قبلوه، هو موظف وهذا موظف. فما تخاف أنه هو ما يعني مصيرك مو عنده، ما زال عندك كفاءة. بالعكس، بجوز لأنك أنت ما يقبلوك، مو لأنه ما نجحت المقابلة ما يقبلوك، يكون الله محضر لك مقابلة أفضل في مكان.
1: حتى في بالمقابلات يعني بيرفضوا أشخاص لأنه عنده كفاءة أعلى من
0: طبعاً طبعاً أوفر كواليفايد
2: مطلوب يعني.
0: طبعاً أوفر كواليفايد هاي بتكون صحيح.
2: طيب خلينا هلأ هيك اللي عم يسمعونا أعطيهم نصيحة. في حال أي شخص حاسس أنه صوته غير مسموع بالمكان اللي هو فيه أو بأي اجتماع، شو نصيحتك له؟
0: كتير حلو. حقول نصيحة من 3 كلمات: اسمع، افهم، أثر. أنا مشان أتواصل مع طرف آخر أول شيء بدي اسمعه، خليه يخلص كل حكياته، سمعتهم. 2، بلش افهم هو عن شو عم يحكي وليش عم يحكي، وفي حال كان في جانب أو جملة ما فهمتها بقول له عذرا أنه شو كان بتقصد بهالكلمة هاي. بعد منها أي اجتماع، أي كلوزينج، إن كان علاقات اجتماعية، أخوات، قرايبين، ناس رسميين، حلو الإنسان يكون له أثر في هذا الاجتماع، يكون له كلمة، يكون له سلوك. فبعد ما يسمع ويفهم، يأثر بمعنى يعطي نصيحة، يجاوب بطريقة سلسة، يوافق على طلب الطرف الآخر، فبيشعر الطرف الآخر في إنسان مقابل محترف، محترم، لطيف وجميل بجمال قلوبكم.
1: 100% ياسر بيطار. بالختام في شغلة أنا سمعتها، أنه بيقولوا أنه إذا استخدمت اسم الشخص وأنت عم تحاوره هذا الشيء بيزيد من قوة التواصل.
0: حلو. الألفة العالية بيناتنا نحن بنادي بعض هون بدون ألقاب بدون شيء، بس بنادي بعض بأسماء أكثر ما أقول لشخص ثاني. طب أنت الاسم لأنه هو شيء قيمة داخلية عالية جدا. فأنا مع طلابي، مع متدربين، بنادي الأستاذ فلان أو فلان، تفضل أنت دورك. بحس أنه هو معناتها في شيء حلو أكثر ما أنه أنت جاوب. لا، مو أنت جاوب. فالاسم لأنه بيعبر عن قيمة ذاتية كبيرة، الناس بتحب تنادوها باسمها. وحضيف فكرة بسيطة جدا أيضا، لما يكون في ألقاب بعض الناس أو أغلب الناس بتحب تنادولها بألقابها. فالدموزيل دموزيل، والمدام مدام، والأستاذ أستاذ، والدكتور دكتور، وهكذا. بيعطي أثر كتير كبير، بيعطي احترام.
2: صحيح.
0: من الشخص اللي عم يتحدث مع الطرف الآخر، وبيعطي ممنونية وود ولطف وهدوء مع الشخص المستمع.
2: نحن بدنا نشكر

0: لطفك وشكرا لك.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك نورت طبع سوريا. يعني مشاهدينا واضح اليوم انه التأثير الحقيقي مو مرتبط بكمية الكلام وانما بطريقة ايصاله.
0: يمكن اهم فكرة تعلمناها انه الشخص المسموع مو بالضرورة الشخص اللي بيحكي اكثر، بل هو الشخص يلي بيعرف امتى يحكي وكيف يحكي والاهم كيف يسمع. بعد الفاصل ننتقل من تدريب مهارات التواصل لتدريب العضلات
2: اكيد مع ايهم والكابتن كرم الحميش، خليكم معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

يا صباح الخير عليكم. كلياتنا سمعنا جملة المشهورة بالجيم، كل ما تمرن أكثر النتائج بتكون أفضل، بس هل هالشي صحيح دائما؟ الحقيقة أنه ما كل مجموعة إضافية عم تعملها رح تقربك من هدفك، وأحيانا ممكن تزيد التعب وتبطئ الاستشفاء من دون أي فائدة حقيقية للعضلات. اليوم بفقرة يلا موف رح نحكي عن الفرق بين التمارين

0: الفعال والتمرين الزائد مع الكابتن كرم الحمش. يا صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيفك؟
1: صباح الخير، كيفك؟ شو أخبار؟
0: والله تمام الحمد لله. بصراحة يعني استغربت شوي الموضوع، لأنه فعلا من وقت ما نزلنا على الجيم بيقولوا لنا كل ما تتمرن أكثر كل ما بتلاقي نتيجة.
1: أكثر. صح.
0: خلينا نحكي أول شيء في مصطلح الجانك فوليوم، شو يعني؟
1: هلا جانك فوليوم، الفوليوم بالعموم هو شو معناه؟
0: الحجم.
1: تمام، هو حجم التدريب، وهو بشكل مبسط خلينا نقول هو المجموعات التدريبية والتكرارات والأوزان أكيد، بس منركز أكثر بالشيء اللي إحنا فينا نزيد فيه أكثر كمجموعة كفوليوم تدريب، هو المجموعات والتكرارات. والتركيز أكثر شيء بيكون بالعموم على المجموعات التدريبية. فالجنك فوليوم هو كل شيء فوليوم تدريب أو حجم تدريب زايد عن حاجة الشخص، وما في له أي فائدة. تمام، ما بيقدم لك أي فائدة، بيقدم لك فقط تعب.
0: ليش لحد الآن كثير من الرياضيين مقتنعين بهيدي المقولة؟ يمكن لما كنا نشوف على جدران الجيمات في عبارة دائما مكتوبة انه
1: no pain no gain.
0: ايوه
1: اوكي. هلا في فرق بين no pain no gain اول شيء، وانه انت تلعب زيادة زيادة زيادة. لا دائما، بس بالعموم يعني كل شيء زاد عن حده نايس
0: انقلب.
1: تمام، كل شيء. أيوة. تمام، فدائما في عندنا حد معين المفروض الشخص ما يتجاوزه. طبعا هذا الحد ما له قاعدة عامة، يعني ما في مثلا رقم معين من مجموعة تدريبية مناسب لكل العالم، لا، هو بيرجع لكل شخص بشكل خاص حسب مستوى الرياضي، حسب جيناته. طبعا الجينات رقم واحد دائما نحن نركز عليها.
0: أوكي.
1: حسب نمط الحياة، حسب مثلا نوع العمل، تغذيته، النوم تبعه، يعني في كثير عوامل نحن نركز عليها ومنحدد بشكل تقريبي شو المناسب من ناحية المجموعات التدريبية لهذا اللاعب، ومنراقب الجسم. يعني احنا كبداية ما في شيء توقعت، ما في قاعدة عامة، بس خلينا نقول مثلا مثل في عندنا رينج معين احنا نحط مجموعات تدريبية حوله، ومنراقب الجسم منشوف عم يتطور عم يتراجع، في مثلا آثار معينة عم تظهر عليه بتدل انه هو عم يعمل جانك فوليوم زايد.
0: شو هي هاي الآثار بدنا نعرفها؟ يعني كيف الشخص او الرياضي خلينا نقول بيميز بين انه هاي المجموعة اللي عم بعملها انا فعالة او هي زائدة؟
1: تمام. هلا بالبداية المجموعات الفعالة هن كل شيء، أي مجموعة أنت بتعمله بتكنيك صح بوزن مناسب، أو خلينا نقول وزن عالي نسبيا مناسب لإلك يعني، وطبعا يعني تكون أنت عم توصل بكل مجموعة من هذول المجموعات للفشل العضلي.
0: أوكي.
1: يعني أي مجموعة،
0: يعني أنه بالزور عم
1: تمام لآخر نفس. تمام، لآخر نفس. كل مجموعة أنت بتعملها بتكون مثلا بوزن خلينا نقول متوسط أو مو وزن عالي، او مثلا ممكن يكون وزن عالي بس انت مثلا التكنيك ما له صحيح او صار يضيع منك مع الوقت بين تكرار والتاني، او مثلا سرعه الاداء مثلا، او مثلا انت عم تعمل هاي المجموعه بوزن مناسب بتكنيك مناسب، كل هاي الامور تمام بس ما عم توصل فيها الفشل العضلي، هذول كلهم بيتصنفوا تحت جنك فوليوم. تمام، فهذا الفرق بين مجموعه فعاله وبين مجموعه غير فعاله. المجموعه الفعاله طبعا انت اذا شخص بدك تستفيد، مجموعة واحدة فعالة أفضل من 10 مجموعات غير فعالة. يعني عمل مجموعة واحدة فعالة أفضل أنه أنت تنزل على التمرين،
0: يعني تعمل 10 مجموعات بعدد الساعات اللي بنقضيها بالنادي.
1: أكيد ما دخل. أكيد أكيد بال أكيد
0: بالشي بالفعالية.
1: تمام، هذا جودة التمرين. جودة التمرين تماما، هي حرفيا جودة التمرين، جودة المجموعات اللي أنت عم تعملها. فالآثار اللي ممكن تظهر على الشخص أو ممكن يلاحظ أنه هلا انا عن جد عم بعمل جنك فوليوم زايد، ممكن مثلا تعب مستمر مع الوقت، تراجع بالأداء، ممكن مثلا مثل ما قلت مثلا عمل تمرين
0: مثلا على طول ما عم نشوف النتيجة.
1: لا ما دخل هاي بهاي، يعني موضوع النتائج بيعتمد على اكثر من شغلة ثانية، بس مثل ما حكيت على موضوع التكنيك، يعني مثلا لعب اول تمرين، ثاني تمرين، ثالث تمرين، ثالث تمرين بلش يحس انه هو التكنيك تبعه بلش يتراجع، صار مثلا يعمل مثلا عدة غلط، او مثلا ما يقدر يعمل مثلا الفول رينج اوف موشن، يعني مدى حركيه كامل، الاوزان تبعه صارت تتراجع. هي مثلا خلينا نقول اثار ممكن يلاحظها ضمن التمرين.
0: هون شو لازم يعمل؟
1: يخفف حجم التدريب.
0: اوكي.
1: وطبعا هذا الشيء مو على يوم او يومين، يعني مو بين اسبوع والثاني، هذا الشيء بنشوفه احنا على مدار مثلا خلينا نقول شهر فرضا، يعني ما فينا نحكم. ممكن انت اليوم تنزل على التمرين اكل منيح، نايم منيح، متنشط، امورك تمام، تعمل تمرين كثير منيح، الاسبوع الجاي ممكن تنزل على التمرين بنفس اليوم نفس التمرين تبعك بس تكون مثلا مو نايم منيح او مو اكل منيح، فانت ما تمرن بشكل جيد مثل الاسبوع اللي قبله. فانت هون ما فيك تقارن بين اسبوع والثاني، انت هون كنت نايم منيح مثلا واكل منيح، هون لا. فنحن ما فينا نقارن بين اسبوع والثاني، احنا بنقارن على مده شهر خلينا نقول او مده شهرين. هون الافضل بيكون انت تشوف الفرق.
0: يعني ما فينا نقارن بين اسبوع واسبوع بس، وما فينا نقارن بين لاعب ولاعب، لانه كمان جانك فوليوم بيختلف من شخص.

0: طبعا طبعا اكيد اكيد كل شخص في له خلينا نقول عدد مجموعات مناسب له اكثر حسب العضله حسب مثل ما دائما العامل الاول هو الجينات
1: اوكي
0: فممكن شخص تلاقيه مثلا بيعمل الصدر فرضا 10 مجموعات الصدر عنده بيتطور بشكل كثير كبير جيب شخص ثاني مثلا بيعمل مثلا 15 مجموعه بس الصدر عنده مثلا ما بيتطور مثل اللي عم يتطور مثل اللي عم يعمل 10 مجموعات ولو ورغم انه هذا عم يعمل مجموعات اقل أوكي. او عم يعمل شده عاليه اكثر فالجينات دائما هي الفارق الاساس وبعدين نحن بنطلع على العوامل الباقيه
1: طيب في علامات ممكن تظهر على الجسم خلينا نقول بدل انه الشخص عم يعمل عدات او عم يعني يحمل اوزان اكثر من حاجته
0: اثار انه كشكل يعني اصلا لا لا ابدا يعني هذا الشيء ممكن يظهر لا سمح الله باصابه تماما اصابه مثلا ممكن يصير مثلا عند شخص قطع او تمزق او الى اخره يعني تمام
1: طيب خلينا نروح شوي هيك على اصابات الكتف قديش لها علاقه بالجانك فوليوم
0: هلا الكتف بشكل عام هو من المفاصل اللي مستهلكه بشكل كتير كبير بالحياه وبالتمرين كمان يعني تشوف كل شيء تمارين ابر بادي او جزء علوي الكتف مشارك فيه
1: صحيح.
0: فأكيد لما يكون شخص عم يعمل جنك فوليوم زيادة مثلا بتمارين الصدر أو الظهر إلى آخره هذا كله الكتف عم يكون مشارك فيه فالكتف عم يصير فيه عليه ضغط ضغط ضغط ضغط وتعب متراكم فمع الوقت ممكن يصير فيه عنا إصابة يعني أكيد هذا الشيء طبيعي نحن بالعموم في عنا مبدأ أساسي للتطور تمام اختصاره هو SRA أو بالعربي شو هو Stimulus يعني تحفيز Recovery استشفاء Adaptation اللي هو التأقلم لما الشخص يطبق هذا المبدا بالتدريب تبعه فهو راح يضل عم يتطور طيب حلو. نحن هذا المبدا كيف بنطوره او كيف بنطبقه بالتمرين تحفيز يعني شخص يتمرن طبعا يتمرن بشكل كافي له لا زايد ولا ناقص تمام بيجي بعد ما انت تمرنت بالنادي وحطيت ضغط على العضلات الى اخره شو راح يصير في عندك راح يصير في عندك تعب طب هذا التعب لحتى يروح خلينا نقول بده يصير في عندك استشفاء اللي هو الريكفري طيب صار في عنا استشفاء كافي لما صار في عنا استشفاء كافي انتقلنا للمرحله الثالثه واللي هي التأقلم فانت هون بتكون تطورت وطلعت من مرحله للمرحله اللي فوق فانت هون بتصير مطالب بالتمرين انك ترجع تعمل تحفيز جديد او مثلا وزن جديد او تكرار جديد او مجموعات جديده انت شيء يعني شيء ما لك عامله من قبل حتى ترجع تضل ضمن هي الحلقه وتضل عم تتطور تمام بس لما بعد الخطوه الاولى اللي هي التحفيز هي بعدها بيجي التعب تمام اذا انت التعب ما كنت عم تستشفي منه صح فرح يصير بعده تعب تعب تعب تعب تراكم التعب كله في بعض فانت هون ما عاد رح تتطور رح ترجع لورا ممكن هون نبلش احنا نشوف اصابات ممكن نشوف اوجاع وممكن نشوف عدم تطور كليا
1: طيب في حال اي لاعب وصل لهذا التعب يلي عم تذكره وما عاد عم يحقق نتائج فانت بتنصحه انه يخفض من حجم تمرينه 20 او 30% وكيف النتائج راح تكون معه؟
0: اكيد طبعا هلا بالبدايه اذا هو كان وصل لمرحله تعب كثير عاليه وتعب كثير متراكم ممكن يعمل دي لود يريح اسبوع مثلا من التمرين يخفف شده التمرين وحجم التمرين بشكل كثير كبير النص تقريبا بعدين بيرجع ببلش بحجم تدريب جديد اقل من اللي هو كان يتمرن فيه تمام مثل ما انت قلت بنخفض مثلا حجم التدريب ل 20 او 30% اهم شيء مثل ما حكينا بالبدايه الكواليتي سيتس او جوده التمرين او جوده المجموعات كل ما كانت جوده المجموعات تبعك اعلى كل ما انت بتحتاج مجموعات اقل
1: اوكي
0: يعني انت اعطيني 10 مجموعات تدريبيه واصل فيها الفشل العضلي بتكنيك صحيح بوزن عالي افضل من انت تعطيني 20 مجموعه تدريبيه انت مو واصل فيها الفشل العضلي لا اعطيني هذول العشرة هذول من الكواليتي سيتس فعليا هذول راح يعطوك نتائج افضل بكثير من العشرين اللي انت ما لك واصل فيهم لفشل عضلي او تكنيك فيهم مو جيد او ما لك عم تعمل فور رينج اوف موشن او هن فقط هيك بس تحريك مو اكثر
1: 100% ختاما كوتش كرام خلينا نعطي نصيحه لكل شاب بينزل على النادي بيعمل اكثر من قدرته بالتمرين وما بالاخير ما عم نشوف هاي النتائج المرجوه
0: هلا بالبدايه التمرين ما له تحدي يعني انت لما انت عم تنزل تتمرن انت مالك عم تنزل لتثبت انه انت قديش قادر تعطي اكثر اكثر اكثر لا مو هيك انت نازل على التمرين لتتمرن لتحسن من صحتك تزيد القوه تبعك تبني حجم عضلي تعمل شكل جسم حلو فهذا الشيء بيتطلب هالقد خلاص اعطي هالقد ما في داعي تعطي زياده لانه الزياده مثل ما قلنا كل شيء زاد عن حده رح ينقص فانت ما عاد رح تتطور لانت رح ترجع لورا
1: صحيح.
0: فخلص اتبع الخطه يلي بحط لك اياها مدربك امشي على الخطه بشكل كافي اعطي كل مجموعه تدريبيه حقها تمرن دائما لفشل عضلي بوزن مناسب بتكنيك اهم شيء تكنيك مناسب او تكنيك صحيح ودائما مدى حركي كامل راح تلاقي تطور بشكل دائم
1: شكرا لك كوتش
0: يا هلا
1: يعطيك العافيه
0: الله يعافيك
1: مشاهدين.

0: يا صباح الخير. الحمل من المراحل اللي بيصير فيها تغيرات كبيرة بجسم المرأة، وغالباً بيتركز الحديث عن التغذية أو المتابعة الطبية، لكن في تغيرات كمان بتصيب الفم واللثة والأسنان، وأحياناً السيدة ما بتعرف إذا هالشي طبيعي خلال الحمل أو علامة لازم تنتبه لها، نزيف اللثة، الحساسية، جفاف الفم، أو حتى زيادة مشاكل الأسنان. كل أمور ممكن أنه تظهر بدرجات مختلفة خلال هالفترة. فشو التغيرات الطبيعية وشو لازم وإمتى لازم نراجع طبيب الأسنان، وكيف ممكن نحافظ على صحة الفم خلال الحمل؟ للحديث أكثر حول هالموضوع بدي رحب بضيفتنا الدكتورة لمى ناصيف. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك
0: نورة. صباح سوريا كالعادة دكتورة. دكتورة، يعني مثل ما ذكرت بالبداية أنه نحن دائما بنسمع عن المشاكل الهضمية عند الحامل أو تغير هرمونات، بس ولا مرة سمعنا عن التغيرات اللي بتصير داخل الفم. فشو السيرة؟
1: هلا الحمل بحد ذاته هو يعني شيء كثير حلو كثير يعني ومعجزة سبحان الله، بس خلص بداية بكافة المعايير.
0: أي.
1: بالحمل بصير في عنا تغير بهرمونات الجسم تبع المرأة، وخاصة بهرمون البروجسترون والأستروجين.
0: أوكي.
1: وقت بصير في عندي هاي التغيرات فبصير الفم كلياته مانو طبيعي. لا اللثة طبيعية ولا الأسنان طبيعية ولا أي شيء طبيعي. بالإضافة لتغير العادات اليومية عند المرأة الحامل، مثلا في منعكس الإقياء، فبتلاقي الحوامل ما كتير بفرشوا أسنانهم، أنا ما بقدر بحط الفرشاية بتمي فورا بصير في عندي منعكس إقياء. وقلة المروة، لحام، شو بدنا نحكي
0: لا ونحن بنتدلل بزيادة، عرفتي دكتورة؟ خلص إنه هاي خلص نترك كل شيء
1: طبعا. طيب أنا حامل.
0: طيب احكي لنا شو ممكن أو شو المشاكل اللي ممكن تصيب المرأة الحامل بتغيرات الهرمونات.
1: هلا اكثر شيء شائع عند المراه الحامل هو التهاب اللثه الحملي.
0: أوكي.
1: اللي هو البريجننسي جينجيفايتس.
0: اوكي،
1: شو هو التهاب اللثه الحملي؟ هو شيء بصير لون اللثه احمر زياده عن اللزوم. احمر، بتصير نازفه، بصير في عندي شويه انتفاخات في باللثه. هي ممكن تضايقني وتضايق المراه الحامل. بالاضافه للقيء عند المراه الحامل خصوصا اول 3 اشهر تبع اللحام، كل ما شمينا ريحه.
0: ايوه.
1: هي بتعمل لي شيء في حمض بالمعده. تمام. وقت بيطلع على الاسنان
0: فبيأذي الاسنان.
1: بيأذي الاسنان، بصير في عندي قابليه للتسوس اعلى. وكمان في شغله كمان ممكن تصير عند المراه الحامل يلي هي البريجننسي تيومر، يعني هو ورم حملي.
0: اوكي.
1: الكلمه مرعبه بعرف. أيه. ولكن فعلاً. هو ليس ورم سرطاني، هو ورم حملي بيروح مع زوال الحمل. نحن لازم ننتبه لهذا الموضوع اذا كان كثير زياده كبر وصار نازف بشكل اعتباطي بدون اي تحريض، بصير نازف وبيمنع المرأة الحامل بدايقها أثناء الأكل وأثناء الكلام وأثناء الحكي، فهون نحن لازم نراجع طبيب الأسنان. أي شيء غير هيك فهو شيء طبيعي.
0: تمام. طيب في كثير نساء بتقلك بما أنه هذا الشيء يعني طبيعي أنه يصير معي فأنا حأتركه يعني بكرة بس أولاد تخلص المشاكل. فوين الغلط بهذا؟

0: الموضوع
1: الغلط انه الحمل ليس مرض، الحمل هي حاله فيزيولوجيه طبيعيه بتمرق فيها المراه بحياتها. لهيك نحن ما لازم نعتبر حالنا انه نحن الحمل هو مرض، يعني ناس توقف لك رياضه، بتوقف
0: صح كل شيء
1: حياتها كلها.

0: الضيف لسه بفترة الحمل يكون مدته أقل مثلا كل 3 شهور بدال كل 6 شهور؟
1: ممكن طبعا كل 3 شهور، لأنه المرأة الحامل مثل ما قلنا يعني بصير قلة تمروة بشكل قليلي فبتبتني عن تنظيف أسنانها بشكل دوري. في الصبح ما أنا قدرانة تشوف حالها بقى لتفرشي أسنانها، بتقلك انه انا حامل خلاص ما بعرف ليش انكسرت ايدنا نحن حامل انا حامل بقى نحن لازم نزيد مراجعه طبيب الاسنان حتى هي المراجعه بتوفر علينا مثلا اجراءات اعقد. يعني مثلا اذا راجعتي طبيب الاسنان ممكن نلاحظ في نخر جدا بسيط يتطلب تخدير جدا بسيط، فنحن بنعمله بارضه، ما في داعي نأجل نأجل نأجل نأجل نأجل ليصير في عنا موضوع سحب عصب ونفوت موضوع سحب العصب. بس فتنا موضوع سحب العصب المرأة حتتضايق، المرأة الحامل
0: طبعا،
1: والطبيب حيتلبك بقعدتها وحيتلبك بقومتها وحيتلبك انه هي خيفانة واي شيء بصير للبيبي من هون ل10 سنين بكون الحق على طبيب الاسنان، هي معروفة
0: ايوه خلص نحن بتصير هيك الله غضبان عليه.
1: نحن بقى ما بنشتغل بدون استشارة طبيب نسائية بالأشهر الأخيرة.
0: طب دكتورة أنا هيك بما أنك طبيبة أسنان بدي تحكي لي من تجربتك الخاصة، يعني هل صار عندك أنت كمان إلا تمروة مع أنك طبيبة أسنان ولا شو؟
1: لا أنا أول شو اسمه أول ما عرفت أني أنا حامل فخلص عملت هيك انه انا حامل حامل جيبوا لي اكلي وشربي وكذا وهيك. بعدين اضطريت انه اسافر، وعلى السفر وعلى على هي الاشياء ففقدت جزء من العنايه اليوميه اكيد 100%، وصار في عندي التهاب لسه حملي، وصار في عندي بريجننسي تيومر اللي هو الورم الحملي بصير على سن واحد. بقى انا طلعت هيك على المرايه قلت انا عم بصير معي ورم حملي انا عم بصير معي يعني هيك زعلت من اسناني انه انا عم تعملوا فيني هيك. ولكن الاهتمام والتفريش واستخدام الخيط السني يعني شوي انقذني من الموضوع.
0: جميل جدا. طب بالحديث عن الورم بيكون استطبابه انه نحن ما نسوي له شيء، بس مجرد ما
1: نسوي له
0: المرأة تولد خلاص بيروح من حاله،
1: فقط مراقبه، ولكن نحن لازم نعرض حالنا على طبيب الاسنان، هو بقرر اذا هذا الورم هل يحتاج الى ازاله اثناء الحمل ولا بنتركه بيروح بشكل اعتباطي بعد الولاده.
0: طيب بما انه مثل ما ذكرنا اول شيء انه كثير من النساء بصير عندهم قله مروه بفتره الحمل، بدي تقولي لي عن جد يعني هلا ممكن كثير نساء حوامل عم يسمعونا بيقولوا لنا شغلتها بسيطه عم تزف لسه هو نزف السن
1: يلا.
0: هو خلص مرئيه. فايمت عن جد المراه لازم تراجع طبيب الاسنان بشكل كثير هيك يعني انذاري؟ خلينا
1: هلا اي الم بصيب المراه الحامل فهي لازم تراجع طبيب الاسنان فورا، ما تنطر نهائيا. نحن وطبيب النسائيه بالاشتراك مع بعض بنلاقي حل. ما تحملي الألم لأنه أنا حامل فأنا ما فيني أعمل معالجة سنية، أنا حامل ما فيني أضرب بنج أو أتخدر أو هذا الموضوع جدا غلط. لا تتحملي ألم، النزف اللثة هو شيء طبيعي أثناء الحمل، ولكن نحن كمان ما لازم نأهمله مشان ما يتحول لالتهاب نسج داعمة للسن ويتحول إلى مشاكل بتعطيني مشاكل للطفل وللولادة ولهي الأشياء.
0: طب دكتورة خلينا نحكي عن شق الأدوية بقى، يعني كثير من النساء بيكونوا أكيد والطبيعي متخوفين من موضوع الأدوية، فإذا كان في حالة مستعصية عن جد شو الأدوية اللي مسموح هي انه تاخذها والادويه اللي لا ممنوع؟
1: هلا ما حقولها شو الادويه تماما لانه بصيروا بيوصفوا لحالهم. المفروض طيب. طبيب الاسنان بالاشتراك مع طبيب النسائيه يوصفوا لك الدواء المناسب، ولكن بشكل عام وهي معروفه عند كل النساء الحوامل الباراسيتامول هو الاكثر امانا اثناء الحمل. اي شيء ثاني نحن بدنا نوصفه نحن بنعرف شو الحاله وبنعرف شو الاستطباب وبنوصفه بالعياده بوصفه طبيه فيكي تاخذيها ونحن مسؤولين عنه.
0: يعني حبه ال500 ما ناخذها؟
1: لا يستر عليكم لا لا لا لا لا لا حتى يعني عن جد جعبالي أقول هذا الموضوع. نحن من كتر ما في جهل طبي بموضوع تناول أدوية الالتهاب، المفروض أدوية الالتهاب تتكفى لآخر حبة، وإلا نحن يا جماعة عم نعمل شيء اسمه مقاومة للجراثيم الموجودة بجسمنا على كل أدوية الالتهاب. يعني حنوصل لزمن نحن لساتنا عم نخترع لساتنا عم نتقدم بالموضوع عم نخترع أدوية التهاب، ولكن حنوصل لزمن الواحد إذا رشح ممكن يموت. لانه مقاومه الجسم لادويه الالتهاب صايره كثير كبيره. يعني الواحد بيرشح مثلا الرشح والجريب هو احيانا ما بيكون جرثوم، بيكون فيروس بقى بده غير ادويه الالتهاب.
0: صحيح.
1: ادويه الالتهاب بتاثر على الجراثيم، ما بتاثر على الفيروسات. ادويه الفيروسات بتاثر على الفيروسات بقى. حتى بالرشح نحن المفروض

0: المفروض نستشير طبيب
1: مختص,
0: طبيب انه يا بتخفف الاعراض, يا اما نحن بنعمل ادويه فيروسز, يا اما نحن بنعمل زرع وتحسس لهي الجرثومه لحتى اعرف انا هي الجرثومه شو الدواء اللي بيناسبها. ما بروح باخذ لي حبتين 500
1: وخلص
0: الحمراء والسوداء وحبتين اوغمنتين وحبتين اومني
1: وزنجبيل وخلصنا
0: تماما. لا, المفروض نحن نلتزم بادويه الالتهاب من اول حبه لاخر حبه, لان نحن هيك بنكون عم نعمل
1: بتوقيتها المناسب,
0: توقيت مناسب. لانه حتى نحن وقتنا ليش توقيت مناسب لدواء الالتهاب؟ لانه احنا هذا دواء الالتهاب بياثر لي 12 ساعه بالجسم. بعد ال 12 ساعه ما اخذتي هاي الحبه بتنخفض بيقوى الجراثيم. انت لازم بعد 12 ساعه بالضبط تسلخيهم وحده دواء التهاب.
1: ايوه جميل جدا. طيب بالنسبه للمضمضه بالفم, هل ممكن انه تاثر على المراه الحامل؟
0: لا لا, بس أبداً. يفضل نحن ما نستخدم اشياء فيها مثلا تراكيب كيميائيه كثيره. ممكن نحن نتمضمض بمي فاتره وملح, بكفي
1: نحن مي وملح بكفي لانه المراه تتمضمض اثناء الحمل.
0: تماما.
1: طب بالنسبه لمعجون الاسنان,
0: معجون الاسنان يفضل يكون فيه الفلورايد.
1: اوكي,
0: معجون الاسنان وذ فلورايد, يعني الكافيتي كير هيك بكون مكتوب عليه. هذا المعجون ليه يفضل؟ لانه مثل ما قلنا نحن احيانا ممكن يكون في عندنا قيء مستمر للمراه الحامل. ممنوع منعا باتا للمراه الحامل بعد القيء انه تفرشي اسنانها بشكل مباشر. المفروض تتمضمض فقط بالماء بعدها ب 30 دقيقه لل 60 دقيقة, يعني نص ساعة لساعة لحتى تقدري انت تفرشي اسنانك. ليه؟ لانه اصلا القيء بيعمل لي حت يعني بحت السن كيميائيا
1: من المواد الحامضية,
0: من المواد الحامضية الموجودة بالمعدة, ان هي ما المفروض تكون بالسن. بعد الحت الكيميائي اللي بيصير من هاي المواد طالعة من المعدة, بصير في عندنا شيء اسمه حت ميكانيكي بالفرشاية. فانت هون يعني عم تهريهم
1: من الكارثة تماما.
0: فنحن لازم نتمضمض بمي عادية وننتظر 30 ل 60 دقيقة لحتى نفرشي اسناننا.
1: جميل جدا دكتورة. هيك مرق عليكي حالة انه عم يتوحم على معجون اسنان وياكل معجون اسنان؟ يعني قديه نحن هيك عندنا شغلات غريبه.
0: كثير. بكره بتشوفي جايكي لهنا بتشوفي كيف اللحام يعني. هيك مثلا انا كنت بدبي وحمت على فلافل السوريه تبعيتنا, الفلافل والبطاطا ما بعرف لحام هيك مدري كيف.
1: مرق عليك شيء حاله هيك من
0: التراب؟ بيكون في عندنا نقص حديد مثلا بالجسم, بدك تراقبي انت ليش عم تشتهي هذا الموضوع. لانه الجسم دائما وقت خليكي تشتهي شيء معناته هو بحاجته. مثلا معجون الاسنان شوفي بقلبه. فممكن يكون في عندك نقص بجسمك بهذا الموضوع. المفروض نحن نلتزم بالحديد ونلتزم بالكالسيوم ونلتزم بالفوليك اسيد اول 3 شهور. هذول كلياتهم بيمنعوني من اللحام الاعتباطي تبع بدي سف التراب, بدي اكل صابونه. يعني هدول الشغلات كلها اذا كانت الفيتامينز تبع جسمك كلها متوازنه وصحيحه فصدقيني ما بتوحمي هيك شغلات.
1: يعني هي تماما متعلقه بالشغلات اللي الجسم طالبه ومحتاجه.
0: طبعا حتى اسالي شات جي بي تي اي وحده حامل عم تشتهي تراب, شو يعني عم تشتهي اكل صابوني؟ شو
1: هلا كل اسئلتنا صايره لشات جي بي تي.
0: طبعا.
1: طب دكتوره, في كثير نساء كمان اثناء الحمل بيصيروا يعني متطلبين زياده وبيقولوا لك انه انا خلص هلا صرت حامل, فانا بعد ما اولد الصبي او البنت بدي يصير بحله جديده. فهن بيخطر لهم اشياء غريبه عجيبه اثناء الحمل, ومنها مثلا الفينيرز.
0: صح.
1: فهل ممكن الفينيرز اثناء الحمل ياثر على فتره الحمل, او هل هو خطر؟
0: هو ما له خطير بحد ذاته, ولكن المفروض نحن نأجل أي شيء غير إسعافي وغير استطبابي إنه نحن نعمله أثناء فترة الحمل لبعد الحمل. ليه؟ أول 3 شهور نحن ما بنشتغل بالأسنان إلا الحالات كمان الإسعافية. وآخر 3 شهور أصلاً المرأة الحامل ما بتقدر تقعد بشكل طويل
1: تماماً
0: على ظهرها. تشوفي انت لازم تقلبي على اليمين وتقلبي على اليسار. وليه؟
1: فبتهكل الدكتور
0: لانه بتضغطي على شريان وبتضغطي على امور كثير ما لازم تضغطي عليها بوقت تسطحي هيك. تمام. هذا كله بياثر لي على التخدير وبياثر على نفسيه المراه وبياثر على الدكتور. بقى نحن ما بنفوت بهدول القصص اثناء فتره الحمل ولا حتى فتره الارضاع. يعني خلص خلصي حمل وخلصي ارضاع,
1: ركني على حالك,
0: ركني بعدين تشتغلي اللي بدك اياه. يعني حتى هلا مثلا جد كثير من رفقاتي بدقوا لي انه انا بدي اعمل كذا كذا كذا كذا كذا. طب خلص ما عم ترضعي, ممنوع انه انت تعملي هاي الاجراءات التجميليه. اجراءات طبيه فيكي تعملي اي شيء, ولكن تجميل يعني هذا انت كمان جبتي روح على هاي الدنيا, بقى انت لازم تكوني مسؤوله عنها. ما لازم يعني الام سبحان الله بطبيعتها غير انانيه، مستحيل تجيكي وحده تقول لك بالشهر الثامن مشان انا بس اولادي يطلعوا اسناني حلوين، ابدا.
1: أي.
0: ما مرقت.
1: اي تمام. طيب بالختام دكتوره بدي تعطيني نصائح لكل مراه حامل عم تسمعنا هلا، شو بتقولي لها؟
0: الله يقومك بالسلامة ويحمل معك. المفروض نحن نعتني بنظافة الفم لأنه الحمل ليس مرض. نفرشي مرة الصباح مرة المساء، واستخدام الخيط السني مشان نحن نكون قدرانين نأمن بيئة فموية جدا حلوة. بالإضافة حابة نوه على شغلة، أنه نحن ارتبطت الدراسات بالولادة المبكرة ونقص وزن الجنين أثناء الولادة بالتهابات اللثة، ليس سببا قاطعا لانه يعمل لي هذا الموضوع، ولكن هي من الدراسات الجديده اكدت انه في هيك شيء بياثر على هذا الموضوع، يعني اجمعوا انه كذا حدا من السيدات ولدوا ولاده مبكره او وزن جنين منخفض كان في التهابات للسابل.
1: فقديش هذا الموضوع ابدا ما لازم نحمله.
0: تمام، لهيك نحن ما لازم نهمل هذا الموضوع. أي. ونزور طبيب الاسنان وناجل كل شيء ما هو ضروري لبعد الولاده.
1: دكتوره بالختام هيك اجاني سؤال من غرفه الكنترول عم بيقولوا انه عن جد أحبت الباراسيتامول ممكن انه تنزع شكل اسنان البيبي داخل
0: لا ابدا
1: خرافه يعني خرافه
0: 100% خرافه. حبه سيتامول امنه جدا جدا، ولكن في دواء التهاب المفروض الام تنتبه بهذا الدواء، التتراسايكلين. تتراسايكلين هذا الدواء دواء التهاب.
1: أوكي.
0: مثل الاوغمنتين، مثل الازيترو، مثل اي شيء. هذا دواء الالتهاب بيعمل لي شيء اسمه بلون لي الاسنان الدائمه تبع البيبي بالمستقبل، بصير في عندي انا بس يطلعوا اسنانه الدائمه بتلاقي خط هيك بني بقلب الاسنان ما بيروح ابدا بولا طريقه غير بالتجميل. فنحن هذا الدواء المفروض نحن نبتعد عنه، اصلا نحن ما مستحيل نوصفه لحامل، ولكن وجب التنويه. ومو كل حمل بكلفك سن نهائي، كل حمل بكلفك سن باهمال المراه الحامل.
1: تمام.
0: والا اذا كنتي انت معتنيه باسنانك فلا ابدا. ونحن كمان الامهات عشان نحمل اولادنا جميله، انه انا رح لي سن مشانك.
1: مزبوط 100%، معلومات جدا مهمه صراحه. دكتوره لما نصيف ونورت صباح سوريا كالعاده.
0: نور فيك حبيبه قلبي.
1: مشاهدينا، واضح انه الاهتمام بصحه الفم خلال الحمل مو موضوع جمالي فقط، وانما جزء مهم من العنايه بصحه الام بشكل عام. فاصل صغير وبنرجع لكم.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعمة المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
3: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
2: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
3: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
2: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
3: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
2: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
3: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
2: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
3: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
3: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
2: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
3: وتركت أجمل بيت.
2: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
3: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير. في حبة جلدية يمكن كثير من السوريين سمعوا فيها وبعضهم مر فيها بشكل مباشر، هي الليشمانيا أو كما تعرف شعبيا بحبة حلب. رغم أنه اسمها مرتبط بمدينة حلب إلا أنه الإصابة فيها ممكن تظهر بأي منطقة بحسب وجود ذبابة الرمل الناقلة للمرض. المشكلة أنه بالبداية ممكن تبين كأنه قرصة حشرة عادية أو حبة صغيرة على الجلد، ولهيك بعض الناس بتتأخر بطلب المشورة الطبية أو بتلجأ لوصفات منزلية عشوائية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مرحب بالدكتورة سامية طاهر، مسؤولة الصحة والإسعافات الأولية المجتمعية بالهلال الأحمر العربي السوري. صباح الخير.
1: صباح أهلا دكتورة. صباح الخير أستاذ. صباحك يا رب.
0: موضوع الليشمانيا، يعني في ناس هيك بتقول إنه إيه هي حبة أو كذا، ولكن هو مرض خطير، خلينا يعني نوعي منه أكثر. شو هي الليشمانيا؟ مين بتصيب وبأي بيئات موجودة؟
1: هلأ الليشمانيا هي عبارة عن مرض بسبب طفيلي الليشمانيا. بيكون هذا الطفيلي موجود إما عند الحيوانات أو الإنسان المصاب بهذا الطفيلي. بينتقل لإنسان أو حيوان آخر سليم عن طريق ذبابة الرمل، أنثى ذبابة الرمل اللي هي بتاخذ هذا الطفيلي وبتنقله لشخص خلينا نقول سليم. بصير عنده مثل الحبة، هاي الحبة بتكون أول شيء متحجرة ما أنا مؤلمة، فكروا أنه شيء عادي. بعدين هاي الحبة بتصير تتطور، بتصير تفتح، بصير إلى حواف متقشرة كمان، فلازم نحن نعالجها مشان ما تترك ندبة.
0: وهو ندبة مدى الحياة طبعاً.
1: أكيد طبعاً إذا ما تعالجت بالشكل الصحيح
0: بالوجه
1: أكيد صعبة. هي أكتر شيء هي ذبابة الرمل، وهي أكتر شيء بتصيب الليشمانيا الجلدية الأطراف والوجه، لأنه هن الأجزاء المكشوفة عادة من الجسم. وهي ذبابة الرمل هي بتنشط أكتر شيء بالليل.
0: بالليل
1: من 6 المساء ل6 الصبح. إذا هي ما أنا حاملة للطفيلي فهي ما بتنقل مرض الليشمانيا، يعني إحنا ممكن ننقرس من ذبابة الرمل بس ما تسبب لنا الليشمانيا
0: إذا ما كانت حاملة.
1: إذا هي ما كانت حاملة للطفيلي اللي هو مسبب للمرض.
0: وين بأي بيئات موجودة أكثر شيء هي الذبابة؟
1: هي موجودة بكل مكان، ممكن تكون بالبيوت وراء اللوحات بالخزائن، بس هي مثل ما حكينا ما بتسبب المرض إلا إذا هي حامل الطفيلي. أكثر الأماكن اللي بتتكاثر فيها الأماكن المياه الراكدة كده، مكان تجمع النفايات، إذا في ركام متجمع كمان ممكن تتكاثر كتير، يعني هي بيئات مناسبة لتكاثر هاي.
0: نحاول نبعد قدر الإمكان على هاي البيئات الخصبة. طيب هلأ بعد الإصابة ممكن يعني كيف تظهر الأعراض؟ في حرارة، ممكن يكون في حرارة، في تسخن مكان الإصابة مثلا.
1: الليشمانيا هي 3 أنواع. نحن هلأ عم نحكي على الليشمانيا الجلدية اللي هي أكثر انتشارا. في ليشمانيا حشوية وليشمانيا مخاطية. الليشمانيا الحشوية ممكن تؤدي للموت، وهي اللي بتسبب ارتفاع حرارة، بتسبب فقدان وزن، تضخم طحال وكبد، وكمان بتسبب فقر دم.
0: طب كيف بتنتقل الليشمانيا؟
1: كلهم بينتقلوا بنفس الطريقة. والليشمانيا المخاطية بتصيب أكثر شيء الفم والأنف والحنجرة، بتصيب الأغشية المخاطية اللي موجودة، وكمان ممكن تؤدي للموت إذا ما تعالجت بالشكل الصحيح. أما الأكثر انتشارا وشيوعا هي الليشمانيا الجلدية اللي بتسبب حبة حلب أو حبة السنة. مثل ما حكينا أول شيء بتكون الإصابة هي عبارة عن حبة متحجرة معنا مؤلمة مثل هيك، بعدين بتفتح هاي الحبة بصير شكلها مثل البركان وبصير إلى حواف متقشرة، ولازم تتعالج بالشكل الصحيح لحتى ما تترك هاي الندبة.
0: نحن قبل ما نوصل للمرحلة اللي بتفتح فيها كيف لازم نعالجها؟ في علاجات مثلا منزلية خلينا نقول؟
1: لا، هو العلاج الوحيد بمراكز العلاج للليشمانيا التابعة لوزارة الصحة. نحن دائما بنشجع انه يروحوا على هاي المراكز لحتى تعالج بالشكل الصحيح. ما عنا اي علاج منزلي، ولا انه بننصح شيء انه الشخص هو يروح ياخده من الصيدلية انه علاج عادي بصفة صيدلاني. لا، هي لازم تتعالج عن طريق المراكز التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.
0: في حال شفنا حبة بهذا الحجم والشكل ولسه ما فتحت وهي ممكن انه نروح مثلا على احد المراكز الصحية وما تترك ندبة او اثر؟
1: طبعا اكيد، كل ما عالجناها بشكل مبكر بكل ما انه هي طابت وشفت وما تركت ندبة بالمكان الإصابة.
0: طيب في ناس طبعا نحن عم بدنا نوعي اكثر، في ناس بتستخدم كحول لك انا بدي احرقها للحبه، في ناس شو بيحطوا خل اعشاب مواد حارقه، شو ممكن يأثر هذا الشيء؟
1: ممكن يأثر يعني على الحبة نفسها.
0: بيقولوا بدنا نحرق الطفيلة.
1: لا أكيد، يعني هو يعني بالعكس ممكن يعمل تشوهات بالجلد، ممكن يحرق أكثر. فنحن لا بننصح أي إصابة تتوجه فورا لمراكز العلاج لحتى تعالج بالشكل الصحيح، لحتى نحن ما تترك هاي.
0: دكتورة قبل شوي قلتي إنه الطفيلة ممكن ينتقل من إنسان لإنسان.
1: إيه؟ يعني عن طريق الذبابة.
0: آه عن طريق يعني مثلا إذا لامس حدا، لامس الحبة حدا ممكن ينتقل؟
1: لا هلا نحن عنا كتير هاي الشائعات بصير إنه نحن إنه بتنتقل من شخص للتاني عن طريق الملامسة أو هيك. لا أبدا، هي ما بتنتقل إلا عن طريق ذبابة الرمل. بس بتجي لمكان الإصابة بتاخد الطفيلة وبعدين بتنقله للشخص السليم، لأنه في دورة حياة للطفيلة لازم تتم هاي الدورة داخل ذبابة الرمل لحتى يصير هو معدي مرة تانية وتنقله لشخص سليم.
0: طيب خلينا نحكي على الوقاية، لأنه ممكن الوقاية سهلة ما كتير صعبة
1: طبعا، أكيد
0: بخصوص كما ذكرتي، لأنه طريقة نقلها هو فقط عن طريق هذه الذبابة. شو بتنصحينا بموضوع الوقاية خاصة للأطفال؟
1: نحن عنا محورين أساسيين للوقاية. أول شيء أنه نحن نكشف عن الحالات بشكل مبكر ونعالجها بالطريقة الصحيحة. والشغلة الثانية أنه نحن نكافح هذا الناقل. إذا ما في ذبابة رمل فما في ليشمانيا، فنحن مكافحة الناقل. كمان الأشخاص اللي بيناموا بأماكن مكشوفة ممكن يحطوا ناموسيات، منشجع هذا الشيء. ممكن يلبسوا ملابس بأكمام طويلة مشان ما ينقرصوا يعني من الذبابة. كمان ما نترك النفايات متجمعا، يعني نكافح الاماكن اللي بتتكاثر فيها هي الذبابه. مثل ما حكينا المياه الراكده نحن نردمها، ما يضل في مستنقعات. النفايات نكبها بالمكان الصحيح، ما نترك تجمعات للنفايات بين المنازل. ونتخلص من الركام اللي هو ممكن كمان تكاثر فيه هي الذبابه. ومثل ما حكينا المبيدات الحشريه كمان كثير بتساعد، بخ المبيدات الحشريه. ممكن اذا بدنا ننام برا نحط هي البخاخات اللي هي طاردة للحشرات، نرش منها على الجسم، أو المخصصة للأماكن للغرف ممكن كمان نبخ منها. فنحن يعني أهم شيء نعالج الحبة بشكل مبكر، وأنه كمان نحن نوقي حالنا بمكافحة الناقل اللي هو ذبابة الرمل. وكمان إذا في إصابة نحن ننصح نغطيها، لأن مثل ما حكينا إذا الذبابة ما أخذت الطفيلة من نفس المكان الإصابة ما ممكن تنقله. فنحن لازم تكون مغطاية ولو أنه بشاش أو شيء، يعني حسب
0: يعني قصدك أنه أي شخص مصاب لازم يغطي الإصابة مشان ما تنتقل لحد تاني عن طريق الذبابة. طيب بمرحلة

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية لمواكبة جلسة النطق بالحكم على عاطف نجيب، حيث بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا خلال عهد النظام المخلوع. وكانت أولى جلسات محاكمة نجيب انطلقت في 26 من نيسان الماضي. ننتقل الآن مباشرة إلى المحاكمة.
1: من دمشق علمة طائرات مروحية هبطت في الملعب البلدي استقبلهم المتهم عاطف نجيب شخصيا، وكذلك حضور اللواء هشام اختيار موفد المتهم الفار بشار الأسد وترأسه لاجتماعات اللجنة الأمنية في المحافظة والتي كان المتهم عاطف نجيب أحد أعضائها. ومن اليوم الأول اتخذت اللجنة الأمنية قرارها في مواجهة الحراك السلمي بالعنف والرصاص والرصاص الحي وفق ما أقر به المتهم عاطف نجيب في استجوابه أمام المحكمة. وفي يوم 19/3/2011 أطلق عناصر الفروع الأمنية الرصاص على المشيعين، فسقط عدد من الشهداء والجرحى، وتلا ذلك اعتصاما للأهالي في المسجد العمري بدرعة مطالبين بإطلاق سراح الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار، وعلى رأسهم المتهم عاطف نجيب. وفي ليلتي 22 و23/3/2011 اقتحمت قوى أمنية مشتركة من كافة الفروع وعلى رأسهم فرع الأمن السياسي بدرعة الاعتصام في المسجد العمري من عدة محاور مستخدمة الغاز والرصاص الحي، فاستشهد وجرح العشرات، وأطلق الرصاص على سيارات الإسعاف واحتجزت جرحى ساعات حتى فارق عدد منهم الحياة ومنهم الطبيب الشهيد علي غصاب المحاميد. واعتقل المعتصمون ووزعوا على الفروع الأمنية بما فيهم فرع الأمن السياسي، وعلى أثر ذلك هب أهالي القرى في محافظة درعا في مسيرة سلمية عرفت بفزعة القرى. نصرة لأهالي درعا فاجتمعت اللجنة الأمنية برئاسة اختيار وحضور المتهم عاطف نجيب وباقي رؤساء الفروع الأمنية، وتم اتخاذ قرار المواجهة العسكرية، ووضعت خطة سميت بالمصيدة للاعتداء على المحتجين السلميين القادمين من القرى وأطلاق الرصاص عليهم. وقد شارك في هذه المصيدة كما سماها المتهم عاطف نجيب في استجوابه كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وكان عاطف نجيب على رأس هذه المصيدة يقود العملية بما له من سلطات موسعة بالمحافظة بحكم قرابته من المتهم الفار بشار الأسد. فوقعت المجزرة المعروفة بمجزرة الأمن السياسي أو الكازية قرب فرع الأمن السياسي، وسقط العشرات من الشهداء والجرحى، وقد وردت هذه الوقائع مفصلة مع أدلتها في القرار. ثانيا، ناقشت المحكمة في قرارها وبشكل مفصل مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي، وقررت أن مبدأ التكامل هو مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويجعل الاختصاص الأصلي بالنظر في الجرائم الدولية منعقداً للقضاء الوطني، وأن القضاء الدولي هو مكمل وليس بديل عن القضاء الوطني. وقد ناقشت المحكمة في قرارها عدم سريان التقادم أو العفو في الجرائم الدولية، وأقرت سقوط الحصانات في الجرائم موضوع هذه الدعوة. رابعاً، ناقشت المحكمة في قرارها الأساس القانوني للمحاكمة الغيابية وفق أحكام المادة 322 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، وأكدت أنها قامت بتوفير جميع الشروط اللازمة لصحة المحاكمة الغيابية كما هو مدون في القرار. خامساً، اعتمدت المحكمة في تعريف الجريمة ضد الإنسانية التعريف الذي أوردته المادة 7 من نظام روما الأساسي، وفصلت ذلك في قرارها. كما اعتمدت المحكمة المعيار المستقر في القضاء الجنائي الدولي لقيام النزاع الدولي غير المسلح، النزاع المسلح غير الدولي، وأن النزاع في سوريا تحول إلى نزاع دولي غير مسلح اعتبارا من منتصف تموز عام 2012، وهو التاريخ الذي أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأيدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا. وقد ناقشت المحكمة في قرارها النتيجة التطبيقية لكل متهم على حدة وبشكل مفصل، وخلصت إلى: بالنسبة للمتهم عاطف نجيب تكون جميع أفعاله محل الاتهام واقعة بين شباط ونيسان من عام 2011، أي قبل قيام النزاع المسلح غير الدولي، وأن الدليل الوحيد الذي خالف ذلك هو قول لشاهد محمي أمام قاضي التحقيق بأنه شاهد المتهم عاطف نجيب في مدينة درعا عام 2013، ثم تراجع عن هذه الشهادة أمام هذه المحكمة، وعليه فإن الأفعال المنسوبة له تكون موصوفة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم وطنية فقط. أما باقي المتهمون الفارون وعلى رأسهم المتهم الفار بشار الأسد، فتمتد أفعالهم الثابتة أصالة أو بمقتضى مسؤولية القيادة إلى ما بعد منتصف تموز من عام 2012، فتقوم بحقهم عن هذه الأفعال جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية إلى جانب الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الوطنية. وقد ناقشت المحكمة ذلك في قرارها بشكل مفصل. سادساً، مسؤولية المتهم الفار بشار الأسد ووجوده على رأس المشروع الإجرامي المشترك الذي وضحته المحكمة في قرارها بشكل موسع. لقد كان المتهم الفار بشار الأسد يشغل موقع رئيس الجمهورية طوال الحق بموضوع هذه الدعوة، وتجتمع له بنص الدستور كل السلطات العسكرية والمدنية والحزبية، حيث حسم موقف نظامه من الحراك الشعبي حين وصفه بالمؤامرة الخارجية وهدد بالمواجهة، ونفذ ذلك على أرض الواقع. وترى المحكمة في ذلك واقعة إثباتية لعناصر الجريمة وأركان الجريمة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد فصلت ذلك في القرار أيضا، وتؤكد المحكمة بناء على ما تقدم أن مساهمة المتهم الفار بشار الأسد لم تكن مساهمة لرئيس مقصر في الرقابة فحسب، بل مساهمة صاحب القرار الأعلى الذي رسم السياسات وأعلنها وسخر لها أجهزة الدولة وحمى منفذيها من كل محاسب وحضوره اجتماعاتها وتوقيف قاصرين دون الثامن عشر من العمر واحتجازهم وتعرضهم للتعذيب الشديد والانتهاكات الجنسية وقيامه بالتحقيق معهم شخصيا واستكتابهم وإهانتهم وطلبه مؤازرة عسكرية من دمشق ووجوده الميداني في كل مجزرة وإصداره أوامر إطلاق النار ومسؤوليته عن سقوط عشرات الشهداء وجرحى، حيث كان معظم إصاباتهم في الرأس والصدر، ووجود قناصة ومسلحين على سطح مبنى الأمن السياسي الخاضع لرقابته ومسؤوليته وإيقافه سيارات الإسعاف وإنزال الجرحى، ومنها أيضا احتجازهم حتى وفاة عدد منهم. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى شهادات شهود الحق العام المتواترة وأقوال المدعين الشخصيين والوثائق الرسمية والتقارير الطبية ومواد الصوت والصورة التي عرضت في الجلسات والتقارير الدولية الموثقة. وكان شهادات الشهود متواترة يساند بعضها بعضاً وتتقاطع في الوقائع والأزمنة والأمكنة تقاطعاً يستحيل معه التواطؤ والكذب. وقد فصلت المحكمة ذلك في قرارها. واستمعت المحكمة إلى شهود الدفاع وأمنت لهم حق الحماية كما أمنتها لشهود الحق العام. وأخذت المحكمة خلال نظرها في هذه الدعوة بمبدأ حماية الشهود والأدلة، والذي يقوم على حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وواجب الدولة في حماية الضحايا والشهود والأدلة وضمان الوصول إلى الحقيقة. وقد طبقت المحكمة ذلك عملياً بسماع شهود تحت رقم دون كشف هويتهم للجمهور، وهذا التطبيق وإن كان يمثل سابقة قضائية وطنية في إطار العدالة الانتقالية، إلا أنه قاعدة مستقرة ومعمول بها بالتجارب الدولية والفقه الدولي كما هو مفصل في متن القرار أيضا. وتنوه المحكمة إلى أن المتهم عاطف نجيب أنكر جميع الجرائم المسندة إليه إنكاراً شاملاً، وعقب على كل شهادة بعبارة لا أقبل بالشهادة، ووصف ما قاله الضحايا بأنه كلام الشارع والإنترنت. ووجدت المحكمة أن هذا الإنكار يتعارض مع ما هو ثابت بوقائع الدعوة وأدلتها، وتنوه المحكمة إلى أن المتهم وأثناء مواجهته لضحاياه في المحكمة لم يبدي ذرة ندم واحدة ولا اعتذار عما قام به، مما دفع المحكمة إلى عدم منحه أي سبب من أسباب التخفيف التقديرية، فأنزلت العقوبة الأشد التي يجوزها القانون الوطني. كما قررت المحكمة أن من حق الضحايا جبر الضرر، وأن جبر الضرر ركن من أركان العدالة الانتقالية ولا يكتمل الحكم بدونه، واستأنست في ذلك بنظام التعويضات في المادة 75 من نظام روما الأساسي، وبأحكام التعويض في الاجتهاد الدولي المقارن والاجتهاد القضائي السوري، فقضت بإلزام المحكوم عليهم بالتكافل والتضامن بتعويض المدعين الشخصيين المقبول ادعاءاتهم، وتم تقدير التعويضات حسب عناصر الضرر لكل مدع على حدة. وقد قررت المحكمة حفظ حقوق سائر المتضررين غير الممثلين في هذه الدعوة، وذلك بالادعاء أمام المرجع المختص لاحقا. لذلك وبعد الاطلاع على ادعاء النائب العام في الجمهورية في دمشق رقم 3205 تاريخ 25/9/2025، وقرار الاتهام رقم 15 تاريخ 6/4/2026، ومطالبة النيابة العامة بدمشق تاريخ 3/8/2026، وعلى كافة أوراق الدعوة، وعلى أحكام المادة 309 و310 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وباسم الشعب العربي في سوريا، تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد، والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت، وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 556 و216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد، والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022، والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم عاطف نجيب

ابن نجيب بجناية الأعداء الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي المعاقب عليها بالمادة 298 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد، وجناية سرقة الأموال العامة المعاقب عليها بموجب المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وجناية غسل الأموال المعاقب عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 33 لعام 2005 والحكم عليه بالسجن المؤقت 6 سنوات والغرامة 1,000,000 ليرة سورية. إدانة المتهم عاطف نجيب بجنح إثارة النعرات الطائفية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة والاحتيال المنصوص عنها بالمواد 307 و366 و367 و641 من قانون العقوبات العام والحكم عليه بالحبس 2 سنين والغرامة 500,000 ليرة سورية والحبس 3 سنوات والغرامة 200,000 ليرة سورية والحبس 5 سنوات والغرامة 500,000 ليرة سورية. رابعاً، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 عقوبات عام وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً. تجريم كل المتهمين الفارين، فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957، بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهمين الفارين لؤي العلي ابن علي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، طلال العيسمي المذكورة مفصل هوياتهم سابقاً، بجناية القتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن المؤبد، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة النعرات الطائفية والاقتتال الأهلي والمعاقب عليها بموجب المادة 298 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالسجن المؤبد، دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات. إدانة المتهمين الفارين بجنح إثارة النعرات الطائفية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنها في المواد 307 366 367 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالحبس 2 سنين والغرامة 500,000 ليرة سورية والحبس 3 سنوات والغرامة 200,000 ليرة سورية. ثامناً، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقهم وهي الإعدام، عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات العام. تاسعاً، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم أيمن عيوش من الجرائم المسندة إليه تبعاً للوفاة، عملاً بالمادة 435 أصول محاكمات جزائية. عاشراً، إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دولياً وفق الأصول. تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وقلبه إلى حجز تنفيذي. الحجر على المتهمين الفارين وتجريدهم مدنياً وإدارة أموالهم وفق إدارة أموال الغائب.
13 إلزام المحكوم عليهم بالتعويض للمدعين الشخصيين.

0: الذين قُبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في قسم التعويضات في هذا القرار. الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصياً حتى تاريخه، ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المراجع القضائية المختصة، ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بمال حق المال العام والمرافق العامة من أضرار. الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة، وفتح ملفات مستقلة بحقهم كلما توافرت الأدلة. 17 استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم، بما فيها استعمال الرموز والأسماء المستعارة بدلا من الهويات الحقيقية. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري لدى ديوان المحكمة، ولا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلل. حظر نشر أو إزاعة أو تداول أي بيانات من شأنها الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المساءلة القانونية. تضمين المحكوم عليهم الرسوم والنفقات القضائية. نشر خلاصة الحكم بحق المحكوم عليهم غيابياً وفق الأصول المقررة. قراراً وجاهياً بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم عاطف نجيب، وبمثابة الوجاهي بحق المدعين الغائبين قابلاً للطعن بالنقض، وغيابياً بحق سائر المتهمين الفارين قابلاً للإلغاء عند إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. صدر بتاريخ 28/1448 هجري الموافق 11/8/2026 وأفهم علنا. رفعت الجلسة.
1: إذن مشاهدينا، محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تحكم بالإعدام على المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا في زمن النظام المخلوع. وأبرز ما جاء في هذه الجلسة، حكمت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تجرم بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحكم عليه بالإعدام. كما أيضا قال القاضي العريان أن مساهمة المجرم بشار الأسد في الجرائم كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة، وأن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقا للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية. وأيضا تحدث القاضي العريان تجريم الفارين الواردة أسماءهم في ملف الدعوة، وهم ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام. ننتقل الآن إلى درعا، حيث رصد مراسلنا احتفالات الأهالي. حسام المسالمة من درعا. حسام، حدثنا عن ردود الفعل بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب.
2: كاترين، بالحقيقة ردة الفعل كانت كبيرة هنا في القاعة في المركز الثقافي في قصر الثقافة في مدينة درعا. هناك يعني خلل فني منع الناس من المتابعة على شاشة كبيرة، متابعة المحاكمة على شاشة كبيرة، ولكن استطاع الناس متابعة المحكمة على أجهزة الجوال وتتبعوا لحظة النطق بالحكم. وبعد ذلك يعني كان هناك هتافات وتكبيرات من قبل الناس فرحا وابتهاجا بصدور الحكم الذي يعني كان يأمله ذوي الشهداء الذين حضروا اليوم. حقيقة يعني غالبية من حضر اليوم هم من النشطاء المدنيين ومن مجلس عشيرة درعا ومن ذوي الشهداء الذين يعني كانوا قد سقطوا ببداية الثورة في الأيام الأولى للثورة السورية، ويعني كانوا حاضرين اليوم في قصر

0: ثقافه في المركز الثقافي، وكان هناك يعني فعلا تغاريد وتكبيرات وهتافات كثيره بعد النطق بالحكومه، هو الحكم الذي توقعه الناس واراده الناس بعد يعني ان نكل عاطف نجيب بابنائهم في بدايه الثوره السوريه، وبعد كثير حقيقه يعني محاكمه كانت طويله، كانت محاكمه يعني اعتبرها الناس طويله، 8 جلسات او 9 جلسات حقيقه، يعني وصلت الناس الى مرحله من نوعا ما الملل، وطول المحاكمه كان هناك يعني ناس تقول ان هناك يعني نيه ان لا يتم اعدام عاطف نجيب ولا يكون الحكم عليه بالاعدام، ولكن يعني بالنهايه يعني حصل اليوم الحكم الذي توقعه الناس واراده الناس، وهو ان يعدم عاطف نجيب كما كان مسؤولا عن مجازر عده في بدايه الثوره السوريه. الناس هنا في قصر الثقافه، ومن الممكن ان يعني اذا تمكننا ان نتواصل او ناخذ مقابلات.
1: نعم حسام، ان امكن ان تتجول وتتحدث للاهالي هناك.
0: طيب سوف ناخذ احد من ذوي الشهداء. طبعا معنا العم ابو رمزي، والعم ابو رمزي هو واحد من يعني والد لشهيد سقط في الايام الاولى للثوره السوريه في اقتحام الجامع العمري وكيفيه اقتحام الجامع العمري. عمي ابو رمزي، حدثنا عن شعورك اليوم بعد النطق بالحكم على عاطف نجيب، وشلون يعني كانت المشاعر قبل النطق بالحكم مع طول المحاكمه من 26 نيسان؟
2: والله احنا كنا متاملين صحيح، بس الحمد لله رب العالمين، نبي الله كبير وجل، الحمد لله الحمد لله، اخذنا افعال المحكمه بالوقت، صح الوقت.
0: احكي عن يعني شلون كانت، كنت عم تحضر المحاكمات، شلون اديت مشاهداتك خلال الايام؟
2: مشاهدات خلاص، لا حطيت كسرنا على زلمه، ولا زلمه ضره الله يبارك، ضر البلد كلياته. من ليله الجامع العمري رحت ادور على اولادي، لقيتهم شيء شلون وشيء طاير ولا ما بعرفهم. المهم سعفوني، كانوا قاعدين يسووا نبي مسير للدموع، حطوا علي بيبسي بالمشهد الجامع العمري.
0: عن المحاكمة عمي ابو رمزي،
2: المحاكمة الحمد لله رب العالمين، الله
0: الحمد لله.
1: نعم
0: حسام، كما تابعنا كاترين، يعني اهالي الشهداء الذين سقطوا في الايام الاولى هم من غالبيه الحاضرين هنا في جلسه المحاكمه عاطف نجيب، او جلسه النطق بالحكم على عاطف نجيب، ويعني تختلط بهم المشاعر ما بين يعني مشاعر ذكرى او الحزن على ابنائهم الذين يعني اثيرت قضيتهم في هذه الايام بعد حوالي يعني اكثر من 15 عاما من استشهادهم.
1: تفضل بالبقاء معنا حسام، سانتقل الى دمشق من امام القصر العدلي مع مراسلنا عباده المنصور. اهلا بك معنا عباده. عباده، بعد صدور الحكم اليوم على عاطف نجيب، هل هناك اي ردود فعل من امام القصر العدلي؟
3: نعم كاترين، يعني حقيقة يعني لم يكن هناك ردود فعل كبيرة حقيقة أمام القصر العدلي بسبب التجديدات الأمنية الواسعة التي فرضتها قوى الأمن الداخلي لحماية المحكمة، ويعني حتى يعني تكون هناك حماية آمنة لهذه المحكمة ولهذه الجلسة. طبعا يعني قوى الأمن الداخلي حقيقة كانت قد فرضت طوق أمني يعني مشدد أمام المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى، لكن هذا الحقيقة الأمر لم يمنع كثير من الأهالي المتواجدين بالقرب من القصر العدلي من الوصول حقيقة وانتظار لحظات إعلان حكم الإعدام بحق عاطف نجيب. هذا الحكم حقيقة كان كثير من السوريين الذين يقفون هنا في هذه المنطقة أمام القصر العدلي بدمشق ينتظرون هذه اللحظات، وينتظرون حقيقة أول حكم يصدر بحق يعني المرتبطين بالنظام المخلوع. عاطف نجيب هو أول الأشخاص الذين بدأت محاكمتهم هنا في محكمة الجنايات الرابعة بالقصر القصر العدلي بدمشق قبل حوالي 6 أشهر بدأت أولى المحاكم، واليوم حقيقة تنتهي هذه المحكمة بالجلسة 9 التي تم نطق الحكم فيها. طبعا كاترين بالعموم كان هناك انتظار حقيقة من الأهالي، يعني كثير من الأهالي هم يعني منذ يوم الأمس حقيقة كانوا يسألون يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان هناك حديث عام حقيقة عن هذه المحكمة التي تعتبر من أبرز وأهم المحاكم بالنسبة للسوريين في سوريا عموما وتحديدا محافظة درعا. يعني حقيقة كنا نشاهد خلال الفترات الماضية كثير من أهالي درعا يصلون وينتظرون حقيقة لحظات دخول وخروج المتهم عاطف من قاعة المحكمة. هناك كثير أيضا كانوا يأتون أمام القصر العدلي ليطالبون بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم عاطف نجيب. طبعا اليوم حقيقة المحكمة حسمت هذا الحكم، وكان النطق بالحكم هو الإعدام بحق عاطف نجيب. هذا الحكم يعني بالنسبة لكثير من أهالي درعا الذين كانوا ينتظرون حقيقة عبر الجلسات التي طالت خلال 6 أشهر الماضية، كانوا ينتظرون أن يكون الحكم أسرع وألا تطول هذه المدة. أيضا كان هناك حقيقة حديث في الشارع السوري، هناك تخوف من أن يكون الحكم أخف وأن تكون العقوبات أخف بحق الأشخاص الذين كانوا لهم ارتباط مباشر والذين كانوا أيضا هم من أهم الشخصيات التي قامت بجرائم بحق الإنسانية وجرائم بحق الوطنية وبحق السوريين مع بداية الثورة السورية. طبعا كاترين إجراءات المحكمة حقيقة اليوم كانت إجراءات واحدة، وهي بعد دخول المتهم إلى قاعة المحكمة وبعد وصول فريق النيابة والقضاة كانت هي جلسة فقط تم من خلالها تدقيق الادعاءات ومن ثم النطق بالحكم. طبعا كاترين يعني الآن حقيقة بدأنا نسمع أصوات من داخل القصر العدلي، هذه الأصوات حقيقة كما نرصدها الآن هي أصوات لفرح الأهالي ولأصداء الفرح بالنطق بالحكم. الكاميرا يعني سنحاول حقيقة أن نظهر جزء من هذه الأجواء داخل القصر العدلي في في في في دمشق الآن.
1: نعم عبادة ابقى معنا، تفضل بالبقاء معنا. عبادة هل ما يزال عاطف نجيب في المحكمة؟
3: نعم كاترين ما يزال عاطف نجيب في المحكمة حقيقة، هذه اللحظات نشاهد فيها مجموعة كبيرة من الأهالي الذين يحتفلون داخل القصر العدلي بدمشق، ترفع صور الشهداء داخل القصر، وهناك أيضا تجمع كبير حقيقة لمجموعة من أهالي درعا الذين بدأوا يصلون تباعا إلى هذه المنطقة للاحتفال ب يعني النطق بالحكم، حكم الإعدام بحق عاطف نجيب.
1: نعم نستمع إلى هذه الهتافات من أمام القصر العدلي الآن. إذن هتافات تعكس فرحة الأهالي بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب.
3: طبعا كاترين كثير من الأهالي الذين يعني نشاهدهم الآن يحتفلون، هم أيضا عدد كبير منهم حقيقة هم من الحقوقيين ومن الأشخاص الذين كانوا متواجدين أصلا داخل القصر العدلي. هذه الاحتفالات حقيقة بدأت داخل القصر العدلي وهي الآن
1: لو تستطيع الاقتراب بالكاميرا عبادة
3: يعني تنضم إليها. نعم كاترين سنحاول حقيقة الاقتراب إلى أماكن أقرب.
1: إذن مشاهدينا هذه هي الأجواء الآن مباشرة من أمام القصر العدلي بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي على زمن النظام المخلوع. إذن نشاهد هتافات الأهالي من أمام القصر العدلي الآن في دمشق.
3: طبعا كاترين الآن حقيقة يعني نسمع أولى أهاجيز الثورة السورية التي كانت قد انطلقت في عام 2011. الآن الأهالي يعيدون هذه الذكريات ويعيدون أيضا يعني الهتافات الأولى التي كانت قد انطلقت مع شرارة الثورة الأولى، وتحديدا هذه الهتافات التي كانت يتم يعني إلقاؤها في
1: إذا مشاهدينا كنا نبث لكم الأجواء مباشرة من أمام القصر العدلي بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب، وينضم إلينا المحامي والخبير القانوني همام عرابي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ همام. بالبداية أستاذ همام، كيف تقيم هذا الحكم؟
4: طبعا الناظر إلى المشهد القانوني وسير إجراءات المحاكمة يعي تماما أن المحكمة اتبعت جميع

المعايير القانونية وبذلت مجهوداً جباراً للوصول إلى الحقيقة بغض النظر عن رأي الإعلام والشارع العام والمطالب الشعبية، أي أن القرار جاء موضوعياً.

0: وجعل السند القانوني الذي قام عليه الحكم بالمواد القانونية التي تحكم النزاع المطروح أمامه، وبالتالي وصلت إلى الحقيقة التي تجعل قرار جديرا بالتصديق من محكمة النقض. من المعروف أنه في الدعاوى
1: عذرا
0: التي يحكم فيها
1: أستاذ
0: بالإعدام،
1: همام، عذرا على المقاطعة، ولكن ننتقل إلى هذه الصور المباشرة الآن من أمام القصر العدلي في دمشق لاحتفالات الأهالي بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب. بالعودة إليك أستاذ همام، كنت تتحدث عن هذه الخطوة، خطوة الحكم بالإعدام، تفضل أكمل.
0: تماما، القرار الذي صدر طبعا قابل للطعن بالنقد، ولكن باعتباره جاء في حياكة قانونية متقنة لن تقوم محكمة النقض كما أرى إلا بتصديق القرار من حيث النتيجة. الجميل بالقرار أنه حفظ أصحاب حقوق الذين لم يدعوا في هذه الدعوة على عاطف نجيب وباقي المجرمين، حفظ حقوقهم بالادعاء بدعاوى مستقلة، وبالتالي حقوق جميع المواطنين لجهة التعويضات المدنية بمواجهته قائمة ممكن الادعاء بها لاحقا. الجميل أيضا في هذا القرار أنه اعتمد إلى على المواد القانونية الواردة في قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 والتي تعتبر جرائم قتل عمد وعقوبتها الإعدام، إضافة إلى اتخاذ المعايير القانونية الواردة في اتفاقية روما والتي جرمت هذه الأفعال المسندة للمتهمين والذين أصبح محكوم عليهم الآن وهم جرائم حرب. وبالتالي جاء التوصيف في القانون توصيفا صحيحا. الجزيل الشكر دائما لهيئة المحكمة التي بذلت هذا المجهود الجبار في دراسة الملف وتمحيصه للوصول إلى النتيجة التي انتهت إليها.
1: أرحب أيضا بضيفي نضال شيخاني، مراقب دولي لشؤون العدالة الانتقالية من بروكسل. أهلا بك معنا أستاذ نضال. أستاذ نضال، بالبداية كيف تقيم أيضا سير هذه المحاكمة إذا ما تحدثنا عن بداية مسار العدالة الانتقالية في سوريا؟
2: مرحبا أستاذ لك وللسادة المشاهدين. يعني أنا أعتقد أنه من المبكر أن نقيم مسار العدالة الانتقالية. إحنا اليوم عم نحكي عن جلسات محدودة لبعض الشخصيات. مسار العدالة الانتقالية لتقييمه يحتاج إلى حضور محاكمات أيضا ضد كيانات أخرى مثل تنظيم داعش، ملاحقة أيضا أشخاص عسكريين هن كمان اللي أشرفوا على تنفيذ الأوامر. بالعموم يعني أنا حضرت أكثر من جلسة داخل فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية. بالعموم المحكمة التزمت بمعايير، اشتغلت على معايير دولية طبقت أصول المحاكمات اللي بتعتمد على موضوع حماية الشهود، عملت على إعطاء مساحة كافية للمتهم للرد على كافة الاتهامات، أيضا فسحت المجال أمام مؤسسات المجتمع الدولي والمراقبين الدوليين لحضور هذه الجلسات وتقييمها والعمل على تقديم بعض النصائح. اليوم هذا يعني فينا نقول هذه خطوة جيدة بالمبدأ العام، هذه خطوة جيدة، خطوة بناءة. اليوم سوريا فقدت يعني في كم هائل من الجرائم اللي تم ارتكابه في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم، كم هائل من الأدلة، من الصور، من مواقع الاحتجاز، فينا نقول مقاطع الفيديو، أدلة رقمية، في كتير أدلة. اليوم هو هذا التحدي الأكبر للعدالة الانتقالية لكيفية جمعها وتخزينها فيما يتعلق بسلسلة حضانة الأدلة. اليوم أيضا موضوع القرار أعجبني بالقرار بأنه شمل موضوع حماية الشهود سريتهم، حتى كان في نص بمادة القرار تقول بأن

0: اي اعتداء على اي واحد من الشهود او اي تسريب معلوماته او تسريب اي شيء بيتعلق بشخصيته فحيكون معرض للمساءله. هذه واحده من النقاط المهمه اللي بتعتمد عليها القضايا اللي بتشتغل تحت معايير دوليه. اليوم حتى لو كان في سوريا لا يوجد يعني تطبيق لمساءله جرائم الحرب، انما القضاة الثلاثة يعني حتى بما فيهم النيابة العامة اشتغلت الفترة الماضية على فهم كيفية تطبيق هذه المعايير في سوريا، اشتغلت على فهم كيفية حماية الشاهد والحصول على أدلة أكبر. اليوم أيضا كان في مساحة للشهود المباشرين وأيضا الضحايا لتقديم إفاداتهم أمام المحكمة ومواجهة المتهم بنفسه يعني. فأنا أعتقد بأنها خطوة قيمة في الوقت الحالي، خطوة جيدة. سوريا تفتقد لأعوام طويلة فيما يتعلق، هذه أول مرة نرى مسؤول سوري يقف خلف قفص الاتهام. أيضا القرار كان الجيد فيه أنه شمل بما في ذلك سلسلة أوامر الانتهاكات. يعني اليوم كان في قرار بحكم بإعدام بشار الأسد رأس السلطة اللي هو أعطى الأوامر. كان في شخصيات كثيرة أيضا توجه لها لائحة اتهامات متكررة، وكان في شخصيات كمان حكمت غيابيا. فهذا الموضوع بالتنوع سلسلة القيادة أيضا هذا بدل على أنه المحكمة عم تشتغل ضمن معايير جيدة. لكن فيما يتعلق بالتقييم أنا أعتقد أنه من المبكر أن نقيم مسار العدالة الانتقالية حتى نرى تنوع أكبر. يعني اليوم في سلسلة جرائم كبيرة ارتكبت في سوريا.
1: نعم، سنتحدث بالتفصيل عنها أستاذ نضال، تفضل بالبقاء معنا. بالعودة إليك أستاذ همام، بعد صدور الحكم ما الإجراءات التالية اليوم؟
2: طبعا الحكم قابل للطعن بالنقض لمدة 30 يوما من تاريخ صدوره، باعتبار عاطف نجيب موجود في قاعة المحكمة وتفهم الحكم. الحكم غيابي بحق الآخرين، يمكن أن إلغاؤه بمجرد حضورهم أمام المحكمة ومباشرة، وبالتالي محاكمتهم تبدأ من جديد في حال حضورهم. في حال لم يتم حضورهم فإن قد صدرت مذكرات بحقهم سيتم تعميمها لإلقاء القبض عليهم أينما وجدوا.
1: طيب بهذه النقطة أنتقل إليك أستاذ نضال، كنا نتحدث عن أيضا الحكم الصادر على بشار الأسد وماهر الأسد، ولكن لو تصحح لي هذه المعلومة أنا أخطأت، يعني القانون الدولي يمنع تسليم أي شخص لدولة بها عقوبة الإعدام.
0: اليوم أيضا في نقطة هامة بأن سوريا لم تمضي مذكرات تفاهم مع العديد من الدول فيما يتعلق بتسليم المجرمين. أنا أتحدث الآن عن اتفاقيات الانتربول، بما في ذلك بأن سوريا لم تدخل حتى الآن اتفاقية محكمة الجنايات الدولية التي يحق لها من خلال هذه الاتفاقية بالادعاء على شخص متواجد ضمن دولة أخرى. وإذا كانت هذه الدولة مرتبطة بهذه الاتفاقية فهي عليها يعني الالتزام بالاتفاقية والعمل على تسليمه. اليوم في بعض الثغرات الهامة فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية، هي استكمالات خليني يعني اليوم وصف مسار العدالة الانتقالية. اليوم هو بداية، خلينا نقول أنه بداية مهمة، فرصة تاريخية. اليوم لا تزال في مرحلة الاختبار، ما تحولت لمنظومة عدالة متكاملة لأنه لسه في ثغرات معينة. اليوم في قوانين تشريعية من مجلس الشعب يجب أن تصدر وتطبق، في اتفاقيات مع وحدات جرائم الحرب على مستوى العالم، في اتفاقية محكمة الجنايات الدولية اللي ذكرتها قبل قليل. لكن فينا نقول كبداية اليوم كانت المحاكمة، تطبيق الأصول، العمل على تطبيق الأحكام اللي ذكرها الزميل قبل قليل كانت جيدة. يعني حتى الآن كانت جيدة، إنما تحتاج العدالة الانتقالية لمسار أوسع، تطبيق اتفاقيات أوسع، العمل على محاكمة أطراف مختلفة لإثبات بأن العدالة الانتقالية تطبق بسوريا بشكل صحيح.
1: طيب تفضل مجددا بالبقاء معنا، ننتقل إلى دمشق مع مراسلنا وضيفه شقيق أول شهيد في درعا. إليك عبادة. عبادة يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع عبادة، ولكن أيضا أرحب بياسمين مشعان عضو في هيئة العدالة الانتقالية وإدارة جبر الضرر من ألمانيا. أهلا بك معنا أستاذة ياسمين. أستاذة ياسمين، كيف تابعتي هذه المحكمة وصدور الحكم؟
3: تحياتي كاثرين، وصباح العدالة لكل السوريين. يعني ما أخفيكي، كانت لحظات شوبها الفرح بدموع اختلطت مع ذكريات 14 سنة من العنف اللي حدث في سوريا، اللي كان بدايته من عاطف نجيب. اليوم لما عم نهتف من حوران هلة البشاير، عم نهتف إنه من حوران بدأت العدالة أيضاً. اليوم مشوار العدالة بدأ، إنصاف الضحايا بدأ كجزء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بإدارة جبر الضرر. اليوم أول جبر ضرر معنوي لكل الضحايا في سوريا بهذا الحكم اللي راح يتسجل بالتاريخ، وراح يأكد على إنه لا إفلات من العقاب بعد اليوم لكل المجرمين، لكل من ساهم بسفك الدم السوري، من اللي انسفك مشان حريته وكرامته. أنا جزء من مجتمع الضحايا، فقدت مثل ما كثير من الأخوة المشاهدين يعرف 5 من أخوتي، فاليوم جزء من عدالتي بدأ يرجع لإلي. فعلا كانت لحظات هي أكثر إنصافا لإلي.
1: الله يرحمهم جميعا ويرحم جميع الشهداء. تفضلي بالبقاء معنا أستاذة ياسمين. ننتقل مجددا إلى دمشق مع مراسلنا عبادة وضيفه ابن عم أول شهيد في درعا. إليك عبادة.
4: نعم كاترين، حقيقة من الأجواء التي رصدناها هنا أمام القصر العدلي هو مجموعة من أهالي ذوي الضحايا وأول الشهداء في محافظة درعا، طبعا وصلوا منذ صباح اليوم إلى هنا لانتظار لحظة النطق بالإعدام بحق عاطف نجيب. طبعا أحمد جوابرة هو ابن عم أول شهيد في محافظة درعا، محمود جوابرة سنلتقي فيه حقيقة وليحدثنا عن الأجواء التي عاشوها اليوم حقيقة في هذه اللحظات.
5: الله يسعد مساكم جميعا ويسعد مساء المشاهدين، وإن شاء الله يا رب الفرح دائما بعم على أرض سوريا ودم الشهداء ما بروح غدر.
1: يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع مراسلنا عبادة. بالعودة إليك أستاذ همام. أستاذ همام، ماذا يعني صدور حكم في قضية كهذه بالنسبة لباقي المحاكمات المنتظرة؟
2: طبعا هذه القضية سترسم مسار عام يمكن أن تستهدف به المحاكمات الأخرى في إطار العدالة الانتقالية لجهة سماع الشهود وحمايتهم. هذا مبدأ جديد قام به القضاء السوري حاليا، لجهة العمق القانوني الذي جاء به القرار وحيثياته، وتصديق محكمة النقض لاحقا لهذا القرار سيعطي اجتهادا قضائيا في مجال العدالة الانتقالية تهتدي به محاكم الجنايات، بل حتى قضاة التحقيق والإحالة عندما يعرض أي ملف من ملفات العدالة الانتقالية أمامهم.
1: أستاذ نضال، كنت تتحدث عن أن منظومة العدالة اليوم هي بمرحلة اختبار، هل هذه المحاكمة هي فعلا اختبار لمسار طويل من مسار العدالة الانتقالية؟
0: أنا بشكرك، هذا سؤال جدا قيم. اليوم في عنا نسبة كبيرة من اللي ارتكبوا جرائم حربهم خارج سوريا. يعني مسار العدالة الانتقالية أيضا هو ملاحقة الأشخاص المتورطين خارج سوريا، السعي لبناء علاقات على الصعيد الشرطي والدولي، يعني فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال لتبادل المجرمين. أنا اليوم عم شوف أنه أيضا كان في حراك مؤخرا في لبنان للمطالبة بأشخاص متورطين، لكن يعني العالم أوسع من هيك بكثير. اليوم فينا نقول أنه اختزال العدالة الانتقالية فقط بمحكمة الجنايات مو صحيح. اليوم بدنا نحكي عن عدالة انتقالية بتشمل ملاحقة كافة المتورطين اللي خارج سوريا، اللي داخلها وخارجها. المحاكمات اللي اليوم هي عم تمثل جزء من العدالة الانتقالية، جزء واحد فقط من العملية. اليوم في ملفات ما بتقل أهمية، يعني اليوم احنا عم نحكي عن عن المحاكمات الجنائية اللي هي كشف مصير المفقودين، الناس اللي اختفوا قصرا، تحديد مواقع المقابر الجماعية، هوية الضحايا، حدثت الأخت عن موضوع الجبر الضرر النفسي الحالي، إنما نحن بحاجة لبرنامج كامل لموضوع جبر الضرر. اليوم إصلاح القضاء والمؤسسات الأمنية، مراجعة الأشخاص والمسؤولين عن الانتهاكات قبل السماح لهم بالعودة إلى مناصبهم، وحفظ الذاكرة الوطنية، اليوم توثيق حقيقة ما حدث في سوريا.

0: الأعمال الانتقالية هي حقيقة بكار واسع يعني اليوم، لكن بدأ بخطوة جيدة. القضاة الثلاثة اللي اشتغلوا على هذه القضية بما في ذلك أحمد حسون ولا وسيم الأسد أو الحالي اللي هو عاطف نجيب، اشتغلوا ضمن معايير حقيقة كتير تعبوا الفترة الماضية. أنا التقيت فيهم يمكن عشرات المرات، دائما كانوا عم يسعوا ليفهموا كيف تطبق هذه القوانين ضمن معايير تضمن حقوق الضحايا. اليوم نقطة أيضا برجع بكرر الهامة جدا، إعطاء مساحة للشاهد لحمايته، هذا رح يفتح مجال أمام شهود آخرين. دائما السوريين بيعتمدوا سياسة أنه نحن خلص الله يسامح الله يعوض، لكن اليوم في محكمة فتحت، اليوم صار في أبواب للعدالة متواجدة، حماية الشاهد، توفير حماية ذكره بالقرار وتضمين حمايته ضمن القرار، هذا سيفتح مجال أمام الشهود في المستقبل لتقديم شهادات أمام المحكمة ضد متورطين آخرين.
1: سأنتقل بنقطة تحدثت إليها للأستاذة ياسمين. تحدث ضيفي بأنه نحن بحاجة إلى برنامج كامل لجبر الضرر، وهذا اختصاصك أستاذة ياسمين، حدثينا أكثر عن هذه النقطة.
2: شكرا لضيفنا اللي طرح هذا السؤال. بالواقع نحن بإدارة جبر الضرر أعدينا مجموعة من الأدوات اللي تساهم بجبر ضرر كل الضحايا، إن كان معنويا وإن كان ماديا، إن كان جبر ضرر جماعي، إن كان تخليد ذكرى من فقدوا وتثبيت السردية السورية من خلال حزمة من الأدوات. تبدأ بأولا إعداد سجل الوطني للضحايا. اليوم بدنا نعرف مين الضحية، شو الانتهاكات اللي وقعت هذه الضحية، شو هي الحزمة الإجراءات اللي ممكن تنصف هدول الضحايا لحتى يتم نقلهم من طور الضحية لطور المواطنة الكاملة ويرجعوا فاعلين بالمجتمع. هاي أول أداة لحتى فعلا نفرز الناس بحسب درجة الانتهاك، درجة الأثر اللي تركوا الانتهاك. اليوم في عندك شريحة واسعة من المجتمع السوري تعرضوا لانتهاكات جسيمة لكن متفاوتة من ناحية الأثر. اليوم الزوجة اللي فقدت المعيل وكانت معتقلة سابقة وممكن هي غير قادرة على إعالتهم، اليوم هذا الأثر الانتهاك اللي تركه فقدان المعيل واعتقالها مضاعف عليها من أشخاص آخرين. بالتالي نحن عم نحاول نلاقي أدوات حتى نقدر ننصف كل الضحايا بدون استثناء بشكل يراعي الوضع الحالي للاقتصاد بسوريا. كمان نحن رايحين باتجاه الأكثر تأثرا، شريحة إنصاف نبدأ بالشريحة الأكثر تأثرا واللي بحاجة إلى تدخل عاجل وجبر ضرر عاجل. كمان الأداة الثانية نظام إحالة مركزي يستفيد من كل المنظمات والجهات اللي ممكن تقدم دعم، كان قانوني نفسي اجتماعي تمكين اقتصادي، لحتى نقدر نستفيد منها ويكون في عنا نظام إحالة مركزي يساعد بالاستفادة من هاي الموارد لإنصاف الضحايا. الأداة الثالثة اللي هي مراكز التعافي. اليوم نحن بحمص بدأنا بأول مركز تعافي ودير الزور وإن شاء الله قريبا دمشق وحلب لنتوزع على كل المحافظات السورية. مركز التعافي هو مساحة آمنة للضحايا ليقدموا إليها ويأخذوا التعويض المناسب وجبر الضرر المناسب من خلال فريق متخصص بالدعم النفسي وبدعم الأقران حتى يقدر يساهم بجبر ضررهم. آخر أداة اللي هي صندوق جبر الضرر، وإحنا ننتظر التشريع اللي يقر إنشاؤه. هذا الصندوق يستفيد من أموال الغرامات اللي تتعلق بالمنتهكين، منح دولية، مخصصات ممكن من ميزانية الدولة، حتى الأموال اللي ممكن يغرم فيها مجرمين خارج سوريا ممكن يستقبلها لحتى نجبر الضحايا السوريين بشكل كبير. هذا الصندوق حتى خصص صمم بحيث أنه يستقبل هاي الأموال وما تكون هاي الأموال أموال تشغيلية، هاي الأموال تروح فقط للضحايا، أما الرسوم التشغيلية فهي تعتمد على ميزانية الدولة.

0: الدولة، ويكون مشرف على هذا الصندوق مجلس أمناء في قسم منه من الضحايا، حتى نضمن إنه معايير الإنصاف تكون واضحة، معايير الاستحقاق تكون واضحة منسجمة مع سياقنا السوري، وتراعي كل حقوق الضحايا بلا استثناء ويشمل جميع الضحايا.
1: طيب، بالعودة إلى الأستاذ همام، وفيما يخص محاكمة اليوم، تحدثت لنا أن هناك 30 يوم يحق للمتهم بالطعن بالحكم. فيما لو طعن بهذا الحكم، ما المتوقع؟
2: غالبا من الرجوع الى حيثيات القرار الذي صدر عن محكمه الجنايات اليوم، نجد ان المحكمه قد ردت على جميع الدفوع المثاره من الاطراف وقامت بتمحيص الادله والرد عليها، وبالتالي قرار جديرا بالتصديق. على ما ارى ان محكمه النقض الغرفه الجنائيه ستقوم بتصديق هذا القرار ويصبح مبرما. الاجراء التالي لهذا القرار انه بعد ان يصبح مبرما سيرسل الى دائره تنفيذ الاحكام الجزائيه، ومنها سيعرض على المفتي العام للجمهورية ويحصل على تصديق من رئيس الجمهورية وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبعدها سيتم تنفيذه.
1: أستاذ نضال، فيما لو أصبح هناك قانون خاص بالمسار العدالة الانتقالية وألغيت عقوبة الإعدام أو تم تعليقها كما حدث في رواندا، ماذا ممكن أن تصبح هذه المحاكمة؟
3: أنا في الواقع يعني السؤال ما أقدر تفهمه بشكل واضح، ممكن
1: يعني
3: تكرريه إذا
1: فيما لو
3: تسمحي.
1: علقت سوريا عقوبة الإعدام في مسار العدالة الانتقالية؟
3: أعتقد أنه تعليق عقوبة الإعدام يعني في كثير من الدول عملت على تنفيذها، ولكن أيضا هي عقوبة الإعدام متوفرة بدول أخرى. يعني أنا أعتقد أنه ما كثير بيغير، بس أنا كثير حابب أقول أنه اليوم سوريا عم تقف اليوم سوريا أمام فرصة تاريخية لحتى تنهي موضوع الإفلات من العقاب. اليوم العدالة ما بتنقاس بعدد الأشخاص اللي بيتم إعدامهم أو بتنفذ بحقهم قانون الإعدام، أو الأشخاص اللي بيدخلوا السجون أو بقسوة الأحكام الصادرة بحقهم. اليوم بتنقاس بقدر قدرة الدولة على إثبات شيء واحد فقط. اليوم نقدر نقول أنه ما في حدا فوق القانون، ما في ضحية خارج نطاق العدالة، ولا في جريمة خطيرة يجب تجاهلها بسبب هوية اللي ارتكبها. اليوم إذا استطلعت سوريا من العمل على بناء منظومة تقوم على هذه المبادئ مع قضاء مستقل وأدلة موثوقة ومشاركة حقيقية للضحايا ومساءلة شاملة، اليوم المحاكمات الحالية راح تكون يمكن تصير بداية العدالة الانتقالية حقيقية في سوريا.
1: ما
3: أما
1: الضمانات
3: اليوم
1: اليوم
3: إذا
1: للقضاء المستقل؟
3: أنا بقصد أنه اليوم أيضا إذا ما صارت المحاكمات الانتقالية واقتصرت تم اقتصارها على طرف واحد فقط، أو خضعت لتأثير سياسي، أو خلينا نقول نتج أحكام قضائية عنها قاسية للغاية لكنها لم تنجح في بناء العدالة اللي بيحتاجها المجتمع السوري. المجتمع السوري اليوم في ضحايا اللي ارتكبوا انتهاكات بحقهم هن في خارج البلاد، في ناس لهلا مختفيه، في ناس لهلا. اليوم تطبيق حكم الاعدام هو اقصى الاحكام يلي ممكن نشوفها في تاريخ سوريا، لكن هو رادع اكثر نفسيا، هو عم بيرسل رساله لاشخاص اخرين انه من ارتكب جرائم حرب في سوريا او من انتهك القانون سيحاكم، وهذه الاحكام القاسيه موجوده على الطاوله، لكن انا لا اتمنى انه يتم تنفيذها. انا بتمنى انه هذا الشخص يلي انتهك اعراض الناس وقتل الاطفال وسجن اللي يسجن مدى الحياه وياخذوه كل يوم يروح يعتذر من ذوي الضحايا ويرجع للسجن. يعني هذه العقوبة أنا بشوفها أردع من أنك تعدم واحد من الأشخاص أو تروح تعمل له ساحة وتعدمه وخلص تاريخه انتسب. إنما لا، في عقوبات أقصى من هيك بكتير، في أساليب ممكن استخدامها للعمل على، يعني قضية سمير الشيخ أنا تابعتها من 3 سنوات وأنا واحد من ضحاياها. استمرت المحكمة لمدة 3 سنوات، وقت اللي صدر حكم بسمير الشيخ أعطوا لكل ضحية 20 عام، مع أنه الأمريكان بيعرفوا انه الشخص ما بيعيش اكثر من 100 عام، لكن هذا الاسلوب لارضاء الضحيه يعني انا عم بعطيك 20 عام لانك عذبت نضال، لانك عذبت فلان، لانك عذبت فلان، 20 هون و20 هون و20،

0: الكلب بصير 100، نحن بنعرف انه ما راح يعيش 100 سنه، لكن هو ارضى الضحيه بطريقه نفسيه بطريقه غير مباشره. هذه النقطه. النقطه الثانيه انه اليوم الاشخاص اللي عم بيتم الاصدار الاحكام فيهم غيابيا، ايضا نحن مو بحاجه بس لنصدر احكام غيابيه، ايضا نحن بحاجه لابرام اتفاقيات مع الدول التي تحتضنهم والعمل على مطالبه بتسليمهم في اسرع وقت ممكن.
1: نعم، تفضل مجددا بالبقاء معنا، وننتقل الى دمشق من جديد مع مراسلنا عباده. عباده اليك، تفضل.
2: نعم كاترين، يعني حقيقة سنلتقي بالحقوقية نهى المصري، وهي حقوقية كمدعية عامة وأيضا مدعية شخصية ضمن محكمة عاطف نجيب طبعا، وهي كانت موجودة ضمن جميع الجلسات الماضية. أستاذ نهى، اليوم الجلسة الأخيرة، الجلسة اللي تم فيها حقيقة النطق بحكم الإعدام بحق عاطف نجيب، كحقوقيين وكمدعية عامة ومدعية خاصة، كيف تلقيتوا هذا الخبر؟ كيف كانت الجلسات الماضية بالنسبة لكم؟ هل حقيقة كنتم متوقعين أن يكون في حكم إعدام ضمن جلسات حاكم عاطف نجيب؟
3: الله، اليوم الحمد لله رب العالمين استطعنا بعد مسار قضائي طويل ومنهك ومضني بذلنا فيها الكثير من الجهود، أنا وفريق الإدعاء من قبيل الدفوع، المستندات، الدلائل، الوقائع، الشهادات. طبعا توقعنا نحن إن شاء الله هذا الحكم، كلنا أمل وثقة بعدالة المحكمة وأنها على قدر المسؤولية. الحكم جاء بحجم التضحيات التي قدمت، تضحيات السوريين ودماء الشهداء، بحجم معاناة الأهالي، أهالي الشهداء والضحايا والمعتقلين، كنا صوتهم، نقلنا معاناتهم وآلامهم، مطالبهم بإنزال القصاص بحق من أجرم، بحق أهالينا في درعا خاصة وفي سوريا. جاء الحكم الحمد لله بحجم هذه التضحيات. نشكر كل من دعم وساند ولو بكلمة، نشكر من وقف معنا وأيدنا وساهم معنا سواء في دعم مادي أو معنوي. شكر موصول لمجلس نقابة الفرع المحامين، للمدعين، للشهود، للناشطين، كل من وقف معنا ولو بموقف كان له الأثر في إيصال.
2: أستاذ زينوها، كان يعني مما لاحظته حاليا عدد كبير من الأهالي درعا بيوصلوا لهون، وبيكون في مباركة حقيقة بين الحقوقيين اللي كانوا موجودين وكانوا أيضا للأشخاص اللي كانوا موجودين.
3: نحن أكثر من عام ونصف نحن على تواصل مع المدعين ومع الشهود، يعني حتى أصبحنا كعائلة واحدة. يعني أنت شفت كيف كان التقارب بين المحامين وبين المدعين ومن الأهالي ومن الشهود، فالحمد لله نحن استطعنا بتضافر هذه الجهود أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. خطوة صحيحة ومبدئية على طريق تحقيق العدالة. سعينا بإذن الله وكنا واثقين بأنه لابد من كشف الحقائق ومن محاسبة المسؤولين للوصول إلى عدالة حقيقية وفق طريق للعدالة الانتقالية في النهاية، وترسيخا لمبدأ سياسة عدم الإفلات من العقاب، وهي رسالة لكل من أجرم وأوغل في دماء السوريين أن في دولة سوريا الجديدة ليس هناك مكان للإفلات من العقاب.
2: شكرا لك. طبعا كاترين، يعني في هذه اللحظات حقيقة هناك أعداد كبيرة ما زالت تصل من أهالي درعا إلى أمام القصر العدلي في دمشق، بالتزامن حقيقة مع يعني تعزيزات أمنية واسعة أيضا قامت بها قوى الأمن الداخلي هنا أمام القصر العدلي. حقيقة هي منطقة أصلا هي منطقة تشهد ازدحام كثيف وسط العاصمة دمشق، وحقيقة يعني هناك أعداد كبيرة تصل تباعا لتعيش هذه اللحظات التي يعتبر لدرعا من أهم اللحظات التي كانوا ينتظرونها حقيقة. 6 أشهر كانت طويلة عليهم، كثيرا هنا كثير من الأهالي ما زالوا حقيقة يحتفلون، هناك أهالي أيضا كانوا قد التقوا في أول جلسة من جلسات عاطف نجيب، الآن عادوا من جديد ليفرحوا حقيقة سوية في هذا الاستحقاق الذي يعتبرونه هو من أهم الاستحقاقات بالنسبة لهم. اليوم كثير من أهالي وذوي الضحايا الذين يعني نشاهدهم الآن هنا بالقرب من الكاميرا حاليا، حقيقة أعداد كبيرة من الأهالي يصل

0: هناك ذوي ضحايا لأول الشهداء الذين سقطوا، أسماء حقيقة كانت هي أسماء ارتبطت بذاكرت ويعني ذاكرت السوريين على مدار سنوات الثورة السورية. الآن أهاليهم وذويهم هناك حقيقة، يعني حتى نساء كبيرة بالعمر وصلت هناك، رجال وأطفال وصلوا حقيقة ليعيشوا هذه اللحظات، لحظات استحقاق بالنسبة لأهالي درعا. وهذا ما نشاهده حقيقة هنا أمام القصر العدلي
1: نعم عبادة، نتابع معك هذه الأجواء من أمام القصر العدلي، تفضل بالبقاء معنا. لو تتجول بالكاميرا عبادة لنرصد الأجواء أكثر. عبادة
0: نعم كاترين، حقيقة نحاول أن نأخذ يعني أكبر قدر من المشاهد الحالية التي
1: استطعت أن تتحدث مع الأهالي.
0: نعم يعني حديث مع أحد الأشخاص وهو أهم الأشخاص الذين كانوا يعني مع بداية الثورة، اعتقلوا بشكل مباشر.
1: يبدو أن هناك هتافات، هذه هي الآن مشاهدين الأجواء من أمام القصر العدلي في دمشق بعد صدور حكم الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب. نعم تفضل عبادة.
0: يعني أحد أهم الأشخاص الذين اعتقلوا في بداية الثورة السورية هو اليوم شاهدا حقيقة بعد سنوات، أحد أطفال درعا الذين كانوا ضمن المعتقلات والذين تم تعذيبهم في بداية الثورة السورية، اليوم يحتفل أمام القصر العدلي مع يعني النطق بالحكم بحق عاطف نجيب. شو اللحظات اللي عم تعيشها اليوم؟
2: الفرحة اللي سان يعجز عن وصفها، الحمد لله احنا بنبارك لأمهات الشهداء والمعتقلين، انتصرت الثورة السورية بعد مرور 15 سنة ومرت فرحة اللي سان يعجز عن وصفها، واليوم الفرحة أكبر بحكم المجرم الحرب اللي هو عاطف نجيب اللي سجنني وأنا عمري 15 سنة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
0: كنت بتتوقع أن يكون حكم الإعدام بحق عاطف؟
2: متوقعين والحمد لله أمنا بالله كبير، والحمد لله إنه انحكم، الحمد لله رب العالمين، وإحنا بنتمنى من الدولة السورية الجديدة إنه يتحاكم كل مجرم حرب. الحمد لله رب العالمين.
0: كثير حقيقة الأسماء المهمة يعني التي كانت مرتبطة بذكرت السوريين خلال فترة سنوات الثورة السورية. هناك يعني بعض الشخصيات كالأطفال الذين كانوا ضمن المعتقلات، وأيضا هناك بعض الشخصيات التي كان لها دور مباشر كأهالي وذوي الضحايا. يعني اليوم نسمع بأسماء كانت قد ذكرت مع بداية الثورة السورية وكان لها دور كبير كأعالة الجوابرة وعياش وأيضا صياصين، جميع هذه الأسماء حقيقة كانت هنا حاضرة اليوم. كثير أيضا من أقرباء المعتقلين وذويهم، المعتقلين الذين غيبوا ولم يستطيعوا الخروج يعني وتم قتلهم بالمعتقلات، ايضا ذويهم يحضرون هنا امام القصر العدلي ليعيشوا هذه اللحظات، لحظات استحقاق حقيقه كبيره. كاترين يعني هذه اللحظات حقيقه هي مستمره، هناك اعداد كبيره تصل، وايضا ما نشاهده هو استمرار يعني الاحتفالات التي هي مرتبطه بأهل درعا بالتحديد حقيقة، وأيضا هناك بعض الأهالي الذين هم وصلوا من يعني بعض المناطق الأخرى هنا من العاصمة دمشق، بعض الأهالي وصلوا هناك متواجدين والذين كانوا ضمن يعني المحكمة، هناك بعض الأشخاص الذين كانوا متابعين على مدار الست أشهر الماضية أجواء محكمة عاطف نجيب.
1: نعم عبادة تفضل بالبقاء معنا، سنعود إليك. بالعودة إلى ضيفي الأستاذ همام، أستاذ همام هل تتوقع أحكام مشابهة لوسيم الأسد وأيضا أحمد بدر الدين حصون؟
3: طبعا أصبح المطلع على قرار محكمة الجنايات والأسباب التي بني عليها يدرك تماما أن لدى المحكمة الناظرة في الدعوة الخبرة الكافية لإصدار أحكام مشابهة في القضايا المعروضة عليها فيما يتعلق بوسيم الأسد وأي دعوة أخرى يمكن أن تعرض عليها في هذا المضمار. تخصيص وزارة العدل غرفة محكمة الجنايات الرابعة لموضوع العدالة الانتقالية جاء خطوة إيجابية جدا، وبالتالي يمكن لهذه المحكمة أن ترسم طريق محدد للعدالة الانتقالية في الدعاوى الجنائية المنظورة أمامها، ولا يمكن أن يتضارب الاجتهاد بغرف أخرى صادرة عن محاكم الجنايات، بمعنى أن هذا سيسهل مسير قطار العدالة الانتقالية مستقبلا بوجود خبرات تراكمية لدى القضاة الناظرين بأي نزاع يتعلق بهذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ همام عرابي المحامي وخبير قانوني، كنت معنا من دمشق. ومن دمشق أيضا أرحب بالمحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، أهلا بك معنا أستاذ غياث. بالبداية أود الوقوف على وجهة نظرك من خلال متابعتك للمحاكمة هذا اليوم.
4: تحية لك وللسادة المشاهدين. أنا كنت بمكان قريب على المحكمة التي تمت فيها إجراءات أو صدور حكم بحق المتهم عاطف نجيب، وشاهدت الفرحة بعيون الناس والهزيج، وهذا حق طبيعي. ودائما يعني السؤال الكبير، لماذا 6 أشهر؟ طبعا 6 أشهر لأننا أمام هيئة اتبعت كل أساليب ووسائل العدالة وأعلى درجات الشفافية والعدالة الانتقالية من خلال تطبيق نصوص القانون النافذة بقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. 6 أشهر نعم هي مدة طويلة، قد البعض تململ من طول مدة التقاضي، لكننا نحن أصرينا أو الهيئة أو وزارة العدل أو المحكمة على اتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين النافذة حتى نصل إلى هذا الحكم العادل المحق بحق هذا المتهم، وحتى لا تشوب هذه المحاكمة أي شائبة. وأنت تعلمين اليوم هناك كانت منظمات دولية وهيئة عدالة الانتقالية، كان هناك شخصيات مهمة حضرت هذه المحاكمة التي استمرت مدة 6 أشهر. طبعا نحن الآن ما شعرت به أنا سؤالك هو تم ذكر عدد كبير من الأسماء، أنا هون أذكر حمزة الخطيب الآن هذا الشهيد هو أيقونة الثورة السورية، الطفل الذي قضى على يد هذا المجرم. الآن حمزة الخطيب كان موجودا في هذه المحكمة، كان حاضرا. الآن نستطيع أن نقول لقد ارتاح حمزة الخطيب في قبره، الآن هو مرتاح لأنه قد نال هذا المجرم الجزاء العادل، وقد نال هذا الشهيد الطفل الشهيد حقه من خلال محاكمة هذا المتهم بالجرم أو بالعقوبة التي يستحق. نحن 6 أشهر نعم مدة طويلة نسبيا، لكنها مدة استوفت كل إجراءات العدالة، كل النزاهة من خلال سماع أقواله، من خلال هيئة الدفاع التي تمت الموكلة عنه، من خلال إجراءات قانونية المنصوص عنها، حتى لا نكون أمام محكمة كما أراد البعض أن يوصف هذه المحكمة بأنها محكمة شكلية وأنه سيحاكم بحكم شكلي أو بحكم مؤبد أو اعتقال مؤقت. لا، الآن نحن أثبتنا أننا في الطريق الصحيح، وأن المحاكمات التالية والتي ستليها سنكون أمام محكمة كما تفضل أستاذ همام. لدينا أصبح الآن خبرة تراكمية، وهناك أصبح هناك غرف كما تعلمين في كل المحافظات للعدالة لتخفيف الضغط على محكمة الجنايات الرابعة حتى يتسع الوقت لإجراء محاكمات سريعة، حتى لا ننتظر كل 4 أو 5 مجرمين تنتهي محاكمتهم ثم يأتي بغيرهم. الآن لدينا هيئات محكمة العدالة الانتقالية في جميع المحافظات، وهذا الأمر كما هو أيضا خطوة في الاتجاه الصحيح. ونحن الآن أريد أن أنوه على موضوع معين، أن هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المجرمين فقط هذا الموضوع الذين كانوا يحاكمون الناس بمحاكم الإرهاب ومحاكم الميدانية بدون محاكمات علنية بدون شهود بدون محامين، انظري الآن كيف يتم محاكمتهم بأعلى درجات الشفافية والعدالة. هذا الفارق بين منطق الدولة ومنطق العصابات.
1: طب برأيك أستاذ غياث أهمية علنية هذه المحاكمة؟
4: تمام، هذا ما أريد أن أقصده. يعني العلنية هي السبيل أو هي ممكن عنوان كبير لهذه العدالة الانتقالية. العلنية يعني ليس هناك إجراءات سرية، بل هي أمام وسائل الإعلام، أمام المنظمات الدولية. هذا يؤكد أننا نحن نسير في الطريق الصحيح، تحقيق العدالة الانتقالية، العدالة المنظورة، العدالة التي ليس فيها انتقام أو تشفي. شاهدتي أنت كل إجراءات المحاكمة من بدايتها من 6 أشهر إلى الآن، كيف الإجراءات تمت بكل شفافية، بكل نزاهة، لم يكن هناك، طبعا تم اخفاء بعض الشهود، هذه اجراءات امنيه لحمايه الشهود. هذا النظام الجديد ايضا الذي تم تطبيقه لاول مره في سوريا، نظام حمايه الشهود، طبعا هو نظام دولي عالمي مطبق في كل الدول، والان سوف تسير عليه كل المحاكم. طبعا هو ليس منصوص عنه في قانون اصول المحاكمات الجزائيه، لكن القاضي جنايات يقوم باتخاذ كل الاساليب وكل الطرق التي توصله الى الحقيقه. ايضا اريد ان انوه الى موضوع تاصيل قانوني بمحاكمه عاطف نجيب وجاهيا ومحاكمه بشار الاسد وماهر غيابيا. طبعا هنا الوجاهي هو الذي حضر كل اجراءات المحاكمه فتم محاكمته. الان هناك تفصيل انه يحق له الان من تاريخ تبلغه او تفهم القرار اليوم خلال مده 30 يوم من الطعن بهذا القرار امام الغرفه او غرفه الجزائيه او هي غرفه جزائيه بمحكمه النقد، وهذا حق له. اما بالنسبه للمحاكمون او بشار الاسد وماهر الاسد الذي تم محاكمتهم غيابيا، فهم الان لا تسري عليهم هذه القوانين الا في حاله قاموا بتسليم نفسهم او القي القبض عليهم، فعندها يعتبر هذا الحكم لاغي ويحق لهم ان يقوموا باعاده المحاكمه. فقط هذا تفصيل قانوني مهم.
1: طيب استاذ، غياث التهم التي وجهت الى عاطف نجيب والتي بني على اساسها هذا الحكم، تحت اي بند؟ هي جرائم حرب ام جرائم ضد الانسانيه ام بند اخر؟
4: هلا هي يعني كما قلنا لم يتم قرار بعد قانون العداله الانتقاليه. نحن الان امام نص قانون العقوبات الجزائي الذي نص على، طبعا نص على جرائم القتل العمد، التعذيب، كل هذه الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائي المفعل حاليا، وبالتالي تم الحكم عليه وفق قانون العقوبه قانون العقوبات السوري. حتى كما اريد ان اقول، حتى لا يكون هذا القرار عرضة للطعن أو للإلغاء نتيجة، لأنه نحن محكمة النقد هي محكمة قانون تقوم بمراقبة تطبيق النص القانوني، فالمحكمة كانت حريصة على أن تذكر المواد القانونية حتى يكون هذا القرار صحيح وسليم وليس له تبعات أخرى.
1: نعم، بالعودة إليك أستاذ نضال وعذرا على هذا الوقت، يعني إذا ما أتينا لإنشاء دستور خاص أيضا وقوانين خاصة بالعدالة الانتقالية، ما كيف يتم إنشاء مثل هذه القوانين؟
5: شكرا أستاذي. أعتقد بأنه يجب على مجلس الشعب أن يقر قوانين تشريعية جديدة يعني اليوم ويتم تنفيذها في سوريا. أيضا اليوم في عندنا نقطة عامة، إنه موضوع التقادم في سوريا، يعني اليوم في جرائم ارتكبت من 10 سنوات، من 15 سنة، يمكن في جرائم ارتكبت من الثمانينات يتم فتحها فيما بعد. لذلك نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة من مجلس الشعب لحتى تقدر المحكمة تشتغل على قضايا أوسع من قضية عاطف نجيب اللي هي عمرها 12 سنة أو 13 سنة. يعني هذه القضايا، في قضايا أكبر، في قضايا ضرت الشعب بأكمله، في في في مجازر حماة عام 1980 اللي راح فيها أكثر من 40,000 شخص، في ملاحقات اللي حكيت عنها سابقا اللي هي خارج سوريا. اليوم فيني يعني بس لا أختصر إنه فيني أقول إنه نحن سوريا بدأت تشتغل على موضوع بناء منظومة تشتغل على المسؤولة الفردية والقيادية اليوم وعدم الانتقائية. ما يكون والله بس أنا عم بنتقي فقط قضية عاطف نجيب لأنه فيها سقف سياسي عالي، إنما الموضوع عدم الانتقاء. اليوم سوريا عم تشتغل أيضا على مشاركة الضحايا، حماية الشهود مثل ما ذكر الزميل، إدارة سلسلة الحيازة أو سلسلة حضانة الأدلة، كشف الأشخاص اللي تم فقدهم، موضوع جبر الضرر، نقطة كتير هامة وهي التعاون الدولي. ذكرته قبل قليل هو تشكيل العمل على بناء علاقات فيما يختص واتفاقيات فيما يختص بالأنتربول الدولي. اليوم رح يكون إذا كل هذه العوامل اللي أنا ذكرتها هي توفرت، اليوم رح يكون عندنا بناء، في عندنا فرصة جديدة لبناء نماذج حقيقية للعدالة الانتقالية في المنطقة.
1: طيب أستاذ النضال، برأيك يعني كيف من الممكن أن تكون النظرة الدولية لهذه المحاكمات؟
5: هذه النقطة اللي أنا بشوي يعني بين قوسين، أنه هي موضوع الانتقائية. نحن اليوم كتير مهم أنه في اليوم وزارة الداخلية عم تلقي القبض على عناصر كثير من داعش، فنحن نتمنى أنه هذول كمان أيضا يتم محاكمتهم علنياً، انه هذول عناصر من تنظيم داعش ارتكبوا ايضا جرائم في سوريا. هذه هي الموازنه، هون هون موضوع النظرة الدولية تعتمد على أنه هل أنت تعمل على العدالة الانتقالية بالتساوي؟ هل كل من ارتكب جرائم حرب في سوريا تقوم بمحاكمتهم؟ أم فقط

0: يعني هناك تسليط ضوء فقط على شخصيات سياسية رفيعة المستوى كان لها. هو اليوم مهم إرضاء الشارع، مهم إرضاء المجتمع. اليوم في ذوي ضحايا من درعا، بس كمان في ذوي ضحايا من الغوطة الشرقية، كمان في ذوي ضحايا من تنظيم داعش اللي سيطر على كثير مناطق وقتل كثير من السوريين. كمان في تسليط الضوء على جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ارتكبت في سوريا. لذلك أيضا النقاط اللي ذكرتهم قبل قليل، لذلك موضوع النظرة الدولية دائما تعتمد على موضوع المناصفة. قديش أنت عم تسعى لأنك تنصر هاي الضحية. في نقطة تم إثارتها قبل قليل، أنه المحاكمة الستة أشهر أخذت وقتها. أنا ما شفت أنه أخذت وقتها، أنا بعتقد أنه كانت سريعة. يعني في محاكم تقعد، أنا عملت حادث سيارة صار لي سنة ونص لهلا ما صدر حكم، يعني فيما يعني بما يعني. اليوم موضوع المحاكمات اللي بتختص بجرائم الحرب بدها وقت، لازم تاخذ وقتها، لازم يكون في أدلة أقوى، لازم يكون في موضوع إدراج قوانين اللي ذكرتها اللي هي لازم تتشرع من مجلس الشعب السوري لحتى تحمي الدستور السوري وتحمي جرائم الحرب اللي ارتكبت بغض النظر عن المدة الطويلة اللي مرقت عليها، تفعيل مذكرات الانتربول الدولي والانضمام إلى اتفاقية محكمة الجناية الدولية. أعتقد بهذه يعني بهذه المفاهيم بشكل عام بكون نحن عم نخطي خطوة جيدة فيما يتعلق بمسائل العدالة الانتقالية، دون انتقاء، دون محسوبيات، دون النظر إلى جهة دون أخرى. واليوم المراقب الدولي بيفكر بهذه الأشياء بالتحديد.
1: تفضل بالبقاء معنا مجددا. ننتقل إلى مراسلنا عهد صليبي من دير الزور. عهد، هل هناك أي ردود فعل بعد صدور الحكم بحق عاطف نجيب؟
2: تحية لك كاترين وللسادة المشاهدين. حقيقة حتى اللحظة لم نسجل أي تجمعات أو وقفات لأهالي محافظة دير الزور أو يعني إبداء أي مظهر من مظاهر الفرح أو تعبير عن المشاعر بعد صدور هذه الأحكام بحق رموز النظام المخلوع. لكن إذا ما تحدثنا عن محافظة دير الزور ومدينة دير الزور بالتحديد التي شهدت خلال عام ونصف وقفات واحتجاجات واعتصامات استمرت لعدد من الأيام، كانت هذه الاعتصامات والاحتجاجات تطالب بمحاسبة فلول النظام المخلوع وكذلك يعني على الأقل إلقاء القبض عليهم قبل يعني محاسبتهم، لأنهم كانوا قد يعني الأهالي أو المعتصمين قد تضرروا بشكل كبير من هذه الشخصيات. باعتقادي أن هذا الخبر هو خبر مفرح لهؤلاء يعني الضحايا الذين يعني عانوا خلال السنوات الماضية ونفذوا هذه الاعتصامات التي حدثت قبل نحو شهر ونصف، استمرت لخمس أيام حتى أن محافظة دير الزور ممثلة بنائب المحافظ بدر المصلوخ وكذلك الأمر قائد الأمن في المنطقة يعني حذيفة الصوّق قالوا بأنهم يعملون على إلقاء القبض على رموز النظام في المحافظة ويعني سيسلموهم إلى يعني العدالة لينالوا جزاءهم. حقيقة يعني مثل هذه الأخبار بطبيعة الحال ستلاقي ردود فعل إيجابية من قبل أهالي محافظة دير الزور الذين كما ذكرنا قد خرجوا بهذه الوقفات والاحتجاجات. لا ننسى أن أيضا رئيس فرع أمن الدولة دعاس دعاس أو دعاس علي أو دعاس حسن، هذا الشخص أيضا تم إلقاء القبض عليه وهو كان يترأس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور ويعني أيضا كان قد يعني شهد بحقه من أهل محافظة دير الزور بكثير من يعني الجرائم التي ارتكبها في المحافظة. فإذا يعني الآن أهل دير الزور على ما يبدو بأن ستنشط ذاكرتهم مجددا بهذا الإطار ويعملون على يعني رفع دعاوى ويعززون ما لديهم من أدلة بالمحاكم في سواء في دير الزور أو في دمشق.
1: تفضل بالبقاء معنا عهد. ننتقل إلى حلب مع مراسلنا عمار مرجان. عمار، حدثنا كيف تابع الأهالي في حلب هذه المحاكمة؟
3: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني تبادل التهاني وفي التعليقات على وسائل التواصل، هناك أيضا تبادل للتهاني والأفراح خاصة لأهالي المعتقلين سابقا النازين منهم أو أهالي وعائلات وذوي الضحايا الذين شعروا اليوم بأن العدالة تتحقق، الذين شعروا اليوم بأن لن يبقى أي شخص فار من العدالة، بأن العدالة بهذا القرار التاريخي في تاريخ القضاء السوري بأن هذه العدالة سوف تتحقق، لن يبقى أحد

0: إطار من العدالة، خاصة ممن كانوا على رأس السلطة، ممن كانوا في السلطة سابقا وكانوا يمارسونها خلال في عبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. اليوم أيضا يعني شعر الأهالي سواء هنا في مدينة حلب أو باقي المدن بأن هذه العدالة التي تحققت تحملهم إلى خطوة جديدة، إلى مرحلة جديدة. هذا الشعور بالارتياح، هذا الشعور بالفرح، بالابتهاج الذي يشعر به الأهالي الذين تواصلنا معهم، هم أهالي الضحايا، هم أهالي أو ذوي المفقودين سابقا سواء الناجين منهم أو الضحايا أيضا، يعني يقولون بأنه يوم تاريخي كانوا ينتظرونه منذ أكثر من عام، منذ بعد التحرير حتى سنوات الثورة السورية. 14 عاما من الضحايا، 14 عاما من الظلم كما عبروا عنه، وبأنه اليوم يتحقق هذا العدل عبر هذا القرار التاريخي في تاريخ القضاء السوري. يعني قرارات لجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب في يوم تاريخي بالنسبة خاصة للذين كانوا ينتظرون مثل هذا القرار. يعني لم تحصل هناك تجمعات في مدينة حلب بعد، ولكن يبدو أن هناك تنسيق لمثل هذه التجمعات خلال الساعات القادمة ربما مساء اليوم، فرحا بهذا القرار الذي كان منتظر سواء في محافظة حلب أو باقي المحافظات السورية. كاترين
1: عمار مرجان من حلب وأيضا عهد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لكما. حول الموضوع أيضا أرحب بضيفي المحامي ومدير مركز وتد للدراسات شادي دالاتي من حلب. أهلا بك معنا أستاذ شادي. بالبداية، كيف تابعت هذه المحاكمة والحكم الصادر بحق عاطف نجيب؟
2: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا اليوم هو يوم تجلي العدالة، يعني فعلا هو يوم فيه فرح للسوريين، بحيث كان هذا الأمر هو منتظر وأيضا متوقع، ولكن مع ذلك ممكن أن نقول أن في هذا اليوم هو تجديد الثقة بالقضاء الوطني. طبعا يعني أنه مثل ما ذكر السادة الزملاء بأن يعني أنه قرار الحكم كان من خلال قانون العقوبات، ولم يكن أيضا يعني بعد أن يعني أنه هناك قانون العدالة الانتقالية موجود، وهذا شيء إيجابي أيضا. فنحن اليوم في هذا اليوم، هذا اليوم التاريخي، هذا اليوم الذي تتجلى فيه العدالة، منذ 15 عام كان عاطف نجيب يصول ويجول، ولكن انتصرت الثورة وأيضا انتصرت إرادة الشعب، وأيضا تجلت العدالة من خلال قضاء وطني خالص، من خلال قضاة وطنيين. هؤلاء القضاة الوطنيين يعني إن لهم من المهنية الكثير، وأيضا ضمن هذا المسار، هذا مسار العدالة الذي أعطى للمتهم كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه، وأيضا في موضوع تتالي الجلسات، وأيضا النطق بالحكم.
1: طيب برأيك ما أهمية هذه المحاكمة بالنظر إلى موقع عاطف نجيب في السابق على زمن نظام المخلوع؟
2: هلا نحن عم بنقول انه عاطف نجيب هو ضمن قطف، يعني انه ضمن يعني انه قفص الاتهام، وايضا تم الحكم عليه. فهذا رسالة جدا جدا كبيرة وبالغة بأنه لا يمكن أحد الفرار من العدالة، وخاصة أيضا في هذا الحكم كان هناك حكم غيابي على بشار وأيضا على أخوه ماهر. فهذا أمر إيجابي، ويعني أصبح لدى الشعب ثقة أكبر بأن القيادة والسلطة حاليا الموجودة وأيضا جهاز القضاء قادر على جلب هؤلاء المتهمين وهؤلاء المتورطين، وأيضا القوانين الوطنية قادرة على محاكمة هؤلاء المجرمين، وخاصة مجرمي حرب وأيضا مجرمي ضد الإنسانية. فيعني أنه هذا المتهم بهذا الحجم، وأيضا هذا القرار التاريخي الذي صدر اليوم من محكمة الجنايات، أعطى ثقة كبيرة من الشعب السوري للقضاء السوري، وهذا أمر جدا جدا مهم وهو بالغ في الـ الـ الـ الأهمية،
1: وخاصة نحن عم نشوف هذا القرار هو ينصف الضحايا وذويهم.
2: طبعا هو ينصف من بعض الشيء، يعني بسبب أن هناك كثير من الضحايا، يعني لو أن عاطف نجيب يحكم عليه

0: بالإعدام 1000 مرة، فهذا الأمر لن يكون يعني الناس يعني لن يعني أنه ينصفها. ولكن هناك نوعا من الإنصاف، بحيث فعلا أنه عاطف نجيب هو أولى يعني أنه هذه المحاكمات، وأكيد هناك محاكمات أخرى سوف تليها لأيضا مجرمين الحرب الذين تورطوا في الدم السوري، فيعتبر نوعا من الإنصاف هذا.
1: محاكمة اليوم هل تبدو هي أولى خطوات مسار العدالة الانتقالية أستاذ شادي؟
0: لا طبعا، مسار العدالة الانتقالية هو ماشي من سنة ونصف، ولكن حاليا خلينا نقول أحد يعني أنه نتائج مسار العدالة الانتقالية، النتائج والآثار الإيجابية ظهرت اليوم، وهذا شيء جيد. يعني خلال 6 أشهر كانت هناك 9 جلسات، هذا دليل أن هناك يعني أن هناك محكمة فعلا مهنية، يعني أنه تعمل بجهد كبير، بحيث فعلا أنه جمعت الأدلة، سمعت إلى الشهود، أيضا استمعت إلى المتهم، كل هذه الأمور. ثم في يعني أنه نهاية المطاف تم هناك يعني أنه جلسة تدقيق من أجل النطق بالحكم، وأيضا كان هذا الحكم معلل بقانون العقوبات السوري، وهذا شيء جدا مهم.
1: أنتقل مجددا إلى ضيفي الأستاذ نضال. أستاذ نضال، ما الذي يحتاجه السوريون إلى جانب هذه المحاكمات؟ أستاذ نضال؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. بالعودة إلى ضيفي الأستاذ غياث، أستاذ غياث أيضا نفس السؤال، برأيك ما الذي يحتاجه السوريون اليوم إلى جانب هذه المحاكمات؟ أستاذ غياث،
2: عم تسمعني هلأ؟
1: يبدو أن هناك أيضا مشكلة في الصوت. ننتقل إلى حماة مع مراسلنا ياسر الروح. أهلا بك معنا ياسر. ياسر، حدثنا عن ردود فعل الأهالي في حما بعد صدور الحكم بحق عاطف نجيب.
3: نعم كاترين، يعني في الحقيقة اليوم يعني كنا منذ قليل في الأسواق وشاهدنا حالة الارتياح والارتياح الشعبي والفرحة التي ظهرت على وجوه المواطنين عقب صدور الأحكام القضائية في دمشق بحق رموز النظام النخلوع، وبالأحرى تحديدا في يعني محاكمة عاطف نجيب. يعني عبر الأهالي في الأسواق والشوارع عن ترحيبهم بهذه الخطوة التي طال انتظارها، معبرين أن أو معتبرين أنها بداية مسار محاسبة حقيقية يعيد شيئا من الثقة بالعدالة. طبعا يعني شاهدنا مظاهر ارتياح ويعني حديث الناس يعني في الشوارع، رأى الكثيرون أن هذه الأحكام الصادرة اليوم تمثل إشارة أولى في يعني محاسبة الفاسدين ومحاسبة المجرمين والانتهاكات التي يعني التي ظهرت في الآونة الأخيرة في بلا مساءلة. يعني اليوم السوريون والمواطنون هنا في حماة يتطلعون إلى مرحلة مقبلة تشهد فتح ملفات فساد أيضا، يعني وملف العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع الأشخاص الذين ارتكبوا المجازر بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية، ويأملون أن تشهد أي أيام المقبلة يعني مزيدا من الإجراءات القضائية التي تطال شبكة نفوذ واسعة ارتكبت ويعني نظمت يعني جرائم بحق السوريين في زمن النظام المخلوع. اليوم نلاحظ ان وجوه السوريين ووجوه المواطنين بشكل عام يعني فرحه بهذه الاصدارات التي صدرت من محكمة الجنايات اليوم في دمشق، يعني يأملون ان يحاسب كل مجرم وكل شخص تورطت ايديهم بدماء السوريين الذين عانوا، يعني المواطنون عبر بعض المواطنين الذين عانوا من الاعتقال، ومنهم من فقد ابنائهم ومنهم من فقد اقربائهم. يعني اليوم فرحين بهذه القرارات وهذه الاصدارات التي صدرت من محكمه جنات في دمشق.
1: تفضل بالبقاء معنا ياسر. اعود الى ضيفي الاستاذ نضال. استاذ نضال، ما اهميه ايضا اصدار حكم بحق بشار الاسد وماهر الاسد؟
2: أعتقد أنه هذه النقطة نقطة هامة للغاية. اليوم إصدار أحكام بحق بشار الأسد وماهر الأسد هو عاد إلى سلسلة الأوامر، تنقل الأوامر في موضوع الانتهاكات. اليوم المحكمة عملت على موضوع

0: أيضا شملت بالقرارات ليس فقط بشار وماهر إنما أيضا شخصيات أخرى هن اللي ذكرتهم قبل قليل وفي منهم انحكم بشكل غيابي. يعني هذا الأمر أيضا له اعتبارات خاصة، لكن السؤال هنا كيف سيتم تطبيق الحكم هذا وتعميمه، إرساله إلى التعامل مع الأنتربول الدولي، تعميم هذه المذكرة ضده في حال سافر إلى أي جهة أخرى في المستقبل. يعني هذه النقطة أنا بعتقد واحدة من النقاط الهامة اللي أيضا نوهت لها، أنه الدولة الجديدة يجب أن تسعى إلى بناء علاقات على صعيد الأنتربول الدولي مع كل دول العالم للمطالبة بكافة الأشخاص اللي هن تورطوا بجرائم الحرب، إن كان بشار الأسد ولا إن كان أي شخص آخر. الفكرة كم أيضا أنا حابب أيضا وجه رسالة كثير مهمة، إنه اليوم نحن في تطور نوعي في سوريا حدث. اليوم كان النقاش ما عاد النقاش إنه هل نحن سوريا رح تبدأ موضوع المحاسبة، اليوم تحول إنه ما هي نوعية هذه المحاسبة التي ستطبق في سوريا، ما هو نوعية جهاز العدالة الانتقالية اللي فروعه لا فقط تشمل المحاكمات الجنائية إنما أيضا الملاحقات في كافة محافظات سوريا وأيضا خارج سوريا. هذه الأمور أعتقد جدا هامة، واليوم السعي لملاحقة متورطين بجرائم الحرب بكافة أشكالهم بكافة معاييرهم بكافة انتماءاتهم إن كانت السياسية أو العسكرية، هذا أمر جدا مهم جدا مهم للسوريين نفسهم، للمجتمع السوري، للمراقب الدولي، وأيضا للحكومة الجديدة اللي هي أساسا عم تسعى من البداية لبناء جهاز قضائي مستقر قوي قادر على أنه يضمن ملاحقة المتورطين. عم بيحاولوا ينفذوا معايير دولية مع أنه في نقص ببعض التشريعات اللي ذكرتها من خلال مجلس الشعب. اليوم نحن بحاجة لتوسيع هذه القوانين للحصول على هذه التشريعات لربط هذه المذكرات بملاحقات دولية على مستوى عالمي، وبالتالي هون نقدر نحكي عن عدالة انتقالية حقيقة موسعة. وأيضا أنا كثير عم بتطلع لشوف المحاكمات المقبلة، عم حاول شوف كيف حيتم محاكمة أمجد اليوسف، الضباط اللي استخدموا الأسلحة الكيميائية، الأشخاص اللي مرتبطين بأوامر التعذيب، الأشخاص اللي اعتقلتهم وزارة الداخلية فيما يتعلق بالبرنامج الكيميائي السوري. في كثير شخصيات دواعش أمراء من الدواعش اللي عم تنتقلهم وزارة الداخلية بشكل يومي. فنحن اليوم كثير أيضاً بنتأمل أنه نشوف هذا النوع من المحاكمات لكافة الأطراف اللي ارتكبوا انتهاكات في سوريا.
1: طيب أستاذ نضال، برأيك فريق القضاة الذي شهدناه اليوم في المحكمة، هل هو نفسه الذي سيحكم أيضاً في المحاكمات القادمة؟
0: يعني هو التنويع جيد. اليوم القضاة، السادة القضاة، إن كان الأستاذ حسام أو الأستاذ عبد الحميد أو قاضي فخر العريان، يعني هن من كبار قضاة سوريا. الأشخاص هذول كانوا لديهم خبرة واسعة، أنا يعني حتى لاحظت الفترة الماضية كانوا عم بيحضروا دورات على مستوى عالمي لتطوير موضوع التعامل القضائي ضمن منهجيات جرائم الحرب اللي شفناها في سوريا. القضاة الثلاثة حقيقة بيتمتعوا بقوة شخصية. المهم بالقصة وبالنقطة، وهذه ما عم بيحاول يربطوا انتماءاتهم السياسية بأي قرار قضائي، وهي نقطة جدا مهمة. يعني أنا ما سمعت أي نقطة داخل الحكم أو أي سطر داخل الحكم بيدل على أنه في انتماء سياسي للقاضي. القاضي أيضا اللي عم بيتدرب عم بيحاول يفصل شخصيته هو كشخص كانتماء سياسي عن الواقع اللي عم بيواجهه، عم بيحاول يشتغل يطبق ضمن الكتاب ضمن القانون، عم يحاول يشتغل على نفسه انه هو ما يكون متاثر بشخصيا برايه الشخصي فيما يتعلق بقضيه مواجهه. انا اعتقد انه تبديل القضاة مهم من فتره لاخرى، يعني هذا بيعطي اكثر مسار للشفافيه. لازم الحكومه ووزاره العدل بالتحديد تشتغل على تدريب قضاة للعداله الانتقاليه مختلفين. لازم المحاكمات تكون مو بس فقط يعني هي محصورة بالجنايات الرابعة، محكمة الجنايات الرابعة، إنما لازم يكون في أكثر من جهاز عم يشتغل على موضوع العدالة الانتقالية بأكثر من اختصاص. وبالتالي هون بنقدر نشوف عدالة انتقالية متوازنة شفافة غير منتقاة، وهذا بيخلينا نوصل لمرحلة أن العدالة الانتقالية في سوريا تطبق ضمن معايير حقيقية دولية

0: يرغبها المجتمع السوري ويسعى إليها المراقب الدولي ليراها ضمن السلك السليم.
1: تفضل أستاذ نضال بالبقاء معنا، وننتقل سوية إلى درعا، حيث جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي بالمدينة واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم.
2: والله شعور الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره الحمد لله رب العالمين، ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
3: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
4: والد الشهيد أحمد محمد خير وعيد بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم على البرد المسريع الحمد لله رب العالمين.
2: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف أصلا، وحتى الإعدام ما بيشغلني لنا على فكرة يعني، بس إنه الحمد لله إنه تحقق عم تتحقق العدالة وعم تأخذ مجراها، وإن شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد إن شاء الله كلهم مصيرهم الإعدام يكون.
4: الحمد لله رب العالمين العدالة أخذت مجراها، الشعر ارتحنا، أنا أبو لشهيدين وأخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين ما بكفي عاطف نجيب، كمان عندنا عشان المجرم لؤي العدي.
5: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسة يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصاً محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع بأهل درعا.
6: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: وننتقل مجددا إلى ضيفي الأستاذ غياث. أستاذ غياث، هناك 30 يوم للطعن بهذا الحكم، في حال الطعن هل من الممكن أن يتغير؟
7: لا طبعا، هذا الموضوع حتى نحكي كمان أيضا بتأصيل قانوني. أنا كما قلت هي محكمة النقد، هي محكمة قانون، هي تنظر هل قام السيد رئيس محكمة الجنايات الرابعة بتطبيق نص القانون. يعني أنا عندي جرم قتل، أو عندي جرم تعذيب، أو عندي جرم قمع، أو الجرائم التي تم ذكرها في لائحة القرار، هل تم تطبيق النص القانوني؟ طبعا القاضي ينظر بهذا الموضوع.
1: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أستاذ غياث. أستاذ غياث هل تسمعني؟
7: عفوا، الغرفة الجزائية، الغرفة الجزائية. نعم أسمعك، أسمعك. نعم نعم،
1: تفضل. تقطع الصوت قليلا، تفضل أكمل.
7: أنا كما قلت الغرفة الجزائية بمحكمة النقد التي تنظر بالطعون المقدمة بالقرارات التي تصدر محكمة الجنايات، تنظر بتطبيق النص القانوني، فإذا وجدت أن هذا القرار مستكمل إجراءات الصحة من حيث تطبيق النص القانوني فإنها تقوم بتصديق هذا القرار، ويصبح هنا القرار قابل للتنفيذ خلال طبعا ضمن إجراءات أيضا قانونية معينة لتنفيذ عقوبة الإعدام. بس أنا هنا أريد أن أوضح شغلة مهمة جدا قبل ما أنسى أو قبل ما الصوت يروح. في قصة كثير جدا مهمة هلا عم بتصير في توجه من وزارة العدل بالنسبة للجرائم المتعلقة بانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، المنظورة الآن أمام محاكم الجنايات العادية، الآن يتم إحالتها عن طريق السيد النائب العام الأستاذ حسان التربة إلى محكمة العدالة الانتقالية. أنا عندي حالة مثلا جرم سرقة أثناء الاحتجاجات، كانت منظورة أمام محكمة الريف، تم إحالتها منذ أيام إلى هيئة إلى المحكمة العدالة الانتقالية، أي أننا أصبحنا الآن أمام محكمة متخصصة تنظر بكل الجرائم التي تتعلق بارتكاب انتهاكات الجنسية بحق الشعب السوري ولو كانت منظورة أمام محاكم الجنايات العادية.
1: طيب أستاذ غياث، في حال وصلنا إلى الحكم، حكم الإعدام، كيف تتم الإجراءات؟
7: طبعا تتم الإجراءات ضمن كما أيضا كما نص عليه قانون أصول المحاكمات، يتم طبعا هذا القرار له إجراءات معينة، يتم طبعا يتم استطلاع رأي المفتي العام للجمهورية العربية السورية ضمن إجراءات معينة، ويتم تنفيذ الحكم طبعا بأماكن مخصصة بتعرف عليها ضمن الجمهورية العربية السورية. أيضا حتى عقوبة الإعدام لها طقوس معينة، يتم إحضار شيء

0: يلقنه الشهاده او يساله اذا كان هناك طلبات معينه، ويتم تنفيذ الحكم ايضا بحضور كما نص ايضا قانون اصول المحاكمات الجزائيه بحضور شخصيات محدده كالنائب العام ضابط العدليه، يكون طبعا حضور شخصيات كرجل الدين، ويتم تطبيق نص. ممكن ان يكون هناك حضور لاشخاص اخرين بعد موافقه السيد النائب العام، ولكن يطبق هذا الحكم باماكن مخصصه لعقوبه الاعدام طبعا ضمن الطقوس المتعارف عليها.
1: طيب أستاذ غياث، كيف يتم التعامل مع الأحكام الغيابية التي صدرت بحق الثمانية منهم بشار وماهر الأسد؟
0: تمام، الآن هنا نريد أن تفعيل طبعا ما تسمى ب أو اتفاقية أو قانون التبرير الدولي، وهي طبعا الشرطة القضائية الدولية. يتم هنا طبعا هنا نحن أمام عقبة أن هذه الدولة الموجودين فيها هؤلاء الأشخاص، هناك يجب أن يكون فيها اتفاقية تبادل المجرمين، اتفاقيات قضائية. إذا كانت هذه الاتفاقية موجودة يتم إرسال الحكم إلى هذه الدولة لتسليم هذا الشخص ليتم محاكمته. طبعا الحكم الغيابي الذي صدر بحق بشار الأسد وماهر الأسد هو حكم قابل لإعادة المحاكمة بمجرد تسليم هذا الشخص نفسه او القاء القبض عليه، اي عندما يتم احضاره الى سوريا تتم اجراءات، يعتبر الحكم يلغى وكانه غير موجود، وتتم اجراءات القضائيه من بدايتها وفقا كما تمت بمحاكمه عاطف نجيب. هذا امر منصوص عليه طبعا ايضا بالقانون السوري، لكن يجب ان يكون هناك اتفاقيه قضائيه مع الدول الموجودين فيها. الان هم موجودين في
1: روسيا. نعم، بالانتقال إلى الأستاذ نضال. أستاذ نضال، كيف روسيا ستتعامل مع هذه الأحكام؟
2: أعتقد روسيا لن تكترث بهذه الأحكام. اليوم روسيا متمسكة برأس السلطة، اليوم أعطت مجال لبشار الأسد لنقل أموال كثيرة إلى خارج سوريا، أطنان من الذهب. اليوم هذا الرجل يعتبر مستثمر، تسليمه إلى سوريا سيكشف أيضا جرائم مشتركة بينه وبين الروس. اليوم الروس ما بيفرطوا فيه بأمر سهل. اليوم الروس شاركوا علنا بالحرب ضد السوريين من العام 2015، شاركوا باستخدام المواد المحرمة دوليا، تسهيل عمليات استخدام السلاح الكيميائي، صفقات مالية وصفقات مشبوهة فيما يتعلق أيضا بتهريب وتبييض الأموال. اليوم تسليم هذا الشخص من موسكو إلى دمشق ليس بالأمر السهل، ممكن الروس يختالوه ما يسلموه، لأنه تسليمه رح يفتحوا على حالهم جرائم مشتركة بينهم وبين النظام السابق. وبالتالي الشخصيات المتواجدة داخل موسكو ليس فقط بشار الأسد، إنما علي مملوك، هناك شخصيات عالية المستوى اللي كانت هي مسؤولة عن اتخاذ القرار فيما يتعلق بجرائم الحرب ضد السوريين، كانوا عددهم كبير، حتى أموالهم وعوائلهم احتضنت موسكو هذا التجمع من الأشخاص اللي هن كانوا دايرين الدولة، واللي هن أكثر أشخاص موصفين بالقانون أنه مجرمين حرب، ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. اليوم تسليمهم على موسكو هو واجب أخلاقي، واجب قانوني. اليوم حيازة أشخاص أو السماح للأشخاص بالبقاء على أراضي روسيا وهن متورطين بجرائم حرب، معناتها هناك يوجد تستر ومشاركة لهذه الجريمة، وبالتالي موسكو مفروض عليها تسليم هذه الأشخاص إلى الحكومة السورية إن كانت تنوي فعلا بناء علاقات جيدة. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم ذكر الزميل تفعيل، أنا ذكرت كمان قبل قليل تفعيل موضوع مذكرات الانتربول الدولي، الشرطة القضائية الدولية، هذا أمر جدا هام، واليوم هذا محرج لأي دولة أخرى وقت اللي بيكون في حكم صادر بحق شخص متورط ومتواجد على أراضيها ويتم تبليغها بشكل رسمي عبر القنوات الدبلوماسية هون، وبالتالي وتتمنع أنه هي تسلمه، معناتها هي مشاركة بهذه الجريمة. ويحق، أعتقد بأن الدولة السورية يحق لها أيضا برفع دعوة إن كانت طرف في محكمة الجنايات الدولية بمطالبة بتسليمه كشخص من دولة أخرى. لذلك
1: هذا ما رد الحديث عنه في حال روسيا أصرت على عدم تسليم بشار الأسد، وكثيرين هم موجودين أصلا في روسيا، ما من الممكن أن يعاقب أو يضغط عليها؟
2: القانون الدولي، يعني أعتقد أنه القانون الدولي، اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية، تقديم دعوة مباشرة ضد شخص موجود على الأراضي الروسية، أعتقد هذا سيسبب ضغط سياسي أكبر. إنما اليوم المفاوضات بين الحكومة الحالية وحكومة موسكو على تسليم المجرمين، نحن يعني ما لها كثير واضحة بالوقت الحالي. سمعنا سابقا أنه السيد الرئيس الشرع طلب من موسكو تسليم هذه قائمة المتورطين.

0: لكن موسكو علقت انه هن موجودين بدوافع انسانيه، وهذا امر غير قانوني. انا اليوم ما فيني احتضن شخص لدوافع انسانيه هو مرتكب جرائم حرب في سوريا، غير انه مرتكب جرائم حرب هو ساهم بتبييض الاموال وشركات لديه شركات ومؤسسات مزيفه على مستوى العالم تعمل على تبييض الاموال، وبالتالي اليوم هذا الشخص خطير حتى في اراضي موسكو. يعني كان اعتقد انه دوله موسكو او عفوا دوله روسيا وموسكو يجب ان تسعى الى الخلاص من مجرمي الحرب المتواجدين على اراضيها، وبالتالي بتسليمهم الى اصول محاكمات داخل سوريا والخضوع الى جهاز العداله الانتقاليه الذي يضمن حقوق السوريين، يضمن حقوق العالم اجمع. اليوم هذا الشخص ايضا ارتكب جرائم ليس فقط بحق الشعب السوري، انما تبييض الاموال، تجاره المخدرات، الكبتاغون اللي كانوا يعتمدوا عليها بالسنوات الماضيه، هذه تضر مصالح الامن الاقليمي والامن الدولي، وبالتالي تسليمهم هو واجب حقيقة قانوني وأخلاقي.
1: بالعودة إليك أستاذ غياث، يعني نحن نتحدث عن 14 عاما، هناك المئات أو ربما الألاف من تلطخت أيديهم بالدماء، كيف من الممكن محاسبة كل هؤلاء؟ يبدو أن هناك مشكلة مستمرة في الصوت مع الأستاذ غياث. شكرا جزيلا لك غياث دبور، محامي وناشط حقوقي، كنت معنا من دمشق. بالعودة إليك أستاذ نضال، وتقريبا نفس السؤال، يعني محاكمة الآلاف من تلطخت أيديهم بالدماء، من هم الآن داخل سوريا ومنهم بعضهم في دول الجوار وبعضهم في الخارج، كيف من الممكن المحاسبة لكل هؤلاء؟
0: هو هذا السؤال الدولي اللي دائما بتوجه، هل سيخضع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة للمساءلة بغض النظر عن الطرف؟ يعني هذه نقاط مهمة اليوم، هل هناك حقوق حقيقة، هل هناك حقوق دفاع أو أدلة موثقة واستئناف وعدم استخدام الاعترافات القسرية؟ هل هناك تعاون بين سوريا والآلية الدولية المحايدة المستقلة تريبل اي ام التي تم تشكيلها في العام 2016 بقرار جمعية العمومية للأمم المتحدة لملاحقة أخطر مجرمي الحرب في سوريا منذ العام 2011 إلى هذا اليوم؟ هل سيتم تغيير المؤسسات التي سمحت أصولا بوقوع هذه الجرائم؟ يعني هناك تساؤلات دولية دائما أنا أتابع بشكل يومي ردود الأفعال الدولية، إن كانت على مستوى الأمم المتحدة أو كانت على مستوى سياسيين نافذين على مستوى العالم. اليوم هناك إشارات استفهام، هناك في العديد من التساؤلات، إنما اليوم ملاحقة المتورطين أيا كان، شو ما كان عرقهم، شو ما كان دينهم، شو ما كانت انتماءاتهم السياسية، ملاحقتهم هو حقيقة، هذا هو مصب العدالة الانتقالية. اليوم نحن لازم تركيزنا، نحن بنشكر الهيئة العدالة، أنا بشكر حقيقة هيئة العدالة الانتقالية كثير بذلوا جهود، كنت عم شوف الأساليب اللي عم يستخدموها أثناء المحاكمات، عم شوف قديش هن عم بيكونوا حريصين على موضوع الشهود، قديش اشتغلوا على موضوع إعطاء أيضاً المتهم الفرصة للرد والدفاع عن نفسه. حتى المتهمين، يعني هو بأصول المحاكمات عندهم وكلاء، يعني هذا النوع من المحاكمات أو الإجراءات اللي تمت كانت حقيقة خطوة مفيدة، خطوة جيدة مبدئيا، لكن ستصبح خطوة فعلية إن تم العمل على ملاحقة كل من تورط بدم الشعب السوري أيا كانت جنسيته أو أي كان عرقه وأي كان مذهبه أو رأيه السياسي.
1: وبدورنا نشكر حضرتك لحضورك على هذه التغطية. نضال شيخاني، مراقب دولي لشؤون العدالة الانتقالية، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا مستمرون معكم على رأس الساعة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، مستمرون معكم في تغطية تجريم بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع والحكم عليهم بالإعدام في أول حكم قضائي يصدر ضمن مسار العدالة الانتقالية. وفي التفاصيل، جرمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المتهم الهارب بشار الأسد

0: بجناية القتل العمد والقتل القصد المترافق مع التعذيب والتعذيب المفضي للموت، وحكمت عليه بالإعدام.
1: وباسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت، وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 556 و216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه.
0: كما حكمت محكمة الجنايات الرابعة بإعدام المتهم عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي التابع للنظام المخلوع في درعا بعد إدانته بجرائم القتل العمد والتعذيب والخطف بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 216 و556 من قانون العقوبات، والفقرتين ه وو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وجرمت المحكمة المتهمين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم ماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العيسمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.
1: تجريم كل المتهمين الفارين: فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية، وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وشهد بهو قصر العدل في دمشق مشاهد احتفالية عقب صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وباقي المتهمين الواردة أسماؤهم في الدعوى.

0: كما جالت كاميرا وتلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم.
1: والله شعور الفرحة ما واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين، ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
2: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
3: والد الشهيد أحمد محمد خير عويد بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم على البرد المستريح، الحمد لله رب العالمين.
4: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف أصلا، وحتى الإعدام ما بيشفي غليلنا على فكرة يعني، بس إنه الحمد لله إنه تحقق عم تتحقق العدالة وعم تاخذ مجراها، وإن شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد إن شاء الله كلهم مصيرهم الإعدام يكون.
3: الحمد لله رب العالمين، العدالة أخذت مجراها. الشعر تحنا، أنا أبو لشهيدين وأخ شهيد، الحمد لله رب العالمين، بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين. ما بكفي عاطف نجيب، كمان عندنا شو المجرم لؤي العدي.
5: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسه يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع بأهل درعا.
6: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: وللتفاصيل ننتقل إلى شبكة من مراسلنا، عبادة المنصور من أمام القصر العدلي في دمشق، عمار مرجان من حلب، وحسام المسالمة من درعا، وياسر الروح من حماة، وأنس إدريس من حمص. أهلا بكم معنا جميعا. البداية من دمشق، معك عبادة، لو تجمل لنا ما حدث منذ لحظة النطق بالحكم إلى الآن.
7: نعم كاترين، يعني حقيقة هنا داخل القصر العدلي بدمشق وفي محكمة الجنايات الرابعة في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم انطلقت الجلسة 9 من محاكمة عاطف نجيب. هذه الجلسة التي كانت هي على التوالي بعد 8 جلسات بدأت في 21 من نيسان الماضي، وكانت هذه الجلسات متتالية هنا وتتم داخل هذه المحكمة في القصر العدلي. جميع الجلسات السابقة كانت هي جلسات استماع للشهود وللادعاء العام وأيضا للشهادات لمجموعة من الشهود الذين كانوا قد قدموا ادعاءهم بحق عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي سابقا في زمن النظام المقلوع. طبعا كاترين، بعد بداية المحكمة بشكل مباشر بدأ القاضي ب يعني نطق الحكم بحق عاطف نجيب وبشار الأسد. هذا الحكم الذي أتى بعد التدقيق ويعني المتابعة التي كانت من النيابة العامة، الحكم الذي كان هو حكم الإعدام، حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد. الحكم كان حقيقة بعد يعني جلسات طويلة كان انتظرها السوريين وانتظرها أهالي درعا تحديدا. كان هناك مجموعة من الحقوقيين ومجموعة من الحقوقيين الذين قدموا يعني قدموا ادعاءات كحق عام وكحق خاص. هناك أيضا عدد من أهالي وذوي الضحايا الذين حضروا هذه الجلسات وحضروا الجلسة الأخيرة. طبعا كاترين، بعد النطق بالحكم حقيقة كانت الأجواء خارج القصر العدلي وفي محيطه حقيقة كان هناك تجمعات كبيرة وفرحة كبيرة للأهالي الذين انتظروا هذا الحكم. هناك عدد كبير من أهالي درعا كانوا قد وصلوا منذ صباح اليوم وانتظروا هذه اللحظات، أيضا عدد كبير من ذوي الضحايا، ذوي المعتقلين وذوي الشهداء الذين سقطوا في

0: في بداية الثورة السورية حقيقة رصدنا وتابعنا عدد كبير من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا موجودين. هناك أيضا بعض الشباب الذين كانوا يعني أطفال في بداية الدرعة في بداية الثورة في درعة والذين اعتقلوا اليوم أتوا هنا إلى أمام القصر العدلي فرحوا ويعني حقيقة هتفوا بهتافات الثورة الأولى، هتافات التي كنا قد سمعناها مع بداية الثورة تحديدا في محافظة درعة. الأهالي حقيقة الآن يعني كما علمنا منهم أنهم تجمعوا وانطلقوا باتجاه محافظة درعا ليستكملوا فرحهم هناك. هناك كثير من الأهالي أيضا الذين ينتظرون كانوا يعني ضمن محافظة درعا ينتظرون أهاليهم وذويهم الذين كانوا حاضرين هنا خارج المحكمة وداخل المحكمة. طبعا كاترين يعني الأجواء في دمشق حقيقة كانت هناك أجواء فرح كبيرة لعدد كبير من الأهالي الذين كانوا مع سماع خبر الحكم بالإعدام لعاطف نجيب كانوا قد أتوا أمام المحكمة لي يعني انتظار اللحظات التي يخرج منها عاطف نجيب من المحكمة. طبعا الجلسة انتهت اليوم، هذه الجلسة الأولى لأول يعني شخص ومتهم على علاقة يعني مباشرة مع نظام الأسد المخلوع. ستلي هذه الجلسة جلسات قادمة لعدد أيضا من المتهمين وستكون هي جلسات بالتتالي لوسيم الأسد وأحمد حسون، وأيضا سننتظر حقيقة الأحكام التي ستصدر بحقهم هنا من أمام القصر العدلي.
1: ننتقل من دمشق إلى درعا معك حسام. حسام، جزء من الأهالي احتفل في دمشق ولكن هناك أيضا من احتفل في درعا، حدثنا عن ردود الفعل.
2: نعم كاترين، بالحقيقة يعني الأهالي في درعا قسموا إلى قسمين، قسم انطلق إلى دمشق منذ ساعات الصباح الأولى لمتابعة المحكمة أو المحاكمة أو النطق بالحكم في قلب القصر العدلي، يعني تجمع أو تداعى للتجمع. طبعا التجمع في المركز الثقافي اليوم هو تجمع غير رسمي، ولكن الأهالي تداعوا إلى التجمع في قصر العدل في المركز الثقافي ومتابعة جلسة النطق في الحكم ضمن المركز الثقافي. كان هناك عدد كبير من أهالي الضحايا الشهداء الذين سقطوا في بداية الثورة، خاصة في الأيام الأولى وخاصة في مجزرة اقتحام المسجد العمري. نتكلم عن يعني عدد من هؤلاء كان من ضمن يعني من حضروا جلسات المحاكمة السابقة. المحاكمة طبعا طالت بالنسبة للبعض واعتبرها طويلة منذ شهر نيسان الماضي، لكن عندما صدر الحكم على عاطف نجيب بالإعدام كان هناك حقيقة حالة من الارتياح الكبير لدى الناس وحالة من الشعور بإحقاق الحق، خاصة أن يعني المجزرة التي حوسب عليها عاطف نجيب وهي مجزرة الكازية هي مجزرة لا يمكن أن تمحى من وجدان وذاكرة أهالي درعا مدينة وريفا الذين طبعا دخلوا إلى مصيدة بحسب ما جرى وتم قتلهم بدم بارد وتصفيتهم. العشرات من الشهداء سقطوا في مجزرة الكازية، واليوم عندما يحاسب عاطف نجيب فهذا يعني أن هناك يعني جزء من الراحة لأهالي هؤلاء الشهداء، رغم أنهم حقيقة يعني بعد يعني بداية المحاكمة وبداية المحكمة يعني أعيدت إليهم الذاكرة بالأيام الأولى وأيام إطلاق النار على أبنائهم في الشوارع وأيام سقوط أبنائهم بعد أن كانوا حقيقة يعني كانوا في حالة من يعني لا نقول أن هناك والد شهيد ينسى ابنه، ولكن يعني كان الوضع كان نائما، ولكن بعد هذه المحاكمة أيقظت شعور الفقد لدى هؤلاء أبناء أو ذوي الشهداء، واليوم بعد النطق بالحكم بالإعدام كان هناك راحة كبيرة لدى الأهالي وهناك أهازيج وزغاريد وهتافات في المركز الثقافي في درعا.
1: ومن درعا إلى حلب معك عمار، كيف تلقى الأهالي في حلب هذا الحكم اليوم؟
3: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني الأهالي تلقوا الخبر بفرح وابتهاج، خاصة أهالي المعتقلين الذين سواء المفقودين أو الناجين. الأهالي كانوا يتبادلون التهاني عبر وسائل التواصل وعبر الزيارات. أيضا هناك أيضا يعني تنسيق لعمل تجمعات والمشاركة بهذه الفرحة كما سماها الذين ينوون الاجتماع اليوم أو إعلان هذه التظاهرة الصغيرة في حلب الساعة 8 مساء. هذه واحدة من التجمعات. بدأت أيضا مجموعات الواتساب ومجموعات التواصل للتنسيق لمثل هذه التجمعات. ربما اليوم نشهد أكثر من تجمع للتعبير عن فرحة الأهالي عن ارتياحهم بعد تحقيق العدالة، هذا القرار التاريخي الذي صدر عن القضاء السوري.

0: هو يعني ادى الى شعور بالارتياح خاصه لذوي المعتقلين الكثير الذي شهدته حلب كمدينه او ريف خلال او ابان الثوره السوريه، سواء من اعتقالات او ضحايا او ارتقاء للشهداء. يعني كان هناك شعور بان المجرم فار من العداله. ربما اليوم هو أول يوم يشعر به السوريون عامة وأهالي الضحايا وذوي الشهداء خاصة بأنه لم يعد هناك فار من العدالة. سوف تطبق العدالة على جميع المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية، الجرائم الحرب على هؤلاء الأشخاص المرتبطين بالسلطة الذين كانوا ينفذون أو يعادون، كما عبر لنا الأهالي، يعادون الشعب السوري الذين يعني كانوا فقط يطالبون بالحرية عبر مظاهرات سلمية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى كل هذه الجرائم الفظيعة. واليوم الشعب السوري الحلبيون يحتفلون بهذا القرار، قرار القضاء الذي قالوا بأنه أصبح قريبا من الشعب، بأنه أصبح قضاء حقيقيا كما عبروا. يحكم أو يعني هذا القرار هو بلسان الشعب، بلسان ذوي الضحايا، على الرغم من مآسي أو الأحزان من الفقد، ولكن اليوم بهذا الشعور بالعدالة. يعني هناك مواساة لهؤلاء الأهالي لذوي الضحايا والمفقودين سواء في مدينة حلب أو باقي المدن السورية. كاترين،
1: وماذا عن ردود الفعل في حماة ياسر؟ كيف تلقى الأهالي؟ أو يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا ياسر. ننتقل إلى حمص معك أنس. كيف عبر الأهالي، أهالي حمص، بعد صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب؟
2: نعم كاترين، حال أهالي حمص هي ليست ببعيدة عن حال باقي المحافظات، حيث كان هناك شعور فرح كبير بين الأهالي وتبريكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى هنا في المكان الذي نقف فيه كان هناك عدد من الأهالي يباركون لبعضهم بهذا الحكم، وعبروا عن فرحتهم بصدور هذا الحكم، وتحدثوا عن أن القضاء أصبح قراره قرارا قريبا من الشعب، يلاحق المجرمون ومرتكبو الجرائم.
1: أنس، يبدو أيضا هناك مشكلة في الصوت. بالعودة إليك عبادة، حدثنا عن الإجراءات الأمنية التي اتخذت خاصة مع دخول وخروج المتهم عاطف نجيب.
3: بالفعل كاترين، يعني العاصمة دمشق وتحديدا المنطقة المحيطة بالقصر العدلي هنا كانت قد شهدت يعني إجراءات أمنية واسعة، هناك إجراءات أمنية مشددة. ما لاحظته حقيقة منذ الصباح، يعني منذ صباح هذا اليوم كان هناك طوق أمني من رجال الأمن الذين وضعوا على يعني جميع الأطراف ومحيط القصر العدلي، إضافة إلى أيضا نشر عناصر على الأسطح القريبة من القصر العدلي، وهذا أيضا كان يعني بالتوازي مع نشر مجموعة كبيرة من يعني العناصر الذين يعملون على تفقد المنطقة من خلال الكلاب البوليسية التي كانت موجودة أيضا مع مجموعة من العناصر الذين عملوا من خلال جولة يعني أو عملوا على تفقد المنطقة من خلال جولة تفقدية جرت قبل وصول المتهم عاطف نجيب إلى قاعة المحكمة. طبعا كاترين، هذا الطوق الأمني حقيقة كان أيضا يرافقه مجموعة كبيرة من سيارات الشرطة التي تتجول بشكل مستمر بالقرب من المكان حتى يعني تحاول تخفيف الازدحام الحاصل بسبب الأعداد الكبيرة من الأهالي الذين وصلوا إلى هنا، وأيضا حتى تمنع يعني حالات الازدحام التي تحصل في هذه المنطقة. يعني تعتبر هذه المنطقة حقيقة من أهم المناطق. شارع النصر هنا في دمشق هو واحد من أكثر الطرق حيوية في العاصمة دمشق، وحقيقة أثناء المحاكم يعني يصبح فيها الازدحام مضاعف. بالعموم كانت الإجراءات الأمنية سليمة، لم تسجل أي حالة غير صحية حقيقة أثناء الإجراءات المحكمة التي حدثت. هذه الإجراءات كانت مترافقة مع المحكمة. طبعا الآن نشاهد تخفيف هذه الإجراءات بالتتالي، يعني ما زال هناك عناصر للأمن محيطين في المنطقة، لكن هذه الإجراءات بدأت تخف ويعني تنتهي حقيقة تدريجيا. هناك سيارات شرطة موجودة وتعمل على أيضا محاولة محاولة يعني تخفيف الازدحام الحاصل في الطرق المؤدية إلى القصر العدلي. بالعموم كاترين، يعني جميع المحاكم التي كانت أو جلسات التي كانت تتم داخل القصر العدلي في دمشق والتي بدأت قبل حوالي 6 أشهر إلى اليوم، الإجراءات الأمنية تكون هي مشددة، تكون إجراءات واسعة، هذه الإجراءات تشمل إقامة حواجز أيضا على بعض النقاط الرئيسية، وأيضا هناك بعض الإجراءات التي يعني يتم من خلالها منع الاقتراب من بعض النقاط الحساسة والقريبة من مدخل القصر العدلي هنا في العاصمة دمشق.
1: وننتقل من العاصمة دمشق إلى حماة. معك ياسر، لو تحدثنا كيف استقبل أهالي حماة هذا الحكم؟
4: كاترين، يعني في الحقيقة كلهم موجودين في أحد الأسواق الشعبية هنا في حماة وتابعنا المحاكمة التي يعني مباشر، وكان هناك حولي العديد من المواطنين وترقبوا وجميعهم يعني كانوا يطالبون بإعدام رموز قوات النظام المخلوع على رأسهم عاطف نجيب يومي. رأينا هناك حالة من الارتياح والفرح الشعبي عقب صدور هذه الأحكام القضائية بحق رموز النظام وعلى رأسهم يعني عاطف نجيب الذي ارتبط اسمه في ذاكرة الثورة السورية في البدايات في مراحل على المراحل القمع والقسوة خلال سنوات الثورة السورية الأولى. طبعا لاحظنا أيضا هناك فرحة عارمة يدعم بتعامل أو بالأحكام التي صدرت بحق جميع المتورطين المسؤولين والذين يعني تمثلت بأجرام قاموا بأجرام بحق السوريين. اليوم الناس فرحة بمحاسبة هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم عاطف نجيب. أهالي حماة هنا يروا أن هذا القرار أو هذه المحاكمات يعني تحول، هناك تحول مهم في المشهد القضائي، وأن محاكمة عاطف نجيب تحديدا تحمل دلالة رمزية كبيرة نظرا لارتباط اسمه يعني العديد من الملفات والانتهاكات بحق السوريين وخصوصا في درعا. اليوم الناس فرحة بهذه المحاكمات والأحكام التي خرجت منها، ويتابع يعني السوريون اليوم الأوساط الشعبية هنا في حماة عن تطورات يعني باهتمام كبير وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة محاكمة لجميع المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين ولا سيما مرتكبي المجازر. يعني هنا في حماة هناك عديد من المجازر التي ارتكبها رموز قوات النظام، يأملون أن تكون في الأيام القادمة هناك محاكمات بحقهم وتنفيذ أحكام الإعدام هنا في ساحة العاصي ضمن مدينة حماة.
1: بالانتقال مجددا إلى حمص، معك أنس، لو تنقلنا إلى الأجواء، أجواء الأهالي في شوارع حمص.
5: في محافظات سوريا في حالة الفرح والتبريكات نتيجة هذا القرار وهذا الحكم الذي صدر، وتحديدا أن اسم عاطف نجيب ارتبط بذاكرة الثورة السورية منذ بدايتها، وتحديدا أنه كان أول اقتحام وأول مجزرة ارتكبت في الثورة السورية كانت تتعلق باسم عاطف نجيب. وتأمل كان هناك أمل من ملاحقة من الناس هنا في الشارع في ملاحقة باقي المجرمين وإقرار الحق للشعب السوري على كامل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة ضد الشعب السوري، إضافة إلى أنه طبعا كانت التبريكات تلقاها الناس بين بعضهم أو قاموا بالتبريك لبعضهم هنا في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك حديث ومطالبات عن ملاحقة باقي المجرمين. يعني كان الحديث يتحدث أن عاطف نجيب هو أحد المجرمين وليس كل المجرمين. كانت الأهالي يقولون نريد متابعة وملاحقة كل مجرم حاول انتهاك أو قام بهدم منزل أو قتل شخص أو حتى التعذيب في السجون.
1: بالعودة مجددا إلى درعا، معك حسام، يعني اسم عاطف نجيب ارتبط بدرعا منذ الأيام الأولى للثورة، ماذا يعني اليوم للأهالي عند رؤية عاطف نجيب ضمن هذه المحكمة وخلف القضبان؟
6: نعم كاترين، حقيقة اسم عاطف نجيب ليس فقط هو اسم ارتبط بذاكرة أهالي درعا بالأيام الأولى للثورة، هو اسم حقيقة شخص فعليا حكم درعا قبيل الثورة، وهو واحد من الأسباب التي دفعت أهالي درعا إلى الخروج بالمظاهرات بغض النظر عن موضوع اعتقال الأطفال، عمليات التضييق وعمليات يعني التضييق على الناس في عمليات البيع والشراء وعمليات يعني ما كان يفعله فرق الأمن السياسي قبل انطلاق الثورة هي واحدة من الأسباب التي دفعت الناس للخروج بالتظاهر. لأن إلى الآن هناك أمور أقرها عاطف نجيب لا يزال يعاني منها أهالي درعا بغض النظر عن موضوع القتلى الشهداء الذين سقطوا في بداية الثورة. نتكلم عن مثلا موضوع الموافقات الأمنية التي يعني كانت الآن على بيع الأراضي في درعا مثلا، أي شخص يريد أن يبيع أرض في درعا هنا يجب أن يصدر موافقة أمنية. هذه الموافقة الأمنية أو الموافقات الأمنية قد كانت بقرار أصدره عاطف نجيب. إلى الآن يعاني أهالي درعا موضوع بيع الشراء مثلا من قرارات كانت دان حكم عاطف نجيب لدرعا. درعا كانت محكومة من قبل عاطف نجيب بشكل كامل، وواحد من أسباب خروج الثورة هو ممارسات عاطف نجيب التعسفية لحق الأهالي. أضف إلى ذلك ما قام به عاطف نجيب في الأيام الأولى للثورة من ممارسات وعملية اقتحام الجامع العمري، عملية اليوم التالي الذي شهد مجزرة الكازية، وأنا كنت شاهد شخصيا على مجزرة الكازية وكيف تم إدخال الأهالي الذين كانوا يحملون أغصان الزيتون إلى شارع رئيسي في درعا، وبعد ذلك انقضت عليهم الأفرع الأمنية بإطلاق النار من القناصات من أسطح المنازل، وسقط العشرات في ذلك اليوم بين شهيد وجريح في بداية الثورة السورية. هذه الأمور كلها يعني تدخل في وجدان الأهالي الأيام الأولى، الشهداء الذين سقطوا، أهالي الشهداء الذين سقطوا. هناك أشخاص التقينا بهم اليوم في المركز الثقافي كانوا أطفالا عندما قتل آبائهم في المجازر التي كان عاطف نجيب مسؤول عنها. الحكم عليه بالإعدام كان يعني أدى إلى حالة من الراحة النفسية لدى الأهالي والشعور بإحقاق الحق، سيما كاترين أن عملية المحكمة جرى عليه إهمالة كبيرة، أن المحكمة طالت وأن عاطف نجيب يعني كل جلسة يكون بصحة جيدة أكثر من أول، وأنه فعلا كان يتعامل ببرودة أعصاب وهذا كان يستفز الأهالي أكثر وأكثر، وبالتالي كان هناك يعني اليوم الحكم بالإعدام على عاطف نجيب يعني بمثابة يعني راحة نفسية وأمر شعر به الجميع بالفرح وبإحقاق الحق بعد هذه المحاكمة التي استمرت منذ شهر نيسان الماضي.
1: بالعودة إلى دمشق عبادة، عند احتفالات الأهالي وخاصة أن عدد منهم أتى من درعا، ما أبرز ما لمسته خلال هذه الاحتفالات؟
3: نعم يعني كاترين، حقيقة هناك مجموعة من المشاعر المختلطة التي كانت مع الاحتفالات التي بدأت منذ لحظة إعلان القاضي حكم الإعدام بحق عاطف نجيب. يعني حقيقة أبرز ما شعرت به وعشناه نحن هنا الأشخاص المتواجدين بالقرب من أهالي أو مع أهالي درعا هو الهتافات الأولى التي أعيدت مرة أخرى وأعيدت حقيقة، لكن هذه المرة مع صدور حكم الإعدام. كانت هناك أمنيات حقيقة واسعة للأهالي من خلال العبارات والأهازيج التي كانوا دائما يرددونها وكانت دائما على ألسنتهم، اليوم كانوا يرددونها، لكن حقيقة هذه الأهازيج كانت اليوم هي أهازيج فرح. كثير من الأهالي كان حقيقة يبكي، يعني حكم الإعدام هو بالنسبة لهم كان حلم مثل حلم سقوط النظام، لكن هذا الحلم حقيقة كان هناك خوف من عدم تحقيقه بسبب الأشهر الست التي مرت والتي كان ينتظر فيها الأهالي بشكل دوري. كاترين، أريد الحديث أن بعض الأشخاص الذين كنت أشاهدهم منذ أول محكمة حتى اليوم كان يأتي بشكل مستمر. هناك بعض الأشخاص أتوا خلال جميع الجلسات التي بدأت منذ نيسان حتى اليوم، كانوا يصلون بشكل متتالي، ينتظرون حقيقة أي خبر، ينتظرون أي لحظة لخروج عاطف من المحكمة، ينتظرون أي معلومة جديدة ممكن أن تأتي عن طريق محامي أو نائب أو أي شخص. هذا اليوم حقيقة كان هو استحقاق بالنسبة للأهالي، وكانت هذه الفرحة التي يعاشوها الأهالي من داخل الوقت القصر العدلي وحتى أمامه كانت هي لحظات مهمة بالنسبة لهم. كان هناك كثير من الصور التي رفعت لأول الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات الأولى في درعا، كان هناك عبارات كتبت مع بداية الثورة أعيد رفعها وأعيدت ورفعت اليوم أمام القصر العدلي. جميع هذا حقيقة كانت هي لحظات ومشاعر جميلة للأهالي ولحقيقة جميع من كان متواجد هنا أمام هذا القصر. حقيقة حقيقة أنا شبهت هذه اللحظات بالنسبة لجميع الأهالي الذين كانوا فرحين بنفس اللحظات التي عشناها مع سقوط النظام المخلوع، نفس اللحظات نفس الفرح ونفس الوجوه التي عادت لتفرح من جديد، وعادت أيضا وكان هناك أمل جديد حقيقة للسوريين بأن العدالة السورية ستأخذ مجراها وسيتم محاكمة كل شخص أوغل بدماء السوريين أو أجرم بحق السوريين في جميع المناطق السورية.
1: وشكرا لأنك

0: نقلت لنا هذه اللحظات عبادة المنصور مراسلنا من أمام القصر العدلي في دمشق، وطبعا الشكر موصول لشبكة مراسلينا عمار مرجان من حلب وحسام المسالمة من درعا وياسر الروح من حماة وأنس إدريس من حمص. شكرا جزيلا لكم جميعا. حول الموضوع أرحب بضيفي الباحث في الشأن السياسي محمد سليمان من دمشق، وأيضا عبد المولى الحريري عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا من دمشق. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عبد المولى، يعني كيف تلقيت قرار الحكم اليوم بحق عاطف نجيب؟
1: تحية لك أستاذة كاترين وللسادة المشاهدين. الرحمة للشهداء الذين نستذكرهم اليوم. أنا كنت منذ الساعات الأولى للثورة عند انطلاق الثورة في الجامع العمري، وأنا يعني موجود هناك، وكنا يعني نعلم أن عاطف نجيب هو الذي كان يطلق النار ويأمر بإطلاق النار، لأن عاطف نجيب قبل الثورة كان يحكم درعا. يعني أنتم تعلمون أن حكم سوريا كان حكما عسكريا أمنيا، وعاطف نجيب كان بسبب قرابته بالمجرم بشار الأسد كان يحكم درعا تعسفيا، ويعني هو الذي باشر بقمعنا قمع المتظاهرين منذ البدايات. ويعني اليوم استحضر نعم الله الكثيرة التي من الله بها على الشعب السوري، واليوم تتجدد فرحة التحرير لأن التحرير له مكملات، واليوم يأتي الحكم على هؤلاء المجرمين بشار الأسد ماهر الأسد وإن كان وغيرهما، يعني الكثير من المجرمين، وعاطف نجيب الذي هو في قبضة العدالة اليوم، ويعني أولئك الفارين الفارون سوف يأتون سوف يمسكون بإذن الله ويكونون بقبضة العدالة. اليوم الفرحة كبيرة، اليوم نشعر بأن الشهداء قد ارتاحوا في قبورهم. كنا نقول منذ الأيام الأولى يا عاطف يا بن نجيب والله راسك غير نجيب، هذا كان واحد من الشعارات العظيمة التي هتفنا بها منذ الأيام الأولى. اليوم أحس كل أهالي سوريا ودرعا خاصة، لأن عاطف نجيب اسمه مرتبط بمجازر درعا، يحس الثوار اليوم بالراحة الكبرى، الراحة لأن أحد هؤلاء المجرمين حكم عليه بالإعدام والمجرمون كثر. يعني عاطف نجيب ليس هو أكبر المجرمين، عاطف نجيب هو واحد، هو بداية المجرمين في الثورة السورية، ولكنه هو حلقة من سلسلة كبيرة من المجرمين الذين أوغلوا بدماء الشعب السوري، والعدالة اليوم تنتظرهم. اليوم العدالة في سوريا، يعني هناك رسائل اليوم توجه عدة رسائل. الرسالة الأولى إلى الشعب المكلوم أن هذه الحكومة، هذه الدولة، دولة الثورة اليوم ستحصل حقوقكم، ستحاكم المجرمين، وهذا بدأ فعلا، وهذه رسالة طمأنينة للشعب السوري، لأنه لا ينبغي أن يكون هناك قصاص في الشوارع، أن يكون هناك انتقام. نحن اليوم انتقلنا من حالة العصابة، من حكم العصابة، من حكم العسكر، من حكم القوات الأمنية المجرمة إلى حكم الدولة العادلة، والدولة العادلة لا يتم إصدار الأحكام فيها إلا ضمن المحاكم العادلة. واليوم شهدنا يعني أولى حلقات هذا العدل. الرسالة الثانية إلى المجتمع الدولي، اليوم قالت سوريا كلمتها وقال الشعب السوري كلمته. اليوم سوريا منضبطة، الدولة مع الشعب ملتحمة التحام كامل، لأن هذه الدولة من رحم هذا الشعب. واليوم تقول لكل العالم أن سوريا مطمئنة، سوريا آمنة، سوريا بلد العدالة، سوريا بلد الحريات، سوريا سوف تحاكم المجرمين، ليس بناء على يعني تصنيف طائفي أو على شيء، بل على إجرامهم.

0: اليوم عاطف نجيب، لو لم يأتي الشهود وتأتي تتضافر الأدلة الكثيرة على إجرامه لما حكم بالإعدام. والآن نطالب أيضا، يعني أنا أتكلم هنا باسم الشعب عموما لأني عضو مجلس الشعب، نطالب استمرار هذه المحاكم ومحاكمة المجرمين الظاهرين وغير الظاهرين. هناك من المجرمين من تستروا، هناك من المجرمين من لا توجد عليهم أدلة، مجرد وجودهم في الجيش بعد سنوات من الثورة وفي الأفرع الأمنية وقتل الكثير من الأبرياء في حال وجودهم في تلك الحواجز وتلك الفروع، فهذا أكبر دليل على إجرامهم وعلى مشاركتهم الحقيقية في الإجرام. اليوم العدالة السورية تحاكم أحمد بدر الدين حسون،
1: أستاذ وهو عبد المولى،
0: يعني رأس في المؤسسة الدينية.
1: اسمح لي بالانتقال إلى ضيفي الأستاذ محمد. أستاذ محمد، برأيك ما الرسالة السياسية اليوم من خلال هذه المحاكمة والنطق بالحكم بحق عاطف نجيب وأيضا الثمانية الهاربين؟
2: تحياتي لكم أستاذة كاترين والأستاذ المشاهدين. يعني اليوم بعد هذه المحاكمة وبعد الإعلان عن حكم الإعدام بحق عاطف نجيب، يعني هناك الكثير من الرسائل، وكان أبرزها أن سوريا تستطيع أن تحاكم المجرمين ومرتكبي الانتهاكات ضمن أراضيها وفقا لقوانينها. يعني اليوم بدأ تطبيق الأحكام والقوانين السورية بحق المجرمين. يعني سابقا الشعب السوري كان يناشد المجتمع الدولي، كان هناك دعاوي في المحاكم الأوروبية وغيرها من الدول بحق هؤلاء المجرمين، لكن هذه المحاكم وكثير من الدول لم تستجب للدعاوى التي رفعها الشعب السوري، لم تستجب من أجل اعتبارات سياسية. بينما اليوم استطاع الشعب السوري من خلال منظومته الجديدة بأن يحاكم ويحاسب هؤلاء المجرمين. يعني اليوم تشكر وزارتي الداخلية والعدل على هذا الإنجاز. يعني محاكمة عاطف نجيب كانت أحد أهم المطالب، هو وغيره من التي يطالب بها أهالي الضحايا. يعني اليوم أيضا الحكومة السورية والسلطة حاليا في سوريا استطاعت تحصيل حقوق هؤلاء المستضعفين الذين لم تكن الدول تقبل بأن تقوم بنجدتهم، لن تقبل بأن تقوم بمساعدتهم في هذه القضايا. ولذلك اليوم سوريا ترسل رسائل للمجتمع الدولي بأننا قادرون على أن نطبق الأحكام، بأننا قادرون على مساندة والوقوف بجانب أهالي الضحايا بدون أن نحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي. يعني عاطف نجيب طيلة السنوات والعقود الماضية كان يرتكب جرائم بحق الشعب السوري هو وغيره، لكن لم يكن هناك أي ردع رغم العقوبات ورغم الكثير من التصريحات التي أدلى بها المجتمع الدولي، لكن اليوم لم تتحقق العدالة إلا ضمن الأراضي السورية ومن خلال أدوات يمتلكها الشعب السوري. طيب. لذلك كان من الممكن أن تكون هذه المحاكمات محاكمات علنية منذ الجلسة الأولى لغاية اليوم.
1: إذا ما تحدثنا عن أدوات الشعب السوري وأيضا عن أدوات أعضاء مجلس الشعب، أستاذ عبد المولى، ما الدور الذي من الممكن أن يقوم به أعضاء مجلس الشعب لحفظ حقوق الضحايا وذويهم؟
0: لا شك أن أمام مجلس الشعب الكثير من المهام ومن يعني القضايا التي تمس حقوق المكلومين، حقوق يعني أهالي الشهداء والجرحى والمشردين، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية. قانون العدالة الانتقالية من أبرز القوانين التي سيتم نقاشها داخل أروقة مجلس الشعب، وسيتم إقرار هذا القانون بعد النظر فيه ويعني وما يناسب الشعب السوري وما يناسب الدولة السورية. ولا شك أن هذا القانون سيحمل الكثير من العدالة ومن سير العدالة لكي نصل إلى مرحلة يكون الشعب السوري فيه

هي مرتاحا. يعني اليوم لا يمكن للدولة أن تستقر ولا يكون هذا الشعب قد اقتنع يقينا أن حقوقه قد أخذت من المجرمين وأنه قد اقتص من المجرمين.

0: جرحى أو مشردين.
1: أستاذ أيضا محمد، يعني خلال السنوات الماضية أصبح هناك عدم ثقة بين الشعب السوري والقضاء في سوريا، برأيك هذه المحاكمات هل من الممكن أن تعود أو يعني ترجع ثقة الشعب السوري بالقضاء السوري؟
2: يعني بالتأكيد اليوم تسعى كلا الوزارتين، وزارة العدل ووزارة الداخلية، وليس فقط حتى الوزارتين بل في عموم مفاصل الدولة السورية، هناك رغبة حقيقية من خلال تطبيق إجراءات من شأنها إعادة بناء الثقة ما بين الشعب السوري وما المؤسسات الحكومية. يعني وزارة العدل تسعى قدر الإمكان إلى إحقاق الحق من خلال تطبيق القوانين يعني جميع القوانين النافذة وفقا للعدل، وفقا لكثير من المبادئ. أيضا وزارة الداخلية تسعى لتنفيذ ما يصدر من وزارة العدل من خلال أيضا أدوات وأجهزة أمنية معتدلة، أجهزة أمنية تخدم الشعب كما يتفضل فيها المسؤولين، لا تكون مسلطة على رقابهم. وبالتالي جميع هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز الثقة، من شأنها أن تبني الثقة ما بين المجتمع السوري وما بين الحكومة وأدواتها التنفيذية. يعني سابقا يعني لا ولا زال الشعب السوري تمام في عمومه غير مقتنع بقوانين نظام الأسد، غير مقتنع بالأجهزة الأمنية ومعاملتها مع الناس. اليوم بدأ يعني شيئا فشيئا الشعب السوري يرى بأن هناك تغيير حقيقي، وخصوصا الفئة التي لم تكن تقطن في مناطق الثورة خلال السنوات السابقة. يعني بدأ الناس يرون بعيونهم بأن هناك مؤسسات أمنية حقيقية، بدأت الناس تشعر بالراحة، تحصل على شيء من الحريات كان مفقود خلال الفترة الماضية. يعني اليوم الثقة أيضا عززت من مفهوم الحرية. يعني اليوم لا أحد يخشى من التعبير عن رأيه، من النقد، من رفع الدعاوي حتى على المسؤولين. إذا كان هناك مسؤولون حكوميون قاموا بارتكاب أي خطأ، يستطيع أي مواطن سوري أن يتقدم بشكوى بحقهم بالمحكمة، والمحكمة أو وزارة العدل ستأخذ إجراءاتها. وبالتالي هذا عزز ووضع الكثير من الثقة لدى الشعب السوري بالحكومة وبإجراءاتها. يعني اليوم تنفيذ أو بالأحرى إقرار حكم الإعدام يعني سابقا كان من المستحيل، كان من الخيال بأن تقوم المحكمة بإنصاف المواطنين السوريين، بإنصاف الضعاف الذين لا يقف أحد خلفهم. اليوم المحكمة قامت بإنصافهم، حكمت على عاطف نجيب وستحكم على غيره. أيضا الأجهزة الأمنية والمحكمة سعت إلى حماية الشهود، إلى حماية أهالي الضحايا. يعني هناك رغبة حقيقية أيضا من المؤسسات الحكومية بأن تحصل على أو تحصل للشعب السوري حقوقه التي سلبت ونهبت طيلة العقود الماضية. يعني أيضا هناك نقطة مهمة، سابقا المؤسسات الحكومية، الأجهزة الأمنية هي حكر على عقلية معينة، هي حكر على البعث. اليوم المؤسسات الأمنية والمؤسسات الحكومية المدنية هي ليست حكر على أحد، هي جميع العاملين فيها هم أبناء الشعب السوري، وبالتالي هم الذين سيحصلون حقوق هذا الشعب. لذلك الثقة حاليا هي أكبر بكثير مما كانت عليه، وكلما زادت يعني زادت هذه الإجراءات الإيجابية من قبل الحكومة السورية من تحصيل حقوق الناس، من الاستماع إلى آرائهم، من تنفيذ وتطبيق الأمن على الجميع بشكل متساوي دون أن يكون هناك يعني أي اختلاف، هذا من شأنه أن يعزز الثقة لدى الحكومة السورية، ومن شأنه أيضا أن يساهم بأن يقف الشعب السوري خلف هذه الحكومة ويدعمها ليعزز من شرعيتها داخليا وخارجيا.
1: طيب أستاذ عبد المولى، الحكم اليوم الحكم بالإعدام على عاطف نجيب، هل أنصف أهالي درعا وأهالي الضحايا خاصة؟
3: بالطبع يعني، وهل هناك يعني عقوبة أشد من الإعدام؟

0: عاطف نجيب منذ الساعة التي تم إلقاء القبض عليه فيها أهالي الضحايا مرتاحون، لماذا؟ لأن عاطف نجيب يموت كل يوم، في كل يوم يعني هو يعلم نهايته، وهو رجل يعني كبير في السن، مجرم، يعلم أنه إما أنه سيقضي حياته في السجن أو أنه سيعدم على المشانق، فيعني موته ربما يكون راحة له. ولا نتألى على الله، أيضا عقابه عقاب كبير ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم لا شك أن الأهالي في راحة كبيرة، واليوم يعني قبل أن أدخل إلى الأستوديو كان الأهالي درعا يعني يتناقلون الدعوات من أجل التجمع في المساء للاحتفال. الاحتفال ليس يعني حكم بالإعدام، لا لا، ولا لا أحد يفرح بالقتل، أو ولكن اليوم هلاك المجرمين، انتصار الثورة، إرجاع الحقوق. اليوم تعود الفرحة إلى قلوب الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن، والأطفال الذين فقدوا آباءهم. يعني اليوم فرحة عظيمة، وننتظر ننتظر. أنا قلت أن عاطف نجيب ليس أكبر المجرمين، كان فرعون المجرمين هو بشار الأسد وماهر الأسد. ويعني إن شاء الله الدولة السورية بتوفيق من الله قادرة على إرجاعهم وعلى أخذ الثأر منهم وعلى محاكمتهم. وهناك الكثير من المجرمين، هناك الآلاف الآلاف من المجرمين الذين أوغلوا بدماء الشعب السوري. نحن حينما نتكلم عن مليون شهيد، نتكلم عن 10 ملايين مهجر، نتكلم عن 150 ألف على مكب الصيدناية. طيب هؤلاء يعني هل هو مجرم أم 10 أم 20؟ لا، هناك الآلاف من المجرمين الذين أوغلوا بدماء الشعب السوري، والذين أحيان الفتاوى كان من بعض الذين يعني يوسمون بالعلم، والذين يعني دفعهم النظام السابق إلى التصدر باسم العلم وباسم المشيخة، هم شركاء منهم أحمد بدر الدين حسون وأمثاله كثر من الذين ساندوا النظام المجرم بالمال، كانوا يعني لم يقتلوا بأيديهم، وإنما كانوا يغذون من يعني يمارس القتل فينا. ومنهم محمد حمشو، منهم سامر الفوز، وأسماء كثيرة. اليوم الشعب السوري ينتظر العدالة، من كل أن تطبق العدالة على كل هؤلاء. والشعب السوري اليوم فرح بانتصار ثورته، فرح بدولته التي هي من رحم هذه الثورة. ويعني مسار العدالة سيكون جميلا ورائعا ومطمئنا للشعب السوري بإذن الله.
1: أستاذ محمد، بالحديث عن محاكمات اليوم وأيضا عن مسار العدالة، كيف سينعكس على علاقة دمشق بالمجتمع الدولي برأيك؟
2: يعني أنا تكلمت قبل قليل بأن تطبيق العدالة وفقا للقوانين والأنظمة المعترف بها محليا ودوليا، هذا سيساهم بتعزيز شرعية الحكومة السورية وأيضا والعهد الجديد، وأيضا يساهم بتعزيز الثقة ليس فقط مع المجتمع المحلي ومع المجتمع السوري، وإنما أيضا مع المجتمع الدولي. يعني كلما كان هناك تطبيق للقوانين، كلما كان هناك تطبيق يعني ليس فقط القوانين وإنما الأنظمة الناظمة في البلاد، هذا من شأنه أن يعزز الشرعية وأن يعزز الثقة مع المجتمع الدولي، وبالتالي ستستطيع سوريا أن تحافظ على الدعم السياسي وأن تحصل على دعم حقوقي اقتصادي غيره من المجتمع الدولي. يعني إذا كان هناك تطبيق حقيقي للعدالة الانتقالية وإنصاف للضحايا، سيكون هناك نظرة مختلفة من قبل المجتمع الدولي، وخصوصا أن الثقة بالدولة السورية وبمؤسساتها في العقود الماضية كانت معدومة. يعني كان نظام الأسد هو مصدر للإجرام، هو مصدر للخراب. اليوم ينظر المجتمع الدولي إلى هذه الإجراءات بأن هناك قضاء عادل، بأن هناك أجهزة أمنية عادلة تنصف الشعب السوري وتنصف أهالي الضحايا وتساندهم.
1: وهل برأيك بدأ مسار العدالة الانتقالية أستاذ محمد؟
2: يعني مسار العدالة الانتقالية بدأ من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارتي العدل والداخلية. يعني هاتين الوزارتين تقوم بجهود جبارة. يعني وزارة الداخلية قامت بالقبض على آلاف المجرمين وعلى العشرات والمئات من رؤوس النظام البائد، وأيضا وزارة العدل هي تسعى قدر الإمكان إلى قوننة هذه الإجراءات من أجل أن تعزز من شرعية الحكومة وتعيد بناء الثقة مع المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. يعني أيضا هذه الإجراءات وتطبيق مسار العدالة الانتقالية هو ليس فقط مطلب سوري وإنما أيضا مطلب دولي، لكن مع الأسف لم يكن المجتمع الدولي يساندنا في هذه الإجراءات في السنوات الماضية. لكن اليوم عندما قامت بتطبيق هذه الإجراءات، الحكومة السورية ستحصل على دعم دولي، سيكون هناك فرصة كبيرة لأن تطمئن أو يطمئن المستثمرون الخارجون والموجودين خارج سوريا الأجانب وغيرهم وأن يأتوا للاستثمار في سوريا. يعني أيضا هذا يعزز ليس فقط من مكانة سوريا سياسيا وإنما اقتصاديا أيضا، يعني يساهم بالوقوف بشكل جدي بجانب الشعب السوري وبجانب الحكومة السورية أيضا. يعني تطبيق القوانين، تطبيق العدل، تطبيق العدالة الانتقالية سيكون له آثار إيجابية كثيرة على الشعب السوري. يعني سيحقق السلم الأهلي، سيحقق النمو الاقتصادي، سيعيد الحقوق لهؤلاء الضحايا المساكين الذين سلبت حقوقهم طيلة السنوات السابقة. يعني جزء كبير من المجتمع السوري سلبت حقوقه نتيجة ممارسات عاطف نجيب وغيره من المجرمين. يعني هؤلاء المجرمين هم أجرموا بحق الشعب السوري وهم انتهكوا حاضر ومستقبل هذا الشعب. ولذلك اليوم تطبيق العدالة الانتقالية سيكون له آثار إيجابية في الحاضر وفي المستقبل، ليس فقط لأهالي الضحايا وإنما لعموم الشعب السوري. يعني اليوم أكثر ما نحتاجه في سوريا أو بالأحرى أحد أهم الأولويات في سوريا هي العدالة الانتقالية. إذا كان هناك تطبيق حقيقي للعدالة الانتقالية وكان هناك إجراءات سليمة، سيكون هناك أو ستزول العوائق وسيكون هناك الطريق مفتوح لبقية الأولويات لدى الشعب السوري، من إعادة الأعمار، من إحقاق السلم، من عودة المهجرين، من عودة اللاجئين. يعني أيضا اللاجئون كيف يعودوا؟
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن السياسي محمد سليمان، كنت معنا من دمشق. وشكر موصول أيضا لعبد المولى الحريري عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا من دمشق. مشاهدينا، كنا معكم بهذه التغطية بعد صدور حكم الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعمة المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

قد تنتهي الحروب حين تصمت البنادق، لكن السلم الأهلي يبدأ حين يتوقف الخوف ويستعيد الناس ثقتهم ببعضهم. بعد سنوات طويلة خلفت جراحا عميقة وذاكرة مثقلة بالدم والظلم والانقسام، تواجه سوريا مهمة صعبة عنوانها إعادة بناء ما تهدم بين السوريين. فالمصالحة ليست أن ننسى ما حدث، والعدالة ليست أن يتحول الماضي إلى باب جديد للانتقام. وبين

اثنتين، تبحث سوريا عن طريق يحفظ حقوق الضحايا ويحاسب المجرمين ويفتح في الوقت نفسه باباً للعيش المشترك. فهل تكفي المصالحة لبناء السلام؟ وكيف نوازن بين العدالة والعفو؟ وما دور الدولة والمجتمع في حماية السلم الأهلي؟ وما الذي يمكن أن تتعلمه سوريا من تجارب الآخرين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: واجهت سوريا مع بداية المرحلة الانتقالية وما تزال تحديات كبيرة كان على رأسها ملف السلم الأهلي، فما أهميته؟ تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ النقاش.
1: بعد سقوط نظام الأسد برز السلم الأهلي بوصفه أحد أكثر الملفات إلحاحاً في المرحلة الانتقالية السورية، إذ لا يقتصر مفهومه على وقف أعمال العنف، بل يشمل حماية النسيج الاجتماعي ومنع الانتقام وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، بما يضمن معالجة آثار سنوات طويلة من الصراع والانتهاكات. وتشير الأدبيات المتخصصة إلى أن السلم الأهلي المستدام لا ينفصل عن العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ومع بداية المرحلة الانتقالية واجهت سوريا تحديات كبيرة تمثلت في التوترات المحلية وخطاب الكراهية ومطالب الضحايا بالمحاسبة، مقابل الدعوات إلى تجنب أعمال الثأر والانتقام حفاظاً على الاستقرار المجتمعي. وقد أثار هذا الواقع نقاشاً واسعاً حول كيفية تحقيق التوازن بين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية في ظل تحذيرات حقوقية من أن تجاهل حقوق الضحايا أو تأجيل المساءلة قد يهدد استقرار المجتمع على المدى البعيد. وفي هذا السياق اتخذت السلطات عدة خطوات مؤسساتية، من أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى جانب إنشاء لجنة معنية بالسلم الأهلي بهدف احتواء التوترات وتعزيز الحوار المجتمعي. غير أن عدداً من المنظمات الحقوقية والباحثين شددوا على أن نجاح هذه المبادرات مرهون بالتنسيق بين مؤسسات العدالة والسلم الأهلي وإشراك الضحايا والمجتمع المدني في رسم السياسات، بما يضمن تحقيق المصالحة على أسس العدالة وسيادة القانون لا على مجرد التهدئة المؤقتة.
0: السلم الأهلي، نناقش هذا الموضوع مع السيدة جمانة سيف المديرة التنفيذية لمؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عزام القصير دكتور في العلوم السياسية من لندن، مرحبا بك أيضا. اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء نبدأ مع السيدة جمانة. السيدات أولا، سيدة جمانة، كلمة السلم الأهلي هي مصطلح نسمعه كثيرا، لكن التطبيق، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن سوريا قادرة أن تحقق السلم الأهلي بعد أن توقف الحرب أو توقفت الحرب؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ وما هي معايير السلم الأهلي الحقيقية في حالة مشابهة لسوريا؟
2: أولاً مساء الخير لك والضيوف والمشاهدين. بالتأكيد أنه السلم الأهلي هي عملية يعني طويلة المدى، اللي يجب أن يضع لها أسس واضحة، استراتيجية واضحة، ويجب أن يوضع لها مبادئ أساسية وأيضاً الإرادة السياسية. يعني أنا أعتقد أنه هنا عدة عوامل بتلعب دور، بالإضافة أنه يعني العدالة هي ضرورة وهي باب للسلم الأهلي. العدالة اللي عم نحكي عليها ونحن اليوم بمرحلة انتقالية هي العدالة الانتقالية اللي بكل تدابيرها، يعني من معرفة الحقيقة، من جبر الضرر، من
0: إصلاح المؤسسي،
2: والمحاسبة، وبالتأكيد المحاسبة الجنائية. وهون يجب أن نؤكد أنه المحاسبة الجنائية هي محاسبة فردية، يعني لا يجوز أن يكون هناك عقوبات جماعية أو انتقام. بداية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون رؤية واضحة للعدالة الانتقالية، للمحاسبة. والحقيقة يمكن نحن ما نشغل عليها كفاية، ما تطورت، لأنه ما في نقاش عام مفتوح للحوار حول السلم الأهلي. السلم الأهلي اللي بده يشترك بهذا الحوار المجتمعات، الناس، النساء، الشباب، القيادات. وهذا الحقيقة حوار يعني وطني على مستوى واسع لسه ما صار في سوريا.
0: طيب دكتور عمر، مرحبا بك. هل نستطيع أن نقول بأن لدى الحكومة السورية، لأن السلم الأهلي مسؤولية الدولة بالإضافة للمجتمع في هذه المراحل الانتقالية؟ لديها رؤية واضحة للسلم الأهلي محددة بمعايير منها العدالة الانتقالية؟ هل تستطيع أن يعني تفند لنا الأسس التي تعمل بها الدولة الآن من وجهة نظرك من أجل السلم الأهلي، خاصة في الفترة الماضية وارتفاع حدة يعني الطائفية؟ وهذا مثبت في عدة دراسات، منها جاءت من دراسة لمركز عمران تتحدث عن ارتفاع الطائفية.
3: تحية لك سيدة ربا، لضيفيك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. نعم، يعني أعتقد أن الدولة السورية قدمت رؤية وإن كانت غير مكتملة، بمعنى أنه ليس هناك اتفاق مجتمعي ومن القوى السياسية الأساسية وممثلي المجتمع المدني على هذه الرؤية، ولكن الدولة يعني قدمت تصوراتها حول السلم الأهلي تحديدا مقرونا بالعدالة الانتقالية، بوصفها بوابة أساسية وعتبة ضرورية في الحقيقة لاستقرار الأوضاع الأمنية وإشاعة السلم الأهلي في المجتمع. البلاد تعيش حالة استقطاب طائفي وعرقي وديني مؤخرا، بعد أن يعني عاشت هذا الاستقطاب على مدى 14 عاما قبل سقوط نظام بشار الأسد.
0: نعم.
3: وهو ليس استقطاب بمعنى استقطاب سياسي قائم على حوار وعلى جدل، وإنما هناك دم سفك نتيجة هذا الاستقطاب.
0: نعم.
3: مدعوما بعنف النظام السابق تجاه معارضيه. هذه يعني الاقتران ما بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يمكن في الحقيقة تأمين استقرار للمجتمع بناء على تجاوز استحقاق العدالة الانتقالية، لأنه سيؤدي إلى بروز نوع من الاستقرار الهش.
0: نعم.
3: الذي ينفتح لاحقا.
0: هو كما
3: على
0: يقال لا سلام
3: ربما
0: مستلام
3: يعني
0: دون عدالة، لكن تحدثت أن الدولة لديها رؤية بموضوع ربما العدالة الانتقالية حتى وإن لم تكن واضحة إلى الآن بشكل كبير، وهو مسار متعثر رغم المحاولات، لكن هناك خطوات أخرى. هل برأيك يعني قامت بها الدولة متعلقة بالحوار الاجتماعي، متعلقة ب يعني العزل السياسي؟ هذه كلها نقاط تؤدي إلى نوع من بدايات يعني خطوات واضحة وحقيقية للسلم الأهلي. هل قامت بهكذا شيء الدولة من وجهة نظرك؟
3: يعني نحن في بدايات هذا المسار، وأنا أريد يعني أن أكون يعني دقيقا وواضحا مع السوريين.
0: نعم.
3: ليس هناك مسار عدالة انتقالية سريع ومبتسر.
0: نعم، هو مسار
3: يعني
0: طويل
3: على
0: وصعب
3: الشكل الذي أجد عليه توقعات السوريين الحقيقة في الفترة الماضية.
0: نعم.
3: مسار العدالة الانتقالية الذي يمكن أن يؤسس للسلم الأهلي هو مسار بطيء وشاق ودقيق للغاية. يبدأ يعني بملاحقة المجرمين وربما تأسيس الملفات الخاصة بالمحاسبة، ولكن الوصول إلى مرحلة المحاسبة لاحقا القضائية وبالتالي تأسيس مسار سلم اجتماعي وحوار اجتماعي وإنشاء لجان وطنية للحوار والمصالحة والعفو القائم على الاعتراف، كلها الحقيقة هي مسارات بطيئة ودقيقة.
0: نعم.
3: وتحتاج موارد وتحتاج بنية مؤسساتية بعد إصلاح هيكلي لهذه المؤسسات. يستغرق سنوات طويلة الحقيقة. سقف التوقعات عند السوريين فيما يتعلق بالمدة الزمنية لعملية العدالة الانتقالية هو سقف مرتفع للغاية وغير واقعي أبدا.
0: طيب، يعني فعلا هو مسار العدالة الانتقالية في الدول المشابهة لسوريا هو مسار طويل ومعقد وصعب، ويحتاج لتمويل ويحتاج ل الكثير من العمل، لكن نحن نبحث عن خطوات ملموسة حقيقية. دكتور عزام، خطوات ملموسة وحقيقية، كيف تستطيع الدولة الآن يعني أن تحقق استقرارا حقيقيا وسلما أهليا؟ ولنكون منصفين، أنه كان متوقع لسوريا أن تدخل بعد سقوط النظام والتحرير بحرب طائفية كبيرة، لكن على ما يبدو أن يعني وعي الشعب السوري لم يسمح بذلك رغم ما حدث هنا وهناك من بعض الأمور. لكن دور الدولة هنا ودور المجتمع ودور القوى السياسية الموجودة، إلى أي مدى وضع سوريا في سكة السلم الأهلي إلى الآن؟ كيف تقيم السلم الأهلي في سوريا الآن؟
4: شكرا هبة، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للضيوف جميعا. يعني مجموعة من الأسئلة طرحتيها كلها أسئلة مهمة. أول شيء بس بدي شوف أنه الضيوف ركزوا على الجانب القانوني، انا بتفهم انه هن من زاويه قانونيه عم يشوفوا موضوع السلم
0: نعم
4: الاهلي، اللي هو زاويه مهمه جدا لاحقاق السلم الاهلي، ولكن اذا نحن عم ننظر ل يعني الوصول لحاله السلم الاهلي كهدف بعيد المدى، هذا بيحتاج الى عمليه متكامله، شق منها هو القانوني، وانما بالمقابل ايضا في جوانب اخرى بحاجه معالجه، الجانب السياسي، القرار السياسي عند الدوله، الجانب المجتمعي، محاوله يعني معالجة الأسئلة المزمنة اللي بالحالة السورية. يعني
0: نعم
4: السلم الأهلي ما تهدد فقط بآخر سنوات، أو إذا حكينا من بعد الثورة أنه صار في عنا مجموعة من الأزمات المجتمعية، نحن في أسباب يعني اللي بتزعزع السلم الأهلي كانت موجودة من زمان بالحالة السورية، هي الأسباب كلها بتخلي معالجة السلم الأهلي بحاجة استراتيجية شاملة، جزء منها مثل ما حكينا هي القوانين، الجزء الثاني هو تفعيل هذه القوانين بحيث أن يكون على صعيد الممارس، مو بس فقط على مستوى صياغة القوانين أو الدساتير أو يعني اللوائح التنظيمية، أيضا على مستوى الممارس من ناحية القضاء، من ناحية الشرطة، من ناحية الأمن، كل هي الجوانب هي اللي بتعكس هل حقيقة في مسار عم نمشي فيه نحن باتجاه السلم الأهلي أو لا. الجانب الثاني هو جانب الخطاب العام، يعني نحن كيف ممكن نتعامل مع الخطاب اللي بيعزز الاستقطاب، اللي بيعزز يعني اللي بيشوه حالة السلم الأهلي، كيف نحن ممكن نعالج هي الأمور من ناحية معالجة، تاني مرة معالجة قانونية، وأيضا معالجة على صعيد السلم الأهلي على المستوى يعني مستوى الأرض، يعني تقريبا الناس من بعضها السوريين يتعرفوا على بعضهم، يكون في مبادرات مجتمعية أهلية، يكون
0: نعم
4: في دور لمنظمات المجتمع المدني لتقريب الناس، هدول فقط جوانب صغيرة من جوانب الاستراتيجية اللي نحن عم نطمح لها للسلم الأهلي. أنا ممكن أحكي كثير على الجانب السياسي بالتحديد اللي هو اختصاصي، يعني المفروض يكون في إرادة سياسية تظهر للجمهور بحيث أنه تطمن الناس، سواء الخائفين من الدولة أو الخائفين على الدولة،
0: نعم
4: هدول الأطراف اللي نحن شايفينهم على الأرض هن دائما عم يتصادموا، ودائما نحن على مستوى الفكر عم نشوف أنه في آراء متعددة، إما أشخاص مؤيدين 100% للحكومة الحالية أو
0: نعم
4: أشخاص
0: دكتور
4: بشكل
0: عزام،
4: قطعي هم
0: يعني
4: ضد
0: فعلا
4: هذا.
0: هذه نقطة، يعني بالذات الإجراءات السياسية إلى أي مدى هي تساهم، والتعددية السياسية بالسلم الأهلي، لو تعدد لنا يعني أهمية هذه الأمور، خاصة عندما يكون في بلد مثل سوريا عانى مما عانى ولا يستطيع أن يربط بين التعددية السياسية والحريات السياسية والسلم الأهلي.
4: أكيد هلا كمان ما في فصل ما بين القانوني والسياسي، أنت إذا بدنا نحكي على حرية التعبير وحرية التنظيم، هي بدها بيئة قانونية تحمي هذا الشيء، يكون
0: نعم
4: في المواطنين بيعرفوا أنه هن محمية حقوقهم وواجباتهم أيضا كلها يعني واضحة ومعروفة بالنسبة لهم، إذا هن تعدوا بيعرفوا أنه في قانون راح يحاسبهم مثل ما راح يحاسب أي شخص
0: نعم
4: ثاني من المواطنين السوريين، وبنفس الوقت إذا في أي شخص تعدى على حقوقهم كمان بيعرفوا
0: نعم
4: أنه القانون عم يحمي الجميع. من الناحية السياسية سألتيني على الإجراءات، أنا يعني بضرب مثال موضوع المركز السياسي، اليوم ربط القرار كله بمؤسسة الرئاسة والعودة إلى المركزية الشديدة، هي بتعيدنا إلى حلقات سابقة بأنه عم
0: نعم
4: يكون في ارتباط بأشخاص، بمعنى أنه أنا اليوم مؤيد للسلطة، بمعنى أنه أنا مؤيد للأشخاص القائمين على السلطة، وهذا الشيء عم يعزز الانقسام، عم
0: طيب
4: نرجع نحن لنفس الدورات، يعني الالتفاف حول أشخاص، حول إجراءات مركزية معينة، وهذا من الإجراءات السياسية اللي ممكن التطرق إلى معالجتها بحيث أنه يكون في تطمين للناس
0: نعم
4: أنه حقيقة في مسار سياسي مختلف، في تشميل، في تعددية عم تنعكس على صعيد الممارسة السياسية أيضا.
0: نعم مشاهدينا، ذهبنا إلى مدينة اللاذقية حيث سألنا عددا من السوريين ما الذي يجعل السوريين يعيشون معا بسلام وأمان؟ جاءتنا إجابات متعددة، نسمعها ونعود.
5: برأيي السوريين لحتى يعيشوا بأمان وسلام مع بعض لازم نكون متقبلين بعض، لازم نكون عندنا حس المواطنة عالي، نعرف حقوقنا وواجباتنا، لازم نحترم حريات بعض لحتى نقدر نعيش بأمان وسلام مع بعضنا.
6: هلا بداية بتوقع إذا بنبعد عن السوشيال ميديا، كونه كل مرة نحن بنشوف على الفيسبوك وغيره خطابات كراهية وخطابات تثير نعرات، بننزل على أرض الواقع لا بنشوف إنه أنا ورفيقي من كل الطوائف وهيك نازلين عم نلعب شدة، نتسلى بأماكن تطوعية مثل الجمعيات وغيره. فبتوقع اول شيء نحن نبعد عن القصص السلبيه، ما بقى نسمع للقصص السلبيه، السوشيال ميديا كله.
7: انا بشوف انه السلام بيتحقق لما يكون في ذاكره جمعيه مشتركه، يعني على مدى سنين المحافظات كانت منفصله عن بعضها، ما كانت بتعرف شيء عن بعضها، كل محافظة في عندها تجربة وذاكرة مختلفة عن المحافظة الثانية. هذا الشيء أدى لأنه كل حدا يكون عايش بس بتجربته وما عنده أي فكرة عن المحافظة الثانية شو عم بتعيش.
8: أهم شيء هي المحبة بين بعض، والمحبة بتولد من طريقة أنه التعايش والتسامح بين بعضهم. يعني أنا لحتى أقدر أشتغل صح أنا لازم أكون عم سامحك وأنت تسامحني لحتى نقدر نتعايش مع بعض ونسوي شيء جديد.
9: حالياً حتى نعيش بسلام لازم نآمن بفكرة ولدت عنا منذ فطرتنا، وهي أن سوريا تتسع للجميع ولجميع الطوائف ولجميع الأديان.
10: هلأ نحن بحاجة لجلسات ودية، جلسات حوار، خلينا نتعرف على بعض أكثر، أنشطة صيفية لحتى مثل هالمهرجانات اللي عم تصير لحتى تخلينا نتعرف أكثر لحتى تعزيز التماسك المجتمعي.
11: أنا شايفة إنه السوريين بلشوا يحسوا إنه هيدي حكومة حقيقية وهيدي دولة حقيقية عم تنبنى على أسس حقيقية. من يوم اللي تغير النظام ولهلا ما حسينا إلا إنه في عدالة حقيقية عم تتطبق.
12: هلا أنا برأيي إذا السوريين حابين يعيشوا ويستمروا ويبنوا سوريا، أول شغلة لازم يطبقوا مبدأ العدالة الانتقالية.
0: وبعد أن سمعنا آراء متنوعة، سيدة جمانة، ما الذي يعيد الثقة بين السوريين دون أن يضيع الحقوق مع إنصاف الضحايا؟ مسؤولية من؟ هل تكفي الدولة للقيام بذلك؟ أم من الجهات التي يجب أن تتعاون معها لتعيد الثقة للسوريين بين بعضهم؟
2: يعني بعتقد إذا نحن عم نحكي عن مؤسسات الدولة، وهذا يعني كتير ضروري أنه مؤسسات الدولة يجب أن يعني تبذل جهود لاستعادة الثقة، لأنه هي المفروض اللي تكون ضامن للأمن، ضامن ل وقت ما نحكي عم نقول نحكي عن الأمن، نحن ما عم نقول فقط وقف العمليات العسكرية، بده يحس كل إنسان، كل مواطن بسوريا إنه هو آمن، إنه هو ما نو خايف من اعتقال، ما نو خايف من انتقام، ما نو خايف من تمييز ضده حسب خلفيته، إنه في قانون وفي مؤسسات بتحميه، بتتعامل بال يعني ب مساواة تامة بين جميع المواطنين والمواطنات على خلفيتهم. يعني برأيي هذا الثقة من هون تكسب، وهي مراكمة. يعني الثقة مو قرار ممكن يتخذ إنه اليوم بنقدر إن يعني خلاص إنه بل استعدنا الثقة.
0: هناك إجراءات عادة حتى بين الدول التي تقوم بينها حروب، يعني يكون هناك إجراءات لبناء الثقة، فربما بين السوريين ربما إجراءات تترتب على الدولة القيام بها بمؤسساتها وعلى المجتمع وعلى المنظمات وعلى التيارات السياسية.
2: بالتأكيد بالتأكيد، بس يعني إنه مسؤولية كمان مسؤولية الدولة عم نقول كضامن لاستلام الأهلي. القضاء هو مؤسسة كتير مهمة، نزاهة القضاء، المساواة، إنه لا ما يكون في أحد فوق القانون، المساواة أمام القانون، إنه كل هاي المؤسسات يعني كل هاي الإجراءات وهي الخطوات وهي الممارسات إنه هي اللي بتبني الثقة واللي بتراكم في محاربة خطاب الكراهية مثل ما ذكروا الزملاء كمان، يعني خطوة مهمة. وفي نقطة بس إذا بتسمحي لي، وقت يعني أنا بوافق الدكتور عزام إنه وقت عم نحكي نحن عن رؤية للعدالة الانتقالية، عم نحكي عن رؤية شاملة متكاملة، يعني بما فيها كل يعني كل ما يجري بسوريا، حتى من إعادة الإعمار، من الصحة، يعني رؤية تطبقها كل، تأخذها بعين الاعتبارات كل الوزارات وكل مؤسسات الدولة. يعني إعادة الإعمار يجب أن يكون كمان مركزية الضحايا وحقوق الضحايا والمتضررين في المركز. فنحن يعني وقت عم نحكي عن الرؤية الشاملة بقصد هي على كل الأصعدة وكل الاتجاهات اللي عم نشغل فيها، وهي اللي بدها حوار حقيقي يعني واللي مفتوح، وهذا كمان بيأخذ سنوات. على هذا هون بتصير في وضوح وفي يعني خطة استراتيجية مشتركة يلي كل مين عم بيأدي دوره فيها، المجتمع المدني، المجتمعات المحلية، القادة المحليين، وما ننسى دور النساء كمان اللي بالتأكيد اللي هن قادة كمان، بالإضافة إلى مسؤوليات مؤسسات الدولة.
0: نعم دكتور عمر، موضوع العدالة الانتقالية كما ذكرت هو مسار طويل، لكن هناك خطوات في السلم الأهلي، البعض يقول بأنها أصبحت ذريعة للعفو عن بعض المجرمين أو للمصالحة معهم أو إلى آخره. إلى أي مدى هكذا مسار من الممكن أن ليس فقط يزعزع السلم الأهلي، بل أن يخلق انقسامات جديدة في المجتمع، خاصة من الذين ضحوا خلال 14 عاما بالكثير وخسروا أحباء، خسروا حياتهم؟ يعني إلى أي مدى الدولة واعية لهذه النقطة الحساسة؟ في كل يوم نرى شخص متورط بجرائم ضد السوريين موجود في موقع معين، تخرج يعني على مواقع التواصل الاجتماعي حملات كبيرة يتم التراجع عن هذا الأمر. هل هذا يراعي السلم الأهلي؟ هكذا تصرفات تراعي السلم الأهلي؟ البعض يعتبره يعني استفزاز يعني للضحايا وذويهم.
3: يعني من المفيد بداية أن نؤكد أن السلم الأهلي في سوريا حاليا ليس مهددا بخطر حال ومحدق. هناك بالتأكيد تجاوزات، وهناك بالتأكيد مخاوف، وهناك قلق لدينا جميعا من أن تتحول بعض هذه الانفعالات أو الانتهاكات التي تحصل أو التجاوزات إلى نطاق أوسع ويمكن أن يهدد السلم
0: لا قدر الله.
3: ولكن هو بطبيعة الحال لا يمثل، هذه التجاوزات لا تمثل نهجا تتبعه الدولة في التعامل مع المجتمعات بصرف النظر عن يعني انتماءاتها، ولا يمثل أيضا سمة عامة في المجتمع، بمعنى أن المجتمع لا يتجه إلى التعامل العنفي مع تكويناته، التشكيلات الاجتماعية لا تتعامل عنفيا مع نظيراتها من التشكيلات الاجتماعية الأخرى. ولكن بطبيعة الأحوال هذه التجاوزات التي تحصل حتى وإن كانت فردية بطبيعة الأحوال هي تشكل قلقا في مجتمع خارج للتو من الصراع، ويعيش حالة انفلات فيما يتعلق بانتشار السلاح في معظم مناطقه. هذه من ناحية. من ناحية السؤال الذي أشرت إليه هو سؤال في غاية الأهمية، بمعنى التوازن ما بين متطلبات العدالة الانتقالية وبين ضرورات السلم الأهلي، وهي بالحقيقة مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والمجتمع عموما بأن يجد هذه التوليفة الضرورية التي تراعي تراتبية الزمنية وتراتبية الأولويات في تناول هذه المعطيات، بمعنى أننا لا نقدم تنازلات فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الأمني. يعني لا نعود إلى المقايضات التي كان تجريها نظام بشار الأسد ومعظم الأنظمة الاستبدادية فيما يتعلق ما بين الحرية وما بين الاستقرار الأمني. هذه المسألة يمكن إيجاد يعني توليفة مناسبة
0: يعني بموضوع
3: تحقق
0: بموضوع
3: العدالة لذوي الضحايا.
0: العفو بالذات سيد عمر، يعني دكتور عمر، بموضوع العفو بالذات عن الجرائم، يعني هل هو هذا من حق الدولة أم من حق الضحية؟ يعني في مسار السلم الأهلي هناك الاعتراف وهناك العفو، لكن من يملك هذا الحق بالعفو؟
3: نعم، هذه مسألة الحقيقة تتعلق بتصنيف هذه الجرائم وتحديد مستوى المسؤوليات عن الأشخاص الذين يعني اتهموا بارتكابها، سواء كانوا قادة ومصدري أوامر أم صغار منفذين أو حتى يعني مشاركين ومساهمين في مثل هذه الجرائم. العفو لا يصح بأي حال من الأحوال عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما تلك المصنفة في إطار جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم الحقيقة لا يملك أي أحد على الإطلاق يعني إصدار العفو فيها، حتى السلطات السيادية في الدولة لا تستطيع إصدار العفو فيها. من ناحية ثانية، يعني الجرائم التي يمكن أو التجاوزات أو الانتهاكات التي يمكن أن تصنف أنها أقل خطورة يمكن النقاش فيما يتعلق بالعفو فيها، فيما لو يعني وجدت هناك لجان عداء يعني اعتراف ومصالحة اجتماعية، وبالتالي يمكن يعني تقديم العفو المشروط فيها، وهي يعني مسألة تساهم حقيقة في تخفيف العبء عن السلطات القضائية التقليدية أو الأشكال القضائية التقليدية، وتساهم أيضا في تعزيز اندماج بعض المشاركين في هذه التجاوزات أو الانتهاكات، وتحقق شيء من

0: من يعني متطلبات السلم الأهلي. لذلك المسألة في الحقيقة مسألة يعني مسار العدالة الانتقالي هو مسار هجين ومركب، ويحتاج دقة عالية بالتعاطي معه، وبطء وحذر وصبر من الجميع.
1: نعم دكتور عزام، موضوع كلمة السلم الأهلي أصبح البعض يأخذها يعني بالمزاح وأحيانا الاستهزاء من هذا المصطلح، لأنه ليس هناك معرفة حقيقية بماذا يعني السلم الأهلي. البعض يربطه بالعدالة الانتقالية، البعض يقول أنه أصبح مصطلحا للأسف، البعض يقول أنه ممجوج لا يملك شيء غير من يعني حماية بعض المجرمين أو حماية طائفة معينة أو حماية أشخاص متورطين، يعني بعقلية أنه يجب أن يكون العقاب جماعيا. كيف يجب أن نميز بأن فعلا في السلم الأهلي لا يوجد عقوبة جماعية والمسؤولية فردية، وأن يكون هذا المصطلح له ثقل وأهمية حقيقية في بناء سوريا الجديدة؟
2: يعني أتفهم أن يكون مصطلح مثل السلم الأهلي أنه يكون فضفاض، وبالحالة السورية مثل ما حكيتي صار ممجوج، يعني لأنه هو من جزء من أي نقاش عام أو حتى بالمجالس الخاصة عم يكون السلم الأهلي حاضر، ولكن ما في توصيف دقيق للمقصود
1: تماماً.
2: بالسلم الأهلي. هو كمان بنفس الوقت ما في يعني مصطلح مثل السلم الأهلي، ما بإمكانك أنت توضعي تعريف جامع ومانع لهذا الشيء، لأنه هو توصيف لحالة أنت بتعرفي بحالة غياب السلم الأهلي، ولكن أنك تحددي أنه بهذا المجتمع أو بهذا الزمن في حالة سلم أهلي، هذا الموضوع إشكالي وبيعتمد كثير على الزاوية اللي نحن عم ننظر إليها. لذلك الأفضل عند الحديث عن السلم الأهلي يكون يتوجه النقاش تجاه الإجراءات أو الاستراتيجيات اللي بتأمن البيئة المناسب ليوصل لحالة السلم الأهلي، إنما توصيف السلم الأهلي ممكن يكون ببساطة هو فقط غياب العنف عن المجتمع، يعني عدم لجوء الأفراد أو الجماعات أو الدولة لممارسة العنف بهذا المجتمع، هذا ببساطة ممكن يكون هو حالة السلم الأهلي، ولكن ما بيعنينا نحن بنفس الدرجة قضية التعريف بمقدار يعني اهتمامنا بالسياسات والاستراتيجيات ومدى وجود خارطة الطريق للوصول لهذه الحالة المنشودة، هي حالة غياب العنف وغياب الاحتقان بالمجتمع وبالعلاقه مع السلطه السياسيه. فانا بشوف انه من الافضل هو الحديث عن الاستراتيجيه باتجاه يعني الامور الاجرائيه التنفيذيه اللي متعلقه باجراءات الوصول للسلم الاهلي. هاي الزاويه بتخلينا نفوت بنقاش عملي وجدي حول امور محدده، بدل
1: يعني
2: ما يكون
1: هذه
2: النقاش
1: الاستراتيجية أو خارطة الطريق تحدثت عنها، وتحدث عنها أيضا الضيوف في هذه الحلقة المتعلقة بالعدالة الانتقالية بكل ما تعني الكلمة المعادلة الانتقالية، من بناء المؤسسات، من جبر الضرر إلى آخره. ماذا أيضا من الممكن أن يستفيد يعني السوريون من موضوع السلم الأهلي بتجربة المجتمع المدني، والمجتمع المدني بمنظماته كان قبل التحرير لسنوات كثيرة يجري يعني ورشات عمل ولقاءات حول هذا الأمر؟ ما الذي من الممكن أن نتحدث عنه في السلم الأهلي؟
2: سؤال جيد جدا، وأنا كنت بدي أتطرق لهي النقطة لأنه هي نقطة كثير مهمة. حكينا نحن سابقا عن الإجراءات المتعلقة بأنه السلم الأهلي مسؤولية جماعية وهو عملية شاملة وكل هذا الكلام اللي هو الدقيق وأنا أصر عليه، ولكن بنفس الوقت القول بأنه الوصول لحالة السلم الأهلي هي مسؤولية جماعية، هذا ما بيعني بأنه المسؤولية تتوزع بالتساوي على جميع الأطراف، وهون أنا عم بحكي جميع الأطراف بمعنى الفرد والمجتمع المدني والدولة.
1: كيف نوزع المسؤولية إذن؟ يعني
2: توزيع للمسؤوليات بقدر الاستطاعة والقدرات والموارد اللي موجودة عند كل هذا كل واحد من هي الأطراف. بحالتنا السورية اللي هي ما بالإمكان التعميم النماذج الأخرى علينا بهذا الشيء، يعني بكل مجتمع عندك توزيع للسلطة والصلاحية والقدرة والموارد على الفاعلين السياسيين الموجودين ضمن هذا المجتمع. عندنا بالحالة السورية اليوم المواطن وحتى التنظيمات الأهلية الصغيرة ما عندها أي سلطة وقدرة على أن هي تتجاوز
1: يعني كم من
2: المسار.
1: مئة تتحمل الدولة مسؤولية هذا المسار؟ وكم تتحمل المجتمع المدني؟ وكم يتحول التيارات السياسية والمثقفين وإلى آخره والنخب؟
2: ما في حط أرقام أو نسب، ولكن المسؤولية الأكبر هي بالطبع على الدولة اليوم اللي ممسك اللي عنده وصول للموارد والقوانين والسلاح والعنف بهذا المجتمع هي الدولة، وهذا بيعني انه مسؤوليه الدوله هي مسؤوليه اكبر، خاصه بحاله مثل الحاله الانتقاليه اللي نحن فيها، يعني ما عم حكي على وضع طبيعي موجود في هذا المجتمع، هذا المجتمع خارج من 15 سنه من حاله الانقسام المجتمعي، حاله الفقر، حاله الحرب، هذا المجتمع ما نجهز لحتى يلعب الدور اللي هو ممكن نتوقعه.

0: بمجتمعات مستقرة بحالات مختلفة عن حالتنا نحن. اليوم الوضع السوري بحاجة قرار سياسي، بحاجة قرار سيادي
1: نعم
0: يوجه العملية، وهذا ما بيخلي الأفراد والمؤسسات والمنظمات من مسؤوليتهم. أنت حكيتي عن التجربة، أنا بلوم المجتمع المدني اللي قدر أنه يخرج من عباءة الأسد، من تحت الحكم المباشر للأسد، واللي التنظيمات اللي تشكلت بالمهجر اللي هي ما قدرت عمليا، إن ما بدي أحكي إنه هي تكون رؤية، لأنه بالفعل تكونت
1: نعم
0: رؤية وكتب الكثير في كثير من الوثائق اللي جهزت للمرحلة الانتقالية، ولكن ما
1: صحيح،
0: استطاعت تحفر لنفسها مكان باللعبة
1: يعني
0: السياسية
1: صحيح، هذه
0: والمجتمعية
1: نقطة
0: السورية.
1: مهمة. كل هذه الوثائق والأوراق ونتائج الورشات يعني لم تجد مكانا فعليا لها، وخاصة الأمر المتعلق بالسلم الأهلي. بكل الأحوال مشاهدينا، تعد تجربة رواندا من بين أكثر التجارب الملهمة حول العالم للتعافي بعد الحروب، فكيف تعاملت مع ملف السلم الأهلي؟ نتابع التفاصيل مع الزميل بهاء ونعود.
2: هل يتحقق السلم الأهلي بمجرد وقف القتال أم يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك؟ قدمت رواندا واحدة من أكثر التجارب إثارة للاهتمام في بناء السلم الأهلي بعد الإبادة الجماعية التي حدثت فيها عام 1994. ومع وجود عشرات آلاف المتهمين، أدركت الحكومة أن القضاء وحده لن يتمكن من تحقيق العدالة في وقت معقول، وأن تأخير المحاسبة قد يهدد الاستقرار ويغذي نزعات الانتقام. لذلك تبنت مقاربة جمعت بين العدالة والمصالحة وإعادة بناء المجتمع. كما أعادت رواندا إحياء المحاكم التقليدية التي عقدت جلساتها داخل المجتمعات المحلية، وشارك فيها الضحايا والجناة والشهود، وشجعت المتهمين على الاعتراف بجرائمهم وكشف مصير المفقودين وأماكن دفن الضحايا مقابل تخفيف العقوبات في بعض الحالات. ولم تقتصر التجربة على المحاكم، بل شملت إنشاء برامج للمصالحة المجتمعية وإحياء ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمتاحف، وإصلاح المؤسسات، وإدراج مناهج تعليمية تعزز الهوية الوطنية وتناهض خطاب الكراهية. وبين عامي 2002 و2012 نظرت هذه المحاكم في نحو مليوني قضية، وأسهمت في كشف آلاف الوقائع وتسريع عملية المحاسبة مقارنة بالقضاء التقليدي. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى التجربة بسبب محدودية بعض ضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تعد مثالاً على أن السلم الأهلي لا يتحقق بوقف العنف وحده، بل يحتاج إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والسلطة.
1: وبعد أن تابعنا هذه المادة عن تجربة رواندا، سيدة جمانة، هل من الممكن أن نأخذ بتجربة رواندا في سوريا، علما أن ما حدث في رواندا هو حرب أهلية بشكل كامل، لكن ربما الاستفادة من بعض التجارب ومنها رواندا بموضوع السلم الأهلي؟
3: يعني أكيد، بالتأكيد، يعني في بعض الجوانب اللي الواحد ممكن يستلهم منها برواندا، بس يعني أنا بشوف لي كمان تجارب تانية ممكن يعني.
1: نعم، بالتأكيد نحن أخذنا رواندا نموذجا، هناك الكثير من النماذج، والبعض يقول أن سوريا
3: يعني
1: يجب أن تصنع نموذجها الخاص أصلا.
3: نعم، 100% بالتأكيد. يعني أنا من الأشخاص اللي يعني صارت فرصة وزرت رواندا بوفد مع هيئة العدالة الانتقالية كمان، وقابلنا وزير العدل برواندا، فلهلأ كلماته محفورة يعني بذهني، إنه بذاكرتي، إنه العدالة الانتقالية تريد إرادة سياسية قوية وواضحة. بالحرف هيك قال، إنه نحن لدينا الإرادة السياسية للعدالة الانتقالية. يعني قال إنه بدأنا حوار لمدة أسبوع، كان في جلسات محددة، وفتح الحوار ولم ينتهي الحوار إلا خلال سنتين، ما قدرنا ننهي الحوار حول العدالة الانتقالية وحول مستقبل رواندا. يعني إذا هذا يعني الحكي صحيح مثل ما قال، فبعتقد إنه نحن ممكن يعني ناخذ هاي الأقوال نموذجاً. أنا برد بأكد إنه يعني العدالة الانتقالية والسلم الأهلي لن يتحقق إلا بالانفتاح والمصارحة والحقيقة وكشف الحقيقة
1: والإرادة السياسية.
3: بالضبط، والإرادة السياسية والاعتراف بالضحايا ووضعهم في المركز، كل الضحايا. يعني عم نحكي نحن حتى قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، هذا السلم الأهلي يتحقق عندما يعني وقت بحس كل سوري وكل سورية إنه ما في تمييز ضده، هناك قانون.
1: طب هل الاعتراف والاعتذار فعلا يكون جزء من هذا المسار أيضا؟ لأنه إلى الآن من قبل يعني من قام بجرائم ضد السوريين من عهد النظام المخلوع ليس هناك اعتراف حقيقي. إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يساهم في السلم الأهلي؟
3: الاعتراف يعني هو يمكن نص الانصاف، يعني نعم. اذا بدنا نقول يعني الضحايا، ويمكن بتعرفي انه كل المحاكمات اللي صارت باوروبا واللي هي الحقيقه صح فيها شيء منه عقاب، ولكن بالنسبه للضحايا هي ما كان انتقام او بدافع الانتقام او يعني التشفي من المجرم، وهذا اللي ذكروه مرارا وتكرارا انه نحن تم الاعتراف فينا، ومن هون انتقلنا من مجرد ضحايا إلى يعني مواطنين دافعوا وطالبوا بحقوقهم، وأنه صاروا معنيين بكل هاي العملية، بعملية العدالة بشكل عام. وأنا أتمنى أنه هذا اللي يحصل بسوريا. الاعتراف والمعرفة الحقيقة هو ركن أساسي من السلم الأهلي. ما لم يتم الاعتراف بما حصل للضحايا يعني، وهي للأسف أنه حيبقى الإحساس بالظلم، يبقى الإحساس بالغبن، وهذا براكم، والخوف أنه لا سمح الله من الـ يعني الـ الانتقامات المستقبلية.
1: طيب هل المصالحة دكتور عمر، هل المصالحة تعني العفو وغض النظر عن الجرائم وبالتالي نذهب إلى السلم الأهلي؟ يعني في رواندا كان نموذج واضح موضوع المصالحة الذي جرى، لكن في سوريا هل تجوز هذه الحالة؟ وبرأيك ما هي التجارب التي من الممكن أن نستفيد منها في سوريا ونبني يعني نموذجنا الخاص بالسلم الأهلي؟
4: يعني بقراءة مقارنة قانونية للحالات يعني العدالة الانتقالية في الدول التي شهدت نزاعات، تعتبر تجربة رواندا هي الأكثر تميزا نعم. في الحقيقة، ولكنها بطبيعة الأحوال لا تشبه الحالة السورية في كثير من الأشياء.
1: صحيح.
4: بكل الأحوال مسألة المصالحات يعني التي حصلت في رواندا الحقيقة جرت على خلفية الاعتراف، يعني هناك
1: تماماً.
4: اعتراف قامت على أساسه شروط العفو المقيد الذي قدمته السلطات في حالات سواء المحاكمات التقليدية من قبل المحاكم أو من قبل المحاكمات الشعبية التي اعتمدها رواندا كحل لأزمة الأعداد الكبيرة من المتهمين بارتكاب انتهاكات. هذه من ناحية. من ناحية ثانية سيدة ربا، يعني مسألة انطلاق مسار العدالة في رواندا، دعيني بس أذكر بالتسلسل الزمني لكي أقارن بالحالة السورية. الحرب الأهلية في رواندا توقفت في العام 1994. أول تحرك جدي باتجاه العدالة الانتقالية كان إقرار قرار قانون الإبادة وتصنيف الجرائم في العام 1996، أي بعد عامين. تشكيل أول هيئة للعدالة تقريبا يعني المصالحة الوطنية كان بعد 5 سنوات من توقف هذه الحرب. الحالة السورية هي أسرع بكثير وأكثر يعني استجابة لمطالب ذوي الضحايا. هذه مسألة. مسألة ثانية وهي أيضا في غاية الأهمية في الحالة السورية. الحالة السورية تشهد حالة من الوقاحة فيما يتعلق بإنكار الجرائم غير مسبوقة في كل الحالات التي جرت فيها مسارات نعم. عدالة الانتقالية. يعني أنت تتحدثين عن الاعتراف مقابل العفو، نحن الآن أمام مجرمين، عتاة المجرمين، لم نسمع منهم اعتراف على على
1: نعم.
4: على الإطلاق فيما يتعلق بهذه الجرائم،
1: ينكرون ويتنصلون من
4: ولم يطلب
1: الجريمة.
4: أحد منهم نعم. الصفحة أو العفو.
1: نعم
4: صحيح. وهم أيضا يعني يستنكرون فكرة العزل السياسي، يستنكرون فكرة المحاسبة عن هذه الجرائم، يطالبون بعفو غير مشروط. في الحقيقة هذه الوقاحة هي الأكثر استفزازا من مسألة يعني ترك بعض المجرمين أو التعاطي يعني السلبي مع بعض المجرمين
1: نعم.
4: أو عدم محاسبتهم، رغم أن كل هذه الحالات تستفز ذوي الضحايا وربما تؤدي
1: الدولة.
4: إلى حالات انتقام فردية تهدد السلم الأهلي.
1: نعم. بهذه النقطة بالذات فعلا الوقاحة، وفي الفترة الأخيرة تعاظمت يعني هذه الأصوات الوقحة التي تنكر الجرائم وتطالب بعفو غير مشروط. هل هناك ربما

0: تشجع هذا المسار؟ تجريم الأسدية؟
1: نحن بحاجة مقاربة يعني شاملة من مختلف يعني المجالات، سواء مقاربة إعلامية لهذا الخطاب الإعلامي الذي يتعاطى مع الحالة السورية ككل، ليس فقط مع العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، مع الاستقطاب الطائفي، مع التحريض على الكراهية، مع التحريض في حالات كثيرة على العنف ذو الطابع الطائفي أو الديني. هذه يعني بحاجة مقاربة سياسية ومقاربة إعلامية ومقاربة قانونية من الدولة بشكل يعني مباشر. هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة قبل أي طرف آخر. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، على الوجهاء وعلى الشخصيات الاجتماعية، وهي بالحقيقة فئة تم استهدافها بشكل مباشر من السلطة، يعني من السلطات السورية الأمنية خلال العقود الماضية، وتم إقصائها وتهميج دورها حتى تحطيمها في الحقيقة بشكل مباشر عن أن تلعب دورا، وهذا وقتها في الحقيقة. وكنت تتحدثين قبل قليل سيدة ربا عن دور المجتمع المدني فيما يتعلق بإشاعة ثقافة السلم الأهلي في المجتمع. هذه يعني المنظمات هي مطالبة الآن بالدفع نحو تفعيل دور يعني الشخصيات الاجتماعية الدينية لكي تلعب دورا إيجابيا على هذا الصعيد، لتقديم ثقافة المصالحة من ناحية، وثقافة الاعتذار. يعني ثقافة الاعتذار تسبق ثقافة الاعتذار والاعتراف أيضا. تسبق فكرة العفو والمصالحة، لأنها تهيئ الناس فعليا لتقبل هذه المصالحة.
0: نعم دكتور عزام، يعني الاعتذار الاعتراف هو جزء من مسار العدالة الانتقالية الذي يؤدي إلى السلم الأهلي، إلى المصالحة الوطنية. ما الذي من الممكن أن أيضا يعني إجراءات بهذه المرحلة أن يتم العمل عليها؟ مسؤولية ليس فقط المجتمع المدني ورجال الدين، مسؤولية الجميع وعلى رأسهم الدولة. وهل يكفي، هل يكفي موضوع التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة يعني إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وبالتالي يضيع مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي يكون هناك سلم أهلي يعني يعني آني وليس مستدام؟
2: يعني إسكات الناس ما لازم يكون هو هدف من أهداف أي مسار أو أي شيء، المفروض يكون في يعني مسار المصالحة مختلف تماما، بحاجة الغوص بالتفاصيل. يعني نحن هلأ إذا بدي شوي فكر بالنقطة اللي حكيتيها على أو حكاها كمان في عمر على موضوع وقاحة الأشخاص هدول، شخوص النظام اللي عم يتحاكموا أو كبار القادة، أنا بشوف أنه هي أصغر خطايا هذول المجرمين. يعني أنه نحن مجرمتهم أكبر من هيك بكثير، ونحن بنعرف مع مين عم نتعامل. مو هون الموضوع، الموضوع نحن المسار تبعنا كيف بده يكون مفصل، بحيث أنه الحق الفردي لا يسقط مهما كان الإرادة السياسية ولا هيئة العدالة الانتقالية أو غيرها من الهيئات، شو ما كانت الاستراتيجية أو الخطة اللي رح تمشي فيها، ما في شيء بيخلي الحق الفردي لأي شخص تضرر بشكل مباشر من شخص ثاني أنه هذا الشخص يتم إسقاط حقه بأنه يكون يطالب بهذا الشيء. هذا أظن أنه هو المفروض قانونيا يكون مفروغ منه هذا الشيء. إنما نحن عم نحكي على مسار العدالة الانتقالية بمعنى المصالحة اللي عم
0: تشتغل، لكن عدم تحويل الموضوع فقط يعني لحق فردي، لانه اذا تحول الامر فقط لحقوق فردية.
2: انا ما عم بحكي تماماً يتم اختصار هذا او التركيز على الجانب الفردي، انا عم بحكي يكون عم نحكي على مسار شامل. فاحد جوانبه هو الحق الفردي، هذا المفروض يكون حق مكفول لكل الاشخاص اللي تضرروا سابقا، هذا شيء اساسي. اذا بدنا نحكي على المستوى الاكبر، المفروض هون نستفيد من تجارب المجتمعات الثانية اللي خاضت تجارب نوعا ما مشابهة، لأنه ما في أي تجربة ممكن تنطبق تماما. نحن نحكي أنه هذا هو المسار اللي لازم نمشي فيه، وأن هي الخطة اللي فيها 10 نقاط لازم نمشي فيها، لا، نحن بحاجة إلى تجربة سورية. ولكن الحديث عن يعني محاسبة الأشخاص اللي كان لهم قرار جماعي، قرار مؤثر على القرارات الكبيرة بما يتعلق باستهداف المدنيين، بتضييق على المعارضة، بتضييق على المواطنين، هي المواضيع بحاجة جزء من المصالحة، أنه الناس تشعر بأنه في أشخاص معينين خضعوا للمساءلة وتمت محاسبتهم. ولكن هذا ما بيعني بأنه رح ننزل لكل مستويات القرار. إذا عم نحكي على الجيش ولا الأمن، أنت مستحيل يعني هذا النظام اللي هو عمره عقود تيجي اليوم تحاسبي جميع الأشخاص اللي كانوا جزء منه. المسار اللي عم بحكي التفصيلي بده يميز بين درجات المسؤولية، يعني الشخص المؤيد غير

0: الشخص الشبيح، غير الشخص اللي كان متورط بشكل مباشر بتنفيذ القرارات، غير الشخص اللي كان مسؤول عن اتخاذ القرار واللي كان هو عنده يعني نوعا ما رفاهية انه يفكر بشكل منطقي بالخيارات اللي كانت موجودة عنده. بالنهاية
1: نعم
0: قرر انه هو يلجأ للعنف او يعطي اوامر بتنفيذ هذا العنف. التمييز بين هي المسؤوليات كثير مهم بالنسبة لنا، ومشاركتها مع الناس، يعني هي المصارحة جزء من المصالحة، أنه الناس تعرف بأنه نحن ماشيين بهذا المسار، ما حنفتح كل الدفاتر اللي كانت موجودة، وأي شخص كان مخبر صغير أو كان شخص قائد بإحدى الأفرع الأمنية يكون
1: طيب
0: عنده نفس الدرجة من المحاسبة. هذا نظرة مثالية نحن ما عم نطمح لها، يعني أنه نحن مباشرة نوصل لها،
1: نعم
0: ولكن يكون في مصارحة مع الناس أنه نحن هي هي الخطة اللي عم نمشي فيها.
1: نعم شكرا جزيلا لكم في نهاية هذه الحلقة من الجمهورية الثالثة. ضيوفي السيدة جمانة سيف، المديرة التنفيذية لمؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق. الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. الدكتور عزام القصير، الدكتور في العلوم السياسية، كنت معنا من لندن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذات

0: احتياطياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجنب.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

0: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: تجريم عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والحكم عليهم بالإعدام. محكمة الجنايات الرابعة تطلب إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية سارية بحق المتهمين الهاربين وتدعو الجهات المختصة لملاحقتهم دولياً. احتفالات في درعا عقب الحكم بالإعدام على عاطف نجيب، وتلفزيون سوريا يرصد آراء الأهالي هناك.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية وفي تفاصيلها. جرمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المتهم الهارب بشار الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد المترافق مع التعذيب والتعذيب المفضي للموت، وحكمت عليه بالإعدام.
1: وباسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: كما حكمت محكمة الجنايات الرابعة بإعدام المتهم عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي التابع للنظام المخلوع في درعا بعد إدانته بجرائم القتل العمد والتعذيب والخطف بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وجرمت المحكمة المتهمين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوة وهم ماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العيسمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.
1: تجريم كل المتهمين الفارين: فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
0: أعلن قاضي محكمة الجنايات الرابعة بدمشق فخر الدين العريان إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة.
1: عاشراً، إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميم

0: تقديمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول.
1: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، وصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. هذا وشهد بهو قصر العدل في دمشق مشاهد احتفالية عقب صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وباقي المتهمين الواردة أسماؤهم في الدعوة. هذا وأعرب عدد من الأهالي في درعا عن فرحهم عقب صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب.

0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
1: والله شعور الفرحة ما واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين، ونتمنى من القضاء كل الفلو يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
2: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
3: والد الشهيد أحمد محمد خير عويد بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم وبعد البرد المستريح الحمد لله رب العالمين.
4: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف أصلا، وحتى الإعدام ما بيشفي غليلنا على فكرة يعني، بس إنه الحمد لله إنه تحقق عم تتحقق العدالة وعم تاخذ مجراها، وإن شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد إن شاء الله كلهم مصيرهم الإعدام يكون.
3: الحمد لله رب العالمين العدالة أخذت مجراها. الشعر تحنا أنا أبو لشهيدين وأخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين ما بكفي عاطف نجيب، كمان عندنا عشو المجرم لؤي العدي.
5: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، وهسه يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع به الدرعة.
6: الحمد لله رب العالمين اليوم

0: حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من دير الزور عهد صليبي، ومعنا أيضا حازم عوض مراسلنا من دمشق. أرحب بكما حازم، دعني أبدأ معك ويعني نبدأ بالعودة إلى وصف مجريات المحكمة اليوم.
2: نور، حقيقة هي يعني أولى جلسات النطق بالحكم لسلسلة من يعني المتهمين المرتبطين بالنظام المخلوع. هي أولى الجلسات لرمز من رموز هذا النظام بهذا المستوى، كانت يعني ضمن تطلعات الشعب السوري وهي الحكم بالإعدام. نتحدث عن جلسات محاكمة استمرت منذ نيسان الماضي حتى تاريخ اليوم، أي بحوالي 3 أشهر حتى تم النطق بالحكم. خلال هذه الجلسات كان هناك سماعا لآراء الشهود وحتى للدفاع وحتى لعاطف نجيب نفسه، وكانت يعني الجلسات كلها أغلبها كان معروض على وسائل التواصل الخاصة بوزارة العدل. كان هناك حضور من منظمات دولية، حضور حقوقية وقانونية، إضافة إلى هيئات يعني المفقودين وهيئة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في سوريا. إذن نتحدث عن جلسات امتدت لثلاثة أشهر لأحد أهم رموز النظام المخلوع والذي ارتبط اسمه بمجازر كانت قد يعني دفعت الثورة السورية للاشتعال على مستوى الأراضي السورية. وبالتالي هذه الجلسة وهذا الحكم، حكم الإعدام، يعتبر يعني فاتحة بالنسبة للشعب السوري من ناحية أن يحصل كل رموز النظام المخلوع على جزاتهم عبر القضاء، وهم يعني حاليا ربما ننتظر محاكمتين اخريتين او النطق بالحكم لوسيم الاسد اضافه الى بدر الدين الحسون. عاطف نجيب لم يحصل فقط على حكم الاعدام، يعني هو ربما اكبر حكم حصل عليه اليوم، لكن تدرجت الاحكام حتى يعني بعد الاعدام كان هناك حكم، او قبل الاعدام كان هناك حكم بالسجن المؤبد اضافه الى حكم بسنوات مختلفة. تدرجت التهم او يعني التهم التي ثبتت عليه من القتل العمد الى التحريض على القتل العمد الى قتل الاطفال دون السن القانوني، اضافة الى يعني كان هناك تهم لها علاقة بغسل الاموال، سرقة المال العام، التحريض على العنف المجتمعي، اضافة الى الاقتتال الطائفي. كل التهم التي يعني وجه بها وثبتت على عاطف نجيب واجه مقابلها حكما له علاقة بهذه التهم. ليس فقط عاطف نجيب، بل كان هناك أكثر من شخص من ضمن جلسة اليوم ونطق الحكم بحقهم، من ضمنهم بشار الأسد حكم غيابي، وماهر الأسد حكم غيابي، وفهد الفريج أيضا وزير الدفاع في النظام المخلوع، إضافة إلى عدة أسماء أخرى تجاوز عددها 9 أشخاص كان قد صدر بحقهم حكم الإعدام اليوم بجرائم متصلة بالجرائم التي ارتكبها عاطف نجيب.
1: على كل هذه الأسماء حازم، أحكام اليوم هذه ضمن ملف دعوى واحد، يعني الأسماء التي تفضلت بها بدءا من بشار الأسد وشقيقه إلى فهد الفريج، قصي ميهوب، وفيق ناصر وغيرهم، كلها نتحدث عن ملف دعوى واحدة، و يعني التهم نفسها. فربما إذن بعد ذلك يكون هناك تهم أخرى موجهة لهذه الأسماء نفسها وأحكام مختلفة كما حدث مع عاطف نجيب، أليس كذلك؟
2: محكمة عاطف نجيب هي قضية مفتوحة فيها تهم، كل التهم ربما ترتبط بأشخاص آخرين، هؤلاء الأشخاص هم مرتبطون بمنظور الدعوة هذه، وبالتالي سيحصلون على أحكام ضمن الدعوة المنظور بها. نحن نتحدث عن قضية عاطف نجيب والقضايا المتصلة بها والتي اتهم بها عاطف نجيب، وبالتالي هناك أشخاص بالتأكيد المتهمون سهلوا أو ساعدوا أو حرضوا مع عاطف نجيب ضمن هذه القضايا، ونحن نتحدث عن هؤلاء الأشخاص هم ضمن القضايا المنظورة أمام المحكمة بقضية عاطف نجيب. ربما تصدر قضايا، ربما تصدر أحكام أخرى أيضا بحق ذات الأشخاص أو غيرهم، حتى مثلا في النطق بحكم وسيم الأسد. كل قضية وكل تهم موجهة وكل يعني حالة سيكون هناك أحكاما تصدر بحق الأشخاص حتى المسهلين وليس فقط يعني المتهم الرئيسي.
1: طيب يعني شكرا لك على هذه التوضيحات، سنعود لنقاط أخرى أيضا متعلقة بالقضية لكن

0: دعنا نذهب أيضا إلى عهد كما رأينا في أخبارنا فإنه كانت هناك ردود فعل شعبية بدأت بدرعة يعني بطبيعة الحال بما أنه ملف هذه الدعوة مرتبط بأحداث درعة عام 2011. هل هناك ردود فعل مشابهة في دير الزور؟ كيف تلقى الأهالي هذه الأخبار؟
1: تحية لك نور أستاذ المشاهدين. يعني محافظة دير الزور التي شهدت أكبر الاحتجاجات والاعتصامات منذ إسقاط النظام التي تطالب بمحاكمة ومحاسبة فلول النظام ورجالاته خلال الفترة الماضية، حتى أن الوضع قد توتر بلحظة من اللحظات قبل نحو شهرين إذ كان هناك اعتصام مفتوح في ساحة السبع بحرات استمر لخمسة أيام. يعني انتهى هذا الاعتصام بعد أخذ وعود من محافظة دير الزور وقيادة الأمن فيها بأن يكون هناك محاسبة للمجرمين. فإذا كان دير الزور تترقب مثل هذه الأحداث على يعني أحر من الجمر إذا صح القول. واليوم عندما صدر هذا الحكم يعني كانت ردود الفعل واضحة على يعني أهالي المحافظة، لكن ربما درجات الحرارة المرتفعة في المحافظة حالت دون أن يقف أهالي دير الزور في يعني وقفات أو يعني تجمعات ليعبروا عن مشاعرهم بمثل هذه الأخبار التي يعني وصلتهم اليوم. لكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحظنا بشكل واضح من أهالي دير الزور من ذوي الضحايا من المتضررين بشكل مباشر يعني فرح كبير وأيضا مطالبة بمحاسبة رجالات النظام المخلوع هنا في محافظة دير الزور، ولعل أبرزهم دعاس حسن علي الذي كان يترأس فرع أمن الدولة في محافظة دير الزور والذي ألقي القبض عليه قبل نحو سنة وشهرين تقريبا، ويعني جيء به إلى محافظة دير الزور لسماع الشهادات وأخذ الدعاوى من أهالي المحافظة الذين تضرروا بشكل كبير من هذه الشخصية. وهناك شخصيات أخرى كثيرة أيضا تم إلقاء القبض عليها كانت تعمل في محافظة دير الزور مع النظام المخلوع متهمة بارتكاب يعني بعض الجرائم ومنها أيضا بعض المجازر التي حدثت في المحافظة، لعل أبرزها ثاني أكبر مجزرة في سوريا وهي مجزرة الجورة والقصور وأحد الأحياء التي نقف فيها الآن. حقيقة ربما خلال الساعات المقبلة نشهد وقفات، نشهد يعني حالات فرح عارمة بعض الساحات بعد ربما انتهاء فترة يعني الظهيرة التي تعتبر قاسية للغاية، حتى أننا كنا قبل قليل في يعني المداخلة الماضية في سوق سينما فؤاد هو الأكثر اكتظاظا كان الشارع خالي تماما بسبب درجات الحرارة. فإذا لم يكن هناك تجمعات للتعبير عن الفرح أو تعبير عن آرائهم سواء كان فرح أو مطالبات بمحاسبة بعض رجالات النظام من يعني شخصيات أخرى. هذه المنطقة كانت أيضا خلال الفترة الماضية يعني نتيجة الوقفات نتيجة الاعتصامات قد يعني نتج بعض يعني المشكلات ما بين بعض الأطراف، وأيضا بعد أخذ العهود والمواثيق من قبل قيادة أمن الداخلي في محافظة دير الزور وكذلك نائب محافظ دير الزور بأنهم سيحصلون على كل مطالبهم والتي بدأوها بإلقاء القبض على المجرمين وكذلك الأمر محاسبة من تم إلقاء القبض عليه، ربما يترقب أهل دير الزور فعلا محاكمة دعاس الشخصية الأبرز التي تم اعتقالها وهي مرتبطة بالجرائم التي ارتكبت في محافظة دير الزور خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن اليوم يعني يعتبرون بأن بداية العدل وتطبيق الأحكام بحق المجرمين بدأ اليوم فعليا يعني الأحكام التي صدرت بحق تسع شخصيات من فلول النظام في هذا اليوم الذي اعتبروه يوم يعني الأول لتطبيق العدالة في الجمهورية العربية السورية.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلنا من دير الزور عهد صليبي. سينضم إلينا أيضا مراسلنا من درعا حسام مسالمة، إلى أن أعود بسؤال أيضا إلى مراسل دمشق حازم. من المفترض أننا ننتظر خلال هذا الشهر استكمالا لمحاكمات أخرى، نتحدث هنا عن وسيم الأسد وأحمد حسون، هل لدينا معلومات حول تواريخ هذه المحاكمات أيضا والتوقعات يعني حيالها؟
2: نعم نور، حقيقة يعني هناك جدولة لهذه الجلسات في 18 من آب إضافة إلى 28 من آب أو 17 من آب، ربما هناك جلسات مجدولة لوسيم الأسد أولا ومن ثم لبدر الدين حسون. جلسة النطق بالحكم لوسيم الأسد ستكون يعني قريبة جدا، وبالتالي نتحدث عن حتى نور مدة المحاكمات تعتبر قصيرة وليست طويلة، نتحدث عن 3 أشهر فقط. ربما بعض الأحكام البسيطة التي مثلا حكم محكمة لعقار مثلا ربما سيأخذ وقتا أطول، نتحدث عن سرعة في المحاكمات.

0: محاكمات علنية بجزء منها، محاكمات لها علاقة بسماع الشهود، وأيضا عرض ما قدمه الشهود أمام يعني الرأي العام، ومن ثم تحديد جلسة النطق بالحكم. هناك شفافية بما يتعلق بهذه الجلسات، هناك يعني إصرار على يعني الوصول إلى حكم عبر القضاء السوري خلال فترة قصيرة. كانت هناك الكثير من المطالبات نور خلال الفترة الماضية، يعني مظاهرات عمت الشوارع السورية المطالبة بالتعجيل بإلحاق القصاص ومحاسبة المجرمين والمرتبطين بالنظام المخلوع الذين يعني ارتكبوا مجازرا بحق الشعب السوري أو ارتبطت أسماءهم بتجاوزات أفضت إلى قتل السوريين أو تهجيرهم. بالتالي هذه يعني نتحدث عن مدد ربما قياسية في مثل هذه القضايا نتيجة مطالبات الشعب السوري خلال الفترة الماضية بالوصول إلى عدالة من ناحية هؤلاء الأشخاص. نحن نتحدث عن 3 بارزين اليوم. انتهت المحاكمة الخاصة بعاطف نجيب، بقيت ضمن الجدولة محاكمة وسيم الأسد إضافة إلى بدر الدين حسون، ومن المتوقع يعني أن تكون الجلستان قبل نهاية هذا الشهر. نعم نور.
1: طيب شكرا لك حازم على هذه الإحاطة. نذهب إلى درعا ومراسلنا حسام المسالمي. مرحبا بك حسام، نود أن تضعنا في الأجواء في درعا خاصة بعد النطق بالحكم.
2: نعم نور، بالحقيقة الأجواء في درعا كانت مختلفة عن باقي المحافظات، ذلك لأن عاطف نجيب يعني يحمل خصوصية بالنسبة لأهالي درعا، وكان أهالي درعا يتابعون يعني جلسات محاكمة عاطف نجيب منذ اليوم الأول، وكانوا قد شعروا حقيقة بالفترة الأخيرة بنوع من المماطلة بالمحاكمة، خاصة مع يعني ما كان يبديه عاطف نجيب من يعني استفزاز لأهالي درعا خلال جلسات الحكم يعني التعامل بالإنكار للتهم الموجهة إليه، علما أن جميع الناس هنا يعرفون مسؤوليته عن الأحداث التي جرت في بداية الثورة في الأيام الأولى، وأيضا عن ما كان يمارسه بحق أهالي درعا قبل اندلاع الثورة من ممارسات، حيث كان عاطف نجيب يعتبر الحاكم الفعلي للمحافظة، وبالتالي كان هناك حالة من الترقب، تداعى الناس إلى المركز الثقافي في درعا، دعوة غير رسمية كانت من الناس لمتابعة جلسة النطق بالحكم، ومع صدور الحكم كان هناك زغاريد وتكبيرات وهازيج في المركز الثقافي، علما أن غالبية الحضور هم من ذوي الضحايا، ضحايا الأيام الأولى، خاصة مجزرة اقتحام المسجد العمري والمجزرة اليوم التالي وهي مجزرة الكافية، ويعني هناك حالة من الفرح وحالة من الارتياح على هذا الحكم، حكم الإعدام بحق عاطف نجيب. أيضا هناك قسم من أهالي درعا هم من توجهوا وكانوا قد احتفلوا بالقصر العدلي في دمشق، لأن أهالي درعا قسموا إلى قسمين، قسم تابع المحاكمة وجلسة النطق بالحكم هنا في درعا، وقسم آخر توجه إلى دمشق وقام بالخروج باحتفاليات أمام القصر العدلي في دمشق للتعبير عن فرحهم بهذا الحكم. أيضا نور، هناك يعني دعوة من مجلس عشيرة درعا لاحتفال مساء اليوم في الساعة 6:30 مساء في ساحة المسجد العمري في درعا البلد، لأيضا التعبير عن الفرح بالحكم على عاطف نجيب بالإعدام. إذا هي حالة من الفرح الكبير الذي يبديه أهالي درعا نظرا لتحقيق العدالة كما يعني يرون، ونظرا ل يعني إحقاق الحق ومحاسبة من قتل أبنائهم، ورغم أن المحاكمة بنظر أهالي درعا قد طالت، وهناك أشخاص التقينا معهم خلال اليومين الماضيين كانوا يريدون أن تنتهي المحاكمة منذ أول يوم، لكن أنت تعلمين أن هناك جلسات واستماع وشهود، وبالنهاية جرى النطق بالحكم كما يريد الأهالي حقيقة وكما تمنى الأهالي بحسب ما نحن سألنا قبل أيام عن ماذا تريد أن يكون الحكم على عاطف نجيب.
1: لا أدري إن كان حازم ما زال معنا، ربما نعود إليه أيضا للحديث عن بعض ردود الأفعال. طيب لا، معناته يعني حازم لم يعد متوفرا معنا في هذه التغطية. أعود إليك حسام، إذا من المتوقع أنه المساء يستمر يعني أهالي درعا في احتفالهم بهذه المناسبة، هل هناك أسماء أخرى من المتوقع أنه تعرض على المحاكمة، وهناك مطالبات بأن تعرض على المحاكمة أيضا متعلقة بأبرز الأحداث التي تعرضت لها المحافظة؟
2: نعم، بالحقيقة يعني نور، أول هناك يعني احتفال المساء من تنظيم يعني أو دعت إليه مجلس عشيرة درعا للاحتفال بحكم الإعدام على عاطف نجيب، وأيضا هناك حقيقة دعوات من الأهالي الذين التقيناهم في المركز الثقافي يعني، وأمنيات أن يكون يعني القادم هو إلقاء القبض على لؤي العلي يعني.

0: هو الشخصية الأبرز التي يعني حقيقة مسؤولة بشكل كبير عن انتهاكات جسيمة بحق أهالي درعا خلال فترة طويلة. أيضا العميد وفيق الناصر الذي كان مسؤول عن فرع الأمن العسكري في السنوات الأولى من انطلاق الثورة السورية ومسؤول عن عمليات اعتقال وقتل وتعذيب المئات من أهالي المحافظة. وبالتالي يعني عاطف نجيب يعتبر مقدمة، لكن ربما تكون هناك يعني بالبال أو بوجدان الناس شخصيات وأسماء في محافظة درعا قامت بتحقيق او عمل انتهاكات بحق الاهالي. ايضا نحن نعرف ان يعني رئيس فرع او احد من تعاقبوا على فرع المخابرات الجوية هو تم اعتقاله قبل اشهر، وايضا بالتالي ربما يتم عرضه على المحاكمة خلال الاسابيع القادمة. وبالتالي يعني ربما يكون عاطف نجيب هو انطلاقة لمسار من العدالة الانتقالية يكون فيه يعني تطبيق او احقاق الحق، وايضا أن يرى الناس أن هناك فعلا محاسبة حقيقية. يعني فعلا الناس منذ أن تم القبض مثلا على عاطف نجيب ومن بعده أمجد يوسف يعني هم بحاجة إلى رؤية فعلا قصاص عادل بحق هذا
1: ومنتظرون المسار.
0: نعم.
1: كله طيب
0: صحيح نور. نعم.
1: يعني شكرا لك حسام على كل هذه المعلومات. سينضم إلينا الآن من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. منير، كنا نستطلع الأوضاع في دمشق وفي دير الزور وفي درعا أيضا، كيف يبدو الوضع في اللاذقية؟ هل هناك ردود فعل حدثت؟ يعني ربما ما زلنا في منتصف اليوم والحرارة مرتفعة، هل هناك أيضا ما تنتظره اللاذقية ربما من ردود فعل متعلقة بالمحاكمة اليوم؟ وما هي أيضا مطالب أهالي اللاذقية فيما يخص قضاياهم؟
2: يعني ما رصدناه نور على وجه الأهالي هي الفرحة بهذا القرار، بقرار الإعدام لعاطف نجيب وبشار الأسد وستة أيضا من المسؤولين الكبار في المنظومة بشار الأسد طبعا، وهذا مطلب الشارع طبعا كان خلال الفترة الماضية على مدى 14 عاما وخلال صيحات المظاهرات، بل وحتى بعد التحرير في كل مظاهرة كنا نسمع يعني المطالبة بتحقيق العدالة الانتقالية، وهذا واحد من أساسيات العدالة الانتقالية وتطبيق يعني تطبيق القانون ضد المجرمين وخاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب، ليس فقط المجرمين الصغار بل الكبار أيضا، وهذا ما توج اليوم في هذا القرار التاريخي للسوريين. طبعا اليوم الفرحة نرصدها في على وجوه الأهالي وأيضا في الشوارع وحتى أيضا في المقاهي الأحاديث العامة اليوم في مدينة اللاذقية وفي غيرها ربما من المحافظات السورية، كل الأهالي يتحدثون ويعني يتحدثون حول يعني قرار المحكمة اليوم، قرار الإعدام، وأيضا يعني يطالبون يعني بالتطبيق الفعلي لباقي المجرمين. طبعا هذا هؤلاء المجرمين بعضهم قانون من العدالة وهم خارج البلاد، وبعضهم أيضا يعني لا تزال يعني قوى الأمن تبحث عنهم، وبالتالي تحقيق العدالة في هؤلاء هو مطلب أساسي من أجل العدالة الانتقالية ومن أجل السلم الأهلي، خاصة في هذه المدينة يعني التي كانت قد شهدت توترات على مدى العامين الماضيين، لكن منذ بداية العام الحالي يعني بات الوضع الأمني متجه لأكثر بشكل أكبر نحو الاستقرار، وخاصة مع بداية العام الحالي عندما تم إلقاء القبض على عاطف نجيب في بداية العام الحالي في 31 كانون الثاني. طبعا كان ربما أو كانت هذه واحدة من أكبر العمليات الأمنية التي نفذتها قوى الأمن طبعا لملاحقة المجرمين، ثلاثة سلسلة من العمليات، مع كل عملية نرصد في الشارع تأييد واضح من قبل الأهالي ومطالبة بالإسراء بمحاكمة هؤلاء. ربما الأجواء كما تحدثت نور حارة الآن، لكن خلال ساعات المساء قد تكون هنالك مظاهر احتفالية التي بدأها أهالي درعا في المحكمة الجنائية بدمشق وأيضا وصولا إلى درعا، وربما تنتقل إلى باقي المحافظات السورية. مع ساعات المساء قد نشهد تجمعات، قد نشهد صيحات أيضا مماثلة للتي كانوا يصرخون بها طبعا في الوقفات والمظاهرات التي خرجت خلال العامين الماضيين هنا في اللاذقية، والتي تطالب بالدرجة الأولى أو تعبر بالدرجة الأولى اليوم عن فرحة السوريين بهذا الإنجاز التاريخي وأيضا بهذا اليوم التاريخي، وأيضا يعني ترفع مطالب أيضا إضافية لملاحقة باقي المجرمين وتطبيق العدالة بحقهم.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة منير الحاجي مراسلنا من اللاذقية، ويعني تمنياتنا بالعدالة لجميع السوريين. مشاهدينا أيضا أود أن أشكر كل المراسلين الذين كانوا معنا في هذه الفترة، حسام المسال من درعا، عهد صليبي من دير الزور.

0: وحازم عواض من دمشق. أنوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة قبل أن ننطلق إلى نقاش سياسي وقانوني حول محاكمات اليوم. وزير العدل مظهر الويس في تصريح للإعلام الحكومي يقول بأن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض وللمتهم الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. يقول أيضا بأن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم. يقول أيضا بأن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. إذن نعود للتذكير بتصريحات وزير العدل مظهر الويس حول محكمة النقض ودورها في الأحكام الصادرة اليوم، حيث صرح للإعلام الحكومي بأن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض وأن المتهم له الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. ومحكمة النقض أيضا ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، وأن هذه المحكمة ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. إذا من المتوقع أن تذهب القضية لمحكمة النقض. لمناقشة المحاكمات والأحكام الصادرة اليوم ينضم إلينا من باريس مشاهدينا الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي الأستاذ معتصم الكيلاني، ومعنا أيضا الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في العلاقات الدولية ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ معتصم. أود أن أبدأ معك، وحبذا لو نبدأ بتقييم قانوني لكل ما حدث اليوم بما يخص قضية عاطف نجيب والأسماء الأخرى التي صدرت أيضا أحكام بحقها وعلى رأسهم بشار الأسد.
1: تحياتي أستاذة نور، طبعا شكرا كثير للاستضافة، وتحياتي لضيف الكريم. أكيد اليوم يعني المحاكمة واحد كما ذكرت عبر محكمة الجنايات الرابعة امتدت كما ذكرنا خلال عدد من الجلسات، استمرت لأكثر من 3 شهور. كانت تلك المحاكمات محاكمات علنية، نوعا ما كان هنالك احترام لأصول المحاكمات العادلة كما وضح لدينا. طبعا ليس هنالك، لا نستطيع إصدار الحكم النهائي قبل أن تأخذ يعني المجريات عملية الطعن لدى محكمة النقض وإصدار الحكم النهائي في تلك المحاكمة. لكن بشكل عام كانت المحاكمة علنية، كان هنالك شهود وضحايا، اتبعت قضاة المحكمة أصول المحاكمة، فسمحوا للنيابة العامة بإدلاء لائحة الاتهام المبنية على تحقيقات استمرت لفترة طويلة من قبل قضاة التحقيق. أيضا كان هنالك استماع للشهود والضحايا، كان هنالك اتباع لأول مرة لما يسمى الشاهد السري وبرنامج لحماية الشهود، كان هنالك تقديم لشهود سريين أيضا، بالإضافة إلى سمح لي المحكوم عليه أيضا بالدفاع عن نفسه، وكان هنالك جلستين خاصتين لسماع ماذا يقول. واستندت المحكمة قانونيا على 3 نقاط. الأول هو قانون العقوبات السوري الصادر في العام 1949. النقطة الثانية استندت على المواد 12 و49 من الإعلان الدستوري المؤقت الذين أسقطوا التقادم بالنسبة لجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري. وثالثا استندوا على ما يسمى التكامل الدولي. التكامل الدولي تعريفا هو أخذ ما ينقص التشريع الوطني القانوني للملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، استفادوا منها المحكمة الجنائية الدولية.
0: هي تفاصيل قضائية اللي عم تتفضل فيها أستاذ معتصم، من المتوقع أنه يعني يتضمنها قانون العدالة الانتقالية الذي أيضا من المفترض أن يعرض قريبا أمام مجلس الشعب، أليس كذلك؟
1: يعني أكيد لازم يكون هو أولوية الأولويات. أنا كنت أتمنى أن يصدر تعديلات قانون العقوبات السوري وقانون العدالة الانتقالية قبل إصدار الأحكام صراحة، لكن بشكل عام اليوم يعني هي خطوة إيجابية.
0: هذه نقطة مهمة أستاذ معتصم، سأعود إليك في نقاشها لاحقا لأنه يعني يتداولها كثير من الحقوقيين اليوم، لكن قبل ذلك أود أن أعود معك إلى الخبر العاجل الذي قرأناه وهو تصريحات وزير العدل التي تتحدث عن دور محكمة النقض، الآن يعني يمكن أن يلجأ المتهم إلى النقض. ما الذي يعني هذا؟ وهل من الممكن أنه يعني يطرأ أي تغييرات على الحكم إذا ذهب إلى محكمة النقض؟
1: محكمة النقض سيدتي العزيزة هي المحكمة ذات الدرجة القطعية في تنفيذ الحكم من عدمه، طبعا هي ترتبط تماما بصحة الإجراءات

0: متبعة من قبل الغرفة، غرفة محكمة الجنايات الرابعة، ويحق لقاضي، لا يحق للمحكوم عليه خلال مدة كفلها القانون هي 30 يوم أن يتقدم بطعنه عن هذا الحكم، وبعد ذلك يكون هنالك تداول من قبل قضاة محكمة النقض قبل إصدار حكمهم النهائي، اللي أنا أتوقعه شخصيا يعني خلال شهرين أو 3 شهور بشكل يعني ماكسيموم.
1: وإذا طعن، إذا تقدم بطعن فعلا.
0: يحق له طبعا تقديم الطعن، هي بتراجع بعدين الإجراءات التي قامت بها محكمة المحكمة، قضاة المحكمة بالكامل، إذا كانت صحيحة أو لا، ففي حال كانت صحيحة يتم التصديق على هذا الحكم، وبعد ذلك طبعا وفق قانون العقوبات السوري يجب أن يكون هنالك يعني تصديق على هذا الحكم من قبل رئيس الجمهورية.
1: طيب، يعني شكرا لك على هذا الشرح القانوني، وهناك الكثير من النقاط يمكن أن نعود إليها في سياق هذه الساعة الإخبارية. دكتور عبد الباسط، مرحبا بك من جديد. كما تحدثنا أنا والأستاذ معتصم أنه لم يصدر بعد قانون العدالة الانتقالية، ويعني افتتحت يعني لنقل المحاكمات تجاه رموز النظام السابق بهذه المحاكم الثلاثة الأشهر، وهي يعني عاطف نجيب وأحمد حسون ووسيم الأسد، واللي يعني من المتوقع أيضا أن تصدر أحكام بحقهم خلال هذا الشهر. هل برأيك نحن يعني وضعنا أولى الخطوات باتجاه عدالة انتقالية كما يتمناها السوريون؟
2: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مساء
1: أهلا
2: الخير
1: بك.
2: لكم وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. طبعا اليوم يوم فرحة كبير للسوريين، نبارك للشعب السوري جميعا من درعا إلى كل سوريا خبر الحكم بالإعدام على مجرمين من أصبح اسمهم اليوم يعني باعتراف المحاكم السورية هم مجرمون وتم اليوم الحكم عليهم. طبعا هذا خطوة جيدة في مسار العدالة الانتقالية، ونحن نعلم أن مسار الانتقال السياسي الآن في سوريا يضم ملفات مهمة، منها إعادة استقرار، ومنها تحسين الوضع المعاشي، ومنها موضوع العدالة الانتقالية. وربما كان هناك في إسراع في موضوع العدالة الانتقالية، وهناك كان ملاحقة بأن يكون الوزارة الداخلية تعمل بجد في القبض على المجرمين من لم يستطيعوا الفرار من سوريا، بالإضافة إلى أن الإسراع في محاكماتهم ربما كان يسبق إصدار تشريعات جديدة لتجرم من ارتكب انتهاكات بحقوق الإنسان، والآن مجلس التشريعي أصبح جاهزا لمناقشة التشريعات الجديدة. تم محاكمتهم على التشريعات القديمة التي كانت من أحد النظام البائد، وكان هناك ثغرة. نعم، النظام السوري البائد كان يريد أن يحمي نفسه بأن لا تكون هناك أحكام لمن ارتكبوا جرائم وانتهاكات، ولكن كان هناك نوع من يعني بداية بمرحلة عدالة انتقالية سيكون إن أعطت انعكاس كبير أن الشعب السوري اليوم فعلا يذرف دموع الفرح بعد أن كان يذرف دموع الحزن أو الأسى من مجرمين كانوا يتحكمون

0: الذي لا يريد أبدا أن يعود إلى خانة الاستبداد أبدا ضمن مسار المرحلة الانتقالية والتي جزء أساسي منها هذا الملف. ولذلك تطلعات كبيرة وسقف التوقعات مرتفع كشعب سوري فعلا كان يريد هذا اليوم يوم انتصارات، وفي موسم فعلا سوريا تعيش فيه مهرجانات واحتفالات، ويضاف إليها اليوم بتاريخ 11/8 انتصار للعدالة ومحاكمة للمجرمين.
1: أستاذ معتصم، يعني أعود إليك في تحفظات بعض الحقوقيين على موضوع الحكم بالإعدام بالذات، أنه هذا على المدى الطويل قد يضر بموضوع تسليم بعض الدول لرموز النظام الذين يعني قد هربوا إليها أو الذين يحتمون في دول مختلفة. كان هناك أيضا جدل بأنه عادة يعني قوانين العدالة الانتقالية قد تستبعد موضوع حكم الإعدام من أجل أيضا إشكاليات دولية. هل تجد ضيرا في إصدار حكم كهذا؟ وهل تعتقد أنه سيتكرر كثيراً؟ أم لأنه نحن اليوم أمام أسماء يعني هي لها رمزيتها الكبيرة بالنسبة يعني للجرائم التي ارتكبت في حق السوريين؟
2: لا يعني أول شيء بدي أحكي لك يعني صراحة شعوري أنا كمعتصم كيلاني كمواطن سوري في جرائم يعني ارتكبت بحق المواطنين السوريين والسوريات، مثل مثلا جرائم أمجد يوسف. صراحة مثل هيك أشخاص يعني يستحقون 20 إعدام. أنا بحكي هيك بصراحة، لكن من الشق القانوني وتخوفي أنا اليوم أكيد اليوم أول شيء في عنا

0: من دول مانحة. دول مانحة هي دول الاتحاد الأوروبي صراحة وصندوق من الأمم المتحدة. فإذا كانت هاي الدول اليوم يعني بتقول لك انه انا مسار العداله الانتقاليه اللي ماشي بالبلد مرتبط بعقوبه الاعدام اللي انا لا اعترف بها
1: ممكن
0: ولا
1: أن تقف
0: احبذ
1: الدعم.
0: وجودها، ممكن كثير انه توقف هذا الدعم. نحن اليوم وقفنا بمشكله، اول شيء انه هؤلاء الاشخاص وفق النيابه العامه وفق الادعاءات والادله يستحقون اقصى العقوبه. يعني تصوري سيدتي الكريمه، حتى عاطف نجيب لم يترك مجال لتخفيف العقوبة من قبل القاضي، لأنه يعني لم يندم. لو أبرز بشكل واضح ندمه واعترافه بالجريمة التي ارتكبها والاعتذار، ممكن كان القاضي أن يخفف تلك العقوبة، لكن هو يعني استمر بوقاحته صراحة. وبالتالي اليوم القاضي أعطاه أقصى العقوبة الموجودة في قانون العقوبات السوري. القاضي نفسه لا يستطيع، يعني هون المشكلة أنه القاضي لا يستطيع تخفيف تلك العقوبة طالما هو يعني استحوذ على كافة الأدلة التي تدينه به أشد العقوبة. لذلك أنا كنت بقول، أنا كنت أتمنى يعني صدور قانون العدالة الانتقالية، وأيضا صدور قانون يعني يعدل قانون العقوبات السوري ويعطي بدائل. هنالك بدائل كثيرة سيدتي الكريمة عن قانون العقوبات السوري، عن قانون الإعدام. على سبيل المثال، في الكثير من الدول من أجل مسار العدالة الانتقالية قامت بإصدار يعني عقوبة السجن المؤبد المشدد غير قابل للخروج. طبعا نحن نعرف انه بسوريا عقوبة السجن المؤبد تتراوح بين 15 ل 20 عام. في دول ألغت فترة الخروج، يعني هو سجن مؤبد مدى الحياة، مدى الحياة حتى الوفاة، هي واحد. اثنين، أزادت عليهم موضوع الأجرال الشاقة، يعني هؤلاء الأشخاص يمكن كان استبدال تلك العقوبة بعقوبة الأجرال الشاقة المؤبدة الغير قابلة للخروج. أعتقد كانت هي منحة قد يعني تجنبنا في المستقبل القريب أي تحديات جديدة بمسار العدالة الانتقالية. لكن قضاة المحكمة اليوم حاليا ليس لديهم الخيار صراحة، يعني من أجل أن لا نلوم قضاة المحكمة، وأنا شخصيا أعتبر يعني قضاة محكمة الجنايات الرابعة الذين أصدروا هذا الحكم هم يعني أشخاص ذو جرأة جدا كبيرة أن يتخذوا هذا القرار اليوم بهذا التوقيت، استنادا إلى الأدلة التي يعني امتلكوها بين يديهم بإصدار حكم الإعدام.
1: واستنادا الى القوانين كما تفضل. طيب يعني دكتور عبد الباسط، هذا يطرح سؤالا اخر، انه الم يكن بالامكان تاجيل هذه المحاكمات الى ما بعد اعتماد قانون العداله الانتقاليه من قبل مجلس الشعب؟ يعني هل كان هناك ضروره لتسريع هذه المحاكمات؟ يعني خاصه نحن نتحدث انه قاب قوسين او ادنى، يعني نحن ننتظر بين اليوم والاخر انه يعني يتم الحسم في مجلس الشعب حول قانون العدالة الانتقالية الذي كان من الممكن أن يجنب هذه المحاكمات، النقاش القانوني الذي يجري حالياً.
2: نعم، كما تعلمين أن هذا الملف من أهم الملفات، ومنذ انتصار الثورة السورية لم تكن هناك جرائم على أساس العدالة الانتقالية، لا بل كان هناك دولة قانون. تعهدت هذه الدولة والحكومة في دمشق أنها فعلا ستحاسب هؤلاء المجرمين. بنفس الوقت الشعب السوري يرغب فعلا ويريد، وعبر أكثر من مرة بمظاهراته أنه يريد محاسبتهم ومحاكمتهم والاستعجال في هذا الموضوع. لذلك كان العمل عليه كحكومة في وزارة الإعلام، كان تخرج ووزارة الداخلية أولا في القبض عليهم، ومن ثم وزارة الإعلام تتابع موضوع التحقيق معهم، ثم موضوع محاكمتهم كيف كانت المحاكمات علنية، حتى أنهم أعطوا فرصة فعلا الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامي دفاع والإضافة، والآن يعطون فرصة رغم أنهم مجرمون يعني، والتهمة يعني معروف عليهم بأربع 15 سنة وهم يعدمون في السوريين، والآن هناك محاكمة على درجتين، يعطى هذا الذي يعني هو خان سوريا عندما قتل شعبه أولا، هذا المجرم الذي يحاكم اليوم، ثانيا أنه أعطيه فرصة أن يحاكم في يعني على درجتين قضائيتين في محكمة النقض، الآن يعطى فرصة.
1: لا يعني هو ليس هناك أي تشكيك بعدالة الأحكام، ما كنا نناقش مع الأستاذ معتصم أنه هل يمكن أن يضر هذا في سواء الدعم الدولي لملف العدالة الانتقالية أو حتى موضوع تسليم بعض المطلوبين ربما للطرف السوري من أجل يعني تنفيذ الأحكام بحقهم، وإلا يعني ليس هناك تشكيك ولا في المحكمة ولا في العدالة خاصة بالنسبة يعني لهذه الأسماء.
2: بالضبط كما

0: ذكرتي، هناك ربما كان نوع من التسريع في إجراء هذه المحاكمات لتكون علنية، أيضا لتخفيف الضغط من الشارع ليرى بعينه أن هذا الأمر يتم على يسير على ما يرام. بينما المحاكمات الأكبر اللي ستأتي لتحاكم أشخاص كثر، يعني لا نتحدث اليوم عن جنرالات فقط وضباط ارتكبوا جرائم، هناك أيضا عناصر كانوا تحت يدي أيدي هؤلاء الجنرالات والضباط كانوا يرتكبون هذه الجرائم، هناك سيطبق عليهم بشكل أكبر وأوسع الموضوع العدالة الانتقالية، قد لا ينتهي بسنة واحدة، هو يحتاج إلى سنوات عدة سنوات أيضا حتى يتم القبض عليهم. بالإضافة إلى ذكرت فكرة مهمة، أن الدول اليوم أيضا التي تعقد يعني شراكات جديدة مع سوريا واتفاقات وتفاهمات واعتراف بالدولة السورية الجديدة والجمهورية الثالثة بحكومتها المتمثلة الآن في سوريا، الآن تجد وتراجع أنفسها من يوجد لديها هناك من الفلول الذين هربوا إلى هناك، بدءا من روسيا إلى لبنان إلى كل الدول، إلى أوروبا إلى دول الخليج العربي، يلاحظون لأن هؤلاء المجرمون لا يمكن أن يبقوا في بلد حر في أيا يكن هذا البلد، الحاضنة الاجتماعية ترفضهم، لذلك علاقات سوريا الخارجية اليوم تعمل أيضا بجد لإنجاز ملفات حاسمة في هذا الملف الهام، وهو موضوع العدالة الانتقالية وملاحقة الفلول وتسليمهم من قبل الدول الذين فروا إليها، بالإضافة إلى إصدار يعني مجلس الشعب الذي تأخر أيضا لعدة أسباب لوجستية، ولكنه انطلق اليوم ليسرع أيضا في إصدار قوانين يعني عدالة انتقالية ستسعف أيضا مسار العدالة الانتقالية ليصل إلى رغبة الشعب الحقيقي ورغبة الشعب السوري فعلا في الوصول إلى العدالة في أقرب وقت ممكن، لأن لا يمكن أن يخمد يعني دم الشهداء إلا بالانتقام
1: طيب يبدو أننا نفقد الصوت
0: محاكمة
1: معك
0: هؤلاء
1: قليلا.
0: المجرمين.
1: طيب يعني لكن وصلت فكرتك كاملة دكتور. أستاذ معتصم، يعني الآن مع بدء المحاكمات الوطنية، هل تعتقد أنه لم يعد هذا الملف بحاجة لمحاكم دولية، أم أنه لا، هناك مراحل يمكن أن يلجأ فيها السوريون للمحاكم الدولية؟
2: يعني اكيد نحن كان خيارنا صراحه، يعني بحكي عن وجهه نظري القانونيه المتواضعه طبعا، يعني كان خيارنا من يوم سقوط نظام الاسد انه يكون نحن اعتمادنا على القضاء الوطني، على لجان التحقيق الوطنيه، لانه نحن يعني خلال 54 عام كان هذا الجهاز القضائي الذي يعني اساء للسوريين كثيرا بسبب استخدام نظام الاسد له في قمع الشعب السوري، كان لابد يعني الاعتماد على هذا القضاء، إعادة هيكلة هذا القضاء، أن يكون هنالك يعني إعطاء ثقة لهذا القضاء من أجل يعني إعادة بناء الثقة بين المواطن السوري وبين النظام القضائي المفقود. اليوم أعتقد يعني هنالك شرط رئيسي لنسف تلك الفكرة، هو أن تكون العدالة لجميع السوريين من دون أي استثناء، وهذا شرط أساسي، وأن تكون لجميع الضحايا دون أي استثناء، ولا أن تكون نهائيا بشكل انتقامي، تكون يعني تساعد البلاد في عملية
1: هو
2: الانتقال،
1: حتى الآن
2: تكون
1: أستاذ
2: تتبع
1: معتصم،
2: أصول
1: هل
2: المحاكمات
1: تعتقد
2: العادلة.
1: أنه ما رأيناه حتى الآن وما نعرفه حتى الآن عن مسار العدالة الانتقالية وما تقوم الهيئات المختصة بالعمل عليه، هل يستثني بعض فئات السوريين من الحق في أن يعني يحاكم من ارتكبوا ضدهم جرائم محاكمات عادلة؟
2: لا صراحة يعني لتكوني بالصورة، أنا يعني صدر بالأمس النظام الداخلي لمجلس الشعب في فقرة جدا هامة، أعتقد أنا قد تغير كثير من المنهجية اللي كنا نعتقد موجودة صراحة. اعتبروا يعني كان سابقا نازل ضمن النظام الداخلي أن المفقودي الأسد، مفقودي نظام الأسد، كان يعني من أجل فتح صناديق لجبر ضرر المفقودين الخاصين فقط بنظام الأسد. اليوم التغت هي بمجلس الشعب، يعني أصبح هنالك اعتراف بجميع المفقودين السوريين، وسيكون هنالك يعني صناديق لجبر ضرر جميع ذوي الضحايا المفقودين في سوريا، وأعتقد يعني هذه نقطة جدا إيجابية، وقد يعول عليها حتى منهجيا بمسار العدالة الانتقالية في مستقبل البلاد. اليوم ما
1: يعني
2: عندنا
1: هل
2: يعني شرط
1: تعتقد أنه
2: أساسي،
1: سيكون هناك تعديل أيضا على مهام هيئة العدالة الانتقالية اللي محددة بجرائم جهات معينة؟
2: أعتقد وأجزم أنه سيكون هنالك تعديل بمسار يعني
1: مهام.
2: بالقانون الخاص بمهامها لهيئة العدالة الانتقالية، لأنه بصراحة يعني أصلا هي بتت يعني بتتخال يعني استمرارها بهذا الأسلوب رح يخالف نهج العدالة الانتقالية العالمي، ورح يخالف أيضا نهج الآن القرار الذي صدر عن مجلس الشعب بالنسبة لموضوع المفقودين والمفقودات. وبالتالي اليوم لابد أن يتم تعديل كل ذلك، وأن يتم جبر ضرر جميع الضحايا والضحايا السوريين، ومنها من آليات جبر ضرر عملية المساءلة والعدالة.
1: طيب، يعني أود أن أختم معك بنقطة دكتور عبد الباسط، وهي يعني مستوحاة من المداخلة التي تفضل بها الأستاذ معتصم، إنه هل تعتقد أن المحاكمات من هالنوع، يعني وحتى إنزال أحكام قاسية، يعني لا نتحدث عن هذه الأسماء بالذات لكن نتحدث أيضا عن مستقبل المحاكمات، هل تعتقد أنه سيكون مفعوله إيجابي باتجاه السلم الأهلي؟ هل تعتقد أنه لا، ما زلنا بحاجة ربما إلى العمل أكثر يعني في هذا المسار، حتى لا يشعر مكون ما مثلا في سوريا بأنه بينما تتحقق العدالة بالنسبة لآخرين ربما يعني يضام هو في مكان آخر؟
0: وهو مسار يعني يحتاج الى تضافر يعني جهود الشعب السوري نفسه. المجرمون ليسوا من طائفه واحده، هناك كثير من السوريين الذين اجرموا بحق الشعب السوري نفسه، لذلك يجب محاكمتهم ولا تكون ان يعتبروا على جهه معينه فقط. لون النظام ربما هو كان يعني يشوه صوره نفسه او صوره بعض المكونات السوريه، ولكن اليوم تكون المحاكمات كما راينا كباكوره هذه المحاكمات كانت يعني بصوره جيده وايجابيه، كيف ترى ان تم يعني الحكم عليهم بشكل علني وشفاف. بالاضافه الى ان هذا المسار يحتاج الى دعم ليس فقط الشعب السوري من الداخل والحكومه السوريه وحدها، يحتاج الى دعم المجتمع الدولي من الوكالات الامم المتحده المختصه بهذا الشان، الاستفاده من التجارب الدوليه الاخرى كما راينا تجربه جنوب افريقيا، تجربه رواندا وكوسوفو وصربيا وكل الدول التي مرت بمراحل عداله انتقاليه وتم تطبيقها. سوريا ايضا لها نموذجها الخاص بتطبيق هذه العداله وسيكون ناجح باذن الله.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في العلاقات الدولية ضيفي من دمشق. أشكر أيضا موصول الأستاذ المعتصم الكيلاني الحقوقي والمختص بالقانون الجنائي ضيفي من باريس. مستمرون معكم في ساعتنا الإخبارية مشاهدينا على رأس الساعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعمة المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
3: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
2: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
3: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
2: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
3: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
2: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
3: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
2: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
3: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
3: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
2: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
3: وتركت أجمل بيت.
2: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
3: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة وفي العناوين.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: الحكم بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب، وأحكام مماثلة تطول 7 متهمين هاربين من رموز النظام المخلوع. محكمة الجنايات تقضي بإبقاء مذكرة التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة، وتدعو الجهات المختصة إلى ملاحقتهم دوليا. وزير العدل يوضح أن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، والمتهم يمكنه تقديم طعن خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وفي التفاصيل، جرمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المتهم الهارب بشار الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد المترافق مع التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليه بالإعدام.
1: الشعب العربي في سوريا، تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: كما حكمت محكمة الجنايات الرابعة بإعدام المتهم عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي التابع للنظام المخلوع في درعا، وذلك بعد إدانته بجرائم القتل العمد والتعذيب والخطف بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وجرمت المحكمة المتهمين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوة، وهم ماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العيسمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي للموت، وحكمت عليهم بالإعدام.
1: المتهمين الفارين: فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريما تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت والحرمان الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 و216 و556 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
0: أعلن قاضي محكمة الجنايات الرابعة بدمشق فخر الدين العريان أعلن عن إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة.
1: إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دوليا وفق الأصول.
0: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. قال وزير العدل مظهر الويس إن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف الويس في تصريحات إعلامية أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيرا إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، وصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. هذا وشهد بهو قصر العدل في دمشق مشاهد احتفالية عقب صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وباقي المتهمين الواردة أسماؤهم في الدعوة.

0: استطلع تلفزيون سوريا رأى عددا من أهالي دمشق بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم.
1: لليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
2: يعني عاطف نجيب مجرم، ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجعنا، يعني جزء بسيط هو من من من من, من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
3: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا، هاي اي مجرم بحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
4: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع لأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنة.
0: هذا وجلت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
5: والله شعور الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل القتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين. ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
6: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
7: والد الشهيد أحمد محمد خير ويد بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم على البرد المستريع، الحمد لله رب العالمين.
8: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف اصلا، وحتى الاعدام ما بيشغلني على فكره يعني، بس انه الحمد لله انه تحقق عم تتحقق العداله وعم تاخذ مجراها، وان شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد ان شاء الله كلهم مصيرهم الاعدام يكون.
9: الحمد لله رب العالمين العداله اخذت مجراها، الشعر تحنا انا ابو لشهيدين واخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين. ما بكفي عاطف نجيب كمان عندنا عشان المجرم لؤي العدي.
10: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسه يعني بلشت تتحقق العداله، خصوصا محاكمه مثل هيك مجرم هذا اللي شنع باهل درعا.
11: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق اخذ مجراه وحق اهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: أتحول الآن إلى شبكة مراسلي تلفزيون سوريا، حازم عوض معنا من دمشق وعمار مرجان من حلب وياسر الروح معي من حماة، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمار، كيف هي ردود الأفعال في محافظة حلب بعد صدور حكم الإعدام؟ طبعا كما شاهدنا وأصدرت محكمة الجنايات حكم الإعدام بحق كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب.
12: نعم فرات، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني مدينة حلب التي عانت معاناته سواء مدينة أو ريف حلب أيضا، سواء من القصف أو من الاعتقالات، يعني أهالي الضحايا اليوم يقولون بأنه يوم تاريخي، ذوي الشهداء يقولون بأنه يوم تاريخي، اليوم الذي يعني يشاهدون بأن الفار من العدالة أصبح في قبضة العدالة، وبأنه في يعني يحاكم في المحكمة السورية في القضاء السوري، وبهذا اليوم التاريخي كان هناك تبادل التهنئة والمباركات بين السوريين سواء في المنازل أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وغيره، وأيضا كان هناك أيضا اتفاق وتنسيق لعمل تجمعات للتعبير عن هذه الفرحة بتحقيق العدل كما قال المنسقون لهذه التجمعات. اليوم في 8 مساء هناك واحد من هذه التجمعات في مدينة حلب احتفالا بهذا بتحقيق العدل كما قالوا. أيضا يطالب الحلبيون بمحاكمة باقي المجرمين، خاصة المجرمون الذين يعني تم القبض عليهم بانتظار محاكمتهم، بانتظار أيضا إعلان الأحكام بالإعدام كما قالوا لنا. مجزرة النهر في حلب التي جرت في 29 يناير 2013 والتي جرف فيها أو التي يعني قتل فيها العناصر المرتبطون بالنظام المخلوع أكثر من 220 شهيد ورموهم في نهر هويق في حلب والذي سمي بنهر الشهداء. هؤلاء المسؤولون عن هذه المجزرة وباقي المجازر سواء على الأرض أو المجازر التي ارتكبت بالطائرات والبراميل والقصف، وأيضا المسؤولون عن الاعتقالات. هنا كل الفروع الأمنية في مدينة حلب لها ذاكرة في لدى الحلبيين، ويعني ينتظرون أيضا محاكمتهم العادلة.
0: نعم عم
12: المسؤولون عن هذه الفروع.
0: دعني أتحول الآن إلى حازم في دمشق أيضا لرصد ردود الأفعال، وأيضا إذن حازم ليس جاهز، سأتحول إلى ياسر. ياسر معنا من حماة، أهلا بك. أيضا كيف رصدت لنا ياسر ردود الأفعال في محافظة حماة بعد صدور قرار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بتجريم كل من بشار الأسد وماهر وأيضا عاطف نجيب والحكم عليهم بالإعدام؟
13: نعم فرات، حقيقة الوضع في حماة يعني هناك فرحة عارمة تشهدها يعني محافظة حماة بشكل عام بصدور محاكمة رموز قوات النظام المخلوع، ويعني على رأسهم عاطف نجيب وبشار الأسد. اليوم الناس فرحة بهذا بصدور الحكم على هذا المتهم الأول في مجازر سوريا بشكل عام ومجازر درعا. يعني اليوم نتكلم على مدينة درعا أو محافظة درعا التي

0: يعني ارتكب فيها أول مجزرة في سوريا، وكانت هي شرارة الثورة، والناس لن تنسى هذه المجازر التي ارتكبها. طبعا يعني اليوم الناس رصدنا فرحة الأهالي في محافظة حماة، كنا متواجدين في الأسواق الشعبية، شاهدنا يعني البث المباشر لمحاكمة عاطف نجيب. اليوم الناس كانت فرحة، اليوم لمسنا الفرحة الكبيرة في عيون أبناء أهالي الشهداء والمعتقلين الذين قضوا في معتقلات قوات النظام المخلوع. يعني اليوم كانت فرحة كبيرة، الناس مبتهجة، هناك حالة من الارتقاب، هناك مباركات على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس يباركون لبعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي على الواتساب، هناك رسائل يعني تأتي لجميع الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على هذا النصر. يعني هذا يعني اليوم شهدنا فرحه كفرحه النصر التي شهدناها يعني بعام 2024 بسقوط النظام المخلوع. اليوم يعني شهدنا نفس المشاعر خصوصا على وجوه اهالي الشهداء واهالي المعتقلين. طبعا اهالي حما طالبوا ان يكون هناك محاكمات لجميع يعني الأشخاص الذين ارتكبوا مجازر بحق المدنيين. اليوم نتكلم على مجازر كثيرة حصلت في محافظة حماة، في ريف حماة، في مدن سوريا بشكل عام، طالبوا بالإسراع بملف المحاكمات، ويعني أن هذه اليوم محاكمة عاطف نجيب هي تفتحت أمام المواطنين أن هناك يعني ملف العدالة الانتقالية موجود.
1: نعم يا سيد، سأنتقل أيضا لحازم، أصبح جاهز معنا الآن لرصد أيضا ردود الفعل في العاصمة دمشق على هذا القرار، وأيضا البيانات الرسمية التي صدرت عقب صدور هذا القرار. حازم، إذن ما لديك من تعليقات من المصادر الرسمية الحكومية على هذا القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق؟
2: الجنايات الرابعة كان هناك عدة تصريحات صدرت من مصادر رسمية، أهمها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى وزير العدل مظهر الويس ووزير الداخلية. أيضا يعني عدة تعقيبات وتصريحات كانت لها علاقة إما بشرح يعني ما سيجري بخصوص هذه بعد نطق بالحكم بحق عاطف نجيب، أو بمباركة بما بنتيجة هذا الحكم، إضافة إلى تأكيد على مسألة العدالة الانتقالية. الهيئة الوطنية قالت بأن يعني ما حدث هو محطة في إطار أشمل، وهي نقطة بداية وليست نهاية في محاسبة رموز النظام المخلوع وفي مزائر العدالة الانتقالية، إضافة إلى وزارة الداخلية التي أكدت بأنها ستستمر بملاحقة يعني رموز النظام المخلوع المتهمين بجرائم بحق الشعب السوري، إضافة إلى وزير العدل الذي ربما شرح حكم الإعدام وطريقة تنفيذ حكم الإعدام. قال يعني وزير العدل بأن حكم الإعدام الصادر في سوريا هو حكم يعتبر سيادي تطبيقا للقوانين السورية ولا يتعارض مع القانون الدولي، وقال بأن تنفيذ حكم الإعدام يتبعه عدة مراحل، ربما هي انتهاء مرحلة الطعن والمراجعة ومن ثم المصادقة، وبالتالي بعدها تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدا بأن يعني على الشعب السوري أن يتحلى بالصبر وأن يكون يعني واثقا بمؤسسات الدولة وبأن مسار العدالة الانتقالية يسير بشكل صحيح وبمسار عادل. هذه أهم التصريحات يعني الرسمية أو البيانات الرسمية. إضافة إلى ذلك كان هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم ربما مسيرات فرحا بصدور هذا الحكم في مناطق مختلفة في العاصمة دمشق، إضافة إلى تبريكات وتبادل التهاني طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى ربما بعد جلسة النطق بالحكم بجانب القصر العدلي كان هناك يعني مظاهر احتفالية بعد النطق بهذا الحكم. يعتبر الحكم الأول من نوعه لرموز النظام المخلوع بهذا المستوى، المتورطين أو المرتبطين بشكل وثيق بانتهاكات لها علاقة ب يعني قتل وتصفية وتعذيب السوريين خلال سنوات الثورة. عاطف نجيب هو اسم ارتبط ربما بأخذ بجرائم معروفة في درعا، لكنها كانت شرارة ربما جرائمه اندلاع الثورة السورية على مساحة سوريا ككل. نتحدث عن حكم إعدام، لكن تخلل أيضا هذا الحكم ونطق بحكم الإعدام.

0: عدة أحكام أخرى بحق عاطف نجيب، ليس فقط الإعدام نتيجة التهم الموجهة إليه أو الجرائم التي ارتكبها بما يتعلق بقتل السوريين سواء بشكل عمد أو تسهيل بقتل السوريين أو تشجيع على القتل، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى القتل، كان هناك جرائم أخرى حكم أو صدرت أحكام بحقه من بسببها، ومنها ربما غسيل الأموال، إضافة إلى سرقة المال العام وجرائم أخرى. تدرجت الأحكام من بضعة سنوات سجن إلى سجن مدى الحياة ومن ثم الإعدام. إذن حكم الإعدام بحسب وزير العدل سيكون بعد انتهاء المراحل التي تحدثنا عنها. نعم
1: نعم، أشكركم جزيلا حازم عوض من دمشق وعمر مرجان من حلب، والشكر أيضا لياسر روح كنت معنا من حماة. ينضم إلي الآن فراس حاج يحيى المحامي والباحث القانوني معي من باريس. أهلا ومرحبا بك سيد فراس معنا في هذه التغطية وهذه النشرة. بداية لو سألتك يعني عن دلالة هذا الحكم من الناحية القانونية أيضا والسياسية، سواء كان على عاطف نجيب أو حتى الحكم الغيابي الذي صدر بحق بشار الأسد وماهر الأسد.
2: مساء الخير أستاذ فرات، تحياتي لحضرتك ولمشاهدين جميعا. بالبداية يعني قبل أن ندخل في التحليل سواء السياسي أو حتى القانوني، لابد لنا يعني نحمد الله أننا يعني عشنا هذه اللحظات من شعب قبل عام ونصف تقريبا أو أكثر قليلا مطرود ومطارد في المنافي وفي المهاجر وفي المخيمات، إلى شعب اليوم تنتصر ثورته ويحاكم يعني قادة النظام الذي هجرهم وقتلهم. هذا الحكم يعني رمزيته مهمة للغاية خاصة في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن حكم يعني وجاهي بحق عاطف نجيب، لكن اليوم يصدر أول حكم قضائي سوري وطني بحق المجرم بشار الأسد والمجرم ماهر الأسد. قبل صدور هذا الحكم كانوا جميعا يأخذون صفة المتهمين، اليوم بصدور هذا الحكم وتجريمهم بناء على المحاكمة وعلى سير المحكمة والأدلة أصبحوا مجرمين، بالتالي أصبحوا مطلوبين للعدالة، وهذا بدوره يعني ينعكس بشكل مباشر على الدلالات السياسية والقانونية. من الناحية القانونية هذا يعني يعطي إشارة واضحة بأن قطار العدالة الانتقالية ومسار العدالة الانتقالية في سوريا قد انطلق وبدأ برأس النظام البائد وقياداته مباشرة. نعم. وهذا بدوره يعني يؤكد أن العدالة القادمة في سوريا هي عدالة انتقالية وليست انتقامية، لأنه يحاكم على أساس
1: يعني هل هذه المحاكمة السيد فراس هي منطلق دعنا نقول تستند عليه العدالة الانتقالية وأيضا الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في يعني متابعة كل من تورط في الدم السوري من رموز النظام المخلوع والبائد، أم يعني أنها محاكمة دعنا نقول منفصلة عن مسار العدالة الانتقالية؟
2: نعم، لا شك الظروف التي بدأت فيها هذه المحكمة من انطلاقة يعني هي ظروف استثنائية، تم يعني الإسراع في تشكيلها من خلال يعني تخصيص محكمة الجنايات الرابعة كمحكمة متخصصة بالعدالة الانتقالية، وتم تخصيص نيابة عامة متخصصة بالعدالة الانتقالية داخل هذه تتبع لهذه المحكمة وقضاة تحقيق وقضاة إحالة وقضاة نيابة. بالتالي تم تشكيلها لعدة أسباب، أولها البدء بإجراء المحاكمة كرسالة يعني تمتص الغضب الشعبي الذي كان موجود ضمن الاتهامات، وربما ما كان يعني يثار حول ان الدوله السوريه الجديده غير جاده في ملف العداله الانتقاليه، وخاصه ان مجلس الشعب لم يكن بعد قد انعقد بعد ولم تبدا الاجراءات يعني العمليه لذلك حتى يتم.
1: إذن هل ترى بانه كان من الاجدى ان يتم ربما يعني التريث في هذه المحاكمه وانتظار تشكيل مجلس الشعب لكي يكون هو منخرط فيها وايضا هيئه العداله الانتقاليه لكي يكون يعني ايضا المسار اوضح بالنسبه لعموم الشعب السوري؟
2: باعتقادي يعني هذا كما قلت هذه الظروف الاستثنائية وهذه يعني الظروف الصعبة التي يعني حاطت عمل هذه المحكمة وقضاة النيابة وقضاة التحقيق وقضاة الإحالة يعني جعلتهم يبذلون جهود مضاعفة، فهم من تحملوا هذا العبء الكبير، لكن لم يكن بالإمكان الانتظار إلى حين إقرار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية والانطلاق بأعماله. كما قلت كان هناك حالة كبيرة من الغضب الشعبي، حالة كبيرة من الاحتقان، ذوي الضحايا لا يمكن أن ينتظروا كثيرا، لا يمكن أن ينتظروا هذه الإجراءات الطويلة.
1: يعني هو عمل الضغط الشعبي أستاذ فراس تقصد؟ طيب
2: ليس فقط ضغط شعبي، يعني هو يعطي رسائل داخليه وخارجيه بجديه الدوله السوريه الجديده والحكومه السوريه في متابعه وملحقه مجرمي الحرب الى حين طبعا اقرار قانون العداله الانتقاليه والبدء بالمسار الطبيعي والمسار القانوني الذي تؤسس له هذه المحكمه باعتقادي بهذا الحكم تحديدا.
1: دعنا نشرك ايضا الأستاذ فادي هارون المحامي والمستشار القانوني هو معنا أيضا من العاصمة دمشق. أهلا بك أستاذ فادي. يعني اليوم نحن نتحدث عن حكم قد صدر بحق عاطف نجيب اللي هو موجود ويحاكم في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، ولكن صدر يعني حكمان غيابيان على كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد أيضا بالإعدام. هذا الحكم كيف سيتم تنفيذه؟ يعني اليوم نحن نعلم بأن الدول حينما يعني لديها مطلوبين تريد تسليم هؤلاء إلى الدول الذين هم أجرموا فيها على سبيل المثال، تحتاج يعني اليوم بأن لا يكون هناك حكم إعدام، لأنه حينما تسلم شخص الإعدام بحسب القوانين الدولية هذا الأمر ممنوع. ما هي الآلية اليوم لأن يتم فعلا تطبيق هذا الحكم على كل من بشار وماهر الأسد؟
3: في الواقع بداية يجب أن نعلم جميعا دائما عندما يكون الحكم غيابي فالنيابة العامة والمحكمة تأخذ بأعلى الأحكام ولا تأخذ بالحكم المنخفض أو بالحكم بناء على تخفيض هذا الحكم، سواء لتقديرات القاضي أو تقديرات المحكمة أو لعلل أخرى مثل إسقاط الحق، عندها ممكن تخفيض الحكم ويمكن إيجاد أعذار مخففة لهذا الحكم. بأي حكم، أي حكم بأي مادة قانونية أو بأي محاكمة في محكمة الجنايات، عندما يكون المتهم غير حاضر أمام محكمة الجنايات فدائما يؤخذ بالحكم الأعلى ولا يخفض هذا الحكم.
1: ولكن هذا في الحالة الطبيعية أستاذ فادي ليس كذلك، يعني وفق قانون العقوبات السوري، ولكن نحن نتحدث عن مجرم حرب مثل بشار الأسد.
3: صحيح، لذلك أنا أشير إلى أن اليوم أنت عندما يكون الحكم الغيابي سواء بحق بشار الأسد أو ماهر الأسد، اليوم بالقانون السوري لا يمكن إلا أن تأخذ بالحكم الأعلى وهو حكم الإعدام، كونه الحكم صدر بشكل غيابي. عندما يتواجد المتهمين ضمن القفص أو عندما يتم تسليم أنفسهم، يمكن اليوم الشروع بالمحاكمة من جديد وتقديم أقوالهم وتقديم شهود كما حدث مع عاطف نجيب. ولذلك الأصل أنه يتم تسليم المجرمين إلى دولهم، هذا الأصل بناء على اتفاقيات دولية موقعة بين الدول، وهذه الاتفاقيات جزء منها هي اتفاقية الانتربول الدولية، هي المتعلقة بتسليم المجرمين
1: حتى لو كان محكوم بالإعدام.
3: موقعة مع عديد من الدول. هلأ كنت أقرأ منذ قليل فيما يتعلق باتفاقيات تسليم المجرمين، وخصوصا فيما بين روسيا وسوريا. هناك اتفاقية على ما أعتقد في الثمانين، في عام 1980 أشير إليها فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وهناك اتفاقية تسليم مجرمين متبادلة بين روسيا وسوريا، وأيضا هناك اتفاقية أخرى بين مجموعة من الدول العربية في جامعة الدول العربية أيضا متعلقة بتسليم المجرمين. فهنا لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يشير إلى تنفيذ إلى أن الحكم هو يكون حكم إعدام. قرأت هذا الموضوع بناء على ما بناء على الحيثيات الموجودة لدينا. بشار الأسد يتنقل بين ضمن روسيا وضمن مجموعة من الدول، دول قليلة، ولذلك هذه الدول وقعت اتفاقيات سابقة مع سوريا. هذه الاتفاقيات لها علاقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن الدول وعن سوريا أيضا، تبادل تنفيذ الأحكام، وأيضا لها علاقة بتسليم المجرمين. ولم يرد في هذه الاتفاقيات ما يشار إليه بأنه لا يمكن تسليم هذا الشخص في حال أنه صدر حكم الإعدام عن الدولة
1: السورية. طيب جميل.
3: تماما.
1: هذه النقطة دعني أنقلها فقط.
3: هذا الموضوع تم الإشارة إليه بس عفوا ثواني فقط. هذا الموضوع أشير إليه فقط فيما يتعلق بالدول الغربية، أي دول أوروبا. دول أوروبا هي تمتنع عن تسليم المجرمين في حال كان هناك أحكام إعدام خاصة بهم. ونحن نعلم أن هناك العديد من المجرمين الذين يتم محاكمتهم اليوم في أوروبا هم ضباط سابقين في النظام السوري. هم طيب. هم هؤلاء الأشخاص الذين يتم محاكمتهم أيضا الآن في أوروبا، يمكن من الممكن في حال أتى دور محاكمتهم في المستقبل من الممكن أن تمتنع الدول الأوروبية عن تسليمهم للدولة السورية. طيب. لكن فيما يتعلق ببشار الأسد، بشار الأسد هناك نشرة شرطية عليه من فرنسا فيما يتعلق بالكيماوي، ويجب تسليم نفسه لفرنسا كون هناك مواطن فرنسي كان قد ادعى عليه، ولذلك لا أعتقد أنه سوف يقوم بالدخول إلى دول أوروبا. وأيضا هناك أيضا هلأ الآن أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قرارها، وهذا القرار سوف يتم تعميمه عبر نشرة انتربول حمراء لكافة الدول جميل. لتسليم هذا المجرم إلى الدولة السورية.
1: نعم وصلت الفكرة.
3: أن سيد وضع بشار الأسد أصبح

0: قاب قوسين أو أدنى.
1: نعم سيد فراس، في هذه النقطة تحديدا والتي تحدثنا بها بأن إذا كان هناك متهم يواجه حكم الإعدام في بلده الأصلي وكان هو لاجئا بأي صفة كانت في بلد آخر يقدم له الحماية، موضوع التسليم إذا كان هناك حكم إعدام يقول لك بحسب القوانين الدولية لا يجوز لأنه هذا الشخص سيذهب ويحكم بالإعدام حتى الموت. اليوم ما الخيارات المطروحة؟ هل يمكن أن يكون هناك يعني سن قوانين جديدة وفق نظام العدالة الانتقالية في سوريا تلغي حكم الإعدام وتكتفي بالسجن المؤبد مدى الحياة، أم يمكن الاتجاه إلى تقديم المحاكمات خارج سوريا في إطار المحاكم الدولية برأيك؟
2: نعم يعني حقيقة هذه نقطة قانونية يعني فيها جدل كبير بالقانون الدولي، ونقطة مهمة أيضا الشرح فيها. لا يوجد قاعدة قانونية مستقرة في القانون الجنائي الدولي تقول صراحة أن اليوم لا يجوز الحكم بالإعدام أو يجوز الحكم ينبغي الحكم بالإعدام على مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني عندما نتحدث اليوم عن الأساس التشريعي والقانوني لمحاكمات يعني محاكمة مجرمي الحرب، نحن نتحدث عن محاكمات نورنبرغ في ألمانيا. يعني هناك حوالي 12 شخصا من الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم تم تنفيذ عقوبة الإعدام بهم. أيضا في تجارب مشابهة في سوريا مرحلة انتقالية مثل رواندا. رواندا بدأت تطبيق كانت يعني تطبق عقوبة الإعدام، لكن عام 2007 قامت بإلغاء هذه العقوبة وبإشادة من الأمم المتحدة قالت بأن إلغاء هذه العقوبة ساهمت وساعدت على يعني تنفيذ أو سير مسار العدالة الانتقالية بشكل أفضل وتقوم الدول بتسليم المطلوبين لديها. العراق على سبيل المثال يعني لم يلغي عقوبة الإعدام وحكم رموز نظام صدام حسين. بالتالي نحن هنا لا ندافع عن عقوبة الإعدام، لكن ما أريد أن أقوله أن اليوم هذا محل جدال. ما تفضل به يعني زميلي العزيز من دمشق عندما تحدث اليوم أن اليوم بعض الدول ترفض التسليم إذا كان بموجب اتفاقيات معينة، نعم دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتسليم مجرمين ترفض تسليم أي مجرم في حال كان سوف يتعرض لعقوبة الإعدام في بلده. فيما يتعلق بروسيا
1: ترفض تسليم صحيح؟ يعني
2: نعم نعم في روسيا يعني بين سوريا وروسيا اتفاقية قضائية مصدقة من مجلسي الشعب من الدوما الروسي ومجلس الشعب السوري تتضمن تسليم المجرمين منذ عام يعني هذه الاتفاقية تم توقيعها في يوليو اعتقد عام 2022 قبل سقوط النظام البائد. بالتالي لا تنص هذه الاتفاقية على منع او عدم تسليم مجرم انه سوف يقوم او سوف يتم حكمه او الحكم عليه بالاعدام. ما باعتقادي ما يمكن العمل عليه خلال هذه الفترة بداية يعني صدور الحكم بالإعدام لوحده لا يمنع الدولة من أن تقوم بتسليم أو التفاوض بين هذه الدولة مثل سوريا على سبيل المثال ودولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي على البدء بتسليم إجراء يعني بهذا المجرم. لابد من صدور حكم قضائي، وهذا الحكم القضائي لابد أن يكون مبرم عندما يبدأ التفاوض بين الدولتين على تسليم هؤلاء هذا المجرم المحدد بالاسم وصدر قرار قضائي مبرم بتسليمه أو عفوا بالحكم عليه وإن كان إعدام وغيره. يبدأ هنا التفاوض بين هذين الدولتين حول أن يعني تقديم ضمانات بأن لا يتم يعني حكمه بالإعدام أو لا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه. بالتالي هذا المسار باعتقادي فيما يتعلق بسوريا هو حق أصيل للدولة السورية. مكان النقاش الأساسي فيه هو مجلس الشعب السوري مع كامل الاحترام للتجارب الدولية والقانون الدولي، لكن أعود لأؤكد لا يوجد قاعدة قانونية مستقرة جامعة مانعة تقول أنه لا ينبغي الحكم على مجرمين الحرب ومجرمين ضد الإنسانية بالإعدام من عدمه.
1: طيب سيد أستاذ فادي أنتقل إليك أيضا بشأن عاطف نجيب، ويعني هذه المحاكمة وصدور حكم بالإعدام، هل سيتم تنفيذ الحكم يعني في مدة قصيرة أم سينتظر لتقديم الاعتراض لربما أو في محكمة النقض بخصوص هذا الحكم، وما الجدوى القانونية أو هل فعلا سيتم النظر في لربما الاعتراض على تنفيذ هذا الحكم وصدور هذا الحكم برأيك؟
0: في البداية لدى جهة الدفاع 30 يوما حتى إيقاف تنفيذ الحكم. هذه 30 يوما هي 30 يوما حتى النقض، هي مدة قانونية معروفة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، هي مدة للطعن بالنقض، وبالتالي فلدينا الآن 30 يوما. خلال 30 يوما يمكن لجهة الدفاع الطعن بالنقض ابتداء ومن ثم لمحكمة النقد مهلة غير محددة. يمكن لمحكمة النقد النظر بالدعوى لمدة شهر، شهرين، 3 أشهر. هناك دعاوي تطول في محكمة النقد وهناك دعاوي لا تطول أيضا في محكمة النقد، وهذا قرار يؤخذ من قبل محكمة النقد. من المعروف دائما محكمة النقد لها سلطة عليا على أي دعوى موجودة في المحاكم، وبإمكانها قبول الطعن شكلا وموضوعا أو رفضه شكلا أو موضوعا، وهذه إجراءات موجودة ضمن
1: ولكن محكمة نقطة حساسة النقد. أستاذ فادي،
0: طبعا المقصود فيه قبول
1: نقطة حساسة، دعني أسألك اليوم، هل يمكن أن يكون هناك ثغرة قانونية في نص قانون العقوبات السوري، كون اليوم هذا الشخص هو مجرم حرب يحاكم على أساس قانون العقوبات، كون ليس لدينا قوانين تحاكم مجرمي الحرب، هل ممكن لفريق الدفاع عن المتهم أن يقدم طعن أو أن تكون هناك ثغرة قانونية واضحة في قانون العقوبات السوري برأيك؟
0: فريق الدفاع الخاص بعاطف نجيب أثار 4 نقاط يمكن أن يطعن بها. النقطة الأولى التي أثارها هي موضوع شهود الدفاع الذين لم تستجب لسماعهم المحكمة، وعللت ذلك المحكمة اليوم بعدم جدية جهود الدفاع وعدم إفادة الاستماع إليهم. النقطة الثانية التي أثارها فريق الدفاع هي الجلسات السرية، أثارها ذلك فريق الدفاع وعللت ذلك المحكمة بأن هناك بعض الشهود أو بعض شهود الادعاء يحتاجون إلى سرية نتيجة لطبيعة الجرم أو خوفا على حياتهم. النقطة الثالثة هي ما أوردته النيابة العامة من بعض الوثائق المتعلقة بتوقيع عاطف نجيب على بعض الوثائق التي تتعلق بأوامر بالقتل أو بالضرب أو بإطلاق النار على بعض المتظاهرين، وأشار إليها فريق الدفاع إلى أن هذه الوثائق لم تصل بشكل صحيح إلى النيابة العامة. النيابة العامة ردت على ذلك بأن الدولة السورية الجديدة هي من وضعت يدها على كافة المقار المتعلقة بالدولة سابقا، ووضعت يدها على كافة الوثائق وتأكدت من صحة هذه الوثائق وتأكدت من صحة التوقيعات وأيضا صحة الأختام. هذه الثغرات التي أشار إليها فريق الدفاع يمكن له لفريق الدفاع الطعن بالنقد من خلال هذه الثغرات أو ما يرتئيه ضمن ملف الدعوة أو ما يجده ضمن ملف الدعوة. طيب. وهذه الثغرات هي ثغرات طبيعية، أي محامي يمكنه أن يطعن بالنقد في أي دعوة، ولمحكمة النقد هي السلطة العليا في الاتجاه سواء بقبول الطعن موضوعا أو برفضه موضوعا وتأكيد القرار الذي صدر عن محكمة الجنايات.
1: نعم أستاذ فراس، ردود الفعل المجتمع الدولي اليوم على نتائج هذه المحاكمة وما صدر عنها من قرارات إلى حد هذه اللحظة، كيف يمكن أن تخدم ملف العدالة الانتقالية في سوريا؟
2: يعني لا شك يعني هذه صدور هذه الأحكام اليوم يعني يعطي رسالة واضحة بأن الدولة السورية جادة في ملف العدالة الانتقالية. أيضا وزارة العدل السورية وهيئة العدالة الانتقالية طوال الفترة السابقة كانت تعبر عن رغبتها بالتعاون مع مختلف يعني مؤسسات إنفاذ القانون المتعلقة بالعدالة الانتقالية سواء تابعة للأمم المتحدة أو الأوروبية منها، وهذا ما حصل بالفعل يعني من خلال زيارات عديدة قامت بها الهيئة سواء في باريس وفي لاهاي وحتى في يعني ألمانيا. بالتالي هي منفتحة وهذا بدوره سوف يعني يدعم الجهود الوطنية لدعم لهيئة العدالة الانتقالية ويساعدها ربما على الحصول على الموارد المختلفة سواء اللوجستية أو المادية منها لإطلاق هذا المسار والحرص على أن يتم يعني أن ينجح هذا المسار. بالتالي باعتقادي يعني إذا أردنا نتحدث عن الجانب القانوني هذا يعطي رسالة واضحة بأن الدولة السورية جادة. عن الجانب السياسي منذ قليل منذ يوم أمس وقبل تم الحديث على سبيل المثال على قاعدة حميميم واتفاقية بين سوريا وروسيا في هذا الجانب اتفاقية جديدة لاستعادة هذه الأراضي الموجودة التي تسيطر عليها كانت روسيا سابقا وتحويلها إلى مطار مدني ومركز تدريب خلال يومين لم يكن هناك أي رد فعل روسي رسمي. منذ قليل على سبيل المثال وكالة الأنباء الروسية تحدثت عن هذا الاتفاق وأثنت عليه وأنه خطوة نحو تنظيم العمل، وباعتقادي هذا بدوره يعني يعطي في هذا التوقيت من روسيا رسالة مهمة على اعتبار أن يعني اثنين من بشار الأسد المجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر موجودين في روسيا. هذا بدوره يعني باعتقادي يعني ايضا يعطي رساله سياسيه واضحه. روسيا اليوم يعني تعلم ان اليوم بعد صدور هذا الحكم سوف يتم تقديم طلبات ل يعني القاء القبض او تسليم بشار الاسد المجرم، بشار الاسد المجرم ماهر الاسد. على كافه الصعود هذه خطوه ايجابيه. كما قلت قطار العداله الانتقاليه قد انطلق في سوريا لكن ضمن مسار قانوني واضح وهادئ. اليوم نحن نتحدث عن محاكمه كانت تم مراقبتها ومتابعتها من معظم الوكالات والمنظمات الحقوقيه حول العالم، لم يتم توجيه ملاحظات يعني متعلقه بشفافيه هذه المحكمه، بحسن سير المحكمه. كل هذه الجوانب قامت بتغطيتها باعتقادي المحكمه وكانت قادره على الرغم من كما قلت الظروف الاستثنائيه والتي نشات وعملت خلالها من ان تقود بالنهايه بعملها والوصول لهذه المرحله لاصدار مرحله اصدار الاحكام.
1: استاذ فادي، هل هناك خشيه ان تؤدي او يؤدي لربما تنفيذ هذه الاحكام بالاعدام الى يعني لربما التخلي عن بنك من المعلومات ان صح التعبير لدى هؤلاء

0: أنه أحد أعمدة النظام البائد، وهذه الإشارة هي دقيقة وفي محلها في الواقع، لأن هؤلاء الأشخاص يعلمون أو لديهم معلومات كبيرة وكثيرة عن هذا النظام وآلية عمله وكيف كان يتعامل مع السوريين بشكل عام خلال فترة الثورة، خلال فترة 15 عاما. الأصل هذا يرجع إلى وزارة الداخلية، وهذا يرجع أيضا إلى وزارة العدل في استشفاء كافة المعلومات التي من الممكن حصول عليها من هؤلاء الأشخاص، وخصوصا أنهم كانوا يعلمون كيف يتم تبادل المعلومات بين هذا النظام، وكيف كانت تمرر كافة السياسات ضمن هذا النظام، وخصوصا فيما يتعلق بالمجازر الكبيرة مثل مجازر الكيماوي، وأيضا ضرب المدن بالطيران وما إلى هنالك من هذه المجازر التي خلال فترة النظام البائد وخلال فترة الثورة السورية. لابد من الحصول على كافة المعلومات والحصول على كافة ما يحتاجه الشعب السوري، وهو جزء من العدالة الانتقالية. نحن نعلم جميعا أن الحق في معرفة الحقيقة هي جزء من العدالة الانتقالية. لكل شخص في من الشعب السوري أو من المجتمع السوري أو من الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاك ضمن المجتمع السوري، لديهم الحق في معرفة الحقيقة، الحق في معرفة ماذا حصل مع أبنائهم، ماذا حصل مع زويهم، ماذا حصل مع هؤلاء المفقودين، مع هؤلاء المعتقلين. هذا الحق جزء لا يتجزأ من العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية ليست فقط هي عبارة عن محاكمات موجودة ضمن قاعات المحكمة، إنما هي عبارة عن مجموعة إجراءات. هذه الإجراءات هي إجراءات مترابطة مع بعضها، من ضمنها الحق في معرفة الحقيقة، من ضمنها أيضا إحياء الذكرى، من ضمنها تعويض الضحايا، من ضمنها أيضا إصلاح المؤسسات، إصدار قانون العدالة الانتقالية، تجريم كافة هذه الأفعال التي تم ارتكابها ضمن فترة النظام البائد. هذه كلها جزء من العدالة الانتقالية. ولذلك نؤكد دائما أن معرفة كافة ما جرى خلال أيام النظام البائد، كيف تم تمرير هذه الأوامر، كيف تم تمرير أوامر القتل، كيف تم تمرير أوامر إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين من رأس الهرم وحتى أصغر عنصر ضمن المؤسسات التي كانت قائمة في زمن النظام البائد. هذه المعرفة هي جزء وحق للشعب السوري الذي قام في سبيل الحرية والكرامة، واليوم يجب علينا دائما أن نساعد هذا المجتمع على معرفة ماذا حصل وكيف حصل ومن الذي اتخذ القرار وكيف كان أيضا يتخذ القرار. طيب، في هذه المؤسسات
1: أستاذ فراس، هل يمكن لهذا الحكم أن يؤثر على مسار محاكمات قضائية أخرى بحق رموز للنظام البائد في الدول لربما أخرى قد ذهبوا وهربوا إليها برأيك، أم ستتقاطع في إطار هذه المحاكمات؟
2: نعم، لا شك الحكم بعقوبة الإعدام على سبيل المثال في دول الاتحاد الأوروبي في ألمانيا وفرنسا اللتان يعني تعتبران من أوائل الدول، حاليا يعني النمسا أيضا بدأت هذه المحاكمات، وهولندا يعني وبلجيكا طبعا، يعني هذه الدول تجرم عقوبة يعني لا حسب القوانين الموجودة لديها لا تقوم بتسليم يعني المطلوبين إذا كانوا سوف يواجهون عقوبة الإعدام في بلدهم. لكن هذا يعني لا يعني أن اليوم كما قلت هذا قرار سيادي للدولة السورية ولمجلس الشعب السوري. ربما يعني تأثير هذا القرار او هذا الحكم بالاعدام يعني تاثيره من حيث يعني تاخر هذه المحاكمات او توقفها بالاتحاد الاوروبي، لا سوف تستمر هذه المحاكمات وسوف يحاكم حتى اشخاص اخرين متهمين مقيمين داخل دول الاتحاد الاوروبي. بالتالي في مرحله من المراحل بعد صدور هذه الاحكام على رموز نظام بشار الاسد في سوريا، كما قلت من الممكن ان تدخل الدوله السوريه ووزاره العدل السوريه وهيئه العداله الانتقاليه في يعني مفاوضات مع دول الاتحاد الاوروبي تطالب فيها بتسليم هؤلاء المجرمين من خلال ربما هذه الاتفاقات يتم يعني بعد مده من الزمن على سبيل المثال سنه او سنتين بعد صدور الاحكام ان تقوم هيئه العداله الانتقاليه ومجلس الشعب السوري على سبيل المثال بالغاء عقوبه الاعدام. لكن هذه هديه مجانيه لا ينبغي ان تقدم منذ الان. هذا ملف كما قلت ليس قبل ان تبدا المحاكمات، تبدا المحاكمات وتصدر الاحكام ومن ثم من الممكن يعني العمل من ضمن اطار الامم المتحده وضمن اتفاقات ثنائيه على تجميد او على الغاء عقوبه الاعدام وبمقابل تسليمهم. لكن أن نمنحهم هدايا مجانية حتى من الناحية القانونية بإلغاء عقوبة الإعدام قبل تسليمهم باعتقادي هذا يعني يحمل كثير من المخاطرة وليس صحيحا بدرجة كبيرة. طيب، لذلك التهويل والنيل من هذه الأحكام من بعض الحقوقيين للأسف يعني الهدف هو تشويش على هذه المحاكمات باعتقادي أكثر من أن يكون خوفا على مسار العدالة الانتقالية.

0: أستاذ فادي، كيف يمكن أن نضمن أن لا تتحول ربما محاسبة رموز النظام كما يقول البعض إلى عدالة انتقائية إن صح التعبير؟ يعني اليوم مع بطء التقدم في مسار العدالة الانتقالية، خصوصا بأن هناك أيضا انتهاكات حصلت بعد سقوط النظام، وتم تحديد أيضا هوية من قام بهذه الانتهاكات وأيضا عرضهم في محاكمات تابعناها خلال فترات سابقة.
1: نعم، اليوم كما نشاهد دائما وزارة الداخلية دائما تعرض صور لمجموعة من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم. هؤلاء الأشخاص كانوا من رموز النظام البائد، وهؤلاء الأشخاص إلى الآن لم تبدأ محاكماتهم، إنما هم تحت التحقيق سواء لدى الشرطة أو الإدارات التابعة لدى لوزارة الداخلية، أو هم من الممكن أن يكونوا عند قاضي التحقيق يتم التحقيق معهم، لكن إلى الآن لم يظهروا إلى العلن ضمن محكمة الجنايات أو ضمن قرار الإحالة، محكمة الإحالة، لذلك قاضي الإحالة عفوا، ولذلك نحن اليوم لم نرى سوى بضعة أشخاص. هؤلاء الأشخاص هم من يتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، وهؤلاء لا يتجاوزوا 5 أو 6 أشخاص يتم محاكمتهم على العلن، ولكن فعليا هناك المئات من الأشخاص الذين لا يزالون أمام في لدى وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن تتم محاكمتهم بالقريب العاجل، نتيجة إلى أن هناك ملفات جاهزة وهناك ملفات لأشخاص تم التحقيق معها. لكن كما قلت سابقا أنت في سؤالك السابق، هناك معلومات يتم الحصول عليها من هؤلاء الأشخاص. هذه المعلومات من المؤكد أن الدولة السورية سوف تستفيد منها بإلقاء القبض على مجموعة أخرى من هؤلاء الأشخاص، سواء برتب عالية أو بأشخاص كانوا ضمن ما يسمى بالدفاع الوطني، أو بأشخاص كانوا يمولون النظام وكانوا يمولون سياسات النظام بالقتل الذي كان يقوم به.
0: نعم، انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك الأستاذ فادي هارون، المحامي والمستشار القانوني، كنت معي من دمشق. أشكر كذلك ضيفي من باريس الأستاذ فراس حاج يحيى، المحامي والباحث القانوني. شكر لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. نختم هذه النشرة ونلقاكم في نشرة مقبلة. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعم المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر

0: ترى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفاً ويعيش المجتمع ضعفاً، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتاً من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجنب.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة

قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان، لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأها بالعناوين. صعوبات تواجه أصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه وتضعهم أمام خيارات غير مجزية. الأطعمة المكشوفة تعرض على قارعة الطريق، وجهود حكومية لمراقبة سلامة الغذاء في أسواق العاصمة. في موضوعنا الثالث، من أقدم الحرف التقليدية في إدلب، صناعة الزجاج تواجه تحديات للاستمرار.

0: مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. في أيام الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يواجه أصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في إدلب صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فأسعار الكهرباء وأسعار المحروقات أيضا لا تصب في صالح أصحاب البرادات أمام التزامهم بساعات تشغيل طويلة تقلص هامش الربح وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور وخسارة الزبائن أو قلب المعادلة من دون وجود حلول بديلة لهم.
1: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
2: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة 16 ساعة ربما 20 ساعة متواصلة. أيضا بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين لثلاث برميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق
1: بمعدل وسطي،

0: يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهرياً إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد، وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة، يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
1: يعني عند بيجي المزارع موسمه بيطلع، بنجي على سوق الهال، الأسعار البطاطا تتهاوت، أسعار معمد توفي معنا، يعني التكلفة غالية. يعني بخ أدوية البطاطا، مبيد حشري، فطرة، أسمدة، عم تكلف كتير البطاطا، تكلفتها غالية جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم بتكون متدنية، 150 دولار الطن.
0: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
2: يحذر أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي، في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
3: وفي جنوب البلاد، في درعا، تنتشر غرف التخزين والتبريد في عدة مناطق من ريف المحافظة الغربي، لا سيما في محيط مدينة طفص التي تمتاز بإنتاجها الزراعي الوفير. ويقوم عمل هذه الغرف على تخزين المحاصيل المتنوعة مثل البطاطا والخوخ والرمان، على اعتبار أن غرف التبريد نقطة بداية مهمة في عملية التصدير قبل تحميل البرادات المتجهة إلى دول الجوار.
4: حاليا احنا كان عندنا عدم مؤاخذة من قبل 20 يوم للشهر زمان الماضي، الشهر الماضي كنا نخزن بطاطا، وفي في كمان موسم ثاني كنا نحط معه خوخ، موسم خوخ كمان بالبراد، الموسم الثالث لنجاص. هذول الثلاث مواسم يعني عدم مؤاخذة، البطاطا والخوخ والإنجاز حاليا احنا يعني كتخزين تخزنين هون يعني حاليا بالبراد. يعني الإنجاز خفيف جدا، إنجاز خزنه اجمالا يعني بسرغايه بالزبداني بالشام، اما هون يعني في عدم ماخذ. بعض التجار الشباب اصدقائنا بخزنوا خوخ، نسبه الخوخ عدم ماخذه ما يقارب النص يعني عدم ماخذه، اما البقيه اغلبيته بيعتمد على خزن البطاطا حاليا. بعد البطاطا بتروح لشهر 10 لواحد 10 بيجينا موسم الرمان، اللي هو عدم ماخذ موسم الرمان اللي هو عدم ماخذ الثقل فيه والاعتماد كله عليه يعني ان شاء الله. يعني الرمان عدم ماخذ اجباري بده خزن. ليش عدم ماخذ؟ لانه بنباع مراحل، يعني عدم ماخذ بكون مرحله على الشجر، يجي عدم ماخذ ما بين من 20/10 ل 20/11 عدم ماخذ، هاي المرحله لازم ينشال الرمان عن الشجر ونحط بالبراد عدم ماخذ، ويصير ينباع على عدم ماخذ على العراق، على الخليج، على روسيا، كل التجار كل ما فينا يعني كل شيء بيشتغل بنصرف الرمان اجباري بده يحطه بالبراد، لانه بوقت موسمه ما بيجيب عدم ماخذ السعر اللي بيحصله الانسان بس يحطه بالبراد. وهي عاد كل هذا اشياء من عند رب العالمين، يعني رزقه من عند رب العالمين.
3: في اللاذقية أيضا تحافظ برادات التخزين على كميات كبيرة من الفواكه وتؤدي دورا أساسيا في تنظيم طرحها في الأسواق، لكن ارتفاع تكاليف التشغيل ونقص الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات يضع أصحابها أمام أعباء متزايدة.
5: في هذه البرادات تحفظ كميات كبيرة من الفواكه في درجات حرارة منخفضة بهدف إطالة مدة صلاحيتها وتأجيل طرحها في الأسواق، لكن عملية التخزين تواجه تحديات كبيرة تفرض نفسها بدءا من شح الكهرباء وليس انتهاءا عند ارتفاع أسعار المحروقات.
6: يعرف عن قطاع التبريد باستهلاكه العالي للطاقة، وهذا هو التحدي الأكبر مع أزمة انقطاع الكهرباء والتكلفة العالية، حيث تصل مدة القطع في الريف من 5 ساعات إلى 6 ساعات وأحيانا 7 ساعات مقابل ساعتين تغذية. نعتمد على مولدات كبديل فوري، ومع وجود أزمة محروقات وارتفاع التكاليف اتجهنا حديثا ومؤخرا للاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية لتقليل التكاليف، رغم أن التكلفة التأسيسية لأنظمة الطاقة الشمسية مرتفعة جدا، إلا أنها خيار استراتيجي لا مفر منه لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
5: ومع ساعات انقطاع الكهرباء يعتمد أصحاب البرادات بشكل متزايد على المولدات والطاقة الشمسية، لتضاف كلفة الوقود إلى مصاريف الصيانة وقطع الغيار وأجور العمال والنقل.
7: بالنسبة للتخزين بشكل عام للخضروات، بالنسبة للمواد البطاطا، الثوم، البصل، الفواكه، الحمضيات، كلفة التخزين عالية. ما تكلفنا كمية يعني ما يقارب 1000 ليرة قديمة ل 10 ليرات جديدة. يعني المسواق بيصير مثلا من البرادات يجيبوا لهون، بتصير الكلفة علينا غالية. عندك نقل زائد أجار عمال توضيب ترتيب معلم أجر سيارات، بتصير تكلفة عالية.
5: ويرى العاملون في القطاع أن استمرار هذه المشاريع لا يرتبط فقط بمصالح أصحاب البرادات، بل يشكل جزءاً أساسياً من سلسلة تسويق المنتجات الزراعية، بدءاً من المزارع وصولاً إلى الأسواق والمستهلك. بين الحاجة الماسة إلى التبريد وارتفاع كلفته، يقف أصحاب البرادات أمام معادلة صعبة تهدد برفع كلفة التخزين وزيادة الأعباء على المزارعين والتجار وأصحاب البرادات أيضاً. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
3: مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا حسام مسالمة، مراسل تلفزيون سوريا من درعا، ومعنا أيضا مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي. إذن أرحب بكما. حسام، دعني أبدأ معك، يعني فقط حتى نفهم حجم المشكلة، إلى أي مدى يتم الاعتماد على البرادات، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل التي ستذهب إلى التصدير، بما أنه ربما تكون هي الأجدى ماديا بالنسبة يعني للمزارعين في درعا بالذات.
8: نعم نور، بالحقيقة يعني دعيني أتكلم في البداية قبل أن نتكلم عن مساوئ التخزين في البرادات أو عن الصعوبات التي تتعرض لها أو يتعرض لها أصحاب البرادات، دعيني أتكلم لماذا البرادات، يعني لماذا هي غرف التبريد، لماذا اللجوء إلى غرف التبريد. حقيقة غرف التبريد تعتبر ضرورة وليست يعني نوع من أنواع الرفاهية بالنسبة للمزارعين. السبب الأول لتوجه أصحاب الثمار إلى غرف التبريد هي موازنة العرض والطلب، يعني ربما أحيانا في خلال موسم الشيء عندما يقع موسمي أو الموسم يكون يعني العرض كبير والطلب ربما يكون أقل، وبالتالي هذا ربما يعرض الثمار للتلف، وبالتالي يلجأ الناس إلى استخدام أو وضع الثمار أو المحصول في البرادات لموازنة العرض والطلب، وأيضا تحقيق ما يمكن نسميه ربح مؤجل للمزارع خارج الموسم، يعني لا يحصل عملية بيع الموسم دفعة واحدة، وبالتالي المزارع يحصل على ربح مؤجل ويطرح محصوله بالسوق على دفعات. أيضا يساهم البرادات بشكل كبير بتقليل عمليات الهدر والتلف الذي يحصل، وتعتبر البرادات نور منطلق يتم من خلاله تحميل البرادات التي تغادر، يعني تحميل البرادات التي يعني عربات النقل المبردة التي تنقل المحصول باتجاه دول الخليج مثلا او الى خارج سوريا. اذا البرادات هي تعتبر ضرورة وليست يعني هي سبب من اسباب الرفاهية يضطر المزارعين لوضع محاصيلهم بالبرادات. لكن على الجانب الاخر يعني اكيد يوجد صعوبات، يوجد صعوبات ان البراد بحاجة الى راس مال تأسيسي عالي، بحاجة الى كمية ضخمة من الطاقة يقوم بصرفها على مدار اليوم، وبحاجة دائما إلى مواصلة الطاقة الكهربائية ووصل الطاقة الكهربائية على غرف التبريد لتحقيق درجة الحرارة المناسبة لتخزين نوعيات الخضار والفواكه التي تكون محفوظة ضمن البرادات. أيضا البرادات وغرف التبريد معرضة لعمليات الرطوبة، ارتفاع الرطوبة ربما يؤدي إلى عفن في المحصول. وأيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي عمليات التصليح، ربما يتم عطل بكمبرسور أو يتم عطل بغرف التبريد يحتاج أيضا إلى تكلفة صيانة عالية. إذا نتكلم عن غرف التبريد ما لها وما عليها، إيجابياتها وسلبياتها، وهي بالنهاية تعتبر ضرورة للمحاصيل الزراعية.
3: طيب معناتها بالإضافة لمراسلينا من درعا واللاذقية انضمت أيضا معنا مراسلة إدلب إيلاف العلي، يعني سأعود إليك إيلاف في أسئلة أيضا تخص الوضع في إدلب، لكن قبل ذلك منير، بعد أن استعرضنا أهمية وجود هذه البرادات مع حسام، هل هناك تعامل خاص من حيث وصل وقطع الكهرباء مع هذه البرادات اللي هي واضح أنه هي مرحلة أساسية من مراحل الإنتاج الزراعي؟ يعني لا نتحدث عن ترف، هي حاجة أساسية في مراحل الإنتاج الزراعي. عندكم في اللاذقية هناك الكثير من المحاصيل، يعني هناك اعتماد كبير على موضوع الزراعة، فهل هناك تعامل خاص مع هذه الغرف المبردة في موضوع الكهرباء، في موضوع تكاليفها؟ هل هناك مساعدة للفلاحين في هذا السياق؟
9: للأسف نور، يعني ليست هنالك مساعدة خاصة أو توجه معين نحو أصحاب البرادات، وهذا كان يعني واحد من أهم المطالب التي يعني سمعناها من العديد من أصحاب البرادات، من أن يكون لديهم يعني معاملة خاصة من ناحية يعني تسعير الكهرباء التي تصل إلى 1800 ليرة سورية على التسعير القديم 18 ليرة على ليرة سورية جديدة طبعا، وهذا المبلغ كبير جدا لأن البراد يحتاج إلى تقريبا تشغيل بشكل دائم ويستمر بشكل يومي خاصة خلال فصل الصيف، لكن عمل البراد لا يتوقف في فصل الصيف بل يستمر على مدار العام، وبالتالي هذا مطلب أساسي أن يكون لديهم تسعيرة خاصة كما كانت في السابق، أي منذ يعني أكثر من 14 عاما يعني، لكن خلال الفترة الماضية يعني قبل التحرير تحدثنا مع العديد من أصحاب البرادات، الكهرباء لم تكن تأتي أصلا، يعني كانت تأتي نصف ساعة كل ساعتين، وهذا الأمر ليس بالاعتماد على الكهرباء. وأيضا في الفترة الأخيرة توجهت بعض يعني توجهت الأنظار نحو الطاقة الشمسية كحل بديل ومؤقت، لكن أفضل من يعني المحروقات أو المولدات الديزل التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات، واليوم نتحدث عن ارتفاعات كبيرة 12 ألف ليرة سورية قديمة 12 ليرة سورية جديدة على يعني لكل لتر مازوت، وأيضا هذا الأمر مكلف بالإضافة إلى ما تحدث به الزميل طبعا عن الصيانة الدورية التي يحتاجها البراد سواء للمحركات أو حتى للبراد بشكل عام من ناحية الأعطال. اليوم الطاقة الشمسية هي كحل بديل لكن خلال فصل الشتاء ليست بالكافية، وأيضا تحتاج بدورها إلى صيانة دورية وتجديد البطاريات بالنسبة لصاحب يعني صاحب البراد أو مالك وحدة التبريد، يعني هي أزمة كبيرة جدا ويعني تحتاج إلى مبالغ ضخمة.
3: يعني هو من موضوع لافت الأمانة منير، يعني لافت جدا أنه يعني واحدة من الحلول بالنسبة لأصحاب البرادات هي الطاقة الشمسية، لأنه نحن نتحدث عن يعني حجم تبريد كبير جدا، يعني البرادات التي تظهر في الشاشة هي برادات كبيرة، فإلى أي مدى يمكن أن تساعد الطاقة البديلة أصلا في هذا السياق؟ يعني وهل الاعتماد عليها يشابه الاعتماد على المحروقات أم أنه لا، يعني الكهرباء تبع الدولة والمحروقات هي الأساس؟
9: للأسف يعني هي مكلفة، يعني تركيب منظومة الطاقة الشمسية هي مكلفة، والصيانة الدورية يعني أيضا هي مكلفة، وخاصة موضوع تبديل بطاريات الليثيوم يعني تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وهذا الأمر ليس بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية، لأن خلال فترة الليل ليس هنالك طاقة شمسية، خلال فترة الشتاء ليست بالكافية بكل تأكيد، وبالتالي يكون التوجه نحو مولدات الديزل كون أنك الكهرباء في الريف تقريبا يعني فترات القطع يعني كبيرة جدا، وبالتالي يعني الأمر معقد حتى بالنسبة لأصحاب البرادات، وهم طبعا بدورهم يقولون بأن هذا سينعكس بشكل أو بآخر على تسعيرة إيداع الخضار لديهم، كل كيلو واحد تقريبا يعني 10 ليرات يعني كمعدل وسطي طبعا للتبريد، وبالتالي هذا أمر خلال فترة 3 أشهر فقط، يعني هنالك من يضع يعني الفواكه على مدار العام، وبالتالي هي مبالغ ضخمة، وبالتالي ستنعكس على التاجر وبدوره سيعكسها على المستهلك وسترتفع أسعار الفواكه بشكل عام. لكن لابد أن أنوه يعني نور إلى أن اللاذقية تحديدا يعني أو الساحل السوري بشكل عام هو واحد من أكبر المناطق يعني إنتاجا للأشياء التي القابلة للتخزين، يعني نتحدث عن الحمضيات بكل أنواعها، التفاح بكل أنواعه، اللوزيات بكل أنواعها، وأيضا دخلت مؤخرا الفاكهة الاستوائية أيضا التي يتم إيداعها في البرادات، وبالتالي حاجة البرادات في هذه المنطقة ربما هي أكبر من باقي المناطق. وهنالك أمر آخر أيضا نور، نتحدث عن الجزء الأكبر من اللاذقية وهو الريف المدمر، جبل الأكراد وجبل التركمان، وهو المصدر الأساسي يعني مادة التفاح أو ثمرة التفاح وأيضا اللوزيات. هذه المنطقة تقريبا قد احترقت بالكامل خلال خلال سنوات الثورة ودمرها النظام المخلوع، والآن ليس يعني لا يوجد فيها أشجار مثمرة، وبالتالي البرادات الموجودة في تلك المنطقة هي متوقفة بشكل كامل وتنتظر فترة طويلة حتى إعادة التشغيل، لأن على الأقل إلى 5 سنوات حتى تبدأ في عملية النضج بشكل جيد، وبالتالي هذا الأمر طويل جدا بالنسبة للمنطقة الأكبر في ريف اللاذقية.
3: يعني شكرا لك، يعني إحاطة شاملة منير. إلى النقاط التي شرحها هي موضوع التأثير على السعر، أذهب إليك وأسألك إلى أي مدى تتأثر الأسعار أيضا بموضوع كلفة التبريد والتخزين؟
10: خلينا في محافظة إدلب لقلة عدد برادات تخزين الخضر والفواكه في هذه المناطق، ولكن الصعوبات هي متشابهة صراحة، خاصة أن اليوم يعني الكلفة التشغيلية سواء للكهرباء أو للمحروقات الكهرباء تبلغ في الشهر الواحد أكثر من 10,000 دولار، كون الكهرباء التي تصل إلى هذه المناطق ما زالت هي الكهرباء التركية وتعتبر الأعلى كلفة بين المحافظات السورية. أضيف إلى ذلك أيضا كلفة تشغيل المحروقات، على المحروقات تحتاج يعني هذه البرادات إلى ما يقارب برميل من المحروقات كل 3 ساعات، وبالتالي لا يستطيع أصحاب برادات التخزين رفع الأجور على المزارعين أو التجار نتيجة أيضا ارتفاع تكاليف الأسمدة والحراسة والبدار في هذه الأراضي التي يعملون فيها، لذلك تبلغ يعني الكلفة ربما في الشهر الواحد ما يقارب 30 دولار أمريكي، وبالتالي هي كلفة تعتبر مرتفعة على المزارعين كما تحدثوا لنا. ما يخزنه اليوم هذه البرادات في محافظة إدلب هي البصل والبطاطا، وهذه البطاطا طبعا هي ليست لطرحها في الأسواق إنما لزراعة الموسم الخريفي منها صراحة، لذلك يقوم المزارعون بتخزينها في هذه البرادات لبدء الموسم الخريفي وزراعتها بعد فترة من الزمن، ولكن كانوا يتحدثون لنا عن ارتفاع أسعار الأسمدة التي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق.
3: طيب يعني في نقطة أخيرة حسام، تحدثنا عن تخزين الخضروات والفواكه والمنتج الزراعي الذي سيذهب إلى السوق الخارجية، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على تنافسية السلعة السورية؟ يعني ارتفاع السعر بسبب ارتفاع يعني أسعار أو تكلفة العملية كلها، إلى أي مدى سيجعل المنتج السوري غير منافس في الأسواق الخارجية؟
8: بالنسبة للمنتج السوري في الأسواق الخارجية منافس نور، لكن المشكلة هي عكسية، المشكلة هي على المستهلك السوري. يعني عندما يقوم مثلاً المزارع ب يعني اختيار أفضل منتجاته وأفضل ثماره لوضعها بالبرادات وطرحها للتصدير، بالتالي بات المستهلك السوري يأخذ الأصناف الأقل جودة والأقل يعني كفاءة كمنتج. أتكلم لك مثلاً على سبيل المثال الرمان، مثلاً عندما ينزل الرمان إلى الأسواق يعني يكون جيد ممتاز بالنسبة للمستهلك السوري، ما أن يفتح باب التصدير حتى مباشرة تسوء الأصناف الموجودة في الأسواق الداخلية المحلية، ومن ثم يتم نقل المحاصيل الجيدة ذات يعني الكفاءة العالية يعني المرغوبة، يتم نقلها إلى البرادات ومن ثم يتم تحميلها ونقلها إلى دول الخليج. بالنسبة للأسعار خارج القطر، يعني تحصل دائما من الفواكه السورية والخضار السورية أسعار أفضل من أسعارها داخل البلاد، وهو الأمر الذي يدفع أساساً المزارع إلى تخزين محصوله داخل البرادات. أريد أن أتكلم عن أيضاً هناك شركات تقوم بشراء المحاصيل جملة، يعني شركة تقوم بشراء مثلاً 2000 أو 3000 طن من مادة معينة وتخزينها بالبرادات وتحقيق أرباح أعلى من الأرباح التي حققها المزارع الذي انتظر موسم عام كامل عن طريق أنه وضع رأس مال وخزن الفواكه أو الخضار، ومن ثم أخر يعني هذا المال لثلاثة أو 4 أشهر طرحه بالأسواق مرة أخرى، يحقق مبالغ أو مرابح كبيرة يعني عن طريق طرح المنتج في غير موسمه. مثلا على سبيل المثال طرح الرمان نفسه في مثلا شهر مثلا 1 أو شهر 2.
3: أشكركم شكرا جزيلا، مراسلين من درعا حسام سالم، منير الحاجي من اللاذقية، وإلاف العلي من إدلب.

تعتبر المسائل المرتبطة بغذاء الناس واحدة من أكثر المواضيع حساسية، جودة الأطعمة، صلاحيتها وظروف الحفظ والتخزين وغيرها من العوامل، في حين تنتشر في كثير من أسواق مختلف المحافظات والمناطق السورية.

0: سوريا أطعمة غير مغلفة وتباع في الطرقات. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تعمل على مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق، ورغم تنظيم عشرات الضبوط ما تزال الأغذية تعرض على قارعة الطرقات من دون مراعاة للضوابط الصحية.
1: تحت أشعة شمس الصيف القاسية تنتشر يومياً هذه البسطات التي يرى أصحابها وزبائنها أنها وإن لم تحقق شروط السلامة الغذائية فهي توفر المال من الدخل الهزيل، وهو الأهم بالنسبة إليهم.
2: بالأسواق ما في بيع بنوب، وبنفس الوقت أنا هاي البضاعة 24 ساعة بالبرادات، يعني طول الليل مجمدة لحتى الصبحيات نقدر نبيع ونتسبب الله، وإنت بنص الشام وما في بيع ولا شبه. يعني هات حاطينا حل واحد إنه البني آدم الطبيعي يمشي ويشتري. هاي جبنة الكيلو ب20,000، أنا فاتح بسط على قدي عشان يتسبب الله، غير هيك ما بدنا.
3: أنا جاية أشتريها رخيصة، مكشوفة للهواء الطلق، مكشوفة للحشرات، للذباب، لأي شيء ما بيهمني. الكاتب والله بيصير العمر بعيش، ما العمر بموت، جاية أشتري من هون شغلة رخيصة.
4: والله بتفاجأ من يومين البيض أسود قلبه قد ما معرض للشمس، يعني هدول كله بده براد، ونحن مضطرين على هالغلا، يعني لازم يكون في رقابة. يعني انه عم يبيعوا هي الاسعار بس بنخاف شو ولد يتسمى.
1: تلاحق الجهات الرسميه ما قد يهدد سلامه صحه الزبائن في جميع منافذ بيع الاغذيه، ورغم تنظيم عشرات الضبوط فان القضيه ما تزال مفتوحه.
5: لدينا شعبه سلامه الغذاء تقوم بشكل يومي بدوريات على الفعاليات التجاريه، المطاعم وغيرها، بالاضافه الى وجود اطباء بيطريين لفحص اللحوم البيضاء والحمراء. تقوم بشكل يومي بمراقبه هذه الفعاليات، وتم تنظيم 40 ضبط خلال الاسبوع الماضي بعدم التقيد باشتراطات صحيه، وكذلك سحب عينات لتاكد مطابقتها للمواصفات القياسيه السوريه.
1: تبقى محفظه المستهلك هي التي تتحكم باختيار مصدر شراء الاغذيه، والدخل الضعيف هو بداية المشكلة، لكن ذلك لا يلغي المخالفات الصحية ضمن المحال المرخصة وبعض المطاعم.
6: ضمان سلامة الغذاء يتعدى البسطات والأسواق الشعبية إلى محلات قد لا تلتزم بمعايير النظافة والتخزين، ما يحتاج لرقابة حكومية صارمة وانتباه من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض من دمشق، ومعنا أيضا عمار مرجان من حلب. مرحبا بكما. دعني أبدأ معك حازم، ما هي أهم السلع الغذائية التي تباع بهذا الشكل، يعني تباع على الأرصفة بدون تخزين وبدون تغليف مناسب؟
6: نور، حقيقة يعني جميع أنواع الأغذية صراحة، ربما التقرير يعني في بعض اللقطات أظهر حتى يعني بيع الفروج واللحوم من دون حفظ سليم، بما يتناسب مع طريقة سليمة لحفظ هذه اللحوم لبيعها، وأيضا يعني في درجات حرارة مرتفعة. حقيقة أغذية، أكثر أنواع الأغذية التي تباع على البسطات هي الأجبان والألبان، هناك بسطات منتشرة كثيرا لبيع مثل هذه الأصناف أيضا، وبالتالي نتحدث عن جميع أنواع الأغذية، إضافة إلى يعني يتعدى الموضوع ذلك إلى محلات مثلا اللحوم والأجبان والألبان كبسطات، إلى مطاعم وإلى محلات ربما عادية. هذه المحلات ربما لا تراعي الشروط الخاصة بالنظافة بالدرجة الأولى، إضافة إلى طريقة الحفظ بمثل هذه الأحوال الجوية. هناك كثير من الأمور التي تتحكم بهذه المشكلة. الأولى ربما وعرضها التقرير لها علاقة بدخل المواطن نفسه ومن يقوم ببيع هذه الأغذية لكي يحصل على قوت يومه، بالتالي ليس لديه إمكانية مادية لوضع برادات أو لترخيص محل أو يعني تأمين طاقة لحفظ هذه الأغذية، فيقوم بتخزينها ليلا ويقوم خلال النهار ببيعها لمن يريد شراء مثل هذه الأغذية بسعر أرخص. حتى هي الأغذية ذاتها ربما لا تخضع لرقابة بنوعيتها، أو ليس فقط بطريقة حفظها، هل هي صالحة للاستهلاك البشري أم غير صالحة، هل هي مغشوشة أم غير مغشوشة، أيضا هذه بعض الأمور التي يجب أن تكون خاضعة للرقابة. ومثلها اللحوم، هناك بعض اللحوم التي ترش بالماء طول النهار، وبالتالي لكي تظهر للمواطنين على أنها طازجة لكنها ربما تعرضت لحرارة الحرارة مرتفعة.

0: عرضت لكي تفسد أيضا
1: فقدنا
0: البيض
1: كأنه
0: مثل
1: صوت حازم.
0: نعم
1: عفوا حازم، عفوا، تفضل اكمل المداخلة.
0: تسمع نعم ايضا حتى البيض، يعني البيض الذي يعني هناك بسطات لبيع البيض على قارعة الطرقات او في سيارات جوالة، هذا البيض يتعرض لحرارة مرتفعة طوال النهار ربما، لكن باسعار ارخص من غيرها في المحلات. هنا الباعة يوفرون على انفسهم عناء اجر المحلات وتكاليف تأمين الكهرباء والبرادات، وايضا المشترين ذوي الدخل الضعيف يلجؤون الى مثل هذه الأغذية لانها تأتي أرخص. وبالتالي نتحدث عن مشكلة مركبة لها علاقة بالبائع نفسه وبالمشتري. هناك دوريات جوالة من قبل التموين دمشق، يعني 40 ضبط في أسبوع، هذا رقم كبير وليس صغير، لكن رغم ذلك استطعنا تصوير حالات كثيرة في الأسواق، أي هذه المشكلات لا تزال قائمة. نعم نور.
1: طيب، في حلب عمار، يعني هل تشكل هذه المسألة ظاهرة أيضا، أنه يعني للأمانة خاصة ما يتعلق بمنتجات مشتقات، يعني مشتقات الحليب، الألبان والأجبان ولحم الدجاج، يعني هي ربما هذه الأخطر لأنه تفسد يعني في درجات الحرارة العالية. إلى أي مدى هناك إقبال؟ هل يرغب الناس بذلك فعلا؟ وهل يوفر عليهم أسعار هذه البضائع المكشوفة؟ هل توفر أيضا على جيوبهم يعني مبالغ واضحة تجعلهم ربما يقبلون على الشراء من البسطات؟
2: نعم نور، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني البضائع المكشوفة أو المنتجات المكشوفة، الأغذية المكشوفة، سواء منتجات الألبان، البيض، يعني ربما منتجات الألبان ومنتجات الحليب ومشتقاته والبيض وما شابه واللحوم، يعني هي تخضع بالنتيجة للغلي وللطبخ، ولكن الأفضل هو المنتجات الجاهزة كالحلويات، الحلويات موجودة.
1: بس يعني
2: بالإضافة
1: تفسد
2: إلى
1: أيضا
2: ذلك،
1: عمار، يعني الأجبان أو اللبن يعني بطريقة البيع هذه تفسد، يعني الموضوع ليس فقط تلوث فيما يتعلق بأنه المنتج قد تلوث ربما من الهواء أم لا، لكن يفسد أيضا بهذه الطريقة.
2: نعم، يعني الألبان يعني ليست يعني بالتأكيد موجودة في البرادات في معظمها، هناك بعض يعني الباعة الذين يضعونه خارج البراد ولكنه قليلون، ولكن الظاهرة الأكبر والتي يعني هي تحتاج ربما لثقافة عامة، سواء موضوع المأكولات المكشوفة، الساندويش أو يعني المأكولات المكشوفة كاللحوم التي تباع على قارعة الطريق عند الباعة الجوالين، هذه هي الأخطر ربما، وهي تحتاج لثقافة حتى يعني أصحاب المحال لا توجد عندهم، في كثير منهم يعني لا توجد عندهم هذه الثقافة للحفاظ على أو للحفاظ على الشروط الصحية الضرورية واللازمة للحفاظ على هذه المأكولات. بالإضافة إلى ذلك اللحوم أيضا هناك رقابة بشكل دائم، وهناك دوريات بشكل دائم، حلب فيها 5 كتل إدارية ضمن محافظة حلب، لكل كتلة منها هناك متابعة، هذه المتابعات دائمة وبشكل شبه يومي للمحال، سواء محال بيع الفروج واللحوم، وهناك دائما يعني تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين هناك اكتشاف للحوم فاسدة تباع، سواء إذا كانت معرضة للشمس أو غير معرضة، لكنها لا تخضع للشروط الصحية، ويعني هذا الموضوع ربما يحتاج أكثر من المخالفة، يعني الأكثر حاجة هو نشر الوعي، نشر هذه الثقافة. يعني هناك البعض الذين تواصلنا معهم يقولون بأنه قبل أن تعطى الرخصة للبائع في المحال نتحدث، أن يكون يعني أن يخضع لدورة تدريبية وفحص حول موضوع شروط النظافة وشروط الصحة التي من الواجب عبرها أن يحافظ على البضائع وأن تصل سليمة إلى المواطنين. كذلك البضائع المكشوفة والمعرضة لكل شيء، يعني والتي تباع بشكل مباشر، يعني لا تمر على البيت ولا تطبخ، يعني أيضا هي تعرض على المواطنين، تعرض على أهالي المشترين للأمراض وللجراثيم، وهناك أيضا حوادث دائما تحصل في مثل هذا النوع. لذلك أيضا يعني الرقابة ربما لا تكفي لوحدها، لأن حلب مدينة كبيرة، أيضا نتحدث ربما عن محافظات أخرى، يعني هي مدن كبيرة تحتاج إلى نشر الوعي، إلى ربما تثقيف سواء الباعة أو أصحاب المحلات.
1: الأسعار عمار، إلى أي مدى يعني هناك فروق في الأسعار بين المحلات التي تتبع شروطا أكثر وضوحا، يعني صحية، لديها كهرباء ولديها برادات، وبين ما يباع على البسطات بشكل أو بآخر؟
2: بالتأكيد هناك فروق، يعني الفرق بين أجرة المحل وأجرة الكهرباء

0: الرادات والفروق هذه أكيد موجودة. يعني إذا تحدثنا عن حلويات الفرق كبير جدا، إذا تحدثنا ربما عن البيض واللبن والفرق بسيط ربما، ولكن ليكون المبيع أكثر والربح أقل، الفرق بسيط. يعني أسعار البيض واضحة يعني أو محددة تفرق بشكل بسيط، ولكن أسعار الأطعمة المكشوفة سواء الساندويش أو الحلويات أو ما شابه، هي هناك فروق واضحة. ربما لذلك يلجأ المشترون أو المواطنون لهذه المأكولات أو لهذه البضائع المكشوفة لكي تكون أوفر اقتصاديا بسبب الوضع الاقتصادي الحالي للسوريين.
1: طيب ينضم إلينا أيضا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. مرحبا بك عهد، هل هناك آليات واضحة من قبل الجهات المختصة في ملاحقة هذه الظواهر في دير الزور؟
2: مساء الخير لك نور والسادة المشاهدين. في دير الزور الأمر قد يكون مضاعف عن المحافظات الأخرى، وهذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة. الآن نتحدث ودرجة الحرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهذا أيضا يؤثر بشكل عام على ما ذكرنا يعني من اللحوم من الفروج وغيرها في عملية يعني الخراب إذا صح القول بشكل أسرع. كذلك الأمر موضوع يعني الأطعمة المكشوفة، نتحدث عن سوقين رئيسيين في دير الزور وهي سوق شارع الوادي وسوق سينما فؤاد. في سينما فؤاد ربما تنتشر أكثر محلات الألبسة وبعض محلات الحلويات، أيضا يوجد محلات يعني مكشوفة على هذا الطريق. الغبرة في هذه المنطقة منتشرة بشكل كبير، لأن أساسا الطرق بكافة أنحاء المحافظة غير معبدة، يعني معبدة ربما آخر طريق تم تعبيده قبل ربما 20 أو 30 عام. فإذا الغبار منتشر بشكل كبير، وهذا نلاحظه بشكل يومي على السيارات، على يعني الأشياء التي تترك لعدد من الساعات، فتكون هناك يعني كارثة حقيقة بما يخص الغبار ويعني حتى يعني الحشرات التي هي تكون موجودة في الشوارع. فإذا هذه العملية موجودة وهي حالها حال بقية المحافظات، لكن في دير الزور ذكرنا بأن الأمر مضاعف أو ربما يزيد عن باقي المحافظات. إجراءات الحكومة هي مسؤولية مشتركة لعدد من الوزارات متمثلة في كل وزارة في مديرية يعني موجودة في داخل المحافظة، لكن أبرز الجهات المعنية في هذا الأمر هي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. خلال الفترة الماضية كان هناك جولات رقابية يعني شديدة ببعض الأحيان، وتم تشميع بعض المحال التجارية، تم إزالة بعض البسطات، يعني كان هناك بعض الإجراءات، لكن هذه العملية تحتاج إلى مراقبة دورية. ويعني إذا تحدثنا عن سوق الوادي على سبيل المثال، يعني السوق بطبيعة الحال يعتبر ربما نصفه مخالف لكثير من الشروط التي يجب أن تكون في المحال التجارية وكذلك البسطات. يعني الطريق لا يمكن المرار يعني المرور به من سواء الدراجات النارية أو السيارات، فإذا هو مكتظ بشكل كبير. وكذلك الأمر الغبرة المنتشرة بشكل كبير، سوق يعتبر طويل للغاية ويوجد فيه كل أصناف يعني المواد الغذائية معظمها مكشوفة، حتى التي هي داخل المحال التجارية يعني تعتبر أيضا متضررة بشكل كبير. كذلك الأمر قبل مدة تم تشميع عدد من المحال التي تبيع لحوم الفروج بسبب أنها يعني مخالفة للشروط التي يعني تقرها الدولة بشكل عام من شروط السلامة والأمن الغذائي بشكل عام، فإذا تم تشميم بعض هذه المحلات. لكن كما ذكرنا هذه العملية تحتاج بشكل يومي أن يكون هناك جولات على هذه المحلات وتكون هناك إجراءات صارمة بحق ممن يعني لا يلتزم بهذه الشروط. فإذا هي مشكلة حقيقية موجودة حتى في المطاعم حقيقة، يعني موضوع النظافة يعني يكاد يكون شبه معدوم في المحافظة بشكل عام. هذه الشكايات يعني نلاحظها أكثر ليس للمقيمين في المحافظة الذين اعتادوا ربما على هذا المشهد، وأيضا ربما دخلهم يعني بسبب فروقات الأسعار ما بين هذه المنتجات والأخرى التي تعتبر هي ضمن معايير أكثر يعني صرامة أو يعني شدة، فروقات الأسعار هي تدفع الأهالي في المحافظة. لكن من يلاحظ هذه يعني المشكلات هو الشخص الذي كان قد غاب عن البلاد ربما لسنوات وعاش في بلاد يعني لديها معايير عالية في الحماية، وصل إلى المنطقة ويلاحظ المشكلات الموجودة في الحلويات بالدرجة الأولى، في الأطعمة، في المطاعم، في بعض يعني المنتجات التي تباع على الأرصفة. هذه حقيقة لا يوجد يعني مستوى النظافة شبه منعدم في هذه المحلات والبصات، تحتاج إلى رقابة كبيرة وشديدة. توجهنا في وقت سابق إلى مدير المديرية وقال بأنهم يعملون بما لديهم من قدرة على ضبط هذه المشكلة.

0: وأنهم وعدوا بكثير من الوعود بأنهم سيعملون على الحد من انتشار البسطات بالدرجة الأولى، وكذلك الأمر المحال التجارية التي لا تتبع إجراءات السلامة بشكل عام.
1: هو عندي يعني سؤال أخير، لأنه يعني مشكلة قد لا تكون بالبسطات بقدر ما قد تكون بطريقة التعامل معها، وأوجه سؤال لك عمار، لأنه سبق طرح هذا الموضوع في حلب وهو تجميع البسطات ليس الغذائية، حتى كان الحديث عن البسطات التي تبيع ألبسة ومنتجات مختلفة في بازارات، وهذه البازارات تكون مهيئة ربما سواء من حيث الكهرباء لتركيب بعض البرادات، تكون يعني موجودة في أماكن يعرفها السكان، يعرفون من أين لهم أن يذهبوا بطريقة نظامية ويشتروا منتجات بشكل أرخص. هل نفذ شيء من هذه الوعود أو ما تحدثت به المحافظة عن أنه سيكون هناك حل لهذا الموضوع؟ لأنه كمان ليس حلا من نقوم بإغلاق البسطات ويعني قطع أرزاق شريحة من السوريين.
2: نعم نوري، يعني نحن الآن أصلا في أحد هذه الأسواق، نحن الآن في البازار الأسبوعي هذا متخلفي بازار حي الفرقان في مدينة حلب، وهو يكون كل أسبوع في مثل هذا اليوم الثلاثاء في هذا البازار هناك من يعني يكون موجود بشكل ثابت كل أسبوع في مثل هذا اليوم، غدا في حي آخر وأيضا يوم الخميس في حي آخر، يوم الجمعة في حي آخر. الميزة ربما لا يوجد كهرباء في هذا البازار كما تحدثت، ولكن هناك رقابة، يعني هنا يوجد دائما في بداية هذا السوق لجنة موجودة في تنظم العمل، تسجل الأسماء، تراقب البضائع، تراقب إذا كان هناك أي شيء مخالف للصحة. إذن الانتقال من البسطات العشوائية إلى مثل هذا السوق المنظم يدفع إلى الرقابة يعني بشكل واضح.
1: أشكركم، شكرا جزيلا مراسلينا عمار مرجان من حلب، حازم عوض من دمشق، وعهد صليبي من دير الزور. للمهن اليدوية والحرفية قيمة عالية في كثير من المجتمعات، القطعة المصنعة يدويا لا تتساوى بالمصنوعة في المعمل والمصنع وإن كان السعر متقاربا أصلا. مشاهدينا، فقيمة الحرفة لا تأتي من طبيعة العمل اليدوي وحدها، بل من ندرة المهارة وجودتها وسمعة أصحابها أيضا، إضافة إلى حفاظ هذه المهن على الأصالة ومقاومة الاستهلاكي بالتراثي. يواصل العم حسيب سرديني ممارسة مهنة صناعة الزجاج اليدوي في مدينة أرمناز بريف إدلب منذ أكثر من 40 عاماً، محافظاً على واحدة من أقدم الحرف التقليدية التي اشتهرت بها المدينة والتي تناقلها الحرفيون جيلاً بعد جيل.
3: اشتغل بها المهنة من حوالي ما يقارب 35 سنة أو 40 سنة. المهنة هي مهنة حرفية يدوية تعتمد على العمل اليدوي خالص بدون أي تدخل أي مكنات أو أي قوالب، أو مهنة يدوية. مجال الشغل اللي نشتغله فيها هي عبارة عن شرقيات أو إيش بيطلب منا من العمل اليدوي، الحرف اليدوية كاملة، يعني أباريق الزيت، المزهريات، الفازات، بريز اللومة، كل شيء بيتضمن بالأعمال اليدوية. بداية المهنة يعني المراحل اللي بتعدي فيها القطعة اللي بنشتغلها لبين ما ننتجها، أولا الفرن هو عبارة عن آجر ناري، درجة الحرارة ما يقارب 900 لل 1100 درجة مئوية، نصهر فيها الزجاج. طبعا الزجاج اللي بنستخدمه نحن حاليا هو زجاج مكسر، يعني إعادة تدوير بمعنى أصح، إعادة تدوير الزجاج أو مخلفات الزجاج. نصهر الزجاج هذا بقلب الفرن هذا ونبرك، لما نشتغل نقعد نطلع مثلا عبارة عن ماسورتين حديد أو بوريتين فاضيات وفراغات حيث أنه نقدر ننفخ فيهم، هاي النسبة للعدة وماشي وأشغلات هاي ومقص وماشي وملقط والأمور هاي، يعني عدة بدائية بسيطة جدا. منطلع الزجاج الكمية حسب القطعة، يعني بنقعد بنلف على البورية هذه كمية اللي منها اياها، نحن صغيرة أو كبيرة كذا نحن بنحددها، يعني الحرفي الفني اللي قاعد عم بيشتغل هالقطعة هي وبيحدد الكمية وبيقدرها تقديريا، وطبعا التقدير هذا بده يطلع كله

قريب لبعضه، يعني ما راح تكون مثلا في فروقات في الوزن او بالحجم. ومن بعدها للتغليف وللتسويق، يعني حسب الزبون اللي مصينا او التاجر او كذا المستهلك. طبعا الشغل اللي نشتغله

0: إذا مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ يوسف محمد عيد الزيدان رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة إدلب ضيفي من إدلب. مرحبا بك أستاذ يوسف. يعني شاهدنا قصة العم حسيب في هذا التقرير، ما هي الحرف المشابهة التي ما زالت إدلب اليوم محتفظة بها، وما هو دوركم أيضا في الحفاظ على ما تبقى من هذه المهنة التقليدية؟
1: أول شغلة أهلا وسهلا فيك يا أنستنا الكريم يا أنسي نور وبالتلفزيون السوري.
0: أهلا فيك.
1: نحن في محافظة عندنا عدة حرف مشابهة، هي صناعة الفخار، صناعة القش، صناعات اليدوي مثل النول، صناعة الصوف، البسط، البسط العربي، هاي كلياتها حاليا كانت موجودة، ولكن نتيجة الحرب الثورة المباركة أغلبها يعني حاليا موقفة. نحن يعني دورنا
0: تفضل. يعني هو هذا السؤال اللي كنت رايح لك فيه، انه دوركم الان
1: دورنا نحن عم نقوم بجولات ومتابعه لاصحاب الحرف التراثي على تشجيعهم، وبنحاول نامن لهم الدعم او الطرق لحتى يعيدوا هذا التراث للواجهه من جديد مثل ما كان سابقا.
0: أستاذ يوسف، نحن بنعرف أنه هذا النوع من المهن غالبا ينتقل ضمن العائلات أو ينتقل من جيل إلى جيل، هل تعتقد أنه هناك عزوف من الجيل الجديد على تعلم هذه الحرف لأسباب مختلفة؟
1: والله يا أنستي الكريمة بالنسبة عزوف ما في، نحن بنقول، ولكن المعيقات هي العمات تمنع الصعوبات الموجودة النتيجة اللي عدينا فيها نحن بالثورة أدت إلى صعوبات كبيرة جدا، يعني ما يعني قطعوا عنا، ولكن إذا حاليا يتوفر وسائل لوازم الإنتاج وتتوفر الجو المناسب بترجع كلياتها بشكل عام. يعني
0: الأسواق أستاذ يوسف، هذا سؤال مهم جدا، لأنه أحيانا العزوف عن هذه يعني الصنعة التقليدية والحرفة يكون بسبب ضعف في التسويق بشكل أو بآخر، بسبب يعني عزوف الناس، يعني نقول قلة ذات اليد، أو حتى عدم تسويقها جيدا للمستهلك الذي يطلبها، وهي تطلب كثيرا من المستهلك الأجنبي على سبيل المثال. فكيف هو وضع أسواقنا، وضع التصدير لسياق الحرف اليدوية، خاصة أنه نحن نعرف أنه أسعارها مرتفعة أكثر من الإنتاج المصنعي؟
1: تمام أنستي الكريمي، هو مثل ما تفضلتي نحن كنا بواقع معين، كنا ضمن محافظة إدلب بوضع حصار نعتبره، وهذا الوضع حاليا الحمد لله الله أكرمنا وتوسعنا بتحرير سوريا بالكامل. هلا حاليا نحن عم نحاول من خلال إقامة معارض محلي وعربي ودولي والمشاركة فيها وتسليط الضوء، وعم نحاول نوجد سوق لهالمنتجات الحرفية وتأمين وسائل لتصديرها خارج سوريا من خلال فرضا الرسوم، بتكون ما علي رسوم، ما علي أي شيء معيق لعمل تسويقها خارجا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف محمد عيد الزيدان رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة إدلب، شكرا لك على هذه التوضيحات. مشاهدينا مستمرون معكم في حلقة عين سوريا وفيها بعد الفاصل. طبيب الفقراء، طبيب في اللاذقية يخفف الأعباء عن مرضاه بخدمته الطبية وأسعاره الرمزية. أهلا بكم من جديد. في ظل ظروف أثرت على قدرة كثير من العائلات على تحمل تكاليف العلاج، تبرز بعض القصص التي تعكس الجانب الإنساني في مهنة الطب. من بين هذه القصص قصة الطبيب موفق وليد من حي صليبة في اللاذقية، والذي يلفت الأنظار عبر تقديم خدمته الطبية بأجور رمزية في محاولة لتخفيف العبء عن المرضى ومساعدتهم للوصول إلى رعاية صحية لا تفتح باب معاناة من نوع آخر.
2: أنا الدكتور موفق حسن وليد من اللاذقية، مواليد 1958، درست في جامعة دمشق، تخرجت 1999، ساويت ماجستير بجامعة تشرين، جامعة اللاذقية حاليا، ماجستير بالأمراض الداخلية القلبية، الأمراض الباطنية.

0: وبعدها عملت ترخيص وفتحت عيادتي هون بصليبة على مفرق صليبة بال2003. والله أنا من يوم كنت صغير يعني من أول ما عم بدرس كان عندي هيك هدف، بحب أني أخدم شعبي وأخدم بلدي وأخدم شو بيسمون جيرتي وأهلي، يعني عرفت شلون. ففتحت في منطقة شعبية وعندي معظم المراجعين من الطبقة الشعبية، وأنا بقنع بالقليل، وكل ما بيدخل لعندي مريض بفحصه وبينبسط وبيدفع أجر قليل وبيطلع عم يدعي لي 20 دعوة.
1: كيف بدك نبسطك
2: يا أنا ببلغ أحمد يا
1: الدكتور موفق أولاد إنساني خلوق، مسمي نحن أبو الفقرة، بيعامل الكل مثل بعضه، ومعاينته كتير كتير قليلة يعني، وإذا الواحد احتاج يعني بيعطيه دواء من عنده.
3: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعم المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجند.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا، أنا ما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. في الجريمة والعقاب، لم تنتهي الجريمة التي ارتكبها روديون راسكولينيكوف لاعتقاده أن البشر الاستثنائيين قد يكونون فوق القوانين والأعراف الأخلاقية، بل بدأ بعدها زمن آخر حين بدأت أصابع القانون تقترب منه، زمن يطارد فيه الإنسان ما فعل ويصبح انتظار العقاب جزءا من العقوبة نفسها. وفي سوريا وبعد سنوات طويلة بقيت فيها الجرائم معلقة بين الذاكرة والعداء، يصل المشهد اليوم إلى لحظة يبدو فيها أن صفحة الجريمة بدأت تفتح على صفحة العقاب. فعلى امتداد سنوات الحرب تراكمت الجرائم والضحايا والملفات والانتهاكات، وبقيت التساؤلات متى يأتي يوم الحساب عالقة أمام أنظار كثيرين. اليوم يصل أحد هذه المسارات إلى مشارف نهايته الأولى مع صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعدد من رجالات حكمه. نعم، حكم غيابي، لكنه يحمل أملاً كونه صدر على الرجل الذي أصبح بعيداً عن قاعة المحكمة، معيداً إلى الذاكرة المشهد الأقدم الذي يمكن فيه لعقوبة أن تغلق باباً ظل مفتوحاً لسنوات. وكما في رواية دوستويفسكي، تبدو الحكاية هنا رحلة متكاملة وكاملة بين الجريمة والعقاب، لا مجرد انتقال بينهما، رحلة تحمل معها ذنباً وذاكرة وضحايا وأسئلة عن العدالة وعن اللحظة التي يصبح فيها الحساب ممكناً بعد أن كان مجرد انتظار وآمال. اليوم صدر حكم الإعدام بحق بشار الأسد، لحظة وصفها سوريون بالتاريخية واحتفلوا فيها طويلاً، وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عديدة تظهر لحظة النطق بالحكم في محكمة الجناية الرابعة بالعاصمة السورية دمشق. دعونا مشاهدينا وإياكم نتابع هذه اللحظات.
1: الشعب العربي في سوريا، تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: عاطف نجيب أيضا كان يجلس بين القضبان ينتظر لحظة النطق بالحكم بحقه، والتي جاءت كما تمناه السوريون بشكل عام وأبناء محافظة درعا على وجه الخصوص، حكما بالإعدام بناء على عديد من الجرائم التي ارتكبها. دعونا متابعين ومشاهدين أيضا أن نتابع ونشاهد معكم لحظات النطق بالحكم والتي انتشرت سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: تجريم المتهم عاطف نجيب بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي المعاقب عليها بالمادة 298 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت. وجناية سرقة الأموال العامة المعاقب عليها بموجب المادة 2 من القانون رقم 8 لعام 2014 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. وجناية غسل الأموال المعاقب عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 33 لعام 2005.
0: اللحظات الأولى للنطق بالحكم انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي وسمع صداها حتى في محافظات سورية أخرى، كما حصل في محافظة درعا التي صدحت مآذنها بالتكبيرات بعد لحظات من النطق بالحكم. دعونا نشاهد تلك اللحظة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

من لم يتمكن من حضور المحاكمة فيزيائيا من أهالي محافظة درعا توجه إلى المركز الثقافي في مركز المدينة لحضور المحاكمة عن طريق الإنترنت، وكان هناك أيضا العديد من ردود الأفعال التي وثقت من هناك ونشرت صفحات محلية، وناشطون أيضا نشروا مشاهد لردود الفعل تلك. دعونا نستعرض معا هذا المقطع الذي نشره طبعا تجمع أحرار حوران من المركز الثقافي هناك.

طبعا أحيانا لا يكون التاريخ هو اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، بل اليوم الذي يعود فيه اسمها إلى قاعة المحكمة. وفي سوريا يمتد الخيط هذه المرة من درعا عام 2011 إلى دمشق 2026، من بداية الحكاية إلى لحظة من لحظات الحساب. عاطف نجيب ليس اسما عابرا في هذه القصة، فالرجل الذي كان يرأس فرع الأمن السياسي في درعا ارتبط اسمه بمرحلة مبكرة من الاحتجاجات، ثم بقي اسمه حاضرا في ذاكرة السوريين بوصفه واحدا من الوجوه التي ارتبطت ببداية القمع في درعا. واليوم يقف أمام القضاء ويصدر بحقه حكم بالإعدام، وفي الجهة الأخرى من المشهد يأتي الحكم بحق بشار الأسد رأس السلطة التي حكمت سوريا خلال سنوات الثورة أيضا بالإعدام، ولكن غيابيا. لهذا يصعب النظر إلى الأحكام باعتبارها خبرا قضائيا عاديا، فبعد أكثر من 15 عاما على بداية الثورة وبعد سقوط النظام يصل أحد أهم رموز المرحلة إلى قاعة المحكمة. إنها لحظة يلتقي فيها تاريخ سوريا الحديث في مشهد واحد، من الشرارة الأولى إلى الحرب إلى سقوط النظام، ثم إلى محاولة تحويل الذاكرة والاتهامات إلى أحكام قضائية. ولهذا قد لا يتذكر السوريون هذا اليوم فقط باعتباره اليوم الذي صدر فيه حكم بالإعدام على بشار الأسد وعاطف نجيب وماهر الأسد وآخرين، بل باعتباره اليوم الذي بدأ فيه فصل جديد من قصة طويلة لم يكن واضحا لسنوات كيف ستنتهي، وربما بعد عقود. حين يكتب السوريون تاريخ هذه المرحلة سيعودون إلى هذا التاريخ بوصفه من اللحظات التي انتقلت فيها قضية المحاسبة من ذاكرة الضحايا ومنصات الخطاب السياسي إلى مؤسسة القضاء. في داخل مبنى المحكمة وليس ببعيد عن القاعة التي صدر منها الحكم احتفل السوريون، احتفلوا بصدور أحكام الإعدام ورفعوا صور شهداء الثورة السورية الأوائل. نتابع معاً.

القصر العدلي في دمشق أيضا شهد مدخله تجمعا لعدد من أبناء محافظة درعا، ورددوا شعارات وهتافات احتفالية بالنطق بحكم الإعدام بحق عدد من رموز حكم نظام بشار الأسد المخلوف. دعونا نتابع.

الحاضرون في القصر العدلي من أبناء محافظة درعا طالت احتفالاتهم هناك، حتى أنهم رفعوا أحد المحامين وأعضاء فريق الادعاء على الأكتاف ورددوا هتافات احتفالية بصدور الأحكام القضائية بحق عاطف نجيب، بشار الأسد، ماهر الأسد وآخرين.

0: الصراعات في غزة السوري دمشق.
1: عضو لجنة الادعاء ضد عاطف نجيب المحامية مرام أبا زيد تحدثت عقب انتهاء جلسة النطق بالحكم، واعتبرت أن قرار الحكم منصف للضحايا والشهداء ويعزز ثقة الشعب بالقضاء السوري. دعونا نتابع.
2: أنا المحامية مرام أبا زيد، عضو لجنة الادعاء ضد المجرم عاطف نجيب. نقوم بالترافع مع عدد من المحامين المتطوعين. بلغ عدد المدعين في هذه الدعوة أكثر من 115 مدعي. طبعاً هذه المحاكمة كانت بالأدلة، يعني كانت مقامة بالأدلة والوثائق وشهادات الشهود، وكان قرار الحكم الحمد لله منصفاً للضحايا وذوي الشهداء. ونتمنى أنه محاكمة الفارين من بشار الأسد وماهر الأسد قريباً في سوريا إن شاء الله. هذه المحاكمة عززت ثقة الشعب بالقضاء السوري.
1: طبعاً يعني في كل هذه المشاهد الاحتفالية، يعني هل كان في مخيلة عاطف نجيب أصلاً حينما يعني قام بقمع الأهالي في درعا وما فعله بمن اعتقلهم من الأطفال خصوصاً حمزة الخطيب؟ هل كان يخطر في باله بيوم من الأيام بأن سيكون هو في قفص اتهام؟ هل خطر بباله أن الشعب السوري سيفرح كما فرح اليوم، وأيضاً سيفرح حينما يتم يعني القبض على بشار الأسد والمجيء به إلى العاصمة دمشق وأن يحاسب لكل ما ارتكبه بحق الشعب السوري؟ إن كانوا يعلمون لما كانوا فعلوا ما فعلوه، لربما يقول البعض. من الشارع أيضا كان مشهد الاحتفالات أقرب، والأهازيج الحورانية المعروفة طبعا في درعا وفي حوران كانت موجودة، وصور الشهيد محمود الجوابرة، طبعا هو أول شهيد من شهداء الثورة السورية سقط في محافظة درعا. هذه المشاهد الاحتفالية مشاهدينا، دعونا أيضا نتابعها معكم.

0: مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أظهر زغاريدا واحتفالات داخل القصر العدلي بدمشق بعد النطق بحكم الإعدام بحق عاطف نجيب. سوريون نشروا مقاطع مصورة تفاعلوا فيها أيضا مع هذا الحدث المهم، منهم الناشط سامر الشامي، نستمع إليه.
1: كان بشار الأسد يظن بأنه أعدم دمشق، ولكن دمشق أعدمته. كان يظن ماهر الأسد أنه أعدم دمشق، ولكن دمشق سحقته. ظن عاطف نجيب بأنه قضى على درعا، ولكن درعا أعدمته. اليوم يا سوريين يحق لكم أن تفرحوا، اليوم يا شهداء سوريا يحق لكم أن ترقدوا بسلام، وأن تهدأ أرواحكم، وأن تقر عيونكم. يا ترى هل كان يظن بشار الأسد بأنه في منأى عن العذاب؟ وهل يظن المجرمون بأن يد العدالة لن تطالهم؟ اليوم يا شباب يوم تاريخي، يعني يكاد العقل لا يصدق ما الذي يحصل. بينما تيأست القلوب وظن الناس بأن طائفة الإجرام وطائفة القتل انتصرت وبأن يد العدالة لا يمكن أن تطالهم، اليوم في دمشق، دمشق التي كان يحكمها المجرمون والتي كانت تسيطر عليها أذرع الطائفية هي التي حاكمتهم.
0: الردود الرسمية أيضا كانت حاضرة في هذه المناسبة. وزير الداخلية أنس خطاب كتب في حسابه الشخصي عبر منصة إكس تعليقا على الحكم القضائي أيضا، وقال: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين. مبارك للشعب السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم في خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها، ما مضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية نشرت تصريحا لمدير إدارة المساءلة والمحاسبة فيها المحامي رديف مصطفى، علق فيها على خبر صدور حكم الإعدام بحق رموز النظام المخلوع، وقال مصطفى في التصريح إن صدور الحكم يشكل محطة مفصلية في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة بعد أن استوفت الدعوة مراحلها وإجراءاتها القضائية. وأضاف أن إدارة المساءلة والمحاسبة عملت خلال مراحل هذا الملف ضمن اختصاصها أو اختصاصاتها على متابعة مسار الأدلة والملف القضائي بما يدعم الوصول إلى الحقيقة. واعتبر رديف مصطفى أن الحكم اليوم يؤكد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقدم السياسي أو بتغيير الظروف أو التعامل معها، يكون من خلال القضاء وسيادة القانون. في دمشق أيضا تحدث بعض الأهالي عن شعورهم تجاه الحكم الصادر بحق رموز النظام، وعلى رأسهم

0: طبعا بشار الأسد. دعونا نشاهد ما تقر.
1: لليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
2: يعني عاطف نجيب مجرم، ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء أكيد مش راح يرجعنا، يعني جزء بسيط هو من يعني النقص النفسي انه نحكم اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد، لو حكموا 100 مره اعدام.
3: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم باحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
4: هذيك الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحه بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الاعدام بعاطف نجيب بدرعا، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للامهات والاباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنه.
0: لم تتوقف حالة الاحتفالات والفرح والآراء بشأن القضية عند حدود القصر العدلي في دمشق، إذ رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
5: كحدا ناجي من حصار مثلاً بمدينة حمص، وكحدا ناجي من المخيمات مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
6: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
7: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات. ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
8: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
9: اليوم تتمثل الآية الكريمة وإيش في صدور قوم مؤمنين، العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
10: والله الحمد لله أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله بال نجيب البشار تبعهم على قدام ما نعلم.
0: وكما أسلفنا مرارا مشاهدينا، القضية لازمت الترند السوري منذ صباح هذا اليوم وشغلت قوائم آخر الأخبار خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض تعليقاتكم عن هذه القضية. بداية دكتور أحمد يقول العدالة تأتي ولو بعد حين، خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن معاناة الشعب السوري، نأمل أن يكون هذا الحكم بداية لعصر جديد من المساءلة في سوريا يحفظ الحقوق ويردع المجرمين. محمد أيضا في تعليقه كتب اليوم ليست شماتة ولا انتقاما، بل هي لحظة يتجسد فيها معنى العدالة، فدماء المظلومين لا تنسى، والظلم مهما طال لابد أن ينتهي إلى حساب. رحم الله.

0: الشهداء وأنصف المظلومين وجعل القصاص عدلا يردع الظالمين. حساب لعدنان عبد الرزاق طبعا يقول فيه: من فقد شبابا كالورود والأسود وخسر ما لم يعوض وتهجر وتشرد وبكى ليال بحرقة منتظرا النصر والفرج، يشعر بعدالة إعدام آل الأسد ونجيبهم هذا العاطف الصغير. مهند يقول: نظام الأسد هو الوحيد الذي استطاع تغيير موقفي من هذه العقوبة، كنت أرى دائما أن لا حق لإنسان بإعدام آخر، لكن ما شهدناه من هول في التعذيب وغل بالحقد واستلذاذ بالتدمير والحرق والقصف والاعتقال. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من ريبوست، وطالما أننا استعرضنا وإياكم احتفالات السوريين بقرار إعدام بشار الأسد، دعونا نودعكم بهذا المقطع المصور الذي التقط في عام 2012 في بلدة تفتنس تحديدا بريف إدلب.
1: تفتنس سمك المنطقة العاجلة مطلبنا، أبطال تفتنس أمام الدبابات.
2: لك مبت سامه وحسين.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعم المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجنب.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار،

أصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: قبل فترة فتحنا في المهجر ملف السوريين في مصر ونقلنا قصص ما كانت سهلة. استمعنا لسوريين قالوا انهم تعرضوا للاحتجاز، واخرين حكوا عن خوفهم من الخروج من بيوتهم، وتابعنا مع اشخاص حاولوا بيع بيوتهم ومحالهم التجارية للعودة الى سوريا بس واجهوا صعوبات كبيرة. اليوم بنرجع لمصر، لكن هذه المرة مع تطورات جديدة يمكن تكون بداية لمرحلة مختلفة بالنسبة لآلاف السوريين. السلطات المصرية استأنفت منح الإقامة السياحية للسوريين الراغبين بتسوية أوضاعهم القانونية بعد فترة من التوقف. صحيح أنه كلفة الإقامة مرتفعة، بس بالنسبة لكثيرين أصبحت الخيار الوحيد حتى يقدروا يرتبوا أعمالهم أو ينهوا التزاماتهم أو حتى يبقوا داخل مصر بشكل قانوني. وما كان هذا التطور الوحيد، فقد تزامن ذلك مع تسليم القائم بأعمال السفارة السورية في القاهرة أوراق اعتماده. مو بس هيك، بدأ القائم بالأعمال لقاءاته مع أبناء الجالية السورية ومجلس الأعمال السوري المصري في خطوة عم بيشوفها كتيرين بداية لتحرك ملفات بقيت عالقة لفترة طويلة. ومنأكد أنه نحن ببرنامج المهجر بننقل الواقع كما هو، إن كان إيجابياً لنقل والترحيب، وإن كان سلبياً نسلط الضوء على العقبات ونعمل على إيصال صوت من لا صوت لهم إلى المعنيين، ليس لنقله فحسب، لا، بل للبحث عن حلول وإيجاد الحلول أيضاً. وعن العلاقة بين الشعبين شقيقين، يسعدني أن أذكر الجملة التي قالها المذيع السوري الأستاذ عبد الهادي بكار يوم 2 نوفمبر عام 1956 عندما قصفت الإذاعة المصرية وقطع البث، ليقول من دمشق هنا القاهرة: أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. انفراجة قانونية لأوضاع السوريين في مصر. إجراء قانوني مصري للسوريين في مصر، خلونا نشوف، نرجع للنقاش.
1: على مدار سنوات طويلة بنى السوريون في مصر مجتمعا حيا نابضا بالعمل، وأصبحوا جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فمن أزقة القاهرة إلى أسواق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان امتزجت اللهجة الشامية بالروح المصرية في حراك تجاري وثقافي لافت، مع مشاريع واستثمارات تحول بعضها إلى علامات بارزة وجعلت من مصر بيتا ثانيا يخفف مرارة التهجير. مؤخرا بدأ هذا الاستقرار يواجه تحديات إدارية وقانونية متزايدة مع إجراءات حكومية لتنظيم وجود الأجانب فرضت على آلاف السوريين تعقيدات وتكاليف مرتفعة، فمن الإقامات الاستثمارية والدراسية وصولا إلى الإقامات السياحية التي تمنح لستة أشهر بكلفة قد تتجاوز 2000 دولار من دون أن تمنح حاملها حق السفر والعودة. يجد كثيرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الالتزام بالقوانين والقدرة المالية. أمام الخشية من المخالفات أو الترحيل، باتت الإقامات السياحية المكلفة خياراً اضطرارياً لعدد من أصحاب الأعمال والتجار، لا رغبة في الاستقرار الطويل، بل لكسب وقت إضافي لإدارة التزاماتهم وتصفية أعمالهم أو بيع ممتلكاتهم بأسعار عادلة في سباق مع الوقت لتجنب خسائر قد تهدر سنوات من العمل. بين جذور امتدت في أرض مصر وعلاقات إنسانية واقتصادية ترسخت على مدى سنوات ومستقبل تحاصره التكاليف المرتفعة وتغير الظروف، يقف السوريون اليوم عند مفترق طرق، فمنهم من يسعى إلى قوننة

0: وجوده والتأقلم مع الإجراءات الجديدة، ومنهم من يضطر إلى البحث عن وجهة أخرى في رحلة مستمرة بحثا عن الأمان والاستقرار.
1: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي من الولايات المتحدة، وأيضا الأستاذ حسين عمار، محام وباحث وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الدولية، معي من إسطنبول. مرحبا بكما ضيفاي الكرام. سأبدأ معك دكتور أحمد. إذن مصر استأنفت منح الإقامات السياحية للسوريين في مصر، وإن كانت لمدة محددة 6 أشهر، وأيضا بكلفة تتجاوز 2000 دولار، ولكن هذا بداية لقوننة وحلول للسوريين في مصر، ما رأيك؟
2: تحية لك ولمشاهديك الكرام أستاذ حسام. في الحقيقة يعني أنا أرى أنها يعني مؤشرات للتفاؤل، وأرى أنها يعني علامات تستحق يعني التركيز عليها من أجل يعني أن نتفائل بمستقبل قد يكون يعني أكثر انعكاسا على حال السوريين في مصر. يعني اليوم لابد أن تترك منفذ قانوني أو إجرائي وإداري للشخص الذي يريد أن يصفي أملاكه أو يريد أن يعود إلى سوريا بأي طريقة، سواء بالسماح له باستخدام حسابه البنكي أو يعني بدون الإقامة لا يستطيع أن يبيع السيارة ولا يستطيع أن يبيع أثاث المنزل ولا يستطيع الحصول على الشهادات الدراسية لأبنائه الذين تخرجوا من الجامعات ومن المدارس المصرية. هي يعني مؤشرات واقعية جيدة، وإن كانت يعني ربما الرسوم مرتفعة بعض الشيء، يعني هي خارج قدرة الكثير من الأشخاص. أنا أعرف عدة عائلات يعني عادت مضطرة إلى سوريا عن طريق البر، لم تملك الإمكانية لأن تستخدم الطائرة، فاضطروا أن يذهبوا بالبر وعادوا يعني بمعاناة ورحلة طويلة، ولكن على الأقل هذا نوع من يعني لغة الواقع. اليوم من حق الحكومة أو الدولة المصرية طبعا أن تقنن وجود الأجانب، ولكن حال السوريين بما أنهم الشريحة الأكبر من اللاجئين ربما يعني كانوا هم الأكثر معاناة والأكثر يعني صداما مع هذه الإجراءات، يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية. لمحنا ذلك في زيارة بعض رجال الأعمال المصريين إلى سوريا مثل نجيب سويرس وأحمد علام، ونحن متفائلون بهذا الصدد.
1: نعم الأستاذ حسين عمار، مرحبا بك مرة أخرى. إذن كما ذكرت هناك بعض القوانين التي قيل بأنها تسهيلات للسوريين، إذا سألتك هذه القوانين التي سنت أو أعيد العمل بها، ما مدى ارتباطها بالتزامن مع تسليم القائم بأعمال السفارة السورية بمصر السفير يحيى دياب أوراق اعتماده للحكومة المصرية، وأيضا لقائه مع الجالية السورية في مصر ومع مجلس الأعمال المشترك السوري المصري؟
3: في البداية تحياتي ليك يا حسام وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. خليني بس يعني أوجه أولا التهنئة للشعب السوري، لكل ضحايا النظام المجرم البائد بحكم الإعدام الصادر اليوم.
1: نعم.
3: ونتمنى إن شاء الله بس يعني بانتهاء كافة مراحل التقاضي أن نكون أمام لحظة ينتظرها الشعب السوري، لحظة القصاص بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي. طبعا بالنسبة للملف والمشهد في مصر، كنا طلعنا وتكلمنا من خلال برنامج حضرتك كما تفضلت في المقدمة، وتكلمنا عن الجوانب السلبية اللي شفناها، خصوصا بعد التعديلات القانونية اللي تمت ونقل صلاحية مفوضية شؤون اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر، وما تخلل ذلك من حملات وحالة من التخبط طبعا دفع ثمنها أبناء الجاليات السورية والسودانية بشكل خاص باعتبارهم هم السواد الأعظم لو بنتكلم عن الجاليات العربية الموجودة في مصر. بكل تأكيد إحنا دايما بنحث السلطات المصرية على القيام بالدور الإيجابي، الدور المنوط بمصر إنه الجاليات العربية موجودة في بلدها مصر، فيش أي مشكلة على صعيد المجتمع، تكوين المجتمع المصري نفسه هو جزء من مجتمع أكبر هو المجتمع العربي، لذلك تجد كل الجاليات اللي موجودة في مصر لا تعاني في وحدة في الدين، وحدة في الثقافة، صحيح. وحدة في اللغة،

0: وحده في كل شيء، لا تجد تفرقه. وبالتالي كما تفضل الدكتور الضيف الكريم انه في حاله من التفاؤل بننظر الان بيها. السلطات المصريه بدات وكانه فعلا الامور تعود الى نصابها في التعامل مع اخواننا السوريين الموجودين في مصر. يعني ضوابط بقى، هي ما هياش قوانين. احنا لسه دلوقتي لازلنا في مسطره قانون نقل صلاحيه مفوضيه شؤون اللاجئين الى اللجنه الدائمه. اللجنه الدائمه اللي هي المفروض هتشتغل على كل ملفات اللجوء وكل اصحاب بطاقات اللجوء وطلبات اللجوء وما الى ذلك. تشكيلها الى الان غير واضح، رغم انها تدخل حيز التنفيذ، ولكن مع ذلك كل المؤشرات الان بتتكلم ان هناك انفراجه، هناك تعامل ايجابي، هناك تجاوز للحاله اللي هي اقدر اقول عليها مؤقته، اللي يعني شافها السوريين والسودانيين في مصر الكام شهر اللي فاتوا. فاحنا بنشوف مصر بترجع تاني للدور المنوط بيها، ويعني بالتدريج. النهارده بنتكلم عن اسعار مبالغ فيها، مش كل السوريين او السودانيين او المقيمين في مصر عنده القدره الماديه ان هو يدفع اسعار زي كده علشان يجدد الاقامه بتاعته. اظن انه يعني بالتدريج هيتم مراعاه كل
1: يعني
0: العقبات
1: أستاذ
0: اللي هي
1: حسين، يعني أنت تقول بأنه سيكون هناك تسهيلات في المستقبل للسوريين بناء على الواقع.
0: يعني انا اظن ذلك.
1: نعم جيد، أنتقل إلى الدكتور أحمد رحوم. دكتور أحمد، أيضا يعني التسهيلات هذه كيف سيستغل السوري الموجود في مصر؟
2: نعم استاذ حسام، يعني السوريين في مصر لا يعني لا ينظر لهم كانهم فئه واحده. تختلف اوضاعهم الماديه واسباب اقامتهم في جمهوريه مصر العربيه. يعني بعضهم لجأ الى مصر كبلد دراسه، وبعضهم لجأ اليها هروبا من واقع انساني وامني صعب في سوريا. ولكن هؤلاء مهما كان يعني الفئة التي يندرج تحتها اللاجئ أو الأسرة اللاجئة، لابد أن تجد منفذا قانونيا ويعني يعني مهربا من هذا الاستعصاء الإداري. أي أنه يعني كما يقول مثل المصري، المضطر يركب الصعب. يعني هو وجد طريقة وحجة قانونية يستطيع من خلالها أن يعني يحقق خطته بالذهاب والعودة إلى سوريا. يعني الفئة السواد الأعظم من الفئة المتوسطة وما دون المتوسطة اليوم حسموا أمرهم بالعودة إلى سوريا، بغض النظر عن بيوتهم المهدمة، بغض النظر عن صعوبات يعني العودة الطوعية إلى سوريا. ولكن لا بد له من أن يقنن وضعه بطريقة أو بأخرى،
1: صحيح.
2: بغض النظر عن الإجراءات التي تتخلل ذلك. أما الفئة الأكبر اللي هي المستثمرين وهم أصحاب المشروعات والبزنس وما إلى ذلك، هؤلاء بالأساس يمتلكون إقامات استثمارية ويعني يستطيعون الصمود، لأنهم لم يعني ليسوا حالة طارئة في المجتمع المصري. السوري يعني أوجد نوعا من المجتمع الاقتصادي الحيوي في قطاع الملابس والمطاعم وحتى المراكز التعليمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مشروعات كبرى أصلا يعني في كما هو حال في مجال النسيج وغيره.
1: نعم.
2: فبالتالي يعني الجميع قد يحقق مزايا ويجني ثمارا من هذه التسهيلات إن صح التعبير، ولكن لابد أن ننتظر قليلا. أنا لست متفائل بصورة مفاجئة، يعني أنصح بالانتظار ومنح الوقت حتى يعني تنعكس هذه التسهيلات.

0: هل تتفق مع الدكتور أحمد أم لا؟
1: مقدمات للتفاؤل. احنا بنتكلم عن الخطوة الأولى من خطوات منتظرة من السلطات المصرية. أنا بالنسبة لي على الجانب الحقوقي وعلى الجانب القانوني أنا في انتظار عمل اللجنة الدايمة لشؤون اللاجئين، اللي هي
0: جيد.
1: المفروض اللائحة التنفيذية بتاعتها هتدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس الجاري 21 أغسطس، وبالتالي أنا حجم التفاؤل بتاعي بيزيد مع الواقع. كلما يعني ظهرت أمور إيجابية في التعامل والتعامل المؤسسي وحفظ حقوق الجاليات ومن والأشخاص اللي هم عندهم صفة اللاجئ أو مقدم طلب اللجوء وآلية التعامل معاه بشكل دستوري وفق ما نص عليه الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر واللي بتعمل من خلالها، أنا وقتها يعني دايما التفاؤل بيبقى مرتبط بأمر واقع أنا
0: صحيح.
1: بعيشه وحالة جديدة. فإحنا النهاردة بنتكلم عن أمور لسه بنقول هادي بسم الله بعد
0: انت شو
1: حالة من
0: بتتوقع
1: التخبط.
0: استاذ حسين؟ شو بتتوقع؟
1: لا أنا أتوقع أن الأمور بتسير بشكل إيجابي نحو تقارب بين البلدين على الصعيد الرسمي، وبالتأكيد ده هيبقى ليه انعكاس إيجابي على الجالية السورية بشكل عام بمختلف يعني المكونات الموجودة. زي ما تفضلت بالحديث انه احنا بنتكلم عن شرائح في نسبة كبيرة منها غير قادرة على سداد رسوم كبيرة علشان الإقامة، وبالتالي يضطر يرجع لسوريا تحت ضغط الأمور المادية اللي هو مش قادر يوفرها. في ناس بالفعل موجودة وما عندهاش أي مشكلة مادية في ان هي تجابه مثل هذه الشروط المادية، لكن بشكل عام التقارب الرسمي يعني بيصحبه تعامل إيجابي ومزيد من يعني الأمور اللي هتيسر على السوريين بشكل عام بمختلف الطبقات الممثلة في مصر في شتى مجالات حياتهم هناك. يعني قد يؤثر على قرارات عدد كبير من الأسر اللي هي حتى عايشة تحت الضغوط المادية، يؤثر على قرارها بالعودة، لأنه في النهاية أنت بتتكلم عن أسر عايشة 8 و9 و10 و11 و12 سنة هو
0: صحيح.
1: مش قادر يرجع بسبب الحرب. النهاردة المانع الأساسي الحرب انتهت والنظام البائد الآن بيحاكم ومطارد، وبالتالي ما عندوش السبب الجوهري اللي خلاه يغادر سوريا، مضطر النهاردة ما بقاش موجود، ولكن أصبح عنده أمور قهرية أخرى، أصبح جزء من المجتمع، أولاده ثقافتهم بنسبة كبيرة أصبحت مصرية، هو ابن المجتمع
0: صحيح
1: المصري،
0: صحيح
1: اتخرج من
0: صحيح
1: المدارس المصرية. وبالتالي أنت النهاردة الأسر في بداية رحلة التغريب خرج قسرا من سوريا، والنهاردة العودة لن تقل قهرا عن الخروج من سوريا. أنت النهاردة 12 سنة في أولاد اتولدوا في مصر زي ما في أولاد اتولدوا في تركيا في كل مكان، النهاردة كبروا بقوا موجودين، بنشوف فيديوهات مؤثرة للأطفال اتولدوا بره بلادهم وعاشوا حياتهم، وبالتالي فكره العوده بالنسبه له صعبه. هو ابن المجتمع اللي اتولد فيه وكبر فيه، وبالتالي الاسر ده تحدي بالنسبه له، وبالتالي الاطفال كل ما بيكبروا كل ما بيبقى ليهم جزء في القرار اللي بيتخذ داخل الاسر. فانت النهارده
0: صحيح.
1: اصبحت يعني ايه في وكانك في مشهد متعدد الاقطار داخل الاسره الواحده. في اللي عايز
0: وفي
1: يرجع
0: اشخاص
1: وفي اللي
0: يعني
1: مش عايز
0: بيندموا،
1: يرجع مش قادر يرجع.
0: يعني استاذ حسين، يعني في اولاد ولدوا في دول اللجوء سواء كان في دول الاتحاد الاوروبي وخاصه في مصر، تركيا، الاردن، يعني بيشعروا بنفسهم انه هن بينتموا بشكل او باخر لهي
1: طبعا
0: الدول
1: هي
0: اكثر
1: هي
0: من
1: هو
0: من من سوريا، لانه هن ما عندهم اي ذاكره بتربطهم بسوريا.
1: احنا عندنا مجتمع كبير بيشمل كل الاقطار الموجوده في الجغرافيا بتاعتها، وبالتالي انا مصري عايش في سوريا باسرتي ولادي كبروا هناك، هو حاجه صعوبه في ان انا اقول له يلا سيب سوريا وتعالى نرجع مصر بعد ما اتولد فيها وقعد 15 سنه. هو مجتمعه سوريا مجتمعه مصر
0: نقطة كثير مهمة بثلاث
1: طبعا.
0: دقائق أنا بقيان معي، بدي أستغل وجودكم معي، بس بدي أنتقل للدكتور أحمد. يعني طرحت تساؤل كبير أستاذ حسين. دكتور أحمد، عدد وكم السوريين موجودين في مصر واللي هن بيشعروا بنفسه، نحن بنشوف هذا الشيء انه هن دعنا نقول يعني انه روحه المصرية من صح التعبير،
1: نعم
0: على الحكومة السورية كيف يمكن استغلال هؤلاء على المستوى الثقافي؟

0: التعليمي التجاري الصناعي ليكون جسر فعلي وعملي بعيدا عن التنظير يعني بين الدولتين؟
1: نعم، أشكرك جدا لهذا السؤال الرائع. في الحقيقة يعني جاء في في في في موضعه اليوم أستاذي الفاضل. يعني خليني أتحدث من تجربة شخصية. أنا أولادي جميعا الخمسة كلهم اتولدوا في مصر، والله يا أستاذ حسام يعني يتحدثون اللهجة المصرية أكثر من اللهجة السورية. يعني حينما يجدون أي مصري في أمريكا في الشارع وفي المجتمع يعني يتحيلون الفرصة حتى يعني يتحدثوا معه باللهجة المصرية ويشعرون بالانتماء الشديد لهذه الأرض. فمصر لا أحد ينجو من حب مصر، لا أحد ينجو من هواها، لا أحد ينجو من حب شعبها وعشقهم. هي أقرب الدول إلى سوريا، يعني لا نستطيع أن نحكم على علاقات من شعبين بهذا القرب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشوية تعليقات وكومنتات ومؤشرات سلبية. بكل بساطة السوريون في مصر يعني حصدوا كثيرا من المزايا. كما تعلم أن مصر هي سوق كبير جدا، هي 120 مليون، احنا بنتحدث عن سوق كبير جدا مليء بالفرص. والسوري نشيط بطبعه، يعني كما يقول المثل السوري يقول لك يعني الأعرج حلب وصل على الهند، يعني هذا الأعرج، فما بالك بالإنسان السوي يعني السليم. فالسوريون في مصر بنوا مشروعات وحصلوا على تدريب وخبرة طويلة جدا في مجال التسويق، في مجال البيع، في مجال حتى في الشهادات العلمية. يعني في سوريا كان في فجوة تعليمية كبيرة جدا خلال سنوات الثورة السورية 14 سنة. السوريون في مصر يعني طوروا من مهاراتهم في مجالات شتى، في التعليم، في الاقتصاد، في الإعلام، في الصحافة، في التصوير، حتى في الإنشاد الديني. في فرق سورية يعني ذاع صيتها في مصر. فاليوم صحيح، عندما يعود هؤلاء كقوة ناعمة، هؤلاء هم جسر التواصل وهو جسر لتنمية العلاقات بين الدولتين. يعني لابد أن نرى، أنا أشعر بالنشوة عندما أرى يعني مستثمرا مصريا يعود إلى سوريا وهي أرض خصبة لإعادة الإعمار، كشركة المقاولين العرب، كشركة أحمد علام، وكطلعت مصطفى ونجيب سويرس وكل هؤلاء. يعني مصر لديها خبرة سباقة في كثير من المجالات التنموية. فنحن نحلم بالدور المصري الذي يعني يعود إلى سوريا. هم أولى الناس بنا، يعني هم أولى الناس. نحن نطمئن إذا كان يعني هناك وجود مصري في سوريا في هذا المجال. أنا أعتقد أن تفاؤلنا القادم هو تفاؤل اقتصادي، يعني يجب صحيح أن نعول على الموضوع الاقتصادي أكثر من أي مجال ثاني. السوريون الذين عادوا إلى سوريا عادوا بأفكار جديدة، افتتحوا، في ناس نقلت مطاعمها، في ناس نقلت عملت فروع ما تزال عندها مشروعات بمصر يعني فعالة أكتف، وفتحوا أيضا مشروعات في سوريا فروع أخرى،
0: يعني عم بيخلوا جسر
1: يعني
0: بين
1: الخبرة المصرية
0: صحيح بين الدولتين. بسؤالي الأخير لك أستاذ عمار، أيضا كيف يمكن أو ستعمل الحكومة المصرية على استغلال وجود السوريين في مصر وأيضا رجال الأعمال الكبار من المصريين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا وهما أشار إليه الدكتور أحمد؟ كيف يمكن أن يستغل ذلك بشكل عملي؟ ولكن بدقيقة واحدة انتهى وقتي.
2: الاستفادة أصلا قائمة ومنذ سنوات. السوري مبدع فيما يعلمه وفيما يتعلمه، مش فقط في التجارة، في التعليم وفي الصحة وفي كل المجالات اللي هو بيدخلها سواء في مصر أو في غير مصر. وبالتالي هو عنصر إيجابي في الاقتصاد المصري هو بيتم استغلاله الآن. وبالتالي أنا أعتقد أن السلطة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي ستطور من فكرة الاستفادة من العنصر السوري اللي موجود أصلا في مصر واللي هو بيقدم يعني فايدة كبيرة وعظيمة للاقتصاد المصري من خلال الأنشطة اللي هو بيعمل فيها وبيشتغلها. وأعتقد أنه المسألة مش مقتصرة على هجرة ما بعد الثورة 2011. الوجود السوري في المجال الاقتصادي في مصر وقطاع المطاعم وقطاع التعليمي هو أصلا موجود،
0: صحيح،
2: هو أصلا موجود من سنوات طويلة قبل فكرة الثورة. وبالتالي يعني الاستفادة بنتكلم في أنها موجودة وقائمة، هتتطور طبعا، هتتطور فكرة التقارب الرسمي الموجود بين الدولتين وحركة رجال الأعمال اللي من الصف الأول وتوجههم واهتمامهم بسوريا. ده أعتقد أنه هو هيترتب عليه الاستفادة من
0: يعني
2: عناصر السورية.

0: بنتمنى يعني
1: في سوريا في مشاريع
0: ما بنتمنى ايضا يعني مثل ما بينقال بالمصري ليعمل خير على الكل. شكرا لك الأستاذ حسين عمار باحث محامي وباحث وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الدولية، كنت معي من اسطنبول. وأيضا الشكر موصول للدكتور أحمد رحوم باحث أكاديمي، كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: اجتمع عدد من الأطباء السوريين في مدينة إسطنبول ضمن ملتقى تعريفي برابطة الأطباء السوريين في تركيا، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تنظم عملهم في عدد من المدن التركية، وخاصة للتعريف بالرابطة وأهداف الرابطة ومشاريع الرابطة. نترككم مع هذا التقرير وألقاكم الأسبوع المقبل في ملفات جديدة عن السوريين في المهجر.
1: هذا شواهد تاريخية كثيرة على المستوى الطبي وعلى المستوى السياسي.
2: فكرة رابطة الأطباء السوريين في تركيا تم تأسيسها وإطلاقها بناء على الحاجة. حاجتنا لرابطة تجمع الأطباء السوريين من خلال تمثلهم مجتمعيا، تمثلهم قانونيا قدام الدولة التركية، وأيضا تكون جسر للتواصل بين الحكومة التركية والحكومة السورية. مثل ما بتعرف نحن دولة خارجة من الحرب من جديد، دولة تنهض من جديد، فلذلك بحاجة لأي مشاريع، لأي تنسيق مع الدول المجاورة. فنحن عم نحاول نكون هذا الجسر للتواصل. شو رح نفيد الطبيب السوري؟ رح نفيد الطبيب السوري في تركيا أن نكون الجهة الممثلة رسميا. شو رح نفيد المواطن السوري في سوريا؟ أنه ننقل مجموعة من المشاريع اللي رح تعمل عليها الدولة التركية، ننقلها من الدولة التركية إلى سوريا من خلال تنظيمنا ومن خلال علاقاتنا، ونحن نكون جسر التواصل بين الدولتين.
1: من هو وزير الصحة السوري؟ من هو رئيس
3: الرابطة بحد ذاتها؟ هون يوجد ما يقارب 1500 طبيب. 1500 طبيب أكثرهم روحهم وهيمنتهم تابعة لسوريا، حبهم لسوريا لا زال موجود إن شاء الله. فهذا راح يشجع على تجمعهم مع بعضهم، ربطهم بين بعضهم، هل راح يخليهم يتشجعوا يقوموا بدعم أخواننا في سوريا ودعم أهلنا في سوريا ودعم المجال الطبي في سوريا.
4: اليوم هو اللقاء الأول مع الأطباء السوريين هون، وبانتظار مؤتمر التأسيس إن شاء الله بشهر 11. الغاية كانت من اللقاء هي تأسيس رؤية مستقبلية لعمل الأطباء بمراكز صحة المهاجرين، والأطباء أيضا اللي حيعملوا بالمراكز التابعة لوزارة الصحة التركية في سوريا، إن كان مشفى الأورام بحلب أو مشفى دمر لأمراض القلب، بالإضافة للعيادات الطبية المتنقلة بمنطقة شرق الفرات. والمشروع اللي هلأ بلشوا فيه هو مشروع سوريا بدون مخدرات بالتعاون مع اليشير.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة.

سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. محكمة الجنايات بدمشق تحكم على المتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وخمسة آخرين من رموز النظام المخلوع بالإعدام، وتبقي مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين. تفاهمات أمريكية سورية إسرائيلية لإزالة مواد نووية من سوريا، وهيئة الطاقة الذرية تشير إلى استعدادها لاستقبال وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا. روسيا تقول إن الاتفاق بشأن قواعدها في سوريا يمنح دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع دمشق، وتكشف أنها خطوة في مسار تطوير التعاون الثنائي. عشرات معلمي العقود في إدلب ينفذون وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية ويطالبون بتثبيتهم وتحسين واقع التعليم.

0: جرمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المتهم الهارب بشار الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد المترافق مع التعذيب والتعذيب المفضي للموت، وحكمت عليه بالإعدام.
1: وباسم الشعب العربي في سوريا تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 556 و216 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: كما حكمت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بإعدام المتهم عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي التابع للنظام المخلوع في درعا بعد إدانته بجرائم القتل العمد والتعذيب والخطف بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها

0: جرائم ضد الإنسانية وبجناية التعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية والمعاقب عليها بموجب المواد 534 535 216 و556 من قانون العقوبات والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: هذا وجرمت المحكمة المتهمين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوة وهم ماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العيسمي بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، كما حكمت عليهم بالإعدام.
0: تجريم كل المتهمين الفارين: فهد الفريج ابن جاسم والدته شاهة تولد 1950، ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريمة تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961، وفيق ناصر ابن صالح والدته فطوم تولد 1964، وطلال العيسمي ابن فارس والدته أمرية تولد 1957 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية وجناية الخطف لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534 و535 و216 و556 من قانون العقوبات العام والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون 16 لعام 2022 والمادتين 1 و2 من المرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
1: هذا وأعلن قاضي محكمة الجنايات الرابعة بدمشق فخر الدين العريان إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة.
0: عاشراً، إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية نافذة بحق المتهمين الفارين كافة وتعميمها على الجهات المختصة كافة ومخاطبة المرجع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأن ملاحقتهم دولياً وفق الأصول.
1: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرة إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. قال وزير العدل مظهر الويس إن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف الويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، وأشار إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. من جانبه قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، واصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. هذا وشهد بهو قصر العدل في دمشق مشاهد احتفالية عقب صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وباقي المتهمين الواردة أسماؤهم في الدعوة. نتابع.

0: واستطلع تلفزيون سوريا أراء عددا من أهالي دمشق حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم.
1: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
2: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجابر العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، إحنا شيء أكيد مش راح يرجعنا يعني جزء بسيط هو من من من من, من يعني النقص النفسي إنه يحكم إعدام. أحبتنا وأخوتنا مش راح يرجعوا أكيد لو حكموا 100 مرة إعدام.
3: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ أسد أو بشار أو حكومتنا هاي، أي مجرم بأحق أي مواطن لازم يأخذ جزاؤه.
4: لكن الناس طبعا كلها فرحانة وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع الأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنة.
0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
5: والله شعوري الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل القتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره الحمد لله رب العالمين، ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
6: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
7: والد الشهيد أحمد محمد خير عويدة بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولة اليوم على البرد المستريح يلا. الحمد لله رب العالمين.
8: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف أصلا، وحتى الإعدام ما بيش في غليلنا على فكرة يعني، بس إنه الحمد لله إنه تحقق عم تتحقق العدالة وعم تأخذ مجراها، وإن شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد إن شاء الله كلهم مصيرهم الإعدام يكون.
9: الحمد لله رب العالمين العدالة أخذت مجراها، الشعر تحنا أنا أبو لشهيدين وأخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين ما بكفي عاطف نجيب كمان عندنا عشان المجرم لؤي العدي.
10: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسة يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع بأهل درعا.
11: الحمد لله رب العالمين اليوم حق أخذ مجراه، وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.

0: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينة حمص، وكحدا ناجي من المخيمات مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
1: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي وحاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
2: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات. ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
3: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
4: اليوم تتمثل الآية الكريمة ويش في صدور قوم مؤمنين. العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
5: والله الحمد لله أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هذول الله لا يردون، وإن شاء الله بال نجيب البشار تبعا على الدام ما من العالم.
6: أما في حلب فقد استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من الأهالي حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
7: طبعا شيء مفرح يعني أنه العدالة تتحقق، يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة الظلم مكيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
8: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم الإعدام، القصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم. شعوري إنه إن شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
9: هذا يوم كتير حلو، وكتير الناس لازم تفرح، لأنه بالأخير وصلنا لنتيجة، والظالم رب العالمين انتقم منه، والله هيك يحمي دولتنا، وإن شاء الله دوماً نتطور أفضل، وإن شاء الله هيك الله يعطيكم العافية والخير لقدام والأمل لقدام. خلينا كلاتنا متفائلين.
10: الله يخرب بيتهم، خربوا البلاد والعباد. شعوري أنا أسعد الناس أنه يأخذ الناس هالمظلومين حقهم من هالكلاب، بعد أنه لو حكينا كلمة برا الطريق، بس بيستاهلوا أكثر من هيك.
11: والله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الله أنصفنا بعد انتظار 14 سنة وأخذ حق الأطفال اللي هي كانت بداية الثورة. الحمد لله رب العالمين.
12: الحمد لله رب العالمين، أنمن الله على هذه الأمة بإعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والأبرياء، وانطلاقة الثورة حمز الخطيب حتى يكون ثأرا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
6: معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض، ومعنا كذلك من درعا مراسلنا حسام المسالمة. أبدأ مع حازم. حازم، مزيد من التعقيبات على المحاكمة وأيضا مزيد من التفاصيل حولها.
13: نعم، على حقيقة كانت هناك عدة تعقيبات عقب صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب، منها من وزير العدل الذي أكد بأنه من الضروري على الشعب السوري اليوم أن يتحلى بالصبر وأن يثق بمؤسسات الدولة بعد صدور هذا الحكم، مشيرا إلى أن مسار العدالة الانتقالية ماض بخطه الصحيح لتحقيق يعني العدالة وفقا للقوانين، مؤكدا بأن حكم الإعدام هذا لكي يصل إلى مرحلة التنفيذ يجب أن يمر بمرحلة الطعون ومن ثم المراجعة والمصادقة حتى يتم تنفيذ حكم الإعدام. أيضا كان هناك تعقيبات من هيئة العدالة الانتقالية، أحد المتحدثين باسم الهيئة قال بأن هي المرة الأولى التي تشهد فيها المحاكم السورية

0: حكما يستند إلى مواثيق دولية وقوانين دولية، إضافة إلى يعني كان قبل صدور الحكم كان هناك مراجعة لحوالي 80 شخصا، من سواء من كانوا من الشهود أو من المدعين في قضية وصلت إلى حوالي 60 صفحة تقريبا من التهم الموجهة إلى عاطف نجيب. الهيئة أكدت بأن يعني الملف العدالة الانتقالية ماض بشكل صحيح. أيضا كان هناك تعقيبا من وزارة الداخلية، وزير الداخلية أكد بأنه سيكون هناك متابعة وملاحقة دائمة ومستمرة لكل مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري. هذه المحكمة اليوم أو هذا الحكم الصادر بحق عاطف نجيب هو يعني أول حكم يصدر بحق رموز النظام البائد من المتنفذين على عهده، بالتالي هذا الحكم هو حكم أول حكم يصدر لسلسلة من المتهمين الذين ينظر القضاء بقضاياهم، ومنهم وسيم الأسد وأيضا بدر الدين حسون. حكم الإعدام هذا ليس الوحيد الذي صدر بحق عاطف نجيب، حقيقة كانت هناك عدة أحكام صدرت طبقا لتهم موجهة إليه وثبتت عليه. كان يعني حكم الإعدام صدر بنتيجة يعني انتهاك لحقوق الإنسان، إضافة إلى القتل العمد أو يعني التشجيع على القتل، وكان هناك التعذيب أيضا الذي يفضي إلى القتل. كانت هناك تهم أخرى لها علاقة بغسيل الأموال وسرقة المال العام وأيضا التحريض على الاقتتال الطائفي، جميعها تهم حصل عليها بأحكام مختلفة تراوحت من بضعة سنوات إلى الحكم المؤبد. بعد النطق بالحكم فورا كانت هناك على يعني خارج القصر العدلي كان هناك يتجمهر بعض السوريين، وخاصة ممن يعني تضرروا من عاطف نجيب، سواء من ذويهم أو هم من كانوا هم وكانوا صغارا وكان عاطف نجيب يرأس فرع الأمن السياسي هناك، وتعرضوا إما للتعذيب أو الاعتقال أو كانت هنا شهدوا على مجازر سواء المسجد العمري أو الكازية. بعدها كان هناك دعوات اليوم في بعض المناطق مثل التل لخروج لمسير بالسيارات تعبيرا عن الفرح ببدء يعني تطبيق القانون والعدالة يعني رموز النظام المخلوع وعلى رأسهم عاطف نجيب.
1: إذن
0: نعم
1: أفراح عارمة في سوريا. دعنا ننتقل إلى درعا. حسام، يعني شاهدنا وسمعنا صباح اليوم تكبيرات المساجد في درعا احتفالا بمحاكمة عاطف نجيب، وأيضا إصدار أحكام بحق بشار الأسد ومهر الأسد ومتهمين آخرين. ضعنا أكثر في صورة المشهد، خصوصا وأنك أيضا تقف أمام فعالية تحدث الآن في درعا احتفالا بالمحاكمة. حسام.
2: نعم، انا سنبدا من المكان الذي احدث به الان. انا الان في ساحه المسجد العمري، خلفي تماما في هذه الساحه يحتفل اهالي درعا البلد واهالي عموم محافظه درعا باصدار الحكم بالاعدام على عاطف نجيب. عاطف نجيب الذي ادين او احد احدى التهم التي اوتيت اليه هو اقتحام هذا المسجد العمري في 23 من اذار من عام 2011 وقتل يعني عدد كبير من ابناء محافظه درعا واعتقال اخرين. ايضا كان مسؤولا عن مجزره الكازيه التي زالت اقتحام المسجد العمري. اهالي درعا اليوم من نفس المكان الذي اقتحم قبل 15 عاما ونيف يخرجون منتصرين محتفلين ب حكم الاعدام الذي ناله عاطف نجيب. الفرحه لا تكاد تتسع لصدور وقلوب هؤلاء الناس الواقفين في هذه الساحه. قاموا بذبح قواريب، 10 رؤوس من الاقلام تم ذبحها في الساحه ابتهاجا بحكم الاعدام على عاطف نجيب. ايضا كانت الاهالي قد تداعت اليوم الى حضور جلسه النطق بالحكم في المركز الثقافي، ليست دعوه رسميه وانما دعوه اهليه حضر يعني غالبيه اهالي ضحايا الذين قتلهم عاطف نجيب او المسؤول عن قتلهم عاطف نجيب، حضروا في المركز الثقافي وتابعوا مجريات النطق بالحكم على عاطف نجيب اللحظات الاخيره من جلسات المحكمه. حقيقه كان هناك تململ كان هناك آلاف في الشارع من طول المحاكمة، يعني ربما كان الناس هم يعني يظنون أن الحكم على عاطف نجيب سوف يتم خلال جلسة أو جلستين، لذلك كان هناك يعني تخوف من الأهالي أن لا يكون أو أن لا ينال عاطف نجيب حكم الإعدام. ولكن عندما صدر حكم الإعدام اليوم كان هناك ارتياح كبير لدى الشارع وتنفس الشارع الصعداء، خاصة أن عاطف نجيب يرتبط بوجدان أهالي درعا بالقمع في بداية الثورة وبالإجراءات التعسفية التي اتخذها لحق أهالي درعا قبل انطلاق الثورة والتي لا يزال أهالي درعا يدفعون ثمنها حتى هذا اليوم.
1: حسام المسالمة من درعا وحزم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لكما. معنا الآن المحامي والخبير القانوني سامر الضيعي مباشرة من لاهاي. أهلا بك أستاذ سامر. رمزية أن تبدأ المحاسبة في سوريا بعاطف نجيب الذي ساهم بجرائم حصلت في بداية الثورة في درعا كما سمعنا الآن من مراسلنا، تفضل.
3: نعم، مساء الخير لك ومساء الخير لجميع الأخوة المشاهدين. طبعا بداية أنا بعتقد أنه محاكمة عاطف نجيب هي لا تكمن بالحكم الصادر بحق شخص كان يعني يشغل منصب أمني، وهي لكن تتمثل أن هي لحظة قانونية وسياسية مهمة بتاريخ سوريا، لأنها هي تطرح سؤال جوهري: هل يمكن أنه يخضع المسؤول مهما كان موقعه أو رتبه أو قرابته من السلطة أو مكانه في زمان ومكان ما، واللي يرتكب أفعال تمس حياة الإنسان وكرامته بسوريا إلى المحاسبة؟ هي القضية لا يمكن فصلها عن السياق اللي توقعت فيه الأحداث. يعني نحن نتحدث عن بداية الثورة عام 2011، على المرحلة كان فيه الأجهزة الأمنية هي الأداة الأساسية بالتعامل والاحتجاجات الشعبية، وكان المواطن السوري خلال فترات يعني طويلة بسوريا بعيش بحياة غير متوازنة، خوف دائم من الأجهزة الأمنية، ولاحقا الأجهزة الأمنية شفنا كيف كانت هي الأداة الرئيسية في القمع والجرائم الواسعة النطاق والانتهاكات. فمن هون بتبدأ رمزية هاي المحاكمة، إنه لا لا لا لا يعني لا أفلات من العقاب، المحاسبة سوف تأتي لكل الأشخاص الذين ارتكبوا أي الجرائم والانتهاكات مهما طال الزمن ومهما كانت رتبتهم ويعني سلطتهم والمنصب الذي يعني يكونون فيه. نعم،
1: لكن كان هناك تشكيك قبل إصدار الحكم حول إمكانية أن يصدر حكم الإعدام بعاطف نجيب أستاذ سامر، يعني بالنسبة للدول الأوروبية، بالنسبة لحقوق الإنسان اليوم، هل تعتقد ثمة تداعيات أو كيف يراقب المجتمع الأوروبي أيضا هذه المحاكمة؟
3: هلا يعني بالنسبه لعقوبه الاعدام، طبعا هي بلا شك هي كتكون اكثر النقاط حساسيه. يعني طبيعي انه يكون لهذا الحكم صدى كبير، اولا من جهه الضحايا وعائلاتهم، وبالذات بعد سنوات طويله من الالم والانتظار والشعور بغياب العداله، ومن ناحيه القانونيه احنا لازم نفرق يعني بنقطه بين المشاعر الضحايا وبين تقييم العقوبه ضمن النظام القانوني ان كان السوري ولا الدولي. يعني فيعني هي مثل ما تفضلتي، عقوبه الاعدام بمكان هي بتشكل بتطرح اشكالات كبيره في حتى في مجال التعاون القضائي الدولي، لانه بعض الدول مثل ما بنعرف بنقطه اولى نحن بنعرف انه في جزء اخر من المجرمين هن خارج سوريا وتم حكمهم غيابيا. في بعض الدول بتعطي قيود على تسليم الاشخاص اذا كانوا معرضين لهذه العقوبه وتطلب ضمانات قانونيه بشان تنفيذها، ولكن من من من من يعني من من حيث المبدا انه العقوبه هي ضمن اطار القانون السوري، المواد التي تم الحكم فيها كان يعتمد عليها القاضي بالتجريم، وكانت الاشد بنص يعني المواد ال 533 او ال 535 المشدده بقانون العقوبات، هي موجوده، يعني هي موجوده بالقانون وتجرم عن هي الافعال. نعم.
1: طيب أستاذ سامر، الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وماهر الأسد وأيضا آخرين، باعتقادك هل ستكون مقدمة لإمكانية تسليم هؤلاء، خصوصا وأن غالبهم متواجد في روسيا الآن؟ كيف يمكن أن تتعامل موسكو مع هذا الأمر برأيك؟
3: يعني قضيه تسليم يعني شو بدك، قضيه تسليم بشار الأسد وتسليم المجرمين وامكانيه مطالبه الدوله السوريه بتسليمه، بعتقد انه المساله تحتاج هي لتفريق بين القيمه القانونيه للحكم داخل سوريا ووضع الاسد القانوني في روسيا وامكانيه تنفيذ الحكم يعني عبر القضاء او التعاون الدولي. الحكم الصادر اليوم ينقل الملف من مرحله الاتهام والتوثيق الحقوقي والسياسي الى مرحله وجود حكم قضائي وطني يقرر المسؤوليه الجنائيه، يعني بذلك تصبح لدى الدوله السوريه سند قانوني رسمي يمكن الاستناد اليه لاتخاذ الاجراءات لاحقا ان كان بالمطالبه او امر التوقيف الى اخره. هلا بلا يتعلق بروسيا حتى ما اعطيت بشرح القانون، الوضع القانوني يعني بروسيا لبشار الاسد مختلف قليلا. يعني اعلنت روسيا بعد وصول الاسد اليها بكانون 2024 ان منحته هي وعائلته اللجوء لاسباب انسانيه مثل ما ورد، وورد بقرار اللجوء انه اتخذ الرئيس الروسي هذا القرار. طبعا هو لا يعني منح اللجوء لشخصيه لا يمحو المسؤوليه الجنائيه ولا يعني يحول الشخص الى شخص يتقطع بحسنه مطلقه من الملاحقه، ولكن بياثر بعمليه المطالبه والتسليم. وبالوقت نفسه يعني الحكم الغيابي يعني والاعدام واللجوء بروسيا هي تجعل تنفيذ خلينا نقول التسليم اكثر تعقيد، لان المرحله التاليه ليست مجرد ارسال

0: نسخة من الحكم إلى موسكو، وإنما هي إعداد ملف متكامل بين الأساس القانوني والاختصاص وطبيعة وسلامة الإجراءات وضمانة المحاكمة عند التسليم، كيف التعامل مع عقوبة الإعدام. ونحن بنعرف مثل ما حكينا أنه كثير من الدول قضية عقوبة الإعدام هي المانع الأساسي لتسليم المجرمين.
1: طب أستاذ سامر،
0: وبالتالي القيم القانوني الأهم للحكم بهذه المرحلة أنه هو ينهي ملف بشار الأسد ومن معه من مرحلة التوثيق، وينقله إلى مرحلة المطالبة بالعدالة، إلى مرحلة
1: نعم،
0: تنفيذ
1: إذا
0: العدالة على
1: هناك
0: الأرواح.
1: خطوات يمكن أن تقوم بها الدولة السورية في هذا الإطار، لكن أستاذ سامر اليوم تأثير هذه المحاكمة على مسار العدالة الانتقالية بشكل عام في سوريا على الأهالي ذوي الضحايا كيف ستنعكس عليهم؟
0: برأيي هي خطوة مهمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، لأنه العدالة الانتقالية يعني مسار المحاسب المسائلي هو جزء من مسار العدالة الانتقالية، يعني هي بتعطي إطار، شو بدي لك، إطار هيكلي للعدالة الانتقالية يعني. ولكن المحاكمات ومحاكمة بعض الأشخاص مو هي بس العداله الانتقاليه، العداله الانتقاليه هي منظومه متكامله تشمل كشف الحقيقه، وطبعا وقت اللي بيكون في اجراء يعني اجراءات المحاكمه التامه هي جزء من كشف الحقيقه بمكان،
1: نعم
0: وكشف مصير المفقودين وحفظ الادله وجبر الضرر واصلاح المؤسسات، لانه اليوم نحكي عم نحكي على المؤسسه الامنيه والعسكريه اللي هي اساسا كان عاطف نجيب جزء منها، فنحن عملية إصلاح المؤسسات بشكل كامل، المؤسسات الدولية أي ما كانت هي جزء من عملية العدالة الانتقالية حتى نضمن عدم التكرار، يعني نحن ليس الهدف إزالة الأشخاص اللي ارتكبوا الانتهاكات وإزالة السلطة التي ارتكبت الانتهاكات، ولكن إعادة منظومة قانونية قضائية تعتمد على يعني على سيادة القانون وعدم تكرار الانتهاكات،
1: شكرا.
0: والمحاكمة تقول للضحايا ما تعرض يعني ما تعرضتم له، بجانب لم ينسى، وأن المسؤولية يمكن أن تصل إلى كل من يعتقد أنه بعيد عن المحاسبة، ولكن في الوقت يعني في الوقت نفسه يجب أن نكون يعني تكون بداية مسار لا يتوقف عند أسماء محددة، ولكن هو يشمل مثل ما حكينا خلق بيئة قانونية تمنع تكرار الجرائم ومحاسبة المسؤولين. نحن ما ننتظر حدوث ظرف كبير لمحاسبة أي مسؤول حاليا وسابقا بأي مكان ارتكب انتهاك وارتكب تجاوزات لحتى تغير الظروف السياسية، ولكن
1: دعني
0: لا
1: أختم
0: عملية
1: بهذه
0: مسؤولية.
1: الجملة التي أضفتها أستاذ سامر، إذا خلق بيئة قانونية من أجل إكمال مسار العدالة الانتقالية في سوريا. سامر الضيعي المحامي والخبير القانوني من لاهاي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: في ملف آخر، توصلت إدارة ترامب إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس، في حين أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية استعدادها لاستقبال وفد الوكالة قريباً، مؤكدة إحراز تقدم في معالجة إرث النظام النووي المخلوع.
2: في العمق السوري حيث طويت لسنوات أسرار برنامج نووي لم يكشف كاملا، تتحرك اليوم خيوط ملف ظل حبيس الغرف المغلقة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاهمات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية وإسرائيل يقضي بإزالة مواد نووية من الموقع 99 السري في سوريا قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد استخدم هذا الموقع سابقاً لتخزين بقايا مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم المرتبط بمفاعل الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 في محافظة دير الزور، حيث شكل حجر زاوية في برنامج نظام الأسد النووي السري. ورغم أن هذه المواد المشعة المرتبطة بالمشروع والمخزنة في مواقع سرية مرتبطة بالبحث والتطوير، ومنها موقع 99، هي مواد لا تصنع سلاحاً نووياً مباشراً، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانية استخدامها لصناعة ما يعرف بالقنبلة القذرة التي تنشر حال انفجارها مواد مشعة ضمن نطاق جغرافي محدد. مخاوف تل أبيب دفعتها إلى قصف مداخل الموقع عقب سقوط نظام الأسد والتلويح بضربه مجدداً ما لم تنقل مواده، قبل أن تستقر واشنطن وتل أبيب بحسب مسؤولين أمريكيين على مسار تفاوضي بديل للتنسيق مع دمشق التي أكدت عدم علمها بوجود هذه المواد نظراً لسريتها البالغة في عهد النظام المخلوع، وأبدت تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بالسماح للوصول إلى المواقع المعنية وفق مصادر أكسيوس. تعاون أعلنته هيئة الطاقة الذرية السورية أبدت فيه من خلال بيانها الرسمي استعدادها لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

0: خلال الأيام المقبلة، مؤكدة إحراز تقدم ملموس في معالجة إرث النظام المخلوع اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، ومجددة دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة تقدم الدعم الفني والقانوني اللازم لاستكمال الإجراءات وفق المعايير الدولية.
1: للمزيد حول هذا الخبر الذي نقلته أكسيوس، معنا الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل مباشرة من دمشق. أستاذ خالد، أهلا بك. بداية، دلالات تسريب هذه المعلومات عبر أكسيوس ما هي؟
2: مساء الخير آلاء لك وللسادة المشاهدين. في ظل وفي سياق التصعيد الإسرائيلي الشبه يومي في الأراضي السورية، يأتي هذا التسريب الإعلامي كمؤشر لإتاحة الفرصة للأبعاد الدبلوماسية في الوقت الذي تستمر فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة العربدة العسكرية، بالإضافة إلى أنه مؤشر على سياسة الانفتاح التي تمارسها دمشق، ومؤشر على انفتاحها في التعاون الدولي كشريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة. حقيقة الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا منذ الساعات الأولى لسقوط نظام الأسد يعني تفتقد لاستراتيجية واضحة. دمشق خسرت حالة الارتياح السابقة التي أمنها نظام الأسد، لذلك تحاول إنتاج قواعد اشتباك جديدة. وبنيامين نتنياهو المعروف داخل إسرائيل بأنه متورم الأنا، قد يستخدم هذا الأمر لتفجير الأوضاع، خاصة في ظل هذا التوقيت. اليوم الانتخابات الإسرائيلية وصلت ذروتها. باعتقادي أن هذا المسعى الدبلوماسي يشير إلى نجاح سوريا في سحب العديد من الذرائع التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي. رأينا أن تل أبيب استخدمت ذرائع واهية وغير جديرة لا ترقى إلى مستوى تحدياتها الأمن القومي، وكانت هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار. اليوم مثل هذه الورقة أو مثل هذا التسريب بوجود بقايا مواد نووية قد يكون صيدا ثمينا لبنيامين نتنياهو، خاصة وأن الانتخابات لا تجري لصالحه كما تقول مؤشرات الاستطلاع داخل إسرائيل. بالإضافة إلى أن هذا الأمر مؤشر على ازدياد فعالية الدور الأمريكي الرافض للمقاربات الإسرائيلية المتشنجة، والتي يعني بموجبها تطالب الإدارة الأمريكية حكومة بنيامين نتنياهو بالذهاب إلى مقاربات أكثر دبلوماسية. وأشار العديد من المسؤولين الأمريكيين بأن نهج بنيامين نتنياهو المتسرع وخاصة في الساحة السورية وبدرجة أقل في الساحة اللبنانية وفي إيران يضر بالنهج الأمريكي وبالهندسة الإقليمية الأمريكية للمنطقة، والتي ترى في سوريا كحجر الزاوية في استقرار المنطقة.
1: طبعا هو أستاذ خالد، يعني واضح يعني حسب التنقل في الصحف الأمريكية والإسرائيلية لا يوجد العديد من المعلومات حول هذا الخبر، ولا حتى عن الموقع الذي سمته أكسيوس بموقع الكعكة، لكن كما قلت هذا يبدي تفاهم أو ليونة أو مرونة من قبل دمشق. طيب تأثير ذلك على مسار التفاوضات مع إسرائيل ما هي؟
2: سؤال في غاية الأهمية. بالفعل هناك نقص في المعطيات، لم تنشر إسرائيل أي تعليق رسمي، بالإضافة إلى أن سوريا لم تنشر أيضا أي تعليق رسمي، ويبقى الأمر مجرد تسريب إعلامي أفصح عنه موقع أكسيوس، ولكن يبدو أنه باعتماد على مصادر رفيعة المستوى. بالنسبة للمفاوضات، دخلت سوريا هذه المفاوضات المتجددة بين دمشق وتل أبيب بمقاربات أكثر وضوحا وواقعية سياسية، ووصلنا إلى مفاوضات قد نستطيع تسميتها بأنها مفاوضات شد حبل. ولكن نرى في النصف الثاني من هذا العام تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وشبه يومي وأكثر من شبه يومي، مرتبط بالتوقيت صراحة. في ظل يعني ازدياد الفجوة أو التضارب المصالح بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في العديد من الساحات، وخاصة في الحرب التي تشنها تل أبيب وواشنطن على إيران، وبالإضافة إلى مسار الانتخابات. اليوم المفاوضات التي شهدت تعرجا في خطها البياني ووصلت إلى انفراجة كبيرة مطلع هذا العام في اجتماع باريس 3، والذي أصدرت في عقابه الخارجية الأمريكية بيانا يشير إلى تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن سرعان ما عاد الاحتلال إلى عادته وديدنه في فرض وقائع ميدانية واحتلال يعني مناطق جديدة والتفاوض عليها. باعتقادي أن الأفق غير واضح في المدى المنظور، الظروف غير مهيئة للوصول إلى

0: نتيجة إيجابية، وعبر عن ذلك الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلته الأخيرة عندما قال إنه ليس متفائل وأن دمشق يعني مستعدة للتوصل إلى اتفاق أمني هدفها كف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا.
0: الالتفات إلى بناء البيت الداخلي.
1: خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، شكرا. في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس سيمنح دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع سوريا. وقالت الخارجية الروسية إن الاتفاق يشكل خطوة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق في ظل الترتيبات الجديدة المتعلقة بالوجود الروسي في سوريا. معنا الآن من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، إذن تصريح مقتضب للغاية من وزير الخارجية الروسي حول الاتفاق بين روسيا وبين سوريا بخصوص القواعد في حميميم، المزيد من التفاصيل معك.
2: مرحبا آلاء، فعلا في أول تصريح للخارجية الروسية حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين موسكو ودمشق حول مستقبل ميناء طرطوس ومطار حميميم، جاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية الروسية، البيان الذي تم توجيهه لوسائل الإعلام الفيدرالية، جاء أن موسكو تنظر إلى هذه المذكرة التي تم توقيعها حول مستقبل القواعد الروسية في سوريا على أنها خطوة مهمة تسعى إلى تحسين مستوى العلاقات الروسية السورية في المجال العسكري حسب وزارة الخارجية الروسية. وتضيف الخارجية إلى أن هذه الاتفاقية مهمة من ناحية تعزيز القاعدة القانونية للشراكة العسكرية حسب تعبير وزارة الخارجية بين موسكو ودمشق في ظل الظروف الراهنة حسب الوزارة. وأيضا أشارت الوزارة في هذا البيان إلى أن موسكو تعتبر بأن أو تنطلق من مبدأ أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنها تطوير وتعزيز مجموعة العلاقات الروسية، العلاقات الروسية في مختلف السورية في مختلف المجالات، والتي تعتمد على تاريخ طويل من الشراكة والصداقة بين موسكو ودمشق. ويذكر بأن الأوساط الإعلامية الروسية شكت من تقييمها تشك في مستوى تقييم الأوساط المختصة لهذه المذكرة، فالكثيرون على مستوى الخبراء ومراسلي الحرب الروس اعتبروا بأن هذه المذكرة هي دليل على أن روسيا كانت مضطرة للقدوم على هذه الخطوة لأنها ضرورة من أجل الحفاظ على التواجد الروسي في سوريا، علما بأن روسيا ليست لديها أي قواعد في منطقة بحر الأبيض المتوسط ما عدا القواعد التي كانت تديرها في سوريا.
1: ليلى كف الغزال من موسكو، أشكرك، شكرا. دانت وزارة الخارجية اعتراف كولومبيا بما سمته بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأشارت إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولأمينها العام أنطونيو غوتيريش. هذا وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. من جانبها، دانت عدد من الدول العربية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن المواقف الدولية الراسخة تجاه الجولان، كما تسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. ودانت وزارة الخارجية الأردنية اعتراف كولومبيا

0: قطر اعتراف كولومبيا على الجولان السوري المحتل، وأشارت بأن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلاً ولا يشكل أثراً قانونياً، وأكدت أن القرارات الأحادية للاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان تشكل عائقاً أمام جهود السلام بالمنطقة. في سياق آخر، نفذ عدد من المعلمين العائدين من تركيا اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
1: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
2: نطالب اليوم بحقوقنا، وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
3: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة. هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
0: هذا ونفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
4: طبعاً بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب، فشو بيجي بالقرار أنه إدلب ضمن التدقيق، ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت أنه نحن إسا عم ندقق، ولهلأ إسا ما جانا جواب.
5: نحن عنا خدمة 5 سنوات، قدمنا على مسابقة، شهاداتنا الجامعية كلها أخذناها بتعبنا، أخذناها من دون أي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في إشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع أنه نحن ما في ثقة أبدا؟
6: ما في شيء، أي شيء واضح كل نهار، والله العظيم كانت رواتب 350 نحط نص أجار طريق، ما نحكي شيء وعادي. يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة أنه محافظة واحدة ما تجدد.
7: لنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا.
8: نطلع برا؟
7: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
9: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهي المسابقة مواليد 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
10: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب بفترة، وبعدين قلنا على لادقية، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا تجددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر، طب أنا بنت مدينة إدلب، أنا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
0: للمزيد معنا من إدلب مباشرة مراسلتنا إلاف العلي. إلاف، إذا ليست الوقفة الاحتجاجية الأولى لمعلمي العقود، ضعينا في تفاصيل هذه الوقفة.
11: نعم آلاء، صراحة يعني اليوم كانت الوقفة الثانية لمعلمي نظام العقود الذين لديهم عقود لمدة 5 سنوات. كانت هناك عشرات المعلمات اليوم أمام مديرية التربية في إدلب للاحتجاج على عدم تثبيتهم في الملاك الدائم، وأيضا عدم تقاضيهم رواتب الصيف، والمطالبة بإلغاء قرار العودة إلى مناطقهم الأصلية، والمطالبة بتوطين التعليم في مناطقهم. ولكن رغم ذلك المطالبة مطالب اليوم من وقف أمام مديرية التربية مطالبا بحقوقه من المعلمات في إدلب، كانوا يقولون ويتحدثون لي بأن ليس لديهم أي مانع من التدريس في أرياف مناطق إدلب أو حتى أن يوضعوا أنفسهم تحت تصرف ملاك التربية.

0: في محافظة إدلب، ولكن إلى الآن خلافا على كافة المحافظات السورية لم يتم صراحة النظر في عقودهم، وهم يعانون من عدم تثبيتهم وإعادة دمجهم في العملية التعليمية بحجة أنه يتم دراسة عقودهم أو يتم النظر في ملفاتهم، على خلاف المحافظات الأخرى الذين شملهم القرار الوزاري وتم إعادتهم إلى رأس عملهم. اليوم كانوا يقولون بأنه إن لم يستجب لهم مدير التربية والتعليم في إدلب والسماح لهم بمقابلته والدخول، فسوف يتوجهون إلى محافظ إدلب ومن ثم الانتقال إلى الرئيس أحمد الشرع في دمشق.
1: نعم، شكرا جزيلا لك إلاف العلي من إدلب. شكرا عزيزتي. من إدلب تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نخصص هذه الحلقة الاستثنائية بالكامل لمناقشة الحكم وجاهيا بالإعدام على عاطف نجيب، الحكم غيابيا بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من رموز النظام المخلوع. نناقش في هذه الحلقة ماذا بعد صدور أحكام الإعدام، وما موقع هذه المحاكمات في مسار العدالة الانتقالية، وهل تستطيع دمشق ملاحقة المحكومين غيابيا في الخارج، وكيف ينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمات؟ مرحبا بكم.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بداية الثورة بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما أصدرت أحكاما بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين بينهم بشار وماهر الأسد.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بداية الثورة السورية، في قضية طالت أيضاً أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي بحضوره شخصياً وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعياً في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
2: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا، بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم يشكل محطة في طريق العدالة، لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة.

0: انتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
1: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء. نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في 10 أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاكة ترعة عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد في شهاداتهم، وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 من تموز عقدت الجلسة الخامسة، وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 من تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 من الشهر ذاته استكملت 7 جلسات محاكمة نجيب. أما الجلسة الثامنة من محاكمات عاطف نجيب فبدأت في 4 من شهر آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخيرة، ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
2: لمناقشة المزيد نرحب بضيفينا الدكتور مصعب الجمل الأستاذ في القانون الجنائي والدولي من دمشق، وسينضم إلينا عضو مجلس الشعب لاحقا عدنان المسالمة. دكتور مصعب مرحبا بك. في البداية عاطف نجيب أنكر التهم الموجهة إليه، من الناحية القانونية القانون يستند إلى الأدلة، ما هي الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسألني عن موضوع الأدلة التي استند إليها الحكم. هذا الموضوع جرى خلال جلسات المحاكمة الطويلة التي مرت خلال فترة المحاكمة. طبعا هناك أدلة كثيرة كانت منذ البداية، منذ اللحظات الأولى في العام 2011 عندما كان هناك موضوع التعذيب للأطفال وقتل الأطفال وقمع والجرائم الكثيرة التي قام بارتكابها. طبعا بداية تحريك الثورة كان من الإجراءات التي قام بها المتهم، أو الآن نقول المحكوم ولا نقول المتهم، عاطف نجيب. طبعا يعني هناك الأدلة كثيرة، الشهود، الدلائل، القرائن، الاعترافات، كل ذلك كان موجودا في ملف هذه الدعوة، وما جرى أثناء المحاكمات وما جرى من مناقشات وما جرى من اتهامات وشهود الحق العام والشهود الشخصيين، كل هذه الأمور مع كافة الأدلة والإثبات

0: إثباتات يعني أدت إلى ما كان من إصدار الحكم. فإذا الأدلة موجودة هي التي كانت نتيجتها ما جاء بقرار المحكمة العادل، وإن كان القرار ما يزال حتى الآن قابلا للطعن بالنقض.
1: هذا هو السؤال الآن، هل يمكن أن يتوجه المحكوم عاطف نجيب إلى محكمة النقض للطعن بهذا القرار؟
0: طبعا نحن أمام محكمة الجنايات، وهي من المحاكم الجزائية المدنية الموجودة. طبعا هناك القانون، قانون العقوبات العام، وأيضا قانون أصول المحاكمات الذي يطبق على هذه الجريمة التي ارتكبها عاطف نجيب وشركائه الآخرين، بدءا من رأس النظام الهارب إلى آخر ما جاء بهم، وهم 50 شخصا معه كما جاء في قرار الصادر عن المحكمة. طبعا يعني هذه الأمور كلها أدلة ثابتة وواضحة. طبعا المحكمة، القرار اللي بيصدر عن محكمة الجنايات وفق الأصول هو قرار يصدر قابلا للطعن أمام محكمة النقض، يعني قابل للتمييز، التمييز أو النقض نفس المعنى من حيث المفهوم ومن حيث الواقع والحقيقة. طبعا الطعن بالنقض الآن بعد صدور قرار محكمة الجنايات هو أن تعرض القضية، ومعه طبعا مدة 30 يوما لكي يقدم طعنه خلال هذه المدة. وعندما تصل إلى محكمة النقض يتم تحويلها إلى غرفة الجنايات المختصة في محكمة النقض. طبعا محكمة النقض هنا دورها دور قانون وليس وقائع، لأنه دائما الطعن أمام محكمة النقض يعني ينظر في القضية قانونا بالمرة الأولى. إذا تم تصديق هذا القرار أصبح مبرما، وطبعا هون إجراءات، لأنه الموضوع حكم إعدام، وحكم الإعدام له إجراءات خاصة متعلقة به من حيث تحويله إلى العفو العام، تحويله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق بالقرار، إلى ما شابه ذلك.
1: لكن هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل يعني الآن ما هي هذه الإجراءات التي يجب أن يعني يخضع على هذا الحكم؟
0: الإجراءات التي يخضع إليها هذا الحكم، الحكم طبعا معه مهلة 30 يوما من اليوم الذي يلي صدور القرار. بالنسبة لعاطف نجيب المحكوم وجاهيا، بالنسبة للآخرين هو حكم غيابي قابل للإلغاء. نحن بنناقش بالنسبة لفقرة عاطف نجيب. صدر بحقه الحكم اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم، هناك 30 يوم له الحق عن طريق وكيله القانوني أن يتقدم بالطعن بهذا القرار إلى محكمة النقض. وطبعا هنا الإجراءات تتحول إلى محكمة النقض للنظر بالقضية وتحويلها إلى المستشارين المختصين بغرفة الجنايات، إما إلى تصديق القرار وإما إلى نقض هذا القرار. في حال تصديق القرار أصبح مبرما مكتسبا الدرجة القطعية، وفي حال نقضه تعاد المحاكمة ثانية إلى نفس المحكمة التي أصدرته لكي نعود ثانية لمحاكمة جديدة، لأنه لا يجوز أن ينقض القرار إلا إذا كان هناك مخالفة واضحة لنص القانون. لأنه كما قلت لك أن محكمة النقض الآن هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وبالتالي ينظر من الناحية القانونية هل كان هناك خطأ بتطبيق القانون، هل هناك كانت مخالفات جسيمة في القانون. أما أن نقول شهود كذا أو وقائع كذا أو هناك أدلة جديدة أو هذا موضوع وقائع لا يجوز أن ينظر إليه ولا ينظر إليه أمام محكمة النقض مطلقا. محكمة النقض تنظر حول

0: مسألة التطبيق القانوني فقط.
1: نعم، طيب نحن نسألك طبعا أن نخصص هذا المحور من الحلقة لفهم الناحية الإجرائية والقانونية. ينضم إلينا عدنان المسالمة عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا. أستاذ عدنان مرحبا بك، ما أهمية هذا الحكم الصادر بحق عاطف نجيب؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله المشاركين وأخوتي الجميع. حقيقة اليوم تم إنصاف الضحايا وأهالي الضحايا، أهالي الضحايا الذين فقدوا الأمل منذ فترة طويلة بأن يقوم من يحاسب هؤلاء الذين أوغلوا في الدم السوري. تم اليوم وبمباركة وبجهد كبير من فريق الادعاء وفريق العدالة الانتقالية وكل من شارك في هذه المحاكمة. حقيقة كان في هناك جهود كبيرة أوصلت الناس إلى حقوقها، وتمت المحاكمة بصورة إيجابية وبصورة وفق القانون، لم يشبها أي شائبة. حتى لو طالت الأمد بالمحاكمة لكن القاضي اتخذ الإجراءات الأصولية. أنا بصفتي محامي من فترة طويلة، فأنا يعني ما لاحظته أن القاضي كان يهتم بشكل كبير بالإجراءات السليمة وبأن يأخذ كل ذي حق حقه، إن كان جهة الادعاء أو المدعي عليهم أو المتهمين. فالمتهم كان له حق بأن يوكل محامي، وتم توكيل محامي بشكل أصولي، وأيضا استمع إلى طلباته، وأيضا استمع إلى شهود الدفاع مثل ما استمع إلى شهود الادعاء. إذن كانت هذه المحاكمة محاكمة سليمة من كل الأوجه، وانتهت بقرار حقيقة أنصف أهالي الضحايا وأنصف الذين تم ارتكاب جرائم بحقهم، إن كان جرائم ضد الإنسانية أو جرائم قانونية ارتكبها حسب القانون السوري. طبعا
1: أستاذ عدنان، كنا نتحدث مع الدكتور مصعب عن الإجراءات، و قال بأنه يمكن أن يذهب للطعن المتهم. برأيك هل هناك فرص يعني الطعن أو إعادة النظر بالحكم الصادر؟
2: تمام، طالما ذكرت أنا أنه كانت المحاكمة تمت بإجراءات سليمة يعني، وكانت في دقة بإجراءها، وهو من حق المتهم أن يقدم طعن حسب النص القانوني وحسب نص القرار. طبعا نص القرار بيضمن القرار قابل للطعن بالنقض خلال 30 يوم. طبعا هذا حقه الدستوري وحقه القانوني، ونحن ما بنبخس حدا ولا بنبخل عن حدا يكون يأخذ حقه، لكن باعتقادي أنه هذا الأمر لن يجد له حلا، وسيتم تصديق القرار، لأني أنا من خلال خبرتنا ومن خلال العمل ومن خلال ما عمله المحكمة، وخاصة أن هذه محكمة عليها الأنظار وعليها في كانت منظمات حقوقية ومنظمات دولية كانت عم تراقب الحدث أول بأول، ولم يعني لم يكن هناك فيها أي شائبة. إذن أعتقد أن هذا القرار سيتم تصديقه، ومن ثم من حيث النتيجة سيتم تنفيذه.
1: دكتور مصعب، نسمع أحيانا عن أحكام لكن لا تنفذ، الآن هذا القرار هل سينفذ فعليا حكم الإعدام؟
3: طبعا صديقي العزيز، تقول نسمع عن قرار إعدام لا ينفذ. طبعا هناك إجراءات قانونية نصت عليها قوانين أصول المحاكمات. هذه الأصول الإجرائية هي التي تنفذ بحذافيرها. لذلك أقول لك، الآن صدر الحكم عن محكمة الجنايات بالإعدام. هذا الحكم قابل للطعن باليوم الذي يلي لمدة 30 يوما أمام محكمة النقض. طبعا خلال مدة 30 يوم، ممكن من أول يوم يطعن ممكن ما يطعن لآخر 30 يوم، معه مهلة 30 يوم، يحال بعد وفق الإجراءات الأصولية إلى النيابة التمييزية وإحالتها إلى محكمة الجنايات أو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، ينظر من قبل هيئة المستشارين، ومن ثم يصدر الحكم عن القضية المنظورة. طبعا إذا كانت الإجراءات سليمة، وإن شاء الله تكون الإجراءات سليمة 100% والقانون سليم 100%، سيتم تصديق القرار مباشرة وتصديق يعني للتنفيذ. في حال العكس يعاد إلى محكمة النقض للنظر بالقضية مرة ثانية لتصحيح إذا كان هناك خطأ ما قد حصل، ليصحح هذا الخطأ.

0: طبعا ولا اعتقد ان هناك اخطاء حتى الان. نحن طبعا بعد ما تصدر محكمه النقض القرار وصار القرار مبرم، بالنسبه لقضايا الاعدام تحديدا لها وضع خاص مختلف تماما عن باقي الامور الاخرى. يعني القضايا التوقيف، قضايا الاعتقال المؤقت، قضايا السجن، أشغال شاقة إلى آخر ما هنالك، يصبح القرار مبرم يحال إلى التنفيذ مباشرة ينفذ. لكن نحن الآن أمام حكم صادر بالإعدام، صدق هذا الحكم من محكمة النقض بعد 30 يوم وطعن وجرت المحاكمات والفترة والقانون سليم وصدق القرار. هل هذا القرار ينفذ؟ لا، لا ينفذ بشكل مباشر. هناك إحالة إلى قانون، إلى العفو العام، لجنة خاصة بالعفو العام موجودة، هي فقط لأحكام الإعدام وإحالة إلى تصديقه من قبل رئاسة الجمهورية. إذا أحالته لجنة العفو العام وقام بتصديقه السيد رئيس الجمهورية، فورا يحال إلى التنفيذ من أجل الإجراءات التنفيذية وتنفيذ الحكم.
1: يعني خلال كم المدة دكتور مصعب؟ إما ينفذ أو لا ينفذ؟
0: ليست هناك مدة، كل المدد محددة إلا هذه المدة تحديدا، مدة رئاسة الجمهورية ومدة لجنة العفو العام مفتوحة لأصحاب القرار. لا أحد يعني، ما في نص بقانون الأصولات بيحدد لهم مدة زمنية لتحديدها، أما ما عدا كله محدد، فقط هاي النقطة الوحيدة اللي تبقى مفتوحة. وبالتأكيد هناك الضغط الشعبي وهناك الإجراءات القائمة وهناك العدالة الانتقالية وتطبيق مسار هذه العدالة، هذه الأمور كلها تقتضي من السيد رئيس الجمهورية أن يقوم بالتوجيه إلى لجنة العفو العام لرد الطلب وتصديق القرار وإحالة الموضوع إلى التنفيذ، إلى التنفيذ وبمكان وقوع الجريمة تحديدا. يعني يجب أن ينفذ هذا الحكم بالساحة العامة في ساحات درعا، لأن درعا هم الذين تضرروا بشكل مباشر، وإن كنا نحن جميعا أبناء الشعب السوري قد تضررنا بذلك.
1: طيب دكتور مصعب، هناك يعني عدة أحكام صدرت اليوم، هناك الإعدام لكن هناك أحكام أخرى، 5 سنوات، 6 سنوات، مؤبد، كيف ينظر يعني إلى صدور عدة أحكام تجاه ذات المحكوم؟
0: كلام سليم وكلام جيد جدا يعني، وسؤال طرحته بمكانه. طبعا نحن المتهم، ونحن طبعا ما نزال نقول متهم لأنه نبقى نقول عنه متهم إلى أن تصدر محكمة النقض قرارها بتصديق القرار، يصبح اسمه مجرم، ارتكب الجرم. الآن هو بمرحلة الاتهام. طبعا هذا المتهم ارتكب جرائم عديدة وحكم بها، وصدر بحقه حكم محكمة الجنايات، صدر عنه حكم إعدام، صدر عنه أحكام مؤقتة، صدر عنه أحكام مؤبدة، صدر عنه حبس بسيط، صدر عنه غرامات مالية، يعني هناك أحكام متعددة صدرت. صدرت كل واحدة لها جريمة خاصة صدرت فيها. الآن أصبحنا أمام تعدد جرائم، تعدد جرائم ارتكبها شخص واحد. فالقانون ماذا يقول القانون بهذه الحالة؟ القانون في هذه الحالة حكم عن كل جريمة ارتكبها وعوقب على كل جريمة ارتكبها، لكن الحكم النهائي الذي يصدر، نحن نكون أمام حالتين، حالة جمع العقوبات وحالة ثانية اسمها حالة دغم العقوبات كما نص القانون على ذلك. حل جمع العقوبات هو كل عقوبة كانت عقوبة سنة، عقوبة سنتين، عقوبة خمسة، عقوبة عشرة، عقوبة جمعت مع بعضها وأصبحت عقوبة كاملة يحاكم عنها أو ينفذ حكمه عليها. طبعا نحن هون أمام حكم إعدام، وطبعا هو أكبر الأحكام
1: وبالتالي ينفذ يعني أشد الأحكام.
0: هنا جاء قرار القاضي بدغم العقوبات. ما هو دغم العقوبات؟ نأخذ أكبر جريمة وندغم الجرائم الأصغر ضمن الجريمة الكبيرة ويصدر الحكم بالجريمة الكبيرة. فحكم الإعدام اندغم داخله الأحكام المؤقتة.

0: الصادرة والغرامات وكل ذلك.
1: نعم. طيب بالحديث
0: بالنسبة للغرامات المالية إذا كان عنده أموال حجزت تنفذ.
1: نعم. هي النقطة، لأنه كمان ذكر تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، كيف ذلك؟
0: تمام. سؤال واضح. هلق نحن دائما لدينا شقين، شق الحق العام وشق الحق الشخصي. الحق العام هو العقوبة اللي صدرت، عقوبة سواء سالبة للحرية أو عقوبة الإعدام، وأيضا هناك عقوبات غرامات مالية تأتي كعقوبة.
1: صح دكتور مصعب. نعم.
0: هناك حق شخصي. الحق الشخصي يا صديقي العزيز هو الحالة المدنية التي صدرت، يعني الناس اللي تضررت من هالجريمة لهم التعويض، هم يطالبون التعويض، محكمة الجنايات تحكم بالتعويض. هناك أيضا غرامات مالية لصالح صندوق الدولي. بالبداية بداية الدعوة بدأت الاحتياطي، الحجز الاحتياطي على الأموال التي يمتلكها الشخص المحكوم.
1: نعم.
0: انضمت الأموال التي يمتلكها الشخص المحكوم، وضع عليها حجز احتياطي، خلاص ما عاد مجال للتصرف بها. الآن صدر الحكم، بعد ما صدر الحكم لو صادر بالبراءة انتركت، لكن هو أدين.
1: نعم، وبالتالي ينفذ ذلك.
0: فتتحول الاحتياطي إلى تنفيذه وتنفذ.
1: طيب. نعم. نعود إلى دكتور أستاذ عدنان المسالمة، لعل الاتصال عاد مرة أخرى. أستاذ عدنان، ما هو الدور لكم في مجلس الشعب في مسار هذه المحاكمات؟
2: حاليا نحن عم بطور ترتيب اللجان في مجلس الشعب. هذه اللجان منها اللجان التشريعيه والدستوريه، ومنها لجان العداله الانتقاليه. لجنه العداله الانتقاليه هي لجنه مستقله سيتم ترتيبها من ناس حقوقيين وناس مختصين. ستبدا العمل على بعد عرض قانون العداله الانتقاليه على هذه اللجنه لحتى يتم دراسته ومن ثم مناقشته وثم عرضه على قوة البرلمان لحتى نقدر نقر هذا القانون. حقيقة حاليا عم يتم المحاكمات حسب قانون العقوبات السوري، مثل ما لاحظتوا القاضي كان قرر هذه العقوبة حسب نص المادة 534 535 من قانون العقوبات، وأيضا عن قانون العقوبات الإنساني. ومثل ما بتعرفوا احنا بالإعلان الدستوري تمت الموافقة وتم الإقرار أنه يتم العمل بالاتفاقيات الدولية، وخاصة ما تتعلق منها بالقوانين ضد الإنسانية.
1: إذن هو كثيرون أستاذ عدنان من الحقوقيين عقبوا والقانونيين أنه كان ربما ينبغي الأفضل أن يعني يصدر مجلس الشعب قانون خاص بالعدالة الانتقالية وعلى أساسه تتم هذه المحاكمات.
2: هلا انا بشان ما استبق الامور باعتباري حقوقي وممكن اكون بهذه اللجنه، سيكون هناك مناقشات كثيفه حول اليه اتخاذ القرار، وحول هل نحن ممكن ان يتخذ القرار بالاعدام، لانه مثل ما بتعرفوا بعض الاتفاقيات الدوليه بعض الدول من العالم دول كثيره لغت عقوبه الاعدام. فنحن كسوريين حقيقه كسوريين من مصلحتنا ان يكون هناك عقوبه رادعه لمن اوغل بالدم السوري، وهذه العقوبه اذا تم تنفيذها قبل اقرار هذا القانون يفضل يكون هيك الامر، رغم أنه أنا بشان ما أستبق ماذا سينتج عن لجنة العدالة الانتقالية من تصديق بالقانون. أنا هذا أفترض يعني برأيي الشخصي وليس رأي اللجنة طبعا. أعتقد هذا الأمر سابق لأوانه، ستسير هذه المحاكمات على هذه الوتيرة، وسيكون هناك أحكام. أنا متأكد أن سيكون هناك أحكام طيلة فترة الشهر الثامن، وفي هناك أعداد من القضايا تم التحضير لها سيتم عرضها على هذه المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة، وستحاكم رموز النظام وكل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية. إذن هو بحق الشعب السوري وحق الإنسانية.
1: نعم.
2: طبعا الشعب السوري ينتظر من المحكمة انصافهم، وحقيقة المحكمة بذلت جهد هائل جدا، وأنا بدي أشكرهم فردا فردا. المحكمة حقيقة كانت يمكن أحيانا ساعات طوال يكون كان ضمن الجلسات ولا خارج الجلسات. تخيل القرار فقط متن القرار فيه 335 صفحة، فهذا

0: يحتاج إلى جهد هائل جدا ومراجع والاطلاع على القوانين الدولية والاطلاع على قانون العقوبات. إذا كان هناك
1: نعم،
0: جهد هائل جدا من هذه
1: شكرا.
0: المحكمة إلى أن تخرج هذه المحاكمة بهذه الصورة الجميلة.
1: شكرا لكما ضيفينا عدنان المسلم عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، والدكتور مصعب الجمل الأستاذ في القانون الجنائي والدولي من دمشق. مستمرون معكم في هذه الحلقة ولنناقش بعد الفاصل أين تقع محاكمة رموز النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
4: نعمة المرافع.
3: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
4: أجمل بيت لم تقرأه.
3: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
4: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
3: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
4: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
3: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
4: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
3: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
4: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
3: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
4: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
3: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
3: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
4: وتركت أجمل بيت.
3: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
4: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
3: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المخصصة لنقاش أحكام الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وغيرهم من رموز النظام المخلوع. نناقش في هذا المحور ما موقع هذه المحاكمات في مسار العدالة الانتقالية. نرحب بضيوفنا تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من حلب، وقطيبة قطيط المحامي ومدير منظمة العدالة من حلب، وأحمد صوان المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من إدلب. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، من زاوية العدالة الانتقالية، ما الذي يعنيه إصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب بداية؟
1: الحقيقة سوريا اليوم تعيش عيد حقيقي لا يقل عن عيد يوم التحرير، خاصة أن الحكم لم يتعلق بعاطف نجيب لوحده، بل تعلق أيضا بحكم غيابي على رأس الإجرام على بشار الأسد العدو الأول للشعب السوري. فأهمية ما حدث هذا الأمر أن صدر بحق هذين المجرمين الكبيرين، عاطف نجيب المتسبب الأول في تفجر الثورة السورية، ورأس النظام رأس الإجرام في سوريا وسبب معاناة الشعب السوري كله. الحقيقة أهمية هذه المحاكمة بالنسبة للعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية كما يعرف الجميع تشمل تدابير عديدة، لكن يأتي في مقدمتها

0: المحاكمات العادلة والمحاسبة، ويأتي فيما بعد ربما جبر الضرر وإصلاح القوانين والعزل السياسي والأمور الأخرى، التدابير العديدة للعدالة الانتقالية. من هنا أهمية ما حصل اليوم، أنه تعلق برأس النظام وأنه تعلق بالشخص الأول الذي كان سبب معاناة السوريين لمدة 13 سنة.
1: أستاذ تركي، يعني بالحديث عن جبر الضرر وغيرها من الخطوات، أصدرتم في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بيانا رحب بالحكم، لكن أيضا قال أنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية وضمان عدم تكرار الانتهاكات. كيف يمكن النظر يعني إلى هذه المحاكمة؟ هل هي خطوة في هذا الطريق؟
2: مساء الخير لك وللسادة الضيوف. حقيقة هذا يوم فعلا يوم سوري بامتياز. لا تختزل العدالة الانتقالية بالمحاكمات فقط، هناك 6 مسارات بالتجربة السورية. لعل سوريا يمكن أول دولة مست بالمسارات الستة من كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر والذاكرة والسلم الأهلي وإصلاح المؤسسات، وهي خطوة ضمن المسارات الستة. رمزية عاطف نجيب رمزية في قلوب ومشاعر وجدان الشعب السوري، كونه المجرم الذي فجر فتيل الثورة في درعا والذي كان سبب في انتفاض محافظات سوريا كلها. هذه المحاكمة نؤكد فيها في العدالة الانتقالية للشعب السوري أنها ليست موجهة ضد فئة معينة من فئات الشعب السوري، هي ضد كل مجرم من أي فئة من فئات المجتمع السوري. تتحقق فيها العدالة، تتعزز فيها ثقة المؤسسات، يتعزز فيها ثقة نصر بلا ثأر، نصر بلا انتقام، دولة القانون الذي هو يعني باكورة أهداف الثورة السورية أن ننتقل إلى دولة القانون.
1: نعم. طيب أستاذ قتيبة، منظمة العفو الدولية علقت على الحكم بأنه يعني ينبغي، قالت، إلغاء استخدام عقوبة الإعدام وإجراء إصلاح قضائي شامل، ويجب إشراك الضحايا أيضا. ما رأيك بهذا التعقيب؟
3: مساء الخير لك والمشاهدين والضيوف. بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، هي تنتهج منهج معين ودوليا وتفعل له دورات وأعلام هائل ودورات طويلة من أجل وتناشد المجتمعات الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يعني أن يكون السجن مدى الحياة وليس المؤبد وإنما مدى الحياة، استبدال عقوبة الإعدام. وهذا ما تنتهجه الدول الأوروبية والدول المتقدمة والدول الديمقراطية، تنتهج بهذا النهج أنه يجب علينا إلغاء عقوبة يعني الإعدام، لأنها هي عبارة عن عقوبة تنهي الحياة البشرية وتنهي الكيان القانوني والمعنوي للشخص. فعندما تصدر الاجتهاد لمحكمة العفو الدولية، عندما تصدر بحكم بشخص ارتكب الكثير من المجازر أو جرائم ضد الإنسانية أو الاستبداد، أن يكون هو حكم أن يكون سجن مدى الحياة. السجن مدى الحياة هو يعادل عقوبة الإعدام، يعادل عقوبة الإعدام. هذا من وجهة نظر محكمة العفو الدولية والمنظمات الدولية التي تنتهج هذا المنهج، أنه تلات دول، أغلب الدول العالم ألغت هذه العقوبة ومن أحكامها وألغت، لكن بالنهاية لم نصل لمرحلة التطور قبل أن نلغي عقوبة الإعدام، ونحتاج إلى جلسات طويلة ومناقشات طويلة. بالتأكيد لا أنفي أن هؤلاء المجرمين الذين انتهكوا وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وارتكبوا جرائم جسيمة أنهم يستحقون قد يكون 1000 إعدام، لكن في النهاية هناك قوانين تحكم هذا المجتمع. القوانين الدولية حاليا تقوم بإلغاء الدول المتقدمة والمتطورة قانونيا، تقوم بإلغاء عقوبة الإعدام من سلسلة قوانينها ومن أنظمتها، لكن أن تطبق عقوبة الإعدام الآن حاليا في سوريا ونحن الآن في هيكلة القوانين، لم يعني مجلس الشعب لم ينعقد بعد، انعقد جلستين أو 3 كانت جلسات تقنية، لم يكن هناك إصدار التشريعات بعد، لم يكن إصدار سن قوانين، لم يكن تم مناقشة قوانين. لا أعرف، هو بالنهاية موضوع عقوبة الإعدام هو بيد البرلمان السوري أو مجلس التشريعي وبيد الشعب السوري أن صوت عليه بعقوبة الإعدام والغاية، لكن نحن اليوم نتكلم عن العقوبة بعينها بحق شخص أجرم بحق السوريين، ارتكب الكثير من الجرائم أو أعطى أوامر لارتكاب هذه الجرائم. هذا الشخص اليوم يصنف كمجرم، كل مصنف كمتهم اليوم يصنف كمجرم. المحكمة أصدرت قرارها بحقه وبحق مجموعة من الأشخاص الفارين. الحكم هام جدا بالنسبة لعاطف نجيب وبالنسبة لبشار الأسد ومير الأسد، لأنه يؤسس

0: لملاحقتهم دوليا. عندما يكون هناك حكم قضائي بحقهم، نحن نؤسس اليوم لفكرة أن يكون هناك ملاحقة دولية عن طريق الانتربول
1: طيب
0: وتعميم أسمائهم ليكونوا يعني تحت الطلب أو في زمرة الاتهام ولا يكون
1: سنناقش
0: لهم
1: هذا الموضوع
0: مستقبل.
1: تفصيلا في ساعتنا الثانية، الملاحقة الدولية للأحكام أو المحكومين غيابيا. لكن أستاذ أحمد، هناك من يشير إلى يعني قراءة قانونية تقول إن القانون الجنائي لديه قصور في محاسبة هذا النوع من الجرائم، وكان يعني يفترض أن يكون هناك قانون خاص
0: نعم
1: يشمل يعني جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ما رأيك؟
0: صحيح. الحقيقة يعني المحكمة اعتمدت مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، وقررت أنه التكامل راسخ بالقانون الدولي. الاختصاص هو الأصلي للاختصاص الوطني، أي قانون العقوبات العام الساري حاليا في سوريا. وكما قال ضيفكم حتى الآن لم يحصل تعديل تشريعي، لأن مجلس الشعب الجديد لم يبدأ بتعديل القوانين. فنحن القانون الساري حاليا هو قانون العقوبات العام، وهو القانون الوطني وهو الأصلي، والمصدر الدولي أي القوانين الدولية الأخرى هو المكمل. طبعا اعتمد المحكمة اعتمدت بعدم سريان التقادم ضد بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية وضد جرائم الحرب، يعني وفق الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم سريان تقادم على هذه الجرائم مهما امتد الزمن. يعني أهمية الحكم، برجع أنا للفكرة الأولى اللي بديتوا فيها، أهمية الحكم أنه هو أول حكم قضائي يجرم رأس النظام. هذا الحكم حظي باهتمام دولي وإعلامي كبير، طبعا لأنه الحكم هذا هو تنفيذ فعلي للمطالب الشعبية والتي نقلها من الأحلام والتوقعات إلى الواقع.
1: يعني إذا
0: فكان
1: أستاذ
0: اليوم
1: أحمد، وكأنك
0: هو
1: تقول
0: أول
1: أنه أهمية
0: أمر
1: الحكم،
0: يقيني
1: أهمية الحكم
0: شعب
1: هو
0: الشعب أنه
1: أهمية
0: فعلا العدالة
1: رمزية.
0: الانتقالية مشت وبدأ مسارها الذي نأمل أن لا ينتهي قبل أن يطال جميع المجرمين والمرتكبين.
1: يعني ما يقوله أستاذ أحمد، أسألك أستاذ تركي، وكأن أهمية الحكم هي رمزية بالدرجة الأولى أكثر من المسار القانوني.
2: نحن في سوريا أو في هيئة العدالة الانتقالية، في هذا الحكم فيه رسالة للمجتمع الدولي أن سوريا تقود مسار العدالة الانتقالية بنفسها بخبراتها. نهيب أو نرجو نتمنى من المجتمع الدولي دعم القدرات السورية لاستمرار السوريين بمسار العدالة الانتقالية كمسار وطني. يعني هذا يعرض على موضوع حكم الإعدام بحد ذاته. كدول أوروبية تجد مثلا بيلاروسيا ما زالت تحكم بالإعدام وتنفذه، روسيا تحكم بالإعدام وتجمده، بعض الولايات المتحدة الأمريكية تحكم بالإعدام. حتى هناك يعني عاد طفى للسطح نقاشات جديدة بين فقهاء القانون بإعادة حكم الإعدام بانتشار الجريمة. قد يتغير يعني ما هو ثابت اليوم من رفض لحكم الإعدام في الدول الأوروبية، قد يصبح بعد زمن دعوات لإعادة حكم الإعدام. بالنتيجة هذا المسار الجنائي ولو ليس رمزية جنائية فقط أو رمزية قانونية، هو رمزية وطنية بكل معنى الكلمة. رمزية أنه انتصر الشعب، انتصرت الثورة، إحدى ملامح انتصار الثورة محاكمة المجرمين، محاكمة رأس النظام ومحاكمة الشخص الذي أشعل الثورة السورية بإجرامه اللي هو عاطف نجيب. فلا يقتصر محاكمة عاطف نجيب على الرمزية القانونية فقط.
1: أستاذ قتيبة، ما رأيك يعني الفرق بين المسارين، المحاكمة حسب القانون الجنائي الحالي، لأن البعض يقول أنه هذا وكأنها جريمة قتل عادية، بينما مسار الآخر يعني مسار مختص بالعدالة الانتقالية وقانون خاص؟
0: عندما بدأت المحاكمات في المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق لم يكن هناك محاكم للعدالة الانتقالية، فبدأت هي كحل سريع. حكم المحاكم العسكرية بحلب عندما حاكمت المرتكبين انتهاكات بالسويداء والساحل. هذه كلها حلول كانت سريعة من أجل لدينا متهمين موقوفين، ماذا علينا فعله هو محاكمتهم بالنهاية، إن كان بريئا فليطلق سراحه وإن كان موجودا. المحاكم الجنائية هي للأشخاص كما يسمون الأمراء، يعني أمراء الحرب أو أمراء الرتب الأميرية العليا مثل بشار الأسد وأخواته وعاطف نجيب وإلى آخره. المحاكم العدالة الانتقالية
3: هي تختص بكافة الدعاوي، كافة الشكاوي، كافة الأشخاص الذين لديهم مشكلة مع في مشكلة ضرر معنوي مادي، جبر ضرر، كتاب تقارير، إطلاق نار، تشبيه. هذه الأمور كلها يذهب المواطن ويتجه إلى محاكم العدالة الانتقالية التي فتحت غرفة في كل محافظة في سوريا. أما المحاكم الجنائية، مش المحاكم الجنائية طبعا، كانت مختصة بمقاضاة

0: قانون العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية هناك غرف لدينا العدالة الانتقالية، القانون ننتظر أيضا البرلمان ليصدر به، يعني هناك العديد من الشكاوي بدأت لكن لا نعرف ما هي الآلية الآن. اليوم تعين مش تعين نيابة عامة، تعين قضاة تحقيق في غرف العدالة الانتقالية، لكن لم يظهر لدينا ما هي الآلية، هل سنتبع؟ أكيد هناك قانون جاهز وننتظر البرلمان ليصدق عليه ويقر عليه ويتم التصويت عليه ليتم تنفيذه. هناك فرق بين قانون، بين المحاكمة في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق وبين محكمة الغرف التي تم إنشاؤها في المحافظات غرف العدالة الانتقالية وبين المحكمة العسكرية لمرتكبي اعتداءات الساحل، هذه جميعها تشكل مسارا واحدا للعدالة الانتقالية. لكن ما هو الذي يميز محاكم وغرف العدالة الانتقالية؟ يميزه أن هناك جبر ضرر، كشف الحقيقة، حفظ الإرث التاريخي، تعويض الضرر المادي والمعنوي، هناك تعويض. أما في محاكم الجنايات أعتقد أن هناك لا يوجد لتاريخ اللحظة تعويض أو لم يذكر هذا التعويض. حاليا الأصول للمتهم أو للمجرم الذي اليوم صنف يعتبر مجرم لديهم أصول مادية ومعنوية. أنا بوجهة نظري أن يكون محاسبة المجرمين عن طريق محاكم العدالة الانتقالية أفضل من تحريك المحاكم الجنائية. ما هو الفرق؟ الفرق أن هنا المتهم سيأخذ نفس العقوبة لكن سيحصل الضحية على تعويض، تمام، التعويض المادي او التعويض المعنوي من خلال جبر الضرر وحفظ الذاكره التاريخيه او كشف الحقيقه. وهناك ايضا الكثير من الحقائق لم تكشف بعد في محاكم العداله الانتقاليه، قد يكشف لنا الكثير من اماكن المقابر الجماعيه او والجثث اين تم اخفاؤها وطريقه التعذيب والى اخره. في المحاكم الجنائيه هناك يعني اسئله محدده تسال المتهم عن قضيه معينه عن ادله. للامانه انا واثق جدا يعني اليوم في القضاء السوري حاليا خاصه في غرف العداله الانتقاليه وفي محكمه الجنايات الرابعه انا تابعتها، بدات المحكمه من سنه ونصف الى الان، استمرت لسنه ونصف فاخذت الوقت الكافي، تم سماع الشهود، جمع الادله، فرز الافادات، المتهم اخذ وقته للدفاع عن نفسه، تم توكيل محامي له، لم يكن لديه محامي، كان هناك محامي مسخر
1: نعم
0: من قبل نقابه القانون المركزيه، يعني الامور كانت تسير بشكل جيد. وانا يعني انا متفائل جدا ان القانون
1: نعم
0: في
1: طيب
0: سوريا سيأخذ.
1: طيب أستاذ تركي، المحكمة في يعني محكمة عاطف نجيب أقرت جبر الضرر للضحايا أيضا، كيف سيتم ذلك؟
2: لجبر الضرر صندوق الهيئة له موارده القانونية، نسعى لتأمين موارد مالية وفق طرق قانونية. يوزع جبر الضرر أيضا وفق معايير، سواء المحكوم لهم أو الضحايا غير المحكوم لهم، سواء بمسار قضائي أو بآلية غير قضائية. صندوق جبر الضرر مقر في مسودة قانون العدالة الانتقالية التي ستعرض على مجلس الشعب، إما ليقر مسودة القانون بالمجمل أو ليعدل فيها، يزيد أو ينقص، فأصبح قانون العدالة الانتقالية في حوزة مجلس الشعب وهو صاحب القرار في ذلك.
1: أستاذ أحمد، الآن الشخصيات الأخرى المرتبطة بالنظام والمتورطة بنظام مخلوع المتورطة بجرائم، كيف ستتم
2: نعم.
1: محاكمتهم؟ على أي أساس؟ يعني بنفس الطريقة أم لا؟
3: أنا أرى أن هذه الطريقة الحقيقة زاوجت مثل ما قلت بين القضاء، بين أحكام القانون الوطني والقانون الدولي، واعتبرت مثل ما قلت الاقتصاص الوطني أو القانون العقوبات العام هو الأصل، والمبدأ الدولي هو المكمل، مثل عدم سريان التقادم، مثل حماية الشهود، سرية الشهود. هالأمور هاي المبادئ الجديدة التي أدخلتها المحكمة الحقيقة كانت يعني خطوات ناجحة، وأنا أثمن هذا القرار اللي صدر اليوم. الفكرة اللي بحب ضيفها أنا، أنه أنا عقبته أنه سألتني على الإعدام، عقوبة الإعدام مثل ما قلت أنه في توجه دولي لإلغائها في العالم، ولكن أنا من وجهة نظري أخالف وجهة نظر المنظمات الدولية وأدعم تطبيق القانون السوري والحكم الإعدام، لأنه لا يشفي غليل الشعب السوري إلا رؤية المجرمين وقد نفذ بهم حكم الإعدام. حكم الإعدام هو العقوبة اليقينية الوحيدة. وأيضا الدول المتقدمة التي تسعى التي كانت ألغت عقوبة الإعدام، حاليا معظمها يفكر بإعادة عقوبة الإعدام نظرا لأهميتها في ردع المجرمين. هاي الفكرة المهمة. السؤال اللي سألتني هو أنه الفرق الأساسي

0: المحاكمات العادية ومحاكمات العدالة الانتقالية، إنه المحاكمات العادية هي التي تأخذ بقانون أصول المحاكمات الساري، أما المحاكمات العدالة الانتقالية فهي يعني تستلهم التجارب الدولية وتستند في كثير من إجراءاتها إلى أحكام القانون الدولي. هاي الفكرة
1: مثل
0: ربما
1: رواندا
0: جوهرية
1: مثلا أستاذ
0: الفرق
1: أحمد،
0: بين
1: رواندا عملت
0: المحاكمتين.
1: قانون بوقتها للعدالة الانتقالية،
0: نعم
1: رواندا مثلا عملت قانون خاص بالعدالة الانتقالية
0: تمام
1: وألغت حكومة الإعدام مثلا رغم المجازر الكبيرة التي حدثت فيها مثلا.
0: تمام تمام طبعا لكل دولة ظروفها الخاصة ولكل دولة تجربتها الخاصة. نحن عندما ندرس مثلا تجربة 43 دولة من دول العالم نجد أن سوريا تتفرد بخصائص لا يمكن أن نطبق تجربة دولية كما هي بحذافيرها كما طبقت في دول أخرى. فالتجربة السورية ربما لها خصائص وستدرس بالتأكيد تجربتنا السورية وتجربتنا في تطبيق العدالة الانتقالية، ولنا ثقة مطلقة بهيئة العدالة الانتقالية وبجهودها وبما تعمله وبالقانون الذي أحالته إلى مجلس الشعب. ثقتنا كبيرة بهذه الإجراءات وأملنا كبير في المحاكمات القادمة أن تطال عتاة المجرمين جميعا.
1: في هذه النقطة أستاذ قتيبة، هناك من يتخوف من أن يكون هناك يعني انتقائية، يقول هذه المحاكمات يعني لها صدى كبير في الشارع، لكن كيف نضمن أن يعني يكون هناك مسار كامل لمحاسبة بقية المتورطين في الجرائم، خاصة أن ربما بعضهم الآن تلقاء كثير منهم الحقيقة؟
2: أستاذ، هذا هي الحقيقة المؤلمة، أنه نحن يعني كل واحد يحاسب بطريقة ما. نحن ليس لدينا لتاريخ اللحظة منهج ثابت، ما هو؟ هل نحن عدالة انتقالية سنقوم بمنهج المسامحة، بمنهج العقاب، بمنهج أم هو منهج هجين؟ لم يصدر لدينا قانون، أريد هناك قانون نستند إليه، ما هو القانون؟ ما هو النهج الذي نأخذه؟ العدالة الانتقالية لها نهجان، لا يوجد نهج ثالث بينهما، يعني هذا النهج الهجين الذي موجود لدينا اليوم لا يوجد في كل التجارب الدوليه، ان كان في رواندا او جنوب افريقيا او في تو او في تونس او في ليبيا، في كل الدول التي مرت بحروب لم نجد هذه التجربه الهجينه، اما مسامحه واما عقاب. لا يوجد تجربه هجينه بين الطرفين. عندما تتجه، لا نعرف، قد يكون هو المحاسب، قد يكون المسامحه، لا نعرف، ننتظر التشريع ليصدر. لا يوجد لدينا تشريع العداله الانتقاليه، لم يصدر بعد، فنحن الآن ننتظر هذا التشريع، وعندما يصدر التشريع بالتأكيد سنعرف ما هو المنهج، الملامح الواضحة للعدالة الانتقالية في سوريا. هل هي مسامحة؟ هل هي محاسبة؟ هل هي يعني تجربة هجينة، ابتكار جديد، تجربة جديدة تتناسب مع الواقع السوري؟ يعني أنا أفضل، يعني أميل أكثر إلى منهج المسامحة، يعني أولا وأخيرا في مجتمع يجب أن تنمو فيه، يجب أن تنمو فيه اقتصاديا، يجب أهم عامل هو الاقتصاد، أن تجلب القدرات الاقتصادية. أنا أعلم هناك الكثير من الشركات الاقتصادية التي لا سوري، ومع مشاكل الساحل ومشاكل السويداء غادرت المملكة، غادرت سوريا، فهذا الشيء يؤلمنا نحن كسوريين. إن كنا نريد أن نبني هذا الوطن يجب أن نتسامح، هذا قولا واحدا، يعني يجب أن ننسى الماضي ونقف إلى الأمام.
1: لكن يعني أستاذ تركي، أريد أن أنقل إليك هذه النقطة، أنه ما المعايير؟ لماذا هناك يعني متهمون يحاكمون وتصدر بحقهم أحكام إعدام، بينما هناك أشخاص آخرين معروفين متورطين بجرائم يعني كبيرة، هناك شهود ضدهم، هناك أدلة، لكن لا تجري محاسبتهم؟ يعني هذا هو السؤال المطروح، ما هي المعايير، ما هو النهج المتبع؟
3: نعم، هذا سؤال وارد ومطروح جدا بالشارع السوري. نحن كعدالة انتقالية سنستقبل شكوى ضد أي شخص ممن يقال عنه أنه تم غض النظر عنه. كعدالة انتقالية ليست انتقائية، كل متضرر، كل ضحية، كل ذوي ضحية يتقدمون بادعاء بشكوى على أي شخص مدان من وجهة نظرهم بانتهاكات، ستقوم هيئة العدالة الانتقالية بإجراء ملف لهم بكشف حقيقة ومسالة ومحاسبة وتحريك طلب بتحريك الدعوة العامة عليه أمام القضاء أيا كان هذا الاسم. مسار العدالة الانتقالية ليس انتقائي، فإذا كان هناك مصالحة إدارية، مصالحة من سلطة تنفيذية، هذا لا يعنينا كهيئة عدالة انتقالية. نحن نقوم بواجبنا تجاه أي مواطن بتحريك الدعوة العامة وإنشاء ملف كشف حقيقة ومسائلة ضد أي شخص يظن الضحية أو ذووه أنه مدان بانتهاكات.

0: أستاذ أحمد، ما رأيك؟ يعني هذا النهج أنه غير واضح، هل هي محاسبة؟ ليست محاسبة للجميع. هل هي مسامحة؟ ليست مسامحة للجميع.
1: لا أكيد، في فكرة أنا أثمن ما قاله ضيفكم الآن، من أن قطار العدالة الانتقالية قد انطلق ولن يتوقف طالما في مرتكب واحد بحقه ادعاء. أنا اليوم دخلت إلى القصر العدلي في إدلب فوجدت لافتة جديدة لقسم التحقيق لمحاكم العدالة الانتقالية، وافتتحت في جميع القصور العدلية في سوريا محاكم خاصة لتلقي الادعاءات ولفتح الملفات ضد أي شخص يتم الادعاء عليه. هذا يؤكد كما قلت أن قطار العدالة الانتقالية انطلق وهو ليس انتقائيا، وإن أي شخص يتم الادعاء عليه أمام هذه المحاكم سيحاكم وستتابع قضيته إلى آخر مرحلة. وكما قال ضيفكم منذ قليل، لن يتم التغاضي عن أي شخص، وإن الرمزية لعاطف نجيب ولرأس النظام المجرم بشار الأسد هذه الضجة التي أخذتها لن يغطي على بقية المرتكبين والمجرمين الذين أساءوا للشعب السوري وارتكبوا الانتهاكات التي لم يشهد لها العالم مثيلا.
0: أستاذ قتيبة، دقيقة أخيرة، يعني مسار العدالة الانتقالية يفترض أن يمر يعني فيه عدة خطوات، ومن يعني ضمنها عدم تكرار الانتهاكات، كيف يمكن ضمان ذلك؟
2: بالنهاية تصالح المجتمع ومحاكمة المجرمين ودفع الدعوى والضرر سيجبر الناس على عدم تكرار ارتكاب هذه الانتهاكات. نحن بالنهاية الانتهاكات تحصل نتيجة قلة وعي قانوني، قلة وعي ثقافة مجتمعية، تحريض طائفي، عنصرية، مناطقية، هذه الأشياء اللي بتحدث إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وترتقي إلى جرائم حرب واقتتال داخلي. نحن اليوم إن كنا نريد أن نمنع هذه الانتهاكات ونمنع هذه، أمامنا قوانين واضحة، غرامات واضحة، في أوروبا لا يستخدم حتى غرامة عالية جدا تجعلك يعني غرامة عدم وضع حزام الأمام 200 يورو، فأنت تتذكر أينما ذهبت في كل دول العالم تضع حزام الأمان، تأخرك إلى موعد طبيب الأسنان تدفع مبلغ وقدره. لذلك موضوع الغرامات وموضوع سن القوانين الحقيقية الصارمة بالإضافة لزيادة
0: نعم. شكرا شكرا لك قطيبة قطيط المحامي من حلب، وأحمد صوان المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من إدلب، وتركي عبد الحميد من هيئة العدالة الانتقالية. شكرا لكم. فاصل قصير مشاهدينا، ونتابع في هذه الحلقة بعدها مناقشة الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من رموز النظام المخلوع، وهل تستطيع دمشق ملاحقتهم في الخارج؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم مجددا. نواصل حلقتنا بنقاش الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من رموز النظام المخلوع، وهل تستطيع دمشق ملاحقتهم في الخارج؟ انضم إلينا بسام طبلية الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من لندن، ورامي عبد الحق الباحث في شؤون الأمن الدولي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ بسام، في البداية كيف يعني يتم التعامل مع هذه الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء بشار الأسد، ماهر الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد عيوش، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، وطلال العيسامي؟
1: يعني هذا أمر طبيعي حقيقة، إذا كان لم يمثل المتهم أمام المحكمة فيمكن عندها أن تسير الدعوى بالإجراءات التقاضي الصحيحة بعد أن يتم تبليغ هذا الشخص بأن بالاستدعاء الدعوى على سبيل المثال، أو أنه مطلوب للنيابة العامة، أو أن هناك مذكرة اعتقال بحقه. فإذا لم يحضر يتم السير بالوفق الإجراءات الصحيحة، وبعد استكمال كافة الأدلة وكافة السماع للشهود عندها يصدر حكم. هذا الحكم يكون قابل للطعن عندما يقوم الشخص بتسليم نفسه. يعني هذه الإجراءات وفق القانون السوري، وبالتالي إذا لم يمتثل هذا الشخص عندها يمكن استصدار، خلينا نقول نطلب من الانتربول أن يتم استصدار البطاقة الحمراء ويتم وضع اسمه على قائمة الانتربول، وبالتالي على الدول التي يوجد فيها هذا الشخص وفق المعاهدات الدولية وفق الاتفاقيات بما فيهم الدول الموقعة على معاهد ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك بالنسبة للانتربول، تقوم بإلقاء القبض على هذا الشخص، وبالتالي يتم الطلب من الحكومة السورية بتسليم ملف الادعاء، ما هي التهم، ما هي الأدلة التي بحوزتها. عندها الشخص بحسب الدولة على سبيل المثال، إذا كان نفترض للدول الأوروبية فيمكن أن يدعي هذا الشخص أن هذه المحاكمات مسيسة، يطلب اللجوء على سبيل المثال. هنا تنظر الدولة التي يتواجد بها الشخص على سبيل المثال في أوروبا، تنظر في هذا الملف، وهل الملف سياسي أم أنه فعلا يوجد أدلة قانونية. المشكلة التي يواجهها هنا، هل هذا الحكم قرار قطعي أم أنه قابل للطعن؟ عادة وفق القانون السوري يمكن الطعن به عندما يتم تسليم الشخص لنفسه على سبيل المثال، فيمكن الطعن بمثل هذه الأحكام. المشكلة أيضا الثانية بالنسبة خلينا نقول للقانون السوري، أنه يعاقب عقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا ترغب بها الاتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، لا ترى
0: حتى منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا عقبت على الموضوع بأنه يجب إلغاء حكومة الإعدام. تقول
1: إذا بدنا نشوف التطبيق العملي على أرض الواقع، أنا في المملكة المتحدة على سبيل المثال نلاحظ أنه دائما يدعي يطلب اللجوء، يقول أنه هذه المحاكمات هي مسيسة، أن الأحكام فيها خرق لحقوق الإنسان، لأنها توجد فيها عقوبة الإعدام وهي عقوبة غير إنسانية من وجهة النظر القانون البريطاني أو الأوروبي بشكل عام، علما أن عقوبة الإعدام موجودة في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، تعاقب بالغاز، تعاقب بالصعق، بالكهرباء وغير ذلك. لذلك يعني لا يمكن حقيقة أن نقول أن هذه العقوبة، عقوبة الإعدام، غير متواجدة في الدول الأوروبية يعني أو بالدول العالم بشكل عام نتكلم. نعم قد تكون في بعض الدول غير متواجدة، ولكن يقومون على سبيل المثال بجمع الأحكام، وبالتالي عنده 10 أحكام جرائم فرضنا، كل حكم بيعطوه 50 سنة ولا 20 سنة، بيجمعوا له بيقولوا له أنت عليك حكم 300 سنة، في حين أن مثلا القانون السوري اليوم عقوبة الإعدام لاحظنا القاضي قال عدة جرائم ثم دمج هذه العقوبات ثم استخلص، وصل إلى نتيجة أن العقوبة الواجب تطبيقها هي الأشد وهي عقوبة الإعدام. فبالتالي هما بالقانون السوري قام بدمج هذه العقوبات ليصدر

0: وتطبيق القانون الأشد عقوبة، في حين أن الدول مثلا على سبيل المثال الدول الأخرى قد تأخذ بعملية جمع هذه الجرائم. وبالتالي هنا كفرق حقيقة ما بين كلا النظامين خلينا، أو المدرستين خلينا نعتبر.
1: أستاذ رامي، ما هي الإمكانية لملاحقة هؤلاء المحكومين غيابيا، بشار الأسد، ماهر الأسد والآخرين؟
2: مساء الخير سيد محمد وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا يعني تستطيع النيابة العامة السورية ويعني والقضاء السوري برفع يعني طلبات من خلال الانتربول او منظمه الشرطه الجنائيه الدوليه الانتربول الدولي بملاحقه المطلوبين ماهر وبشار الاسد وبقيه المطلوبين من خلال هذه النشرات الحمراء. يمكن ان يتم ملاحقه هؤلاء من خلال الاعضاء أو أعضاء الانتربول الدولي في حال إذا وقعوا في أو عبروا في خلال المدن والعواصم الدول الأعضاء لهذه المنظمة. يعني يمكن خلال هذه النشرات الحمراء ملاحقة يعني بما فيهم بشار الأسد وماهر الأسد قانونيا وقضائيا.
1: وهذا ما قامت به أو ستقوم به الدولة السورية؟
2: عذرا لم اسمع.
1: يعني هذا ما قامت به الحكومة السورية، يعني اخبار الانتربول بملاحقة او تسليم بشار الأسد؟
2: في الحقيقة ليس لدي علم ان كان تم يعني رفع هذه الطلبات بتسليم يعني المطلوبين ام لم يتم يعني رفع هذه الطلبات، ولكن على ما اعتقد بانه من بعد هذه المحاكمات التي صدرت اليوم يعني في حق المطلوبين بات للمحكمة الوطنية السورية لها الحق من خلال النيابة كما ذكرنا، بات لها الحق في المطالبة بماهر وببشار الأسد من خلال الجرائم التي تم توجيهها لهما، التي تم ارتكاب جرائم يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه أو هذه الاتهامات التي تم توجيه لهم يمكن لهم أو يمكن للقضاء السوري تقديم هذا الطلب للمنظمة أو منظمة الأنتربول الدولية بملاحقة يعني ماهر وبشار الأسد.
1: أستاذ بسام، كيف برأيك يعني يمكن أن تتعامل روسيا مع صدور هذا الحكم بحق بشار الأسد وآخرين؟
0: يعني حقيقة نحن نخرج من عنق الزجاجة، وبالتالي هناك الكثير لدى الحكومة من المشاكل السياسية التي تريد أن تمهد الطريق لربط أن يكون لدينا الكثير من العلاقات الإيجابية بما فيها مع روسيا، لأنها بنهاية المطاف هي دولة عظمى. المعلومات التي بحوزتي أنه لم يتم المطالبة إلى هذه اللحظة بتسليم بشار الأسد، والجميع يعلم أن المطالبة في هذا الوقت سوف يكون إما فيها حساسية شديدة أو في يكون الثمن باهظ، لذلك ليس من المناسب حقيقة أن يتم المطالبة السياسية بذلك. يمكن كما ذكر ضيفك الكريم أن يتم، قد يكون هناك مطالبة قانونية قضائية على سبيل المثال، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة الروسية سوف تقوم بتسليمه. نعم، إذا افترضنا أن أسماءهم موجودة على القائمة الحمراء، النشرة الشرطية الحمراء، وأنهم مطلوبون، نحن نعلم أن الكثيرين مطلوبين، ولكن فعليا عشرات السنين لم يتم تسليمهم، وبالتالي هم ينعمون في بعض الدول التي لجأوا إليها. هنا نطبق نفس المثال بالنسبة لبشار الأسد وعصابته الذين ذهبوا وهربوا إلى روسيا. يمكن أن روسيا أن لا تقوم بتسليمهم، ولكن حنكة، دعني أقولها وأعلنها صراحة، حنكة الرئيس الشرع واختيار الوقت المناسب تجعل أن هناك أمور يعني يمكن أن يطالب بهم في الوقت المناسب مقابل صفقات سياسية، اتفاقات سياسية وغير ذلك يعني حقيقة. فبالتالي قد لا يكون الآن هو الوقت المناسب للمطالبة بهم، ولكن سوف يأتي لا محالة يوما نستطيع أن نكون فيه من القوة بمكان نستطيع أن نطالب بتسليمهم. نعلم أن روسيا قالت لبشار أسد إذا أردت الذهاب يمكنك الذهاب ولكن دون أموالك. فبالتالي يعني هناك الكثير من المشاكل بالنسبة لموضوع سفر بشار الأسد إلى دبي أو الإمارات آنذاك على سبيل المثال، أو بالنسبة لأمواله. فهناك الكثير من المشاكل السياسية القانونية أيضا في تطبيق هذه الأحكام حقيقة. أما بالنسبة لغيرهم على سبيل المثال غيرهم، فيمكن إذا بالنسبة للدول التي لجأوا إليها على سبيل المثال الإمارات، البرازيل، غير ذلك، يمكن المطالبة باعتبار أن اسمهم على القائمة النشرة الشرطية الحمراء أن يتم اعتقالهم. يمكن كما حدث قبل يومين بالنسبة للواء عادل عندما لجأ أو ذهب لمراجعة إدارية في السفارة السورية التي تعتبر
1: في لبنان،
0: في لبنان، التي تعتبر أراضي سورية، مبنى السفارة هو لديه الحصانة والسيادة، وبالتالي يمكن يتم اعتقال هذا الشخص داخل مبنى السفارة. لها السلطات السورية الصلاحية المطلقة، قامت بعد ذلك بمطالبة الشرطة اللبنانية باعتقاله وبالتالي تمهيدا لتسليمه مرحلة لاحقة.
1: طيب،
0: هنا يوجد معاهدة تسليم مجرمين ما بين سوريا ولبنان، وبالتالي بموجب هذه المعاهدة يمكن بعد تسليم بعض الأدلة، خلينا نعتبر على اقترافه للجرائم، أن يتم عملية التسليم وفق اتفاقيات ثنائية.
1: أستاذ رامي، يقول مواطنون إذا كان بشار الأسد لن يسلم، إذن ما الفائدة من هذه المحاكمة وأصدار حكم الإعدام؟
2: يعني سيدي الكريم، اولا اصدار هذه العقوبه وتعميم اسماء يعني المطلوبين ستفرض نوعا من الخناق على يعني بشار الاسد وعصابته على ان يبقوا يعني بشكل دائم داخل الحدود الروسيه، وهذا الامر يعيق من تحركاتهم حقيقه، والامر يعني يختصر او يختزل في التواجد فقط ضمن يعني سجن كبير داخل الحدود الروسيه. ولكن دائما يعني اذا ما تحدثنا، اثبتت لنا العلاقات الدوليه بان عمليات التسليم القضائيه على مر التاريخ لم تكن بمفهومها المجرد حقيقة، أن يتم إلقاء القبض على متهم ويتم تسليمه للدولة الطالبة لهذا المتهم، ولكن يعني أغلب أو جميع العمليات التسليم على مر التاريخ كانت مبنية على وفق يعني مصالح أو وفق مصالح جيوسياسية واستراتيجية كذلك، الأمر بين الطرفين الطالب والدولة المضيفة للمجرم. لذلك عندما يتم إصدار أحكام قضائية وفق القوانين الوطنية التي تتلائم، وأنا أقصد هنا تتلائم مع المعايير الدولية في الأحكام الصادرة، هنا يمكن أن يخلق طوقا قضائيا وقانونيا يمكن استقلالهم خلال هذا الأمر وملاحقة هؤلاء. نحن نتحدث عن يعني عدة ملفات، يمكن أن يكون هناك أملا يعني في إلقاء القبض على بشار الأسد وعصابته في داخل الروسيا أو داخل الجغرافية الروسية، من خلال يعني إما من خلال يعني اتفاقيات مستقبلية استراتيجية. هناك مصالح استراتيجية لروسيا لا زالت إلى الآن قائمة في الداخل السوري، هذه المصالح يمكن أن يتم استغلالها بأن تكون مقايضة إلى حد ما من ضمن مجموعة من الملفات السياسية، ومن جملة هذه الملفات المطالبة ببشار الأسد. روسيا لن تتمسك بشكل دائم ببشار الأسد، هناك حقيقة يعني هناك يعني مصالح يمكن أن تتخلى من خلال هذه المصالح روسيا عن التمسك ببشار الأسد.
1: ما تقوله بشار الأسد تسليم يعني احتمال تسليم روسيا لبشار الأسد ليس مسألة تخضع للقانون والقضاء، وإنما مسألة سياسية بالدرجة الأولى.
2: نعم، يعني اولا لا يوجد هناك اتفاق كما ذكر ضيفك الكريم، لا يوجد هناك اتفاق كما هو الاتفاق ما بين سوريا ولبنان، اتفاق ما بين سوريا وروسيا بتسليم المطلوبين وخاصه الذين يعني صدر بحقهم يعني الاحكام بالاعدام. لا يوجد يعني اتفاق ما بين سوريا وروسيا. كذلك الأمر يعني هناك عدة أمور يعني يمكن أن يتم حماية المطلوبين من خلالها، سواء الحماية الدستورية من قبل الدول المضيفة للمطلوبين أو من خلال القوانين الدولية. القوانين الدولية من خلال المادة الثالثة في ميثاق الأنتربول الأمريكي يتحدث بعدم التدخل في الشؤون ذات في الأمور.

0: ذات الشؤون السياسية. يعني عندما يكون الشخص مطلوب يعني سياسيا لا يمكن أن يتم التدخل في هذا الشأن، هناك حماية بعدم تسليمه وفق المواثيق الدولية في هذا الشأن. ولكن عندما الأمر يعني يثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فهذا هذه الحصانة تسقط حقيقة في هذا الأمر. روسيا يمكن أن يعني لا تلقي بالا لهذه المواثيق الدولية، ويمكن أن تستخدم عدة أمور، الحماية الدستورية مثالا والقانون الروسي، يمكن أن يعني يتيح أمر تسليم بشار الأسد. يعني هو مسألة سيادية وليس طيب. مسألة قانونية دولية في هذا الأمر.
1: طيب أستاذ بسام، يعني هناك أمر أشرت إليه في البداية سريعا، أريد توضيح منك، في حال تسليم أحد هؤلاء المحكومين غيابيا أو إلقاء القبض عليه ربما، هل تتم إعادة يعني محاكمته من جديد حضوريا؟
2: نعم، المادة السادسة بالنسبة لاتفاقية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يكون هناك معاهدة محاكمة عادلة بالنسبة للأشخاص. لذلك حقيقة الدول الأوروبية على سبيل المثال لن تقوم بتسليم الشخص إلا إذا أخذ الضمانات أنه سوف يتم محاكمة عادلة بالنسبة له، لأن المحاكمة الغيابية لم تتح له الفرصة بأن يدافع عن نفسه. نحن نعلم أنه في القضايا الجزائية لا يستطيع المحامي أن يمثل الضحية أو الشخص المتهم غيابيا، بمعنى أنه يجب أن يكون الشخص ماثل أمام المحكمة. أن يكون أما أن يكون في والله هو بروسيا والمحامي لحاله عم يحضر، فهذا لا يجوز، لا يمكن الاستماع لأقوال المحامي. لذلك لم يكن من الناحية القانونية تتاح الفرصة المواتية والعادلة بالنسبة للمتهم من أجل أن يدافع عن نفسه. لذلك يجب إعادة مثل هذه المحاكمات عندما يتم إلقاء القبض عليه أو يتم تسليمهم. ملاحظة بس لما ذكره ضيفك، حقيقة أثني على ما ذكره أن الموضوع التسليم على سبيل المثال يحتاج إلى إطار قانوني بين قوسين صدور حكم من أجل أن يكون هناك مسوغ من أجل التسليم. ولكن وجود المصلحة السياسية، وجود الصفقة التي يجب أن نصل إليها من أجل هذا التسليم. يعني أنا بدي أسأل سؤال، عندما أقوم بتسليم بشار الأسد وعصابته، وبالتالي الدور اللي بعده لمين؟ الدور على روسيا لأنه وإيران، لأنه هن هدول الدولتين كانوا عم يزودوا الأسلحة لبشار الأسد وقاموا بالقصف وقاموا بتدمير. نعم تستطيع أن تكون هناك أسباب قانونية عديدة تتذرع بها كلا الدولتين، أنهما دخلا ببناء على طلب الحكومة السورية، أنها قاموا بتزويد الخبرات الفنية فقط، ولكن هناك أدلة قاموا بجرائم ضد الإنسانية، قتل جماعي، قصف، رمي براميل متفجرة وغير ذلك. بمعنى آخر أنه إذا أردنا أن نلاحق إيران وروسيا فيمكن الدخول بمعارك قانونية حقيقة ضد روسيا بمرحلة لاحقة، وروسيا لن تقوم بهذا الموضوع ما لم فعليا تصل إلى اتفاقيات وضمانات ما بين الحكومتين السورية والروسية على سبيل المثال بعدم ملاحقة أو المطالبة بأي ضرر بالنسبة للحكومة الروسية على شريطة أن تقوم مثلا فرضنا تزويدنا بمعدات عسكرية أو غير ذلك. يعني يجب أن يكون هناك في صفقة سياسية بالموضوع. دعني أذكر المشاهدين أنه السيد لافروف وزير الخارجية أنذاك قبل بضعة سنوات قبل التحرير قال لا نهتم لبشار الأسد، يعني كانوا مستعدين يتخلوا عنه، وهذا أمر طبيعي يعني بصراحة لأنه المصلحة الوطنية الروسية خلينا نعتبر أهم بكثير من بشار الأسد بنفسه. السياسة لا تعرف يعني الصداقة الدائمة، وإنما تعرف المصالح ولو كانت مؤقتة. فبالتالي الآن الحكومة الجديدة إذا استطعنا أن نصل إلى ما يرضي روسيا واستطاعت روسيا أن نصل إلى قاعدة مشتركة من المصالح، فليس هناك ما يمنع من تطبيق هذا الحكم الغيابي الذي صدر بحق بشار الأسد وأن تطبق طيب. القانون الدولي وتطبق وتقوم بتسليمه.
1: أستاذ رامي، يعني منظمة العفو الدولية دعت إلى وجود استراتيجية شاملة في مسار العدالة الانتقالية، ليست محاكمات هكذا وفق القانون الجنائي منفردة، ما رأيك بذلك؟ وأن يطبق ذلك يعني على مستوى البلاد بأسرها.
0: يعني مفهوم تطبيق العدالة الانتقالية، يعني هناك منظمات معنية في موضوع تطبيق العدالة الانتقالية ولديها خبرات طويلة في هذا الشأن، يعني بدءا فيما تحدث بعد الحرب العالمية الثانية، ويعني أو بالأحرى فيما وقع في جنوب أفريقيا كانت التجربة الرائدة، وكذلك الأمر تجارب تطبيق العدالة الانتقالية الأخرى الموجودة في بقية الدول. يعني عندما تتطرق إلى هذا الأمر يعني ربما أو قد يكون هناك يعني توجيه مسار لاستخدام أو للجوء إلى الأدوات يعني الاحترافية ذات التجربة الحقيقية الميدانية على الأرض. سوريا ليس لديها تجربة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة الانتقالية، هي الآن تمر في تجربة أو في بداية تجربة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة الانتقالية. تطبيق العدالة الانتقالية يعني ليس مجرد موضوع يعني عمليات قضائية وقانونية فقط يعني على الأرض أو القضاء الاعتيادي فقط يعني في في في في سوريا بالعموم، يعني أقصد إنما هناك إجراءات محددة لابد من تواجد خبرات أساسية في تطبيق هذه العدالة الانتقالية، وأعتقد أن هذا الأمر يعني هو إشارة للجوء لتجارب دولية يعني يمكن أن تساعد في تطبيق العدالة الانتقالية. وكذلك الأمر يعني هذا ما وجدناه في المنظمات الحقوقية التي يعني سارعت في موضوع المطالبة في تطبيق الشفافية وتطبيق معايير المحاكمة العادلة فيما يخص موضوع عاطف نجيب وجميع الذين يواجهون العدالة اليوم في سوريا، من يعني هذا الأمر يعني من لعدم الخوض فيما يخص موضوع أنه ما يتم الآن تحقيقه من عدالة هو عدالة انتقامية وليس عدالة انتقالية.
1: طيب أستاذ بسام، هل يعني لو كان المسار مختلف وفق مسار واضح للعدالة الانتقالية وقانون خاص بها، هل تختلف الإجراءات للمطالبة بتسليم هؤلاء المحكومين غيابيا في دول أخرى؟
2: يعني حقيقة لن تختلف، ولكن السير وراء المطالبات المنظمات الدولية حقيقة هو يعني لا ينتهي، وبالتالي عندما نستوفي الكثير من الشروط تبقى تطالب بالمزيد ثم المزيد ثم المزيد. ولذلك الأصل يجب أولا يعني الالتزام بالمعاهدات الدولية، اثنين لا ننسى مبادئ السيادة الوطنية والأمور القانون الوطني يجب أن لا نغفله، وبالتالي مصلحة الوطن هي الأولى وليس مصلحة المنظمات الدولية لما تدعيه، لأنه ببساطة شديدة سوف نشاهد كثير من الأصوات التي تقول أن هذه العدالة يجب أن تشمل كافة الأطراف، كافة الفرقاء بما فيهم بين قوسين الحكومة. وبالتالي هنا نحن يعني لماذا لم نسمع أصوات هذه المنظمات بشكل كبير عندما كان بشار الأسد يتربع على سدة الحكم؟ لماذا لم يكن هناك مطالبات بإعدامه رغم وضوح الأدلة وكثرتها باقترافه جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الشعب؟ يعني نحن لا ننسى أنه 6 مليون تهجروا إلى البلاد الجوار و5 مليون تهجروا داخل سوريا، إضافة لتدمير البنية التحتية وغير ذلك من الجرائم. يعني لا أريد، أنا أريد مبدئيا من أجل إرضاء الشعب أن يكون هناك عدالة انتقالية متمثلة بمحاكمة هؤلاء الذين كانوا يتربعون على سدة الحكم آنذاك والمنفذين لهم. يعني نحن بنهاية المطاف يجب أن يكون، لا نريد أن يكون هناك إعفاء لأي مجرم أو أي شخص اقترف انتهاكات بحق الشعب السوري، لا نريد هذا. ولكن عنا 10,000، أول ما بدأ 10,000 متهم مثلاً، بلش أنا أول شيء خلينا نقول اللي بتبعات النظام السابق، لأنه هن كانوا الأساس الذي دفع الآخرين للدفاع عن أنفسهم، وبعض منهم تجاوز أقام ببعض الانتهاكات، لا نقول أنه الجميع، ولكن
1: طيب
2: دعنا نقول أن مطالبة هذه الإصغاء للمنظمات الدولية هو أمر لا ينتهي يعني حقيقة. لذلك طيب نضع مسار لأنفسنا وفق ملتزمين فيه في القانون الدولي والقانون الوطني هو سيد الموقف يا جماعة.
1: أستاذ رامي، برأيك كيف ستتعامل الدول في حال وجود أحد هؤلاء المطلوبين المتهمين المحكومين مبدئيا أو غيابيا في حال وجودها على أراضيها؟ تحدثنا عن روسيا، ماذا عن بقية الدول؟ هل ستقوم بتسليم هؤلاء في حال وجودهم على أراضيها؟
0: يعني القانون الدولي اليوم هو على المحك في تطبيق يعني ما يخص موضوع الملاذات أو الملاذ السياسي للمطلوبين، يعني ما يحدث الآن وكما حدث سابقا في العديد من المواقف والمواطن الأخرى حقيقة، تضع القانون الدولي على المحك الآن، هل هو قادر حقيقة أن يتم تطبيق هذا الأمر أم لا؟ هل هذه المطالبات والخطوط العريضة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة والعدالة الانتقالية والقانون الدولي ويعني وكل هذه المطالبات حقيقة هل هي يعني حقيقة أم لا؟ يعني طبعا ستتعامل جميع الدول بما فيها الدول الغربية وبما فيها المملكة المتحدة وبما فيها الأمم المتحدة وكل هذه الجهات ستتعامل بإيجابية من المفترض مع يعني إلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم أصولا للمحاكمات يعني العادلة لهم، وإلا يعني ستضرب بعرض الحائط يعني أو سيكون هناك ازدواجية في المطالبات وتطبيق ما يمكن أن وما يطالب به، وبدا يعني ستبدا على اي حال يعني بتطليب بتسليم هؤلاء المطلوبين، ولكن يعني لا يعني من الغير منطقي ان يتم مغادره يعني بشار الاسد وبقيه مطلوبين الاراضي الروسيه التي الان هي وان كانت حمايه مؤقته لهما، ولكن يعني من غير المنطق ان يتم مغادره هذه الاراضي وان يعرضوا انفسهما في حقيقه لالقاء القبض عليهما، ولكن يعني كما ذكر الدكتور كما ذكر الاستاذ بسام قبل قليل يعني عمليه استلام أو عملية إلقاء القبض وتسليم هؤلاء سيكون مرهونا بتنازل الحكومة السورية أو القضاء السوري عن عقوبة الإعدام، يعني وإن حدث هذا الأمر حقيقة سيكون هناك يعني مبادرة مشروطة بالتنازل عن عقوبة الإعدام بحق هؤلاء، قد يتم استبدالها بالمؤبد أو الحكم السجن المؤبد في حق هؤلاء، وهذا ما يخالف حقيقة المعايير الدولية فيما يخص موضوع يعني حقوق الإنسان.
1: شكرا
0: يعني
1: نعم شكرا لكما رامي عبد الحق الباحث في شؤون الأمن الدولي من دمشق وبسام طبلية الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من لندن. بعد الفاصل نناقش كيف ينظر المجتمع الدولي إلى محاكمة رموز النظام المخلوع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: مرحبا بكم من جديد، نواصل حلقتنا معكم ونطرح في محورها الأخير: كيف ينظر المجتمع الدولي إلى محاكمة رموز النظام المخلوع؟ نرحب بضيفينا الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن، وباسم سالم، المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما. دكتور رضوان، كيف ينظر المجتمع الدولي إلى مسار المحاكمات الجارية في سوريا؟
3: يعني أولا هذه لحظة مهمة في تاريخ سوريا، طبعا أن يحكم على الرئيس السابق الفار بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد، الذين عاثا في سوريا فسادا على مدى أكثر من 25 عاما، وقبلهما طبعا حافظ الأسد الذي ورثه. وبالتالي هذه لحظة مهمة ترتبط بشكل أو بآخر بالكثير بالنسبة للألم بالنسبة للسوريين. لا، كنت أنا تتمنى المحاكمة أن تكون يعني أطول من ذلك، لا سيما أنه يحكم بالقانون السوري الحالي لعام 1958، يعني على وبالتالي على حكم القتل العمد. بالنسبة للضحايا وعددهم بمئات الألوف الذين قتلهم الأسد، يستحقون طبعا أن تعرض قضيتهم في هذا الإطار. وبالتالي هل سوف تكون محاكمات خاصة لبشار الأسد فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي، فيما يتعلق باستخدام البراميل المتفجرة المتكرر، كل هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بحالات التعذيب، الاغتصاب، فيما يتعلق بكل هذه الحالات لم يتم عرضها في هذه المحاكمة القصيرة نسبياً. لم نستمع إلى تقريبا لائحة الاتهام التفصيلية لتعداد الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد بحق السوريين، لذلك أعتقد كان هناك شيء من الاستعجال في هذه المحاكمات. كنت أتمنى أن تكون أطول وأن تكون فرصة من أجل محاكمة ليس فقط بشار الأسد وإنما والده حافظ الأسد على مدى 6 عقود في هذا الإطار. لذلك تقييم المجتمع الدولي في العودة إلى سؤالك، يعني أعتقد أنه يراقب هذه المحاكمات، بكل تأكيد كان يتوقع هذه النتيجة من هذه المحاكمات، كان ربما توقعاته أن تكون أكثر إجرائية، يعني أخذا بعين الاعتبار بالخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بلائحة توجيه الاتهام، والأهم فيما يتعلق بالقانون المطبق.
2: أستاذ باسم، يعني وفق المعايير الدولية في القانون والقضاء، كيف يمكن تقييم مسار المحاكمات؟
4: يعني مساء الخير، ومساء الخير للدكتور كمان. أنا أتفق معه بهي النقطة بالتحديد، أنه فعلا كان لازم تأخذ وقت أكثر ويتم جمع شهود أكثر وضم أكثر من قضية ضمن قضية بشار الأسد وماهر الأسد على الأقل. وإضافة أنه نحن شفنا اليوم منظمة العفو الدولية عم تقول أنه عم تعيب على المحاكمة اللي صارت، أول شيء أنه هي غيابية، ثاني شيء أنه هي لا تخضع للمحاكمات العادية التي يذهب إليها السوريين العاديين، اثنين أنه حكم الإعدام. يعني إحنا شفنا أنه عقوبة الإعدام، أنا أتفق مع القانون السوري والقضاء العادي حاليا أنه هناك عقوبة إعدام ما زالت سارية في سوريا، ولكن هي قطعت الطريق في المستقبل على كل المعاهدات المبرمة وخاصة مع روسيا. وأكيد جرى القانون في سوريا، والمحامين والقاضي الذي أصدر هذا الحكم يعلم بأن هناك اتفاقية أصبحت سارية بين روسيا والجمهورية العربية السورية تقول بأنها تستثني تسليم المطلوبين من صدر بحقهم حكم الإعدام. يعني أنا لا أفهم، هل هو جهل بالقانون من قبل من قام بهذه المحاكمة أو من رجال القانون في سوريا، أم أنها فعلا كانت مقصودة عدم عودة بشار الأسد نهائيا إلى سوريا وتسليمه. إضافة أننا نعلم كل المحاكم التي تتبع لدول ألغت عقوبة الإعدام، واليوم كمان بارك لبنان أنه أنهت اليوم صدر قانون بإلغاء عقوبة الإعدام، أنها لن تسلم أي مطلوب إلى سوريا في المستقبل من ضباط متورطين بجرائم حرب طالما أنهم صدر بحقهم عقوبة الإعدام أو ممكن أن تطبق عليهم عقوبة الإعدام. يعني لو نحن بس مطولين وإخذين وقت مثل ما قال الدكتور لفترة أطول، وخصوصا العلاقات مع روسيا تتطور وشفناها أنه هي بأزها علاقاتها بتسليم المطار وغيرها، ورقنا شوي وضمينا أكثر الملفات لبشار الأسد وماهر الأسد، كان هناك فرصة لتسليمه في المستقبل للشعب السوري، حتى بوجود الرئيس بوتين أو بعدم وجود الرئيس بوتين، أو بوجود الحكم الحالي في سوريا أو بعدم وجود الحكم الحالي في سوريا، نحن نؤسس لمستقبل قانوني دستوري لدولة ممكن أن تسترد هؤلاء المجرمين الهاربين للقانون.
2: يعني أستاذ بسام، أنت ما تقوله أنه الآن الدول الأوروبية أي مجرم متورط من النظام المخلوع لن تسلمه هذه الدول إلى سوريا خوفا عليه، لأنه هي لا توافق على حكومة الإعدام بالمطلق.
4: تمام 100%. وحتى تركيا وهي أقرب والجار القريب إلى سوريا، إذا كان هناك ناس مطلوبين حسب الاتفاقيات، حتى لو صارت اتفاقيات في المستقبل، هي تستثني كل من صدر بحقه عقوبة الإعدام، لأن هذه الدول لا تعترف بعقوبة الإعدام وتعتبرها هي شيء غير إنساني بحسب المقاييس والمعايير العالمية حاليا، فبالتالي إذا ستكون هناك خطورة على حياته هي لن تسلمه حتى لو كان مجرم حرب ومتورط بجرائم ضد الإنسانية وإبادة وكيماوي كبشار الأسد وماهر الأسد. اليوم نحن أعطينا بشار الأسد وماهر الأسد صك أبدي، أكرر صك أبدي بعدم تسليمه إلى سوريا، إن كان بقي بروسيا أو حتى غادر إلى دولة أخرى، وأكيد إذا أراد أن يغادر دولة أخرى سيغادر إلى دولة لا تعترف بعقوبة الإعدام.
2: دكتور رضوان، هل تكفي محاسبة رموز من النظام المخلوع لاعتبار سوريا تمضي في مسار العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع الدولي والغرب تحديدا؟
3: يعني هذه نقطة مهمة، أتمنى أنه لا تعتقد الحكومة السورية أنه بإصدار الحكم على الإعدام على بشار الأسد وغيره هي نهاية العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تصميمها بشكل رئيسي أن تكون الضحايا محورها، وعدد الضحايا في سوريا يعني يفوق أكثر من نصف مليون، لم يحصلوا على شيء في البداية، لم تكن هناك لجان للحقيقة، معرفة كيف تم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في المرحلة الأولى، كيف تم منع طلب أوامر استخدام براميل متفجرة، كل وثائق أرشيف المخابرات العامة والمخابرات العسكرية حتى لم تستخدم في هذه المحاكمات ضد بشار الأسد، ولذلك كان يجب أن تكون هناك فترة بشكل أو بآخر. لم يتم تقريبا إصلاح مؤسسات الشرطة، لم يتم كشف مصير المفقودين وعددهم أكثر من 150 ألف من المفقودين، ولم يتم الحديث عن جبر الضرر أو ضحايا تقريبا يعني تعويضات الفردية أو الجماعية. لذلك يعني يجب أن لا نفهم أنه إصدار الحكم على بشار الأسد هي نهاية العدالة الانتقالية. مسار العدالة الانتقالية في الحقيقة لم يبدأ، لأنه يعني بشكل أو بآخر الحقيقة بالنسبة للضحايا، وبالنفس الوقت أن يجد كل من هؤلاء الضحايا من هو المسؤول عن قتله أو تعذيبه، وأن يتم إخضاعهم لمحاكمات. هلأ نقطتين فيما يتعلق بحقوبة الإعدام والأحكام والمحاكمات الغيابية التي أثارتها منظمة العفو الدولية. الكثير من الدول التي مرت بما جرى في سوريا هناك آليات مختلفة، ليس بالضرورة إلغاء حكم الإعدام، بعض الدول ما زالت تطبق حكم الإعدام بما فيها الولايات المتحدة، يعني أكثر من 14 ولاية في الولايات المتحدة ما زالت تطبق حكم الإعدام، وبالتالي ممكن لسوريا بشكل أو بآخر أن تقوم بتجميد عقوبة الإعدام لفترة مؤقتة وليس إلغاء عقوبة الإعدام. النقطة الثانية الحكم الغيابي، يعني النظام الفرنسي يحاكم على ما يسمى الأبستيبيا، يعني يحاكم بالأحكام الغيابية، لكن إذا كان هذا المجرم أو المتهم يعني ظهر وقدم نفسه للعدالة تعاد محاكمته في هذا الإطار. بكل الأحوال يعني الإجراءات المحاكمة كانت سريعة بكل تأكيد، لم تستجب للمعايير الدولية في هذا الإطار، هذا لا يعني أن بشار الأسد لا يستحق الإعدام أو ماهر الأسد لا يستحق الإعدام، لا يستحقون ربما حكم الإعدام، لكن نحن نريد لحظة تأسيسية مفصلية للعدالة في سوريا. يجب أن تكون أن يتم مراعاة كل المعايير الدولية من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل أيضا الضحايا، من أجل الضحايا أن يقال لهم تقريبا المسؤول الأول عن تعذيب أو عن اختفاء أبنائكم وبناتكم الآن يمارس بحق العدالة، وينظر كل الضحايا تقريبا ما هي الممارسات الشنيعة التي مارسها بحق السوريين. يعني أن تكون هذه المحاكمات يعني لحظة مهمة للحقيقة بالنسبة للمجتمع السوري.
2: أستاذ باسم، يعني منظمة العفو الدولية عقبت، علقت على المحاكمات الغيابية لبشار الأسد وماهر الأسد والآخرين بأنه يجب إلغاء هذه المحاكمات الغيابية، ما رأيك؟
4: سيدي يعني أنا بأختلف بنقطة مع الدكتور، أنه نحن المتهم أو الفار الذي نريد تطبيق عليه عقوبة الإعدام هو في روسيا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان الأولى أن نلعبها صح مثل ما بنسميها بالعامية، يجب أن تكون هناك خطوات مدروسة من الحكومة السورية إذا كانت فعلا جادة وتريد أن تتسلم بشكل

0: شهر الأسد ومهر الأسد في المستقبل، لا أن تصدر أحكام بهذه السرعة. مين مستعجلهم؟ يعني إلى الآن نحن، وأنا من هذا الموقع أقول، لا تستطيع سوريا تطبيع عقوبة الإعدام حتى على عاطف نجيب اليوم، لأنها تخشى من تبعات وتصريحات منظمات دولية أخرى. وأكثر الحكومات في المنطقة العربية التي ما زالت فيها عقوبة الإعدام موجودة هي لا تطبق هذه الأحكام، هي تنتظر لسنوات طويلة حتى تطبق عقوبة الإعدام.
1: وبالتالي برأيك لن تطبق هذه العقوبة فعليا أستاذ باسم؟
0: حاليا لا، يعني من يعني نحن أصدرنا حكم ليس قابل للتطبيق على الأرض، وبالمقابل خسرنا أكثر مما كسبنا. يعني هذا برأيي، الاستعجال بهذه المحاكمة وأن يصدر القرار بهذه الطريقة ومن محكمة استثنائية صادرة بمرسوم سلطة تنفيذية أساساً هو معيب. يعني الآن محكمة منظمة العفو الدولية عندما قالت، وهو المنطق، يا أما يكون هناك قضاء استثنائي لكل السوريين بهذه السرعة وبهذه العجلة، لكن لا تستخدم قضاء سوري وإجراءات ومحاكمات وصول محاكمات الجزائية على شخص بهذه السرعة وبشكل استثنائي وبمرسوم صادر من سلطة تنفيذية. يعني القصة كلها من الأول إلى الأخير هي معيبة بالقانون والدستور. أردت الاستثناء فاجعل الاستثناء لجميع المواطنين السوريين، أردت عدم الاستثناء وأن تكون هي غرفة محكمة للكل، فعليه أن يخضع لنفس الغرف التي يخضع عليها مواطن سوري كأي شخص آخر ارتكب جريمة الإعدام أو جريمة العنف أو غيرها من هذه المحاكمات. يعني بالأساس هناك تفاصيل جدا لم يتطرق إليها للأسف القانون السوري أو من أصدر الحكم أو من وراء العدالة الانتقالية، وهي تفاصيل أكرر تؤسس للمستقبل. قد نسمع اليوم جميع الدول الأوروبية ترحب بمسار العدالة الانتقالية، وهذا هو الواقع حاليا. يعني لن يتحدث أحد عن التفاصيل وعن عقوبة الإعدام بهذه الطريقة أبدا، لأنهم يريدون لسوريا أن تمضي بغض النظر كان صحيحا أو غير صحيح، لكن في المستقبل يجب أن تكون هذه القضية تدرس مثل ما قال الدكتور. يجب أن يكون فيها ملفات متعددة كالكيماوي وحقوق الأفراد، يجب أن تأخذ وقت. يعني إحنا نشوف هيك محاكمات في العالم هي عبارة عن أطنان من الأوراق ومن الشهادات ومن الاستجوابات وغيرها من الملفات لكي تدرس في المستقبل، لأنه مجرم حرب وليس مجرم عادي. فنحن في سوريا لا طبقنا عليه أصول المحاكمات الجزائرية كمجرم عادي، ولا طبقنا عليه ما يحصل عالميا من أصول محاكمات دولية لمجرمي الحرب.
1: يعني برأيك ما يجري هذا المسار إذن لا يمكن تسميته مسار عدالة انتقالية، هو محاكمات، حتى وإن كان يعني معظم المذكورين أو كلهم ربما يستحقون الأحكام، لكن يعني الإجراءات القضائية فيها مشكلة
0: 100%. يعني أصلاً الآن الإنسان العادي، المواطن العادي الذي لنفترض لا يفقه بالقانون، أنا ممكن أتقبل منه أنه فعلاً يرحب بالعقوبة التي صدرت بحق عاطف نجيب وبحق بشار الأسد، ولكن يجب أن يعلم أن هذه العقوبة لن تطبق. فبالتالي التسرع بإطلاق هذا الحكم هو أضر في تسليمه في المستقبل وأضر بمسائل العدالة الانتقالية، لأنه أساساً حتى لو صدر حكم بالإعدام لن يطبق عليه. سوريا سوف تخشى أن تقدم على هذه الخطوة في المستقبل لكي لا تتعرض لانتقادات دولية، حتى لو أبقت على عقوبة الإعدام ممكن أن تجمدها مثل روسيا. روسيا هناك قرار من المحكمة الدستورية العليا بتجميد عقوبة الإعدام، ولكن أساساً بالدستور هي موجودة. وأكرر مرة أخرى، هناك اتفاقية كيف غفلت عنها الحكومة السورية، أن هناك استثناء بعدم تسليم المطلوبين كل من صدر بحقه حكم الإعدام في الدولة السورية ببساطة. فأنت قطعت الطريق علينا في المستقبل بغض النظر 10 سنوات 20 سنة أن فعلا يتم تسليم بشار الأسد ومهر الأسد.
1: دكتور رضوان، برأيك إلى أي درجة هناك أبعاد سياسية لهذه المحاكمات؟ يعني نتحدث عن النظرة طبعا عن النظرة الدولية لسوريا.
2: يعني دعني في البداية أوضح أنه هذه ليست محكمة استثنائية، هذه غرفة خاصة ضمن النظام القضاء السوري. يعني المحكمة الجنايات الرابعة يطلق عليها هي محكمة العدالة الانتقالية، وأنا زرتها الأسبوع الماضي واطلعت، وكان نصيحتي بشكل رئيسي أنه هذه المحاكمات يعني أو محكمة العدالة الانتقالية يجب أن تؤخر تقريبا حتى يصدر قانون العدالة الانتقالية الذي يحاسب هؤلاء المجرمين على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني كل جريمة اختفاء قسري هي جريمة ضد الإنسانية، تعذيب، اغتصاب، هناك عدد كبير. حتى الشهود الذين شهدوا أمام يعني عاطف نجيب، أعتقد أنه كانوا يعني ظهروا بشكل مخفي، أنا أتفهم ذلك تماما، لكن أنا متأكد أنه يمكن عشرات وعشرات الشهود الضحايا الذين هم مستعدون أن يشرحوا أمام المحكمة وأمام

الشعب السوري تقريبا، ما هي حجم الآلاف والجرائم التي ارتكبت بحقهم؟ يجب أن كنا يعني نعطي لهؤلاء الضحايا الفرصة كي تكون هذه المحاكمات بشكل أو بآخر يعني

0: الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم دولية ولا تسقط بالتقادم. النقطة الثانية والرئيسية أنه لم يكن هناك نقاش حقيقي على مستوى الشعب السوري، وأن تكون الضحايا تقريبا يتقدمون بمجموعة من الأدلة والشهادات حتى تكون هذه المحاكمة شكل من أشكال يعني كشف الحقيقة. لم يتم كشف كل الوثائق التي بحوزة الحكومة السورية الحالية في المخابرات العسكرية أو المخابرات العامة، الأمن السياسي أو المخابرات الجوية. يعني الحكومة لديها كنز كبير جدا من هذه الوثائق التي كان يجب أن تستخدم وأن تعرض علنا بشكل أو بآخر
1: وهذه
0: كي
1: نقطة
0: تثبت
1: ربما مهمة
0: تورط.
1: دكتور رضوان، لأن البعض تعلم يعني هناك ما ينتشر على وسائل التواصل حتى في الإعلام، بعض المعلومات كانت غير صحيحة وشكك فيها هو عاطف نجيب مثلا، إذا تحدثنا على محاكمة عاطف نجيب في البداية مثل قصة حمزة الخطيب كذا، أنه ما له دخل، هو ما كان موجود وقتها، وبالتالي قد هذا يفتح المجال للتشكيك. ولذلك تقول يجب كان يعني عرض أدلة وكشف الحقائق بشكل أوضح.
0: صحيح. على سبيل المثال وليد جنبلاط كان لديه بودكاست من الشهر الماضي مع قناة الجزيرة. وليد جنبلاط يعني تحدث علنا أنه سأل بشار الأسد أنه ماذا فعلتم بالطفل من درعا حمز الخطيب؟ بشار الأسد أجاب بكل برود أنه لم نعذبه لكننا قتلناه. وبالتالي هذه شهادة مهمة، كان وليد جنبلاط ربما كان يكون شاهد وشاهد لأنه سمعها من بشار الأسد مباشرة، ليس هناك، وبالتالي هو شاهد أولي وليس شاهد ثانوي. مثل هؤلاء الشهود الذين طبعا أو شخصيات أخرى يلعبوا دور رئيسي في إثبات القضية بالنسبة لمعظم السوريين. طبعا الألم الذي عاشوه على مدى 14 سنة ليس هناك حاجة للإثبات، لكن الإجراءات التقاضي سوف يحكم عليها ليس من قبل السوريين فقط وإنما من قبل المجتمع الدولي. لذلك كنت أتمنى يعني هذه المحاكمات أن تتم بروية أكبر، يتم تحضير أكبر، لأنه ربما نضيع فرصة أخرى بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وتصبح الأمور معقدة. ربما لم تكن بمثل تعقيد محاكمة صدام حسين وإعدام صدام حسين، لكنها نريد هذه المحاكمات أن يتم إدانة مرحلة مؤلمة من التاريخ السوري، مرحلة ديكتاتورية الأسدين الأب والابن. وبمثل هذه المحاكمات السريعة لم أجد مثل هذه الإدانة الكبيرة لحجم الألم الذي تركه الأسد على تقريبا آلاف الضحايا السوريين.
1: أستاذ باسم، هل كان من الأفضل إنشاء محكمة خاصة يعني بهذه المحاكمات؟
2: أكيد أبدا، أنا ضد ما يسمى بالعدالة الانتقالية جملة وتفصيلا. أنا مع أن تكون فعلا هي عدالة للجميع، وأن يلجأ كل مواطن سوري ضد بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من هؤلاء، أن يكون تقاضي طبيعي مثل ما أوصت فيه منظمة العفو الدولية، لأنه هي تعطي مصداقية أقرب وتعطي أنه هي أقرب للواقع وللقانون المطبق. مثل ما قلت لك، هو تم تطبيق القانون السوري، وبنفس الوقت تم استحداث بمرسوم من سلطة تنفيذية وهو السيد رئيس الجمهورية، فبالتالي هناك تناقض بين الموضوعين. وأختلف مع الدكتور، لا، هي محاكم استثنائية. لماذا؟ لأنه لو ما يقوم الشعب ضد الشبيحة في باقي المحافظات السورية لم يتم استحداث غرف في باقي المحافظات كما حصل في مدينة حلب. يعني بالنهاية هي تتخبط في خطوات العدالة الانتقالية. كان الأولى أن يكون الحق مفتوح للجميع والمحاكم السورية مفتوحة للجميع بالشهود والتقديم وأصول محاكمات جزائية وأصول محاكمات مدنية. اليوم حتى سمعنا أنه تم إسقاط الحق العام بحق بعض المطلوبين كونه أنه تمت حالة الوفاة، ولكن الحق الخاص أمام المحاكم المدنية ما زال موجودا. هؤلاء لديهم ورثة، لديهم أملاك على الأراضي السورية، إذا رح نحكي بالتفصيل. إضافة الآن أتحدى حدا يذكر لي اسم محامي بشار الأسد أو ماهر الأسد، ليس لهم محامي. نحن بنعرف أعتى المجرمين في العالم لجرائم الحرب يجب أن يكون لديهم محامي يدافع عنه. لم نلاحظ بأي مرحلة من مراحل العدالة الانتقالية أن هناك محامي دافع عن بشار الأسد وعن ماهر الأسد للأسد.
1: هذا يشكك برأيك يعني بالأحكام، بسلامة الإجراءات القضائية؟
2: هذا ينسف التقاضي كله جملة وتفصيلا. كيف تصدر حكم من دون محامي؟ احنا شفنا محاكمات صدام حسين والمجازر اللي ارتكبها والكذا، كان هناك

0: حاميه من كل دول العالم تبرعوا له وكذا. انا لا اقول انه بشار بريء او بشار، لكن يجب ان يحظى بمحاكمه عادله لكي يكون درس. وكرر، يجب ان تكون هذه المحاكمات درس في المستقبل للعداله وليست احكام اعتباطيه. يعني احنا عندنا اليوم، انا بس بختصر بصراحه، عندنا مريض بالسرطان، اعطيناه ابره مورفين، راحت الاعراض ولكنه ما زال مريض بالسرطان. ما زال بشار الاسد فرن، ما زال بشار الاسد لن يسلم الى سوريا، ما زال بشار الاسد لن تتم تطبيق عقوبه الاعدام عليه، وليس بشار الاسد، عاطف نجيب لن تطبق عقوبه الاعدام عليه.
1: دكتور رضوان، البعض يقول ربما يعني يجب الاستفاده من يعني تجارب دول اخرى كان فيها تجارب للعداله الانتقاليه، رواندا طبعا اشهرها، البعض يقول حتى النازيين بعد الحرب العالميه الثانيه، محاكمات نورنبرغ، ما رايك؟
2: بكل تاكيد سوريا لم تستفد من اي من تجارب هذه الدول. هل لا يمكن الاستفاده من تجارب محاكمه نورنبرغ لانه هي كانت محاكمات دوليه؟ لم يتم الاستفادة من تجربة رواندا لأنه مجلس الأمن يعني أصدر قرار بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة برواندا في كينشاسا المجاورة. رواندا كان لديها نظامين، نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وأيضا قامت بمحاكمات قبلية، يعني هما يسمى محاكمة تشاتشا كورت التي هي تضع الضحايا في مركز هذه المحاكمات، وهي محاكمات سريعة ولا تلتزم بمعايير التقاضي الدولية. بالتالي يعني تجربة المحاكمات الدولية في سوريا لا يمكن، لأنه وأيضا الحكومة السورية الآن لا توقع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لا تستطيع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي محاكمة بشار الأسد وغيرهم، لأن سوريا ليست دولة موقعة، ولأسباب سياسية طبعا الحكومة الحالية لن توقع على اتفاق روما الأساسي، وبالتالي خيار المحاكمات الدولية ليس موجود في سوريا. الخيار الذي تحدثنا عنه هو أن تكون ما يسمى المحاكم المختلطة، يعني أن يتم إنشاء محكمة دولية مختلطة على الأراضي السورية بقرار من الحكومة السورية، يعني قضاة سوريين وقضاة دوليين. وجود القضاة الدوليين سيرفع مستوى التقاضي. يعني في هذه المحاكمات كان هناك أخطاء كبيرة جدا لا يمكن بالنسبة للمنظمات الدولية، ولذلك تقرير منظمة العفو الدولية في هذا الإطار مصيب، خاصة فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بالحق الوصول للتقاضي، فيما يتعلق بحق المتهم في الاطلاع على التهم الموجهة له وأن يكون لديه دفاع. وبالتالي يعني الخسارة كانت إنه أضعنا فرصة كانت مهمة للعدالة الانتقالية في سوريا، تصحيح الخطأ يكون ربما أصعب بعد أن من يكون لو كانت هذه الحكومة يعني استمعت لكل الأطراف، وخاصة إنه المجتمع المدني السوري لديه إرث طويل فيما يتعلق بالعدالة على مدى 14 سنة. الإنجاز الوحيد الذي حققه المجتمع المدني السوري هو الإنجاز في ملف العدالة وملف العدالة الانتقالية من خلال توثيق آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد. نعم. يعني للأسف أنه لم تستمد الحكومة الحالية من دور المجتمع المدني السوري في هذا الإطار.
1: أستاذ باسم، ما الذي يجب الانتباه إليه من أجل المحاكمات القادمة؟
0: سيدي التفاصيل، يعني نحن دائما نحتاج إلى التفاصيل. مثل ما قلت لك تم إنشاء غرف للعدالة الانتقالية بباقي المحافظات. للأسف هناك تقرير سيصدر قريبا، وفد من وزارة العدل الهولندية زار تلك الغرفة في حلب، أعطى ملاحظة بسيطة جدا وهو يعني ما تخفله الحكومة السورية، أنها في الطابق الرابع ولا يعمل المصعد في قصر العدل بحلب. طيب أنت ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد أن توصل رسالة؟ هؤلاء أهل الضحايا هم أكيد من كبار السن، من المتضررين مثلا من جرح الحرب وغيرها، من هؤلاء الناس المغيبين. طب لماذا هذا التضييق بملف العدالة الانتقالية؟ هي في مرحلة من المراحل نراها بحسب القانون السوري كالجريمة الإلكترونية، هناك استثناءات وسرعة وبلبسوك المخطط وغيره. بنفس الوقت من لقيها بأطراف ثانية هي لا تخضع لأصول المحاكمات الجزائية، هي لا تخضع لشهادة الشهود، هي هناك مبادرات من فترة إلى أخرى. يعني العدالة تتخبط أنا برأيي، واليوم كان أكبر درس أن تصدر هذه الأحكام بحق بشار الأسد وماهر الأسد من دون أي دراسة تفاصيل في المستقبل وتبعاتها والمعاهدات وكيف يمكن أن يتسلم وغير أن يتسلم.

0: فصراحة يعني نحن في موقع لا نحسد عليه بما يخص القضاء عامة والعدالة الانتقالية خاصة.
1: شكرا لكما باسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا دوت تي في. إلى اللقاء.

مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعم المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات

0: أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينة،
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: لبسنا الوشي لا متجملات،
1: ولكن كي يصن به الجمال،
0: وضفرنا الغدائر لا لحسن،
1: ولكن خفن في الشعر الضلال،
0: بدت قمرا وبانت خوط بان،
1: وفاحت عنبرا ورنت غزالا،
0: كأن الحزن مشغوف بقلبي،
1: فساعة هجرها يجد الوصال.
0: يا سلام. في منزل جديد من منازل القصيد مع الشاعر حذيفة الجابري والباحث في علم الاجتماع، ونحن اليوم في لقاء مختلف للحديث عن أهمية الشعر، عن الشعر بوصفه ديوان العرب، وعن الشعر بكونه علما أو فنا. قد نختلف ونتفق لست أدري، إذا الأعداء أمطرنا رصاصا غدونا نمطر الأعداء شعرا، لا نجيد إلا الشعر. بينما يعيش المجتمع جوعا، ويعيش المجتمع خوفا، ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد، هل نحن على صواب أم خطأ يا أستاذ حذيفة؟
1: يا مرحبا أستاذ حسين، أنا سعيد بالوجود معك، وأتمنى أن يكون هذا المنزل منزلا أنيقا كما قال ذاك الشاعر: ولما نزلنا منزلا طله الندى، أنيقا وبستانا من الروض حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأماني.
0: يا سلام.
1: أحتاج أن تعيد علي السؤال الآن.
0: كنت أتساءل عن مكانة الشعر في المجتمع وهو يرتب أولوياته.
1: أنا قد أعود إلى الخلف خطوة أو خطوات قليلة. أنا كنت تساءلت في البداية: ما هو الشعر أصلا؟ ما هو الشعر؟ أريد أن أعرف وجود تموضع الشعر، موقع الشعر المحدد داخل خارطة الفكر العربي والحضارة العربية إن صح التعبير.
0: عرفنا.
1: أنا في البداية نشأ هذا السؤال أو هذا التساؤل نشأ عندي من خلال تجربتي الشخصية. في البداية، بداية اهتمامي واعتنائي بالشعر وكتابتي الشعر، كنت تساءلت عن مكانة الشعر وأثر الشعر على الفرد، على المجتمع، على الحضارة. فكان موقع الشعر هذا مهم عندي، فكنت أجد الإجابات المباشرة التي هي متداولة يعني، والكل يعرفها، من ناحية أن الشعر هذا ضمن الحضارة العربية والإسلامية كان يقيم حروبا ويقعدها ويرفع أسماء شخصيات ويضع آخرين. فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلا عن الواقع، لأنه أين الشعر هذا اليوم الذي يفعل كل هذا؟ لا يوجد. فلم أتبنى هذه الرؤية ومضيت وتوجهت إلى أمور أخرى، ودرست علم الاجتماع وقرأت قليلا في الفلسفة والتراث الإسلامي، وكنت أصطحب هذا السؤال، سؤال الجدوى وسؤال الشعر، أصطحبه معي خلال مسيرتي. فكنت وجدت ولاحظت بعض الملاحظات من خلال التشابك والتلاقح بين، طبعا أنا لدي بكالوريوس في الشريعة الإسلامية في الدراسات الإسلامية، ودرست علم الاجتماع، ففي على التخوم بين هذين العلمين وجدت بعض الإجابات على تلك التساؤلات التي طرحتها على نفسي.
0: والله نحن سعداء أن تقدمها لنا في منازل القصيد.
1: أنا أسعد. باختصار لا أرجو أن أطيل يعني، الشعر قبل، ونحن ليس لدينا نص محدد يحدد لنا متى ابتدأ الشعر ضمن الحضارة العربية، الشعر قديم جدا، الشعر قبل النص الديني عندنا، قبل الإسلام. العرب قبل، يجب لكي نعرف موضع الشعر في الحضارة العربية يجب أن نطرح السؤال المباشر الآتي: قبل الإسلام ما هي كانت المرجعية الأخلاقية لدى العرب، أو المرجعية بشكل مطلق؟ لأن لدينا بعض النصوص تقول وتثبت أنه كانت في بقايا من الديانة الإبراهيمية وبعض العادات والتقاليد التي اصطلح عليها القوم وتواضعوا وجعلوها منظومة.

0: تشريعية يتعاملون بين بعضهم البعض بناء تحت هذا الإطار المرجعي. الشعر ما دوره هنا؟ الشعر لأن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكان الشعر هو الجامع، هو الذي يحفظ هذه القوانين، بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق. وهذه هذا المعنى هو الذي أظن المعنى العميق الذي لم يتنبه له الكثير من المقولة الشهيرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
1: الشعر ديوان العرب.
0: نعم، وهو عمر من أرباب البلاغة. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه يقول: لم أرى في البخاري، لم أرى عبقريا يفري فرية. هو هذا العبقري رضي الله عنه يقول: الشعر ديوان العرب. تحلل هذه الكلمة وتفسر على أن الشعر ديوان العرب، بمعنى السجل الجامع لمآثره،
1: السجل التاريخي،
0: بالضبط. لكن أنا أظن أن العبقري عمر بن الخطاب كان يريد معنى أعمق من ذلك، والذي هو أن الشعر هو مرجعية أخلاقية، هو الدستور الأخلاقي عند العرب. لذلك يحضر الشعر كثيرا على ألسنتهم في الجاهلية وفي الإسلام باعتباره مرجعية. يقولون: ألم تسمع قول الشاعر كذا وكذا في سياق التحكيم أو المحاكمة، وكأنه يحضر كمرجعية.
1: نعم،
0: فتبين أن ثمة مستويين من مستويات التأثير للشعر على الفرد أو حتى على المجتمع والجماعة. المستوى الأول واللي هو المستوى المباشر الذي يؤثر في وجدان المتلقي ويطربه ويحثه على
1: هذه الوظيفة المشهورة للشعر.
0: نعم، ويمنعه عن أشياء ويحثه ويحفزه على أشياء. المستوى الأعمق والذي هو ما أريد أن أتحدث عنه، أنه الشعر هو يمثل أحد النصوص المؤسسة للثقافة العربية، أو بالوصف الذي يصفه الفلاسفة هو بارادايم، نموذج فكري للحضارة العربية. في البارادايم هي النماذج الفكرية، ثمة في كل حضارة في كل مجتمع نصوص مؤسسة تؤسس للعقل للمجتمع، يبقى متأثرا بها لمدة قرون. يعني مثلا الغرب المعاصر الآن، النص المؤسس له بعد أن انهارت الكنيسة والنص الديني عندهم، النصوص المؤثرة إلى الآن هي نصوص عصر الحداثة وفلاسفة التنوير. لا زالت أي سلوك وتمثل والمظاهر الاجتماعية وحتى على مستوى السلوك الفردي ترجع إلى تلك الأصول، إلى أصول ذلك الوقت. فأنا أقول أن النصوص المؤسسة للعقل العربي هي النص الديني بالمرتبة الأولى، القرآن والسنة، ثم بدرجة الأولى فورا الشعر. من الذي التقط هذا بشكل ذكي جدا وعبر عنه؟ أبو تمام. قال: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. أنا أريد أن تضع لي الكثير من الخطوط تحت سنها. يعني هذا واضح، واضح أن أبا تمام كان يفهم هذا المعنى، أن الشعر يسن، الشعر يبتكر أخلاقا. وحتى أن نحن لازلنا إلى الآن نستخدم هذا المصطلح، سن تشريعا نقول. فأبو تمام يعترف بهذا أو يقرر هذا، أن الشعر يسن أخلاقا، يسنها، يبتكرها من العدم. ما دور اللغة الآن؟ الشعر بوصفه أحد خصائص اللغة، أو أحد أخص خصائصها وجانبها الفني. أنا أقول، أزعم أن اللغة العربية لغة مصممة في بنائها الداخلي على أن تكون لغة أخلاقية. ما الأدلة؟ ما الدليل على هذا؟ الاتساع والثراء المفردات فيها، ثم موضوع الترادف والقضية المترادف التي أثيرت عند علماء العربية سابقا. عندنا المفردات التي تدل على خلق معين كثيرة جدا، أو على الأخلاق مثلا. يعني كم مفردة وكم طريقة نستطيع أن نعبر فيها عن أو نعبر بها عن خلق الكرم وخلق الشجاعة؟ كثير جدا. وأنت كما تعلم وهذا قد يأخذنا إلى نقاش إبستمولوجي لساني، جماعة اللسانيات يقولون أن ثمة ارتباط وثيق جدا بين اللغة والفكر. لا فكر بدون لغة، بل قالوا يعني في حدود، يعني اللغة تحددك،
1: لأن الإنسان يفكر باللغة.
0: نعم،
1: لا يستطيع أن يفكر، أعني يفكر عن طريق اللغة. الإنسان لا يستطيع أن يفكر من دون لغة في العقل الباطن.
0: نعم،
1: لأن الأفكار ستظل حائمة هائمة.
0: ولذلك عندنا مقولة، أنا لا أعرف

0: في اليمن في الثقافة العربية قديما، أحدهم قال: من زاد عليك لغة زاد عليك فهما. والاتساع اللغوي هذا يلعب دور كبير في هذا السياق. فلذلك عندما نقول أنه ثمة مفردات كثيرة في اللغة العربية اعتنت بهذا المعنى، اللغة العربية اعتنت بالأخلاق، فبشكل طبيعي ستؤثر على المفكر بها، الإنسان العربي المفكر بهذه اللغة. لما يكون فيها بهذه اللغة ثمة مفردات كثيرة وطرق كثيرة للوصول إلى هذه المعاني التي تعلي من قيمة الأخلاق، فلا بد، أنا الذي أقصده أن العلاقة، أن اللغة والشعر العلاقة بينهما عضوية جدلية، يعني اللغة تنتج أخلاقا.
1: جميل. أنا الذي فهمته إلى الآن أن الشعر ولاد القيم والخلال كما قال أبو تمام، يسن الخلال، وبسبب أن اللغة هي اللبنة الأساسية في تكوين النص الشعري فإن لها دورا في تكوين العقل العربي، لأن هنالك علاقة وطيدة ما بين اللغة وما بين الفكر، فاللغة ليست وسيلة تعبير عن الأفكار بمقدار ما هي وسيلة تفكير، بل هي الطريق الأول في التفكير. كلما اتسعت اللغة زادت المدارك واتسع العقل واتسع الفكر، وعليه فيتسع النص الشعري ليكون حاضنا للقيمة الفكرية مثلما هو حاضن للقيمة الشعورية. هذا الذي فهمته.
0: نعم.
1: إلى الآن أنا وأنت نسجل نقطتين: الشعر ولاد القيم، والشعر ولاد الفكر أيضا، وعليه ننتقل بين قيم فكرية وبين قيم أخلاقية.
0: نعم. وبالمناسبة في تيار لساني كبير جدا يرى أن اللغة هي فطرية وليست مكتسبة، وهذه حتى القضية هذه أثيرت عندنا في الحضارة الإسلامية في التراث، أنه هل اللغة وضع إلهي أم تواضع بشري. ومن أكبر المعاصرين القائلين بهذا العلماء اللسانيات شومسكي يقول هذا، ويرى أن اللغة فطرية وليست مكتسبة، يعني بهذا المعنى شومسكي قد يكون سلفيا،
1: يعني ليست اللغة توافقية وإنما توقيفية.
0: نعم.
1: تأخذ اللغة كما نزلت.
0: بالضبط.
1: وعلم آدم الأسماء كلها.
0: نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. يستدلون بهذا بالمناسبة، هذا أحد أدلة القائلين،
1: مع اختلاف المفسرين في مفهوم التعليم هنا.
0: نعم نعم.
1: قد يكون المعنى أعطاه القدرة على التسمية.
0: نعم. فإحنا الآن غطينا ما قبل الإسلام.
1: بناء على ذلك، هل كان العرب يتعاملون مع القضية الشعرية، إذا جاز أن نسميها قضية، بناء على هذا المعنى الذي تأتي إليه من أنه كان حاملا للقيم سانا لها ولادا لها، وهم يعرفون أن له، أي الشعر، مستويات من خلالها يرقون في مصاعد الفكر مثلما يرقون في مصاعد القيم الأخلاقية؟ كيف تجلت صورة الشعر في هذا السياق عند العرب قبل الإسلام؟
0: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم أصح منهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا وضعنا هذه الكلمة بمقابل الكلمة السابقة التي ذكرها سيدنا عمر، الشعر ديوان العرب، أنا أقول أنه كان يقصد ما هو العلم. لدينا مفردتين تحتاج إلى تحليل، العلم والصحة، ثمة علم وسيدنا عمر يحكم عليه بالصحة. أنا أقول أنه كان يقصد أنه علم الأخلاق، فهم كانوا عامتهم والعالمين والعارفين منهم بالشعر في الجاهلية يعون هذا الذي نتكلم به، وأن الشعر هو بنية تحتية للفكر العربي. وأكثر من ذلك، هو الشعر أصلا بلغ عندهم مرحلة الإعجاز، لأنهم من هنا نشأت خرافة وادي عبقر، لأن العرب لم يتصوروا أن الإنسان البشري، الفكر البشري، العقل الطبيعي يستطيع أن يأتي بهذا الإبداع الفني والإعجاز، فاخترعوا أسطورة وادي عبقر، وهي أن العرب الشعراء يمرون بهذا الوادي فالجن تلقنهم الشعر والقصائد. المعري: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان منتبها، لا قد لاحظ يعني المعري هذه القضية. وثمة ارتباط يعني بين العبقرية والجنون أو الجن، ثمة دراسات حديثة كتبت بهذا، وأنه في ارتباط بين العبقري والجنون. على أي حال، العرب سابقا كانوا يعلمون هذا، والأخلاق كانت يجمعها الشعر، بمعنى أن الشعر كان مرجعية، إطارا مرجعيا، كانوا يستشهدون بالشعر على أنه مرجعية

0: لأخلاقهم.
1: ويدل ضيفي في الظلام على القراء إشراق ناري أو نباح كلابي. وتكاد من عرفان ما قد عودت من ذاك أن يفصحن بالترحاب.
0: يا سلام.
1: تكاد الكلاب عزكم الله أن تتكلم فتقول للضيف أهلا وسهلا، لأنها تعودت أن يستقبل الضيوف عندنا.
0: بالمناسبة في سياق متصل، يعني عندما نزل الوحي القرآن، ونقصد بالوحي القرآن بالسنة، أوتيت القرآن ومثله معه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام استثمر في المساحات الشاغرة في عند العرب، ويعني غني عن القول، ومن نافلة القول أن نعدد ونذكر القيم الأخلاقية الرفيعة عند العرب في الجاهلية. فالإسلام عندما جاء وضع الأصول الأخلاقية فقط، باقي الأمور كانت مغطاة بشكل أساسي وبديهي في الجاهلية. يعني على سبيل المثال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا حديث صحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الكرم، حديث التي تعلي من قيمة وفضيلة الكرم والآيات. يعني في عندنا الآيات اللي تحث على الإنفاق في سبيل الله، أنا لا أجدها كثيرا مقارنة بقيمة الكرم كفضيلة، لكن إذا لماذا لم تغطى بشكل كبير في النص؟
1: لأنها كانت جزءا من طبيعة الحياة.
0: نعم، لأن هذا ما أقول، لأن كانت الأخلاق العربية مؤسسة، وهذه الأشياء من البديهيات عنده. رأى شبحا وسط الظلام فراعه، الحطيئة، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم وقال أيا رباه ضيف ولاقرا، رجوتك لا تحرمه تالليلة اللحمة. وقال ابنه لما رآه بحسرة أيا أبت اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه
1: فقد هم.
0: فبينهما يتجادلان، فبينهما مرت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى، فأمهلها حتى تروت عطاشها. شوف كرم الأخلاق. فأمهلها حتى تروت عطاشها، فأرسل فيها من كنانته سهما، فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، ولم يغرموا غرما وقد غنموا غنما، وبات أبوهم من
1: بشاشته أبا
0: لضيفهم، والأم من بشرها أمة.
1: يا سلام.
0: هذا جاهلي في الصحراء، يعني في رأى شبحا ضيف، يعني القصيدة والنص يعبر عن كرم الأخلاق وعن فضيلة الكرم.
1: ومن يكتب هذا النص الذي قال هذا النص الحطي المعروف بهجائه وسوء أخلاقه؟ لكن هذه القيمة قيمة متجذرة في السلوك إلى درجة أنها تشكل هوية، وبالتالي حتى وأن كان هجاء وقميئا في كلامه وهجائه، لكنه مهتم بجانب إعلاء هذه القيمة، لأنه لا يمكن الانفصال أو انسلاخ عنها.
0: مسلمات، ثمة خطوط حمراء كانت في في في في في العقل، في العرف العربي.
1: بالمناسبة الكرم عندهم لم يكن حاجة العطاء فقط، يعني لم تكن حالة الإطعام أو العطاء أو الأعطية، كان أيضا الكرم يحمل شكلا من أشكال التضحية بالنفس من أجل الآخر، وهذا كرم، بل هذا أشد أنواع الكرم. نعم. يعني طرف لما قال في معلقته ولولا ثلاث هن، كانت واحدة منها وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد، أن أفزع إلى المستجير كما يفزع الذئب حين تنبهه وهو يرتاد الماء أو يرود الماء أو يرد الماء. فإذا كانت تضحية بالنفس شكل من أشكال منهج من مناهج الحياة،

0: وهي أعلى درجات الكرم، ولهذا لا يمكن أن يكون الكريم جبانا، لأن الكريم يحتاج إلى شجاعة لكي يكون كريما. التخلي عن الامتلاك الذاتي مقابل الآخر. والإسلام لما جاء كما ذكرت أمسك هذه القيم جيدا، بل جعلها أرضية صلبة للمجتمع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. والكرم أيضا ذهب باتجاه، أنا يعني لي فلسفة في الكرم، أنك تتعامل، ليس لديك مشكلة مع الآخر، الكرم يلخص العلاقة بين الأنا والآخر، لأنك حين تعطي لا تعتبر أنه أخذ منك، بل تعتبر أنه زيد عليك. ومن أجل هذا التقط الشاعر هذه المسألة، قال كأنك تعطيه الذي أنت سائله،
1: هو زيادة لا نقصان
0: طبعا. والعفو كرم، حين تعفو فأنت تكرم، لأنك لا تريد أن تأخذ وإنما تهب الحياة.
1: حتى بعضهم جعل الشجاعة فرعا من فروع الكرم.
0: قلت الآن من أشد أنواع الكرم هو التضحية بالنفس، ومنها الشجاعة.
1: والاستعارة في هذا مشهورة، يجود بالنفس إذ ظن الجواد بها، يعني مصطلح أو
0: يجود.
1: مفردة يجود تعبر عن الكرم، فهو حتى الشجاعة هي كرم بالنفس، هي نوع من أنواع الكرم. بناء عليه الأخلاق لاحقا بعد نزول الوحي، يعني بعض الأمور نلاحظها شديدة الغرابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة. أحياناً كانت هذه التوجيهات الأخلاقية مما غطاها الوحي قرآناً وسنة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه ويعدل: ألا كل شيء ما خلى الله
0: باطل،
1: وكل نعيم لا محالة زائل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، وفينا نبي يعلم ما في غدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعودي لهذا. فأنا أفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعي أن الشعر يعني مبثوث فيه الكثير من الأخلاق، يعني الشعر يفتح لنا فضاءات من الأخلاق. النص التشريعي سواء كان من الوحي أو كان دستورا، يعني هو يتعامل في مساحة الحد الأدنى من الحقوق التي ترتب العلاقة بين أبناء المجتمع.
0: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف لأنه سمع هذا البيت مثلا أو هذه القصيدة؟
1: طبعا.
0: مثل ماذا؟
1: إن كان عربيا: وأغط طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وسنأتي على تأثير الشعر في النفوس وفي الذات، وصناعة الشعر للقيم ولقيم الفرد والمجتمع. لكن أنا أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي أنه الشعر كان كما قرأنا أو حللنا من مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دستورا في الجاهلية. بعد الإسلام، بعد نزول الوحي، أنا أقول وأزعم أنه بقي مرجعية، ظل مرجعية الشعر، لكن تنازلت مرتبته من الأولى إلى الثالثة بعد النصين، بعد الوحيين القرآن والسنة. لكن في ذلك يعني حتى في صدر الإسلام يستشهد بالشعر على أنه مرجعية أخلاقية. وأنا وقفت على أكثر من أثر لابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يقول: أين تجد قول الشاعر في كتاب الله؟ ليس على مستوى الأصل اللغوي، وإنما على مستوى الاستشهاد الأخلاقي المعنوي. أين تجد قول الشاعر في كتاب الله؟ وأحيانا أين تجد قول الله عز وجل في الشعر؟ فهذا يدل على أنه الأخلاق الشعر عفوا بقي مرجعية حتى بعد نزول الوحي. دليل آخر: سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا كاتب الوحي من كبار الصحابة، في صفين، في معركة صفين، قد كانت معركة طاحنة، يعني يقول: كدت أن أفر، فما ثبتني إلا قول ابن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح.
0: يا سلام.
1: أنا أقف كثيرا عند هذا الأثر،

0: ولا أتناوله بسطحية. يعني اسمح لي، هذا سيدنا معاوية رضي الله عنه هذا ممن يحفظ القرآن، بل من كتاب الوحي، فلماذا يستشهد هنا في هذا المقام يقول ثبتني بيت من الشعر؟ وتلاحظ أنه يحضر الشعر حتى بعد نزول القرآن.
1: جميل، هذا عن تموضع الشعر بعد نزول الوحي وبعد نزول القرآن الكريم. لكن هناك إشكالية في نظرة العرب الأقحاح للرسالة التي نزلت، فوصفهم للقرآن أنه شعر مع أنهم أعلم الناس بفن الشعر، ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: أنا الآية التي ذكر فيها هذا أيضا تأملت فيها طويلا. الله عز وجل يقول ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلماذا هذا يعني الترادف أو التلاصق أو المجاورة بين شاعر ومجنون؟ أولا لماذا شاعر؟ لماذا اتهموه بالشاعرية؟ هم هذا إقرار على أنها هي تهمة، تعتبر تهمة، لكن في ذات الوقت هو بمفهوم المخالفة، يعني هي تعتبر إقرار منهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشيء معجز، لأن هم يرون أن الشعر إعجاز، لذلك يكرمون الشاعر عندهم. في عصرهم كان يعني قضية، كان له منصب في المجتمع، فتهموه هنا بالشاعرية، وهذا إقرار منهم على ذلك.
1: جميل، يعني بناء على هذا السرد الجميل، فهذا يعني أن الشعر بقي عند العرب قبل الإسلام مرجعية، وظل كذلك مرجعية بعد نزول الوحي.
0: نعم،
1: فكان له هذا التأثير في النفوس، وكان له هذا الحضور في العقل العربي، إلى درجة أن الصحابة الكرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يسمع الشعر وكان يقيم فيه. لما قال له سيدنا حسان مهند من سيوف الهند مسلول، قال بل قل مهند من سيوف الله مسلول، وهو الذي دعا له أن اهجهم وروح القدس معك. وهذا يعني أن الشعر قد يكون بحاجة إلى التأييد، وهذا مذهب مخالف تماما لمفهوم وادي عبقر. عبقر الذي يقوم على أساس الميتافيزيقيا المرتبطة بعالم الجن والشعوذة، بينما هنا الشعر المرتبط بعالم الطهارة، والشعر المرتبط بعالم السماء، والشعر المرتبط بالعالم الأعلى. كيف كان الشعر داخل منظومة العقل العربي بناء على ذلك؟
0: يعني هو أنت ذكرت دكتور كلمة مهمة جدا، وهي أنه الشعر مؤثر في وعي المجتمع العربي، وأحد النصوص المؤسسة لهذا الوعي. الأهم من أنه مؤثر في الوعي العربي، هو مؤثر في اللاوعي الشعر، وحتى وهو هذا ميزة البارادايم، النموذج الفكري، أنه يكون مؤثرا في اللاوعي فضلا عن الوعي. يعني مثلا على سبيل المثال، الكثير من الناس يمارسون تفاصيل حياتهم اليومية بناء على السنة، بحسب السنة النبوية، لكن الناس، عوام الناس، هم ليسوا فقهاء. لو سألت أحدهم لماذا تفعل، لماذا تلبس باليمين حذاءك عزكم الله، لن يعني يستدلك بحديث نبوي، ولكن هو هذه الأشياء يتواترها المجتمع بشكل متواتر، يعني على أنها عادات وتقاليد. فكذلك الشعر كونه نموذجا فكريا مؤثر في اللاوعي، أيضا هو لازال حاضرا معنا، لكن في الخلفية في الكواليس، مؤثر في وجدان وضمير ولا وعي العقل العربي. وأنا تتبعت هذا، لكن ما أدري إذا سيحضرني، يعني أحد الأمثلة أنه مؤثر في اللاوعي. كثيرا ما أجد بعض الأصدقاء والناس يعبر أنه يحب المشي إذا ضاق صدره، أخرج نمشي سوية، يعني صدري ضايق خلينا نمشي. أنا إذا رجعت يعني أجدها هذا في الشعر، وإني لأمضي الهم عند احتباره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي طرفا. وهذا كثير، ليس هذا مثال الوحيد على هذا، كان العرب يعبرون ويطلبون المشي ترويحا للنفس وللهم. محمد عابد الجابري فيلسوف المغرب الكبير في كتابه نقد العقل العربي يقول أنه العقل العربي الآن، الوعي العربي، المجتمعات العربية لا زالت حبيسة القرن الثاني الهجري. ولماذا؟ ما الذي يقصد بالقرن الثاني الهجري؟
1: يا الأمم يمدح
0: نعم هو في سياق آخر يتحدث، أنا لا علاقة لي بالسياق الذي يسوق هذا الكلام بين يديه، إنما أنا أستدل به لأن هذه الجملة أنا أتفق معها وأتبنى

0: نعم أنا أراها صحيحة، لأنه يعني أنا أقول بل أنا أدلل على أن هذه النماذج الفكرية. هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يقول القرن الثاني الهجري، لأنه القرن الثاني الهجري هو عصر التدوين، هو العصر الذي الآن معارفنا نحن، عصر الذي دونت فيه السنة النبوية، كتب السنة في ذلك الوقت كتبت ودونت، حتى الشعر الجاهلي وصل إلينا عن طريق قناة هي تلك عن طريق حامل، هي تلك المرحلة، المرحلة التي دون وسجل فيها عن طريق الرواة، سجل فيها الشعر الجاهلي فوصل إلينا. فيقول لا، العقل لا زال حبيس، وهذا البارادايم النموذج الفكري من ذلك الوقت إلى اليوم في القرن الثالث الهجري، هذه النصوص المؤسسة تتحكم بلاوعي العقل العربي. بل أكثر من ذلك، لدينا نص نبوي يشير بالإشارة على أن الشعر هو بارادايم بهذا المعنى، على أنه ملتصق، على أنه شيء في الدي أن إيه تبع العرب لا يتخلون عنه، واللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك أمة الشعر حتى تترك النيب الحنين. طبعا أنا أعرف النقاش الدائر حول صحة وسند الحديث، لكن أنا إن صح الحديث فهو يستدل به، وإن لم يصح الحديث أنا أستدل به على أنه ذكر في التراث الإسلامي في تلك القرون، فأنهم حتى في ذلك الوعي في تلك القرون كانوا على وعي بهذه المسألة ويناقشونها، ويعتقدون من ذلك الوقت أن الشعر شيء في طبيعة في دم المجتمع العربي. والأدلة على هذا كثيرة، منها مثلا الآن في وقتنا المعاصر لما انفصلت اللغة العربية، سابقا القوم كلهم كانوا فصحاء حتى بعد عصور الاحتجاج يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، لكن الآن لما استبدلت اللغة العربية بالتواصل للأداة التواصلية في التواصل، استبدلت الفصيحة باللهجات، وأصبح على امتداد الجغرافيا العربية في الكثير من اللهجات. ما الذي نلاحظه هنا؟ أن الشعر استمر وانتقل من الفصيح إلى اللهجات، دخل الآن في كل لهجة من لهجات الدول العربية تجد ثمة شعر، وشعر قوي، وشعر فيه إبداع، وتقام له محافل ومهرجانات أحيانا. ما إلى ماذا يشير هذا؟ أنا أقرأه، هذه إشارة أقرأها على أنه هذا الشعر هو كما ذكرنا نموذج فكري، هو شيء في الدي أن إيه، شيء ملتصق بالحضارة العربية، بالعقل، بالوعي العربي.
1: وعلى ذلك يكون للشعر أثر كبير في بناء الذات.
0: نعم بالطبع، بناء الذات والهوية ونهضة المجتمع والشخصية الواثقة. على سبيل المثال، كان في عندنا في التراث العربي والإسلامي وظيفة اندثرت لم تعد موجودة الآن، وهي وظيفة المؤدب. المؤدب هذا أشبه بمدرس خاص. إيش كان شغلته؟ هذا كان يعد رجال، هذا كان صانع للرجال، يعد رجالا على المستوى الفكري في الدولة لكي يكونوا قادة سياسيين للدولة. هذا المؤدب ما الذي كان يفعله؟ كان أول ما يدرس، أول شيء يدرس لهؤلاء الأطفال هم ولاة العهد، يدرس القرآن ثم السنة ثم مباشرة الشعر. ولأن أنت تلاحظ معي أن هذه الثلاثية تتكرر كثيرا، قرآن السنة الشعر، هذا يعضد سياق كلامنا بأن الشعر موجود مع الوحي كمرجعية.
1: هذا كان يدرسهم. ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاون.
0: أبدا، كان يدرسهم شعر الحماسة، شعر عنترة بن شداد، ديوان الحماسة لاحقا، يعني هذا الشعر الذي يحث على المكارم والفخر وهذه الأمور. عندنا قضية مشهورة، يعني الآن رجال الدولة الأموية الخلفاء، هؤلاء على المستوى الشخصي لو نقرأ في سيرهم بغض النظر عن أنهم ورثوا الخلافة
1: شعراء
0: وراثة
1: ورواة شعر
0: ورجال، أنا هذا موضع شاهدي أنهم سير ذاتية ممتلئة في كل شيء، فهم مؤسسون تم تأسيسهم بناء على هذه النصوص المؤسسة الثرية والشعر.
1: وعلى ذلك أنت تقيس بأن الشعر كان له أثر واضح في تكوين شخصياتهم النفسية، فكانوا من الرجولة بمقام.
0: نعم بالطبع. وكذلك بالمقابل بالعكس، الشعر قد يستعمل بطريقة سلبية في هدم النفس والشخصية. عندنا قضية شهيرة على هذا الأمر، قضية الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وهشام المؤيد بالله، كان ولي عهد وتوفي أبوه الخليفة وكان عمره ثمان سنوات، فالفقهاء

0: لم يقبلوا أنه يتولى الخلافة، يعني لأنه من شروط الخليفة البلوغ طبيعة الحال. فجعل هو هذا محمد بن أبي عامر وصيا على هشام المؤيد بالله. وكان الحاج بن منصور كما هو مشهور كان له طموح سياسي يعني، فإيش عمل؟ أمرهم بأن يدرسون، يعني يدرسوا هشام شعر المجون والخلاعة واللهو والخمريات. فكان هذا له أثر رهيب، وفعلا نجحت الاستراتيجية، يعني نجحت الخطة، ونشأ هذا الطفل مولعا بهذه باللهو، وليس له علاقة بأمور السياسة وإدارة الدولة وهذه الأمور. وهنا أنا أثارت انتباهي هذه النقطة، وأحببت أن إحنا نستخدم الإحصاء في البحوث الاجتماعية لكي نحاول دائما أن نحول الأشياء المعنوية إلى أرقام بحيث تفهم وتكون قابلة للقياس، مقيسة، نحول كل شيء نجعله مقيسا. فأردت أن أعرف علاقة الشعر بصناعة البطل والبطولة والقادة، فأجريت شيء بسيط يعني بحثا بسيطا على قادة حركات التحرر والاستعمار، التحرر من الاستعمار في القرن الماضي، يعني جمعت بشكل عشوائي 10 منهم من مشاهيرهم، وبحثت في ارتباطهم بالشعر، وصنفت إلى 4 مستويات. المستوى الأول الأعلى المرتبط بالشعر جدا بحيث يكتب شعر، هو كاتب للشعر. الذي بعده المستوى الثاني الأدنى أنه يحفظ الشعر ويستشهد به كثيرا. الثالث يحفظ الشعر ويستشهد ولو ببيت واحد. الرابع لا علاقة، اللي يشير إلى لا علاقة، واللي لا يحفظ شعر أو لا يستشهد بالشعر.
1: طيب إذا كان هناك علاقة بين الشعر والجنون عند العرب قبل الإسلام في ضمن الوعي واللاوعي، كيف يعني يمكن، ألا يمكن أن تترك هذه العلاقة أثرا سلبيا واضحا في الشخصية؟ بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر
0: لأنه مزاجي أو مجنون؟
1: يعني بمعنى أن هذا الشخص له أجواءه، إلا إذا كان مما بعد إلا كما جاء في الكتاب العزيز. وهل يمكن أن يدير مؤسسة ضخمة مثلا على سبيل المثال؟ هل يمكن للشاعر أن يكون مثل عمر أبو ريشة سفيرا؟ هل يمكن للشاعر أن يكون متحدثا عن القوم؟ أم هو ذلك الرجل المطبوع بالحالة الانفعالية المرتبطة بشهوة القول، حيث يجيد أن يقول وأنا لا أجيد، ويشعر بالتفاصيل وأنا لا أشعر، ويحسن النظم وأنا لا أحسن؟ فما الذي ميزه عن غيره؟ يعني إذا ذكرت لنا أحدا من العشرة هؤلاء الذين ورأيت أنهم على 4 مستويات، يقول الشعر، يحفظ الشعر
0: ويستشهد به،
1: يحفظ الشعر ولا يستشهد به، والأدنى
0: لا يحفظ الشعر ولا يستشهد به،
1: مثل من يعني من القادة العظام الذين يكتبون الشعر؟
0: دعني أخبرك أن كم تتوقع كانت النسبة بارتباطهم بالشعر. أنا جعلت 3 مستويات، إما في ارتباط أو ما في ارتباط، فكم تقول؟
1: يعني بناء على المستويات، فالمستوى الأول والثاني والثالث مرتبط بالشعر،
0: مرتبط بدرجة قوية، متوسطة، ضعيفة، ولا مرتبط.
1: اي نعم،
0: اتضح معي أن الكل العشرة بنسبة 100%. طبعا أنا تحريت الدقة والشفافية والمصداقية فاخترتهم بشكل عشوائي، يعني لم أنتقي من له.
1: لم تذكر لنا أسماء أعلام من هنا؟
0: طبعا، منهم تريد أن أذكر لك؟
1: نعم نعم.
0: أي طبعا، يعني حتى كانوا 3 منهم يكتبون الشعر، لهم دواوين شعرية.
1: مثل
0: عبد القادر الجزائري له ديوان شعر، علال الفاسي له ديوان شعري، آخر أيضا نسيته الذي كان الثالث الذي له ديوان شعري، يوسف العظمة كان يحفظ الشعر ويستشهد بالشعر كثيرا، عز الدين القسام، عمر المختار قالوا كان يعني كثيرا ما يستشهد بالشعر الشعبي في حياته. فهذه العلاقة يعني أنا كان على 3 مستويات، لم أجد أحد منهم لا علاقة له بالشعر إطلاقا، كل كان له على فروق، يعني من علاقته قوية بالشعر أو متوسطة أو دنيا.
1: فالشعر صار عنصرا أساسيا في صناعة البطل،
0: بل في الإحصاء، في علم الإحصاء يقولون هذا الارتباط، نسبة الارتباط بشكل 100% بين الأثر والمؤثر، يسمونها علاقة سببية. يعني كلما وجد الشيء وجد كذا وجد كذا، يعني علاقة سببية، كلما وجد الشعر وجدت البطولة. أنا لا نقول كل معنى لأني لم أستقري جميع

0: الأبطال والقادة، أنا أخذت عينة قد تكون ممثلة لكن يستشهد بها، لكن تبين أنهم كلهم له علاقة بالشعر. فهنا أقول أن الشعر يصنع البطل والبطولة والقادة.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: كثيرة جدا.
1: نريد.
0: أبشر.
1: بشرك الله بالجنة.
0: يعني وهذا نحتاجه في زماننا، أن يدرس الأطفال وهم صغار نماذج معينة من الشعر، يعني ستحدث فروق هائلة في نفوسهم وشخصياتهم وكذا. يعني أحد مشاكلنا الحضارية والاجتماعية الانهزامية والثقافة الغالبة،
1: الاستلاب
0: الثقافي
1: والاغتراب أيضا.
0: نعم. فأنا أقول ببساطة، تستطيع أن تصنع رجلا شخصا معتدا بنفسه، لا يمكن أن يكون شخصا انهزاميا من يحفظ ديوان المتنبي. ديوان المتنبي مليء بالأنا، مليء بالفخر بنفسه. ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لأنفهم رغما، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، وإني من قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم.
1: يا لطيف.
0: يعني يكفي، أنا في تصوري يكفي هذا البيت أن يحفظه شخص لكي يكون ممتلئا عزة وثقافة واعتدادا بنفسه. لا يمكن
1: وقد يعلم البيت الغرور أو يعلم الكبر. لابد أن يكون هناك توازن في هذه الكيمياء القيمية.
0: نعم، وهو موجود في الشعر، موجود هذا حتى على الجانب الآخر، الضبط الأخلاقي والتوسط والوسطية في وما هو حسن وما هو قبيح، بأن التطرف في كل شيء مذموم. حتى هذا في الشعر ناقشوه، يعني ما قصروا الجماعة. أيضا أقول لا يمكن أن تكون شخصية منهزمة ثقافيا التي تحفظ ديوان الحماسة مثلا، تحفظ قول جدنا طبعا، لأنه أنا أرجع للزبيت فلا بد أن أستشهد بجد.
1: والنعم.
0: والنعم منك. عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يعني هذه أسطورة. إذا كانت عند الحضارات الأخرى ثمة أساطير خرافات، إحنا عندنا على الحقيقة، يعني هذه أشياء حصلت. أفاطم، الرجل كان يقاتل يصارع أسد، صارع أسدا. أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا رام ليثا هزبرا أغلبا يبغي هزبرا، تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقرت محرا، أن القدمي ظهر الأرض إني وجدت الأرض أثبت منك ظهرا، وقلت له وقد أبدى نصالا محددة ووجها مكفهرا، ألم يبلغك ما صنعت ضباه بكاظمة غدا تلقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك لست أخشى مصاولة وليس يخاف ذعرا، ففيما تروم مثلي أن يولي ويترك في يديك النفس قهرا، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا، مشى ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرا، يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى، هززت له الحسام فخلت أني شققت به لدى الظلماء فجرا، وجدت له بطائشة رآها لما منته ما منته غدرا، أو كما قال بضربتي فيصل تركته شفعا وكان كأنه الجلمود وترى، فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، وقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وقهرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبر.
1: تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبيك قد حاولت نكرة. جميل. يعني أنا كنت أريد أن أقفز من حيث أجلس الآن.
0: كثيرة الشواهد في هذا، يعني على سبيل المثال لا يمكن، معلقة عمرو بن كلثوم مليئة بنال فاعلين، تعلم الفرد على أن

يكون فاعلا على أن يفعل. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا.

0: أصل المثقف والجبين وقد علم القبائل
1: من معد
0: إذا قبب بأبطحها
1: بنينا
0: بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن التاركون إذا سخطنا
1: وأن الآخذون إذا رضينا
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. يعني هذه مليئة بنا الفاعلين، مليئة بالأنا، مليئة بال يعني تعلم الرجولة. وهذا ما أريد قوله، أن الشعر الحسن منه طبعا يعلم الأخلاق العالية والرجولة.
1: يا سلام يا سلام، هات زدنا من هذه الشواهد الرائعة.
0: يعني أيضا في صدد وفي سياق الحديث على أن الشعر غطى مساحات أخلاقية ودخل في فضاءات متجددة، والشعر مسألته يعني قضيته الأساسية الإدهاش والإبداع. فالشعراء يعني لم يقفوا على أصل الخلق، ثم الخلق يعني يكون أساسا، الشعراء أتوا وبنوا عليه أبنية وزخرفوها وزينوها مباني شاهقة من الجمال والجلال. يعني الشعراء لا يقولون فلان شجاع، ثمة الشجاع العادي هذا المستوى الطبيعي.
1: ماذا يقولون؟
0: يقولون تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ويقولون أيضا
1: يا رجل وين أخذ الأجمل بيت لم تقرأه
0: في هذه القصيدة؟
1: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: يا الله.
1: تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. وأخذ هذا الشاعر أيضا لما قال لي القائد يزيد، قال له: يفتر عند افترار الحرب مبتسما إذا تغير وجه الفارس البطلي. إيهات إيهن
0: إيه. هذا يعني يتحدثون عن مستويات من الشجعان، ولذلك هذا يحث طبعا الناس العاديين على التحلي بهذه الأخلاق والشجاعة وغيرها. أكر على الكتيبة لا أبالي، أحد في كان فيها أم سواها. وثمة طبعا المبدعون من الشعراء ماذا يفعلون؟ يمزجون بين الأخلاق، فتجد في بعض القصائد مزيج بين الشجاعة والنبل والاعتداد بالنفس والحمية. يعني مثلا دريد بن الصمة في قصيدته المشهورة عندما قال: أمرتهم أمري بمنعرج اللوى، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدي، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأني بهم غير مهتدي، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد، فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست، وحتى علاني حالك اللون أسودي، تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت أعبد الله ذلكم الردي. أنا شاهدي عند قوله فلما عصوني كنت منهم، يعني على الرغم من أنهم عصوه هذا شجاع.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ما هو؟
1: تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت أعبد الله ذلكم الردي، فإيك عبد الله خلى مكانه، فما كان وقافا ولا طائش ليدي، وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي.
0: يا سلام يا سلام.
1: بناء على ذلك لا يغدو الشعر مجرد طرب وإطراب وإدهاش حتى، بل لا، قد يتجاوز المستوى الفني إلى مستويات المرجعية العقلية والأخلاقية والقيمية والسلوكية.
0: نعم، أنا قلت هذا، الشعر يصنع القيم والرجولة والأخلاق ويمثل مرجعية، ومكانه في الوعي واللاوعي العربي والإسلامي في الوقت المعاصر.
1: جميل.
0: وثمة الكثير من الأدلة على هذا.
1: جميل جميل، سعدنا كثيرا بهذه يعني الإفاضة الطيبة النظرية والتطبيقية بخصوص يعني هذه الحلقة. سندافع بها عمن يهاجمنا ويقول أنتم تثرثرون بالشعر والمجتمع يحتاج له أولويات، يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، فسنأخذ هذه الحلقة ونقول له: نحن لا ندافع عن حالة الطرب والفن، إنما ندافع عن القيمة وعن الفكر وعن الإنسان، والشعر يمثل هذا الجانب.

0: أتمنى أن أكون صلحت مرافعا، يعني قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعم المرافع ونعم الضيف ونعم الشاعر.
0: شكرا.
1: الأستاذ حذيفة الجابري، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب.
0: لك جزيل الشكر، ممتن سيدي.
1: يا مرحبا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: قدمت مرافعة بعيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجند.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه، أو نار تشعل قرب الحقول، قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

مساء الخير، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة، نبدأ بالعناوين. الحكم على بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع بالإعدام. تلفزيون سوريا يرصد آراء مواطنين بالأحكام الصادرة. وصول أول باخرة إلى الرصيف الرابع بمرفأ طرطوس بعد تسلمه من روسيا. وموسكو تقول إن الاتفاق حول القواعد مع دمشق يسهم في تطوير العلاقات معها. وزارة الخارجية ترفض قرار كولومبيا الاعتراف بما سمته بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وإدانات عربية بالقرار. القبض على 6 أشخاص متورطين بتجارة المخدرات في دير الزور، والأمن الداخلي يضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدر بحوزتهم.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بدايات الثورة. يأتي ذلك بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، كما أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين، بينهم بشار وماهر الأسد.
1: المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بدايات الثورة السورية، في قضية طالت أيضا أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي بحضوره شخصياً وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعياً في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
2: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا، بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم يشكل محطة في طريق العدالة، لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة الانتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
0: نتابع في هذا العرض مسارات جلسات محاكمة عاطف نجيب وصولاً إلى إعلان حكم إعدامه مع الزميل بلال.
3: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء، نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في 10 من أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 من

0: أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاك ترعة عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد في شهاداتهم، وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 من تموز عقدت الجلسة الخامسة، وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 من تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 من الشهر ذاته استكملت سابع جلسات محاكمة نجيب. أما الجلسة الثامنة من محاكمات عاطف نجيب فبدأت في 4 من شهر آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخيرة، ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات 4 في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
1: قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، وصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. بدوره قال وزير العدل مظهر لويس إن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف لويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، وأشار إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي. وأشارت إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر، إضافة إلى حفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً دعت فيه الحكومة السورية إلى إلغاء حكم الإعدام والمحاكمات الغيابية. وأشارت المنظمة في تعقيبها على الأحكام الصادرة بحق بشار وماهر الأسد إضافة إلى عاطف نجيب، أشارت إلى أهمية إجراء إصلاح قضائي يضمن أن تجرى المحاكمات وفق القانون الدولي والمعايير الدولية، وأفادت بضرورة أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام المخلوع أمام محاكم مدنية عادية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة إلى آخرين من رموز النظام المخلوع.
2: أبو أسر على كل حال. اليوم عرس حوراني بامتياز. احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي بإصدار حكم الإعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الأسد وماهر.

0: اليوم شعورنا ما بنوصفش، لانه انا اللي شفته شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك. انا اللي شفته كان هو الدكتور علي الغصاب المحاميد، ولا حميدي ابو نبوت، ولا محمد ابو العيون ابو نبوت، لانهم هذول اثنين كانوا معي بالسياره وانا اعتقلوني. والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعداله الحمد لله.
1: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الاول في اول مجزره ارتكبت بهاي الساعه لنا فيها. طبعا شعور فرح اليوم، انني بالنسبه لي عندي العيد الثالث
2: الحمد لله، يعني شعور لا يوصف بالحكم بالاعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
3: كما احتفل مواطنون في دير الزور بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
4: عاطف نجيب قتل أخوتنا بدرعة، وأكيد راح يشاركونا بالفرحة لما ينحكم إن شاء الله على الدعاس وعلى الناس الأجرموا بحق الشعب الديري. إحنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعة وبكل المدن السورية. طالب الدولة بالمضي قدما بالقصاص من كل قتلة الشعب السوري، لأنه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
5: إن كل أهل سوريا وأهل الشهداء يكونوا مشاركين بها. طبعا العدالة لازم تأخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام. غير هالشيء إحنا هذا ما نقبل به. طبعا احنا تأذينا، تهجرنا، راحوا اولادنا، راحوا شبابنا. احنا الحميه شالتنا من بدايه الثوره عشان اطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
3: كما استطلع تلفزيون سوريا اراء عدد من اهالي دمشق حول حكم الاعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الاسد من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
6: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، و هذا هو الأمر بالنهاية.
1: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، إحنا شيء أكيد مش راح يرجعنا، يعني جزء بسيط هو من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
7: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم باحق اي مواطن لازم ياخذ جزاؤه.
8: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحه بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الاعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للامهات والاباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنه.
3: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في اروقه المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
9: والله شعور الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين. ونتمنى من القضاء كل كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
10: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
11: والد الشهيد أحمد محمد خير وعيد بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم مع البرد السريع، الحمد لله رب العالمين.
12: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف اصلا، وحتى الاعدام ما بيشغلنا على فكره يعني، بس انه الحمد لله انه تحقق عم تتحقق العداله وعم تاخذ مجراها، وان شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد ان شاء الله كلهم مصيرهم الاعدام يكون.
13: الحمد لله رب العالمين العداله اخذت مجراها، الشعر تحنا اني ابو الشهيدين واخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين. ما بكفي عاطف نجيب، كمان عندنا عشان المجرم لؤي العدي.
14: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسه يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع به الدرعة.
15: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعة وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
3: نتابع في رصد ردود الفعل، حيث رصد تلفزيون سوريا أراء عدد من أهالي حمص حول الحكم الصادر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
16: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينة حمص، وكحدا ناجي من المخيمات مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
17: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
18: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات، ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
19: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
20: اليوم تتمثل الآية الكريمة وإيش في صدور قوم مؤمنين، العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
21: والله الحمد لله، أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله عقبال نجيب البشار تبعهم على الدام ما نعلم.
3: كما استطلع تلفزيون سوريا أراء عدد من أهالي حلب حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
22: طبعا شيء مفرح يعني أنه العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة الظلم مقيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
23: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم الإعدام، القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. شعوري إنه إن شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
24: هذا يوم كتير حلو وكتير الناس لازم تفرح، لأنه بالأخير وصلنا لنتيجة والظالم رب العالمين تعم منه، والله هيك يحمي دولتنا، وان شاء الله دوما نتطور افضل، وان شاء الله هيك الله يعطيكم العافيه والخير لقدام والامل لقدام. خلينا كلياتنا متفائلين.
0: الله يخرب بيتهم، خربوا البلاد والعباد. شعورك؟ انا اسعد الناس انه ياخذ الناس هالمظلومين حقهم من هالكلاب، بعد ما هو حكينا كلمه برا الطريق، بس بيستاهلوا اكثر من هيك.
2: والله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الله انصفنا بعد انتظار 14 سنه واخذ حق الاطفال اللي هي كانت بدايه الثوره. الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله رب العالمين، ان من الله على هذه الامه باعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والابرياء، وانطلاقه الثوره حمز الخطيب حتى يكون ثارا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
3: معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، إذا أقتبس من أحد المواطنين في التقرير: افرحوا يا ذوي الشهداء، نرصد معك المزيد من هذه الفرحة وأيضا الأمل بمسار العدالة الانتقالية.
5: حقيقة آلاء، يعني الحكم الذي صدر اليوم بعد طول انتظار من قبل السوريين الذين كانوا يترقبون نتيجة هذه المحاكمة، وبعضهم ربما وصفها بالمحاكمة الطويلة علما أنها لم تستمر أكثر من 3 أشهر، إلا أن البعض ربما قد داق ذرعا من طيلة المحاكمات وكانوا يعتقدون بأن الحكم سيصدر بسرعة أكبر. لكن بعد نطق الحكم اليوم بالإعدام لعاطف نجيب بالفعل وعلى الفور، كانت هناك يعني احتفالات خارج القصر العدلي في سوق الحمدية. اليوم مساء كان هناك أيضا مسيرات للسيارات في مدينة التل، توزيع للحلوى في الضمير بريف دمشق، في يبرود أيضا تجمعات للسكان يهتفون يعني فرحين في بهذا القرار، لأنه ما أعطاهم أملا يعني هذا الحكم بأن يعني باقي الذين تنظر محكمة الجنايات في دمشق بقضاياهم، ومنهم وسيم الأسد وبدر الدين حسون، وخلال هذا الشهر أيضا ستكون هناك نطق بالأحكام لهما، قد تعطي أملا بأن ينالوا جزاءهم العادل عبر القضاء ولو طالت المحاكمات بالنسبة للبعض الذين قالوا بأنها طويلة. ربما وزير العدل قال يعني على الشعب السوري أن يصبر وأن يثق بمؤسسات الدولة وبأن مسار العدالة الانتقالية يسير في الطريق الصحيح، لكنه أشار أيضا بأن حكم الإعدام الذي صدر اليوم يعني ربما تنفيذه يحتاج إلى بعض الوقت ويحتاج إلى مراحل لكي يمر بها. سيتحول هذا القرار أو الحكم إلى محكمة النقض، سيكون هناك مدة للطعن من قبل نجيب مدتها 30 يوما تقريبا، بعدها سيكون هناك نظر بالحكم من قبل لجنة العفو الخاصة، ومن ثم يرفع ما ينظر به بهذا الحكم إلى رئاسة الجمهورية، وبعدها يصدر مرسوما بتنفيذ الحكم. وبالتالي عملية الإعدام أو تنفيذ هذا الحكم لا تزال تنتظر مزيدا من المراحل، من هذه المراحل هي الطعن من قبل نجيب خلال 30 يوما، وهي ما تنظر بها محكمة النقض. طبعا كان هناك حديث أيضا من هيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بأن يعني هذا الحكم هو ربما محطة ضمن إطار أوسع في تحقيق العدالة الانتقالية، وكان هناك حديث يعني من قبل أحد أعضاء الهيئة بأن يعني صدور أحكام الإعدام بما أثيرة يعني خلال الساعات الماضية، بأن صدور أحكام الإعدام غيابيا بحق مثلا بشار الأسد وماهر الأسد وفهد الفريج، هذا لا يعني بأنه لا يمكن تسليمهم، لأنه أثير يعني خلال الساعات الماضية بأن حكم الإعدام بهم غيابيا قد يؤثر على عملية تسليمهم، وشرح بأن هذه تخضع ربما لاتفاقيات ما بين الدول. إذن للعودة إلى النقطة الأولى، هناك يعني استبشر السوريون خيرا بأن يعني رموز النظام ومن ارتبطوا بجرائم بحق الشعب السوري سينال عقابهم عبر القضاء السوري الذي بات يعتمد معايير دولية أو قوانين دولية واتفاقات دولية، ومن ثم يطبق يعني القوانين.
3: لكن أيضا يعني في إطار ردود الفعل حول هذه القرارات، هذه الأحكام، منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا دعت فيه إلى التراجع عن هذه الأحكام بالإعدام. اليوم بما أننا نتحدث عن خطوة لاحقة أيضا متعلقة بمحكمة النقض، هل هناك تخوف لدى المواطنين بأن يتم التراجع فعلا عن هذه الأحكام؟ هل رصدت ذلك؟
5: هناك يعني بعد حديث منظمة العفو كان هناك تعقيب من قبل وزير العدل، وقال بأن يعني الحكم الذي صدر بحق نجيب وصدر بحق بشار الأسد وغيرهم كان وفق القانون السوري، وهذا يثبت بأن القانون السوري قانون مرتبط بالسيادة السورية، رغم أن المحاكم السورية والقانون السوري وفق الإعلان الدستوري يستند إلى اتفاقيات الدولية. وبالتالي يرى وزير العدل بحديثه بأن يعني قرار الإعدام أو النطق بحكم الإعدام هو مسألة سيادية محلية، لكن مرور يعني الحكم الإعدام عبر هذه المراحل نعم قد ربما يفتح الباب أمام تعديل هذا الحكم، إن رأت تلك الجهات بأن يعني هذا الحكم واجب التعديل إلى شيء آخر. لا يمكننا أن نتنبأ بما ستؤول إليه، يعني لأنها يعني محاكم وأيضا سلسلة من الأمور القضائية القانونية، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها أو يحكم بأن سيكون هناك تراجع أم لا، لكن الحكم الأول صدر، هناك مدة للطعن وهناك لا. إجراءات قانونية أخرى ستأخذ وقتا ربما.
3: شكرا جزيلا حازم عوض من دمشق. توصلت إدارة ترامب إلى تفاهمات مع سوريا، وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس، في حين أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية استعدادها لاستقبال وفد الوكالة قريبا، مؤكدة إحراز تقدم في معالجة إرث النظام النووي المخلوع.
1: في العمق السوري حيث طويت لسنوات أسرار برنامج نووي لم يكشف كاملا، تتحرك اليوم خيوط ملف ظل حبيس الغرف المغلقة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاهمات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية وإسرائيل يقضي بإزالة مواد نووية من الموقع 99 السري في سوريا قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد استخدم هذا الموقع سابقاً لتخزين بقايا مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم المرتبط بمفاعل الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 في محافظة دير الزور، حيث شكل حجر زاوية في برنامج نظام الأسد النووي السري. ورغم أن هذه المواد المشعة المرتبطة بالمشروع والمخزنة في مواقع سرية مرتبطة بالبحث والتطوير، ومنها موقع 99، هي مواد لا تصنع سلاحاً نووياً مباشراً، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانية استخدامها لصناعة ما يعرف بالقنبلة القذرة التي تنشر حال انفجارها مواد مشعة ضمن نطاق جغرافي محدد. مخاوف تل أبيب دفعتها إلى قصف مداخل الموقع عقب سقوط نظام الأسد والتلويح بضربه مجدداً ما لم تنقل مواده، قبل أن تستقر واشنطن وتل أبيب بحسب مسؤولين أمريكيين على مسار تفاوضي بديل للتنسيق مع دمشق التي أكدت عدم علمها بوجود هذه المواد نظراً لسريتها البالغة في عهد النظام المخلوع، وأبدت تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بالسماح للوصول إلى المواقع المعنية وفق مصادر أكسيوس. تعاون أعلنته هيئة الطاقة الذرية السورية أبدت فيه من خلال بيانها الرسمي استعدادها لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة إحراز تقدم ملموس في معالجة إرث النظام المخلوع اعتمادا على إمكانياتها الذاتية، ومجددة دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة تقدم الدعم الفني والقانوني اللازم لاستكمال الإجراءات وفق المعايير الدولية.
3: في ملف آخر، رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
6: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغاطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف في بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
3: هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس سيمنح دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع سوريا. وقالت الخارجية الروسية إن الاتفاق يشكل خطوة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق في ظل الترتيبات الجديدة المتعلقة بالوجود الروسي في سوريا. معنا الآن عبر الهاتف من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. لين، إذن في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع باخرتان تجاريتان ترسو بمرفأ طرطوس، نرصد معك المزيد لين.
7: نعم آلاء، بالفعل يعني رست اليوم أولى البواخر على الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس، فيما كانت باخرة ثانية في طريقها إلى المرفأ أيضا مع دخول الرصيف رسميا في مرحلة التشغيل التجاري. طبعا هذه الخطوة يعني كانت بعد استكمال تسلم الرصيف من المنشآت والمرافق وأيضا الساحات التخزينية التابعة له وإدخاله ضمن المنظومة التشغيلية للمرفأ في إطار التفاهمات المشتركة مع الجانب الروسي. طبعا موقع الرصيف إلى جانب الرصيف رقم 5 يشكل يعني نقطة مهمة في عملية التشغيل، فالرصيف رقم 5 هو مخصص للسفن التي تنقل البضائع ذات العجلات كالمركبات والآليات والمعدات الثقيلة، بالتالي يمكن أن تتكامل حركة العمل بين الرصيفين بحسب نوع السفن والحمولات. ومع دخول الرصيف رقم 4 إلى الخدمة التجارية طبعا من المتوقع أن ترتفع معدلات المناولة والإنتاجية في المرفأ، يعني طبعا بالتوازي مع تخفيف الضغط عن باقي الأرصفة وتقليل فترات انتظار السفن، كما يساهم في يعني يساهم تشغيله في تسريع عمليات الشحن والتفريغ والاستفادة طبعا بشكل أكبر من المساحات التخزينية وتحسين انسيابية حركة البضائع ودورة العمل في المرفأ.
3: شكرا جزيلا لين جبارة من طرطوس، كنت معنا عبر الهاتف. في ملف آخر، أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن في تصريح لتلفزيون سوريا أكد دعم بلاده للشعب السوري ولوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، ودعا إلى احترام قرار سوريا في اختيار شركائها وتحالفاتها، ولفت إلى أن استمرار الوجود الروسي في سوريا يتعارض مع معالجة إرث الماضي ولا يصب في مصلحة استقرار سوريا، وأشار إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو الحرية وتقرير المصير. في ملف آخر، دانت وزارة الخارجية اعتراف كولومبيا بما سمته بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأشارت إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش. هذا وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. في ردود الفعل كذلك، دانت عدد من الدول العربية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان وتسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأكدت الوزارة أن الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وداعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وإنهاء الاحتلال. أما قطر فقد دانت اعتراف كولومبيا على الجولان السوري المحتل، وأشارت بأن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا، وأكدت أن القرارات الأحادية للاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان تشكل عائقا أمام جهود السلام بالمنطقة.

0: من جانبه رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب وبأنها منطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. وكانت كولومبيا قد أعلنت الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لتصبح بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل منذ عام 1967. وقالت الخارجية الكولومبية إنه بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة وبحق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وفق زعمها. معنا الآن من القدس المحتلة هادي صبارنا، الصحفي هادي صبارنا، أهلا بك. ما الرسالة التي بدت في رد نتنياهو وفي كلامه وترحيبه باعتراف كولومبيا على سيادة الجولان، على سيادة إسرائيل على الجولان المحتلة، الرسالة بالنسبة لسوريا؟
1: نعم، احتفاء إسرائيلي كبير من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في رسالة من بنيامين نتنياهو وصف هذه المنطقة وهذا الموقع بأنه موقع استراتيجي، وقال أيضا بأن الجيش الإسرائيلي وأن إسرائيل ستبقى في هذه الأراضي، ولم في رسالة منه رسالة واضحة لسوريا بأن الجيش الإسرائيلي وإسرائيل بشكل عام لم تنظر إلى أي مفاوضات في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد على هذه المنطقة، ورحب بقرار رئيس كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة، وقال بأن هذه المنطقة منطقة استراتيجية مهمة لأمن إسرائيل. كان هناك احتفاء كبير من قبل الإسرائيليين ومن قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا القرار، في رسالة أن الجيش الإسرائيلي وأن إسرائيل ستبقى في هذه المناطق، وصفها بمنطقة استراتيجية. وتعد أيضا كولومبيا هي الدولة الثانية التي تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل بعد أن اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة، وفي ذلك الحين إسرائيل أنشأت إحدى المستوطنات داخل هذه المنطقة وقامت بتسمية ترامب تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته السابقة باعترافه بدولة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
0: شكرا جزيلا لك هادي صبارنا، الصحفي من القدس المحتلة. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا، قال إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة يوم أمس.
2: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد، قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود، سيتم رفعه في سماء مدينة

0: فوباني مرة أخرى.
1: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عينة من أهالي مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي بعد الأحداث التي شهدتها المدينة أمس.
2: هلا امبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام، أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني وبنتيجة فوضوية يعني وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
3: كما تشاهدون الحركة الطبيعية ومئة بالمئة في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوي توتر، الأمن العام أو القوة الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
4: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
5: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
6: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأول وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء هلق.
1: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي، كما أشارت الوزارة إلى أن عنصرين آخرين أصيبا خلال الهجوم ذاته، ولم تصدر بعد أي تفاصيل من وزارة الدفاع حول الهجوم وحول الجهة التي تقف خلفه. أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تمكنها من القبض على 6 أشخاص متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع وللترويج، وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. معنا الآن من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، إذا نرصد معك القبض على 6 أشخاص متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة بالمحافظة، إليك عهد.
7: مساء الخير لك يا آلاء والسادة المشاهدين. نعم، في محافظة دير الزور هذه الأعمال تكاد تكون بشكل شبه يومي في هذه المحافظة، إلقاء القبض على تجار مخدرات أو متعاطين في هذه المنطقة، ولعل هذه المادة أو هذه المواد من الكريستال أو المعروفة محليا بمادة الإتشبوز سببت كثير من الجرائم في المحافظة، ولعل يعني ربما 90% من هذه الجرائم هي نتيجة يعني تعاطي المواد المخدرة، كان آخرها أول أمس في مدينة أو بلدة الطيبة التابعة لناحية الميادين، إذ أقدم شخص على قتل شقيقته، ويعني قيل بأن السبب هو يعني متعلق بالمخدرات. وبهذه العملية يعني أجرينا اتصالا هاتفيا مع فرع مكافحة المخدرات، قال بأن هذه العملية جرت قبل أيام يعني على عدد من المراحل، لم تكن هي عملية واحدة، وألقي القبض على 6

خاص، بل كانت يعني هي يعني عدد يعني كل شخص أو شخصين كانوا في عملية منعزلة عن الأخرى، فتم النشر بهذا الشكل على أنهم يعني بدفعة واحدة. فإذا المواد المخدرة هنا في دير الزور منتشرة حقيقة حالها حال المحافظات السورية.

0: نفسها عسكريا ويعني يعني لوجستيا إذا صح القول. كذلك الأمر ميليشيا الدفاع الوطني التي كانت موجودة في المنطقة، كان لديها معامل في بداية دخولنا إلى دير الزور بعد إسقاط النظام، يعني تم العثور على بعض هذه المعامل في المنطقة. كذلك الأمر أسماء كثيرة جدا للغاية في محافظة دير الزور من الذين يعملون في الإتجار بالمخدرات. فإذا هذه العملية مستمرة. يوم أمس كان هناك زيارة لوزير الصحة افتتح فيها مع مدير صحة دير الزور وبعض يعني الشخصيات الأخرى التي كانت لها يعني مشاركة في افتتاح مشاريع صحية في المحافظة، لعل أبرزها مركز الأورام أو مشفى الأورام السرطانية، علاج الأورام السرطانية. كان هناك أيضا مطلب من قبل إدارة أو جهاز مكافحة المخدرات لإنشاء مصح لعلاج الأشخاص الذين تم يعني ابتلوا بهذه يعني الآفة حقيقة. فكان جواب مدير صحة دير الزور بأنهم يعملون بشكل حثيث على هذا المشروع، لكنه لم يبصر النور حتى اللحظة، وإنهم يعملون يعني خلال فترة وجيزة سيكون هناك يعني برنامج متكامل لعلاج الأشخاص الذين يتعاطون المواد المخدرة في هذه المنطقة. حقيقة آلاء في يعني قبل في العيد عيد الفطر كان هناك جريمة نكراء في المحافظة، مقتل طفل يبلغ من العمر نحو 11 عاما أو 12 عاما. كانت يعني الجريمة بسبب تعاطي أشخاص أيضا هم أطفال لمادة الإتشبوز أو الكريستال فأقدموا على قتل هذا الطفل. الجرائم الأخرى جميعها مرتبطة في المواد المخدرة، هذا على لسان الأمن الجنائي أو المباحث الجنائية في محافظة دير الزور. فإذا هي موجودة يعني محاولات ومكافحة هذه يعني مكافحة المخدرات في المحافظة مستمرة،
1: مكافحة
0: حتى أنهم في
1: مكافحة هذه التجارة وكذلك مراكز لمعالجة المدمنين. شكرا جزيلا لك عهد صليبي مراسلنا من دير الزور على كافة هذه المعلومات. قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب إن سبب الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود اليوم يعود إلى عطل فني في مضخة نقل البنزين عبر خط بنياس حمص. وأفادت الشركة بتفعيل خطة التزويد البديلة عبر الصهاريج مباشرة من بنياس فور حدوث العطل، مشيرة إلى أن صهاريج البنزين بدأت بالوصول تباعا إلى دمشق وإلى باقي المحافظات مساء. وأضافت الشركة أن الفرق الفنية تمكنت فعلا من إصلاح المضخة وإعادة تشغيلها واستئناف عملها، وقالت أن العمل يجري على مضخات احتياطية بديلة لضمان الاستمرارية وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة مماثلة في المستقبل. أعلن وزير الصحة مصعب العلي تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لتطوير القطاع الصحي في الرقة خلال زيارة بحث فيها واقع الخدمات الصحية واحتياجات المنشآت في المحافظة. وأكد العلي البدء خلال الشهر الجاري بترميم المشفى الوطني بالتوازي مع استمرار العمل في أقسامه. وتشمل خطة تطوير الواقع الصحي تأهيل مشافي الطبقة وتل أبيض ومعدان وتطوير الرعاية الأولية والإسعاف، إضافة إلى تجهيز بنك للدم وقسم للعلاج الكيميائي مع التوسع لاحقا بخدمات علاج الأورام. نفذ عدد من المعلمين العائدين من تركيا اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
2: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
3: نطالب اليوم بحقوقنا وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
4: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة، هو حق لألنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
1: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية

0: أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
1: طبعاً بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب، فشو بيجي بالقرار أنه إدلب ضمن التدقيق؟ ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت أنه نحن إسا عم ندقق، ولهلأ إسا ما إجانا جواب.
2: نحن عنا خدمة 5 سنوات، قدمنا على مسابقة، شهاداتنا الجامعية كلها أخذناها بتعبنا، أخذناها من دون أي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في إشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع أنه نحن ما في ثقة أبدا؟
3: ما في شيء، أي شيء واضح. كل نهار والله العظيم كانت رواتب 350، نحط نص أجار طريق ما نحكي شيء، وعادي يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة أنه محافظة وحدة ما تجدد.
4: لنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا،
5: نطلع برا
4: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
6: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهي المسابقة مواليد 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
7: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب لفترة وبعدين نقلنا على لاذقية، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا جددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر، طب أنا بنت مدينة إدلب، أنا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
0: إلى هنا تنتهي النشرة، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نخصص هذه الحلقة الاستثنائية بالكامل لمناقشة الحكم وجاهيا بالإعدام على عاطف نجيب، الحكم غيابيا بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من رموز النظام المخلوع. نناقش في هذه الحلقة ماذا بعد صدور أحكام الإعدام، وما موقع هذه المحاكمات في مسار العدالة الانتقالية، وهل تستطيع دمشق ملاحقة المحكومين غيابيا في الخارج، وكيف ينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمات. مرحبا بكم.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بداية الثورة بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما أصدرت أحكاما بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين بينهم بشار وماهر الأسد.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بداية الثورة السورية، في قضية طالت أيضا أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي بحضوره شخصياً وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعياً في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
2: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا، بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم يشكل محطة في طريق العدالة، لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة الانتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
3: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء، نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في 10 من أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 من أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاكات درعا عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد في شهاداتهم، وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 من تموز عقدت الجلسة الخامسة وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 ذاته استكملت 7 جلسات محاكمة نجيب. أما جلسة 8 عاطف نجيب فبدأت في 4 آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخير.

0: ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
1: لمناقشة المزيد نرحب بضيفينا الدكتور مصعب الجمل الأستاذ في القانون الجنائي والدولي من دمشق، وسينضم إلينا عضو مجلس الشعب لاحقا عدنان المسالمة. دكتور مصعب مرحبا بك. في البداية عاطف نجيب أنكر التهم الموجهة إليه، من الناحية القانونية القانون يستند إلى الأدلة، ما هي الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسألني عن موضوع الأدلة التي استند إليها الحكم. هذا الموضوع جرى خلال جلسات المحاكمة الطويلة التي مرت خلال فترة المحاكمة. طبعا هناك أدلة كثيرة كانت منذ البداية، منذ اللحظات الأولى في العام 2011 عندما كان هناك موضوع التعذيب للأطفال وقتل الأطفال وقمع والجرائم الكثيرة التي قام بارتكابها. طبعا بداية تحريك الثورة كان من الإجراءات التي قام بها المتهم، أو الآن نقول المحكوم ولا نقول المتهم، عاطف نجيب. طبعا يعني هناك الأدلة كثيرة، الشهود، الدلائل، القرائن، الاعترافات، كل ذلك كان موجودا في ملف هذه الدعوة، وما جرى أثناء المحاكمات وما جرى من مناقشات وما جرى من اتهامات وشهود الحق العام والشهود الشخصيين، كل هذه الأمور مع كافة الأدلة والإثباتات يعني أدت إلى ما كان من إصدار الحكم. فإذا الأدلة موجودة، هي التي كانت نتيجتها ما جاء بقرار المحكمة العادل، وإن كان القرار ما يزال حتى الآن قابلا للطعن بالنقض.
1: هذا هو السؤال الآن، هل يمكن أن يتوجه المحكوم عاطف نجيب إلى محكمة النقض للطعن بهذا القرار؟
2: طبعا نحن أمام محكمة الجنايات، وهي من المحاكم الجزائية المدنية الموجودة. طبعا هناك القانون، قانون العقوبات العام، وأيضا قانون أصول المحاكمات الذي يطبق على هذه الجريمة التي ارتكبها عاطف نجيب وشركائه الآخرين، بدءا من رأس النظام الهارب إلى آخر ما جاء بهم، وهم 50 شخصا معه كما جاء في قرار الصادر عن المحكمة. طبعا يعني هذه الأمور كلها أدلة ثابتة وواضحة. طبعا المحكمة، القرار اللي بيصدر عن محكمة الجنايات وفق الأصول هو قرار يصدر قابلا للطعن أمام محكمة النقض، يعني قابل للتمييز، التمييز أو النقض نفس المعنى من حيث المفهوم ومن حيث الواقع والحقيقة. طبعا الطعن بالنقض الآن بعد صدور قرار محكمة الجنايات هو أن تعرض القضية، ومعه طبعا مدة 30 يوما لكي يقدم طعنه خلال هذه المدة، وعندما تصل إلى محكمة النقض يتم تحويلها إلى غرفة الجنايات المختصة في محكمة النقض. طبعا محكمة النقض هنا دورها دور قانون وليس وقائع، لأنه دائما الطعن أمام محكمة النقض يعني ينظر في القضية قانونا بالمرة الأولى. إذا تم تصديق هذا القرار أصبح مبرما، وطبعا هون إجراءات، لأنه الموضوع حكم إعدام، وحكم الإعدام له إجراءات خاصة متعلقة به من حيث تحويله إلى

0: العفو العام، تحويله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق بالقرار، إلى ما شابه ذلك.
1: لكن هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل يعني الآن ما هي هذه الإجراءات التي يجب أن يعني يخضع لها هذا الحكم؟
0: الإجراءات التي يخضع إليها هذا الحكم، الحكم طبعا معه مهلة 30 يوما من اليوم الذي يلي صدور القرار. بالنسبة لعاطف نجيب المحكوم وجاهيا، بالنسبة للآخرين هو حكم غيابي قابل للإلغاء. نحن بنناقش بالنسبة لفقرة عاطف نجيب، صدر بحقه الحكم اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم، هناك 30 يوم له الحق عن طريق وكيله القانوني أن يتقدم بالطعن بهذا القرار إلى محكمة النقض. وطبعا هنا الإجراءات تتحول إلى محكمة النقض للنظر بالقضية وتحويلها إلى المستشارين المختصين بغرفة الجنايات، إما إلى تصديق القرار وإما إلى نقض هذا القرار. في حال تصديق القرار أصبح مبرما مكتسبا الدرجة القطعية، وفي حال نقضه تعاد المحاكمة ثانية إلى نفس المحكمة التي أصدرته لكي نعود ثانية لمحاكمة جديدة، لأنه لا يجوز أن ينقض القرار إلا إذا كان هناك مخالفة واضحة لنص القانون، لأنه كما قلت لك أن محكمة النقض الآن هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وبالتالي ينظر من الناحية القانونية هل كان هناك خطأ بتطبيق القانون، هل هناك كانت مخالفات جسيمة في القانون. أما أن نقول شهود كذا أو وقائع كذا أو هناك أدلة جديدة أو هذا موضوع وقائع لا يجوز أن ينظر إليه ولا ينظر إليه أمام محكمة النقض مطلقا. محكمة النقض تنظر حول مسألة التطبيق القانوني فقط.
1: نعم، طيب نحن نسألك طبعا لأنه نخصص هذا المحور من الحلقة لفهم الناحية الإجرائية والقانونية. ينضم إلينا عدنان المسالمة عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا. أستاذ عدنان مرحبا بك، ما أهمية هذا الحكم الصادر بحق عاطف نجيب؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله المشاركين وأخوتي الجميع. حقيقة اليوم تم إنصاف الضحايا وأهالي الضحايا، أهالي الضحايا الذين فقدوا الأمل منذ فترة طويلة بأن يقوم من يحاسب هؤلاء الذين أوغلوا في الدم السوري. تم اليوم وبمباركة وبجهد كبير من فريق الادعاء وفريق العدالة الانتقالية وكل من شارك في هذه المحاكمة، حقيقة كان في هناك جهود كبيرة أوصلت الناس إلى حقوقها، وتمت المحاكمة بصورة إيجابية وبصورة وفق القانون، لم يشبها أي شائبة حتى لو طالت الأمد بالمحاكمة، لكن القاضي اتخذ الإجراءات الأصولية. أنا بصفتي محامي من فترة طويلة، فأنا يعني ما لاحظته أن القاضي كان يهتم بشكل كبير بالإجراءات السليمة وبأن يأخذ كل ذي حق حقه إن كان جهة الادعاء أو المدعى عليهم أو المتهمين. فالمتهم كان له حق بأن يوكل محامي، وتم توكيل محامي بشكل أصولي، وأيضا استمع إلى طلباته، وأيضا استمع إلى شهود الدفاع مثل ما استمع إلى شهود الادعاء. إذن كانت هذه المحاكمة محاكمة سليمة من كل الأوجه، وانتهت بقرار حقيقة أنصف أهالي الضحايا وأنصف الذين تم ارتكاب جرائم بحقهم، إن كان جرائم ضد الإنسانية أو جرائم قانونية ارتكبها حسب القانون السوري. طبعا
1: أستاذ عدنان، كنا نتحدث مع الدكتور مصعب عن الإجراءات و قال بأنه يمكن أن يذهب للطعن المتهم، برأيك هل هناك فرص يعني الطعن أو إعادة النظر بالحكم الصادر؟
2: تمام، طالما ذكرت أنا أنه كانت المحاكمة تمت بإجراءات سليمة يعني، وكانت في دقة بإجراءها. وهو من حق المتهم أن يقدم طعن حسب النص القانوني وحسب نص القرار. طبعا نص القرار بيتضمن القرار قابل للطعن بالنقض خلال 30 يوم. طبعا هذا حقه الدستوري وحقه القانوني، ونحن ما بنبخس حدا ولا بنبخل عن حدا يكون ياخذ حقه. لكن باعتقادي أنه هذا الأمر لن يجد له حلا، وسيتم تصديق القرار، لأني أنا من خلال خبرتنا ومن خلال العمل ومن خلال ما عمله المحكمة، وخاصة أن هذه محكمة عليها الأنظار، وعليها في كانت منظمات حقوقية ومنظمات دولية كانت عم تراقب الحدث أول بأول، ولم يعني لم يكن هناك فيها أي شابه. إذن أعتقد أن هذا القرار سيتم تصديقه، ومن ثم من حيث النتيجة سيتم تنفيذه.
1: دكتور مصعب، نسمع أحيانا عن أحكام لكن لا تنفذ، الآن هذا القرار هل سينفذ فعليا حكم الإعدام؟
0: طبعا صديقي العزيز، تقول نسمع عن قرار إعدام لا ينفذ. طبعا هناك إجراءات قانونية نصت عليها قوانين أصول المحاكمات، هذه الأصول الإجرائية هي التي تنفذ بحذافيرها. لذلك أقول لك، الآن صدر الحكم عن محكمة الجنايات بالإعدام، هذا الحكم قابل للطعن باليوم الذي يلي لمدة 30 يوما أمام محكمة النقض. طبعا خلال مدة 30 يوم، ممكن من أول يوم يطعن، ممكن ما يطعن لآخر 30 يوم، معه مهلة 30 يوم يحال بعده وفق الإجراءات الأصولية إلى النيابة التمييزية وإحالتها إلى محكمة الجنايات أو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، ينظر من قبل هيئة المستشارين، ومن ثم يصدر الحكم عن القضية المنظورة. طبعا إذا كانت الإجراءات سليمة، وإن شاء الله تكون الإجراءات سليمة 100% والقانون سليم 100%، سيتم تصديق القرار مباشرة وتصديق يعني للتنفيذ. في حال العكس يعاد إلى محكمة النقض للنظر بالقضية مرة ثانية لتصحيح إذا كان هناك خطأ ما قد حصل، ليصحح هذا الخطأ. طبعا ولا أعتقد أن هناك أخطاء حتى الآن. نحن طبعا بعد ما تصدر محكمة النقض القرار وصار القرار مبرم، بالنسبة لقضايا الإعدام تحديدا لها وضع خاص مختلف تماما عن باقي الأمور الأخرى. يعني القضايا التوقيف، قضايا الاعتقال المؤقت، قضايا السجن، أشغال شاقة إلى آخر ما هنالك، يصبح القرار مبرم يحال إلى التنفيذ مباشرة ينفذ. لكن نحن الآن أمام حكم صادر بالإعدام، صدق هذا الحكم من محكمة النقض بعد 30 يوم وطعن وجرت المحاكمات والفترة والقانون سليم وصدق القرار. هل هذا القرار ينفذ؟ لا، لا ينفذ بشكل مباشر. هناك إحالة إلى قانون، إلى العفو العام، لجنة خاصة بالعفو العام موجودة، هي فقط لأحكام الإعدام، وإحالة إلى تصديقه من قبل رئاسة الجمهورية. إذا أحالته لجنة العفو العام وقام بتصديقه السيد رئيس الجمهورية، فورا يحال إلى التنفيذ من أجل الإجراءات التنفيذية وتنفيذ الحكم.
1: يعني خلال كم المدة دكتور مصعب إما ينفذ أو لا ينفذ؟
0: ليست هناك مدة، كل المدد محددة إلا هذه المدة تحديدا، مدة رئاسة الجمهورية ومدة لجنة العفو العام مفتوحة لأصحاب القرار. لا أحد يعني، ما في نص بقانون الأصولات بيحدد لهم مدة زمنية لتحديدها، أما ما عدا كله محدد، فقط هاي النقطة الوحيدة اللي تبقى مفتوحة. وبالتأكيد هناك الضغط الشعبي، وهناك الإجراءات القائمة، وهناك العدالة الانتقالية وتطبيق مسار هذه العدالة. هذه الأمور كلها تقتضي من السيد رئيس الجمهورية أن يقوم بالتوجيه إلى لجنة العفو العام لرد الطلب وتصديق القرار القرار وإحالة الموضوع إلى التنفيذ، إلى التنفيذ وبمكان وقوع الجريمة تحديدا. يعني يجب أن ينفذ هذا الحكم بالساحة العامة في ساحات درعا، لأن درعا هم الذين تضرروا بشكل مباشر، وإن كنا نحن جميعا أبناء الشعب السوري قد تضررنا بذلك.
1: طيب دكتور مصعب، هناك يعني عدة أحكام صدرت اليوم، هناك الإعدام، لكن هناك أحكام أخرى، 5 سنوات، 6 سنوات، مؤبد. كيف ينظر يعني إلى صدور عدة أحكام تجاه ذات المحكوم؟
0: كلام سليم وكلام جيد جدا يعني، وسؤال طرحته بمكانه. طبعا نحن المتهم، ونحن طبعا ما نزال نقول متهم، لأنه نبقى نقول عنه متهم إلى أن تصدر محكمة النقض قرارها بتصديق القرار، يصبح اسمه مجرم ارتكب الجرم. الآن هو بمرحلة الاتهام. طبعا هذا المتهم ارتكب جرائم عديدة وحكم بها، وصدر بحقه حكم محكمة الجنايات، صدر عنه حكم إعدام، صدر عنه أحكام مؤقتة، صدر عنه أحكام مؤبدة، صدر عنه حبس بسيط، صدر عنه غرامات مالية. يعني هناك أحكام متعددة صدرت كل واحدة لها جريمة خاصة صدرت فيها. الآن أصبحنا أمام تعدد جرائم ارتكبها شخص واحد. فالقانون ماذا يقول القانون بهذه الحالة؟ القانون في هذه الحالة حكم عن كل جريمة ارتكبها وعوقب على كل جريمة ارتكبها، لكن الحكم النهائي الذي يصدر، نحن نكون أمام حالتين، حالة جمع العقوبات، وحالة ثانية اسمها حالة دغم العقوبات كما نص القانون على ذلك. حل جمع العقوبات هو كل عقوبة كانت عقوبة سنة، عقوبة سنتين، عقوبة خمسة، عقوبة عشرة، عقوبة جمعت مع بعضها وأصبحت عقوبة كاملة يحاكم عنها أو ينفذ حكمه عليها. طبعا نحن هون أمام حكم إعدام، وطبعا هو أكبر الأحكام
1: وبالتالي ينفذ يعني أشد الأحكام.
0: هنا جاء قرار القاضي بدغم العقوبات. ما هو دغم العقوبات؟ نأخذ أكبر جريمة وندغم الجرائم الأصغر ضمن الجريمة الكبيرة، ويصدر الحكم بالجريمة الكبيرة. فحكم الإعدام اندغم داخله الأحكام المؤقتة الصادرة والغرامات وكل ذلك.
1: طيب بالحديث
0: بالنسبة للغرامات المالية، إذا كان عنده أموال حجزت تنفذ.
1: هي النقطة، لأنه كمان ذكر تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، كيف ذلك؟
0: تمام. سؤال واضح. هلق نحن دائما لدينا شقين، شق الحق العام وشق الحق الشخصي. الحق العام هو العقوبة اللي صدرت، عقوبة سواء سالبة للحرية أو عقوبة الإعدام، وأيضا هناك عقوبات غرامات مالية تأتي كعقوبة.
1: صح دكتور مصعب. نعم.
0: هناك حق شخصي. الحق الشخصي صديقي العزيز هو الحالة المدنية التي صدرت، يعني الناس اللي تضررت من هالجريمة لهم التعويض، هم يطالبون التعويض، محكمة الجنايات تحكم بالتعويض. هناك أيضا غرامات مالية لصالح صندوق الدولي. بالبداية بداية الدعوة بدأت الاحتياطي، الحجز الاحتياطي على الأموال التي يمتلكها الشخص المحكوم.
1: نعم.
0: انضمت الأموال التي يمتلكها الشخص المحكوم، وضع عليها حجز احتياطي، خلاص ما عاد مجال للتصرف بها. الآن صدر الحكم، بعد ما صدر الحكم لو صادر بالبراءة انتركت، لكن هو أدين.
1: نعم، وبالتالي ينفذ ذلك.
0: فتتحول الاحتياطي إلى تنفيذه وتنفذ.
1: طيب نعود إلى دكتور أستاذ عدنان المسالمة، لعل الاتصال عاد مرة أخرى. أستاذ عدنان، ما هو الدور لكم في مجلس الشعب في مسار هذه المحاكمات؟
2: حاليا نحن عم بطور ترتيب اللجان في مجلس الشعب. هذه اللجان منها اللجان التشريعية والدستورية، ومنها اللجان العدالة الانتقالية. لجنة العدالة الانتقالية هي لجنة مستقلة سيتم ترتيبها من ناس حقوقيين وناس مختصين، ستبدأ العمل على بعد عرض قانون العدالة الانتقالية على هذه اللجنة لحتى يتم دراسته ومن ثم مناقشته وثم عرضه على قوة البرلمان لحتى نقدر نقر هذا القانون. حقيقة لا، حاليا عم يتم المحاكمات حسب القانون، قانون العقوبات السوري، مثل ما لاحظتوا القاضي كان قرر هذه العقوبة حسب نص المادة 534 و 535،

0: من قانون العقوبات، وأيضا عن قانون العقوبات الإنساني. ومثل ما بتعرفوا احنا بالإعلان الدستوري تمت الموافقة وتم الإقرار أنه يتم العمل بالاتفاقيات الدولية، وخاصة ما تتعلق منها بالقوانين ضد الإنسانية. إذن هذه
1: وكثيرون أستاذ
0: القوانين
1: عدنان من
0: تدرسون.
1: الحقوقيين عقبوا والقانونيين أنه كان ربما ينبغي
0: نعم
1: الأفضل أن يعني يصدر مجلس الشعب قانون خاص بالعدالة الانتقالية وعلى أساسه تتم هذه المحاكمات.
0: هلا انا بشان ما استبق الامور باعتباري حقوقي وممكن اكون بهذه اللجنه، سيكون هناك مناقشات كثيفه حول اليه اتخاذ القرار، وحول هل نحن ممكن ان يتخذ القرار بالاعدام، لانه مثل ما بتعرفوا بعض الاتفاقيات الدوليه، بعض الدول من العالم، دول كثيره لغت عقوبه الاعدام.
1: نعم
0: فنحن كسوريين حقيقه كسوريين، من مصلحتنا ان يكون هناك عقوبه رادعه لمن اوغل بالدم السوري، وهذه العقوبه اذا تم تنفيذها قبل اقرار هذا القانون يفضل يكون هيك الامر، رغم انه انا بشان ما استبق ماذا سينتج عن لجنه العداله الانتقاليه من تصديق بالقانون. انا هذا افترض يعني برايي الشخصي وليس راي اللجنه طبعا. اعتقد هذا الامر سابق لاوانه، ستسير هذه المحاكمات على هذه الوتيره، وسيكون هناك احكام. انا متاكد ان سيكون هناك احكام طيلة فترة الشهر الثامن، وفي هناك أعداد من القضايا تم التحضير لها، سيتم عرضها على هذه المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة، وستحاكم رموز النظام وكل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية. إذن هو بحق الشعب السوري وحق
1: نعم
0: الإنسانية. طبعا الشعب السوري ينتظر من المحكمة إنصافهم، وحقيقة المحكمة بذلت جهد هائل جدا، وأنا بدي أشكرهم فردا فردا. المحكمة حقيقة كانت يمكن أحيانا ساعات طوال يكون كان ضمن الجلسات ولا خارج الجلسات. تخيل القرار، فقط متن القرار فيه 335 صفحة، فهذا يحتاج إلى جهد هائل جدا ومراجع، والاطلاع على القوانين الدولية، والاطلاع على قانون العقوبات. إذا كان هناك
1: نعم
0: جهد هائل جدا من هذه
1: شكرا
0: المحكمة إلى أن تخرج هذه المحاكمة بهذه الصورة الجميلة.
1: شكرا لكما ضيفينا عدنان المسالمة عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، ودكتور مصعب الجمل الأستاذ في القانون الجنائي والدولي من دمشق. مستمرون معكم في هذه الحلقة ونناقش بعد الفاصل أين تقع محاكمة رموز النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المخصصة لنقاش أحكام الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وغيرهم من رموز النظام المخلوع. نناقش في هذا المحور ما موقع هذه المحاكمات في مسار العدالة الانتقالية. نرحب

0: بضيوفنا تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من حلب، وقطيبة قطيط المحامي ومدير منظمة العدالة من حلب، وأحمد صوان المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من إدلب. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، من زاوية العدالة الانتقالية، ما الذي يعنيه إصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب بداية؟
1: الحقيقة سوريا اليوم تعيش عيد حقيقي لا يقل عن عيد يوم التحرير، خاصة أن الحكم لم يتعلق بعاطف نجيب لوحده، بل تعلق أيضا بحكم غيابي على رأس الإجرام، على بشار الأسد العدو الأول للشعب السوري. فأهمية ما حدث هذا الأمر أن صدر بحق هذين المجرمين الكبيرين، عاطف نجيب المتسبب الأول في تفجر الثورة السورية، ورأس النظام، رأس الإجرام في سوريا، وسبب معاناة الشعب السوري كله. الحقيقة أهمية هذه المحاكمة بالنسبة للعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية كما يعرف الجميع تشمل تدابير عديدة، لكن يأتي في مقدمتها قضية المحاكمات العادلة والمحاسبة، ويأتي فيما بعد ربما جبر الضرر وإصلاح القوانين والعزل السياسي والأمور الأخرى، التدابير العديدة للعدالة الانتقالية. من هنا أهمية ما حصل اليوم، أنه تعلق برأس النظام، وأنه تعلق بالشخص الأول الذي كان سبب معاناة السوريين لمدة 13 سنة.
0: أستاذ تركي، يعني بالحديث عن جبر الضرر وغيرها من الخطوات، أصدرتم في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بيانا رحب بالحكم، لكن أيضا قال أنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية وضمان عدم تكرار الانتهاكات. كيف يمكن النظر يعني إلى هذه المحاكمة؟ هل هي خطوة في هذا الطريق؟
2: مساء الخير لك وللسادة الضيوف. حقيقة هذا يوم، فعلا يوم سوري بامتياز. لا تختزل العدالة الانتقالية بالمحاكمات فقط، هناك 6 مسارات بالتجربة السورية. لعل سوريا يمكن أول دولة مست بالمسارات الستة من كشف الحقيقة والمسائلة والمحاسبة وجبر الضرر والذاكرة والسلم الأهلي وإصلاح المؤسسات، وهي خطوة ضمن المسارات الستة. رمزية عاطف نجيب رمزية في قلوب ومشاعر وجدان الشعب السوري، كونه المجرم الذي فجر فتيل الثورة في درعا، والذي كان سبب في انتفاض محافظات سوريا كلها. هذه المحاكمة نؤكد فيها في العدالة الانتقالية للشعب السوري أنها ليست موجهة ضد فئة معينة من فئات الشعب السوري، هي ضد كل مجرم من أي فئة من فئات المجتمع السوري. تتحقق فيها العدالة، تتعزز فيها ثقة المؤسسات، يتعزز فيها ثقة نصر بلا ثأر، نصر بلا انتقام، دولة القانون الذي هو يعني باكورة أهداف الثورة السورية أن ننتقل إلى دولة القانون.
0: نعم. طيب أستاذ قتيبة، منظمة العفو الدولية علقت على الحكم بأنه يعني ينبغي، قالت، إلغاء استخدام عقوبة الإعدام وإجراء إصلاح قضائي شامل، ويجب إشراك الضحايا أيضا. ما رأيك بهذا التعقيب؟
3: مساء الخير لك والمشاهدين والضيوف. بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، هي تنتهج منهج معين ودوليا وتفعل له دورات وأعلام هائل ودورات طويلة من أجل، وتناشد المجتمعات الدولية من أجل إن إلغاء عقوبة الإعدام، يعني أن يكون السجن مدى الحياة وليس المؤبد وإنما مدى الحياة، استبدال عقوبة الإعدام. وهذا ما تنتهجه الدول الأوروبية والدول المتقدمة والدول الديمقراطية، تنتهج بهذا النهج أنه يجب علينا إلغاء عقوبة يعني الإعدام، لأنها هي عبارة عن عقوبة تنهي الحياة البشرية وتنهي الكيان القانوني والمعنوي للشخص. فعندما تصدر الاجتهاد لمحكمة العفو الدولية، عندما تصدر بحكم بشخص ارتكب الكثير من المجازر أو جرائم ضد الإنسانية أو الاستبداد، أن يكون هو حكم، أن يكون سجن مدى الحياة. السجن مدى الحياة هو يعادل عقوبة الإعدام، يعادل عقوبة الإعدام. هذا من وجهة نظر محكمة العفو الدولية والمنظمات الدولية التي تنتهج هذا المنهج، أنه تناد دول، أغلب الدول العالم ألغت هذه العقوبة ومن أحكامها وألغت، لكن بالنهاية لم نصل لمرحلة التطور قبل أن نلغي عقوبة الإعدام، ونحتاج إلى جلسات طويلة ومناقشات طويلة. بالتأكيد لا أنفي أن هؤلاء المجرمين الذين انتهكوا وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وارتكبوا جرائم جسيمة

0: كانوا يستحقون قد يكون 1000 إعدام، لكن في النهاية هناك قوانين تحكم هذا المجتمع. القوانين الدولية حاليا تقوم بإلغاء الدول المتقدمة والمتطورة قانونيا، تقوم بإلغاء عقوبة الإعدام من سلسلة قوانينها ومنظمتها، لكن أن تطبق عقوبة الإعدام الآن حاليا في سوريا، ونحن الآن في هيكلة القوانين، لم يعني مجلس الشعب لم ينعقد بعد، انعقد جلستين او ثلاث، كانت جلسة تقنية، لم يكن هناك اصدار التشريعات بعد، لم يكن اصدار سن قوانين، لم يكن تم مناقشة قوانين. لا اعرف، هو بالنهاية موضوع عقوبة الاعدام هو بيد البرلمان السوري او المجلس التشريعي، وبيد الشعب السوري ان صوت عليه بعقوبة الاعدام او بالغاية. لكن نحن اليوم نتكلم عن العقوبة بعينها، بحق شخص اجرم، بحق السوريين ارتكب الكثير من الجرائم او اعطى اوامر لارتكاب هذه الجرائم. هذا الشخص اليوم يصنف كمجرم، كنا مصنف كمتهم، اليوم يصنف كمجرم. المحكمه اصدرت قرارها بحقه وبحق مجموعه من الاشخاص الفارين. الحكم هام جدا بالنسبه لعاطف نجيب وبالنسبه لبشار الاسد وغير الاسد، لانه يؤسس لملاحقتهم دوليا. عندما يكون هناك حكم قضائي بحقهم، نحن نؤسس اليوم لفكرة أن يكون هناك ملاحقة دولية عن طريق الانتربول
1: طيب
0: وتعميم أسمائهم، ليكونوا يعني تحت الطلب أو في زمرة الاتهام، ولا يكون
1: سنناقش
0: لهم
1: هذا الموضوع
0: مستقبل.
1: تفصيلا في ساعتنا الثانية، الملاحقة الدولية للأحكام أو المحكومين غيابيا. لكن أستاذ أحمد، هناك من يشير إلى يعني قراءة قانونية تقول إن القانون الجنائي لديه قصور في محاسبة هذا النوع من الجرائم، وكان يعني يفترض أن يكون هناك قانون خاص
0: نعم نعم
1: يشمل يعني جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ما رأيك؟
0: صحيح. الحقيقة يعني المحكمة اعتمدت مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، وقررت أنه التكامل راسخ بالقانون الدولي. الاختصاص هو الأصلي للاختصاص الوطني، أي قانون العقوبات العام الساري حاليا في سوريا. وكما قال ضيفكم، حتى الآن لم يحصل تعديل تشريعي، لأن مجلس الشعب الجديد لم يبدأ بتعديل القوانين. فنحن القانون الساري حاليا هو قانون العقوبات العام، وهو القانون الوطني وهو الأصلي، والمصدر الدولي أي القوانين الدولية الأخرى هو المكمل. طبعا اعتمد المحكمة اعتمدت بعدم سريان التقادم ضد بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية وضد جرائم الحرب، يعني وفق الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم سريان تقادم على هذه الجرائم مهما امتد الزمن. يعني أهمية الحكم، برجع أنا للفكرة الأولى اللي بديتوا فيها، أهمية الحكم أنه هو أول حكم قضائي يجرم رأس النظام. هذا الحكم حظي باهتمام دولي وإعلامي كبير، طبعا لأنه هالحكم هذا هو تنفيذ فعلي للمطالب الشعبية والتي نقلها من الأحلام والتوقعات إلى الواقع.
1: يعني إذا
0: فكان
1: أستاذ
0: اليوم
1: أحمد، وكأنك
0: هو
1: تقول
0: أول
1: إنه
0: حكم
1: أهمية
0: أمر
1: الحكم،
0: يقيني
1: أهمية الحكم
0: شعب
1: هو
0: الشعب أنه
1: أهمية
0: فعلا العدالة
1: رمزية.
0: الانتقالية مشت وبدأ مسارها الذي نأمل أن لا ينتهي قبل أن يطال جميع المجرمين والمرتكبين.
1: يعني ما يقوله أستاذ أحمد، أسألك أستاذ تركي، وكأن أهمية الحكم هي رمزية بالدرجة الأولى أكثر من المسار القانوني.
2: نحن في سوريا أو في هيئة العدالة الانتقالية، بهذا الحكم فيه رسالة للمجتمع الدولي أن سوريا تقود مسار العدالة الانتقالية بنفسها بخبراتها. نهيب أو نرجو نتمنى من المجتمع الدولي دعم القدرات السورية لاستمرار السوريين بمسار العدالة الانتقالية كمسار وطني. يعني هذا يعرج على موضوع حكم الإعدام بحد ذاته. كدول أوروبية تجد مثلا بيلاروسيا ما زالت تحكم بالإعدام وتنفذه، روسيا تحكم بالإعدام وتجمده، بعض الولايات المتحدة الأمريكية تحكم بالإعدام. حتى هناك يعني ما عاد طفى للسطح نقاشات جديدة بين فقهاء القانون بإعادة حكم الإعدام بانتشار الجريمة. قد يتغير يعني ما هو ثابت اليوم من رفض لحكم الإعدام في الدول الأوروبية، قد يصبح بعد زمن دعوات لإعادة حكم الإعدام. بالنتيجة هذا المسار الجنائي ولو ليس رمزية جنائية فقط أو رمزية قانونية، هو رمزية وطنية بكل معنى الكلمة. رمزية أنه انتصر الشعب، انتصرت الثورة، إحدى ملامح انتصار الثورة محاكمة المجرمين، محاكمة رأس النظام ومحاكمة الشخص الذي أشعل الثورة السورية بإجرامه اللي هو عاطف نجيب. ف فلا يقتصر محاكمة عاطف نجيب على الرمزية القانونية فقط.
1: أستاذ قتيبة، ما رأيك يعني الفرق بين المسارين، المحاكمة حسب القانون الجنائي الحالي، لأنه البعض يقول أنه هذا وكأنها جريمة قتل عادية، بينما مسار الآخر يعني مسار مختص بالعدالة الانتقالية وقانون خاص.
0: عندما بدأت المحاكمات في المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق لم يكن هناك محاكم العدالة الانتقالية، فبدأت هي كحل سريع، حكم المحاكم العسكرية بحلب عندما حاكمت المرتكبين انتهاكات بالسويداء والساحل. هذه كلها حلول كانت سريعة من أجل لدينا متهمين موقوفين، ماذا علينا فعلا؟ ماذا علينا فعله؟ هو محاكمتهم بالنهاية، أن كان بريئا فليطلق سراحه وأن كان موجودا. المحاكم الجنائية هي للأشخاص كما يسمون الأمراء، يعني أمراء الحرب أو أمراء الرتب الأميرية العليا مثل بشار الأسد وأخواته وعاطف نجيب وإلى آخره. المحاكم العدالة الانتقالية هي تختص بكافة الدعاوي، كافة الشكاوي، كافة الأشخاص الذين لديهم مشكلة مع في مشكلة ضرر معنوي مادي، جبر ضرر، كتاب تقارير، إطلاق نار، تشبيه، هذه الأمور كلها يذهب المواطن ويتجه إلى محاكم العدالة الانتقالية التي فتحت غرفة في كل محافظة في سوريا. أما المحاكم الجنائية، مش المحكمة الجنائية الرابعة، كانت مختصة بمقاضاة رؤوس الهرم ورؤوس الهرم النظام، وكانت تغطيتها يعني عبارة عن قوانين هجينة بين القانون الدولي وبين القانون المحلي، والاستفادة من يعني بعض تغطية بعض الأحكام من خلال القانون الدولي. هناك أحكام تم تغطيتها مثل جرائم البلاد الجماعية، مثل جريمة القتل الجماعي أو جرائم البلاد الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، هذه تم تغطيتها من القانون الدولي، كون القانون المحلي لم يذكر هذه، لم يذكر الجرائم ولم يوصفها ولم يعاقب عليها، فتم الاستعانة بالقوانين الدولية. أما بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية هناك غرف لدينا العدالة الانتقالية، القانون ننتظر أيضا البرلمان ليصدر به، يعني هناك العديد من الشكاوى بدأت لكن لا نعرف ما هي الآلية الآن. اليوم تعين نيابة عامة، تعين قضاة تحقيق في غرف العدالة الانتقالية، لكن لم يظهر لدينا ما هي الآلية، هل سنتبع؟ أكيد هناك قانون جاهز وننتظر البرلمان ليصدق عليه ويقر عليه ويتم التصويت عليه ليتم تنفيذه. هناك فرق بين قانون بين المحاكمة في المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق وبين محكمة الغرف التي تم إنشاؤها في المحافظات، غرف العدالة الانتقالية، وبين المحكمة العسكرية لمرتكبي انتهاكات الساحل. هذه جميعها تشكل مسارا واحدا للعدالة الانتقالية. لكن ما هو الذي يميز محاكم أو غرف العدالة الانتقالية؟ يميزه أن هناك جبر ضرر، كشف الحقيقة، حفظ الإرث التاريخي، التعويض الضرر المادي والمعنوي، هناك تعويض. أما في محاكم الجنايات أعتقد أن هناك لا يوجد لتاريخ اللحظة تعويض أو لم يذكر هذا التعويض. حالياً الأصول للمتهم أو للمجرم الذي اليوم صنف يعتبر مجرم لديهم أصول مادية ومعنوية. أنا بوجهة نظري أن يكون محاسبة المجرمين عن طريق محاكم العدالة الانتقالية أفضل من تحريك المحاكم الجنائية. ما هو الفرق؟ الفرق أن هنا المتهم سيأخذ نفس العقوبة لكن سيحصل الضحية على تعويض، تمام، تعويض المادي أو تعويض المعنوي من خلال جبر الضرر وحفظ الذاكرة التاريخية أو كشف الحقيقة. وهناك أيضا الكثير من الحقائق لم تكشف بعد في محاكم العدالة الانتقالية، قد يكشف لنا الكثير من أماكن المقابر الجماعية أو الجثث أين تم إخفاؤها وطريقة التعذيب وإلى آخره. في المحاكم الجنائية هناك يعني أسئلة محددة تسأل المتهم عن قضية معينة عن أدلة. للأمانة أنا واثق جدا يعني اليوم في القضاء السوري حاليا، خاصة في غرف العدالة الانتقالية وفي محكمة الجنائية الرابعة أنا تابعتها، بدأت المحكمة من سنة ونصف إلى الآن، استمرت لسنة ونصف، فأخذت الوقت الكافي، تم سماع الشهود، جمع الأدلة، فرز الإفادات، المتهم أخذ وقته للدفاع عن نفسه، تم توكيل محامي له، لم يكن لديه محامي، كان هناك محامي مصفى من قبل النقابة المركزية. يعني الأمور كانت تسير بشكل جيد، وأن يعني أنا متفائل جدا أن القانون في سوريا سيأخذ.
1: طيب أستاذ تركي، المحكمة في يعني محكمة عاطف نجيب أقرت جبر الضرر للضحايا أيضا، كيف سيتم ذلك؟
2: لجبر الضرر صندوق الهيئة له موارده القانونية، نسعى لتأمين موارد مالية وفق طرق قانونية.

0: أخرى المرتبطة بالنظام والمتورطة بنظام مخلوع المتورطة بجرائم، كيف ستتم محاكمتهم؟ على أي أساس؟ يعني بنفس الطريقة أم لا؟
1: أنا أرى أن هذه الطريقة الحقيقة زاوجت مثل ما قلت بين القضاء، بين أحكام القانون الوطني والقانون الدولي، واعتبرت مثل ما قلت القصاص الوطني أو القانون العقوبات العام هو الأصل، والمبدأ الدولي هو المكمل، مثل عدم سريان التقادم، مثل حماية الشهود، سرية الشهود. الأمور هاي المبادئ الجديدة التي أدخلتها المحكمة الحقيقة كانت يعني خطوات ناجحة، وأنا أثمن هذا القرار اللي صدر اليوم. الفكرة اللي بحب ضيفها أنا، أنه أنا عقبته أنه سألتني على الإعدام، عقوبة الإعدام مثل ما قلت أنه في توجه دولي لإلغاء في العالم، ولكن أنا من وجهة نظري أخالف وجهة نظر المنظمات الدولية وأدعم تطبيق القانون السوري والحكم الإعدام، لأنه لا يشفي غليل الشعب السوري إلا رؤية المجرمين وقد نفذ بهم حكم الإعدام. حكم الإعدام هو العقوبة اليقينية الوحيدة. وأيضا الدول المتقدمة التي تسعى التي كانت ألغت عقوبة الإعدام حاليا معظمها يفكر بإعادة عقوبة الإعدام نظرا لأهميتها في ردع المجرمين. هاي الفكرة المهمة. السؤال اللي سألتني هو أنه الفرق الأساسي بين المحاكمات العادية ومحاكمات العدالة الانتقالية، أنه المحاكمات العادية هي التي تأخذ بقانون أصول المحاكمات الساري، أما المحاكمات العدالة الانتقالية فهي يعني تستلهم التجارب الدولية وتستند في كثير من إجراءاتها إلى أحكام القانون الدولي. هاي الفكرة
0: مثل رواندا مثلا. أستاذ أحمد، رواندا عملت قانون بوقتها للعدالة الانتقالية.
1: نعم،
0: رواندا مثلا عملت قانون خاص بالعدالة الانتقالية وألغت حكومة الإعدام مثلا رغم المجازر الكبيرة التي حدثت فيها مثلا.
1: تمام. طبعا لكل دولة ظروفها الخاصة ولكل دولة تجربتها الخاصة. نحن عندما ندرس مثلا تجربة 43 دولة من دول العالم، نجد أن سوريا تتفرد بخصائص لا يمكن أن نطبق تجربة دولية كما هي بحذافيرها كما طبقت في دول أخرى. فالتجربة السورية ربما لها خصائص، وستدرس بالتأكيد تجربتنا السورية وتجربتنا في تطبيق العدالة الانتقالية، ولنا ثقة مطلقة بهيئة العدالة الانتقالية وبجهودها وبما تعمله وبالقانون الذي أحالته إلى مجلس الشعب. ثقتنا كبيرة بهذه الإجراءات، وأملنا كبير في المحاكمات القادمة أن تطال عتات المجرمين جميعا.
0: في هذه النقطة أستاذ قتيبة، هناك من يتخوف من أن يكون هناك يعني انتقائية، يقول هذه المحاكمات يعني لها صدى كبير في الشارع، لكن كيف نضمن أن يعني يكون هناك مسار كامل لمحاسبة بقية المتورطين في الجرائم، خاصة أن ربما بعضهم الآن طلقاء كثير منهم الحقيقة؟
2: أستاذ، هذا هي الحقيقة المؤلمة، أنه نحن يعني كل واحد يحاسب بطريقة ما. نحن ليس لدينا لتاريخ اللحظة منهج ثابت، ما هو هل نحن عدالة انتقالية سنقوم بمنهج المسامحة، بمنهج العقاب، بمنهج أم هو منهج هجين؟ لم يصدر لدينا قانون، أريد هناك قانون نستند إليه. ما هو القانون؟ ما هو النهج الذي نأخذه؟ العدالة الانتقالية لها نهجان، لا يوجد نهج ثالث بينهما. يعني هذا النهج الهجين الذي موجود لدينا اليوم لا يوجد في كل التجارب الدولية، إن كان في رواندا أو جنوب أفريقيا أو في تونس أو في ليبيا، في كل الدول التي مرت بحروب لم نجد هذه التجربة الهجينة. أما مسامحة وأما عقاب، لا يوجد تجربة هجينة بين الطرفين. عندما تتجه، لا نعرف، قد يكون هو المحاسب، قد يكون المسامحة، لا نعرف، ننتظر التشريع ليصدر. لا يوجد لدينا تشريع العدالة الانتقالية، لم يصدر بعد، فنحن الآن ننتظر هذا التشريع، وعندما يصدر التشريع بالتأكيد سنعرف ما هو المنهج، الملامح الواضحة للعدالة الانتقالية في سوريا. هل هي مسامحة؟ هل هي محاسبة؟ هل هي يعني تجربة هجينة، ابتكار جديد، تجربة جديدة تتناسب مع الواقع السوري؟ يعني أنا أفضل، يعني أميل أكثر إلى منهج المسامحة. يعني أولا وأخيرا في مجتمع يجب أن تنمو فيه اقتصاديا، يجب أهم عامل هو الاقتصاد، أن تجلب القدرات الاقتصادية. أنا أعلم هناك الكثير من الشركات الاقتصادية التي تأتي إلى سوريا ومع مشاكل الساحل ومشاكل السويداء غادرت سوريا، فهذا الشيء يؤلمنا في نحن كسوريين، لأن كنا

0: نريد أن نبني هذا الوطن يجب أن نتسامح، هذا قولا واحدا، يعني يجب أن
1: طيب
0: ننسى الماضي ونقف إلى الأمام.
1: لكن يعني أستاذ تركي، أريد أن أنقل إليك هذه النقطة، أنه ما المعايير؟ لماذا هناك يعني متهمون يحاكمون وتصدر بحقهم أحكام إعدام، بينما هناك أشخاص آخرين معروفين متورطين بجرائم يعني كبيرة، هناك شهود ضدهم، هناك أدلة، لكن لا تجري محاسبتهم؟ يعني هذا هو السؤال المطروح، ما هي المعايير، ما هو النهج المتبع؟
2: نعم، هذا سؤال وارد ومطروق جدا بالشارع السوري. نحن كأعداء انتقالية سنستقبل شكوى ضد أي شخص ممن يقال عنه أنه تم غض النظر عنه. كأعداء انتقالية ليست انتقائية، كل متضرر، كل ضحية، كل ذوي ضحية يتقدمون بادعاء بشكوى على أي شخص مدان من وجهة نظرهم بانتهاكات، ستقوم هيئة الأعداء الانتقالية إجراء ملف لهم لكشف حقيقة ومسالة ومحاسبة وتحريك طلب بتحريك الدعوة العامة عليه أمام القضاء أيا كان هذا الاسم. مسار العدالة الانتقالية ليس انتقائي، فإذا كان هناك مصالحة إدارية، مصالحة من سلطة تنفيذية، هذا لا يعنينا كهيئة عدالة انتقالية. نحن نقوم بواجبنا تجاه أي مواطن بتحريك الدعوة العامة وإنشاء ملف كشف حقيقة ومسالة ضد أي شخص يظن الضحية أو ذووه أنه مدان بانتهاكات.
1: أستاذ أحمد، ما رأيك؟ يعني هذا النهج أنه غير واضح، هل هي محاسبة؟ ليست محاسبة للجميع. هل هي مسامحة؟ ليست مسامحة للجميع.
3: لا أكيد، في فكرة أنا أثمن ما قاله ضيفكم الآن من أن قطار العدالة الانتقالية قد انطلق ولن يتوقف طالما في مرتكب واحد بحقه ادعاء. أنا اليوم دخلت إلى القصر العدلي في إدلب فوجدت لافتة جديدة لقسم التحقيق لمحاكم العدالة الانتقالية، وافتتحت في جميع القصور العدلية في سوريا محاكم خاصة لتلقي الادعاءات ولفتح الملفات ضد أي شخص يتم الادعاء عليه. هذا يؤكد كما قلت أن قطار العدالة الانتقالية انطلق وهو ليس انتقائيا، وإن أي شخص يتم الادعاء عليه أمام هذه المحاكم سيحاكم وستتابع قضيته إلى آخر مرحلة، وكما قال ضيفكم منذ قليل لن يتم التغاضي عن أي شخص، وإن الرمزية لعاطف نجيب ولرأس النظام المجرم بشار الأسد هذه الضجة التي أخذتها لن يغطي على بقية المرتكبين والمجرمين الذين أساءوا للشعب السوري وارتكبوا الانتهاكات التي لم يشهد لها العالم مثيلا.
1: أستاذ قتيبة، دقيقة أخيرة، يعني مسار العدالة الانتقالية يفترض أن يمر يعني فيه عدة خطوات، ومن يعني ضمنها عدم تكرار الانتهاكات، كيف يمكن ضمان ذلك؟
0: بالنهاية تصالح المجتمع ومحاكمة المجرمين ودفع التعويض والضرر سيجبر الناس على عدم تكرار ارتكاب هذه الانتهاكات. نحن بالنهاية الانتهاكات تحصل نتيجة قلة وعي قانوني، قلة وعي ثقافة مجتمعية، تحريض طائفي، عنصرية مناطقية، هذه الأشياء التي تحدث إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وترتقي إلى جرائم حرب واقتتال داخلي. نحن اليوم إن كنا نريد أن نمنع هذه الانتهاكات ونمنع هذه، أمامنا قوانين واضحة، غرامات واضحة، في أوروبا لا يستخدم حتى غرامة عالية جدا تجعلك يعني غرامة عدم وضع حزام الأمام 200 يورو، فأنت تتذكر أينما ذهبت في كل دول العالم تضع حزام الأمان، تأخرك إلى موعد طبيب الأسنان تدفع مبلغ وقدره.
1: نعم.
0: لذلك موضوع الغرامات وموضوع سن القوانين الحقيقية الصارمة بالإضافة لزيادة
1: نعم
0: الثقافة.
1: شكرا شكرا لك قطيبة قطيط المحامي من حلب، وأحمد صوان المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من إدلب، وتركي عبد الحميد من هيئة العدالة الانتقالية. شكرا لكم. فاصل قصير مشاهدينا، ونتابع في هذه الحلقة بعدها مناقشة الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من رموز النظام المخلوع، وهل تستطيع دمشق ملاحقتهم في الخارج؟

0: الذين انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا بكم مجددا. نواصل حلقتنا بنقاش الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من رموز النظام المخلوع، وهل تستطيع دمشق ملاحقتهم في الخارج؟ انضم إلينا بسام طبلية الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من لندن، ورامي عبد الحق الباحث في شؤون الأمن الدولي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ بسام، في البداية كيف يعني يتم التعامل مع هذه الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء بشار الأسد، ماهر الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد عيوش، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، وطلال العيسمي؟
1: يعني هذا أمر طبيعي حقيقة، إذا كان لم يمثل المتهم أمام المحكمة فيمكن عندها أن تسير الدعوى بالإجراءات التقاضي الصحيحة بعد أن يتم تبليغ هذا الشخص بأن بالاستدعاء الدعوى على سبيل المثال، أو أنه مطلوب للنيابة العامة، أو أن هناك مذكرة اعتقال بحقه. فإذا لم يحضر يتم السير بالوفق الإجراءات الصحيحة، وبعد استكمال كافة الأدلة وكافة استماع الشهود عندها يصدر حكم. هذا الحكم يكون قابل للطعن عندما يقوم الشخص بتسليم نفسه. يعني هذه الإجراءات وفق القانون السوري، وبالتالي إذا لم يمتثل هذا الشخص عندها يمكن استصدار خلينا نقول نطلب من الانتربول أن يتم استصدار البطاقة الحمراء ويتم وضع اسمه على قائمة الانتربول، وبالتالي على الدول التي يوجد فيها هذا الشخص وفق المعاهدات الدولية وفق الاتفاقيات بما فيهم الدول الموقعة على معاهد ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك بالنسبة للانتربول، تقوم بإلقاء القبض على هذا الشخص، وبالتالي يتم الطلب من الحكومة السورية بتسليم ملف الادعاء، ما هي التهم، ما هي الأدلة التي بحوزتها. عندها الشخص بحسب الدولة على سبيل المثال، إذا كان نفترض للدول الأوروبية فيمكن أن يدعي هذا الشخص أن هذه المحاكمات مسيسة، يطلب اللجوء على سبيل المثال. هنا تنظر الدولة التي يتواجد بها الشخص على سبيل المثال في أوروبا، تنظر في هذا الملف وهذا الملف سياسي أم أنه فعلا يوجد أدلة قانونية. المشكلة التي يواجهها هنا، هل هذا الحكم قرار قطعي أم أنه قابل للطعن؟ عادة وفق القانون السوري يمكن الطعن به عندما يتم تسليم الشخص لنفسه على سبيل المثال، فيمكن الطعن بمثل هذه الأحكام.

0: المشكلة أيضا الثانية بالنسبة خلينا نقول للقانون السوري أنه يعاقب عقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا ترغب بها اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، لا ترغب
1: حتى منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا عقبت على الموضوع بأنه يجب إلغاء حكومة الإعدام. تقول
0: إذا بدنا نشوف التطبيق العملي على أرض الواقع، هنا أنا في المملكة المتحدة على سبيل المثال، نلاحظ أنه دائما يدعي يطلب اللجوء، يقول أنه هذه المحاكمات هي مسيسة، أن الأحكام فيها خرق لحقوق الإنسان، لأنها توجد فيها عقوبة الإعدام وهي عقوبة غير إنسانية من وجهة النظر القانون البريطاني أو الأوروبي بشكل عام، علما أن عقوبة الإعدام موجودة في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، تعاقب بالغاز، تعاقب بالصعق، بالكهرباء وغير ذلك. لذلك يعني لا يمكن حقيقة أن نقول أن هذه العقوبة، عقوبة الإعدام، غير متواجدة في الدول الأوروبية يعني أو بالدول العالم بشكل عام. نتكلم نعم قد تكون في بعض الدول غير متواجدة، ولكن يقومون على سبيل المثال بجمع الأحكام، وبالتالي عنده 10 أحكام جرائم فرضنا، كل حكم بيعطوه 50 سنة ولا 20 سنة، بيجمعوا له بيقولوا أنت عليك حكم 300 سنة، في حين أن مثلا القانون السوري اليوم عقوبة الإعدام لاحظنا القاضي قال عدة جرائم ثم دمج هذه العقوبات ثم استخلص، وصل إلى نتيجة أن العقوبة الواجب تطبيقها هي الأشد وهي عقوبة الإعدام. فبالتالي هما بالقانون السوري قام بدمج هذه العقوبات ليصدر وتطبيق القانون الأشد عقوبة، في حين أن الدول مثلا سبيل المثال الدول الأخرى قد تأخذ بعملية جمع هذه الجرائم. نعم. وبالتالي هنا كفرق حقيقة ما بين كلا النظامين خلينا أو المدرستين خلينا نعتبر.
1: أستاذ رامي، ما هي الإمكانية لملاحقة هؤلاء المحكومين غيابيا، بشار الأسد، ماهر الأسد والآخرين؟
2: مساء الخير سيد محمد وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا يعني تستطيع النيابة العامة السورية ويعني والقضاء السوري برفع يعني طلبات من خلال الانتربول او منظمه الشرطه الجنائيه الدوليه الانتربول الدولي بملاحقه المطلوبين ماهر وبشار الاسد وبقيه المطلوبين من خلال هذه النشرات الحمراء. يمكن ان يتم ملاحقه هؤلاء من خلال الاعضاء أو أعضاء الانتربول الدولي في حال إذا وقعوا في أو عبروا في خلال المدن والعواصم الدول الأعضاء لهذه المنظمة. يعني يمكن خلال هذه النشرات الحمراء ملاحقة يعني بما فيهم بشار الأسد وماهر الأسد قانونيا وقضائيا.
1: وهذا ما قامت به أو ستقوم به الدولة السورية؟
2: عذرا لم اسمع.
1: يعني هذا ما قامت به الحكومة السورية، يعني اخبار الانتربول بملاحقة او تسليم بشار الأسد؟
2: في الحقيقة ليس لدي علم ان كان تم يعني رفع هذه الطلبات بتسليم يعني المطلوبين ام لم يتم يعني رفع هذه الطلبات، ولكن على ما اعتقد بانه من بعد هذه المحاكمات التي صدرت اليوم يعني في حق المطلوبين بات للمحكمة الوطنية السورية لها الحق من خلال النيابة كما ذكرنا، بات لها الحق في المطالبة بماهر وبشار الأسد من خلال الجرائم التي تم توجيهها لهما، التي تم ارتكاب جرائم يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه هذه الاتهامات التي تم توجيه لهم يمكن لهم أو يمكن للقضاء السوري تقديم هذا الطلب للمنظمة أو منظمة الانتربول الدولية بملاحقة يعني ماهر وبشار الأسد.
1: أستاذ بسام، كيف برأيك يعني يمكن أن تتعامل روسيا مع صدور هذا الحكم بحق بشار الأسد وآخرين؟
0: يعني حقيقة نحن نخرج من عنق الزجاجة، وبالتالي هناك الكثير لدى الحكومة من المشاكل السياسية التي تريد أن تمهد الطريق لربط أن يكون لدينا الكثير من

0: العلاقات الإيجابية بما فيها مع روسيا، لأنها بنهاية المطاف هي دولة عظمى. المعلومات التي بحوزتي أنه لم يتم المطالبة إلى هذه اللحظة بتسليم بشار الأسد، والجميع يعلم أن المطالبة في هذا الوقت سوف يكون إما فيها حساسية شديدة أو فيكون الثمن باهظ. لذلك ليس من المناسب حقيقة أن يتم المطالبة السياسية بذلك. يمكن كما ذكر ضيفك الكريم أن يتم، قد يكون هناك مطالبة قانونية قضائية على سبيل المثال، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة الروسية سوف تقوم بتسليمه. نعم، إذا افترضنا أن أسماءهم موجودة على القائمة الحمراء، النشرة الشرطية الحمراء، وأنهم مطلوبون، نحن نعلم أن الكثيرين مطلوبين، ولكن فعليا عشرات السنين لم يتم تسليمهم، وبالتالي هم ينعمون في بعض الدول التي لجأوا إليها. هنا نطبق نفس المثال بالنسبة لبشار الأسد وعصابته الذين ذهبوا وهربوا إلى روسيا. يمكن أن روسيا أن لا تقوم بتسليمهم، ولكن حنكة، دعني أقولها وأعلنها صراحة، حنكة الرئيس الشرع واختيار الوقت المناسب تجعل أن هناك أمور يعني يمكن أن يطالب بهم في الوقت المناسب مقابل صفقات سياسية، اتفاقات سياسية وغير ذلك يعني حقيقة. فبالتالي قد لا يكون الآن هو الوقت المناسب للمطالبة بهم، ولكن سوف يأتي لا محالة يوما نستطيع أن نكون فيه من القوة بمكان نستطيع أن نطالب بتسليمهم. نعلم أن روسيا قالت لبشار الأسد إذا أردت الذهاب يمكنك الذهاب ولكن دون أموالك. فبالتالي يعني هناك الكثير من المشاكل بالنسبة لموضوع سفر بشار الأسد إلى دبي أو الإمارات آنذاك على سبيل المثال، أو بالنسبة لأمواله. فهناك الكثير من المشاكل السياسية القانونية أيضا في تطبيق هذه الأحكام حقيقة. أما بالنسبة لغيرهم على سبيل المثال فيمكن إذا بالنسبة للدول التي لجأوا إليها على سبيل المثال الإمارات، البرازيل، غير ذلك، يمكن المطالبة باعتبار أن اسمهم على القائمة النشرة الشرطية الحمراء أن يتم اعتقالهم. يمكن كما حدث قبل يومين بالنسبة للواء عادل عندما لجأ أو ذهب لمراجعة إدارية في السفارة السورية التي تعتبر
1: في لبنان
0: التي تعتبر أراضي سورية، مبنى السفارة هو لديه الحصانة والسيادة، وبالتالي يمكن يتم اعتقال هذا الشخص داخل مبنى السفارة. لها السلطات السورية الصلاحية المطلقة، قامت بعد ذلك بمطالبة الشرطة اللبنانية باعتقاله وبالتالي تمهيدا لتسليمه مرحلة لاحقة.
1: طيب،
0: هنا يوجد معاهدة تسليم مجرمين ما بين سوريا ولبنان، وبالتالي بموجب هذه المعاهدة يمكن بعد تسليم بعض الأدلة، خلينا نعتبر على اقترافه للجرائم، أن يتم عملية التسليم وفق اتفاقيات ثنائية.
1: أستاذ رامي، يقول مواطنون إذا كان بشار الأسد لن يسلم، إذن ما الفائدة من هذه المحاكمة وأصدر حكم الإعدام؟
2: يعني سيدي الكريم، اولا اصدار هذه العقوبه وتعميم اسماء يعني المطلوبين ستفرض نوعا من الخناق على يعني بشار الاسد وعصابته على ان يبقوا يعني بشكل دائم داخل الحدود الروسيه، وهذا الامر يعيق من تحركاتهم حقيقه، والامر يعني يختصر او يختزل في التواجد فقط ضمن يعني سجن كبير داخل الحدود الروسيه. ولكن دائما يعني اذا ما تحدثنا، اثبتت لنا العلاقات الدوليه بان عمليات التسليم القضائيه على مر التاريخ لم تكن بمفهومها المجرد حقيقة، أن يتم إلقاء القبض على متهم ويتم تسليمه للدولة الطالبة لهذا المتهم، ولكن يعني جميع العمليات التسليم على مر التاريخ كانت مبنية على وفق يعني مصالح وفق مصالح جيوسياسية واستراتيجية كذلك الأمر بين الطرفين الطالب والدولة المضيفة للمجرم. لذلك عندما يتم إصدار أحكام قضائية وفق القوانين الوطنية التي تتلائم، وأنا أقصد هنا تتلائم مع المعايير الدولية في الأحكام الصادرة، هنا يمكن أن يخلق طوقا قضائيا وقانونيا يمكن استقلالهم خلال هذا الأمر وملاحقة هؤلاء. نحن نتحدث عن يعني عدة ملفات، يمكن يعني يمكن أن يكون هناك

0: أملا يعني في إلقاء القبض على بشار أسد وعصابته في داخل الروسيا أو داخل الجغرافية الروسية، من خلال يعني إما من خلال يعني اتفاقيات مستقبلية استراتيجية. هناك مصالح استراتيجية لروسيا لا زالت إلى الآن قائمة في الداخل السوري. هذه المصالح يمكن أن يتم استغلالها بأن تكون مقايضة إلى حد ما من ضمن مجموعة من الملفات السياسية، ومن جملة هذه الملفات المطالبة ببشار الأسد. روسيا لن تتمسك بشكل دائم ببشار الأسد. هناك حقيقة يعني هناك يعني مصالح يمكن أن تتخلى من خلال هذه المصالح روسيا عن التمسك ببشار الأسد.
1: ما تقوله بشار الأسد تسليم يعني احتمال تسليم روسيا لبشار الأسد ليس مسألة تخضع للقانون والقضاء، وإنما مسألة سياسية بالدرجة الأولى.
0: نعم، يعني أولا لا يوجد هناك اتفاق كما ذكر ضيفك الكريم، لا يوجد هناك اتفاق كما هو الاتفاق ما بين سوريا ولبنان، اتفاق ما بين سوريا وروسيا بتسليم المطلوبين، وخاصة الذين يعني صدر بحقهم يعني الأحكام بالإعدام. لا يوجد يعني اتفاق ما بين سوريا وروسيا. كذلك الأمر يعني هناك عدة أمور يعني يمكن أن يتم حماية المطلوبين من خلالها، سواء الحماية الدستورية من قبل الدول المضيفة للمطلوبين أو من خلال القوانين الدولية. القوانين الدولية من خلال المادة الثالثة في ميثاق الأنتربول الأمريكي يتحدث بعدم التدخل في الشؤون ذات في في في الأمور ذات الشؤون السياسية. يعني عندما يكون الشخص مطلوب يعني سياسيا لا يمكن أن يتم التدخل في هذا الشأن. هناك حماية بعدم تسليمه وفق المواثيق الدولية في هذا الشأن، ولكن عندما الأمر يعني يثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فهذه الحصانة تسقط حقيقة في هذا الأمر. روسيا يمكن أن يعني لا تلقي بالا لهذه المواثيق الدولية، ويمكن أن تستخدم عدة أمور، الحماية الدستورية مثالا والقانون الروسي، يمكن أن يعني يتيح أمر تسليم بشار الأسد. يعني هو مسألة سيادية وليس طيب. مسألة قانونية دولية في هذا الأمر.
1: طيب أستاذ بسام، يعني هناك أمر أشرت إليه في البداية سريعا، أريد توضيح منك، في حال تسليم أحد هؤلاء المحكومين غيابيا أو إلقاء القبض عليه ربما، هل تتم إعادة يعني محاكمته من جديد حضوريا؟
2: نعم، المادة السادسة بالنسبة لاتفاقية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يكون هناك معاهدة محاكمة عادلة بالنسبة للأشخاص. لذلك حقيقة الدول الأوروبية على سبيل المثال لن تقوم بتسليم الشخص إلا إذا أخذ الضمانات أنه سوف يتم محاكمة عادلة بالنسبة له، لأن المحاكمة الغيابية لم تتح له الفرصة بأن يدافع عن نفسه. نحن نعلم أنه في القضايا الجزائية لا يستطيع المحامي أن يمثل الضحية أو الشخص المتهم غيابيا، بمعنى أنه يجب أن يكون الشخص ماثل أمام المحكمة. أما أن يكون في والله هو بروسيا والمحامي لحاله عم يحضر، فهذا لا يجوز، لا يمكن الاستماع لأقوال المحامي. لذلك لم يكن من الناحية القانونية تتاح الفرصة المواتية والعادلة بالنسبة للمتهم من أجل أن يدافع عن نفسه. لذلك يجب إعادة مثل هذه المحاكمات عندما يتم إلقاء القبض عليه أو يتم تسليمهم. ملاحظة بس لما ذكره ضيفك، حقيقة أثني على ما ذكره أن الموضوع التسليم على سبيل المثال يحتاج إلى إطار قانوني بين قوسين صدور حكم من أجل أن يكون هناك مسوغ من أجل التسليم. ولكن وجود المصلحة السياسية، وجود الصفقة التي يجب أن نصل إليها من أجل هذا التسليم. يعني أنا بدي أسأل سؤال، عندما أقوم بتسليم بشار الأسد وعصابته، وبالتالي الدور اللي بعده لمين؟ الدور على روسيا لأنه وإيران، لأنه هن هدول الدولتين كانوا عم يزودوا الأسلحة لبشار الأسد وقاموا بالقصف وقاموا بتدمير. نعم، تستطيع أن تكون هناك أسباب قانونية عديدة تتدرع بها كلا الدولتين، أنهما دخلا ببناء على طلب الحكومة السورية، أنها قاموا بتزويد الخبرات الفنية فقط، ولكن هناك أدلة قاموا بجرائم ضد الإنسانية، قتل جماعي، قصف، رمي براميل متفجرة وغير ذلك. بمعنى آخر أنه إذا أردنا أن نلاحق إيران وروسيا فيمكن الدخول بمعارك قانونية حقيقة ضد روسيا بمرحلة لاحقة، وروسيا لن تقوم بهذا الموضوع ما لم فعليا تصل إلى اتفاقيات وضمانات ما بين الحكومتين السورية والروسية على سبيل المثال بعدم ملاحقة أو المطالبة بأي ضرر بالنسبة للحكومة الروسية على شريطة أن تقوم مثلا فرضنا تزويدنا بمعدات عسكرية أو غير ذلك. يعني يجب أن يكون هناك في صفقة سياسية بالموضوع. دعني أذكر المشاهدين أنه السيد لافروف وزير الخارجية آنذاك قبل بضعة سنوات قبل التحرير قال لا نهتم لبشار الأسد، يعني كانوا مستعدين يتخلوا عنه، وهذا أمر طبيعي يعني بصراحة لأنه المصلحة الوطنية الروسية خلينا نعتبر أهم بكثير من بشار الأسد بنفسه. السياسة لا تعرف يعني الصداقة الدائمة وإنما تعرف المصالح ولو كانت مؤقتة. فبالتالي الآن الحكومة الجديدة إذا استطعنا أن نصل إلى ما يرضي روسيا واستطاعت روسيا أن نصل إلى قاعدة مشتركة من المصالح فليس هناك ما يمنع من تطبيق هذا الحكم الغيابي الذي صدر بحق بشار الأسد وأن تطبق القانون الدولي وتطبق وتقوم بتسليمه.
1: أستاذ رامي، يعني منظمة العفو الدولية دعت إلى وجود استراتيجية شاملة في مسار العدالة الانتقالية، ليست محاكمات هكذا وفق القانون الجنائي منفردة، ما رأيك بذلك وأن يطبق ذلك يعني على مستوى البلاد بأسرها؟
0: يعني مفهوم تطبيق العدالة الانتقالية، يعني هناك منظمات معنية في موضوع تطبيق العدالة الانتقالية ولديها خبرات طويلة في هذا الشأن، يعني بدءا فيما تحدث من بعد الحرب العالمية الثانية ويعني أو بالأحرى فيما وقع في جنوب أفريقيا كانت التجربة الرائدة، وكذلك الأمر تجارب تطبيق العدالة الانتقالية الأخرى الموجودة في بقية الدول. يعني عندما تتطرق إلى هذا الأمر يعني ربما أو قد يكون هناك يعني توجيه مسار لاستخدام أو للجوء إلى الأدوات يعني الاحترافية ذات التجربة الحقيقية الميدانية على الأرض. سوريا ليس لديها تجربة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة الانتقالية، هي الآن تمر في تجربة أو في بداية تجربة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة الانتقالية. تطبيق العدالة الانتقالية يعني ليس مجرد موضوع يعني عمليات قضائية وقانونية فقط يعني على الأرض أو القضاء الاعتيادي فقط يعني في سوريا بالعموم، يعني أقصد إنما هناك إجراءات محددة لابد من تواجد خبرات أساسية في تطبيق هذه العدالة الانتقالية. وأعتقد أن هذا الأمر يعني هو إشارة للجوء لتجارب دولية يعني يمكن أن تساعد في تطبيق العدالة الانتقالية. وكذلك الأمر يعني هذا ما وجدناه في المنظمات الحقوقية التي يعني سارعت في موضوع المطالبة في تطبيق الشفافية وتطبيق معايير المحاكمة العادلة فيما يخص موضوع عاطف نجيب وجميع الذين يواجهون العدالة اليوم في سوريا. من يعني هذا الأمر يعني من لعدم الخوض فيما يخص موضوع أنه ما يتم الآن تحقيقه من عدالة هو عدالة انتقامية وليس عدالة انتقالية.
1: طيب أستاذ بسام، هل يعني لو كان المسار مختلف وفق مسار واضح للعدالة الانتقالية وقانون خاص بها، هل تختلف الإجراءات للمطالبة بتسليم هؤلاء المحكومين غيابيا في دول أخرى؟
2: يعني حقيقة لن تختلف، ولكن السير وراء المطالبات المنظمات الدولية حقيقة هو يعني لا ينتهي، وبالتالي عندما نستوفي الكثير من الشروط تبقى تطالب بالمزيد ثم المزيد ثم المزيد. ولذلك الأصل يجب أولا يعني الالتزام بالمعاهدات الدولية، اثنين لا ننسى مبادئ السيادة الوطنية والأمور القانون الوطني يجب أن لا نغفله، وبالتالي مصلحة الوطن هي الأولى وليس مصلحة المنظمات الدولية لما تدعيه، لأنه ببساطة شديدة سوف نشاهد كثير من الأصوات التي تقول أن هذه العدالة يجب أن تشمل كافة الأطراف، كافة الفرقاء بما فيهم بين قوسين الحكومة. وبالتالي هنا نحن يعني لماذا لم نسمع أصوات هذه المنظمات بشكل كبير عندما كان بشار الأسد يتربع على سدة الحكم؟ لماذا لم يكن هناك مطالبات بإعدامه رغم وضوح الأدلة وكثرتها باقترافه جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الشعب؟ يعني نحن لا ننسى أنه 6 مليون تهجروا إلى البلاد الجوار، و5 مليون تهجروا داخل سوريا، إضافة لتدمير البنية التحتية وغير ذلك من الجرائم. يعني لا أريد، أنا أريد مبدئيا من أجل إرضاء الشعب أن يكون هناك عدالة انتقالية متمثلة بمحاكمة هؤلاء الذين كانوا يتربعون على سدة الحكم آنذاك والمنفذين لهم. يعني نحن بنهاية المطاف يجب أن يكون، لا نريد أن يكون هناك إعفاء لأي مجرم أو أي شخص اقترف انتهاكات بحق الشعب السوري، لا نريد هذا. ولكن عندنا 10,000، أول ما بدأ 10,000 متهم مثلاً، بلش أنا أول شيء خلينا نقول اللي بتبعات النظام السابق، لأنه هن كانوا الأساس الذي دفع الآخرين للدفاع عن أنفسهم، وبعض منهم تجاوز أقام ببعض الانتهاكات، لا نقول أنه الجميع، ولكن
1: طيب
2: دعنا نقول أن مطالبة هذه الإصغاء للمنظمات الدولية هو أمر لا ينتهي يعني حقيقة. لذلك طيب نضع مسار لأنفسنا وفق ملتزمين فيه في القانون الدولي والقانون الوطني هو سيد الموقف.
1: أستاذ رامي، برأيك كيف ستتعامل الدول في حال وجود أحد هؤلاء المطلوبين المتهمين المحكومين مبدئيا أو غيابيا في حال وجودها على أراضيها؟ تحدثنا عن روسيا، ماذا عن بقية الدول؟ هل ستقوم بتسليم هؤلاء في حال وجودهم على أراضيها؟
0: يعني القانون الدولي اليوم هو على المحك في تطبيق، يعني ما يخص موضوع الملاذات أو الملاذ السياسي للمطلوبين. يعني ما يحدث الآن وكما حدث سابقا في العديد من المواقف والمواطن الأخرى حقيقة، تضع القانون الدولي على المحك الآن، هل هو قادر حقيقة أن يتم تطبيق هذا الأمر أم لا؟ هل هذه المطالبات والخطوط العريضة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة والعدالة الانتقالية والقانون الدولي ويعني وكل هذه المطالبات حقيقة هل هي يعني حقيقة أم لا؟ يعني طبعا ستتعامل جميع الدول بما فيها الدول الغربية وبما فيها المملكة المتحدة وبما فيها الأمم المتحدة وكل هذه الجهات ستتعامل بإيجابية من المفترض مع يعني إلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم أصولا للمحاكمات يعني العادلة لهم، وإلا يعني ستضرب بعرض الحائط يعني أو سيكون هناك ازدواجية في المطالبات وتطبيق ما يمكن وما يطالب به. وبدأ يعني ستبدأ على أي حال يعني بتطليب بتسليم هؤلاء المطلوبين، ولكن يعني لا يعني من الغير المنطقي أن يتم مغادرة يعني بشار الأسد وبقية مطلوبين الأراضي الروسية التي الآن هي وإن كانت حماية مؤقتة لهما، ولكن يعني من غير المنطق أن يتم مغادرة هذه الأراضي وأن يعرضوا أنفسهما في حقيقة لإلقاء القبض عليهما. ولكن يعني كما ذكر الدكتور كما ذكر الأستاذ بسام قبل قليل، يعني عملية استلام أو عملية إلقاء القبض وتسليم هؤلاء سيكون مرهونا بتنازل الحكومة السورية أو القضاء السوري عن عقوبة الإعدام. يعني وإن حدث هذا الأمر حقيقة سيكون هناك يعني مبادرة مشروطة بالتنازل عن عقوبة الإعدام بحق هؤلاء، قد يتم استبدالها بالمؤبد أو الحكم السجن المؤبد في حق هؤلاء، وهذا ما يخالف حقيقة المعايير الدولية فيما يخص موضوع يعني حقوق الإنسان.
1: شكرا
0: يعني
1: نعم شكرا لكما. رامي عبد الحق الباحث في شؤون الأمن الدولي من دمشق، وبسام طبلية الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من لندن. بعد الفاصل نناقش كيف ينظر المجتمع الدولي إلى محاكمة رموز النظام المخلوع.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: مرحبا بكم من جديد. نواصل حلقتنا معكم ونطرح في محورها الأخير، كيف ينظر المجتمع الدولي إلى محاكمة رموز النظام المخلوع. نرحب بضيفينا الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن، وباسم سالم، المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما دكتور رضوان. كيف ينظر المجتمع الدولي إلى مسار المحاكمات الجارية في سوريا؟
6: يعني أولا هذه لحظة مهمة في تاريخ سوريا، طبعا أن يحكم على الرئيس السابق الفار بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد، الذين عاثا في سوريا فسادا على مدى أكثر من 25 عاما، وقبلهما طبعا حافظ الأسد الذي ورثه. وبالتالي هذه لحظة مهمة ترتبط بشكل أو بآخر بالكثير بالنسبة للألم بالنسبة للسوريين. لا، كنت أنا تتمنى المحاكمة أن تكون يعني أطول من ذلك، لا سيما أنه يحكم بالقانون السوري الحالي لعام 1958، يعني على وبالتالي على حكم القتل العمد. بالنسبة للضحايا وعددهم بمئات الألوف الذين قتلهم الأسد، يستحقون طبعا أن تعرض قضيتهم في هذا الإطار. وبالتالي هل سوف تكون محاكمات خاصة لبشار الأسد فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي، فيما يتعلق باستخدام البراميل المتفجرة المتكرر، كل هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بحالات التعذيب، الاغتصاب، فيما يتعلق بكل هذه الحالات لم يتم عرضها في هذه المحاكمة القصيرة نسبياً. لم نستمع إلى تقريباً لائحة الاتهام التفصيلية لتعداد الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد بحق السوريين. لذلك أعتقد كان هناك شيء من الاستعجال في هذه المحاكمات. كنت أتمنى أن تكون أطول وأن تكون فرصة من أجل محاكمة ليس فقط بشار الأسد وإنما والده حافظ الأسد على مدى 6 عقود في هذا الإطار. لذلك تقييم المجتمع الدولي في العودة إلى سؤالك، يعني أعتقد أنه يراقب هذه المحاكمات. بكل تأكيد كان يتوقع هذه النتيجة من هذه المحاكمات، كان ربما توقعاته أن تكون أكثر إجرائية، يعني أخذا بعين الاعتبار بالخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بلائحة توجيه الاتهام، والأهم فيما يتعلق بالقانون المطبق.
1: أستاذ باسم، يعني وفق المعايير الدولية في القانون والقضاء، كيف يمكن تقييم مسار المحاكمات؟
7: يعني مساء الخير، ومساء الخير للدكتور كمان. أنا أتفق معه بهي النقطة بالتحديد، أنه فعلا كان لازم تأخذ وقت أكثر ويتم جمع شهود أكثر وضم أكثر من قضية ضمن قضية بشار الأسد وماهر الأسد على الأقل. وإضافة أنه نحن شفنا اليوم منظمة العفو الدولية عم تقول أنه عم تعيب على المحاكمة اللي صارت، أول شيء أنه هي غيابية، ثاني شيء أنه هي لا تخضع للمحاكمات العادية التي يذهب إليها السوريين العاديين، اثنين أنه حكم الإعدام. يعني إحنا شفنا أنه عقوبة الإعدام، أنا أتفق مع القانون السوري والقضاء العادي حالياً أنه هناك عقوبة إعدام ما زالت سارية في سوريا، ولكن هي قطعت الطريق في المستقبل على كل المعاهدات المبرمة وخاصة مع روسيا. وأكيد جرى القانون في سوريا، والمحامين والقاضي الذي أصدر هذا الحكم يعلم بأن هناك اتفاقية أصبحت سارية بين روسيا والجمهورية العربية السورية تقول بأنها تستثني تسليم المطلوبين من صدر بحقهم حكم الإعدام. يعني أنا لا أفهم، هل هو جهل بالقانون من قبل من قام بهذه المحاكمة أو من رجال القانون في

0: سوريا أم أنها فعلا كانت مقصودة عدم عودة بشار الأسد نهائيا إلى سوريا وتسليمه؟ إضافة أننا نعلم كل المحاكم التي تتبع لدول ألغت عقوبة الإعدام، واليوم كمان مبارك لبنان أنه أنهت اليوم صدر قانون بإلغاء عقوبة الإعدام، أنها لن تسلم أي مطلوب إلى سوريا في المستقبل من ضباط متورطين بجرائم حرب طالما أنهم صدر بحقهم عقوبة الإعدام أو ممكن أن تطبق عليهم عقوبة الإعدام. يعني لو نحن بس مطولين وإخذين وقت مثل ما قال الدكتور لفترة أطول، وخصوصا العلاقات مع روسيا تتطور وشفناها أنه هي بأزع علاقاتها بتسليم المطار وغيرها، ورقنا شوي وضمينا أكثر الملفات لبشار الأسد وماهر الأسد، كان هناك فرصة لتسليمه في المستقبل للشعب السوري، حتى بوجود الرئيس بوتين أو بعدم وجود الرئيس بوتين، بوجود الحكم الحالي في سوريا أو بعدم وجود الحكم الحالي في سوريا، نحن نؤسس لمستقبل قانوني دستوري لدولة ممكن أن تسترد هؤلاء المجرمين الهاربين من القانون.
1: يعني أستاذ بسام، أنت ما تقوله أنه الآن الدول الأوروبية أي مجرم متورط من النظام المخلوع لن تسلمه هذه الدول إلى سوريا خوفا عليه، لأنه هي لا توافق على حكومة الإعدام بالمطلق.
0: تمام 100%. وحتى تركيا وهي أقرب والجار القريب إلى سوريا، إذا كان هناك ناس مطلوبين حسب الاتفاقيات، حتى لو صارت اتفاقيات في المستقبل، هي تستثني كل من صدر بحقه عقوبة الإعدام، لأن هذه الدول لا تعترف بعقوبة الإعدام وتعتبرها هي شيء غير إنساني بحسب المقاييس والمعايير العالمية حاليا، فبالتالي إذا ستكون هناك خطورة على حياته هي لن تسلمه حتى لو كان مجرم حرب ومتورط بجرائم ضد الإنسانية وإبادة وكيماوي كبشار الأسد وماهر الأسد. اليوم نحن أعطينا بشار الأسد وماهر الأسد صك أبدي، أكرر صك أبدي بعدم تسليمه إلى سوريا، إن كان بقي بروسيا أو حتى غادر إلى دولة أخرى، وأكيد إذا أراد أن يغادر دولة أخرى سيغادر إلى دولة لا تعترف بعقوبة الإعدام.
1: دكتور رضوان، هل تكفي محاسبة رموز من النظام المخلوع لاعتبار سوريا تمضي في مسار العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع الدولي والغرب تحديدا؟
2: يعني هذه نقطة مهمة، أتمنى أنه لا تعتقد الحكومة السورية أنه بإصدار الحكم على الإعدام على بشار الأسد وغيره هي نهاية العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تصميمها بشكل رئيسي أن تكون الضحايا محورها، وعدد الضحايا في سوريا يعني يفوق أكثر من نصف مليون، لم يحصلوا على شيء في البداية، لم تكن هناك لجان للحقيقة معرفة كيف تم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في المرحلة الأولى، كيف تم منع طلب أوامر استخدام البراميل المتفجرة، كل وثائق أرشيف المخابرات العامة والمخابرات العسكرية حتى لم تستخدم في هذه المحاكمات ضد بشار الأسد، ولذلك كان يجب أن تكون هناك فترة بشكل أو بآخر. لم يتم تقريبا إصلاح مؤسسات الشرطة، لم يتم كشف مصير المفقودين وعددهم أكثر من 150 ألف من المفقودين، ولم يتم الحديث عن جبر الضرر أو ضحايا تقريبا يعني التعويضات الفردية أو الجماعية. لذلك يعني يجب أن لا نفهم أنه إصدار الحكم على بشار الأسد هي نهاية العدالة الانتقالية. لا، مسار العدالة الانتقالية في الحقيقة لم يبدأ، لأنه يعني بشكل أو بآخر الحقيقة بالنسبة للضحايا، وبالنفس الوقت أن يجد كل من هؤلاء الضحايا من هو المسؤول عن قتله أو تعذيبه، وأن يتم إخضاعهم لمحاكمات. هلأ نقطتين فيما يتعلق بحقوبة الإعدام والأحكام والمحاكمات الغيابية التي أثارتها منظمة العفو الدولية. الكثير من الدول التي مرت بما جرى في سوريا هناك آليات مختلفة، ليس بالضرورة إلغاء حكم الإعدام، بعض الدول ما زالت تطبق حكم الإعدام بما فيها الولايات المتحدة، يعني أكثر من 14 ولاية في الولايات المتحدة ما زالت تطبق حكم الإعدام، وبالتالي ممكن لسوريا بشكل أو بآخر أن تقوم بتجميد عقوبة الإعدام لفترة مؤقتة وليس إلغاء عقوبة الإعدام. النقطة الثانية الحكم الغيابي، يعني النظام الفرنسي يحاكم على ما يسمى الأبستيبيا، يعني يحاكم بالأحكام الغيابية، لكن إذا كان هذا المجرم أو المتهم يعني ظهر وقدم نفسه للعدالة تعاد محاكمته في هذا الإطار. بكل الأحوال يعني الإجراءات المحاكمة كانت سريعة بكل تأكيد، لم تستجب للمعايير الدولية في هذا الإطار.

0: هذا لا يعني أن بشار الأسد لا يستحق الإعدام أو ماهر الأسد لا يستحق الإعدام، لا يستحقون ربما حكم الإعدام، لكن نحن نريد لحظة تأسيسية مفصلية للعدالة في سوريا. يجب أن تكون أن يتم مراعاة كل المعايير الدولية من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل أيضا الضحايا، من أجل الضحايا أن يقال لهم تقريبا المسؤول الأول عن تعذيب أو عن اختفاء أبنائكم وبناتكم الآن يمارس بحق العدالة، وينظر كل الضحايا تقريبا ما هي الممارسات الشنيعة التي مارسها بحق السوريين. يعني
1: أستاذ
0: أن تكون هذه المحاكمات يعني لحظة مهمة للحقيقة بالنسبة للمجتمع السوري.
1: أستاذ باسم، يعني منظمة العفو الدولية عقبت، علقت على المحاكمات الغيابية لبشار الأسد وماهر الأسد والآخرين بأنه يجب إلغاء هذه المحاكمات الغيابية، ما رأيك؟
2: سيدي، يعني أنا بأختلف بنقطة مع الدكتور، أنه نحن المتهم أو الفار الذي نريد تطبيق عليه عقوبة الإعدام هو في روسيا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان الأولى أن نلعبها صح مثل ما بنسميها بالعامية، يجب أن تكون هناك خطوات مدروسة من الحكومة السورية إذا كانت فعلا جادة وتريد أن تتسلم بشار الأسد وماهر الأسد في المستقبل، لا أن تصدر أحكام بهذه السرعة. مين مستعجلهم؟ يعني إلى الآن نحن، وأنا من هذا الموقع أقول، لا تستطيع سوريا تطبيق عقوبة الإعدام حتى على عاطف نجيب اليوم، لأنها تخشى من تبعات وتصريحات منظمات دولية أخرى. وأكثر الحكومات في المنطقة العربية التي ما زالت فيها عقوبة الإعدام موجودة هي لا تطبق هذه الأحكام، هي تنتظر لسنوات طويلة حتى تطبق عقوبة الإعدام.
1: وبالتالي برأيك لن تطبق هذه العقوبة فعليا أستاذ باسم؟
2: حاليا لا، يعني من أين؟ يعني نحن أصدرنا حكم ليس قابل للتطبيق على الأرض، وبالمقابل خسرنا أكثر مما كسبنا. يعني هذا برأيي، الاستعجال بهذه المحاكمة وأن يصدر القرار بهذه الطريقة ومن محكمة استثنائية صادرة بمرسوم سلطة تنفيذية أساسا هو معيب. يعني الآن محكمة منظمة العفو الدولية عندما قالت، وهو المنطق، يا أما يكون هناك قضاء استثنائي لكل السوريين بهذه السرعة وبهذه العجلة، لكن لا تستخدم قضاء سوري وإجراءات ومحاكمات أصول المحاكمات الجزائية على شخص بهذه السرعة وبشكل استثنائي وبمرسوم صادر من سلطة تنفيذية. يعني القصة كلها من الأول إلى الأخير هي معيبة، معيبة بالقانون والدستور. أردت الاستثناء فاجعل الاستثناء لجميع المواطنين السوريين، أردت عدم الاستثناء وأن تكون هي غرفة محكمة للكل، فعليه أن يخضع لنفس الغرف التي يخضع لها مواطن سوري كأي شخص آخر ارتكب جريمة الإعدام أو جريمة العنف أو غيرها من هذه المحاكمات. يعني بالأساس هناك تفاصيل جدا لم يتطرق إليها للأسف القانون السوري أو من أصدر الحكم أو من وراء العدالة الانتقالية، وهي تفاصيل أكرر تؤسس للمستقبل. قد نسمع اليوم جميع الدول الأوروبية ترحب بمسار العدالة الانتقالية، وهذا هو الواقع حاليا. يعني لن يتحدث أحد عن التفاصيل وعن عقوبة الإعدام بهذه الطريقة أبدا، لأنهم يريدون لسوريا أن تمضي بغض النظر كان صحيحا او غير صحيح، لكن في المستقبل يجب ان تكون هذه القضيه تدرس مثل ما قال الدكتور، يجب ان يكون فيها ملفات متعدده كالكيماوي وحقوق الافراد، يجب ان تاخذ وقت. يعني احنا بنشوف هيك محاكمات في العالم هي عباره عن اطنان من الاوراق ومن الشهادات ومن الاستجوابات وغيرها من الملفات لكي تدرس في المستقبل، لانه مجرم حرب وليس مجرم عادي. فنحن في سوريا لا طبقنا عليه اصول المحاكمات الجزائريه كمجرم عادي، ولا طبقنا عليه ما يحصل عالميا من اصول محاكمات دوليه لمجرمي الحرب.
1: يعني برأيك ما يجري هذا المسار إذن لا يمكن تسميته مسار عدالة انتقالية، هو محاكمات، حتى وإن كان يعني معظم المذكورين أو كلهم ربما يستحقون الأحكام، لكن يعني الإجراءات القضائية فيها مشكلة
2: 100%. يعني أصلا الآن الإنسان العادي، المواطن العادي الذي لنفترض لا يفقه بالقانون، أنا ممكن أتقبل منه أنه فعلا يرحب بالعقوبة التي صدرت بحق عاطف نجيب وبحق بشار الأسد، ولكن يجب أن يعلم أن هذه العقوبة لن تطبق، فبالتالي التسرع بإطلاق هذا الحكم هو أضر في تسليمه في المستقبل وأضر بمسار العدالة الانتقالية، لأنه أساسا حتى لو صدر حكم بالإعدام لن يطبق عليه. سوريا سوف تخشى أن تقدم على هذه الخطوة في المستقبل لكي لا تتعرض لانتقادات دولية، حتى لو أبقت على عقوبة الإعدام ممكن أن تجمدها مثل روسيا. روسيا هناك قرار من المحكمة الدستورية العليا بتجميد عقوبة الإعدام، ولكن أساسا بالدستور هي موجودة. وأكرر مرة أخرى، هناك اتفاقية كيف غفلت عنها الحكومة السورية، أن هناك استثناء بعدم تسليم المطلوبين كل من صدر بحقه حكم الإعدام في الدولة السورية.

0: ببساطة. فأنت قطعت الطريق علينا في المستقبل بغض النظر 10 سنوات 20 سنة أن فعلا يتم تسليم بشار الأسد وماهر الأسد.
1: دكتور رضوان، برأيك إلى أي درجة هناك أبعاد سياسية لهذه المحاكمات؟ يعني نتحدث
2: يعني في البداية
1: نتحدث عن النظرة طبعا، عن يعني النظرة الدولية لسوريا.
2: يعني دعني في البداية أوضح أنه هذه ليست محكمة استثنائية، هذه غرفة خاصة ضمن النظام القضاء السوري. يعني المحكمة الجنايات الرابعة يطلق عليها هي محكمة العدالة الانتقالية، وأنا زرتها الأسبوع الماضي واطلعت، وكان نصيحتي بشكل رئيسي أنه هذه المحاكمات يعني أو محكمة العدالة الانتقالية يجب أن تؤخر تقريبا حتى يصدر قانون العدالة الانتقالية الذي يحاسب هؤلاء المجرمين على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني كل جريمة اختفاء قسري هي جريمة ضد الإنسانية، تعذيب، اغتصاب. هناك عدد كبير، حتى الشهود الذين شهدوا أمام يعني عاطف نجيب، أعتقد أنه كانوا يعني ظهروا بشكل مخفي، أنا أتفهم ذلك تماما، لكن أنا متأكد أنه يمكن عشرات وعشرات الشهود الضحايا الذين هم مستعدون أن يشرحوا أمام المحكمة وأمام الشعب السوري تقريبا ما هي حجم الآلام والجرائم التي ارتكبت بحقهم. يجب أن كنا يعني نعطي لهؤلاء الضحايا الفرصة كي تكون هذه المحاكمات بشكل أو بآخر يعني تلتزم بالضحايا بوصفهم مركز. لذلك القانون الذي المعمول به وأنا استغربت كيف الادعاء العام يقول يتهم بجرائم ضد الإنسانية، وقانون 1958 لا ينص على أي شيء له علاقة بجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم دولية ولا تسقط بالتقادم. النقطة الثانية والرئيسية أنه لم يكن هناك نقاش حقيقي على مستوى الشعب السوري، وأن تكون الضحايا تقريبا يتقدمون بمجموعة من الأدلة والشهادات حتى تكون هذه المحاكمات شكل من أشكال يعني كشف الحقيقة. لم يتم كشف كل الوثائق التي بحوزة الحكومة السورية الحالية في المخابرات العسكرية أو المخابرات العامة الأمن السياسي أو المخابرات الجوية. يعني الحكومة لديها كنز كبير جدا من هذه الوثائق التي كان يجب أن تستخدم وأن تعرض علنا بشكل أو بآخر.
1: وهذه نقطة ربما مهمة دكتور رضوان، لأنه البعض تعلم يعني هناك ما ينتشر على وسائل التواصل حتى في الإعلام، بعض المعلومات كانت غير صحيحة وشكك فيها هو عاطف نجيب مثلا، إذا تحدثنا على محاكمة عاطف نجيب في البداية، مثل قصة حمزة الخطيب كذا، أنه ما له دخل، هو ما كان موجود وقتها، وبالتالي قد هذا يفتح المجال للتشكيك. ولذلك تقول يجب كان يعني عرض أدلة وكشف الحقائق بشكل أوضح.
2: صحيح. على سبيل المثال وليد جنبلاط كان لديه بودكاست من شهر الماضي مع قناة الجزيرة. وليد جنبلاط يعني تحدث علنا أنه سأل بشار

0: بالبرود إنه لم نعذبه لكننا قتلناه. وبالتالي هذه شهادة مهمة. كان وليد جون بلاط ربما كان يكون شاهد، وشاهد لأنه سمعها من بشار الأسد مباشرة، ليس هناك، وبالتالي هو شاهد أولي وليس شاهد ثانوي. مثل هؤلاء الشهود الذين طبعاً أو شخصيات أخرى يلعبوا دور رئيسي في إثبات القضية بالنسبة لمعظم السوريين. طبعاً الألم الذي عاشوه على مدى 14 سنة، ليس هناك حاجة للإثبات، لكن الإجراءات التقاضي سوف يحكم عليها ليس من قبل السوريين فقط، وإنما من قبل المجتمع الدولي. لذلك كنت أتمنى يعني هذه المحاكمات أن تتم بروية أكبر، يتم تحضير أكبر، لأنه ربما نضيع فرصة أخرى بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وتصبح الأمور معقدة. ربما لم تكون بمثل تعقيد محاكمة صدام حسين وإعدام صدام حسين، لكنها نريد هذه المحاكمات أن يتم إدانة مرحلة مؤلمة من التاريخ السوري، مرحلة ديكتاتورية الأسدين الأب والابن. وبمثل هذه المحاكمات السريعة لم أجد مثل هذه الإدانة الكبيرة لحجم الألم الذي تركه الأسد على تقريباً آلاف الضحايا السوريين.
1: أستاذ باسم، هل كان من الأفضل إنشاء محكمة خاصة يعني بهذه المحاكمات؟

0: هو تم تطبيق القانون السوري، وبنفس الوقت تم استحداث بمرسوم من سلطه تنفيذيه وهو السيد رئيس الجمهوريه، فبالتالي هناك تناقض بين الموضوعين. واختلف مع الدكتور، لا هي محاكم استثنائيه. لماذا؟ لانه لو ما يقوم الشعب ضد الشبيحه في باقي المحافظات السوريه لم يتم استحداث غرف في باقي المحافظات كما حصل في مدينة حلب. يعني بالنهاية هي تتخبط في خطوات العدالة الانتقالية. كان الأولى أن يكون الحق مفتوح للجميع والمحاكم السورية مفتوحة للجميع بالشهود والتقديم وأصول محاكمات جزائية وأصول محاكمات مدنية. اليوم حتى سمعنا أنه تم إسقاط الحق العام بحق بعض المطلوبين كونه أنه تمت حالة الوفاة، ولكن الحق الخاص أمام المحاكم المدنية ما زال موجودا. هؤلاء لديهم ورثة، لديهم أملاك على الأراضي السورية. إذا رح نحكي بالتفصيل، إضافة الآن أتحدى حدا يذكر لي اسم محامي بشار الأسد أو ماهر الأسد. ليس لهم محامي. نحن بنعرف أعتى المجرمين في العالم بجرائم الحرب يجب أن يكون لديهم محامي يدافع عنه. لم نلاحظ بأي مرحلة من مراحل العدالة الانتقالية أن هناك محامي دافع عن بشار الأسد وعن ماهر الأسد.
1: هذا يشكك برأيك يعني بالأحكام، بسلامة الإجراءات القضائية؟
0: هذا ينسف التقاضي كله جملة وتفصيلا. كيف تصدر حكم من دون محامي؟ نحن شفنا محاكمات صدام حسين والمجازر اللي ارتكبها والكذا، كان هناك محامين من كل دول العالم تبرعوا له وكذا. أنا لا أقول أنه بشار بريء أو بشار، لكن يجب أن يحظى بمحاكمة عادلة لكي يكون درس. وكرر، يجب أن تكون هذه المحاكمات درس في المستقبل للعدالة وليست أحكام اعتباطية. يعني إحنا عندنا اليوم، أنا بس بختصر بصراحة، عندنا مريض بالسرطان عطينا إبرة مورفين راحت الأعراض ولكنه ما زال مريض بالسرطان. ما زال بشار الأسد فارغ، ما زال بشار الأسد لن يسلم إلى سوريا، ما زال بشار الأسد لن تتم تطبيق عقوبة الإعدام عليه. وليس بشار الأسد، عاطف نجيب لن تطبق عقوبة الإعدام عليه.
1: دكتور رضوان، البعض يقول ربما يعني يجب الاستفادة من يعني تجارب دول أخرى كان فيها تجارب للعدالة الانتقالية، رواندا طبعا أشهرها، البعض يقول حتى النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، محاكمات نورنبرغ، ما رأيك؟
2: بكل تأكيد سوريا لم تستفد من أي من تجارب هذه الدول. هل لا يمكن الاستفادة من تجارب محاكمة نورنبرغ لأنه هي كانت محاكمات دولية؟ لم يتم الاستفادة من تجربة رواندا لأنه مجلس الأمن يعني أصدر قرار بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة برواندا في كينشاسا المجاورة. رواندا كان لديها نظامين، نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وأيضا قامت بمحاكمات قبلية يعني هما يسمى محاكمة تشاتشا كور التي هي تضع الضحايا في مركز هذه المحاكمات، وهي محاكمات سريعة ولا تلتزم بمعايير التقاضي الدولية. بالتالي يعني تجربة المحاكمات الدولية في سوريا لا يمكن، لأنه وأيضا الحكومة السورية الآن لا توقع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لا تستطيع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي محاكمة بشار الأسد وغيرهم، لأن سوريا ليست دولة موقعة، ولأسباب سياسية طبعا الحكومة الحالية لن توقع على اتفاق روما الأساسي، وبالتالي خيار المحاكمات الدولية ليس موجود في سوريا. الخيار الذي تحدثنا عنه هو أن تكون ما يسمى المحاكم المختلطة، يعني أن يتم إنشاء محكمة دولية مختلطة على الأراضي السورية بقرار من الحكومة السورية، يعني قضاة سوريين وقضاة دوليين. وجود القضاة الدوليين سيرفع مستوى التقاضي. يعني في هذه المحاكمات كان هناك أخطاء كبيرة جدا لا يمكن بالنسبة للمنظمات الدولية، ولذلك تقرير منظمة العفو الدولية في هذا الإطار مصيب، خاصة فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بالحق الوصول للتقاضي، فيما يتعلق بحق المتهم في الاطلاع على التهم الموجهة له وأن يكون لديه دفاع. وبالتالي يعني الخسارة كانت أنه أضعنا فرصة كانت مهمة للعدالة الانتقالية في سوريا. تصحيح الخطأ يكون ربما أصعب بعد أن يكون لو كانت هذه الحكومة يعني استمعت لكل الأطراف، وخاصة أنه المجتمع المدني السوري لديه إرث طويل فيما يتعلق بالعدالة على مدى 14 سنة. الإنجاز الوحيد الذي حققه المجتمع المدني السوري هو الإنجاز في ملف العدالة وملف العدالة الانتقالية من خلال توثيق آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد. نعم. يعني

0: للأسف أنه لم تستمد الحكومة الحالية من دور المجتمع المدني السوري في هذا الإطار.
1: أستاذ باسم، ما الذي يجب الانتباه إليه من أجل المحاكمات القادمة؟
2: سيدي التفاصيل، يعني نحن دائما نحن نحتاج إلى التفاصيل. مثل ما قلت لك، تم إنشاء غرف للعدالة الانتقالية بباقي المحافظات. للأسف هناك تقرير سيصدر قريبا، وفد من وزارة العدل الهولندية زار تلك الغرفة في حلب، أعطى ملاحظة بسيطة جدا، وهو يعني ما تخفله الحكومة السورية، أنها في الطابق الرابع ولا يعمل المصعد في قصر العدل بحلب. طيب أنت ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد أن توصل رسالة؟ هؤلاء أهل الضحايا هم أكيد من كبار السن، من المتضررين مثلا من جرح الحرب وغيرها، من هؤلاء الناس المغيبين. طب لماذا هذا التضييق بملف العدالة الانتقالية؟ هي في مرحلة من المراحل نراها بحسب القانون السوري كالجريمة الإلكترونية، هناك استثناءات وسرعة وبلبسوك المخطط وغيره، بنفس الوقت من لقيها بأطراف ثانية هي لا تخضع لأصول المحاكمات الجزائية، هي لا تخضع لشهادة الشهود، هي هناك مبادرات من فترة إلى أخرى. يعني العدالة تتخبط أنا برأيي، واليوم كان أكبر درس أن تصدر هذه الأحكام بحق بشار الأسد ومهر الأسد من دون أي دراسة تفاصيل في المستقبل وتبعاتها والمعاهدات وكيف يمكن أن يتسلم وغير أن يتسلم. فصراحة يعني نحن في موقع لا نحسد عليه بما يخص القضاء عامة والعدالة الانتقالية خاصة.
1: شكرا لكما باسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا.تي في. إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته

0: نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الحكم على بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب وعدد من رموز النظام المخلوع بالإعدام، والعفو الدولية تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية. وزارة الخارجية تؤكد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وإدانات عربية وإسلامية لقرار كولومبيا لاعتراف بسيادة الاحتلال عليه. وصول أول باخرة إلى الرصيف الرابع بمرفأ طرطوس بعد تسلمه من روسيا، وموسكو تقول أن الاتفاق حول القواعد مع دمشق يسهم في تطوير العلاقات معها. مقتل عنصرين للجيش بهجوم على نقطة عسكرية في ريف القامشلي، ومديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني تعلن إيقاف متورطين بأحداث الشغب فيها.

0: في التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرق الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بداية الثورة بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما أصدرت أحكام بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين، بينهم بشار وماهر الأسد.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بداية الثورة السورية، في قضية طالت أيضاً أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي

0: بحضوره شخصيا وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعيا في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
0: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استنادا إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
0: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
0: حكم يشكل محطة في طريق العدالة لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة الانتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
2: نتابع في هذا العرض مسارات جلسات محاكمة عاطف نجيب وصولا إلى إعلان حكم إعدامه مع الزميل بلال البزرة.
3: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء، نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في 10 أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاكات ترعى عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد في شهاداتهم، وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 تموز عقدت الجلسة الخامسة، وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 من الشهر ذاته استكملت 7 جلسات محاكمة نجيب. أما الجلسة الثامنة من محاكمات عاطف نجيب فبدأت في 4 من شهر آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخيرة، ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
2: قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، واصفا إياها بخطوة تاريخية.

0: على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. بدوره قال وزير العدل مظهر الويس أن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. أضاف الويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيرا إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا دعت فيه الحكومة السورية إلى إلغاء حكم الإعدام والمحاكمات الغيابية. وأشارت المنظمة في تعقيبها على الأحكام الصادرة بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب إلى أهمية إجراء إصلاح قضائي يضمن أن تجري المحاكمات وفق القانون الدولي والمعايير الدولية، وأفادت بضرورة أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام المخلوع أمام محاكم مدنية عادية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. بدورها أكدت وزارة العدل أن المحاكمات التي أفضت إلى الأحكام القضائية الصادرة أمس جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين، وذلك ردا على ملاحظات أبدتها منظمة العفو الدولية. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. أرحب بضيف المحامي والحقوقي فواز بهاء الدين الخوجة معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد فواز. دعني بداية أن أبدأ معك بقراءتكم لصدور هذه الأحكام الإعدام بحق عاطف نجيب وعدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع على رأسهم بشار الأسد وماهر.
1: أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. هذه المحاكمة تعتبر بالنسبة للقضاء السوري محاكمة تاريخية، لم يسبق في السابق أن وقف ولو كان غيابيا رئيس للدولة سابق وحكم أمام الجماهير على جرائم ارتكبها نظامه وزبانيته القتلة أمام القضاء السوري وأمام العدالة السورية. محاكمة كانت مهمة لتحقيق العدل وتحقيق مطلب أصحاب الدم ومطلب المتضررين من الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد، واعتقد سيمتد الموضوع الى نظام حافظ اسد بالذات. فالجرائم ممتده منذ ان استلم حافظ اسد الحكم في سوريا وحتى تاريخ سقوط هذا النظام القاتل. المحاكمه كانت محاكمه انا توقعت وتمنيت في يوم من الايام ان تكون محاكمه ثوريه، الا ندخل في جدال المطروح هذا اليوم، ولكن النظام السوري الثوري الحالي أفضى إلى أن تكون محاكمة عادلة، محاكمة مدنية بالكامل، لم يتدخل فيها أحد، وكان سير العدالة فيها سير ممتاز، وأعتقد لن تبقى أي محاكمة أخرى أفضل من هذه المحاكمة التي ستفضي من حيث النتيجة إلى تحقيق العدالة وأرضاء أصحاب الدم وإنهاء حقبة سوداء في تاريخ سوريا.
0: اليوم سيد فواز يعني هناك متهمون حاضرون أمام القضاء، أيضا هناك آخرون صدرت بحقهم أحكام غيابية وهم خارج سوريا كرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر. اليوم كيف تختلف القيمة القانونية للحكم في الحالتين؟
1: في عندنا بالنسبة لعاطف نجيب حكم وجاهيا، مما يعني أن مدة الطعن ستبدأ بالتاريخ 12 آب 2026 إلى غاية انتهاء 30 يوم من انتهاء المحكمة. بالنسبة لبقية المحكومين من الرئيس المخلوع وشقيقه وأعضاء قيادته، فهذا الحكم يصدر غيابي عند إلقاء القبض عليهم أو عند تسليمهم من قبل الدول الأخرى أو إن سلموا نفسهم، فيعتبر هذا الحكم لاغيا تماما، وتبدأ محاكمة جديدة بكامل الإجراءات القانونية
0: طيب،
1: التي اتخذت لمواجهة عاطف نجيب.
0: يعني في هذا السياق نفسه اليوم، هل يمكن أن يتحول هذا الحكم بالإعدام بحق الرئيس المخلوع بشار وشقيقه ماهر أيضا من أداة للمحاسبة إلى، دعنا نقول، إلى عقبة قانونية بطبيعة الحال أمام تسليمهم لسوريا؟
1: هذا الموضوع يتعلق بالعلاقات الدولية ابتداء، لأن العلاقات الدولية هي اللي بتحدد تسليم المجرمين من عدم تسليمه. نحن المحاكمة اللي جرت ب 11 آب هي كانت محاكمة ارتبطت بموضوعين، الموضوع الأول هو قانون العقوبات السوري، والموضوع الثاني هي الاتفاقيات المعاهدات الدولية، ومن ضمنها معاهدة تسليم المجرمين، ومن ضمنها معاهدة محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، ومعاهدة ومرتكبي الإبادة الجماعية. وهذه الجرائم من الجرائم التي لا يشملها التقادم، ويجب أن يخضع مرتكبيها إلى العقاب، عقاب إن كان عقاب إعدام، ولا إن كان عقاب بالسجن المؤبد،
0: طيب،
1: أو أي عقاب آخر. هذا الموضوع يجب أن ينتهي، ويجب أن تنتهي الحقبة السوداء من تاريخنا. تنتهي الحقبة السوداء عندما يكون جميع من مرتكبي الجرائم في قفص العدالة.
0: اليوم سيد فوز، يعني إذا اشترطت دولة ما، يعني بدون يعني تحديد، إذا اشترطت هذه الدولة يعني إلغاء حكومة هذا الحكم بالإعدام بحق بشار أو ماهر أو أي أحد من أفراد النظام المخلوع اليوم، هل يجوز قانونيا بطبيعة الحال إلغاء هذا الحكم أو حتى تعديله فيما بعد؟
1: هلا في نحن خلينا نكون واضحين تماما، نحن قانون العقوبات السوري لا يزال يحكم بالإعدام على الجرائم المنسوبة إلى رموز النظام السابق. إذا أردنا إلغاء هذه العقوبة، نحن بدنا ننتظر اجتماعات مجلس الشعب والنظر بقانون العقوبات. هل مجلس الشعب سيعدل من قانون العقوبات؟ هل مجلس الشعب سيعدل من العقوبات بالذات؟ هل سيلغي مجلس الشعب عقوبة الإعدام؟ هذا الموضوع يتعلق باجتماعات مجلس الشعب، ولا تستطيع الحكومة بذاتها أن تلغي هذه الأحكام. هذه الأحكام ارتبطت بقانون، والقانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون مثله. لذلك علينا أن ننتظر إذا أردنا أن نلغي عقوبة الإعدام. هون في عندنا نقطة ضرورية، هي النظر بهل الرئيس بالذات سيصدر العفو أو عفو خاص أو يرتبط بهذه القضية. هذا الموضوع يعود للقيادة السياسية، ولا يحق لنا مناقشة هذا الموضوع.
0: كل شكر لك فواز بهاء الدين الخوجة، المحامي والحقوقي، كنت معي من دمشق. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد وآخرين من رموز النظام المخلوع.
2: اليوم عرس حوراني بامتياز، احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي باصدار حكم الاعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الاسد وماهر. اليوم شعورنا ما بنوصفش،
3: لانه انا اللي شفته، شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك، انا اللي شفته. كان هو الدكتور علي الغصاب المحامي، ولا حميدي ابو نبوت، ولا محمد ابو العيون ابو نبوت، لانهم هذول الاثنين كانوا معي بالسياره وانا اعتقلوني. والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعداله، الحمد لله.
4: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الاول في اول مجزره ارتكبت بهاي الساعه اللي انا فيها. طبعا شعور فرح اليوم، انا بالنسبه لي عندي العيد الثالث.
5: الحمد لله، يعني شعور لا يوصف. الحكم بالإعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
6: والله شعور الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين. ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون إعدامه باب جامع العمري.
7: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
8: والد الشهيد أحمد محمد خير عويدة بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم على المردم السريع، الحمد لله رب العالمين.
9: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف اصلا، وحتى الاعدام ما بيشفي غليلنا على فكره يعني، بس انه الحمد لله انه تحقق عم تتحقق العداله وعم تاخذ مجراها، وان شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد ان شاء الله كلهم مصيرهم الاعدام يكون.
10: الحمد لله رب العالمين العداله اخذت مجراها، الشعر ارتحنا، انا ابو لشهيدين واخ شهيد. الحمد لله رب العالمين، بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين. ما بكفي عاطف نجيب، كمان عندنا شو المجرم لؤي العدي.
11: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسة يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع بأهل درعا.
12: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: كما احتفل مواطنون في دير الزور بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد.
13: عاطف نجيب قتل أخوتنا بدرعا، وأكيد راح يشاركونا بالفرحة لما ينحكم إن شاء الله على الدعاس وعلى الناس اللي أجرموا بحق الشعب الديري. إحنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعا وبكل المدن السورية. طالب الدولة بالمضي قدما بالقصاص من كل قتلة الشعب السوري، لأنه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
14: إن كل أهل سوريا وأهل الشهداء يكونوا مشاركين بها. طبعا العدالة لازم تأخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام، غير هالشيء إحنا هذا ما نقبل به. طبعا إحنا تأذينا، تهجرنا، راحوا أولادنا، راحوا شبابنا. إحنا الحمية شالتنا من بداية الثورة عشان أطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
15: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
16: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجرى بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه يعني، وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، إحنا شيء أكيد مش راح يرجعنا يعني جزء بسيط هو من من من من, من, من, من يعني النقص النفسي إنه يحكم إعدام. أحبتنا وأخوتنا مش راح يرجعوا أكيد لو حكموا 100 مرة عذاب.
17: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ أسد أو بشار أو حكومتنا هاي، أي مجرم بأحق أي مواطن لازم يأخذ جزاءه.
18: لكن الناس طبعا كلها فرحانة.

0: وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعا، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع لأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب15 سنة.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا رأى عدد من أهالي حمص حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
2: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينة حمص، كحدا ناجي من المخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
3: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
4: أنا كتير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات. ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
5: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
6: اليوم تتمثل الآية الكريمة وإيش في صدور قوم مؤمنين. العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
7: والله الحمد لله، أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله بال نجيب البشار تبعهم على الدام ما نعلم.
1: وفي حلب استطلع تلفزيون سوريا رأى عدد من الأهالي حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجناية الرابعة في دمشق.
8: طبعاً شيء مفرح يعني أنه العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة الظلم مقيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
9: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم الإعدام، القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. شعوري أنه إن شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
10: هذا يوم كتير حلو وكتير الناس لازم تفرح، لأنه بالأخير وصلنا لنتيجة والظالم رب العالمين انتقم منه، والله هيك يحمي دولتنا، وإن شاء الله دوما نتطور أفضل، وإن شاء الله هيك الله يعطيكم العافية والخير لقدام والأمل لقدام، خلينا كلاتنا متفائلين.
11: الله يخرب بيتهم، خربوا البلاد والعباد.
12: شعورك؟
11: أنا أسعد الناس أنه يأخذ الناس المظلومين حقهم من هالكلاب، بعد نهولو حكينا كلمة برا الطريق، بس بيستاهلوا أكثر من هيك.
13: والله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الله أنصفنا بعد انتظار 14 سنة وأخذ حق هذا الأطفال اللي هي كانت بداية الثورة. الحمد لله رب العالمين.
14: الحمد لله رب العالمين، أن من الله على هذه الأمة بإعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والأبرياء، وانطلاقة الثورة حمز الخطيب حتى يكون ثأرا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
1: دانت وزارة الخارجية اعتراف كولومبيا بما سمته بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، أضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. هذا وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. كما دانت عدد من الدول العربية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. اعتبرت دولة قطر أيضا أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولاياته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا ودانت الكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن وتركيا ورابطة العالم الإسلامي دانت قرار كولومبيا. رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. هذا ومر الجولان السوري المحتل بسلسلة من المحطات منذ احتلاله عام 1967 حتى اليوم. نتابع.

0: رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
1: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليل زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف في بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
0: هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس سيمنح دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع سوريا. وقالت الخارجية الروسية أن الاتفاق يشكل خطوة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق في ظل الترتيبات الجديدة المتعلقة بالوجود الروسي في سوريا. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. كما أشارت الوزارة إلى أن عنصرين آخرين أصيبا خلال الهجوم ذاته.

0: ولم تظهر بعد تفاصيل من وزارة الدفاع حول تفاصيل الهجوم والجهة التي تقف خلفه. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ للتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
1: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد، قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا راء عينة من أهالي مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي بعد الأحداث التي شهدتها المدينة.
2: هلأ امبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني وبنتيجة فوضوية يعني وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
3: كما تشاهدون الحركة الطبيعية و100% في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوية توتر، الأمن العام والأسايش أو القوة الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
4: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
5: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
6: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأول وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء. هلأ
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تمكنها من القبض على 6 أشخاص متورطين بالإتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج. وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة صبيخان بريف الميادين في دير الزور. وأفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه ودعا الأهالي إلى

0: لعدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو مجاري الأنهار أو البراك المائية، مشددا على أن جميعها خطيرة وغير صالحة للسباحة. أفادت قوى الأمن الداخلي بفرض طوق احترازي قرب دوار النعيم في مدينة الرقة إثر ورود بلاغ عن العثور على عبوات ناسفة ومخلفات حربية خلال أعمال حفر داخل قبو في الموقع. وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن وحدات الهندسة تدخلت لتفكيك المخلفات وإزالتها بأمان وتأمين المنطقة بالكامل. هذا وتمكنت فرق الهندسة التابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة أمس الاثنين من تفكيك عبوات ناسفة عثر عليها بالقرب من مدرسة في قرية الكرامة. أعلن الجيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي الدبابية وشدارة عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أضاف الجيش اللبناني في بيان أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة في أثناء تنفيذ قواته عمليات دهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة. قالت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكو إن سبب الازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود اليوم يعود إلى عطل فني في مضخة نقل البنزين عبر خط بانياس حمص. وأفادت الشركة بتفعيل خطة التزويد البديلة عبر الصهريج مباشرة من بانياس فور حدوث العطل، مشيرة إلى أن صهريج البنزين بدأت بالوصول تباعا إلى دمشق وباقي المحافظات مساء. أضافت الشركة أن الفرق الفنية تمكنت من إصلاح المضخة وإعادة تشغيلها واستئناف عملها. وقالت إن العمل يجري على مضخات احتياطية بديلة لضمان الاستمرارية وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة مماثلة مستقبلا. هذا وأعلن وزير الصحة مصعب العلي تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لتطوير القطاع الصحي في الرقة، وذلك خلال زيارة بحث فيها وبحث فيها واقع الخدمات الصحية واحتياجات المنشأة في المحافظة. وأكد العلي البدء خلال الشهر الجاري بترميم المشفى الوطني بالتوازي مع استمرار العمل في أقسامه، وتشمل خطة تطوير الواقع الصحي تأهيل مشافي الطبقة وتل أبيض ومعدان وتطوير الرعاية الأولية والإسعاف وتجهيز بنك للدم وقسم للعلاج الكيميائي مع التوسع لاحقا بخدمات علاج الأورام. نفذ عدد من المعلمين العائدين من تركيا اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
1: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
2: نطالب اليوم بحقوقنا وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
3: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة، هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
0: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا أيضا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
4: طبعا بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب، فشو بيجي بالقرار انه ادلب ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت انه نحن اسا عم ندقق ولهلا لسه ما اجانا جواب.
5: نحن عندنا خدمه 5 سنوات، قدمنا على مسابقه شهاداتنا الجامعيه.

0: أخذناها بتعبنا، أخذناها من دون أي، ليش دائما في شك، ليش دائما في إشارات استفهام، ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع إنه نحن ما في ثقة أبدا،
1: ما في شيء أي شيء واضح. كل نهار والله العظيم كانت رواتب 350 نحط نصه أجار طريق، ما نحكي شيء وعادي، يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة إنه محافظة واحدة متجدد.
2: إنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا.
3: نطلع برا؟
2: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
4: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهي المسابقة مواليد 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
5: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب بفترة وبعدين قلنا على دقيقة، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا جددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر، طب أنا بنت مدينة إدلب، أنا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
6: أعلن الدفاع المدني انطلاق قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري نحو عدة محافظات في البلاد. أوضح الدفاع المدني أن القافلة التي تضم نحو 98 عائلة اتجهت نحو محافظات دمشق وريف دمشق ولاذقية وحلب وحمص ودرعا ودير الزور، مشيرا إلى أن عودة القافلة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقهم وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. يواجه أصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في إدلب صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فأسعار الكهرباء وأسعار المحروقات أيضا لا تصب في صالح أصحاب البرادات أمام التزامهم بساعات تشغيل طويلة تقلص هامش الربح وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور وخسارة الزبائن.
7: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
8: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة 16 ساعة ربما 20 ساعة متواصلة أيضا. بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين لثلاث برميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق.
7: بمعدل وسطي يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهريا إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
9: يعني عند بيجي المزارع موسمه بيطلع، نجي على سوق الهال الأسعار البطاطا تتهاوت، أسعار ما عم توفي معنا، يعني التكلفة غالية، يعني بخ أدوية البطاطا، مبيد حشري، فطري، أسمدي، عم تكلف كتير البطاطا، تكلفتها غالية جدا جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم بتكون متدني 150 دولار الطن.
7: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
4: يحذر أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
6: تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق.

0: بالأسواق ما في بيع بنوب، وبنفس الوقت أنا هاي البضاعة 24 ساعة بالبرادات، يعني طول الليل مجمدة لحتى الصبحيات نقدر نبيع ونتسبب الله، وانت بنص الشام وما في بيع ولا شراء. يعني هات حاطينا حل واحد انه البني ادم الطبيعي يمشي ويشتري. هاي جبنه الكيلو ب 20,000، انا فاتح بسط على قدي عشان اتسبب الله، غير هيك ما بدنا.
1: انا جاي اشتريها رخيصه، مكشوفه للهواء الطلق، مكشوفه للحشرات، للذباب، لاي شيء ما بيهمني. الكاتب والله بيصير العمر بعيش، ما العمر بموت. جاي اشتري من هون شغله رخيصه.
2: والله بتفاجأ من يومين البيض أسود قلبه قدمه معرض للشمس، يعني هدول كله بده براد، ونحن مضطرين على هالغلا، يعني لازم يكون في رقابة، يعني إنه عم يبيعوا هي الأسعار بس بنخاف شو ولد يتسمى.
3: تلاحق الجهات الرسمية ما قد يهدد سلامة صحة الزبائن في جميع منافذ بيع الأغذية، ورغم تنظيم عشرات الضبوط فإن القضية ما تزال مفتوحة.
4: لدينا شعبة سلامة الغذاء تقوم بشكل يومي بدوريات على الفعاليات التجارية، المطاعم وغيرها، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين لفحص اللحوم البيضاء والحمراء. تقوم بشكل يومي بمراقبة هذه الفعاليات، وتم تنظيم 40 ضبط خلال الأسبوع الماضي بعدم التقيد باشتراطات صحية، وكذلك سحب عينات لتأكد مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
3: تبقى محفظة المستهلك هي التي تتحكم باختيار مصدر شراء الأغذية، والدخل الضعيف هو بداية المشكلة، لكن ذلك لا يلغي المخالفات الصحية ضمن المحال المرخصة وبعض المطاعم.
5: ضمان سلامة الغذاء يتعدى البسطات والأسواق الشعبية إلى محلات قد لا تلتزم بمعايير النظافة والتخزين، ما يحتاج لرقابة حكومية صارمة وانتباه من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
6: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة، وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر أبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
7: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
8: اضطرينا نطلع على طفص نجيب مي من طفص، والتكلفة غالية، تقريبا يوصل العشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفرنا ابار ضمن منطقة اللشاب او ضمن منطقة المزريب.
7: 3 أعوام منذ ان جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
9: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب من هالماء، يعني جيبونا الحلول. هي طبعا خط الأشعري، بيجيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا انه خط الأشعري خط احمر وكذا لا يجوز. يعني اذا اخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكله؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوا ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكله كبيره جدا. يعني منطقه ميته من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي، مهما حكيت لا استطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقه من مياه الشرب.
7: جفت شلالات قريه تل شهاب وضرب اهلها موعدا مع العطش، مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حمله ابشري حوران، وبقيت القريه تنتظر حلا ينهي معاناتها.
10: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد، بانتظار حلول حكومية.

0: عملية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
1: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم.

0: هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدين، أنا ما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. في الجريمة والعقاب، لم تنتهي الجريمة التي ارتكبها روديون راسكولينيكوف لاعتقاده أن البشر الاستثنائيين قد يكونون فوق القوانين والأعراف الأخلاقية، بل بدأ بعدها زمن آخر حين بدأت أصابع القانون تقترب منه، زمن يطارد فيه الإنسان ما فعل ويصبح انتظار العقاب جزءا من العقوبة نفسها. وفي سوريا وبعد سنوات طويلة بقيت فيها الجرائم معلقة بين الذاكرة والعدالة، يصل المشهد اليوم إلى لحظة يبدو فيها أن صفحة الجريمة بدأت تفتح على صفحة العقاب. فعلى امتداد سنوات الحرب تراكمت الجرائم والضحايا والملفات والانتهاكات، وبقيت التساؤلات متى يأتي يوم الحساب عالقة أمام أنظار كثيرين. اليوم يصل أحد هذه المسارات إلى مشارف نهايته الأولى مع صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وعدد من رجالات حكمه. نعم، حكم غيابي، لكنه يحمل أملاً كونه صدر على الرجل الذي أصبح بعيداً عن قاعة المحكمة، معيداً إلى الذاكرة المشهد الأقدم الذي يمكن فيه لعقوبة أن تغلق باباً ظل مفتوحاً لسنوات. وكما في رواية دوستويفسكي، تبدو الحكاية هنا رحلة متكاملة وكاملة بين الجريمة والعقاب، لا مجرد انتقال بينهما، رحلة تحمل معها ذنباً وذاكرة وضحايا وأسئلة عن العدالة وعن اللحظة التي يصبح فيها الحساب ممكناً بعد أن كان مجرد انتظار وآمال. اليوم صدر حكم الإعدام بحق بشار الأسد، لحظة وصفها سوريون بالتاريخية واحتفلوا فيها طويلاً، وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عديدة تظهر لحظة النطق بالحكم في محكمة الجناية الرابعة بالعاصمة السورية دمشق. دعونا مشاهدينا وإياكم نتابع هذه اللحظات.
1: الشعب العربي في سوريا، تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجناية الحرمان من الحرية لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليها بموجب المواد 534، 535، 556 و216